0: الرب يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
1: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
2: أعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: التغيير اللي هيعمله في حياتي.
1: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة برا.
2: أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا.
3: إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات.
4: من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني مت.
3: مت؟
4: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
5: أهلاً وسهلاً بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. النهاردة إحنا معانا شخصية محبوبة جداً ربنا بيستخدمها حول العالم، ليه تأثير في الشباب وليه تأثير في بيته وليه تأثير في إطلاق زوجته للخدمة. معانا النهاردة جان مرقص. أهلاً بيك. أهلا جان
6: بيك. أهلاً بيك أختي. أهلاً بيك.
5: أنا فرحانة جداً إن أنت معانا النهاردة.
6: ده شرف ليه.
5: دايما كده في اي مكان بتكون موجود بتتكلم ببهجة وبفرح وعندك روح مسحة فرح.
6: امين امين.
5: بتطلقها في كل حاجة.
6: امين.
5: وواضح جدا انك انت مديها لزوجتك.
6: هي اللي اديتها لي اعتقد يعني.
5: هي اللي اديتها لك؟ لا انا عارفك من وانت صغير.
6: كان عندك. مش عارف ما اعتقدش يعني اعتقد لا طبعا يعني اللي يعرف
5: اللي يعرفني انا وهلا طبعا.
6: اللي يعرفني انا وهلا عن قرب لا هي اثرت في حياتي كتير. ده حقيقي يعني.
5: ربنا يباركك. أمين. واستخدام الكلمة في حياتها. أمين. بسببك وإطلاقك ليها.
6: أمين.
5: يعني الحلقات اللي فاتت كانت بتحكي.
6: أمين.
5: عن الرجل العظيم اللي يعرف يطلق زوجته.
6: أمين أمين.
5: طب إيه رأيك بقى في الآية اللي بتقول لتتعلم المرأة بسكوت.
6: أيوه.
5: في كل خضوع. ولكن لست أأذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت. طب بتعمل ازاي دي وانت بتطلق مراتك؟
6: نخش على طول كده.
5: نخش على طول على الموضوع.
6: انا يعني ممكن اخد خطوة لورا واحدة.
5: اتفضل.
6: احنا لما بنبص على المشهد عموما النهاردة مش بس في مصر او في الوطن العربي لكن في العالم كله، وجود السيدات والبنات جوه الكنائس، احنا بنتكلم تقريبا كنت بحكي مع حضرتك من فترة عن ازاي احنا لما بنعمل مدارس التلمذة، وده مش احنا بس او مش خدمتنا بس، لكن عموما بنلاقي انه الاغلبيه اللي موجوده هم من الاناث، من البنات والسيدات، اكثر التزاما، اكثر طاقه، اكثر حماس، اكثر ديديكيشن ومحبه للرب، اكثر في البذل، حتى لو بيشتغلوا، حتى لو يعني هي بتشتغل موظفه الصبح بترجع البيت تطبخ وتربي العيال وتاخد العيال من المدرسة وتنزلهم التمارين وتنزل الاجتماعات، وممكن يكون الراجل قاعد في البيت. أنا حتى مرة في يوم الأيام مرة شاب جاء قال لي أنت متحيز كده ليه
5: للمرأة؟
6: للبنات. قلت له أنا مش متحيز، أنا بتكلم على فاكت، أنا بتكلم على واقع، يعني مش بتكلم على حاجة مثلا بتنبأها أو حاجة نفسي أنها تحصل، نتكلم على فاكت. بنلاقي أنه تقريبا النسبة تقريبا تلتين التلت، يعني تلتين إناث أو بنات أو سيدات وتلت الشباب أو الرجال. فأنا بحس إنه يعني وهاجل الآية بس بحس إنه إهدار الطاقات اللي موجودة للرب حطها جوه الكنيسة. يعني لو الكنيسة هي الحجارة الحية المبنية تقديم ذبائح روحية مقدسة عند الله، والكنيسة اللي تلتينها مكون من بنات وسيدات، جه الوقت انه التلتين ده ما يكونش عطلان باي شكل من الاشكال.
5: Like
6: يكون
5: that.
6: مطلق.
5: يكون ده حاجه جميله.
6: حقيقي.
5: مطلق.
6: مطلق وبيتحرك بقوه وبيتحرك بايمان وفي ظهره، لانه ده تلتين القوه العامله في ملكوت الله من السيدات. ويمكن ندخل خلال الحلقه في تفاصيل اكتر.
5: امين.
6: امين. الايات دي ايات خاصه. يعني الايات دي اصلا بولس الرسول كاتبها لابن الروح تيموثاوس. اللي بولس الرسول أرسله علشان يكون أسقف أو يكون رسول

0: في كنيسة أفسس،
1: أمم
0: وأرسله لأفسس عشان يرتب الأمور اللي في كنيسة أفسس. كان حصل حاجة هنا خاصة في الكنيسة دي، إنه إحنا نعرف من سفر الأعمال إصحاح 19 إن مدينة أفسس متعبدة للإلهة أرتميس، جادس يعني إلهة أنثى، إلهة طبعا مفيش آلهة ولا حاجة، ده صنم وأرواح
1: سهل.
0: وأرواح شياطين وكل الكلام ده، لكن الإلهة دي بتاخد صورة أنثى وبتعبد في المعبد بتاعها في صورة أنثى. وكان موجود متعارف في المدينة دي إنه كان في كاهنات متعبدات للإلهة أرتميس، فكان حصل نوع من أنواع الميكس أب أو نوع الاختلاط ما بين الثقافة الوثنية اللي كانت عايزة تغزو جوه الكنيسة، إن الست اللي في الهيكل بتاع أرتميس عايزة تتسلط على الرجالة كمان اللي جوه الكنيسة. فبولس قال إيه؟ يعني لحد ما الأمر ده يتم حسمه ويتم التعامل معاه، فالمرأة تتعلم بسكوت، لأنه تيموساوس كان رايح يظبط التعليم، يحط تعليم مستقيم جوه الكنيسة، كان حاطط يحط بولس أرساله يعمل ترتيب جوه الكنيسة، فمن الواضح إن كان في نوع من أنواع الخلط اللي كان حاصل بسبب التأثير السلبي اللي كان حاصل في هذه المدينة تحديدا ليه علاقة بالإلهة أرتميس. فبولس قال القرار لتتعلم المرأة بسكوت، لا تعلم ولا تتسلط على رجل، لأن احنا عندنا شواهد أخرى في الكتاب المقدس، زي ما بولس مثلا يقول في كورنثوس الأولى 11، يقول مثلا إنه المرأة تصلي وتتنبأ، فلو المرأة تصلي أو تتنبأ في الكنيسة يبقى إذن بيديني شواهد إن المرأة ممكن تصلي وتتنبأ في الكنيسة. عندنا قصة فيلوبوس المبشر اللي كان عنده 4 عذارى يتنبأنا، فدول 4 عذارى يتنبأنا. فعندنا يعني لو أنا عايز بس أدي برضو الفرصة لحضرتك، بس عندنا قصص كتير أوي في الكتاب المقدس عن سيدات كانوا مؤثرين وبيكلموا وبيعلموا وبيقودوا وصنعوا تأثير غير عادي.
1: وهنا في حتة بنات بتتنبأ، بنات بتتنبأ، كلمة التنبؤ هنا معناها الوعظ،
0: معناها النطق بكلمة الله. يعني أنا أؤمن كمان إن الوعظ النبوة أشمل أو أكبر كمان من الوعظ، لأن النبوة كلمة خاصة من الله الرب بيديها، زي ما الإعلان كان واضح في العهد القديم واستمر في العهد الجديد، زي دبورة النبية القاضية. وحضرتك من شويه كنت بتقولي لي قضيه يعني بتقضي، يعني قضيه يعني بتقول، يعني قضيه يعني بتقرر، يعني هما بيروحوا
1: بتحكم
0: يعني بيسالوها، اكيد من هؤلاء اللي كانوا بيروحوا رجاله
1: بالظبط،
0: عندهم مشاكل، واحد
1: بالزبط.
0: متخانق مع جاره، واحد متخانق مع مراته، واحد متخانق مع واحد تاني على حته ارض، هقول له تعالى نروح لدبوره، ودبوره اللي تنطق بكلمه وبحكم الرب في الامر اللي كان حاصل في وسط الشعب، ودي كانت امراه
1: بالظبط، وكان ليها دور كبير
0: جدا طبعا،
1: وكان ليها دور مع براك
0: طبعا،
1: يعني هي اللي حركت براك
0: 100%،
1: لو ما كانتش موجوده براك ما كانش هيتحرك لوحده
0: 100%. ده هو قال لها انت لو ما جيتيش معايا للحرب مش هروح بالظبط.
1: وده هنا بنشوف دور المراه ودور الرجل اللي بيؤمن بدور المراه اللي بيدفعها. يعني في العهد القديم براك قال ايه؟ لو انت مش هتروح انا مش رايح. وهنا في حياتنا العملية انت بتقول ايه لمراتك؟ بتطلقها؟
0: لازم
1: عشان ايه؟ لازم
0: لانه اولا انا الرب قال كده من اول تكوين واحد خالص، نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا، فخلق الله الانسان على صورته ذكرا وانثى خلقهما. طبعا الله ولا هو ذكر ولا هو انثى، الله روح. فالله ملوش صفة جنسية، إنجاز التعبير، ملوش صفة نوعية في ذكر وأنثى، لكن الله لما حب يعبر عن نفسه في وسط الخليقة، الله ما خلقش ذكر فقط ولا أنثى فقط، لكن خلق ذكر وأنثى الاتنين مع بعض بالتنوع اللي يظهر في بعض الأحيان كتضاد أو تقابل، التنوع بتاع الراجل الحازم الخشن اللي عنده قوة عضلية وهكذا، اللي عنده مواهب قيادية، والست الحنينة المحبة اللي تحتضن، اللي عندها أبعاد الرحمة أعلى من الراجل، عندها راجل يميل أكتر لتحقيق المهام وتنفيذ المهام، الست اللي تهتم أكتر بالأشخاص، فتلاقي مثلا الراجل مش عايز يروح الفرح فالست تقول له لا عيب ما نروحش فيروح، الراجل عايز يحسم الأمور في البيت فالأم تحتضن وتطبطب وهكذا. الميكس ده، الخليط ده ما بين الذكر والأنثى معا بيعكسوا صورة الله.
1: الآية اللي بتقول

0: انسان تعزيه
1: تعزيه
0: امه.
1: بالظبط. فالله بس مش بس صورة الأب الذكر إنجاز التعبير، لكن كإنسان تعزيه أمه بالظبط. الاتنين مع بعض ذكر وأنثى بيعكسوا صورة الله. فلو أنا كراجل النهاردة في البيت أنا شايف إنه في عيلتي أو في الكنيسة أنا شايف إنه الأنثى ملهاش أي دور، فأنا كأني بقول إنه في هنا بعد ناقص الرب عايز يعلنه من خلال دور المرأة مش معلن. يعني مثل جيف في كيف ذهن واحنا بنتكلم، اغلى فرق التشفع سيدات.
0: سيدات دي حقيقة.
1: انا النهارده لا انا بقود النهارده خدمه تشفع كده صغيره جوه خدمه الشباب، احنا تقريبا عندنا ولد او اتنين والباقيين كلهم يمكن 8 أو 9، الباقيين كلهم بنات. حتى برضو حد بيقول لي هو ليه ما فيش رجاله؟ قلت له لو في رجاله دخلهم، يعني ما هو هم اللي بيحملوا احشاء الرب، بيحملوا قلب الرب، يقعدوا اوقات طويله في الصلاه، ويقعدوا اوقات ومش بس الاحشاء اللي بالايمان لكن بالمشاعر اللي بتنسكب في قلب الرب من خلالهم في الصلاه وفي العباده وفي السجود قدام الرب، ويبكوا كما لانهم بيبكوا على اولادهم هم. ما ينفعش انجاز التعبير اجي اروح فاصل كده عامل فاصله واقول ايه يبقى هو الراجل المهم او دور الذكر بس هو المهم. طب والادوار الاخرى اللي احنا محتاجينها تكتمل في الكنيسه؟ اوقات احنا كنا نعمل من فتره يمكن من 5 أو 6 سنين كنا نعمل زي نروح مدن بره القاهره ونعمل خدمات، نعمل مؤتمرات ونصلي مع الناس وهكذا، ويجي معانا سيدات من وسط الخدمه يجوا معانا المؤتمرات دي. فهي جايه تخدم، هي جايه تصلي وجايه وممكن تصلي مع الناس وتصلي لاجل الشفاء وتصلي لاجل تحرير، بس وهي جايه تجيب معاها كيكه، تجيب معاها سندوتشات، تجيب معاها كتل غلايه ميه وشاي. الراجل ما عملش كده، يعني مفيش راجل ابدا هيجي هيجيب معاه الكيكه. هي طبعا ممكن واحد يبص على البعد ده يقول ايه ده، يعني انت قصدك البعد الاجتماعي؟ والبعد الاجتماعي ده مهم،
0: مهم جدا،
1: مهم
0: طبعا
1: جدا
0: لنفس وروح وجسد
1: بالظبط. ان البعد ان احنا جايين احنا رايحين نخدم، ففي واحده فكرت وفي واحده سهرت وفي واحده عملت سندوتشات وفي واحده عملت الكيكه وفي واحده قررت ان احنا مش بس رايحين نخدم لكن احنا حسينا ان احنا قبل ما نخدم احنا عيله مع بعض. فهي انجاز التعبير زي الجلو او الصمغ اللي بيجمع الجسد معا. كل ده ما ينفعش اتجاهله، كل ده ما ينفعش حتى احسس المراه او احسس البنت دي انجاز التعبير ايه
0: انت اقل،
1: حاجات ثانويه، حاجات جانبيه، لو مش موجوده مش مهم. لا، ازاي لو مش موجوده مش مهم؟ لو مش موجوده احنا مش هنحس ان احنا جسد وعيله في محبه وفي التصاق حي مع بعض.
2: في مدن كتير في العالم القديم كانت العبادة غالباً معناها دوشة وهياج وأصوات بتتنافس مع بعض.
3: يا إخواني خلوا كل حاجة تتم بسلام وبنظام.
4: عندي سؤال مهم.
3: أخواتي من فضلكم اتعلموا بهدوء دلوقتي.
2: الكنيسة الأولى ما كانتش بترفض الستات، دي كانت بتحافظ على سلام الاجتماع. المؤمنين ما كانوش عايزين فوضى عبادة الوثنيين تدخل في شركتهم. التعليم ده ما كانش إسكات لقيمة حد، لكن كان دعوة للنظام والتعلم والوحدة. الإيمان بيكبر أحسن في مكان فيه سلام وفهم.
5: بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك، تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.
0: يعني تقدر تقول إن دور المرأة في الكنيسة وبرة الكنيسة دور لا يمكن الاستغناء عنه
1: 100%،
0: وما ينفعش إن أنا أبص للمرأة إنها فرنتشر في البيت
1: 100%.
0: أو بس موجودة لتسديد احتياجات البيت والعيلة
1: 100%.
0: تطبخ وتكنس وتنظف وتروح

0: بتشتغل عشان تجيب فلوس،
1: 100%.
0: وفي رجالة بتاخد فلوس
1: للأسف،
0: مرتاتها كمان.
1: ده بقى كتير أوي في مجتمعنا للأسف.
0: ازاي نعلم الرجل يفهم دور الست الحقيقي من الكلمة؟
1: إن الكتاب نفسه من رسالة أفسس صح 5، أفتكر آية يقول كده، إنه الرسول بولس يقول كده إنه الرجال يحبوا نسائهم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة. بعد كده يكمل يقول لأنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه. بس طبعا يربيه هنا
0: مش
1: الترجمة الأدق، يقوته ويدفئه، يقوته ويعتني به. لو أنا فهمت إنه زوجتي اكتمال ليا، ان احنا الاثنين مع بعض بنكمل، انه يترك الرجل ابوه وامه ويلتصق بامراته ويصير الاثنين جسدا واحدا، ان الاثنين بيتحدوا معا بيلتصقوا معا عشان يكونوا جسد واحد، انا هنا مش شايف ان زوجتي دي، انجاز التعبير زي ما حضرتك قلتي، فرن كرسي في البيت او ترابيزه في البيت، انا شايفها نص التاني. فانا شايف نص التاني، شايف نجاحها هو نجاحي، شايف خدمتها هي خدمتي. انا وحضرتك بتتكلمي افتكرت حاجه زمان ربنا علمها لي انا وزوجتي في صمويل الاول 30، مبدا جميل قوي. بيقول داود لما جم عماليق ونهبوا الحاجات اللي مدينه سقلغ، وبعد كده خرج الحرب وراهم، لما رجع من الحرب معاه ممتلكات ومعاه الغنيمه فالرجاله بتوع داود قالوا ايه؟ قالوا احنا مش هن اللي ما خرجش معانا الحرب ما ياخدش من الغنيمه. فراح داود عمل انجاز التعبير مبدا، قال كده نصيب الخارج للحرب مثل حارس الامتعه. فمن سنين طويله قوي الرب علمني انا وزوجتي المبدا ده، ان النصيب الخارج للحرب قدام الرب زي حارس الامتعه بالظبط. بمعنى لو انا خرجت للخدمه زوجتي شريكه في الثمر، ولو زوجتي خرجت للخدمه انا، يعني انا قررت مثلا النهارده هي تسافر، قررت ان هي تخدم، هي عملت حاجه معينه، مش انا اللي عملتها بنفسي، انا وانا قاعد في البيت بهتم بالبيت، انا كمان لان انا حارس الامتاع في هذه الحاله انا كمان شريك في الثمر. فلو زوجتي راحت مكان انا ما رحتوش انا رحته. لو زوجتي خدمت بنات، خدمت سيدات، خدمت اطفال، راحت وعظت في مكان، كرزت وجابت نفس المسيح، ده مش ميراثها، ده مش الثمر بتاعها هي لوحدها، الثمر بتاعي انا كمان، لان انا كمان لما بعمل حاجه الثمر بتاع خدمتي هو ثمرها هي كمان. فلو راجل فكر بهذه العقلية هيبقى فاهم انه انا عايزة اتحرك، انا عايزة تؤثر، انا عايزة تخدم، انا عايزة تكتشف نفسها.
0: حتى لو ده ضد المجتمع، يعني احنا موجودين وعايشين في مجتمع
1: أيوه.
0: ذكوري،
1: أيوه.
0: مجتمع متأثر بديانات اخرى،
1: أيوه.
0: ليها تأثير وحش على الستات،
1: أيوه.
0: ان انت اقل،
1: أيوه.
0: بتقاوم الفكرة دي ازاي؟ ما هو المجتمع كله، اشمعنى انت مختلف؟
1: أيوه. أنا ينفع يبقى عندي اتزان جميل قوي، يعني دايماً الكتاب يعلمنا اتزان كده جميل قوي، ما بين إزاي أقدر بحسب الكلمة وبحسب الحق أعدي أكتر من اللي المجتمع بيقوله لي، وفي نفس الوقت أكسب المجتمع أو أقدر أقول لا أعثر المجتمع. الاتزان ده مهم قوي قوي. ينفع أنا كراجل في البيت، ينفع أنا كقائد في كنيسة أو كراعي في كنيسة، أني دايماً أدور على مناطق أو فرص، إنجاز التعبير، الفرص اللي فيها المرأة بتطلق وبتستخدم، حتى لو ده انجاز التعبير هيهز شويه في المعتقدات، لكن في نفس الوقت المجتمع مش هيبقى مرفوض ليه بالكامل. فدايما انا الاقي الفرص دي، دايما انا ما اعتقدش ابدا ايا كان اللي بيشاهدنا او ايا كان القسيس او الخادم او الراعي ده بيخدم فين، دايما هنلاقي فرص للسيدات وللمراه وللبنات والشابات الصغيرين ان هم يكونوا بيطلقوا في الخدمه، حتى لو انجاز التعبير في لسه انجاز التعبير في شويه تابوهات.
0: وممكن انك انت كمان بتنطق بالكلام ده من على المنبر،
1: طبعا
0: يعني ان انت
1: اكيد
0: ريكوجنايز او انك انت تدرك فلانه الفلانيه عملت كذا،
1: صح.
0: وتقول بالاسم،
1: صح.
0: احنا بنشكر فلانه الفلانيه انها بتعمل كذا وكذا،
1: صح.
0: انا مراتي عملت كذا وكذا، يعني في قاده عظماء رجال دايما ما يخرجوش غير وهم بيتكلموا مع زوجاتهم،
1: أيوه.
0: وبيتكلموا عنهم،
1: أيوه.
0: ديريك برينس،
1: أيوه.
0: واحد منهم،
1: أيوه.
0: كان دايما يتكلم على زوجاته.
1: بولس الرسول،
0: بولس الرسول،
1: بولس انا بحب اول
0: بس ما كانش متجوز
1: ما كانش متجوز، بس في روميا دايما بتلفت انتباه الحته دي، في روميا 16 لما بيرسل التحيات يقول بريسكيلا واكيلا، ما يقولش اكيلا وبريسكيلا، يقول بريسكيلا واكيلا اللذين وضع عنقيهما من اجلي. وانا دايما بسال نفسي بقول اشمعنى المره دي بولس يشكر بريسكيلا قبل اكيلا؟ انا اتخيل ده تخيل، وبقول للمشاهد ده تخيل، ده تخيل ان

0: ممكن يكون في الحادثه دي بريسكيلا كان ليها نوع من انواع اللي هي عارفه الغيره بتاعت الستات، اللي هو اكيلا اكيلا مثلا ايه متردد، لان هو راجل متردد بيفكر كتير، يا ترى نضحي بنفسنا عشان بولس. فبريسكيلا تقول له انت بتقول ايه ده بولس، هنضحي بنفسنا. الست دايما عندها
1: الجراءه،
0: يعني اللي هو ممكن يكون الراجل يسميها ايه، يقول ايه، هي مشاعريه او عاطفيه، بس اوقات كتير العاطفه دي بتكون كتير بتعكس قلب الرب، وكتير كمان بيبقى عندهم دفعة الإيمان أسهل من الراجل.
1: دي حقيقة. ويسوع نفسه،
0: أيوة
1: يسوع نفسه لما كان بيتكلم أن الكل اللي كانوا بياخدوا بالهم منه
0: بالظبط
1: سيدات،
0: بالظبط في الوقت صح حقيقي، الستات هم اللي كانوا بيصرفوا على خدمة يسوع. هو مين اللي راح، مين اللي صحي الفجر والليل باق، الكتاب يقول كده، وراحوا عند القبر؟ مش الرجالة، مع ان المنطقي انه في يعني الرجاله هم اللي ممكن يكونوا اجرأ ان هم يعملوا حاجه زي كده، بس الكتاب يقول ان الستات، مريم المجدليه اولا وكمان مريمات اخريات، هم اللي صحيوا في الفجر عشان يروحوا عند القبر يشوفوا يسوع وهو بيقوم من الموت، وهم رايحين يكفنوه اصلا، يعني كانهم ما تمموش المهمه فرايحين يتمموها، وفي الاخر هم اول ناس عرفوا ان رب يسوع من الموت.
1: دي حقيقه. بشكرك جدا لانك صوت، انت
0: آمين.
1: صوت حقيقي
0: آمين.
1: بيعلن عن الحق الكتابي لدور المرأة. بشكر ربنا عليك قوي.
0: آمين.
1: انا بشكر ربنا عليك لانه اقامك.
0: آمين.
1: والنهاردة صوتك يوصل لرجال كتير.
0: آمين.
1: لخدام كتير مش شايفين ان زوجاتهم ليهم دور اساسي. النهاردة قولوا معايا ان انا عليا الاختيار اني اعرف وافهم الحق الكتابي، واطلق زوجتي واطلق بنتي للعمل في كرم الرب بكل جراءة وبكل احترام ليها، زي ما الله بيحترمها وخلقها على صورته كما خلقك انت كرجل. احبائي، انا علي الاختيار وهو عليه التغيير. والى اللقاء في حلقة اخرى وبرنامج المرأة الفاضلة.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. يا ترى ماذا ستفعل لو أصبت بحادث؟ يا ترى ماذا ستفعل إذا سمعت عن صديق لك شبت النار في بيته؟ ماذا ستفعل إذا كان واحد من أهل بيتك مريض لا سمح الله؟ ما هو أول شيء تفعله؟ هل ترفع دعاء سريع لله وتقول له يا الله تدخل في هذا الموضوع، يا الله من فضلك احمي صديقي، يا الله من فضلك اعمل هيك ثم اجري كل ما يجب ان تقوم فيه، ماذا تفعل؟ هذا سؤال يتعلق في موضع قلبنا، موقفنا القلبي. الصلاة او الدعاء ايها الاحباء هو الصلة، صلة ما بينك وما بين الله. عندما تكون هذه الصلة موجودة فانت على اتصال مستمر بالله. أنت ترسل والله يستقبل، وعندما الله يرد هو يرسل وأنت تستقبل. هذا مهم جدا أن نعود أنفسنا على حياة الدعاء المستمر، الصلاة المستمرة. في قصتنا التالية، خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما، سلسلة من النيران الهائلة شبت في منطقة جنوب كاليفورنيا، ما أدى إلى مقتل 24 شخص ودمر أكثر من 3500 بيت. إيدي ليفاس كان بيته في وسط هذه المنطقة وكان يمكن أن يحترق تماما. البيوت التي كانت قريبة منه احترقت واشتعلت، ولكن على بعد 10 أقدام فقط من بيته توقفت النار. كيف ولماذا؟ ما الذي حصل؟ إليكم هذه القصة الرائعة، كيف تدخل الله وحمى بيته.
1: لم أتصور أن النار ستبلغ بيتنا. ظننت أن رجال الإطفاء سيخمدونها. لم أتصور أن تخلف هذا الدمار.
2: سان برناردينو، طالت النيران الجبال المحيطة بالمدينة، لكن إيدي ليفاس آمن أنها لن تمتد إلى أسفل التلة ولن تصل النيران إلى بيته الجديد الجميل، لذا غادر متجهاً إلى لوس أنجلوس تاركاً زوجته وأولاده في البيت. بعد ساعة تلقى إيدي اتصالاً من زوجته، فقد تلقت تعليمات بإخلاء البيت.
3: أصبت بصدمة إذ كنا قد انتقلنا للتو، والآن أوشكنا أن نخسر بيتنا. بدأنا نحزم أغراض ابني أولاً.
2: لم تكن المهمة سهلة، لأن أندرو طفل ذو احتياجات خاصة، ما يعني أنه كان يستخدم تجهيزات خاصة وكان عليها أن تأخذها كلها.
3: بدأت أتصبب عرقاً ورح قلبي يخفق أسرع فأسرع، وكان علي أن أتصرف بسرعة، لكن قدمي لم تطاوعانني فوراً. كان أمامنا حوالي 8 أو 10 دقائق في البيت لنجمع الأغراض الأساسية ونصعد في السيارة ونهرب.
2: وإذ غادرت إيرما إلى بيت نسيبها، بدأت رحلة إيدي المضنية إلى بيته، وتحولت ثلث الساعة إلى 4 ساعات، وبدأ إيدي يرى علامات الدمار التي خلفتها النار إذ بلغ جوار سان برناردينو.
1: كان الهواء مشحوناً بالدخان، وبدا لي الناس وكأنهم يصورون فيلماً. أقصد، رأيت النار تلتهم المباني الخشبية ولم أصدق عيني. وصلت أخيراً إلى شارعنا على مسافة قريبة من البيت. استوقفني الشرطي وقال لي عليك أن تبتعد عن المكان، فقلت له علي أن أدخل إلى منزلي لإحضار بعض الأغراض لابني. عندئذ قال أتعلم سأصعد إلى هناك، وإن وجدت المرور آمنا سأعود لاصطحابك. وبالفعل عاد بعد حوالي ربع ساعة وكنا بانتظاره، وقال لي لا مجال لصعودك إلى فوق، لم يستطع حتى القيادة إلى البيت. اضطر لإكمال الطريق مشيا، وقال إن هناك أسلاكا كهربائية والنار تحيط بكل مكان، وقال إن البيت المقابل لبيتي والآخر المحاذي له قد احترقا، فالنار القوية التهمتهما، لكن بيتك ما زال بخير.
2: وإذ رأى النار تهب ضمن 10 أقدام من بيته من 3 جهات، تساءل إيدي كم سيصمد بيته. في الليلة نفسها، فيما يسميه البعض فعل غباء، ذهب إيدي ليتفحص الأضرار.
1: كان الدمار شاملاً، و أذكر أنني فتحت النافذة ولم أستطع التنفس. بدأ الأمر وكأن حرباً قد دارت للتو. بدأت عيناي تدمعان ووجدت نفسي كئيباً، ورحت أفكر بأندرو وسارة وجاكلين وزوجتي وماذا عسانا نفعل. احترقت بيوت الناس، أناس أبرياء مثلي.
2: لكن في عقله وعلى شفتيه كان يردد صلاة بسيطة.
1: صعدت إلى التلة ورأيت ألسنة النار تلتهم البيت المحاذي لبيتي.

0: ورحت أسأل الله: أرجوك يا رب ارحمني أرجوك. كان الدخان كثيفا جدا، ورحت أفكر بالله باستمرار. كان طيبا جدا مع عائلتنا، وكنا نحاول أن نؤسس منزلا هنا. وفجأة وصلت إلى أعلى التل، ورأيت بيتنا، وكل ما استطعت قوله: يا يسوع. كل ما قلته هو: يا يسوع. فدخلت إلى الحديقة، ورحت أردد: يا يسوع. وشعرت على الفور بقوة الله. كان هذا لا يصدق. كان أقصد الله يسمع صلواتنا، صلوات جميع الناس.
1: لقد حفظ منزلهما سالما. رحلة إلى جوار منزله في اليوم التالي أظهرت له كم إن القصة مدهشة. لقد امتدت النار إلى أسفل الجبل، محرقة كل بيت تقريبا، وقد حطمت كليا البيت المواجه لبيت آدي. وكما أرانا آدي، فالبيت المحاذي لبيته قد اختفى تماما.
0: علينا أن نخرج من هنا بسرعة، هيا.
1: البيوت من الغرب والجنوب قد تضررت أيضا.
0: أهذه بقايا ألومنيوم؟ كيف عرفت ذلك؟ بالفعل إنها بقايا ألومنيوم.
1: ومن ثم كما ترون في هذه الصورة، يبدو أن النار قفزت فوق بيت آدي وحرقت كل بيت تقريبا على طول الخط إلا بيته. إذن ما الذي حال دون أن تخدش النار حتى طلاء جدران بيت آدي؟ تقول إيرما إنها تؤمن أنها قوة الصلاة، الصلوات التي رفعوها قبل أيام فيما كانت النار ما زالت على الجبل.
2: اجتمعنا معا وأنا قلت علينا أن نصلي. اجتمعنا في دائرة وصلينا وطلبنا من الله أن يرحمنا ويحمي منزلنا.
1: وهذا ما فعله الله بالضبط، فقد مد لهما يد الرحمة.
0: الله يسهر علينا ويحفظنا. هو يحفظنا بين يديه ويحمينا أيضا. هذه قوة الصلاة، هذا ما تفعله الصلاة. نحن نقرأ عنها في الإنجيل، لكننا نعيشها الآن إذ اختبرنا معجزة. للصلاة فعالية كبرى، والصلاة تنفع حقا.
2: أول كلمة فكرت بها كانت: الله مدهش، هذه معجزة. قلت: ملائكة الله أحاطت بنا وحفظت بيتنا وحمته.

0: يا ترى ما الذي تفعله إذا سمعت عن صديق مصاب بمرض؟ ما الذي تفعله إذا كان سمعت عن إنسان عزيز أصاب بمرض؟ وماذا لو كان هذا المرض مرض خطير؟ ماذا تفعل؟ هل تعودت نفسك على أن ترفع الصلوات إلى الله؟ أن ترفع الدعاء إلى الله؟ من الصعب أن نتصور كيف يمكن الإنسان أن يحتضر، أن يكون على فراش الموت، ولكن هذا ما حصل في قصتنا التالية مع هذا الشاب الذي عندما ذهب إلى الطبيب شخصه بأنه مصاب بمرض السرطان. كان مصدوما، لم يصدق، وأخيرا أصيب باليأس وكأنه أسقط في يده. ولكن عندما كان في وادي ظل الموت وجد مخرجا، ومخرجا رائعا. إليكم قصة هذا الشاب.
1: سنة وستة أشهر ظن الطبيب أنها فترة حياتي المتبقية قبل أن يعاودني المرض، وكان علي أن أخضع للعلاج نفسه مجددا.
2: إذن كان يقول مبدئيا ستموت في غضون سنتين.
1: بالضبط.
2: لم يفكر مارك جرافيل قط بداء السرطان، إذ لطالما عاش معافى. على كل حال كان في الثلاثين من عمره فقط. إذن عندما بدأ يتعب في عمله كعامل تسليم في مينيابوليس مينيسوتا لم يعر الأمر انتباه، ومن ثم لاحظ ورماً تحت ذراعه اليمنى، ومذ ذاك تغير كل شيء.
1: بدأ الأمر بورم جلدي في الواقع وراح ينمو، وفي الحقيقة لو لم يؤلمني وراح ينزف لما كنت لأقصد الطبيب أبداً.
2: استؤصلت عينة من الورم وأرسلت للفحص. عندما صدرت النتائج أصغى مارك لطبيبه بدهشة كبيرة. سرطان جلدي في مرحلة متقدمة.
1: أفاد الطبيب أن التشخيص بات واضحاً، وأن الورم كان خبيثاً، وأنه كان متفشياً.
2: ساءت الأخبار. الفحوصات الإضافية كشفت أن السرطان تفشى في كبد مارك وطحاله وعظامه. كان المرض متقدماً، حتى الدراسات الحديثة لم تجد علاجاً له.
1: لأنني انتظرت طويلاً قبل أن أعاين الطبيب، تفشى المرض كثيراً حتى أن كل العلاجات تقريباً كانت قيد التجربة.
2: ولذا مارك، لين وفاي لم يتقبلا الخبر.
3: شعرت أن قلبي تفتت إلى مليون قطعة، وحياتي قد انهارت تماماً، لأنه كان ابننا الوحيد وكنا نخاف أن نخسره.
4: جلست وتحدثت إلى الطبيب وقلت إن قمنا بتلك العلاجات التي تقترحها كم سيزيد من مدة حياته؟ فقال الطبيب: حسناً، لا أعرف بالضبط. قلت: هل نتكلم عن شهر أو عن بضع سنوات؟ فقال: بضع أشهر كحد أقصى.
2: لكن مارك تمسك بإيمانه، وبخاصة بآية شعر أن الله أعطاه إياها كوعد، المزمور 23.
1: عندما أشعر بالإحباط أو أشعر بالخوف، هذا ما كنت أتمسك به، وهو ما قاله الله بأن كل شيء سيكون بخير. وأن أقصد بالفعل شعرت بأن شبح الموت يخيم على حياتي، ولكنني آمنت بالله.
2: عندما واجه سلسلة من العلاجات قرر مارك أن ينتظر. هو وأهله انصرفوا للصلاة، طلبوا من كل معارفهم في الوطن والخارج، لكن صحة مارك استمرت بالتدهور. كان لا يرغب في الأكل ويتناول المورفين ليخفف الألم.
1: كنت أتألم جداً عندما أتحرك. كنت أتألم في أسفل ظهري وفي حوضي، شعرت أن عظامي تتكسر.
2: كانت كل المؤشرات سلبية، لكن والدي مارك شعرا أن لديهما وعداً من الله.

0: كنت جالسا أصلي وقلت لله لا أريد أن أخسر ابني، فأجابني قائلا لقد خسرت ابني أنا أيضا. فقلت نعم بالفعل لكنك أقمته مجددا. فقال ابنك سيحيا أيضا.
1: في الكنيسة سمعت فاي قصة عن لاعب شطرنج شهير كان يشرح لوحة اسمها موت الشاه. أعلن قائل

0: هذه اللوحة خاطئة للملك، حركة واحدة بعد. ومن ثم استدار الراعي نحو الحضور وقال: هناك أحد الليلة يشعر أنه في موضع الخطر، لكن الله يريد أن يعلمك أن الملك لديه حركة واحدة بعد.
1: لكن حالة مارك ساءت، كبر الورم ليفوق حجم طابة، كان طريح الفراش وقد شلت ذراعه اليمنى. في الليلة السابقة لموعد العلاج الكيميائي تزعزع إيمان مارك.
2: تمكنت من التمسك بإيماني حتى النهاية، وقال لي باحث السرطان: عليك أن تخضع للعلاج الكيميائي غدا، عليك أن تخضع لهذا العلاج حالا إن كنت تريد الشفاء. وفي الليلة السابقة للعلاج انهارت كليا، لم أستطع الصمود أكثر.
1: طلب مارك مقابلة مرشد والده فصليا معا، ومن ثم في خطوة إيمان وضع مارك القرار بين يدي الله.
2: سأمنح الله ليلة بعد، هذا ما قلته بتصميم، لكنني علي أن أشعر بتحسن كبير، علي أن أشعر بشيء غدا صباحا، وإلا سأخضع للعلاج الكيميائي.
1: ذاك الصباح بدأت المعجزة.
2: شعرت بتحسن كبير ذاك اليوم، كنت أتناول المورفين لتخفيف الألم وأدوية ضد الغثيان، وكنت أتناول عدة أدوية أخرى، وقد شعرت بتحسن فلم أتناول هذه الأدوية. كانت هذه المرة الأولى منذ حوالي 3 أشهر التي لم أتناول فيها المهدئات. كانت حالتي بهذا السوء.
1: في الأسبوع نفسه حضر اجتماع صلاة حيث وضع الله اللمسات الأخيرة على شفاء مارك.
0: الألم زال تماماً من العظام على الفور، ومن ثم عاد إلى المنزل وأكل، وللمرة الأولى منذ 6 أسابيع عاد وقام بكل نشاطاته.
1: لقد زال كل أثر للمرض، وسرعان ما عاد مارك إلى العمل. لقد زال الورم كلياً، ومؤخراً حصل على فحص جسدي كامل يؤكد على تمتعه بصحة جيدة. يؤمن مارك أن أمرين ساهما في شفائه: الإيمان بالله والصلاة.
2: كانت هذه نقطة التحول الأساسية عندما بلغت اليأس في نفسي، وكان علي أن أقوم بخطوة أخرى بعد، والله رثى لي حالتي وكرم إيماني. لكن عندما نتكلم عن قوة الصلاة، هي تنقل الجبال، لأنني صادفت جبلاً وقد زال وألقي في البحر.

0: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
1: حقا الله له في الموت مخارج، عندما وصلت الأمور إلى نهايتها، عندما أغلقت الأرض أبوابها، باب السماء كان مفتوحا. نشكر الله أيها الأحباء، لأنه إن طلبنا الله من كل القلب فهو يسمع وهو يستجيب. المسيح له كل المجد، قال اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد، وكل من يقرع يفتح له. الإنسان إذا مر في ضيقة يصرخ إلى الله. هناك في سفر المزامير في العهد القديم يتحدث عن أناس مروا في أمور صعبة، جياع، عطاش أيضا، أعيت أنفسهم فيهم، فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم. ثم أيضا عصوا كلام الله، أهانوا مشورة العلي، أذل قلوبهم تعب، ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم. مرة أخرى كرهت أنفسهم الطعام، اقتربوا إلى أبواب الموت، صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم. وماذا فعل الله؟ أرسل كلمته فشفاهم. عندما يمر الإنسان في ظروف صعبة، لا أعتقد أنه يفكر كيف يضع الصلاة بطريقة منمقة أو الدعاء بطريقة منمقة، مفقطة، مرقطة، منقطة بلغة عربية فصحى. لا، عندما يكون الإنسان بحاجة يصرخ إلى الله، يقول يا الله النجدة، أسرع يا الله، أنا بحاجة إليك. الصلاة صلة أيها الأحباء، الصلاة هي صلة، ليست أشياء نقوم ونجلس عليها، لا، الصلاة هي نابعة من كل القلب، من قلبك إلى الله. عندما تمر في ضيق أنت لا تضع الأمر بلغة عربية فصحى، تقول أنقذني. كنت مرة في أحد المحاضرات وقال واحد أنا أريد أن أكلمكم بنوع من الصلاة أو الدعاء الذي سيصل إلى قلب الله، وأرجوكم أن تكتبوه جيدا، أرجوكم أن تنتبهوا، أحضروا أوراقكم، أحضروا أقلامكم، واكتبوا هذه الصلاة المضمونة أنها ستستجاب. فأنا جهزت الورقة وجهزت القلم، وإذا بالشخص يقول النجدة، فقلت ما هذا؟ قال هذه هي الصلاة التي يسمعها الله، أصرخ من قلبك، قل له يا رب أنا بحاجة إليك. عندما تغلق الأرض أبوابها أيها الأحباء، تذكروا أن باب السماء مفتوح. ومن هو هذا الباب؟ ليس ما هو هذا الباب، من هو هذا الباب؟ المسيح قال أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص، ويخرج ويدخل ويجد مرعى. المسيح هو الباب. متى قرعت آخر مرة على هذا الباب لكي ما تدخل؟ متى كانت المرة الأخيرة التي صرخت فيها من كل القلب يا رب أنا بحاجة إليك؟ أقول لكم أيها الأحباء أن الصرخة الأولى والأهم عندما تأتي إلى الله وتقول يا رب أنا خاطي، خلصني، أنا بحاجة إليك، انقذني. لعلكم تذكرون المسيح عندما كان على الصليب مصلوبا، كان شخصا لصا مصلوبا قربه، ماذا قال هذا اللص؟ قال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. لم يضع صلوات منمقة ومفقطة ومرقطة، لكنه قال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. وماذا قال المسيح له المجد؟ الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس، اليوم تكون معي في الفردوس. استجابة أكيدة، استجابة سريعة. وعندما تطلب من الله، الله يستجيب بسرعة. اطلب باسم المسيح، لأن المسيح قال مهما طلبتم من الآب باسمي فذلك يكون لكم. أنا كنت أعتقد أن الصلوات يجب أن تمارس بطريقة معينة، أن تجلس أو أن تركع أو أن تفرش نفسك على الأرض. لا، الصلاة هي الدعاء الذي ينبع من كل القلب. خبر الله بمشكلتك، رب أنا خاطي، اغسلني يا رب، ارحمني، أنا عبدك الخاطي. هذه صلاة رفعها أحد الأشخاص اللي قال عنه المسيح، واحد إجا إلى الهيكل وقال أنا يا رب أشكرك أنه لست كباقي الناس.

الناس الزناة الخاطفين، أنا أصوم مرتين في الأسبوع، أنا أعشر كل ما أقتنيه، وأنا أفضل من هذا العشار اللي موجود هناك. لكن العشار وكان جابيا للضرائب ماذا كان يفعل؟ لم يشأ أن يدخل إلى الداخل، بل قرأ على صدره وقال: اللهم ارحمني أنا الخاطي. أربع كلمات: اللهم ارحمني أنا الخاطي. إن أنت أتيت إلى الرب كما أنت بخطاياك بوضع كله: يا رب أنا خاطي، أشكرك لأن المسيح مات من أجلي، أشكرك لأن المسيح جاء لكي يخلصني، جاء لكي يعطيني حياة جديدة، أنا آتي إليك يا رب، اقبلني يا رب، ارحمني اللهم أنا الخاطي. عندما تطلب من كل القلب الله يتدخل. نشكر الله أنه الله يتدخل في الأمور الصغيرة كما في الأمور الكبيرة. داود قال في العهد القديم: أما أنا فصلاة، أي بمعنى حياته كانت تتميز بأنها صلاة، صلاة مستمرة، صلاة في الصباح، صلاة في الظهر، صلاة بالليل، صلاة في أيضا في منتصف الصباح، صلاة أيضا في منتصف بعد الظهر، في كل أيام حياته كانت صلاة. دعونا أيها الأحباء أن نعود أنفسنا أن نرفع الدعاء في كل حين. وأنت تركب السيارة أدعو إلى الله، وأنت تتحرك من البيت أدعو إلى الله، ارفع دعاء في كل حين، هو يسمع وهو يستجيب. لكن أهم دعاء أيها الأحباء هي أن تصرخ تقول: يا رب أنا خاطي، ارحمني، غيرني، غسلني من كل خطية، أعطيني قلب جديد، قلبا نقيا أخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. الله يسمع، الله يستجيب، وقد عمل المسيح عمل الفداء من أجلك، مات نيابة عنك، ليس تحديا لك ولكن من أجلك، من حبه لك، اقبله كما أنت، عندئذ يغيرك لتصبح كما يريدك هو أن تكون. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

أحبائي في كل مكان، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج خطوات قدام من استوديو الكارما في تورونتو كندا. النهاردة أنا يعني فرحان وبجد، يعني مش اللي هو كلام المقدمات، لكن أنا فعلا فرحان ومتشرف جدا. معايا اتنين

0: ضيوفي النهاردة مش مجرد ضيوف، لكن هم أصدقاء وشركاء خدمة، ويعني علاقة ممتدة، وهم كمان بركة لكل شعب الرب الحقيقة، والرب بيستخدمهم بشكل خاص جدا بمواهب خاصة جدا. يعني عامة بيبقى فيه زوج موهوب والزوجة بتكمل، أو الزوجة موهوبة والزوج يعني، لكن أنا عندي النهاردة زوج وزوجة، ربنا كده عمل خلطة كده يدينا كابل موهوب جدا ومكرس جدا وبيحب الرب جدا. أنا مش هقدر أقول أسمائهم الأصلية لأنه لحسن ما تعرفهمش، فعشان تعرفوهم هقول هما نانو وفيلو. ازيكم؟
1: ازيك يا سيس؟
2: اهلا يا سيس.
0: انا فرحان جدا طبعا، لو قلت نيفين وفيليب انتم مش هتستغربوا.
2: لا ولا هنعرف يعني.
0: انا بجد سعيد جدا ان انتم معايا النهارده، وفرحان بيكم، وحاسس انه الرب هيدينا وقت حلو كده
1: واحنا متحمسين
2: قوي.
0: انا كمان معانا يعني اللي على طول شريك الخدمه والدايما متاح لينا، باهر. شكرا ليك يا باهر لوجودك معانا، دايما انت كده مباركنا بوجودك. انا مش عايز اضيع وقت، انا عايز يعني اخش على طول كده ونحكي مع بعض. انا بشكر ربنا عشانكم فعلا، ده مش كلام، لكن يعني بصمات الله واضحه فيكم، بصمات النعمه فيكم، وزي ما كنا بنقول قبل الهوى مستورين بالنعمه، وهي دي اللي مكمله معانا. خلينا نبتدي على طول كده. انا حاطط كام كلمه كده عناوين، انتم مش عارفين حاجه عن اللي هقوله، بس انا على طول هقول. فهبتدي كده اقول اول حاجه بدايات. فانا تحت البدايات اسالكم كده، اولا عرفوني كده تعريفات سريعه، لو هفترض انه في واحد من مليون ما يعرفكمش، ادونا كده يعني شويه معلومات سريعه عنكم كده. ابتدي انا لو تحب.
1: مبدئيا انا مواليد شبرا.
0: طبعا
1: اعتز بيها. وكنيستي كانت في الفجالة، وانا اخت من 6 اخوات، فاحنا عيلة كنا 8 افراد، فعيلة جميلة متباركة باهلي وباهلي الممتدين. يعني احنا جايين كمان من عيلة بتحب ربنا قوي، وعيلة بتحب الموسيقى قوي، فبابا كان قائد كواير، جده كان بيعزف عود، وكانوا زمان بقى
0: ما كنتش اعرف ان الحكايه في الفاميلي كده
1: في اللي قبل. أوكي. وكان يعزف عود، وكان عندهم ده زمان بقى، كان في الصالونات الفنيه والحاجات دي اللي هي زمان، فاحنا بنحب الموسيقى وطالعه كده في دمنا. وانا ابتديت الخدمه جوه الكنيسه، وبعد كده بعد الكنيسه ابتدت في فريق الحياه الافضل سنه 87، فدي كانت البدايه.
0: واو، ده يفسر طبعا يعني حب الترنيم والموسيقى والموهبة دي كان ليها جذور في العيلة. فيلو.
2: أنا برضو من عيلة تحب الرب وخدمات مختلفة، وأنا عندي أخ واحد، مش ستة،
1: مش زحمة.
0: أخ البيت كان هادي شوية.
2: أكبر مني 3 سنين، بس ده بقى يعني هو إحنا البيت كله من المجال الطبي، بس أنا اللي فشلت وبعدت عن المجال الطبي ورحت أشتغل في حاجات ليها دعوة يعني بالسوق والماركت والبيزنس والحاجات دي. بس أنا أشكر ربنا من زمان برضو في كده حتة شوية موسيقى، يعني مش شاطرين زيهم يعني، بس شوية كده خفيف.
0: لا شوية كتار يعني، هم قليلين يعني
2: خفيف كده. وأنا كنت أنا من مصر جاي إنجلية، فبدأنا في الكنيسة وكبرنا في التسلسل بتاع الاجتماعات الطوائع العادية. وبعدين الحقيقة أنا برضو نص عمري جوه مصر ونص عمري برا مصر وحاجات كده، فكان سلطة شوية، فكنت أرجع وأروح وبتاع. فرجعنا مصر بعد ما اتجوزنا، لأنه سبقتني شوية، وأنا بدأت مع الفريق بعد ما رجعت يمكن في 2005، نص 2005، وما كانتش الخطة كده خالص، لكن ابتديت أخدم مع الشباب بركة كبيرة. يعني كنت داخل أساعد، بس يعني المساعدة طولت شوية، قعدنا 15 سنة يعني في يعني نشكر ربنا.
0: طيب تحت البدايات عايز أشوف كم بداية كده. أولا عندكم اختبار واضح للخلاص لعلاقتكم بربنا، ولا بس طلعتوا في عيلة مسيحية ولقيتوا نفسكم مؤمنين؟ بداية العلاقة مع ربنا كانت إيه؟
1: هو طبعا اللي بيطلع جوه الكنيسه ده بيبقى حايس في نفسه، مش عارف هو امتى عارف ربنا. بس انا في مؤتمر مخصوص في مدارس الاحد، كان وقتها عندي 10 سنين، اللي كنا في مجموعه صغيره وقتها، توتا منال واصف كانت القائده بتاعه المجموعه اللي انا كنت فيها. ايوه. ووقتها انا صليت، دي كانت اول مره يعني اصلي

0: الصلاة اللي فيها بقبل الرب يسوع مخلص شخصي لحياتي واخد خطوة. كنت صغيرة قوي، وطبعا اللي بيطلع في الكنيسة ما بيبقاش فاهم هو لما بيغلط، ويبقى هو رجع بقى في كلامه، فنبتدي في إعدادي ناخد القرار مرة تاني. نفضل في الإعادة دي. لكن كان في وقت من الأوقات،
1: في بذرة كانت في الوقت ده وانت في 10 سنين يعني.
0: أيوة. لكن طبعا الواحد كل ما بيبص وراه يكتشف انه يا انا كنت فاكر ان انا عارف ربنا بطريقة معينة، قد ايه دلوقتي انا حاسس بعمق اكتر. لكن من ناحية الخطوة اللي اخدتها دي كانت من وانا صغيرة، لان احنا طلعنا في الكنيسة.
1: فيلو عندك حاجة؟
2: الموضوع مختلف شوية. برضو انا بشكر ربنا جدا على البيت اللي بيحب ربنا ويعرف ربنا، لانه دي بركة كبيرة قوي، والكنيسة اللي تحتضن الشباب بالذات هو بيكبر. لكن وانا فاكر في وقت في اعدادي، وفاكر المكان وفي حتة في فيلا باتي في كيج ماريوت، ويعني واخدت قرار انه انا عايز اتبع المسيح.
1: كنت حوالي كام سنة؟
2: يمكن كنت في ثالثة اعدادي تقريبا، تاني اعدادي حاجة زي كده. لكن انا حصل لي يعني في كده ايه يعني شفت كده لطيفة، انه في اخر حوالي اواخر سنة جامعة واوائل الحياة في الشغل، انا قررت ان الكلام ده يظهر انه ما طلعش هو اللي انا عايز اعيشه. حاسس يعني عمال ابص حواليا الاقي ان الناس اللي ما تعرفش ربنا شكلها يعني
1: cool،
2: مبسوطين اكتر. وكل اصحابي اللي كنا نكبر مع بعض، حتى لو الشله الاصغر شويه، لا في ناس بتسمح ان هي يعني ايه ده شغال وده ممكن وده. انا قعدت اتكلم هو انا مالي عامل كده ليه. فكان في كده حوالي 3-4 سنين كده الحقيقه، يعني عشان برضو انا بعدت خالص عن الايمان المسيحي. انا بخاف قوي من كلمه، بس ده انا فيلو يعني، بخاف من كلمه مؤمن، لان كان اسمي مؤمن، شكلي يمكن اعرف اضحك على الناس شكلي مؤمن، لكني لا امت للايمان المسيحي بصله خالص. 3-4 سنين يعني قلت طيب، مع الواحد بقى لازم يشوف بقى ويجرب ويعمل ويسوي. والحقيقه انا بشكر ربنا ان في اله حي، لانه لولاش ان في اله حي انا ما كانش يمكن حتى جسديا اكون موجود دلوقتي. الحياه بره بتختصر، وهقول حاجه جمله قصيره خالص، هي محدوده قوي. الحاجات اللي العالم والبريق بتاع العالم محدود قوي، واكتشفت اني بفتقده بيضيع مني اول ما اخد الحاجه. الحاجه دي لو هي غايه اللي انا عايز اعمله، سواء شيء جديد يعني تليفون جديد ما هينزل اللي بعده، والاحدث والعربيه والاحدث والبيت والاكبر حتى والعلاقات. لكن اكتشفت انه يعني انا بقول سريعا في 3 اسباب ليه انا لازلت مسيحي. السبب الأول، أول صفحة في الكتاب المقدس تكوين 1:26، نصنع الإنسان على صورتنا كشبهنا. أنا مش خبير لكني قريت كتير في الوقت ده، واكتشفت أنه ما فيش إله أو ما فيش القوة الأكبر أو الأعلى أو كده قالت على حاجة من خلقها أنه على صورته كشبهه. فده تريد أفكر إيه ده، يبقى أنا مش محدود لو هو كلام ده مظبوط. فاكتشفت أنه فعلا عشان كده الحاجات دي لو هي غاية حياتي ما بتشبعنيش. بس السبب الثاني هو علاقة العهد. الله لما حبني علاقة عهد أبدي. وأول مرة تيجي كلمة العهد الجديد، في العهد القديم جات في أشكر ربنا عشان الذاكرة راحت، فهو بيشجعني أنه هي حاجات سهلة. فأرمية 31:31 أول مرة يقول هاي أيام تأتي يقول الرب أصنع عهد جديد. وبعدين نعمل فاست فورورد كده لغاية متى 26:26 لما بيقول لهم خذوا كله هذا هو جسدي المكسور، وبعد كده اشربوا هذا هو دمي الذي العهد الجديد. فأنا بشكر ربنا على العهد الجديد، لأنه ده اللي فدى حياتي. بس رقم 3، صلاة أهلي. أهلي اللي في الوقت ده كانوا عارفين أن أنا مش عايش حياة تمجد ربنا، وأنه هو خلقني عشان أعمال صالحة أحلى بكتير. كانوا بيقولوا لي حبيبي إحنا بنحبك نصلي عشانك، وأنا كنت حاسس يعني ربنا معاكو يعني. لكنه لأن في إله حي بيسمع الصلاة، وأنا يعني أنا بقول يعني بالاستضافة الحلوة دي ومن البرنامج ده، اوعى توقف صلاة
1: لولادك،
2: اوعى توقف صلاة لو لولادك ولا لعيلتك ولا ما أجمل وما أروع إن إحنا نشوف بركات الصلاة حتى لو ما شفناهاش في وقتنا. لكن أنا عشان صلاة أهلي وعشان في إله حي فأنا النهاردة موجود. فهو حصل شيفت كده يعني في حياتي، أشكر ربنا إن هو اللي جابني.
1: أنا بتهيألي نقدر نقول إيماني بيك حقيقة بعد الكلام ده.
2: طبعاً
1: مش كده؟
2: طبعاً
1: يعني ده مش خرافة ومش مخدر، مش كلام كده بنستهلك بيه وبنطمن نفسنا بيه وخلاص.
2: صح.
1: لكن ده يقين، إيماني بيك حقيقة.
2: صح.
1: ما ترنمولنا إيماني بيك حقيقة.

0: أنا يمكن يعني أكمل على الكلام اللي قاله فيلو وأقول تاني، يمكن ما أعرفش أنت هتسمع الحلقة دي أمتى، بس أنا عايزك تقول لنفسك الحكاية دي، إنه إيمانك في المسيح حقيقة. أوعى حد أو أوعى عدو الخير يرمي سهم في الحتة دي، ولما يرميها أو يرمي السهم ده قول لنفسك كده، أنا مسيحي حي وإيماني مش كلام. واللي بدأ رحلته معايا، يعني يمكن فيلو بدأ في وقت علاقة مع الله بس حصل وقت انحرف وراح بعيد، بس إله الأمانة هيفضل وراك ويجيبك في الوقت، أو وراكي ويجيبك في الوقت المناسب. عشان كده ده مش كلام، لكن إيماننا في المسيح حقيقة.
1: أمين.
0: في البدايات إيه اللي جاب مصر الجديدة لشبرا؟ طيب
1: يعني للفجالة
0: دي جات ازاي؟
1: احنا
0: جات ازاي يعني؟ بدأت ازاي الحكاية دي؟
2: لا وكويس يا أسيس انه حضرتك بتقول ايه اللي جاب شبرا او الفجالة لمصر الجديدة، مش ايه اللي جاب مصر الجديدة.
0: تصدق انا ما خدتش بالي، انا سألت السؤال بس
1: لا انت يعني هتوقعنا في الغلط.
0: ايه بقى بدأت ازاي القصة دي؟
1: لا هو احنا اصلا من سكان مصر الجديدة، يعني بعد ما كنا في شبرا اهلي اتنقلوا مصر الجديدة، لكن بابا كان متمسك ان احنا نفضل بنحضر الكنيسة بتاعتنا، وانا ممتنة ان هو عمل كده، لانه احنا تربينا في حاجات في وسط ناس بتحب ربنا قوي قوي، كانوا جد جدا في علاقتها بربنا، وشفنا حاجات يمكن دلوقتي اختفت شوية من وسطينا، انه الناس من مختلف الطبقات كانت بتخدم وبتقعد مع بعض في اجتماع واحد، ما فيش الاحساس بالفروقات. صحيح الفروقات دي اصلا ابتدت تزيد ما بين الناس وبعضها دلوقتي، حتى باينه جدا والناس بتتصارع عشان تبقى في مستوى احسن، بس انا ما شفتش ده وانا بكبر، وكنت حاسه ان الناس ابسط، الحياه كانت ابسط، فانا شفت حاجات كتيره وشفت الفن الانبساط البسيط. يعني انا فاكره اجتماعاتنا في اعدادي مثلا كانوا بيطلعونا المقطم مشي وننزل نلعب في الجناين، الحاجات اللي هي لذيذه دي اللي ما فيهاش اي تكلف يعني. بس فاحنا فضلنا في الفجاله معظم طفولتنا واعدادي وثانوي، جينا في الجامعه لما ابتدى الموضوع يبقى سننا اكبر شويه ابتديت استقرب شويه مصر الجديده، فابتديت احضر الكنيسه هناك، خصوصا لما الجامعه كنت في جامعه عين شمس، فبرضو كل الحاجات بقت قريبه من بعض، ومن هنا بدات. بس طبعا انا ما عرفتوش غير يعني قبل ما نرتبط، يعني انا عارفاه طبعا على مدى السنين كنا بنعرف هم اللي كانوا بيجوا الفجاله.
0: ايوه
1: عشان افكركم. أيوة. هم اللي كانوا بيجوا الفجاله، لان الكوير بتاع الفجاله في الكريسماس وفي القيامه كان من اقوى الكوايرات
0: شهره كده،
1: فهو كان بيجي بس ما كانش في اي حاجه تربطنا بصفه يعني

0: هي تخلينا بعد كده نتجوز، لكن بمرور الوقت ربنا رتب بقى الرابطة دي.
1: صح. هو انا كنت اروح الفجاله كده مرتين في السنه اتفرج على الكواير. كواير بقى حاجه رهيبه يعني. بعدين ابتدى برضو في وقت كده، انا الحقيقه الوقت ده كمان كنت عايز ادرس اكتر في المجال بتاعنا. انا مجالي حاجه وقتها مخصوصه شويه اسمها ابحاث تسويق او ماركت ريسيرش. فجوه التسويق في حاجه اسمها ابحاث تسويق وفي حاجه اسمها كونسيومر سايكولوجي بتاع. بعدين كنت عايز ادرس الحاجات دي، مصر ما كانش فيها قوي في الوقت ده، فكنت عارف اني لازم اسافر ولازم اكمل. وبعدين زي ما كنا بنقول في الاول، انا احنا شويه سلطه يعني، احنا اغلبيه العيله مش في مصر. فالمهم يعني، والوقت ده كنا ابتدينا نتعرف على بعض اكتر، وكانت نانو بتيجي اكتر. بقى احنا برضو على شف مجال الترنيم، ايوه انا ما كنتش في الفريق بس كنا متقابل ونحضر خدمات او كده. بعدين ابتدينا نتعرف على بعض اكتر، والوقت ده انا كنت بجهز عشان اسافر. لكن الحقيقه كان وقت ربنا كان بيعلمني انا كميه دروس كتيره جدا جدا، انه في فرق كبير قوي ما بين اني اعتمد على نفسي بالخطط كانوا بيعلمونا زمان، وبالذات لما تشتغل في حتت مختلفه وتذاكر بقى وماسترز وحاجات زي كده وماجستير، انه لازم يبقى عندك خطط مختلفه كتيره جدا، ومفيش حاجه غلط في الخطط، لكنه لما الخطه بتبقى في ايديه الموضوع بيختلف خالص. فالوقت ده يمكن تعرفنا على بعض كان جه بطريقه سهله خالص يعني عمري ما كنت اتخيل حاجه زي كده، لكنه الطريقه اللي انا كنت شايف ايد ربنا فيها في الموقف ده كانت عجيبه جدا، لدرجه ان انا احيانا انا سافرت وما كناش لسه حتى مخطوبين، ما كانش في يعني، كان مجرد كلام كده بسيط ونشوف. وبعديها رجعت وبعدين كده، وبعدين اتجوزنا وهي جت معايا سنه، ويعني اتحركنا في حتت مختلفه يعني. لكن
2: يعني لما الله يقرب مؤمن من مؤمنه ويصنع بيهم او يعمل لهم بيت بيبقى مريح ليه، فهم بيعرفوا يرتاحوا فيه. يعني إذا ارتاح المسيح في بيت هم بيرتاحوا. طيب كنت عايز أعلق على اللي كنت بتقوله قبل كده، أنه حاجات تبقى نفسك فيها وبعد كده لما تاخدها، في مقولة بحبها: كل شيء مادي بيفقد قيمته بالامتلاك.
1: صح،
0: ده حقيقي قوي.
2: فاكرين أول عربية جبتوها كانت إيه؟ وبعد كده بقت عادية
1: خلاص.
2: تبقى نفسك في حاجة هموت على دي
0: خلص.
2: بس أول ما كده خلاص.
0: أعتقد إحنا كمان الستات يعني، أنا بوصل إنه حتى يعني ما بفتحش الباكج وبلاقيها خلاص. أنا حتى مش فارق معايا إن أنا
2: مع إنك كنت إكسايتد وأنت بتجيبيها.
0: لا ده أنا كنت متفانية وطبعا السوشيال ميديا متفانية معايا في إنها لو أنا قررت إن أنا مش هجيبها من أول مرة، إعلانات من اليمين والشمال اللي هو لغاية ما أنخ وبعد كده يقرروا بقى يسيبوني لأني خلاص اشتريت، وأنا نفسي خلاص ما بقيتش فارقة معايا. فهي فعلا
2: هي كده.
0: أنا ابتديت أحاول أمارس شوية من السيطرة يعني، يا رب فيلو يشهدني عشان هو
1: طبعا تعمل. لازم لا
0: هو شايف كل نظريات الماركتينج بتطبق عليا.
2: بس اللي درسه في حياته وشايفه
0: يعني. بس جيبكي أيوة يعني، لا ده زعلان
1: يعني، مش حاجة. لا هو الموضوع مش فكرة يعني، أنا ما أقدرش أقول إن حاجة غلط إن الواحد مثلا يبقى عنده حاجات حب خالص ولا أدعو أبدا لفكرة التقشف. بس أنا اكتشفت يعني عن كبر، أو بعد ما أنا تعبت وتعبت ربنا وناس تانية معايا، اكتشفت أنه طب هو اللي خلق كائن غير محدود، إزاي الكائن الغير محدود ده اللي بيعمل حاجات محدودة تشبعه الحاجات المحدودة دي وتبقى دي غاية حياته؟ فاكتشفت أنه هو ما ينفعش، مش هتمشي. وكنت يعني واحدة من الآيات الحقيقة في الوقت ده 3-4 سنين ده، وبعد كده لما ابتدى ربنا هو اللي يجيبني يعني، واحده من الايات اللي كانت صعبه على قلبي قوي افسس 2:10 اللي هي: لاننا نحن عمله مخلوقين انتوا عمله. انا عارف انا عايز ايه، وعارف عايزه امتى وعايزه ازاي، بس لازم برضو الشكل والمنظر، وودينا ماشيين مع ربنا يعني، هو احنا هنروح فين؟ ما انا الواحد جرب برضو قبل كده. المهم اكتشفت انه انا عمله التحفة بتاعته، يمكن برضو ترجمات العربي ساعات ماستر بيس، أنا الماستر بيس بتاعته. ليه هو يعني هو إزاي بياخد باله قوي كده مني إنه يقعد يزبط في الماستر بيس دي ويديني فرصة وتانية وتالتة ورابعة؟ فاكتشفت إنه حبيبي الحاجات دي موجودة فعلا زي ما الكتاب بيقول، حبيبي دي تزاد بغنى للتمتع، لكن غاية حياتي مفروض تبقى الأعمال الصالحة. والحقيقة أنا جربت، أنا بقول كده على نفسي، أنا دايماً بعمل 3 حاجات كل يوم، ربنا يساعدني أعرف أعمل التالت، بس دايماً بعمل 3 حاجات، بعمل حاجات غلط زي أحد تاني عادي، بعمل حاجات غلط، وبعمل حاجات ممكن حتى تكون من وجهة نظر

0: صح ولا غلط؟ لا هي صح، بس ماذا تريد مني أن أفعل دي؟ مفيش حاجة تسويها. وأنا اكتشفت أني أنا كده كياني ده، الجسم ده ما بعرفش يعمل الحاجات دي، مش عايز يعملها. فلما أقول له ساعدني، أولاً ديني ودان أعرف أسمع، وبعد كده ساعدني أعملها، اكتشف أنه الحاجات بتنزل في الحتة المظبوطة،
1: تاخد حجمها الصحيح،
0: كل حاجة بتاخد حجمها المظبوط، فتتحول الحاجات اللي ليها فعلاً أهمية. عارف الترنيمة بتاعت كل عالي ينحني وكل مهدومي، فعلاً تبتدي الحاجة تاخد الكونتكست المظبوط الحقيقي بتاعها. بس طبعاً ياما بقول له يا رب ساعدني كل يوم أني أعيش ده، لأن في أيام كتيرة بتضيع وأنا مش عايش ده.
1: أمين، ربنا يساعدنا. أنا أقولها ببساطة، هي حاجات ممكن تكون مشروعة وعادية، لكن ما تسندش عليها قوي.
0: مش
1: كده؟
2: هي
1: ما تحطش تقلك عليها.
2: ما تتكش قوي. هي أنا أعتقد أن هي كمان في بديل للحاجات دي. لما بيبقى البديل ده هو الحاجة الصح. واللي فيه له كان بيقولوا أنه ربنا عملنا لأعمال صالحة، يمكن الناس دايما بدور عليها للدعوة الكبيرة لحياتي، أو بنقولها بكلام كبير. بس أنا بقيت حتى في مرات بقول له يا رب، لما بصحى من النوم بقول له هنعمل إيه النهاردة؟ يعني مع بعض، تبقى الحاجات صغيرات جنب بعض، هنعمل إيه النهاردة مع بعض؟ استخدمني. وفي ناس، يعني أنا مرات لما أحكي للناس أقول لهم أنا مبسوط قوي إن أنا ماريونيت في إيد ربنا، بيبقوا حاسين كأني ماريونيت دي يعني متساقة وما عنديش شخصية وليه كده وربنا ما يحبش كده. وانا حاسه هو انا طول ان انا ابقى بين ايدين ضابط الكل ويقول لي انا هخليكي شريكه معايا النهارده، في حد هيحتاج حاجه وهو اللي يظبطها، وانه هو اللي يخليني افتكر وانا مسطوله. يعني دي واحده من الحاجات اللي ببقى متاكده ان هو استخدمني، لاني افتكر حد معين قال لي على حاجه معينه اصلي لها، فاكلمها مثلا او ابعت لها اقول لها ايه الاخبار، فتقول لي انت النهارده كلمتيني، انت بعتي لي، فابقى انا استجابه الصلاه لحد، دي حاجة كبيرة قوي. فبقول يا رب انه كل يوم اصحى الصبح واقول له يا رب انا الاعمال الصالحة بتاعت النهاردة، يعني انا الفوعلي بتاعك، طلعني النهاردة الشغلانة وخليني انجح فيها.
1: امين، جميل. طيب دي بدايات. عايز الحاجة اللي نتكلم فيها شوية، المحطات. يعني انتوا بقالكم كم سنة متجوزين؟
2: 23 سنة.
0: لسه مخلصين 23 سنة. سمعت اني هاخد حسن سير وسلوك.
1: لا حضرتك كده لا، ده فور لايف.
0: مش
2: او لو لو كان مش فور لايف لسه قدامك سنتين.
1: طيب تعالوا كده، احنا حتى احنا بنصلي قبل ما نسجل، يعني بتهيالي انت صليت يا فيلو، قلت انه عايزين نشاور عليك، فاحنا الهدف نشاور عليه. يعني ايه بقى لو قلنا في ال 23 سنه دي ابرز محطات كده، محطه او اتنين او whatever تفتكروا نقف كده وتقفوا عندها وتقولوا دي محطه وشفنا فيها حاجه وكده؟ يعني مين يبتدي فيكم؟ ليتس فيرست،
2: زي ما انت عايز.
1: يلا.
2: في محطه مشتركين فيها انا وفيلو، اعتقد دي ممكن نبتدي بيها، هي محطه البيبيز او الخلفه. ودي كانت حاجة من الحاجات اللي احنا كنا متخيلين. يعني انا من عيلة يعني من 6 اخوات، يعني ليه الموضوع عادي، يعني طبيعي انه نخلف. وكنا قاعدين الاول، كنا في سنتين مخططين ما نخلفش فيهم، وبعدين ابتدينا نجرب والموضوع طول شوية، وبعدين قلنا ما فيش مشكلة، ما الناس كلها بتطول يعني عادي. وفي وحتى حسينا ان الاكسبيرينس دي حاولنا نبص لها بطريقه ايجابيه، انه يمكن ربنا عدانا بده عشان نحس بمشاعر ناس تانية كتير. وده اللي اكتشفناه في الوقت ده، ان لما دخلنا عيادات ورحنا زيارات لدكاتره كنا حاسين لو العيادات زحمه كده امال مين اللي بيخلف؟ امال الاوفر بوبيليشن والانفجار السكاني اللي احنا فيه ده جاي منين؟ فنكتشف ان ناس كتير معديه بده، واكتر ما هي معديه في الجزء العلاجي في الجزء اللي فيه وصمة لعدم الخلفة. فاكتشفنا ان احنا لينا دور، ويمكن اذا ربنا مدينا بوق شوية نعرف نبوق فيه، نتكلم بصوت عالي ونتكلم عن مشاعر ناس كتيرة يمكن مكتومة مش عارفة تتكلم. فربنا ادينا الفرصة ان احنا نشارك في برامج او في فكرة كانت بتتقدم للناس اللي معدية في حاجة صعبة. فاحنا كانت وقتها الخبرة بتاعتنا ان احنا مش ما خلفناش، بس كنا جوانا حاسين يعني بعديها ربنا هيخليني، يعني اللي هو هنخلص البرنامج يا رب وبعدين نخلف. لكن ما حصلتش، ودي كانت واحدة من الحاجات اللي فضلنا في

0: وقت كده ساكتين، ما مش انا ما اعتقدش ان احنا عدينا على وقت زعلانين من ربنا، مش دي الحته يعني، ساكتين ومش فاهمين ومستنين يعني متلخبطين في اللي هو هي هتتعمل ايه، هي نهايتها ايه، وبعدين لما تقعد مثلا 8 سنين وبعدين تقعد 10 سنين وبعدين 12 سنه تحس الموضوع قلب جد قوي، وتكتشف انه في ضغوط من انواع مختلفه، بس ربنا بيوري نفسه فيها مش دايما من الاول بسهوله وبوضوح، يعني مش اول ما الموقف بيحصل ربنا يتراءى ويظهر ويشرح. عشان كده صمت ربنا في الوقت ده بيبقى
1: تقيل،
0: بيربك، لانه اللي هو طب انت هتعمل ايه، طب ده انت ده احنا خدام، ده احنا طب ليه، والناس تقعد تقول لنا هنصلي لكم، وبعد ما بعد شويه تبقى حاسس طب وليه يا رب، ده احنا مشجعين ناس كتيره، فتمر في وقت ربنا مش بيرد فيه. ودي الحته اللي اكتشفناها ان ربنا مش طول الوقت بيرد، ومش طول الوقت بتفهمها بتفسيرات من الكتاب، لا مش طول الوقت كده، في حاجات بتفضل الغاز، والغاز بتضحك مرات، يعني ليه بنت تبقى مامتها مخلفة ستة وهي ما تخلفش، وليه نقعد مطولين، وليه نقعد نشهد عنك ونساعد ناس كتيرة، البرنامج اللي عملناه فرق في حياة ناس كتيرة جدا، لأنه في ناس موصومة بعدم الخلفة والضغط المجتمعي بتاعنا ما بيرحمش، ويفضلوا دايما يعني الكلمة بتاعت ربنا يفرح قلبك، يعني اللي هو طب أنا بقطع في شراييني ما أنا فرحانة، فحاجات كتيرة الضغط فيها مش مفهوم، طب إحنا ساعدنا ناس يا رب ليه لأ؟ وبعدين نكتشف إن بمرور الوقت، أنا النهاردة وأنت بتبص على حياتي وأنا ببص أنا وفيلو على حياتنا، بقول في حاجات كتيرة يمكن 45% من الحاجات دي ما كانش ينفع تحصل لو إحنا معانا عيال، هل لو كان معانا عيال هنجرجرهم ونعملهم، لكن حاسة بقول له يا رب أنا
1: كأنه ده كان جزء من القصة، يعني
0: جزء من القصة بس مش جزء مفهوم لغاية إلى أن وصلنا لحاجة زي دلوقتي، يعني أنا مش متخيلة أن إحنا ممكن نخلف دلوقتي، ولو عملها مفاجأة غريبة شوية، لأنه إحنا جهزنا خلاص أنه مفيش عيال، كمية العيال اللي لينا بقى في المسيح وفي الخدمة واللي معتمدين علينا وبنسأل عليهم وبيجوا يطلبوا ويجوا عندنا في البيت كتير قوي، بس هو القصة لسه بتكتب في أول صفحات ليها، لا ما كانش مفهوم. ويعني الحتة بتاعت أنه لست تفهم الآن لكنك ستفهم فيما بعد، أنا بقول لست تفهم الآن ومرات ولا هتفهم فيما بعد، يعني مش دايما ربنا هيفك لنا ألغاز حياتنا، بس هيبارك في كل صفحة من الصفحات دي. عشان كده لازم في وقت ببقى أنا بقول يا رب أنت الوحيد الحقيقة الوحيدة أنك أنت معايا، أنت معانا، أنت في المشهد، هيبقى المشهد شكله ايه، لدرجة انه في وقت بقى الناس بقت هي اللي ضاغطة انه احنا خلاص اتصالحنا مع فكرة ان احنا مش هنخلف، وبرضو لا برضو هنصلي لكم، اللي هو طب يعني احنا بطلنا نصلي للموضوع، فانه ربنا هو اللي يتراءى لينا ويكون واضح وضوح، ما يخليناش متلخبطين فيه اولا ولا في نفسنا ولا في الظروف، وما نحاولش نعمل كوبيز من حياة الناس التانية. يعني انا بشوف ناس دلوقتي مش متجوزة، كل الناس اللي مش متجوزة في عندها سعي انها تبقى متجوزة، واللي مش مخلف عنده سعي يبقى مخلف، ربنا مرات بيخلق نسخ يونيك فريدة مش هتبقى شبه التانية، هل ألذ حاجة؟ لا مش دايما ألذ حاجة انك تبقى الفريد، يعني مش، لكن هو موجود في الصورة وهو اللي هيعرف يظبطها وهو اللي عارف ازاي تتظبط للاتنين، بس لازم الاتنين يمسكوا فيه ويمسكوا في بعض، لانه برضو لو احنا طبعاً اختلفنا
1: طبعاً
0: كانت هتبقى كربسة كبيرة قوي قوي قوي. يعني
1: فيلو المحطة دي يعني يعني الجانب المكمل للقصة اللي قالتها نانو، يعني ازاي شعرت انه الله بيتعامل معك في الديورنج او اثناء الرحلة دي، يعني ايه اللمسات الالهية اللي خلتك النهاردة وانتوا بتحكوا عن الموضوع ده مبتسمين تهجين تخدموا الرب تكون مش اي نوع من المرارة، انتوا ازاي هنا دلوقتي، يعني ايه اللي جابكوا كده في الحتة دي دلوقتي بالسلام اللي انتوا فيه، بالراحة ان انتوا في مشيئة الله، برغم انه انتوا ده امر مش سهل، ومش اللي هو الطبيعي، حاجة فريدة زي ما انت بتقولي يعني.

0: احكي لي عن التعاملات الإلهية كده باختصار شوية في الحتة دي.
1: أول كام سنة من بعد الموقف ده قلت بس ربنا بيعاقبني أنا شخصيا، وابتديت أشعر بالذنب علشان الكام سنة اللي أنا عشت فيها بعيد عنه.
0: واو.
1: فغالبا
0: فعلا يعني ده الربط اللي جه.
1: أنا قلت كده قلت يبقى ربنا بيعاقبني وحبيبتي هي بتستحمل معايا، فبس هو يعني بيعاقبني عشان كده. الحقيقة الوقت ده والموقف ده واحد من المواقف المهمة جدا اللي تعلمت فيها، تعلمت لوحدي إزاي أقدر أسمع وأميز أكتر صوت ربنا. أنا عشت كتير ربنا بس إيه عبارة عن اللي بيأشر على الحاجات اللي أنا عايزها، يختم بس، أنا عارف أنا عايز بس أنت بس إيه كده، من أول نتبارك لغاية ما احنا عايشين مع ربنا يعني، واحنا بس انا عايز وعايز وعايز وعايز. الموقف ده لما تواجهت بالتحدي ده ابتديت اكتشف انه ايه ده، طب هو لو ربنا عايز خلينا نقول يعني يعاقبني على حاجه معينه انا عشتها، وانا عارف انه في تبعيات للخطيه وانا شفت تبعيات للخطيه في حياتي، مش لا، لكن ازاي اقدر اميز ده. واكتشفت ان العلاقه مع ربنا وتمييز صوته دي مش ايام المواقف الصعبه بس، مش ايام الامتحانات بس، مش ايام لما ما نجيبش عيال بس، مش ايام، لا ده كل يوم، دي رحله يعني. عايز اعرف القسيس فريدي اكتر، طب يوم بعد التاني بعد التالت بعد الرابع لما تقضي وقت معاه اكتر هتبتدي تكتشف بيحب كذا ما بيحبش كذا، بيميل الى كذا، نفس الفكره. وابتديت انا شخصيا افهم صوت ربنا في حياتي، وابتديت ادرك انه لا، هي ملهاش دعوة بده فيه، هي ليها دعوة بأن في سكة لسه أطول عايزك تتحرك فيها. أخدم مع الشباب 15، أنا شباب مين؟ أنا أكره الشباب، شباب مين؟ أنا كنت حدد لربنا كده، أنا أخدم في الحتة دي وما أخدمش في الحتة دي ومش عارف إيه. واحدة واحدة حبيبي، اللي بيعيش معايا في فرق كبير، فأنت عايز تعيش معايا بالأجندة بتاعتك ولا عايز تعيش معايا بالأعمال الصالحة اللي هي أعلى بكتير جدا من إدراكي وخططي. ففي الأمر ده ربنا كان ابتدى يعلمني مش بس فكرة العطية، لكن فكرة أسمع صوته إزاي. التسلسل بقى بعد كده في الموقف ده، وممكن نقعد نحكي عليه كتير بس أنا عارف الوقت، أنا كنت داخل العطية وهو هنا، العطية وإنت، إنت تساوي العطية والعطية تساوي إنت. خرجنا من الموقف ده، أو أنا خرجت من إحنا الاتنين، بس أنا أكتر يعني كان درس ليا إنه العطية ملهاش أي دعوة. هو أنا أعرف الله عشان سوري يبقى سانتا كلوز في حياتي يجيب لي الحاجات الحلوة؟ أيوب الخير نقبل من عند الرب والشر. هو أنا ليه أعرف ربنا عشان يبقى يعني بروش حلو، قلادة جميلة، منظر زي ما أنا عشت، شكلي حلو، فيعني إحنا نعرف المسيح وكده عشان يبقى شكلي كويس. أنا أعرف المسيح ليه؟ اكتشفت إنه قيمة حياتي مش ممكن هتبقى قيمة أبدية هنا على الأرض، وده اللي الكتاب بيقوله، ها ملكوت الله داخلنا، غير لما أعرف أسمع صوته كل يوم فيقول لي إيه هي الأعمال. فالعطية
0: نزلت
1: ملهاش أي دعوة بمن هو هذا الإله. وأنا شاركت في البرنامج إن أنا بتكلم عليه ده، عمري ما كنت أتخيل إني أشارك بده. قلت أنا دايما كنت بقول أنت ليه يا رب تسمح بكده، أنت ليه يا رب تعمل معايا كده. اكتشفت إنه أنت ليه بتديني أنا البركة والنعمة دي، أنت ليه تسمح بإني أنا دونا عن كل الناس التانية. يعني لو واحد ما يعرفش ربنا ولا بتاع يمشي الحال، ده ما أنت كبرت في بيت يعرف الرب وبتروح الكنيسة وبتاع وقررت بمحض إرادتك تبعد بعيد، ده أنت لسه بتتكلم معايا أنا؟ أنت ليه بتديني هذه النعم والبركات اللي أنا ما استاهلهاش دي؟ فخلصت أنا وخلصنا من الدرس ده إنه لا، هو في حتة تانية ملهاش دعوة بالعطايا اللي بيسمح ان احنا يديها لنا ولا لا. وبعدين اتعلمت هي اشطر مني في الحتة دي، تقول لك العربية دي حتة صاج والشوية الفلوس اللي معاك ولا الكروت ده يعني ده شوية ورق، وهو بيشوفك انت بتعمل بيها ايه، لانه مفروض انه حياتي دي كلها بركة من عنده وعطية من عنده. وفي الاخر خالص اكتشفنا وعمالين نكتشف كل يوم حبايبي انا عندي خطة مختلفة، خطة تشبعكوا أروع بكتير. مش معناه إنه لو كانت دراعي لكم لا، مش دي الفكرة. فكرة إنه إنه إنه معاه في الرحلة الجميلة دي، عمري ما كنت أتخيل إنه يدينا كم هذه العلاقات الجميلة جدا، يحطنا بدروس إحنا متعلمها نشارك بيها مع الشباب تاني ويبقوا هم أولادنا.

0: في حتت مختلفه في العالم وفي خدمات مختلفه. عمري ما كنت اتخيل ان ده هيحصل لو كان عندنا عيال.
1: مش بس يعني احنا مرات بنصالح نفسنا، يعني الناس بتحاول تصالح نفسها بيسموها ساور جريبس، اللي هو كان ممكن العيال تبقى ما بتحبش الا وكنا خلفنا هنجيب عيال ما بتحبش ربنا او عيال مريضه. او هو مش لازم اريح نفسي بالفكر ده، لكن اعرف اريح نفسي انه مفيش حاجه تمس مصيري والخطه الالهيه اللي في حياتي دي. الحاجات اللي تشجعني انه انا ربنا هيستخدم وقتي علشان يتمجد وعشان اشوف ان انا جزء من المقاصد من البيج بيج بيج بازل اللي ربنا بيها بيحقق مقاصده على الارض. فحاجه اكبر من اني مجرد اطبطب على نفسي واقول كان ممكن تطلع حاجه وحشه لو كنت خلفت. يعني
2: اقدر استنتج من اللي انتوا قلتوه انه التعاملات الالهيه كانت انه الله عرف يقنعكم انه يكون هو اللي فوق وياخد مكانه في الصوره بشكل كامل، فكل حاجه تنزل تحت وتاخد حجمها جت او ما جتش.
1: صح.
2: لكن ده الامر اللي ملى الفراغ ده انه هو يعني سؤال كده فكر فيه بالصراحه اللي احنا بنحكي فيها، هل نقدر نقول انه هذا الحرمان اثر على الكواليتي بتاعه الحياه بتاعتكم، ولا عرف الله اذا جاز تعبير عرف الله يعني انه يديكوا كواليتي في الحياه مش اقل ابدا من لو كان معاكم اولاد؟ مش عارف سؤالي واضح؟
1: واضح قوي.
2: يعني لو فكرتوا كده نوعيه الحياه اللي ربنا اداها لكم في ال 23 سنه اللي فاتت، لو كان فيها اولاد طبعا كانت تبقى حلوه قوي. طب ما فيهاش ولاد ينفع توصفوها دلوقتي؟ يعني يعقوب لما اتسال كم هي ايام سنيه حياتك قال ايام سنيه حياتي 120 افخرها تعب وبليه. لا قليله ورديه. قليله ورديه. موسى اللي قال افخرها تعب وبليه.
3: ايوه صح.
2: لو انتوا عايزين توصفوها الحياه دي دلوقتي تقولوا عليها ايه؟
3: يعني انا اقول ان الكواليتي اوف لايف اللي ربنا باركنا بيها عمري ما كنت اتخيلها. احنا يعني انا في الكارير بتاعنا شخص بتاع بلانينج، لازم تعمل تخطط، تبقى راجل مخطط لحاجات كده، بتقعد قدام رؤساء مجالس ادارات وحاجات زي كده وتنصحهم يعملوا ايه في المنتجات والخدمات بتاعتهم وحاجات زي كده. فانا كان عندي خطط كتيره رسمها ولازم وهنعيشها ونعمل واحنا ياما في محطات كتيره جدا، يعني يمكن محطه فيهم الخطط اللي انا كنت رسمها بقى للكوربريت لايف. مفيش حاجه غلط في الكوربريت، بس الخطط لما بتتحط في ايديه مختلفه خالص. فاجابه على سؤالك، الحقيقه الكواليتي اوف لايف اللي ربنا مديها لنا احنا ما نحلمش بيها، بل بالعكس انا بكتشف انه في الدوائر في الحلقات اللي ربنا بيسمح بيها في حياتنا ان نقعد نكتشف واحده ورا التانية ورا الثالثه، نقعد ساعات نتكلم ونقول واو احنا لو كان ربنا ادالنا عيال ما كناش هنقدر ان احنا نعمل حاجات معنا بيسمح لينا ان احنا نعملها، لان كان لازم الاولويه تروح ليهم.
2: يعني الكواليتي كده مع انه النقص موجود
3: 100%.
2: يعني احنا النهارده مش بنحكي عن انه بعد الرحله الطويله دي ربنا اداك اولاد.
3: لا
1: ده لا لا دي مش نهايه القصه.
2: يعني احنا النهارده بنحكي انه انتوا ربنا ما اداكمش اولاد.
3: ايوه.
2: لكن مع كده جوده الحياه كانت،
1: بص انت لو قدامك تمثال، انا ما ماليش في الناحيه خالص، بس انا متخيله انه لو انت بتشوف تحفه فنيه في جزء منها في حفر وجزء منها في بروز، هي الموضوع على بعضه حلو. الرحله نفسها مش دايما بتكون ابسط حاجه، لكن الناتج النهائي هو اللي جميل. ولو النهارده يقول لي هتحبي حاجه تانية اقول لا مش عايزه حاجه تانية.
2: طب احنا اخترنا ترنيمه انتوا استخدمتوا كلمات فيها وانت بتتكلم شويه انه هو كان موجود في الرحله وهو اللي كان. احنا كنا متفقين على ترنيمه كده انا مش وحيد.
1: ايوه
2: كلماتها بتقول كده، يعني هي ترنيمة كلها جميلة. مين كاتب الترنيمة دي؟ حد تبعته؟
1: أعتقد هادي نبيل. هادي نبيل.
3: هادي نبيل هو اللي
2: طيب.
1: ولو طلع غلط بنعتذر لكده.
2: بنعتذر فيها عدد بيقول كده، أنت رفيقي في طول رحلتي، ترشد طريقي وتقود خطوتي. احنا ما كناش متفقين ان انتوا هتتكلموا عن اللي انتوا اتكلمتوا فيه، بس ده ينطبق كده. يعني الرحلة الكواليتي بتاعتها مرتبطة بيه مش بالعطايا اللي بيديها. وهنفضل نتعلم الدرس ده وهيفضل الله ورانا لغاية

0: ما نتعلمه.
1: وساعات
0: يضطر الله إنه يكسر بعض المساند اللي بنسند عليها عشان نطمن أو نوصل للنتيجة دي. هو بس اللي ينفع رفيق. هتسند على أي حاجة ممكن تخزلك في لحظة، لكن هو ينفع يجيبك بعد رحلة فيها حرمان زي كده، بس يجيبك بالابتسامة دي وبالشهادة دي إنه أنا حياتي كانت فيها معنى وفيها جودة، وأقدر أشهد كده أنها كانت مليانة من خيره. أنا مش وحيد.

0: لا هو انتوا فوتوا عدد يهمني جدا يعني.
1: ده نرجع تاني.
0: بص بيقول كده، هو ده هادي نبيل بتاعنا؟
1: اعتقد
0: آه. طيب انا بحيي الاسيس هادي الحقيقة على الترنيمة الجميلة دي، صديق وعزيز، وانا بشكر ربنا عشانه. لو ظن قلبي
2: انك
0: واحد، انك بعيد
2: بعيد، لو جه في خيالي،
0: والظن ده كتير ما بيجي الحقيقة.
2: ايوه
0: هذا سوء الظن يعني اللي بيجي لنا احيانا انه هو بعيد، خصوصا لما الاقي نفسي في حتة ضلمة كده او رجلي جاية في حاجة صعبة، حس انه بعيد. ولما يصمت الله زي ما كنت بتتكلم،
1: بس قاتل الظن ده هو اني اثبت الحقيقة دي وقت الرحرحة.

0: عشان يوم ما يجي الزلزال ده
1: أسحب من الرصيد.
0: بالظبط، لأنه يوم ما يجي الزلزال ده، وهيجي الزلزال ده، ما فيش حد في حياتنا نعرفه مش بيعدي في وقت هو تعبان فيه ومجهد فيه ومصدوم، مش باجي اختبر ربنا في وقت التعب ده. أنا أقول له يا رب أنت ثابت، حتى لو أنا مش شايف حاجة، يعني زي اللي بيمشي بالليل يحسس كده، بس هو عارف طريق خلاص، أنت بتعرف

0: وانت عند مياه الراحة اشحن اشحن كده بيقين جواك والمس الحضور الإلهي بقوة واستمتع بيه واشحن عشان لما يجي وادي ظل الموت تسحب من الرصيد. تيجي تقول لحد ده معلش
1: طبعا
0: يلا
2: مش معلش.

0: أمين. للأسف الوقت بيعدي بسرعة قوي، لكن نفسي نحكي كمان في حاجة ونرنم ترنيمة حتى لو مش هنقولها كلها يعني، بس يعني عايز أتكلم عن محطة البيتر لايف شوي. قولولي كده يعني إزاي، يعني إيه أبرز حاجة في المحطة دي، خدمة الله من خلال البيتر لايف؟ يعني قولولي كده وقولوا للناس حاجة عن المحطة دي.
1: طبعا هنبقى منحزين جدا طبعاً. ان احنا نحكي عنها.
0: احنا كلنا منحزين للبيتر لايف.
1: حلو، يبقى احنا متفقين. هي الخدمة دي انا تربيت فيها، يعني انا تربيت بكل معنى الكلمة، يعني ان انا من وانا عندي 10 سنين وانا قربت على 50 سنة، ف 40 سنة انا عايشة في الخدمة دي.
0: هو اساسا الفريق عمره 50 سنة.
1: صح
0: كده؟
2: احنا نبدأ الاحتفال.
1: احنا انا انضميت بعد 10 سنين من تكوينه في تكوين فريق الحياة الافضل اطفال، فانا ابتديت معاهم كطفلة.
0: طفلة المعجزة.
1: المعجزة وفتانة، كنت بفتن على اخواتي. بس حبيت يعني اتعلمت الخدمة، وتعلمت مش بسهولة، يمكن الشاطر مش دايما بيبقى شاطر في كل حاجة، يعني ممكن اكون شاطرة في الترنيم وفي الحاجات اللي ليها علاقة بان عندنا مشروع عايزين نعمله، لكن في حاجات ربنا اشتغل عليها جوايا، في ازاي اتعلم ابقى جزء من فريق، ازاي اتعلم يعني ان كنت انا سريعة يعني خطيت خطوات بسرعة في حاجات لازم الناس اللي حواليا ياخدوا وقتهم، ازاي اشتغل على الغيرة بتاعتي اللي مرات ملاش علاقة بشطارتي. يعني انا كنت في وقت من الأوقات بغير من الناس جوه الفريق، فكنت طبعا الناس لما بتسمع ده بتبقى حاسة يعني ايه، يعني انت معاكي
0: اللي يعني الملائكه اللي شايفينهم قدامنا على المنبر دول ممكن عندهم بعض الضعفات،
1: لا بيطلع لهم قرون ساعات. لا
2: والجناحات دي بتتقصقص.
1: ربنا بيشتغل علينا، وده البشر الحقيقي بقى.
0: صحيح.
1: انه حتى لما تكون في كميه مواهب بتلاقي انه ممكن الغيره تتزرع. ازاي ابليس شغال كمشتكي بقى موهوب، يشتكي علينا قدام الله، يشتكي على الله عندنا، يشتكينا على بعض فنبوظ في وحدة بعض، يشتكينا على نفسنا فنبقى بنبوظ في روحنا فإبليس شغال إزاي أتعلق بربنا عشان أقول يا رب اشتغل عليا، انقذني من نفسي، انقذنا من إن إحنا نبوظ الكيان ده. فربنا يعني دي مدرسة. نشكر ربنا كمان على إنه إدانا الفرصة دي، ونشكر ربنا على ان هو مدينا ناس تلهمنا بالموضوع ده، يعني حد زي ماجد عادل المسؤول قائد الفريق وده مؤسس الفريق ولسه مكمل في الفريق، مدرسة لوحده. وانا بشوف انه صعوبة قيادة كيان زي ده محتاجة شخص مش سهل، يعني مش ما ينفعش يكون كده حد اي ريح تجيب واي ريح توديه. لكن كمان ادى فرص لناس، ودي حاجة من الحاجات اللي بشجع فيها قادة، ادي فرص للناس اللي معاك، ما تستحوذش على الفرص كلها، تحس انه لو الوصفة بتاعتي اشتغلت يبقى ما حدش تاني يجرب. اتفرج على الناس وهي بتتعلم وتكبر، والهمهم وكبرهم معاك. فمكان انا ممتنة ان انا اتعلمت فيه حاجات كتير قوي.
0: فيلو
2: حقيقة انا دخلت متأخر شوية تاني 2005، لكن أنا حاجة من أكتر الحاجات اللي كنت بصلي عشانها وقتها، يا رب أنت عايزني في المكان

0: ده تحديدا ولا في اي مكان تاني. وفي الاول لما بدات يعني مش عايز اضحك عليك انه انا كنت لا متاكد وعارف لا انا كنت بقول طيب يعني اذا كان ده المكان اللي فيه خدمه شباب وليها دعوه بالموسيقى فنبتدي نتحرك فيها. الحقيقه انا اكتر واحد اتغير ولازال بيتغير في المكان ده والاسباب كتيره قوي يمكن ما عندناش وقت نتكلم فيها كلها. فكره خلق جو من انه الحقيقه هي دي احنا بنقول خدمتي بس دي اول ما تفتكر تسمع ان دي خدمته يعني دايما تسمع ماجد يقول الفريق لما بدا في 78 احنا ما كناش عارفين هيحصل الاسبوع اللي جاي مش ما كناش مخطط. ففكره ان يبقى عندك قياده مهتمه من اول يوم بحاجه اسمها ان في جيل تاني وتالت ورابع وازاي انك انت تساعدهم ان هم يكبروا لكن في أطر معينة تسمح إن الناس كلها تتحرك. من أصعب الحاجات اللي أنا عمال كنت أكتشفها في الخدمة وياما كنت أروح واشتكي إذا أنك أنت تكون بتشتغل أو بتخدم مع ناس متطوعين صعبة جدا وبالشخصيات المختلفة والفنانين يعني طبعا بقى إيه
1: مزاجنجية
0: يعني. وفي الشرق الأوسط أجيال عدت على الخدمة فيش ولا واحد من الأجيال اللي عدت على الخدمة دي لا خلاص يعني اتقطعت صلته بالفريق مفيش الكلام ده. تروح حتت مختلفة في العالم تلاقي اللي بيطلع يرنم واللي بيطلع يكمل. بس حاجة مثلا من الحاجات اللي أنا يعني أشهد على صلاح ربنا فيها دلوقتي إنه الله بيدور على الناس اللي بس عايزة تسمع بس النهاردة أنا ماذا تريد مني أن أفعل وهو بيدي بيدي بيدي وبيفاجئنا بحاجات عمرنا ما كنا نتخيلها فعلا فعلا. يعني النهاردة اللي بدأ كفريق بقى وخمس فرق والنهاردة خدمة الحياة الأفضل كلها اللي موجودة يمكن على الحاجات يعني المنصات المختلفة زي السوشيال ميديا وخلافه يعني بقى يمكن خدمة الفريق اللايف تشكل يمكن 10-15% من الخدمة كلها يعني على بعض. دي بركة كبيرة جدا. فالحقيقة
2: كيان مش مجرد فريق ترنيم الحياة وكأنه مينستري كاملة خدمة
0: صحيح
2: ممتدة صحيح. يعني تشهد على أمانة الله يعني
0: وهي دي الكلمة كنت أستخدمها الأمانة المستمرة بداية من ماجد في أنك تسمع صوت ربنا وتعمله بكل يعني عايز أقول بكل ما أوتيت من القوة. فكرة الأكسلنس في الخدمة أنا شخصيا أنا كنت أكره حتة دايما أشوف إيه يعني دي خدمة ما جراش حاجة مش لازم نجيب أحسن ناس مش لازم أحسن عزف مش لازم أحسن برامج وكل وطبعا عشان أنا بشتغل كنت في السوق فشايف أنت بتعمل أنت في تحدي أنت في كومبيتيشن كل يوم مع اللي بيقدمه العالم. وبعدين دايما كنت أسأل نفسي هو الله لما حبني عمل إيه أرسل ابنه وحيده
2: عمل أكتر أحسن حاجة
0: أفضل ما عنده قدمه طب ليه أنا مش بقدم أفضل ما عنده. والحقيقة القيادة من أول ماجد والناس اللي موجودة لما بنشوفها بتعمل كده وإصرارها على مدار السنين تتقابل كل أسبوع تقعد وتتدرب وتصلي يمكن تدربت عليها 16-17 ألف مرة لا تتدرب تاني وتصلي إن ربنا يلمس قلبك وانت بتتدرب وعايز أقول المثابرة المثابرة في أنه أنت ماسك الخيط وشايف الرؤية يمكن مش شايف ربنا هيعمل ايه فيها لكنك فكرة انك تفتقد قلوب الناس اللي بتتكلم باللغة العربية ده حاجة روعة. فانا اشهد على انه السنين كلها اللي ربنا سمح واداني بركة ان انا اكون بخدم في الفريق دي ده امتياز فعلا موجود في الفريق ده لانه في ناس مصرة كذا حد من الناس اللي بدأت مع ماجد وماجدي وتوتا وأسماء تانية كتيرة وفي ناس منهم لأسباب مختلفة والسافر والغير لا هم مصرين ان احنا هنمسك فيك مهما حصل.
2: انتوا نورتوني
1: احنا انبسطنا
2: جدا واستمتعت خالص أوي. بالكلام معاك وكنت اتمنى يكون عندنا وقت طويل. ثانك يو ربنا يبارككم ويكمل معاكم وتفضلوا تشاوروا عليه وتكونوا شهاده كده ومنين ما تروحوا مسحه كده ليكم في كل اموركم.
0: امين.
2: لازم نخرج بترنيمه كده انا هسيبكم مع يعني عددين كده من يسوع حيا فيا نختم بيهم.
0: امين.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وما زلنا في دراستنا في سفر الخروج، وهو ثاني أصفار الكتاب المقدس، وندرس تفاصيل بناء خيمة الاجتماع. وصلنا في دراستنا إلى أصح 27، وما زلنا في أصح 27. اليوم سوف نبدأ دراسة الدار الخارجية.

0: أو أستار الدار الخارجية. كنا انتهينا في الحلقة الماضية من دراسة مسبح المحرقة أو مسبح النحاس، واليوم سوف نبدأ دراسة الأعداد من 9 إلى نهاية أصحاح 27. أرجو أنك تجهز كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة، ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا على الإيميل info@kulkitab.com. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياتي،
0: دايما مشرف.
1: ربنا يبارك.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، ياريت تدينا فكرة عن الأعداد من 9 إلى نهاية الأصحاح، موضوعاتها إيه، مكوناتها إيه؟
1: فكرتين أساسيتين في هذه الأعداد. الفكرة الأولانية اللي هي بتكلمنا عن الدار الخارجية وأستار الدار والأعمدة اللي شايلة هذه الأستار والقواعد اللي مبنية عليها هذه الأعمدة. وفي الجزء الثاني من هذا الأصحاح بدءا من عدد 20 بنشوف زيت المنارة، ويذكر لأول مرة تعبير هنلاقيه كتير قوي بعد كده في سفر الخروج هارون وبنيه. هنا لأول مرة نقرأ عن هذا التعبير في أصحاح 27.
0: تمام، أشكرك. احنا كنا ختمنا الحلقة الماضية بالكلام عن مسبح النحاس أو مسبح المحرقة، واحنا عارفين أنه أول قطعة تقابل الداخل إلى باب خيمة الاجتماع.
1: صحيح.
0: أنا لو أديت يعني طلب تصميم لواحد مهندس قلت له اعملي كده تصميم لخيمة الاجتماع، بكل تأكيد وهو كده بيعمل التصميم هيحط في مدخل الخيمة كده حاجة شيك، يعني يعمل حاجة كده زهرية ورد، يعمل فازة، يعمل زرع، يعمل أي حاجة. لكن عشان يدخل يلاقي مسبح بهذا الحجم ومسبح نحاسي قبل ما ندخل جوه القدس بعد كده نشوف الذهب، يمكن ده بحسب مقاييس الناس حاجة مختلفة شوية. لكن تقول ليه الله دايما يحط لنا مسبح النحاس في البداية، مسبح المحرقة في البداية، بيكلمنا عن ايه؟
1: يعني كون ان في اختلاف بين افكارنا وافكار الله ده امر مش غريب. الرب نفسه قال كده: لان افكاري ليست افكاركم ولا طرقي طرقكم. يبقى في اختلاف. طبعا الله عنده اهم شيء شخص المسيح وعمل المسيح. اول ما بندخل من الباب، والمسيح قال أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص. طب بناء على إيه نخلص؟ مفيش طريقة للخلاص إلا الصليب. وعشان كده مذبح النحاس أو مذبح المحرقة يحدثنا بصورة واضحة قاطعة عن الصليب. والرسول بولس قال للمؤمنين في كورنثوس: لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح باعتباره الباب، وإياه مصلوبا باعتباره الوسيلة الوحيدة للحصول على الخلاص.
0: وده يقطع الطريق قدام أي واحد وأي فكر آخر يقول أنه إمكانية الخلاص بغير صليب المسيح.
1: بالضبط،
0: مفيش وسيلة أخرى إلا صليب المسيح.
1: لو كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب.
0: يبقى قصد الله أن يدخل الإنسان إلى خيمة الاجتماع عن طريق صليب المسيح.
1: صحيح.
0: تمام. بعد ما تكلمنا في الحالة الماضية عن مسبح المحرقة الذي يشير إلى صليب المسيح، هيبتدي من عدد 9 يتكلمنا عن ما يسمى بدار المسكن أو أستار الدار.
1: أي.
0: هنشوف دلوقتي تصميم لهذه الأستار، وحضرتك ياريت تعلق لنا عليها. اتفضل يا أخي.
1: يعني تلاحظ أول حاجة تلفت النظر أنه أبيض، كتان أبيض، بوس مبروم، يعني كتان درجة أولى رائع كان المصريين مشهورين به. ويظهر أنهم جابوا طبعا لأن ما فيش مصانع في البرية، فجابوه معاهم وهم طالعين من أرض مصر، نوع راقي جدا. المساكن الخيام بتاعت بني إسرائيل كانت تتميز باللون الأسود، لكن هذه الخيمة في وسط خيام إسرائيل بتبين الفرق الكبير اللي بنشوفه مثلا في سفر النشيد الأنشاد: حبيبي أبيض أنا سوداء. فالعروسة بتقول أنا سوداء وبتقول على حبيبها أنه أبيض. وفي الحقيقة لما جه المسيح هنا على الأرض قدي كان متميز فريد معلم بين ربوة، ما كانش في حد زيه. وأول حاجة تلفت نظر من كان يقترب منه أنه بار، حتى أن الناس اللي ما شافوش غير لوقت وجيز جدا اللي لفتهم أنه شخص بار. أعتقد الكلام ده نشوفه في اللص التائب: لم يفعل شيئا ليس في محله. قائد المئة بالحقيقة كان هذا بارا. بيلاطس: أني بريء من دم هذا البار. المسيح البار اللي بيميزه اللون الأبيض يتميز عن كل الآخرين. والدار الخارجية اللي هي الستار أستار من كل جانب بتفصل الدار الخارجية بعد كده عن المبنى اللي موجود جوه.

0: هو ده اللي هو القدس وقدس الأقداس. لكن الأول بيدخل الشخص الداخل إلى الدار الخارجية، وما كانش حد يقدر يتجاوز الدار الخارجية إلا الكهنة ورئيس الكهنة فقط.
1: إذن حضرتك أشرت إلى أنه دار المسكن اللي هو من كتان نقي بيتكلم عن شخص المسيح الأبيض القدوس.
0: صحيح.
1: وحضرتك قلت أنه خيام بني إسرائيل كانت تحيط بهذه الخيمة، والخيمة أي. متفردة ومتميزة في وسط خيام بني إسرائيل.
0: صحيح.
1: القدوس الفريد هو شخص المسيح.
0: تمام.
1: كلمني أكتر عن تفاصيل هذا الدار أو هذا المسكن، يعني أطواله كام، أبعاده كام، مقاساته إيه، الأعمدة مصنوعة من إيه، دينا فكرة أكتر عن هذا المكان.
0: يعني زي ما فهمنا الدار الخارجية بتتكون من أعمدة وأسطار. عدد الأعمدة زي ما مكتوب هنا قدامنا 20 عمود شمالا و20 عمود جنوبا، 10 غربا و10 شرقا. المسافة ما بين كل عمود والتاني 5 دراع، ارتفاع العمود 5 دراع، يبقى عندنا من جهة الشمال والجنوب 100 و100،
1: 100 ذراع و100 ذراع،
0: ومن جهة الشرق والغرب، الغرب بنشوف انها 50، والشرق برضو 50، لكن في منه 20 ذراع هو السقف او المدخل، يبقى اذا 30، يعني 100 و100 و50 و30، 280 ذراع هو أسطار الدار. العجيب أن 280 ده موجود أيضا في الشقق الجميلة في داخل الخيمة. اللي يدخل جوه القدس هيلاقي شقق جميلة عددها 10، طولها 28 ذراع في عرض 5، يبقى 10 في 28، 280 في 5 هي نفسها أسطار الدار اللي 280 في 5. وده معناه إن المسيح من الداخل هو بعينه من الخارج، أو بلغته اللي قالها لليهود في يوحنا أصحاح 8، أنا من البدء ما أكلمكم به. في الحقيقة كل البشر لهم صورة من برة وصورة أخرى من جوة، إلا المسيح من جوة زي من برة، أنا من البدء ما أكلمكم به.
1: تمام. إحنا كنا وإحنا بندرس ألواح المسكن عرفنا إن الألواح تتكلم عن المؤمنين اللي هم متحدين معا ومرتبطين معا وشايلين الشقق الجميلة.
0: صحيح.
1: الأعمدة كمان اللي شايلة الأسطار الخارجية ديت، لو شفنا فيها صورة للمؤمنين اللي هم بيحملوا المسيح كشهادة قدام العالم، هل نلاحظ حاجة في المسافة الموحدة بين كل عمود والآخر؟ حضرتك قلت لنا أن 5 ذراع بين كل عمود وعمود، وكمان ارتفاع كل عمود 5 ذراع، يعني الوحدة في القياس ما بين الارتفاع أو حتى المسافة بين العمود والعمود، بتكلمنا عن إيه؟
0: يعني في الحقيقة سواء في الداخل طول اللوح 10 أذرع، هنا طول اللوح 5 أذرع، وتلاحظ التساوي بين كل الأعمدة وكل الألواح. ودي بتورينا ما قاله الرسول بطرس عندما قال إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا، مع أنه رسول ومقدام الرسل دائما يرد في القوائم نمرة 1، لكن يقول للمؤمنين انتم اخذتم نفس الايمان الثمين اللي احنا خدناه، وزي ما المسيح قال وانتم جميعا اخوة ليكون المسيح بكرا بين اخوة كثيرين. وتلاحظ حضرتك ان عدد هذه الاعمدة اللي محيطة بالدار الخارجية وبالتالي محيطة بتابوت العهد اللي من الداخل، لان اهم قطعة في خيمة الاجتماع تابوت العهد، عددها 60 عمود. ودي بتفكرنا بما ورد في سفر المحبة، سفر النشيد الأنشاد، هو ذا تخت سليمان حوله 60 جبارا من جبابرة إسرائيل كلهم متعلمون الحرب وقابضون سيوفا. وبتورينا إزاي المؤمنين مستعدين للدفاع عن مجد سيدهم، يعني مستعدين يموتوا ولا يهينوا المسيح. هنا هذه الأعمدة تحدثنا عن الشهادة، الشهادة والمؤمنون هم الذين يحرسون تلك الشهادة في ليل غياب الرب عن هذا العالم.
1: أشكرك يا أخي يوسف، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 16 ولباب الدار سقف 20 ذراعا من اسمنجوني وإرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة الطراز، أعمدته 4 وقواعدها 4. ليه هنا 20 ذراع؟ هل ليها معنى؟ وليه 4 ألوان؟ بترمز إيه؟
1: فضل يا خويس.
2: في الحقيقة الباب الثالث، الباب الأولاني شفناه في أصحاح 26 عدد 31، وبعد كده بنقرأ عن سقف يعني مدخل أو باب موجود في عدد 36 من الأصحاح اللي فات. هنا بنشوف السقف أو المدخل بتاع الدار الخارجية في الأعداد اللي احنا بنقراها دلوقتي. تلاحظ حاجتين مهمين قوي، إن بالنسبة لكل الأبواب أو المداخل أو السقف كلها لها المساحة ذاتها وليها الألوان ذاتها، لكن في اختلافين. المساحة ذاتها لأن في 20 × 5 100،
1: ده الدار الخارجية،
2: الدار الخارجية،
1: باب الدار الخارجية.
2: لما تدخل القدس 10 × 10 برضو 100، لما تدخل الحجاب لقدس الأقداس 10 × 10 هو 100، فالمسيح واحد. لكن بالنسبة للخاطي هو باب متسع لكي يرحب بالجميع. لكن إذا كان المسيح يرحب بجميع البشر 20 ذراع، لكن ليس كل البشر مدعوون للسجود، المؤمنين الحقيقيين بس يدخلوا إلى القدس، واللي يدخل السماء مش كل البشر، لكن المؤمنين الحقيقيين بس اللي يدخلوا السماء. لذلك الباب أقل في العرض وأكثر في الارتفاع، ده بالنسبة للمساحة. لكن كمان الألوان، احنا شفنا الأربع ألوان بعينها في الثلاث أبواب دول، مع فارق أن الحجاب في كروبيم، لأن الكروبيم المسيح له كل المجد، تحمل ضربة السيف، السيف عدل الله عندما كان على الصليب. بالنسبة للساجد اللي داخل ما فيش كروبيم، ما فيش خوف،
1: اللي هو في القدس
2: رعب. لما بيدخل عشان يسجد في القدس، أهلا وسهلا، مرحب بيك، والخاطئ أيضا مرحب به. لذلك ما نقراش عن كروبيم في سقف مدخل الدار الخارجية، فهو يرحب بالجميع. وتلاحظ أن هذا الباب واسع، جذاب، سهل، وباب وحيد. والأربع حاجات دول مهمين جدا لما نفهمها بالنسبة للمسيح الذي يرحب بالخطاة. فهو باب واسع لأنه يرحب بالجميع، كان جميع العشرين والخطاة يدنون منه ليسمعوا. ثم هو باب جذاب، والمسيح في الحقيقة جذب الناس لأن كل كان يدنون منه ليسمعوا. وهو سهل، لا يطلب منك شيء صعب على الإطلاق، بالعكس بيقول لك تعالى أريحك. وأخيرا هو باب وحيد، فعبثا يظن أي إنسان أن هناك طريق للخلاص غير هذا الطريق. فلقد قال المسيح أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى.
1: وحضرتك فكرتنا أن في 3 أبواب في خيمة الاجتماع.
2: أيوة.
1: الدار الخارجية لها باب.
2: أيوة.
1: ثم القدس له باب، ثم صحيح. قدس الأقداس للحجاب.
2: صحيح.
1: والباب الوحيد اللي كان عليه كروبيم هو الحجاب.
2: بالضبط.
1: لأنه جسد المسيح هو اللي اتشق على الصليب، الكروبيم اللي كان اللي بيتكلم عن القضاء، والمسيح تحمل القضاء على الصليب.
2: صحيح.
1: إذا حبيت أخذ تعليم عن الألوان، هل الألوان الأربعة دول بيكلمون عن أي حاجة في شخص المسيح؟ هقولت لنا أن الباب هو شخص المسيح في 3 أماكن، الألوان بتكلمنا عن إيه؟
2: في الحقيقة الأربع ألوان اللي موجودة في الأربع اللي في 3 سقف أو 3 ستائر أو 3 مداخل، الأربع ألوان دي بتكلمنا عن المسيح كما ورد في الأناجيل الأربعة.
1: يعني بص كده لنا أكتر.
2: يعني في عدد 16 أول لون بيقول لك الأسمنجوني، لون السماوي، بيكلمنا عن المسيح بتاع إنجيل يوحنا اللي مرات كثيرة يقول نزلت من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. الأسمنجوني يكلمنا عن مسيح إنجيل يوحنا. بعد كده الأرجوان، لبس الملوك، بيكلمنا عن مسيح إنجيل متى، أين هو المولود ملك اليهود. فالمسيح إنسان جاي من السماء، المسيح إنسان ملك. القرمز هو العبد المتألم، والمسيح لأن قرمز لون الدم، والمسيح جاء لكي لا ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين، ده إنجيل مرقس. وأخيرا البوص المبروم، الكتان الأبيض النقي، ده مسيح

0: إنجيل لوقا الإنسان الكامل الذي ليس فيه أي شائبة على الإطلاق. إذن الألوان تكلمنا عن المسيح كما نقرأه في باستفاضة في الأناجيل الأربعة.
1: تمام، عايز أخد تعليق من حضرتك على مكان الباب في الدار الخارجية. احنا عارفين أنه خيمة الاجتماع من حسب الاتجاهات شمالا جنوبا شرقا غربا، لكن الباب كان ناحية الشرق.
0: أيوه.
1: يعني الداخل إلى خيمة الاجتماع يدي ظهره للشرق. ليه لازم يدي ظهره للشرق مش وشه للشرق؟ الشرق بيكلمنا عنه.
0: أولا أرى في الشرق الابتعاد عن الله. بجيبها منين؟ بجيبها من ما تكوين ثلاثة، طرد الرب الإنسان فأقام شرقي جنة عدن. ألاقيها في تكوين أربعة لما قايين خرج من محضر ربنا وأقام شرقا. بشوفها في تكوين 11 حدث عند ارتحال الناس شرقا بنوا برج بابل. إذن الشرق يحدثنا عن الابتعاد عن الله. في تكوين 13 لوط لما انفصل عن عمه إبراهيم أقام شرقا، ارتحل لوط شرقا. الشرق ابتعاد عن الله، وكأن الرب جاء للبعيدين، جاء للناس اللي ما يستحقوش الرب. لكن أيضا حضرتك بتقول إن لازم اللي داخل يدي ظهره للشرق، لأن كل العبادات الوثنية كانت تتجه إلى الشرق.
1: عندي دليل كتابي يقول كده.
0: دليل كتابي في سفر حزقيال أصح 8. لو رجعنا لحزقيال 8 عدد 16 بيقول: فجاء بي إلى دار بيت الرب الداخلية، وإذا عند باب هيكل الرب بين الرواق والمذبح نحو 25 رجلا ظهورهم نحو الهيكل ووجوههم نحو الشرق وهم ساجدون للشمس نحو الشرق. عبادة وثنية. وقال لي: أرأيت يا ابن آدم، أقليل لبيت يهوذا عمل الرجسات التي عملوها هنا؟ لأنهم قد ملأوا الأرض ظلما ويعودون لإغاظتي. يعني إذن العبادة الوثنية من قديم الزمن كانت تتجه إلى الشرق. وأنا مش عارف ليه بعض المسيحيين يفضلون الاتجاه نحو الشرق. ألم يقرأوا حزقيال 8 عدد 16؟ إني أتمنى أن نراجع ما نفعله على ضوء كلمة الله، وما لا يستقيم مع كلمة الله علينا أن ننبذه نبذ النواة.
1: أتذكر أيضا أنه عندما أراد الرب أن يدخل شعبه إلى أرض الميعاد، إلى أرض البركة، جابهم من شرق الأردن لغرب الأردن.
0: صحيح.
1: ولما انتكست نعمي وذهبت من أرض عمانوئيل، ذهبت من الغرب إلى الشرق.
0: صحيح.
1: ذهبت من بيت لحم إلى مؤاب، فكأن ده من اتجاه البركة، هو من الشرق للغرب وليس العكس.
0: لما تقرأ إشعياء 2 يقول لك إنهم مملؤون من المشرق، يعني من العبادة الوثنية في إشعياء أصحاح 2.
1: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 19 جميع أواني المسكن في كل خدمتي وجميع أوتادي وجميع أوتاد الدار من نحاس. ليه كانت جميع أواني المسكن وكل الأوتاد مصنوعة من النحاس اللي هي نفس مادة مسبح المحرقة؟
1: تفضل يا
2: خليل. هو في الحقيقة الدار الخارجية كان فيها قطعتين مهمين قوي، مذبح النحاس والمرحضة النحاسية، دي هنقراها بعدين في أصحاح 30. وهنا بيقول لنا أن جميع أوتاد الدار وجميع أدوات الدار كانت كلها من نحاس، بمعنى أن الذي يدخل إلى الدار الخارجية لا يشاهد إلا النحاس. عندما تدخل إلى القدس لن تشاهد نحاس، هتشوف بس ذهب. لما تدخل إلى قدس الأقداس، وطبعا ده ما بيدخلاش غير رئيس الكهنة، أيضا لن تجد إلا الذهب. لكن في الدار الخارجية لا تجد إلا النحاس. احنا قلنا ان أستار الدار حوالين داير بتكلمنا عن بر المسيح العملي، وماذا عن تعامله مع بر الله المسيح على الصليب؟ وده مذبح النحاس، تعامل مع بر الله. إذن النحاس يحدثنا أيضا عن البر في الدينونة والقضاء، وكأنه عاوز يقول ان الخاطي يقبل عند الله، لكن ليس بالانفصال عن ما احتمله المسيح عندما كان على الصليب لأجلنا.

0: فالمسيح تحمل ضربة سيف العدل الإلهي بالبر علشان يمكن للخطاة أمثالنا أن يقتربوا إلى الله.
1: تمام. قبل ما نسيب موضوع أستار الدار والأعمدة، عايز أخد تعليق أخير عن الأعمدة اللي قال لي قضبانها ورزازها من فضة. إيه علاقة الفضة بالأعمدة؟ لو أخذنا فكرة على أن الأعمدة تتكلم عن المؤمنين في حمل الشهادة، إيه علاقة الفضة بالأعمدة؟ بتكلمنا عن إيه؟
0: يعني إذا كان من تحت في نحاس كأنه يفصلني عن الأرض صليب المسيح، حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح.
1: لأن النحاس يتكلم عن القضاء،
0: النحاس بيتكلم عن الصليب.
1: تمام.
0: أيضا
1: تمام.
0: أشوف الصليب في النحاس، وهذا الصليب فصلني عن العالم، والصليب فصلني عن الأرض. أعداء صليب المسيح يفتكرون في الأرضيات. إحنا علينا أن نكون حاطين في قلبنا أن إحنا لسنا من هذا العالم، لكن من فوق في فضة، كأننا ننتظر بالروح رجاء مجد. ففي فداء مستعد أن يعلن في الزمان الأخير، في فداء في آخر الطريق، ده اللي إحنا منتظرينه. فالصليب هو البداية، ونحن نشهد الآن للمسيح، والنهاية هيجي المسيح لكي يغير شكل جسد تواضعنا فيكون على صورة جسد مجدي.
1: إذن النحاس يتكلم عن صليب المسيح اللي فصلنا عن العالم.
0: صحيح.
1: لكن الفضة تتكلم عن الفداء، فداء تمتعنا به، لكن في فداء هنتمتع به اسمه فداء الأجساد.
0: صحيح.
1: في المستقبل عندما يأتي المسيح.
0: تمام.
1: الأعداد 20 و21 بتكلمنا عن ما يسمى بزيت المنارة. هقراهم وأخذ تعليق من حضرتك عليهم.
0: فضل.
1: وأنت تأمر بني إسرائيل أن يقدموا إليك زيت زيتون مردود نقيا للضوء لإصعاد السرج دائما في خيمة الاجتماع خارج الحجاب الذي أمام الشهادة، يرتبها هارون وبنوه من المساء إلى الصباح أمام الرب فريضة دهرية في أجيالهم من بني إسرائيل. كلمنا عن زيت الزيتون، وهنشوف دلوقتي شكل المنارة. تفكرنا تاني بشكل المنارة وزيت الزيتون بيكلمنا عن إيه؟
0: زي ما قلنا إن هنا لأول مرة نقرأ عن هارون وبنيه، ودي الخدمة الكهنوتية. إيه القصد من الخدمة الكهنوتية؟ أن تستمر المنارة منيرة. إحنا مفروض ننور في هذا العالم في ليل غياب ربنا المعبود عنا، ننير. كيف يمكننا أن ننير؟ محتاجين لحاجتين: خدمة كهنوتية، وده المسيح بيقوم بيها، ثم الزيت، زيت الزيتون اللي بيكلمنا عن الروح القدس. فالزيت نقرأ مثلا في زكريا 4 زيتونتان ومنارتان، وبعدين بيشرح ايه الزيتونة دي؟ ليس بالقوة ولا بالقدرة،
1: بل بروح،
0: لكن بروحي قال رب الجنود. يبقى الروح القدس هو الزيت، وفي الحقيقة الزيت كان يمسح به سواء الأشخاص أو المواد الأواني، زي مثلا ما يعقوب مسح صب زيت على الحجر وأقاموا عمودا في بيت إيل، أو للطعام أو للانتعاش. فهو ينور ويساعد في الأكل، وده عمل الروح القدس، يطعمنا يشبعنا ينعشنا ويخلينا ننور. هو ده عمل الروح القدس اللي هو هنا مشبه بزيت زيتون مردود نقي.
1: تمام. إذن قوة الروح القدس في الشهادة.
0: نعم.
1: ويقول لنا إن الشهادة لما بنوا هارون يوقدون من المساء إلى الصباح.
0: بالظبط.
1: في ليل غياب المسيح إحنا علينا مسؤولية إن إحنا ننير.
0: أيوه.
1: الناس اللي بتحاول إنها تنور بعيدا عن عمل الروح القدس.
0: أيوه.
1: يعني ممكن الدراسات تنير إلى حين، الفلسفة تنير إلى حين، العلم ينير إلى حين. رجعنا تاني وقول لنا ضرورة الاعتماد على الروح القدس في العبادة وفي الشهادة وفي الخدمة في كل شيء. هل هناك بديل عن عمل الروح القدس؟
0: يعني في الحقيقة لا بديل، لأن ممكن في نور الطبيعة، لكن هذا النور إلى زوال. لكن النور الحقيقي هو اللي جاي مصدره المسيح علشان ننور للعالم، لأن أنت تتذكر أن المسيح قال ما دمت في العالم أنا نور العالم. طب ولما تمشي يا رب مين النور؟ قال أنتم نور العالم. يبقى إذن في ليل غيابه نحن ننير. منين نجيب نور؟ نجيب النور عن طريق الروح القدس، زي ما بيقول لنا مثلا في كورنثوس 2:3-18: نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح.
1: أشكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف.

0: طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
1: شفنا أستار الدار مصنوعة من البوس المبروم الكتان الأبيض، ودي تشير لشخص المسيح الأبيض في وسط خيام إسرائيل السودة، وهو اللي كان بلا خطية وكان مميز في وسط كل العالم.
2: شفنا أن ألواح المسكن كانت كلها نفس الطول، وكانت المسافة بين كل عمود والتاني نفس المسافة برضو، فده معناه أن إحنا المؤمنين في نظر الله كلنا لنا مقام مساوي ونالنا إيمان مساوي وسمين.
3: المسيح هو الباب، هو الباب الوحيد الواسع الجذاب السهل اللي كان يدنو منه جميع العشرين والخطاة.
0: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي. عزيزي المشاهد، تعلمنا في حلقة اليوم أن للخيمة بابا واحدا للدخول، وهذا الباب هو شخص المسيح. لكل واحد شاعر بثقل خطاياه عليه، وإن كان الحمل اللي على كتافك كبير وتقيل، عايز أقولك أن الباب واسع. الباب اللي كان عرضه 20 ذراع في ارتفاع 5 ذراع بيرحب بأي إنسان مهما كانت كثافة خطاياه على كتافه. ما تستكترش ذنوبك وأثامك على عمل نعمة الله. تعال للمسيح قول له أنا جاي لك بأثامي، رائحة الخنازير فيا والثياب مهلهلة من الكرة البعيدة، الأثام والمعاصي على كاهلي، لكن أنا جاي لك برمي نفسي على شخصك وقيمة عملك على الصليب. أنا عايز أقول لك عزيزي المشاهد إن الباب مفتوح إلى الآن، بيرحب بيك وبأثامك وبذنوبك مهما كانت أثامك وخطاياك. تعال ارمي نفسك على المخلص، ستكتشف عند دخولك من هذا الباب أن صليب المسيح هو قاعدة الخلاص، هو وسيلة الخلاص، وليس بأحد غير المسيح الخلاص. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط، صدقة قدام المحال.

قبل وقت طويل طويل جدا من نشأة العالم كان هناك ملك المجد.

كان هذا الملك أعلى وأسمى من أي شخص أو شيء يمكننا أنا وأنت أن نتخيله. فمنذ

أزل الصحيح كان هذا الملك هو الملك الوحيد، وكانت مملكته هي المملكة الوحيدة، فهي عالم كامل من الحكمة والمحبة والفرح والسلام. ولم تكن المملكة بحاجة إلى شمس أو نجوم، لأن الملك نفسه كان نورها. ومع أن المملكة كانت غير محدودة في حجمها، فإنها كانت محدودة في رعاياها، بل إن البعض يقول إن الملك لم يكن له رعايا قط، أم أنه كانت لديه رعية. إن واحداً من الأسرار الأولى لهذا الملك هو أنه حتى عندما كان وحده فإنه لم يكن وحيداً يوماً، ومع ذلك أراد أن يشارك حياته مع كائنات عاقلة أخرى. لذلك قام هذا الملك الصالح والحكيم بخلق عالم سماوي يحوي ملايين الكائنات الروحية البهية والفائقة الذكاء تدعى ملائكة، وكان يعرفها جميعاً بأسمائها، كما أنه أراد لهذه الملائكة أن تعرفه أيضاً. وكانت الحياة مع الملك مغامرة لا تنتهي، ولكن الملك أراد ما هو أكثر من الملائكة، لذلك فقد خلق عالماً يتألف من زمان ومكان ومادة، وهو عالم مذهل يحوي كوكباً جميلاً سيصير موطناً لمجموعة من الكائنات البديعة التي تدعى بشراً. وخلافاً للملائكة، ابتدأت العائلة البشرية بشخصين فقط، رجل وامرأة. وكما هي حال الملائكة، أراد الملك أن يشارك حياته معهما أيضاً. ثم حدث شيء ما. شيء مريع. تمرد في المملكة. في السماء أولاً، ثم على الأرض. فقد استولى ملاك متمرد على المملكة الأرضية بالسيطرة على سكانها. ولكن ما حدث لم يكن مفاجئاً للملك، فقد كانت هناك في أعماق قلب الملك خطة إنقاذ عظيمة جداً وعجيبة جداً ورائعة إلى أقصى حد وبعيدة المدى، حتى إن تطبيقها يحتاج إلى آلاف السنين. وهل نتوقع ما هو أقل من ذلك من هذا الملك السرمدي؟ فهو موجود خارج نطاق الزمن.

ولكي تعرف الملك وخطته يجب أن تعرف كتابه. فعلى مدى أكثر من 1500 سنة اختار الملك نحو 40 شخصا لتدوين قصته ورسالته، وقد عرف هؤلاء بالأنبياء، وقد أعطاهم الملك كلماته فدونوها في أسفار يمكن أن تنسخ وتوزع وتحفظ للأجيال القادمة. ومع أن غالبية الأنبياء لم يعرفوا بعضهم بعضا، فإن كتاباتهم تؤلف قصة واحدة ورسالة منسجمة، وتدعى كتابات الأنبياء أسفارا مقدسة. ولولاها لكان أفضل ما يفعل هو أن نخمن من أين جئنا وسبب وجودنا وإلى أين سنمضي. فلكي نعرف الإجابات الصحيحة فإننا في حاجة إلى كتاب الملك. وقبل نحو 3500 سنة أوحى الملك إلى نبي يدعى موسى أن يكتب: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. إن كلمات الملك موجودة في وقتنا هذا في كتاب واحد، وهو الكتاب المقدس. والكلمة مقدس تعني طاهر أو منفصل عن كل شيء آخر. والكتاب المقدس هو مجموعة كتب، وهو الكتاب الأكثر مبيعا وترجمة في العالم، وآلاف البرديات والمخطوطات الجلدية تبرهن على أنه أفضل الكتب القديمة التي حفظت على مر السنين. ويقسم الكتاب المقدس إلى قسمين: الأول هو العهد القديم، وهو الجزء الذي يتحدث فيه الملك عن خطته، والثاني هو العهد الجديد، وهو الجزء الذي ينفذ فيه الملك خطته. والكلمة عهد تعني معاهدة أو عقد أو اتفاق،

العهد القديم يخبرنا عن ما خطط الله للقيام به، أما العهد الجديد فيدون لنا تنفيذ خطته، فالله وحده يكتب التاريخ قبل حدوثه. والفرق بين العهد القديم والجديد يشبه الفرق بين ملك عظيم يرسل لك رسائل وصورا، وأن يأتي هذا الملك بنفسه لزيارتك. وقد جاءت الأسفار المقدسة بادئ الأمر إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا، ثم لاحقا إلى الأمريكيتين والبلاد الأخرى. وقد جاء الأنبياء من الشرق الأوسط، وبالرغم من ذلك فإن الرسالة التي دونوها هي لكل أمة ولكل عائلة ولكل شخص، ولك أنت شخصيا. لو كان بمقدورنا أن ننتقل عبر الزمان والمكان إلى وقت مضى، إلى زمن بعيد، إلى الماضي الصحيح قبل أن يكون هناك أناس ونباتات ونجوم، لكان بمقدورنا أن نرى السلطان والمجد الكامنين وراء الكلمات الأولى في الكتاب المقدس: في البدء خلق الله السماوات والأرض. في وقتنا الحاضر يعتقد كثيرون أن العالم وكل ما فيه من أشياء عجيبة قد وجدت دون خالق حكيم، ولكن نظريات هؤلاء لا تفسر تماما التصميم المعقد لهذا الكون والنظام المحسوب لكل شيء فيه. ولكن الملك يقول في كتابه: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. بمناسبة الحديث عن الأيدي، انظر إلى يديك وحرك إبهاميك. حاول أن تحمل كتاباً أو مكنسة أو مطرقة بدونهما. لاحظ الأظفار والمفاصل والجلد. فكر في بعض الأشياء المهمة التي تفعلها بيديك. فمن غير الخالق المبدع يستطيع أن يصمم أدوات كهذه؟ وما نوع الحكمة والقدرة المطلوبين لصنع 1000 مليون مجرة؟ أو لخلق خلية حية بما تحويه من ملايين الأجزاء المعقدة؟ أو لنسج الخيوط المجهرية التي تحمل الجينات الوراثية التي تجعلك مميزاً؟ قبل نحو 3000 سنة كتب النبي والملك داود: نسجتني في بطن أمي، أحمدك من أجل أني قد امتزت عجباً. فهل ترغب في معرفة الشخص الذي كونك؟ وهل تريد أن تحيا إلى الأبد مع خالق المجرات وصانعها؟ يمكنك ذلك، فقد أعلن الخالق ذاته، وهو يريدك أن تعرفه، وهو يريد لعائلتك ومجتمعك أن يعرفوه أيضاً، وهو يدعوك إلى فهم خطته واختبار محبته والتأمل في جلاله والخضوع لسلطانه وإلى العيش من أجل تمجيده. ولكنه لن يرغمك على أن تكون واحداً من رعاياه، فهو في نهاية المطاف ليس ملكاً وحسب، بل هو الملك، ملك المجد. وهذه هي قصته.

0: في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. تخيل لو حبينا نعمل مباراة نجيب إيه؟ جبنا ملعب، حطينا فيه رايات، جمهور جه، جبنا كورة، جبنا صفارة، جبنا لعيبة، حطينا كمان مدرجات عشان الناس تقعد. إيه رأيك؟ ناقص حاجة تاني؟ الحكام كمان جم في إيديهم الرايات بتاعتهم، حامل الراية واقف، بس رغم كل ده برضو المباراة مش هتلعب، لان في حاجة مهمة قوي بتتلعب بيها المباراة او بتتلعب من اجلها، المرمى. لو في الاخر بصينا يمين وشمال ما لقيناش مرمى هنا ومرمى هنا، طب هنعمل ايه؟ طب احنا نازلين عشان نعمل ايه؟ حلقتنا النهاردة عن المرمى. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في ملعبكم، ملعب كارت أصفر. حلقتنا النهاردة عن المرمى، زي ما اتفقنا، أرض ولعيبة، كرة وحكم، جمهور وصفارة، من غير مرمى مفيش مباراة. لكن قوانين المرمى دي جت منين؟ في سنة 1863، وده كان أول قانون يتعمل في إنجلترا لكرة القدم، كان المرمى عبارة عن قائمتين بدون عارضة، كان المسافة بينهم 7 متر و30 سنتي. لكن في عام 1866 وضعت عرضة أفقية، لكن لم يتم تحديد ارتفاع القائمين، فأصبح كل فريق وكل صاحب ملعب بيحط ارتفاع القائمتين بحسب هواء. في سنة 1925 بدأوا في وضع الشباك. في عام 1937 حددت أبعاد المرمى، بالضبط كان عرضه 7 متر و32 سنتي. هو حضرتك متخيل يعني ايه عرض المرمى 7 متر 32؟ بكل بساطة، لو جبت 4 أشخاص ونومتهم ورا بعضيهم، طولهم متوسط حوالي 180 سنتي، بالكاد هيوصلوا من اول المرمى لاخره. حضرتك طبعا قاعد في البيت، نسكافيه في ايدك، بتاكل فشار، عمال تقول للجون يا راجل مد ايدك شوية، بقولك 7 متر 32 سنتي. ارتفاع المرمى 2 متر 44، يعني تقدر تشوف طول حضرتك كام، 170 أو 180. عشان توصل لارتفاع 2 متر 44، انت محتاج توقف واحد على كتفك ويرفع ايده على الاخر عشان يمكن يوصل لارتفاع المرمى، او يمكن كمان ما يوصلوش. المرمى وانت بتتفرج عليه في التلفزيون مختلف عن انك تبقى واقف تحت منه. 7 متر 32 يعني 3 متر 65 يمين و 3 متر 65 شمال، ارتفاعه 2 متر 44، وحضرتك مستسهل ان ممكن الجون يصد اي حاجة. بس يمكن حد يجي يقول لي امال ليه ما بيقدروش يجيبوا جوان مع وسع الجون بالشكل ده؟ دي مشكلة نبقى نناقشها في وقت تاني. زي ما في المباراة الهدف هو ان احنا ننجح ان ندخل الكرة جوه المرمى عشان نحقق هدف، في مباراة الحياة كمان لازم يكون في هدف بتعيش عشان. اعزائي الشباب، انت عايش ليه؟ سؤال يمكن يبدو انه بسيط، بس السؤال ده انا محتاجك تجاوب عنه، وارجوك فرق ما بين مسؤولياتك واهدافك. خلينا نسأل الشباب، عايشين ليه؟ ايه هدف حياتك؟ وايه الفرق ما بين مسؤولياتك وأهدافك؟ تعالوا نشوف رأي الشباب إيه ونرجع تاني، يلا بينا.
1: أنت عايش ليه؟
2: عايش هادي كده، مفيش حاجة، عايش على ربنا.
3: عايش عشان حاجة مثمرة في المجتمع.
4: في أهداف معينة بتبقي أنت موجودة، خطة لحياتك موجودة على الأرض، أنا شايفة كده يعني ربنا بيوضعك فيها علشان تشتغل عليها وتعمليها. الذكي اللي بيكون بيعرفها بدري عشان يعرف يشتغل عليها ويعملها أسرع، وفي اللي ما بيعرفهاش خالص. فأنا شايفة أن أنا ليا خطة في الحياة، أن أنا أكون بستخدم الموهبة بتاعتي في أن أنا بفيد ناس تانية
5: عشان أحقق أهداف وطموحاتي.
6: وربنا خلقني، ربنا بيحبني، ف يعني انا دايما لما حد يسالني السؤال ده انا ربنا بيحبني، فمش بحس انه من حق حد اصلا يسالني انا عايشه ليه.
1: ايه الفرق ما بين مسؤولياتك واهدافك؟
2: هي المسؤوليه اللي انا اخد حاجه كده وباخدها مسؤوليه، لكن الهدف بيبقى هدف انا بسعى ليه.
3: مسؤولياتي

0: في الغالب هي حاجة بتتحط عليا المفروض ان انا اعملها يعني، لكن اهدافي حاجات انا بحطها ببقى انا عايز اعملها بارادتي.
1: المسؤوليات انا بشوفها ان دي حاجات انا بحبها او ما بحبهاش، بس دي حاجات لازم اكون بعملها من اهلي من صحابي من شغلي من اي حاجة، فدي مسؤوليات عليا. لكن الجزء التاني اللي هو الاهداف بتاعتي دي حاجة انا بحبها وعايزة اوصل لها، فاكيد هكون برضو بشتغل عليها وعايزة اوصل لها.
2: مسؤولياتي دي حاجة فرض عليا لازم اعملها، واهدافي دي حاجة انا عايز احققها.
3: انا دايما لما بيتقال قدامي كلمة مسؤولية بحس انه لازم يكون تجاه حد تاني او تجاه حاجة تانية، فمسؤولياتي دي انا مش فيها لوحدي، لكن اهدافي انا شايفة ان انا المتحكمة فيها، وانه انا لو عايزة اوصل لها يعني لازم تكون طالعة مني انا، مفيش حد تاني حواليا.
4: الكتاب المقدس بيعلمنا انه اللي بيرقد عشان يوصل لهدف. بولس الرسول يقول اسعى لعلي ادرك الذي لاجله ادركني. انا عارف بجري ليه. سيد المسيح له كل المجد يقول وثبت وجهه ناحية اورشليم. هو عارف جاي ليه، هو عارف ايه الهدف من وجوده. أسوأ حاجة إنك تكون عايش مقضيها زي ما يجي. يا شباب خارجين يلا بينا، هنقعد في البيت نقعد في البيت، هنضيع وقت وعايش من غير أي هدف. واحدة كبيرة من مشكلات الابن الضال إنه سافر إلى كرة بعيدة وما عندوش هدف. طب قولولي هو سافر ليه؟ خد فلوس، خد صحابه، سافر، وهناك هو مش عارف يعمل ايه، فاخذ يبذر امواله في عيش مسرف. انت رايح تشتغل؟ لا. طب انت رايح تتعلم في البلاد التانية؟ برضو لا. طب انت عايز ايه؟ مش عارف. فمعاه شوية فلوس خلصهم. اكبر كارثة انك تبقى عايش في الحياة بلا هدف. والحقيقة من يعيش بلا هدف سيصل الى لا شيء. زي ما اتفقنا مباراة من غير مرمى تتلعب ازاي؟ طبعا حقق الهدف ازاي؟ احنا عايزين نوصل لايه؟ انت عايز توصل لايه؟ ايه هدف حياتك؟ عشان كده مهم قوي انك تحدد هدف حياتك. بس خليني اقول لك حاجة مهمة، في فرق ما بين الاهداف والمسؤوليات. انك تذاكر ده مش هدف، دي مسؤوليتك، ده دورك. انك تساعد بابا او تساعدي ماما في البيت ده مش هدف، دي مسؤوليتك تعملها. الهدف اللي ربنا اوجدنا عشانه، يقول الكتاب المقدس لمجدي خلقتك. انا وانت عايشين في الارض عشان نحقق مجد الله ويظهر بصورته فيا. ايه هدف حياتك؟ طريقة حياتك هي اللي بتحدد أهدافك. فلو أنت من غير هدف أي حد هيقولك أي حاجة أنت وراه. رايحين السينما يلا بينا، ما تيجي تطلع الساحل يلا بينا، تطلع معانا رحلة يلا بينا، عايزين نذاكر برضه يلا بينا. القصة بالنسبة لك هو مجهود من غير أي أهداف. لو أنت من الناس اللي عايشة من غير أهداف، انا عايز اقولك لاني بحبك وانت غالي عليا كارت اصفر. خلي بالك لو ما حددتش هدفك مش هتعمل خطة ليه، مش هتوصل لحاجة. قيم حياتك كده، اخر 5 سنين عملت ايه؟ ايه الاهداف اللي حققتها؟ مجدت ربنا في ايه؟ حتى على مستوى الحياة في الارض ايه الاهداف اللي وصلت لها؟ تعلمت ايه؟ طب قريت كم كتاب؟ في ناس حياتها عايشة كده وخلاص. عندك ايه بكرة؟ مش عارف. هتعمل ايه في الصيف؟ ربنا يسهل. قصة شغالة وابليس عمال يسرق عمرك. في الاخر انت موجود في مباراة الحياة، عمال تجري لما نفسك اتقطع، وفي الاخر ما وصلتش لحاجة. انت مقتنع انك ما عندكش وقت، ولا انت عندك مشكلة في ترتيب الوقت؟ اوعى تكون عايش حياتك بتعمل جداول مذاكرة. انا بعرف شباب

عايشين حياتهم يقضوا ساعتين ثلاثة يعمل جداول ويغير ويقول إن أنا النهاردة هذاكر المادة الفلانية وهعمل البحث الفلاني. طب يا عم طب يلا بقى، طب عملنا الجدول مش نشتغل بقى؟ لا لا، عشان كده عمرك بتسرق، حققتش حاجة. وعايز تحقق أهداف مش منطقية، يبقى شاب 18 سنة وعايز يتجوز، معاك فلوس؟ بابا هيجوزني. انت انت انت انت مالكش اي هدف تقدر تحققه؟ عيش حياتك واعرف انه هدف الله انه يتمجد بيك. كن لك اهداف ارضية تحقق بيها الاهداف السماوية هو مجد الله. بشكركم اعزائي الشباب على الوقت الرائع اللي بقضيه معاكم. انا بحبكم، ولاني بحبكم بحب دايما اكلم نفسي واكلمكم ووصل لكم رسالة محبة الله. الله عايز يحقق هدفه من حياتك انه يتمجد ويظهر للناس في صورة تليق بيه. لو عندك اي اسئلة او اي مقترحات او اي افكار ابعتها لنا على العناوين اللي موجودة قدامك في الشاشة، واحنا مستعدين نجاوبك ونتواصل معاك، لان احنا بنخدم الله فيك وعندنا استعداد نعمل اي حاجة نساعدك بيها انك تعيش حياة مرضية أمام الله. أشكركم وأشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر.

أعزائي المشاهدين، عايز أرحب بيكم في برنامج جديد وحلقة جديدة اسمها حواديت. البرنامج ده بيتعامل وبيقدم قصص واقعية من حياتنا اليومية، وأنا عارف جدا ومتأكد أنه هيكون سبب بركة ليكم وسبب تعضيد وتعليم لنا كلنا. عايز أستغل الفرصة دي إن أشجعكم أنكم تتصلوا بينا هاتفيا. رقم التليفون والهاتف موجود على الشاشة، وعندنا ويب سايت وعندنا إيميل. عايز أشجعكم اتصلوا بينا باستمرار. إذا كان هناك عندكم طلبة معينة وتحبوا أنه أصلي معاكم، أنا مستعد أصلي معاكم. إلهنا قادر، إلهنا اللي بنعبده يستطيع كل شيء وقادر أن يصنع كل شيء، وأؤمن بكل قلبي أنه يستجيب صلواتكم. إن كان هناك كمان عندكم أي سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أنا أحب أسمع أسئلتكم. أشجعكم على الاتصال بينا، ومرة تانية أقول إنه رقم التليفون موجود على الشاشة، نحب نسمع منكم. ودلوقتي أسيبكم مع الحلقة حواديت.

0: اتفضل.
1: ايه ده يا نجوى؟
0: دي الدبله اللي بتربطنا ببعض.
1: يا حبيبتي يا نجوى، انا ما كنتش عارف انك بتحبيني قد كده. اي نعم الظروف صعبه ومش لاقي شغل، بس مش لدرجه ان انا اخد الدبله وابيعها.
0: تبيعها بقى ما تبيعهاش، انا خلاص ما بقتش تلزمني.
1: يعني ايه؟
0: يعني انا ما اقدرش اربط مستقبلي بمستقبل واحد فاشل زيك. عن اذنك.
1: استنى يا نجوى، لعلمك بقى انا احسن مهندس موجود في البلد، بس الظروف هي اللي صعبه.
2: سيبها يا استاذ،
1: انت مش سامعني بقول لها الظروف صعبه؟

0: مدام.
1: صباح الخير يا نادر بيه.
2: طيب اهلا يا منى، ازيك؟ عامله
0: ايه؟ احب ابلغ حضرتك ان المناقصه رسيت علينا.
2: طب كويس قوي.
0: وكمان جالنا طلبات من بره ب 2 مليون جنيه.
2: هايل، حولها لي على المهندس المختص.
0: حاضر.
2: شفت يا نجوى، قلت لك كل حاجه دلوقتي بقت ملكنا. مش ده الكازينو اللي كنا بنقعد فيه؟ انا اشتريته وبقى الجنينه بتاعت المكتب بتاعنا. صدقتيني انت مش متجوزه اي واحد، اعظم مهندس في البلد دي. ايه رايك؟
3: هايل، كويس. بس قوم يلا بسرعه.
2: قوم اروح فين؟
3: قوم اهرب، ده كابوس.
2: كابوس؟
4: كابوس؟ كابوس؟ لا نجوى، مش ممكن. انا مش فاشل.
5: ايه يا
4: مش فاشل؟ هو ما عمل ايه يا نجوى؟
5: نجوى؟ نجوى مين يا ابني؟ انا ابوك يا حبيبي.
4: بابا، انت جيت يا بابا؟ الحمد لله على السلامة. هقوم اعمل ايه يعني؟
5: بتعمل ايه؟ انا جيت من شغلي وانت لسه نايم. قوم اعمل اي حاجة.
4: يا بابا قوم اعمل ايه يعني؟ ما كله محصل بعضه.
5: قوم دور على شغل.
4: ادور على شغل؟ زي ما تكون مش عارفني يا بابا. ما انا ياما دورت على شغل ومفيش فايدة.
5: طب قوم اعمل اي حاجة يا سيدي.
4: انا حياتي بقت عاملة زي دايرة سودة، مفيش فايدة.
5: لا لا لا لا، ما تقولش كده يا نادر. على العموم انا هفتح لك الشباك وخلي نور ربنا يخش.
4: لا لا، ما تفتحش الشباك يا بابا، انا عينيا بتتعب من النور.
5: طالما بقى ان عينيك بتتعب من النور، روح عند الدكتور اللي فتح جديد جنبنا واكشف عنده.
4: ده دكتور ايه ده؟ دكتور عينين؟ هيقول لي ركب نظاره وانا الموضوع مش مستاهل من اساسه.
5: عينين ايه يا نادر؟ ده الدكتور نور اللي فتح عياده جديد جنبنا، كل الناس بتشكر فيه وبيقولوا ان هو اخصائي في الامراض العصبيه والنفسيه ومختص بالذات في حالات الكآبه بتاعتك دي.
4: يا بابا انت شايفني اتجننت؟ شايفني بشد في شعري ولا بعض في الارض؟ ايه يا بابا اللي بتقوله دول؟ انا مش ممكن اروح للدكتور ده ابدا، مش ممكن.
5: اهدى كده واسمع الكلام عشان ربنا يبارك لك.
4: انا مش رايح للدكتور، يعني مش رايح للدكتور. انا خلاص مش هروح.
2: على فكره يا دكتور نور، انا
6: عارف. عارف يا نادر.
2: اصل انا كنت جاي لحضرتك عشان عندي
6: والدك قال لي على كل حاجه. استريح. باشمهندس نادر، ممكن اوري لك حاجه؟
2: اتفضل.
6: ثانيه واحده اكمل بس. بص لي بس كويس. شايف كويس؟
2: انا شايف غيرها.
6: طيب عايزك توصف لي بالظبط ايه اللي انت شايفه دلوقتي.
2: دايره سودا. هو انا في حياتي غير دوائر سودا؟
6: متاكد؟
2: طبعا متاكد، اهي دايره سودا.
6: طيب ممكن تقرب شويه؟
2: يا دكتور نور انا مش مجنون، انا مش جايلك عشان مجنون. دي دايره سودا، انا متاكد.

0: دي دايرة سودة.
1: أنا ما قلتش حاجة، هي فعلا دايرة سودة.
0: الله، أمال فيه إيه؟
1: اللي أنا رسمته دلوقتي دايرة سودة، لكن أنا بسألك أنت شايف إيه؟
0: الدايرة السودة.
1: حوالين الدايرة السودة في مساحة بيضة كبيرة قوي، وأنت مش واخد بالك منها. خد بالك، فاهمني يا نادر؟
0: ومن ساعتها يا رامي بطلت أبص على الدوائر السودة، الأمور المتعبة والمزعجة في حياتي، وبدأت أبص على الدوائر البيضة اللي مالية الصفحة كلها. ومن ساعتها اتحول كل فشل في حياتي لنجاح. انت فهمت انا عايز اقولك ايه يا رامي؟
2: فهمت يا بابا، وعدك اللي انجح الامتحان الجاي
0: يا حبيبي.

0: اهلا بيكم مره تاني بعد ما اتفرجنا على الفيلم بتاع النهارده، ومعانا ضيف الحلقه بتاعنا النهارده. ضيفنا النهارده هو ايهاب فاروق. ايهاب من الناس اللي بتحب الترنيم والعزف، وبالذات في مجال الاطفال عامل ترنيم كتير للاطفال، وعنده شخصيه بيمثل شخصيه من شخصيتين محبوبين للاطفال، هم توني وتمبل. اهلا بيك ايهاب.
1: اهلا بيك.
0: ايه رايك في الفيلم اللي احنا اتفرجنا عليه؟ الولد ده من وجهه نظرك منحوس قوي ولا شاب طبيعي بالنسبة للظروف اللي احنا بنشوفها النهاردة وخطيبته اللي سابته والقصة الجميلة دي؟
1: بداية كده يشكر ربنا، يعني يشكر ربنا انها سابته في الموقف ده، يعني نقوله كويس انك خلصت منها عشان الندالة مش حلوة بعدين كده كويس.
0: تفتكر هي سابته ليه؟ او خليني اصيغ السؤال بطريقة تانية، تفتكر هي حست ان هو فاشل قبل ما هو يحس ان هو فاشل، واللي هو الأول حس إنه فاشل ونقل لها الإحساس ده عشان كده حست بالفشل؟
1: بيتهيألي إنه إحساس الفشل يعني لازم يكون ابتدى عنده هو. لو خدت بالك من أول كلامه هو بيقول لها أنا عارف إن الظروف صعبة و
0: لما بتديله الدبلة
1: بتديله الدبلة،
0: بيقول لها
1: هو
0: أنا عارف إن الظروف
1: الظروف
0: صعبة
1: صعبة
0: بس مش
1: بالظبط.
0: للدرجة دي.
1: فهو مش بيدي كلام بيقول إن المستقبل كويس، لا هو بيقول أنا شايف دلوقتي إن الظروف صعبة وأنا فاشل. خلاص يبقى أنا فاشل، يمكن ما قالهاش ببقه وبعد كده يمكن قالها، بس أقصد أقول حتى لو ما اتقالتش بالبق هي واضحة، فاتنقلت لخطيبته، فخطيبته قالت له مش هقدر اعيش معاك بقى اكتر من كده.
2: اتفضل.
3: ايه ده يا نجوى؟
2: دي الدبله اللي بتربطنا ببعض.
3: يا حبيبتي يا نجوى، انا ما كنتش عارف انك بتحبيني قد كده. اي نعم الظروف صعبه ومش لاقي شغل، بس مش لدرجه ان انا اخد الدبله وابيعها.
2: تباعها بقى ما تباعهاش، انا خلاص ما بقاش تلزمني.
3: يعني ايه؟
2: يعني انا ما اقدرش اربط مستقبلي بمستقبل واحد فاشل زيك. عن اذنك.
3: استنى يا نجوى، لعلمك بقى انا احسن مهندس موجود في البلد، بس الظروف هي اللي صعبه.
4: سيب يا استاذ،
3: انت مش سامعني بقول لها الظروف صعبه؟
0: بس في شويه حاجات تانية في الفيلم بتقول ان هو كان حاسس انه كويس، يعني بيقول لها انا احسن مهندس في البلد، وبعد كده بيدخل على حلم وهو بيحلم انه احسن مهندس وانه ناجح و و و هل ده ممكن يكون دليل تفاؤل مش تشاؤم؟ هل ممكن
1: لا
0: يكون
1: احساس يعني
0: الفشل جاله بعد ما فعلا فشل اكتر من مره؟
1: لا بتهيأليش ان الانسان لما يعبر عن افكاره في حلم يبقى معنى كده ان هو متفائل. ده حلم، معنى حلم ان هو هل ده ممكن يتطبق ولا ما يتطبقش؟ ما هو ممكن، ما كلنا بنحلم بحاجات كتير أو. واكتفى كمان بمرحله الحلم.
0: ممكن يكون بيهرب بحلم النجاح من واقع الفشل، يعني ممكن يكون
1: ممكن
0: بيحلم بالنجاح لان هو حاسس انه فاشل، وفعليا النجاح مش هيجي غير في الاحلام.
1: ممكن جدا يكون اكتفى بالمرحله دي، ودي المشكله الكبيره اللي بتهيألي كانت مشكلته في الفيلم، انه اكتفى بمرحله الحلم. يعني انا ناجح في الحلم مش ناجح في الواقع، فخليني في الحلم، الحلم جميل.
0: لان في حته كمان استغربتها جدا، انها في اخر حلم بتقول له اهرب ده كابوس، يعني هو يبان انه حلم جميل بس هي بتقول له اهرب ده كابوس.
3: شفت يا نجوى؟ قلت لك كل حاجه دلوقتي بقت ملكنا. مش ده الكازينو اللي كنا بنقعد فيه؟ انا اشتريته وبقت الجنينه بتاعت المكتب بتاعنا. صدقتيني انت مش متجوزه اي واحد، اعظم مهندس في البلد دي. ايه رايك؟
2: هايل كويس، بس قوم يلا بسرعه.
3: قوم اروح فين؟
2: قوم اهرب ده كابوس.
3: كابوس؟
1: من عجبتني جدا يعني المؤلف يعني صدمنا في الكلمه دي. انا متوقع تقول له اصحى ده حلم، تقول له اصحى ده كابوس. لما تفكر شويه تلاقي انه غالبا عنده حق، لان ده مش حلم. الحلم

0: عايز تحقق يبقى جميل، لكن يفضل حلم يطاردك وانت كل مرة مش بتحققه يبقى كابوس،
1: يبقى اتحقق الكابوس.
0: يبقى اتحقق الكابوس.
1: طب بالنسبة لينا احنا في حياتنا العملية، ايه نوعية الكوابيس او ايه نوعية الاحلام السيئة اللي ممكن تيجي الواحد بيحلم بالنجاح؟ يعني حلم يبقى جميل ويتحول لكابوس.
0: بالتالي الحلم اللي ما يتحققش يعني، او اللي بعيد قوي لدرجه انه ما يتحققش. انا بحلم بحاجه اكبر بكتير من امكانياتي، وحتى ما عنديش ليها خطه او ما عنديش ليها بدايه. اقول لك حاجه ظريفه، في وسط الفيلم هو حلم يبقى ايه؟
1: حلم
0: مدير
1: يبقى
0: او صاحب شركه يعني.
1: بالظبط.
0: طب هو حلم بايه في المدير؟ بالامتيازات، ان هو ناس ملمومه حواليه فهو بيحلم بالشهره، هو انه معاه فلوس فهو بيحلم بامكانيه صرف الفلوس،
1: صح.
0: هو مش بيحلم بالشغلانه فعليا، لا هو بيحلم بامتيازات الشغلانه. فاحنا كتير قوي ما بيبقى عندنا مشكله، انا بحلم بايه اللي هاخده مش بايه اللي هحققه.
2: طيب.

0: طيب انا بس عايز ارجع برضو او انزل لارض الواقع شويه. فعليا بقى يا ايهاب، في ناس كتيره جدا واحنا بنشوف حوالينا ناس كتيره جدا، بالذات مع ظروف المجتمع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، ظروف اقتصاديه صعبه، شباب بيتعب وبيعمل مجهود عشان يتخرج من كليات قمه او من كليات كويسه وكورسات ومذاكره، وفي الاخر فعلا مفيش فرص شغل واحتمالات النجاح صعبه. تتكلم مع اي حد يقول لك انا عشان اتجوز محتاج احوش 100 سنه، ده اللي بيشتغل منهم اصلا. وفي ناس كتير عواطليه في وسط الظروف الصعبه قوي دي. يعني ايه المتوقع مننا؟ يعني ما هو وفعلا في ناس مش بتلاقي فرصه.
1: انا عايز بس استعير اللفظ الجميل اللي انت قلته، فرصه. لانه انا اتعلمت مبدا في حياتي كده من كتاب جميل قوي قريته، بيقول لك في مبدا اسمه مبدا الفرصه. مبدا حلو قوي، اشرحه لك باختصار. لو انت عيد قعدت في البيت، المفروض دي حاجه مش كويسه،
0: أكيد.
1: لكن اعتبرها فرصه انك تعمل ما كنتش عارف تعمله وقت الشغل. عندك كتاب عايز تقراه، جات لك فرصه. عندك مشروع كنت عايز تكتبه، جات لك الفرصة. بمبدأ يعني أو بمعنى آخر، يعني تعال اعتبر الحاجة اللي حصلت دي فرصة لتحقيق حاجة تانية. هي فرصة لتحقيق حاجة تانية.
0: أنت عايز تقول مش لازم أبقى قاعد مستني الفرصة،
1: أيوة،
0: أنا ممكن أعتبر اللي أنا فيه ده أوريدي فرصة.
1: لتحقيق حاجة تانية. أقول لك حاجة دلوقتي، إحنا لما نيجي نشتغل بنبقى جاهزين بالسي في. جات في مخي فكرة حلوة قوي، إنه أنا ما بشتغلش دلوقتي، طيب انا عايز احط ايه في السي في بتاعي وانا ما عنديش خبره؟ طب ما انا ممكن احط شهادات. يعني خلونا ناخد خطوه عمليه، انا مش قادر احط في السي في اكسبيرينس خبره يعني، لكن اقدر احط شهادات. طب ما اعتبر الوقت اللي انا فيه من غير شغل دلوقتي ده وقت
0: فرصة
1: دراسه،
0: ان انا ادرس واتعلم
1: وقت دراسه.
0: حاجة جديدة.
1: كان الشخصيه اللي عندنا في الفيلم نايم،
0: لا
1: قاعد في البيت نايم، بابا بيقول له ايه؟ بابا بيقول له اللي يعرفه انزل دور على شغل.
2: بتعمل ايه؟ انا جيت من شغلي وانت لسه نايم، قوم يعمل اي حاجه.
3: يا بابا قوم اعمل ايه يعني؟ ما كله محصل بعضه.
2: قوم دور على شغل.
3: ادور على شغل؟ زي ما تكون مش عارفني يا بابا، ما انا ياما دورت على شغل ومفيش فايده.
2: طب قوم اعمل اي حاجه يا سيدي.
3: انا حياتي بقت عامله زي دايره سودة، مفيش فايده
1: حاليا. على فكره الموضوع ده ما هوش واقعي قوي، مفيش حاجه في الدنيا مفيش شغل، بس في شغل يمكن مش عاجبك. او يعني في شغلانه انت مش حاسس ان هي دي اللي هتحقق كل اللي انت عايزه.
0: طب ما هل معنى كده ان انا اشتغل اي شغلانه انا مش قابلها او اقبل اي حاجه يعني طبعا انا احنا واخدين مثل الشغل، بس في امثله تانية كتير. يعني في امثله للجواز، في امثله لتحقيق نفسي في اي مجال بقى. يعني هل معنى كده ان انا اقبل اللي قدامي ايا كان؟
1: لا لا، اكيد مش هقبل، او يعني مش هستسلم. هي مش فكره استسلام، هي فكره انه عايز احقق حاجه، اوكي ابني لها خطوات. طب افرض ما جاتش دلوقتي، ابدأ بدايتها. يعني حط رجلك على الاول، ما تحلمش بالاخر من غير ما تبقى عارف اوله ايه. انا عايز ابقى مدير، هل ينفع في الدنيا ان الواحد يشتغل مدير من اول شغلانه؟
0: انا عندي واحد صاحبي دايما يقول لي

0: شوف لي شغلانة مدير عام. قعدت فترة طويلة مش لاقي شغل، وكل ما يقابلني يقول لي لو تعرف حد عايز مدير قول لي.
1: مش عارف اقول لك ايه غير انه مفيش حد هيشغل على راسه مدير اكيد.
0: يعني هو لازم، انت تقصد ان
1: عايز
0: انا
1: اقول
0: لازم
1: انه
0: اتدرج، انا لازم ابتدي
1: هاخدها خطوات،
0: باللي متاح قدامي.
1: هاخدها خطوات. مفيش في الدنيا حاجه تبتدي لبعدين. في مبادئ كتيره في الحياه العمليه بتقول لك انه الميل او طريق الالف ميل بيبتدي
0: بخطوة.
1: بخطوه. فين الخطوه؟ ما خطتش الخطوه ما ترجعش تزعل، لكن خط الخطوه ابتدي بانك انت موظف في الشركه دي وموظف صغير، هتحاول تثبت كفاءه، ممكن ما تلاقيش رد فعل في الاول، لكن في حاجه اسمها ان الموضوع ده هيثمر بعدين.
0: طب لو انا بعمل كده بقالي فترة طويلة وجربت مرة واثنين وثلاثة ووقعت، ويعني الكلام اللي انت بتقوله ده كلام جميل، انا ممكن احول كل حاجة قدامي الفرصة، بس ساعة الجد الموضوع مش سهل، يعني في مشاعر، في احباط بيجي لي. ما انا فشلت مرة واثنين وثلاثة، قدمت في شغلانة واثنين وثلاثة واترفضت، درست كورس واثنين وثلاثة ولسه مش لاقي الشغلانة اللي انا عايزها. الموضوع اكيد مش بالبساطة دي، يعني اكيد في حالة نفسية بتحط فيها لما بجرب اكتر من مرة وبحس ان انا مش متقدر، او مش لاقي، بلاش فرصتي بقى، بس مش لاقي حاجة تناسب طموحاتي او حتى امكانياتي.
1: هو لو انا انكرت بصراحه بقى انا يعني بضحك عليك، لو قلنا انه لو واحد اترفض يبقى مبسوط، او يبقى مره واحده يقول لك الله دي فرصه حلوه ان انا اعمل حاجه تانية، بالتالي مش واقعي. بس في فرق انه يعني قوه الديناميت تستخدمها انك تاذي
0: فكر
1: الناس، وقوه الديناميت تستخدمها انك تحفر بيها منجم فتطلع بيه ذهب. يعني فهي الفكره انه خد ده دافع. طبعا اكيد انه الانسان لما بيمر بمرحله او بتجربه فشل اكيد بيزعل، ما فيش حد ما بيزعلش والا ما بيبقاش انسان. لكن تعال نحول بعد شويه هدوء طاقه الزعل دي لطاقه ايجابيه، لان انا مش هستسلم، انا فايتر، انا مقاتل، انا بستسلمش. ده مبدا قوي جدا عند الانسان، انا مش هستسلم، انا هفضل ورا الحاجه، انا يعني هدق الباب ده تاني، انا ورا الموضوع، ما اقعدش نايم في البيت.
0: واحنا شفنا، يعني بتهيألي يعني لو الواحد بص حواليه هيلاقي نماذج لناس كتير عملت كده، يعني
1: كتير
0: ناس
1: كتير كتير
0: تحولت
1: كتير
0: الفشل
1: كتير.
0: ده لنجاح.
1: وليه واحنا يعني احنا مش ناجحين؟ ما اقصدش عليها وحاول فيها مره واثنين وثلاثه وفي الاخر نفعت.
0: وربنا اكيد ليه دور في القصة دي. يعني هو النهاردة احنا كنا بنبص على بنتفرج على الفيلم، الدكتور هو اللي غير وجهة النظر دي، عرض عليه اللوحة اللي فيها النقطة السوداء وقال له انت شايف ايه وبتبص حواليك ازاي. يعني ربنا اكيد ليه دور، يمكن يكون الدكتور رمز للصورة دي، لله اللي بيقول لك بص حواليك في حاجات كتير انت مش شايفها.
2: طيب عايزك توصف لي بالظبط ايه اللي انت شايفه دلوقتي.
3: دايرة سودة. هو انا في حياتي غير دوائر السودة؟
2: متأكد؟
3: طبعا متأكد، اهي دايرة سودة.
2: طيب ممكن تقرب شوية؟
3: يا دكتور نور انا مش مجنون، انا مش جايلك عشان مجنون، دي دايرة سودة، انا متأكد دي دايرة سودة.
2: انا ما قلتش حاجة، هي فعلا دايرة سودة.
3: الله، امال فيه ايه؟
2: اللي انا رسمته دلوقتي دايرة سودة، لكن انا بسألك انت شايف ايه؟
3: الدايرة السودة.
2: حوالين الدايرة السودة في مساحة بيضة كبيرة قوي وانت مش واخد بالك منها. خد بالك. فاهمني نادر؟
1: انا عجباني جدا ان يكون الدكتور ده رمز لانه والله بيعالج الواحد من احباطات، وده حقيقي جدا وده بيحصل فعلا، انه لما يكون عندي احباط يعني ولما اكون فشلت فانا محتاج حد يقول لي كمل. فعجباني جدا يكون الدكتور ده رمز لربنا، لانه فعلا بيعمل كده. لما بيبقى مش لاقي حد فاهمني، او بيبقى في وقت انا زعلان جدا بس الناس كلها المفروض مفترضه فيا ان انا مبسوط، مين هيسمع؟ مفيش غير واحد بس اللي بيسمع في الوقت ده، وهو اللي بيعرف يشفي، يعرف يحول الانسان من طاقه سلبيه جدا نتيجه الاحباط والفشل لطاقه ايجابيه جدا، ان هو لا انا هفضل اكمل. انا بصراحه ما اقدرش اقول لكل الناس انه تسمع الكلام ده وتنفذه، يلا اعتبر كل حاجه كانت فاشله سبب نجاح، مش واقعي جدا. لكن تعال الواقعي بقى حقيقي، ان يكون في وراك قوه دافعه بتعرف تعمل الحكايه دي. هو الله.
0: ايهاب، عندك حاجه تشجعنا بيها عمليه، حاجه حقيقيه، قصه انت شفتها سمعت عنها قريتها؟

0: في الواقع العملي، من الكتاب المقدس، من أصحاب، أيا كان؟
1: قصة قريتها في كتاب عن واحد كان شغال في شركة عربيات كبيرة، وبعدين لسبب من الأسباب اتطرد. فطبعا يعني ده كان راجل مدير وبتاع واتطرد، فموقف سيء جدا. بس لأنه كان بيؤمن بمبدأ الفرصة، خلينا نستغل أي حاجة في حياتي إن أنا
0: حولها لفرصة.
1: لفرصة أجمل، يعني توفر له وقت إنه يعمل ديزاين كان في دماغه من زمان وفاضي، مفيش التزامات الشغل اللي كانت عليه. عمل ديزاين ده وابتدى بعد كده يروح لشركات عربيات تانية بقى واشتروه منه، وبقى الراجل غني جدا أكتر بكتير ما كان من الممكن يكون لو كان لسه مدير في الشركة اللي كان فيها. بس أنا نفسي كمان أتكلم بقى عن قصة حلوة قوي، يعني بتعزيني وبتخليني أبقى فرحان وتخلي كل واحد يسمعها يبقى مبسوط. قصة موجودة في الكتاب المقدس مشهورة جدا، قصة يوسف. يوسف كان في الأول كويس قاعد في بيتهم، لو كان فضل على حاله ده كان هيكبر يبقى في بيتهم مفيش مشاكل، زيه زي بقية الرعاة اللي كانوا موجودين وعاش
0: كان
1: واتجوز
0: هيبقى
1: ومات
0: الابن المدلل لأبوه طبعا، يعني ده
1: وآخرته
0: آخر
1: عادية
0: الموضوع يعني.
1: عادية جدا، لكن تسوء الأحوال جدا وترمي وإخواته يحسدوه يرموه في البير. يطلع من البير يبيعوه، يتباع فين؟ يتباع عند بيت راجل اسمه فوطيفار، ست مراته ست مش كويسة تروح متهماه، يترمي في السجن. المنظر سيء قوي يعني، هو عمل ايه عشان كده؟
0: بهدل الراجل.
1: وبعد ما ترمي في السجن يقابل الساقي الملك ويقول له انت افتكرني. الحته دي بقى بتخليني اشوف قد ايه ان ربنا ما بيتفرجش على الواحد، بيدبر له كل حاجه. لو كان ساقي الملك في الساعه دي افتكره كان هيطلعه، وكان هيبقى يوسف السجين السابق يوسف ابن يعقوب،
0: هيشوف أي شغلانة
1: واي شغلانه
0: أو
1: مش
0: هيحاول
1: كويسه كمان،
0: يرجع مثلا
1: وشغلانه واللي يرضى بيه ده هيشغله واحد سجين سابق
0: سوابق.
1: سوابق. لكن يقوم الله يخلي الراجل ينساه، يفتكره بعديها بمده. اشمعنى في الوقت ده اللي يفتكره؟ عشان ده الوقت اللي الله خلاص امر ان يوسف كفايه عليك الوقت ده، انت عليك دلوقتي هتتكرم. يطلع من السجن يروح بيت يروح القصر بتاع فرعون يتكرم.
0: ويجي
1: مسيره
0: اخواته في الاخر يقولوا له،
1: ويجي اخواته في الاخر
0: وهو يقول لهم
1: يقول لهم الايه الحلوه بقى،
0: انتم قصدتم.
1: بي شرا والله قصد به اللي هو الشر ده خير. يعني الله فوت له وقت مش حلو، لكن قضى بيه بعد كده وقت جميل جدا. يعني لفت نظري واحد من الخدام في مره كان بيوعظ، قالوا انت لو حسبت عمر يوسف هتلاقيه قضى وقت كان في بيتهم، والوقت اللي اتذل فيه حوالي 12 16 سنه
0: 12
1: او
0: 12
1: 16
0: أو
1: سنه، من
0: 16
1: 12
0: سنة،
1: 16 سنه مش عارف الرقم بالظبط. ده الوقت اللي كان مأساة
0: وقت
1: جدا،
0: طويل
1: وقت طويل جدا
0: ووقت كافي جدا لأنه يحطم أي حد.
1: بالظبط
0: يعني كان
1: بالظبط.
0: ممكن بكل بساطة إنه ييأس، يكتئب، ينسى، يفقد علاقته بربنا، ويوم ما يطلع من السجن عشان يفسر الأحلام يكون يوسف ده بقى شخص
1: يكون
0: تاني
1: واحد
0: ومعندوش
1: تاني.
0: أي قدرة على إنه يعمل أي حاجة.
1: مات يوسف عنده حوالي حاجة و80 سنة او 80 سنة، يعني كل اللي قضاهم الوقت المذلة ده كان حوالي 12 16 سنة رقم تقريبي، وبقية الوقت الكويس قد ايه؟ احنا بنشوف الدايرة السوداء بتاعت الفيلم القريبة، اللي انا شايف ان دلوقتي عندي مشكلة، انا دلوقتي عندي مشكلة، مش واخد بالي ان الله شايف كل حاجة من فوق، من فوق شايف كل حاجة، عارف اللي جاي جميل جدا فمرتبهولي حلو قوي، وعارف ان دي مرحلة بعديها مراحل جميلة جدا لسه مستنياني.
0: أمين.
1: آمين.
0: أشكرك إيهاب.
2: انت يا عم
0: فعلا دي حقيقة؟
2: انت نمت؟
3: المكان شكله غريب شوية،
2: معقولة يكون ماتوا دفنوه هنا؟
0: تعالي نطبق على أنواع علاقات،
2: نبقى ناخدهم في التالت.
3: فبنسمع حوار غريب بينهم،
4: شغال شغل زي النار،
0: بس عندي صحاب كفاية.
4: يا راجل زعلتني،
3: حياته كده مكركبة ومطربة،
2: أي حد من الورثة يجي يسلمها الفينة بتاعتنا.
5: أعزائي المشاهدين، أنا متأكد أنكم اتمتعتوا بالحلقة دي من برنامج حواديت. عندنا حلقات تانية في نفس البرنامج جاية في الأيام القادمة وفي الأسابيع القادمة، وأحب أشجعكم أنتوا وأصدقائكم وأصحابكم إنكم تستمروا في مشاهدة هذه البرامج، وعايز أشجعكم على الاتصال بنا هاتفيا، رقم التليفون موجود على الشاشة، والويب سايت عنوان

الويب سايت موجود والايميل كمان موجود، نحب نسمع منكم. ان كان عندكم احتياج للصلاه، اؤمن بكل قلبي الهنا قادر انه يستجيب صلواتكم ويعطيكم سؤل قلوبكم، فاتصلوا بي انا احب اصلي معاكم. ان كان هناك في سؤال في الحلقه او في الكتاب المقدس، احب اسمع منكم، احب اسمع اسئلتكم، ويحصل لي الشرف العظيم ان اجاوب على هذه الاسئله. احب استغل الفرصه دي انه اقدم الشكر العميق لقناه المعجزه اللي قامت باخراج وتقديم هذه الحلقات. الرب يباركهم في تقديم حلقات اكثر واكثر، وحتى نلتقي في حلقه جديده من برنامج حواديت. انا اصلي ان رب يبارككم ويبارك عائلاتكم ويبارك بيوتكم باسم يسوع، امين.

الرب يحفظك من كل شر، يحفظ نفسك، الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر.

0: حبانا في كل مكان، برحب بيكم في هذه الحلقة في البرنامج برنامج أمل جديد. وفي كل مرة بنيجي فيها أمام كلمة الله بنجد أن كلمة الله مليانة رجاء، والله يريد أن يسطع بهذا النور ليبدد كل ظلمة في بيوتنا، في أفكارنا، في حياتنا، في علاقاتنا مع أولادنا، ليصنع الرب أمور عظيمة. خلوني في هذه الحلقة أرحب بجناب الدكتور الأسيس صفاء داود، راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط سابقا ورئيس جامعة الرجاء الدولية بالشرق الأوسط، وأيضا مدرس مادة المشورة الأسرية واللاهوت بكلية الرجاء، وأستاذ زائر بجامعة هوب انترناشونال يونيفرسيتي بكاليفورنيا بأمريكا. برحب بيك يا دكتور.
1: شكرا، أنا سعيد أن أكون موجود معاك للمرة الثالثة.
0: رب يبارك.
1: أصلي أن ربنا يبارك الخدمة دي عشان تكون إعلان
0: أمين
1: للناس اللي في النور، وإعلان أكتر للناس اللي في الظلم.
0: أمين في اسم رب يسوع. بنصك يا دكتور الرب يعمل أمور غير عادية.
1: أمين.
0: حق في آخر حلقة للأمانة أثرت مواضيع هامة جدا اللي هي مشاكل ما قبل الزواج، ووصلنا لنقطة اللي هي مشكلة اللي هي المشاكل الجنسية. وطبعا إحنا مش بنتكلم على الأمراض الجنسية، لكن بنتكلم

0: نتكلم على الطموح أو الأفكار الجنسية اللي قادتنا أو كانت عامل من ضمن العوامل اللي محطوطة قدامنا اللي فيها أو من خلالها بندور على شريك الحياة، سواء الرجل للمرأة أو المرأة أيضا إنها بتدور على رجل بطموح معين. حضرتك، هل عدم الوعي عن الأمور الجنسية فقط هو سبب المشاكل الجنسية بعد الجواز، أم أن غياب الله وسلطان الله بالكامل على حياة الزوج والزوجة أو الرجل والبنت قبل الزواج على حياتهم ووجود قداسة كاملة في أعماقهم وأرواحهم قادهم إلى البحث عن الإشباع الجنسي في شريك الحياة؟
1: وأنا في سن صغير
0: نعم
1: أفتكر أن أنا ضربت زميلتي في الفصل.
0: أيوه.
1: وطبعا الشكوى وصلت البيت قبل ما أوصل أنا البيت راجع من المدرسة. أجمل شيء أنه أنا كنت متوقع كالمعتاد كطفل مشاغب أو كصبي مشاغب.
0: أيوه.
1: متوقع طبعا أن الحزام والخرزانة
0: عقاب
1: هتشتغل كعقاب من أمي على هذا التصرف اللي تصرفته في حق زميلتي، خاصة أن التصرف كان ضربة بالبوكس جت في عينها تقريبا. لما بفتكر الدور اللي لعبته أمي، أن أمي في هذا الوقت لم تستخدم لا العصا
0: ولا الحزام
1: ولا الحزام، لكن خدتني في حضنها وقعدت تشرح لي الفرق ما بين الولد
0: والبنت.
1: وكان الشرح نزل على أرض خصبة، فكان في تغيير واضح في سلوكي تجاه زميلاتي
0: في المدرسة،
1: المنافسين في المدرسة، لأن كانت المنافسة دراسية وأنا ما كنتش اهتم قوي بالمذاكرة، لكن احيانا كان الغيظ من البنت، وده كده اللي كان حصل، انها قعدت تسخر مني لانه الشهاده بتاعتي كانت اقل من الشهاده بتاعتها
0: درجات،
1: وهي كانت تطلع الاولى على الفصل. فزي لما حققت درجات اعلى منها في الشهر اللي بعديه،
0: حسيت انك تفوقت،
1: حسيت بال، فطبعا برضك هي ردت بسخريه، فكان الرد من عندي ضرب. تعليم امي أثمر تنبيه مبكر، وعلى المدى لما بقى عندي إخوات بنات ابتدى فكرة الحرص عليهم، الاهتمام بيهم شيء مهم في حياتي كشاب.
0: نعم.
1: على المدى البعيد ابتدى يتكون لدي في فكري أنه الأنثى عامل أساسي شريك في الحياة.
0: نعم.
1: عامل أساسي شريك
0: في الحياة،
1: في صنع الحاضر.
0: نعم.
1: وفي صنع المستقبل.
0: نعم.
1: ابتدى يتكون هذا مع كثرة القراءة في كلمة الله.
0: نعم.
1: لأن أنا اختبرت
0: رب
1: خلاص
0: صغير.
1: الرب.
0: نعم.
1: وأنا في تانية ثانوي، فكانت علاقتي بكلمة الله المقروءة ما كانش
0: سبب بركة،
1: ما كانش فيه لا قنوات تلفزيونية ولا برامج توعوية ولا ولا ولا ولا أي شيء. فبمنتهى البساطة كان آخر علاقتنا بقناة دينية هي محطة إذاعية تنادي في آخر الليل تقريبا 10 بالليل أو 11 بالليل ساعة الإصلاح. وكان يبقى فيها مجموعة من المعلمين الجمال جدا. الفترة دي كان مهم جدا أني أعرف الفرد بيمارس أنشطة إيه. ليه؟ لأنه لاحظت أن المشاكل اللي بيشكو منها زملائي اللي في سني الجنسية كتيرة، مفيش توعية.
0: نعم.
1: في مصادر وينابيع قذرة ملوثة.
0: أيوه.
1: بيستقي منها معلوماته، ولأنه عنده طاقة جسدية، فتفريغ هذه الطاقة الجسدية كان
0: بطرق
1: بينهج
0: غير مقدسة. نعم.
1: منهج غير مقدس.
0: نعم.
1: سؤال

0: من احد القيادات وانا شاب في اولى كلية او تانية كلية، سئلت عن ممارسة عادة من العادات السرية، قلت له الحقيقة ما بمارسهاش. فقال لي ازاي اغلب الشباب؟ قلت له اغلب الشباب انا اوريدي طاقتي مستخدمة، بلعب بينج، بلعب قدم، بلعب سباحة، بلعب فولي، فطاقتي كلها مستنفذة. لما بوصل البيت كل اللي بعمله اني بستحمى وبنام. الامر بمنتهى البساطة طاقتي كانت موجهة.
1: نعم.
0: قبل الجواز انت طاقتك استثمرتها في ايه؟
1: ايوه.
0: اذا كان استثمرتها في الظلمة يبقى الخط مش هيتغير كتير،
1: هيكمل بعد الجواز.
0: هيكمل بعد الجواز. اذا كنت استثمرتها بوعي فيما يمجد الله، انا ما بقولش انك معصوم.
1: ايوه.
0: لا، انت معرض لاغواءات، معرض لاغراءات، معرض لسقطات، معرض لكل هذا.
1: نعم.
0: لكن في منتهى البساطة انت عندك عوامل روحية تدفعك انك ان سقطت اقوم.
1: نعم.
0: لكن في غيرك بيتلذذ باللي هو بيعمله. الخطية خطيئة جدا، وطرحت كثيرين جرحى وكل قتلها اقوياء.
1: مع الوضع في الاعتبار ان احنا النهارده في جيل مختلف عن جيل حضرتك.
0: فبمنتهى البساطة انت شايف كل شيء مفتوح.
1: نعم.
0: مباح قدامك. الصورة بمنتهى البساطة انك لما بنقول انت هتتجوز مين، اذا كنت ناوي تتجوز جسد فهتلاقي كل علاقتك بهذا الجسد محدودة جدا
1: في العلاقة.
0: محدودة جدا في العلاقة وفي الممارسة
1: واشباع الرغبات.
0: واشباع الرغبات وهبتك السعادة اللي انت بتدور عليها. اديت لك قدر من السعادة المؤقت المحدود. لكن باقي اليوم انت بتعيش او بتعيشي مع الرجل وطباعه وحياته وخبراته، وهو بيعيش مع المرأة بحياتها وخبراتها وذكرياتها وإلى آخره. نعم. فبمنتهى البساطة النص ساعة أو الساعة اللي أخذنا فيها متعة جسدية وجنسية لم تلغي حقيقة الأفراد، طبيعة الأفراد، سلوك الأفراد، أخلاقيات الأفراد
1: وسلوكياتهم كمان،
0: منهج الأفراد، كل ده ما بتلغيش.
1: لا،
0: ما بتلغيش. دي مرحلة مهمة صحيح.
1: نعم.
0: في العلاقة، في الحميمية ما بين الرجل والمرأة، لكن بمنتهى البساطة ما هياش المرحلة الغالبة على الأداء بتاع هذه الأسرة في تمجيد الله.
1: نعم. في نقطة مهمة جدا حضرتك وانت بتتكلم وضحت لي ان في علاج مهم جدا. يعني لو انا قلت النهاردة في شاب وليكن خاطب والتوقع بتاعه أو تفكيره مركز على العلاقة الجنسية اللي هي في الحلال مش في الحرام، ولكن إذا كان بعيد عن الله وإبليس مسيطر عليه بهذه العادات، لأن حكيت إن كان سر البركة في حياتك إن رب كان موجود وإن كان عندك مخزون رائع من كلمة الله وإن الطاقة كانت بتستثمر في أمور إيجابية. طيب، يعني حضرتك عايز تقول لنا إن الحل لكل شاب النهاردة قبل ما بيتجوز واقع في العادات السرية أو التصفح المواقع القبيحة أو إشباع رغباته بطرق غير مقدسة، الحل الوحيد إنه يعرف الرب؟
0: الحل الأساسي.
1: أيوة،
0: الحل الأساسي. ما هو دايماً دايما في منهج.
1: نعم.
0: في منهج بيصنع ليك من خارجك وفي منهج بتصنعه أنت من داخلك.
1: من داخلك. نعم.
0: المنهجين يا إما يلتقوا يا إما يتنافروا.
1: نعم.
0: في منهج صنعه الله قال لك خد بالك من الخطية دي، الخطية دي نتائجها 1 2 3 4 5 6 10.
1: نعم.
0: فانت بقى عندك
1: فهم ومعرفة،
0: فهم ومعرفة ووعي.
1: نعم.
0: لما تسمع انه سليمان بيطلب الحكمة.

0: تاخد الحكمة. سليمان متجوز كم هائل من الزيجات. وسليمان ضل الطريق سلوكيات أفسدت حياة سليمان وأفسدت حكمة سليمان وأفسدت رؤية سليمان الروحية.
1: نعم.
0: فالنهاردة أدي أنا محذرك وأنت ما بين إيديك كتب الشريعة.
1: أيوة.
0: ومعروفة لديك بقدر كافي.
1: أيوة.
0: وفي أمثالك
1: اللي أنت كتبتها
0: لأنه يعني في
1: عدد كبير فعلا منك. أيوة.
0: وفي أمثالك نصيحة.
1: نعم.
0: واعية تقول لك حاسب أجرة الخطية.
1: نعم.
0: موت.
1: نعم.
0: ده منهج.
1: نعم.
0: محطوط ما بين إيديك.
1: نعم.
0: ما كانش ممكن تبقى مالك إلا والمنهج بين إيديك.
1: نعم دي حقيقة.
0: فأنت تجاهلت المنهج.
1: يعني حضرتك عايز تقول إن سليمان هو حصد زرعه. الزرع بتاعه الإهمال.
0: خراب الأسرة نقدر نقرأ عنه بوضوح كاشف في عزرة ونحمية.
1: أيوة.
0: جوازات خارج
1: الدائرة المقدسة.
0: المنهج الإلهي.
1: وده اللي كان بيركز عليه إبراهيم.
0: خارج المنهج الإلهي.
1: نعم.
0: وعمونيات ومؤابيات و و و وتشكيلة.
1: كل طبعا واحدة بإله شكل بطبيعة شكل.
0: كل واحدة بإلهها. كل واحدة بصنامها. كل واحدة بعاداتها. كل واحدة. النتيجة خراب في المملكة.
1: نعم.
0: خراب. خراب في الأسر. خراب في الحياة. حتى الكهنة تسيبوا في هذا الأمر. فنلاقي عيالهم متجوزين جوازات من اللي بنسميها ظلمة.
1: عايز استوقف حضرتك وارجو ان يكون عندك صبر لي النهاردة. انا عندي موضوعين يمكن ما لحقش اتكلم في الموضوع الاولاني ممكن نتكلم فيه في حلقة تانية. لكن الموضوع اللي بيثير تساؤل لناس كتيرة. الادمان الجنسي من خلال المواقع الاباحية مرض ام خطية؟
0: الاثنين.
1: لان في ناس يقول لك انا مريض انا مش عارف اتعالج. زي النهارده واحد مثلا مدمن اي ادمان معين زي السجاير مخدرات يقول لك ده مرض انا مش قادر. بيتردد على الاجتماعات ربما ليه خدمه في مكان ما ربما بيمارس اي نشاط روحي ومازال واقع في نفس الفخ الممارسات معينه او امور معينه. انا براهن يا سلطان الخطيه عليه. لكن المبرر اللي إبليس النهاردة بيلعب على ضمير يقوله ده مرض زي المغص زي الصداع زي مرض العظام ووارد إنك تتعالج في 6 شهور في سنة في سنتين. حضرتك ده مرض ولا هو فعلا سلطان إبليس وخطية؟
0: اللذة والسعادة عنصرين مرغوبين لدى المؤمن وغير المؤمن.
1: نعم.
0: أنت بتتعاطى مخدرات لي.
1: ايوه انا اشكر ربنا ما بتعطاش.
0: اقصد الفرد بيتعاطى مخدرات لي. لانه مر بتجربه منحته لذه مؤقته سعاده مؤقته انبسط بيها قرر يكررها.
1: نعم. وبقت امر اساسي في حياته.
0: بقيت امر اساسي في حياته. ونفس العمليه الجنسيه.
1: نعم.
0: لذه وسعاده. انت قاعد تتفرج شايف ما أسماء أحد الكتاب الجميل قال لك أنت شايف شيء ملز كنت تتمنى في شريكة الحياة اللي لما اتجوزتها كانت بهذا الشكل وبعدين مع الإنجاب وتغيير شكل الجسد وإلى آخره رجعت لأحلامك الفانتازية
1: ما قبل الزواج
0: رجعت للممارسة. أنا بيصعب علي أجلد كديان لأنه
1: نعم.
0: أنا دايما أقول أنا مش معصوم
1: طبعا.
0: لكن دايما أقول إيه أقول خد بالك أنه الانزلاق
1: سهل. نعم.
0: الانزلاق سهل. وأجرب كلمة محببة لدى عدد كبير جدا من أجرب أشوف وبعدين نلاقي الخطورة إيه انه تحول الى عاده.

0: تغيرات تحدث في فصوص المخ، تغيرات كيميائية، تغيرات هرمونية، تغيرات فكرية. منتهى البساطة تلاقي بعد 6-7 شهور انت عايز تخلع الناس دي، تخلعها
1: يعني انفصل،
0: تعالجها.
1: تعالجها، ايوه
0: تعالجها،
1: ايوه.
0: تلاقي المشكلة انه الخلل حصل
1: طبعا،
0: فالخلل حصل هنا.

0: الاختل عضو المخ
1: طبعا،
0: عضو من الصعب استرجاعه مرة أخرى لوضعه الطبيعي.
1: أيوه.
0: فبمنتهى البساطة سواء كانت في المخدرات أو في القنوات
1: الإباحية،
0: الإباحية، فبمنتهى البساطة الموقف خطير.
1: طبعا.
0: عشان كده لما بقول التوعية المبكرة، التوعية
1: طبعا.
0: المبكرة أنا
1: عشان
0: بركز
1: ما وصلش المرحلة دي.
0: بركز كتير على التوعية المبكرة، علمها لابنك وأنت منذ الطفولية،
1: تعرف
0: وأنت منذ الطفولية.
1: أيوه.
0: في مرحلة عمرية خطيرة جدا، ابتدي مبكر علشان الاميونيتي سيستم، جهاز المناعة بتاع الفرد
1: يكون قوي،
0: يكون قوي وقادر انه يصد، مش يستسلم بسهولة. أيوه. لانه عدد كبير جدا من اللي التقيت بيهم وحكينا في هذه الامور ملقاش حد ينصحه.
1: أيوه.
0: ملقاش حد ينبهه. او سمع في البيت كم من الالفاظ الاباحية الغير مدروسة ولا مسيطر عليها.
1: أيوة.
0: كم من الألفاظ القبيحة،
1: وممكن يكون كمان البيئة والجو المحيط بيه،
0: الجو المحيط بيه.
1: أيوة.
0: الجو الاجتماعي، الجو
1: كان لها تأثير سلبي على تكوين الأمور دي.
0: الجو المدرسة.
1: أيوة.
0: بدينا نسمع عن السلوكيات الأخلاقية اللا أخلاقية. افتكر كنا في خمسة ابتدائي، كان أول مرة نبتدي نسمع عبارات خارجة، وبعدين كنت أروح لأخويا الكبير أقول له دي يعني إيه، يقول لي ما أعرفش. طب ما كنتش أقدر أروح لبابا في ذلك الوقت. لكن في نفس الوقت لما جينا أواخر مرحلة إعدادي وكان أستاذ العلوم أستاذ محبب لينا كطلبة، كنا نقدر ان احنا
1: نسأله.
0: فابتدينا نسمع حاجة علمية غير الحاجات
1: الخارجية في المجتمع
0: اللي كنا بنسمعها قبل كده. العلاج يبدأ مبكر بالتعليم المبكر، بالتحصين المبكر، باللقاح المبكر، من كلمة الله او من التعليم الاخلاقي في المجتمع العام، أو من الكنيسة في مدارس الأحد، أو من البيت إذا كان بيعبد الرب بإخلاص.
1: طيب معلش سامحني، سؤال تاني، بكرر نفس السؤال حضرتك. إحنا أهملنا في كل هذه المراحل، وجدنا النهاردة عندنا شاب أو راجل مزمع إنه يتجوز أو بياخد قرارات إنه هو يرتبط، لكن واقع في الدايرة دي، وعايزين نرشده قبل ما يصل لمرحلة انهيار زواج مبكر ما بعد الزواج. حضرتك قلت ان الداء او المرض اللي وقع فيه او الخطية هما حاجتين، مرض وكمان خطية. طيب مرض ليه علاج؟ يعني هو مثلا محتاج مشورة نفسية، يروح لدكتور مشورة، يعني مين ممكن يساعده؟
0: وزي ما قلت لحضرتك من الاول، قلت
1: لك
0: مهما كانت مهارة الطبيب، ان ما كانش المريض راغب في العلاج.
1: طب المريض راغب،
0: لا فائدة.
1: لو المريض راغب يروح لمين؟
0: المريض
1: يروح لحد مشهورة، يروح للدكتور.
0: النهاردة في دراسات مشهورية بتتقدم في الكنيسة، في مشهورات، في دراسات مشهورية خارج الكنيسة، في تجمعات ثقافية النهاردة بتقوم بيها دور الثقافة برضو، بتشارك في التثقيف. الهيئات الإنجيلية بتشارك في التثقيف. المؤسسات الروحية بتشارك في التثقيف، بتلعب دور كبير جدا جدا جدا. المؤتمرات، الدورات، كل دول بيحاولوا يوصلوا ولو قدر من المعلومة للأفراد
1: كمفاتيح للعلاج.
0: كمفاتيح للعلاج.
1: لكن لو احنا قلنا بقى ان هي خطية وان هو قيد وان ده سلطان إبليس قدر يتملك على منطقة معينة في مشاعره وفي فكره وفي نفسه، ان ده شيء مش هتقدر تخرج منه،
0: بتصلي؟
1: أيوة.
0: تطلب معونة الله، تطلب تغيير الله. اذا استجاب الانسان، انا واقف على باب واقع.
1: نعم.
0: انا بقول لك عايز اخش اقعد معاك، اكل معاك، نحكي سوا، نتسامر سوا.
1: يعني إذن الحل هو أن يقبل هذا الرجل.

0: او ممكن تكون الشابه، لان في شابات برضو
1: رجل او سيده
0: في عادات غلط. يبقى اذا الحل للخطيه مفيش غير دم يسوع،
1: كويس.
0: مفيش غير نعمه الله،
1: كويس.
0: مفيش غير قبول سكنة.
1: انا مش عايز احصرها،
0: انا
1: عايز اقول ان احنا في مجتمع يحتاج بلا حدود، سواء كان الفريق اللي محتاج لدم يسوع اللي بيطهر من كل خطية، او المجتمع العالمي اللي بنعيش فيه اللي محتاج انك انت تقول له حاسب دي هتضيعها. انا بنزل من العمارة، الحراس بتوع الامن الاقيه بيدخن، اقول له هتموتك. يضحك كده ويقول لي ما فيش غل فيها، ما غلك ما يتفشش في دخانة دي، بتحرقك زي ما انت بتحرقها.
0: انا اقصد يا دكتور اني الاتنين لازم يمشوا مع بعض، العلاج النفسي والثقافي اللي احنا اهملناه في سنين طويلة، وكمان ايضا العلاقة مع الله. لكن نعمة الله وقبول المسيح كمخلص وسيد وملك على حياة اي انسان كفيل انه يحرره من هذه العادة، من هذه السقطة،
1: بالتأكيد
0: ده المهم،
1: بالتأكيد.
0: طيب احنا للأسف وقتنا نفذ، ومحتاج ان احنا نصلي ونختم هذه الحلقة بصلاة ان رب يفك ويحرر كل بنت كل ولد، اذا كانوا لسه في مرحلة الخطوبة وفي قيود على أذهانهم وفي عادات وتصورات شريرة غير مقدسة، الرب يفكهم النهاردة.
1: أمين.
0: وهم يكون عندهم الجراءة. أنا بصلي ليك النهاردة لو أنت بتشوفنا، ولكل شابة وشابة، شابة وشاب بيشوفونا في هذه الحلقة، خد القرار أنك تدور على حد يكون بيساعدك الوقت اللي جاي، سواء بمشورة نفسية أو بمشورة كتابية. خلينا نختم بصلاة إن الرب يصنع أمور غير عادية الوقت اللي جاي.
1: لا بالقدرة ولا بالقوة، بل بروحك، روحك أنت يعمل فينا، يغير، يجدد، ينبه، يحذر. يا رب إلى معونتنا أسرع، إلى معونتنا أسرع
0: باسم يسوع. يا رب
1: أعلم يا رب أن كثيرين مغلوبين، وأعلم أنك وحدك الذي تستطيع أن تمنح القوة
0: اسم يسوع،
1: فيعظم انتصارنا بالذي أحبنا.
0: نعم.
1: إننا نطلبك لا لأننا أفضل، لكن لأننا ندرك قيمة وعظمة ما صنعت بنا.
0: نعم.
1: تمجد يا رب، تمجد في حياتنا، ودعنا نسرع إلى شريعتك
0: في اسم يسوع،
1: ففيها فجر وفيها نور، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. أصلي أن تفتح عيوننا وآذاننا.
0: أمين.
1: باسم المسيح.
0: أمين. أمين. جناب الفاضل القسيس، بشكرك جدا من أجل هذا التعليم وهذه الإرشادات والمفاتيح التي أؤمن أن رب يستخدمها ويصنع بها بركة غير عادية وتغيير لشباب وشابات كثيرين. أحبائنا، نشكركم من أجل استماعكم وإصغاءكم لهذه الحلقة، ولنا حلقات قادمة كثيرة سيعطينا رب فيها أمور وأفكار وأمل جديد. والرب معكم ويحفظكم.

أحبائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم وملأ حياتكم بالخير والبركة والسلام. أرحب بكم معي في برنامجكم إرسالية المسيح، لنؤكد فيها معا لمن هذه الإرسالية، وهل هي قاصرة على خدام الكلمة أم هي مسؤولية الجميع، ثم نؤكد فيها أيضا معا هدف إعلاننا وهدف كلامنا، إن إحنا عايزين نستعرض معا إيماننا ومفهوم المسيحي في بعض القضايا المثارة والتساؤلات المطروحة الناتجة عن سوء فهم، واللي نتج منها اتهامنا باتهامات نحن منها أبرياء. لذلك سأصحبكم في رحلة لنتعرف على هذه التساؤلات، لنكون مستعدين أن نجاوب كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا، في محبة واحترام لكل مختلف معنا. شعارنا دائما أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، فتابعونا.

أحبائي المشاهدين، في حلقة سابقة تكلمت مع حضراتكم عن إيماننا في شخص الله، وقلت إن إحنا نؤمن بوحدانية الله الواحدة، وقلنا إنه في الطبيعة بنقدر نعرف مين خالق هذه الطبيعة. الله صنع الطبيعة، ريحته فيها، وقلنا أمثلة كثيرة. مش الهدف من الأمثلة ديت إني أثبت إن الله وحدانيته كده، لا، ده أنا عايز أقول من الأمثلة دي إن الله اللي خلق

هو اللي أعلن وهو اللي جالي وقال لي أنا كده، أنا مش كده، أنا كده. فبقول له صح صح، لأن صنعة إيديك كلها معمولة كده. الإنسان نفس وروح وجسد، الزمن ماضي وحاضر ومستقبل، المساحة طول في عرض في ارتفاع، أطول مني أقصر مني، أدي ثلاثة، المية 2 هيدروجين 1 أكسجين، صلب وسائل وغاز، كله كله كله تلاتات تلاتات تلاتات. فأنا بقول له صح، إعلانك يا رب معقول. الناس اللي بتقول شرح الثالوث صعب وما أقدرش أخده إلا بالإيمان كأنه مسلمات مش هتتفهم، بقول ده غلط. لأن الله لما بيعلن حاجة لينا للبشر بيعلن على قد مستوى عقلنا وإدراكنا، وإلا إعلانه يبقى ملوش لازمة. والله ما يعملش حاجة ملهاش لازمة، كل ما يعلنه الله له لزوم. فإذا كان الله يعلن ويقول لي أنا مثلث، يبقى لازم أعقلها وأبص حواليا، أبص لقى كله تلاتات. وقلت حتى اللي بيعرف يكذب ويجي يحلف حلفانة جامدة عشان الناس تصدقه، يقول والله العظيم تلاتة. ولما أسأله بقول له الله ما أنت قلت تلاتة هو، يستغرب يقول أنا معرفش، أنا بقولها كده، تعلمناها كده. في ناس تانية، ناس تانية تقول تلاتة بالله العظيم، يعني تلاتة. طب ليه تلاتة؟ محدش قال خمسة بالله العظيم ليه؟ محدش قال سبعة بالله العظيم ليه؟ محدش قال والله العظيم خمسة، والله العظيم سبعة. كل الناس اللي بيعرفوا يكذبوا ويداروا وعايزين الناس تصدقهم يقولك والله العظيم تلاتة، تلاتة بس. ليه تلاتة؟ هنا علامة استفهام. الله وضع في الضمير إن هو تكوينه كده، هو شخصه كده، هو يا جماعة كده. وأنا بقول لكم عن شخص أنتم ما تعرفونيش، أنا اللي بعرفكم، وخليت الطبيعة حواليكم كلها تلاتات عشان تعرفوا صنعتي دي من ريحتي. لأن لو ما كانش الله مثلث كده وخلق الطبيعة دي كده، هنقول في إله تاني مثلث خلق الطبيعة والناس من ريحته زيه. لكننا نؤمن أنه الله واحد ما فيش غيره، فيبقى أكيد لازم يكون هو وحدانيته كده، مش وحدانيته بسيطة كده. عشان كده في الحلقة دي عايز أركز مع حضرتك، ومن فضلك ركز معايا عشان أقول لك إيه عقدتي في الثالوث، ونوضح الكلمات الصعبة اللي نتيجتها نشأ الفكر إن إحنا ناس بنؤمن بآلهة كثيرة. حضرتك شخص وأنا شخص والمشاهد التاني شخص، والله خلق كل واحد فينا شخص متميز عن غيره. وما أقدرش أجيب 3-4 أشخاص أحطهم على بعض أطلع شخص جديد، فأنا الشخص متميز متفرد بذاتي، أنا واحد. الله خلق كل واحد فينا لنا ذات. معقول سبحانه اللي خلقنا كل واحد لنا ذات ما يكونش هو جلاله له ذات؟ يعني الوجود، الوجود بذاته، الواجب الوجود، كلنا بنقول سبحانه الذات الإلهية، وكلنا بنقول ذات الله الذات الإلهية. أنا لما اتجوزت جديد والولاد خلفت الولاد والولاد بدأوا يكبروا شوية ويعرفوا ينطقوا، سموني باسم تاني غير اسم اللي في البطاقة. اي واحد بيخلف البيبي اول ما ينطق بيقول ايه؟ بابا، مش كده؟ انا مش اسمي بابا، لا ده انا ليا اسم في بطاقتي، مش بابا اسمي، لكن بابا دي صفتي. الولد طلع لاني انا سبب وجوده، انا اللي بعتني بيه، انا اللي برعاه، انا اللي بصرف عليه، انا اللي باخد بالي منه، فنطق على طول بابا. اذا كلمه بابا دي صفه هذا الشخص، سبب وجودي، اللي بياخد بالي مني، اللي بيعتني بي، اللي بيرعاني، اللي بيصرف علي، بقول له بابا. الله بذاته أوجد الوجود، خلق الطبيعة وخلق البشر، يعني هو سبب وجودي، هو بيعتني بي، هو بيرعاني، هو بيحميني، هو بيرزقني. مش أقدر أقول له أنت بابا؟

بابا صفة. وهنا لازم ناخد بالنا حاجة عزيزي المشاهد، إن لما بقول بابا مش قصدي تزاوج وتناسل ووجود امرأة وعلاقات جسدية، إن في أب واتجوز فخلف ابن. هذا الكلام وهذا المنطق بعيد كل البعد عن إيماننا وعن فكرنا. لكن أنا بطلق لفظ الآب على ذات الله اللي هي سبب الوجود، اللي هي بتحمي وبتعتني وبترعى. فالأبوة هنا أبوة روحية لا تزاوج فيها ولا تناسل ولا وجود امرأة، زي ما أقول الرئيس أبو الشعب. إيه ده؟ الرئيس اتجوز ستات كتير وخلف الملايين دي كلها؟ لا طبعا، لكن هذا الرئيس بياخد باله من الشعب، بيحمي الشعب، بيعتني بيه، بيتعب عشان الشعب ده اقتصاده يبقى عالي، يبقى عنده جيش قوي يحميه. بس أبو الشعب وسميناها أبو الشعب. أو الرجل الكريم قوي قوي قوي اللي ما فيش زيه، فأقول عليه أبو الكرم. أبو الكرم يعني أبو كرم اتجوز مين عشان يخلف كرم؟ لا تزاوج، لا تناسل، لا وجود امرأة. ده كلام وتعبير مجازي عن أصل الحاجة، أصل الحاجة. ده بقى الكرم كله، هو ده أهو، ده بقى اللي بدع الكرم، ده اللي أوجد الكرم، ده أبو الكرم. زي ما أقول على أبونا إبراهيم، أبونا إبراهيم أبو المؤمنين. لا، أنا أبويا مش اسمه إبراهيم. أيوة، باباك اللي اتجوز مامتك وخلفك ده قضية أخرى ملناش دعوة بيها، ده تزاوج وتناسل وفي علاقات زوجية. لكن أبونا إبراهيم أصل الإيمان اللي جالنا، الإيمان اللي جالنا من أبونا إبراهيم. فبقول إبراهيم أبو المؤمنين. يبقى هنا الأبوة مجازية مش أبوة جسدية. بطلق على الذات الإلهية اللي سبب وجودي أو الوجود الله بذاته بسميه الآب. هذا الإله الموجود بذاته وسميته الآب خلقني أنا بتكلم. معقول يبقى جلاله ما بيتكلمش؟ بالعكس، ده كلنا نقول وقال الله وقال الله، يبقى الله بيتكلم. عملية النطق دي بديها لفظ مجازي وبسميه الابن. يعني الله اللي بينطق بسميه الابن. ليه بقول الابن؟ عندنا في اللغة العربية نقول الكلمة بنت شفة، يعني الشفايف تلعب كده تدلدق كلام. مفيش تزاوج، مفيش تناسل، مش الشفة اللي فوق اتجوزت الشفة اللي تحت وخلفتني وخلفت لي هذه الكلمة. فيبقى الكلمة بنت شفة وبنات بس، الكلام الشفايف ما بتجيبش إلا بنات بس، مفيش ولاد. لا تزاوج، لا تناسل، لا وجود امرأة. لفظ الابن مجازي على عملية النطق عند الله. لما أجي أدي حضرتك سؤال صعب وتقعد تفكر فيه أو تفكر فيه، وبعد ما تفكر تقول بس لقيتها، حلتها من بنات أفكاري. إيه بنات أفكاري دي؟ وفكرة حضرتك ما بيجيبش إلا بنات بس، ما فيش ولاد خالص ولا ولاد وبنات، مع إن البنات أحلى حاجة في الدنيا. لكن طب مرة يجيب ولد؟ ما فيش تزاوج، ما فيش تناسل، ما فيش وجود امرأة. لكن عملية تفعيص المخ كده عامل زي المخاض للوالدة، الوالدة تولد بيبي والمخ يولد كلمة أو يولد فكرة، يبقى الفكرة وليدة العقل. مفيش ولادة جسدية، عشان كده بنسمي الابن اللوجوس باللغة اليونانية، اللي جت منها الكلمة الإنجليزية logic اللي هي المنطق الحكمة. فالابن هنا مش ابن مولود وواحد ماشي مع بابا، لا لا لا خالص، ده هنا الحكمة المنطق اللي بيبين لي الشخص ده يبقى مين. من الكلام بتاعي بقدر أعرف الرجل ده مظبوط ولا مش مظبوط، الرجل ده عنده حكمة ولا ما عندوش حكمة. فيبقى الكلام أقدر أسميه العقل مرئي. العقل اللي ما بتشافش ممكن أشوفه في الكلام، أقول الرجل ده عاقل، الرجل ده مجنون. فالبنوية هنا اللي بنطلقها على نطق الله مش بنوية جسدية نتيجة علاقة جسدية ما بين زوج وزوجة، لا، البنوية هنا بنوية روحية ما فيهاش تزاوج ولا تناسل ولا وجود امرأة. زي ما أقول مثلا ابن العلم، واحد طول النهار قاعد يذاكر سميته ابن العلم، واحد طالع من المنطقة

0: المنطقة دي بسميه ابن البلد، يعني مصدره أساسه جاي من هنا. أو بنقول ابن السبيل، اللي راجل اللي طول النهار مسافر ما بروحش البيت، بسميه ابن الشارع. هل معنى أن الشارع جوز الحارة وخلف لي ابن السبيل؟ لا لا لا، لا تزاوج ولا تناسل ولا وجود امرأة. أخيرا بقول هذا الإله اللي خلقني، خلقني حي بالروح، معقول يبقى جلاله كهرباء مغناطيس لا حياة فيه، صنم حجر، ولا تكون له حياة في ذاته؟ حياة الله بسميها الروح القدس. فأنا عندي إله واحد لكون بقول عليه موجود بذاته، ناطق بكلمته، حي بروحه، والآخر بقول إله واحد آمين. الإله اللي عندي عرفته أنه له وجود. الإله اللي عندي عرفته أنه عنده حكمة. الإله اللي عندي عرفته أنه له حي وموجود وأقدر أعمل معه علاقة. عزيزي المشاهد، وقتنا خلص، هنخرج إلى فاصل ونعود لنتابع عقيدتنا في الثالوث.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 36100 Seal Beach, California 90740.

عزيزي المشاهد، قبل الفاصل كنا بنتكلم معا في عقيدتنا في الثالوث، وقلت انه الله اللي خلقنا كل واحد له ذات مش ممكن يكون هو جلاله ملوش ذات، فاكيد له ذات. وانا بذاتي اللي اوجدت الولاد وبعتني بيهم، الولاد سموني بابا، فاذا الابوة صفة وليس اسم. انا سبب وجود الاولاد، انا اللي بعتني وبأرعى وباخد بالي. الله بذاته خلق الوجود وبيعتني بينا وبياخد باله مننا وبيرزقنا. مش هقدر اطلق عليه لفظ انت ابونا، انت بابا. وهنا لفظ الابوة مش معناه انه الله سبحانه تزوج وخلف عشان كده باسمه بابا. الله روح لا يزوج ولا يتزوج. إذن الأبوة هنا دي صفة مجازية لله، إن هو سبب وجودي اللي هو بيحمي وبيعتني وبيرعى، زي الرئيس أبو الشعب، زي إبراهيم أبو المؤمنين، زي الكريم أبو الكرم. فالأبوة هنا لا تناسل لا تزاوج لا وجود امرأة فيها خالص. وبعدين قلنا تاني إنه الله اللي خلقني أنا بتكلم وبنطق بالكلمة، معقول جلاله يبقى إله صامت، إله ما عندوش كلمة خالص، ولا إله ناطق بالكلمة؟ عملية النطق بالكلمة عند الله بطلق عليها لفظ الابن. وهذا لا يعني أيضا أن هناك تزاوج وتناسل وفي خلفة لابن، لا لا لا خالص. لكن البنوية هنا بنوية روحية مجازية، زي ما قلت ان احنا لو في مشكلة بقول حلتها من بنات افكاري، يعني الفكر اخرج، العقل اخرج فكرة سمتها وقلت الفكرة وليدة العقل. هل العقل تزوج وخلف لنا بنت؟ لا. لكن العقل لما بيوعص كده عشان ينتج فكرة، زي الماما اللي بيجيلها المخاض، يجيلها المخاض تولد بيبي، العقل يتمخض فيلد فكرة، تبقى الفكرة وليدة هذا العقل. زي ما بقول في البنوية ابن البلد، ابن النيل، ابن السبيل. فالبنوية هنا بنوية مجازية لا تناسل ولا تزاوج، ونسميها في اللغة اليونانية لوجوس، اللي جت منها الكلمة

بالإنجليزية logic اللي هي المنطق الحكمة. فالابن هنا مش في أب وماشي ماسك بيبي معاه فأنا بقول آدي الأب وادي الابن، لا لا لا خالص، أنا بقول هذا الوجود الذاتي عنده منطق، عنده حكمة يعني عقل. وكلنا نقول الله كلي الحكمة، الله عقله كلي الحكمة، عقله ما بيبانش زي ما عقلي أنا ما بيبانش، لكن العقل يرى في الكلام اللي خارج. إذا كان الكلام اللي خارج مظبوط يبقى هذا الشخص عاقل، مش مظبوط يبقى هذا الشخص غير عاقل. هذا الإله الموجود بذاته وقلت عليه الآب، خلقني أنا بتكلم والكلام اللي عنده سميت الناطق بكلمته بقى الابن. هذا الإله خلقني حي بالروح، مش ممكن يكون هو إله غير حي لكنه حي بروحه، أعطتها اللفظ الروح القدس. يبقى كأن الإله الواحد أنا عرفته عن قرب نتيجة إعلانات الله لي عنه، أنا ما عرفتش الله من ذاتي. وده اللي بيتوه ناس كتير، إن الناس فاكرة إنها تبحث عن الله، عشان كده طلعت أديان كتيرة، لأن كل فريق عمال بيبحث عن الله ما بيوصلش، لأن الله عالي وكبير وقدوس. كل ديانة بتبحث عن الله ما لقيتوش، فاخترعت لنفسها آلهة، عشان في الضمير أنا لازم يفب لي إله أعبده. لما بحثت ومش لاقي اخترعت لنفسي إله، عشان كده نلاقي أديان وثنية كثيرة. الضمير جوه بيزقني أبحث عن إله وبيخليني أبص لفوق، لما ببحث ما بلاقيش بخترع أنا إله عشان أهدي ضميري وابتدي أعبده وأقول هو ده إلهي. المسيحية الله تنازل وجه لحد عندي، كشف لي عن ذاته، عرفت إنه إله وحدانيته مش كده لكن وحدانيته كده، في آب وفي ابن وروح قدس، ده الاختصار. لكن عشان ما نتوهش المشاهد الكريم عايز أقول الله الموجود بذاته له وجود. تحب إلهك يبقى موجود ولا فكرة ولا أفيون الشعوب؟ إله موجود، لابد أن يكون إله موجود. طيب تحب هذا الإله الموجود ما يكونش حكيم؟ لا طبعا، أنا عايز يكون كلي الحكمة، أما لبقى إله إيه واسمع كلامه إزاي ويبقى عارف وكلي العلم؟ أنا عايز يبقى إله كلي الحكمة. طب تحبه يبقى حي ولا تحبه تبقى صنم وحتة حجر تتعبد ليها؟ لا طبعا عايز يبقى حي عشان ياخد ودي معايا، أعرف أكلمه ويعرف يكلمني ونتواصل مع بعض، إله حي. عشان كده بقول أنا عرفت الإله الواحد إنه له وجود في ذاته، إنه ناطق بكلمته يعني عنده منطق وعنده حكمة، إنه إله حي. ما قلتش ثلاثة آلهة، أنا بقول إله واحد وعرفته عن قرب، زي ما أقول على رئيس الدولة. رئيس الدولة هو الرئيس وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو رئيس الحزب الحاكم. أنا اتكلمت على ثلاث ملوك أو ثلاث رؤساء، أنا بتكلم على رئيس واحد وعرفت وظيفه، هو رئيس الدولة، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو رئيس الحزب الحاكم. ما بقولش ثلاث رؤساء، ده أنا قلت رئيس واحد وفصصت شغلته إيه. فأنا عندي إله واحد موجود بذاته عنده حكمة حي بالروح، واختصرت الجملة دي كلها في الآب الابن الروح القدس. أنا جبت الكلام ده منين؟ هل أنا ألفته عشان يلا الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح؟ لا لا لا خالص، أنا جبته من إعلانات الله لينا في الكتاب المقدس، عندي شواهد كتيرة بتتكلم عن هذه الأفكار، وإن الله كده مش كده، وكده مش منفصلين، ده كده يعني وحدانيته بنسميها الوحدانية الجامعة، الوحدانية اللي فيها كتير، مش الوحدانية البسيطة الهايفة اللي ما فيهاش حاجة. من أول سفر في الكتاب المقدس، سفر التكوين،

الأصحاح الأولاني والعدد الأولاني بيقول هذه الكلمات: في البدء خلق الله السماوات والأرض. مين في الشرح بتاعي قلنا إن هو ده اللي أوجد الوجود؟ قلنا الموجود بذاته، الله الموجود بذاته هو اللي خلقني. فيبقى في البدء خلق الله، يبقى هنا الله ده الآب، الذات الإلهية التي هي سبب الوجود، يبقى دي الآب موجود. وبعدين العدد الثاني يقول إيه: وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه. يبقى الله عنده روح، يبقى الله حي بروحه اللي أنا بقول عليها الروح القدس. في تكوين بعدها، في تكوين واحد والعدد الثالث يقول: وقال الله ليكن نور. الله ده الله اتكلم، قال الله، يبقى الله ناطق بكلمته، ده اللي سميتها الابن. يبقى أنا عندي الثالوث موجود من أول ثلاث سطور في سفر التكوين، عشان هناك معترضين كتير بيقولوا عقدت الثالوث دي تألفكم، انتوا غشينها من حد تاني، دي مش موجودة صراحة في الكتاب المقدس. لا، موجودة هي في أول ثلاث أعداد من أول كتاب في العهد القديم اللي هو سفر التكوين الأصحاح الأول، عدد واحد واثنين وثلاثة، بيقول على الآب، بيقول على ابن، بيقول على الروح القدس. عندي شاهد تاني في سفر المزامير مزمور 33 والعدد 6، بيقول: بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فمه كل جنودها. أدي الكلمة، الله الناطق بكلمته، الرب اللي هو الآب، صنعت السماوات وبنسمة فيه الروح القدس، ثلاثة موجودين هم. يعني أنا ما ألفتش وجبت من عندي. شاهد تاني أشعياء 48:16 بيقول: منذ وجوده، ده الابن بيتكلم، بيقول: منذ وجوده أنا هناك، والآن أرسلني السيد الرب وروحه. أدي الابن بيقول منذ وجود الآب أنا معاه، والآن أرسلني السيد الرب مع روحه. يبقى دي الثلاثة موجودين، الابن بيقول، الآب موجود، الروح القدس موجود، الثلاثة موجودين. في العهد الجديد في معمودية السيد المسيح لما كان بيتعمد مع يوحنا المعمدان، بيقولوا إن السماء انفتحت، رأى روح الله نازل مثل حمامة وجاي على السيد المسيح اللي بيتعمد في المية، وصوت من السماء بيقول: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. الآب فوق، الروح نازل مثل حمامة، الابن موجود في الماء في المعمودية. أدي الآب وأدي الابن وأدي الروح القدس موجودين. شاهد آخر متى 28:19 الإرسالية العظمى، بيقول: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. لو الثلاثة دول ثلاثة كان عيب قوي يقول باسم، كان المفروض يقول بأسماء، أنا عندي دول جمع، إزاي يقول باسم؟ لكن بما أنه قال باسم يبقى الثلاثة دول واحد، وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. عندي شاهد تاني لوقا، البشارة على حسب البشير لوقا اللي كتبها في أصحاحه الأولاني والعدد 35، لما جه الملاك جبريل للقديسة العذراء مريم قال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. يبقى عند الروح القدس جه على القديسة العذراء مريم، قوة العلي الآب من فوق، والمولود منك يدعى ابن الله، مش أنا اللي قلت عليه ابن، ده الكتاب هو اللي قال والوحي والله هو اللي قال إن هو ابن. في كورنثوس الثانية 13:14 يقول: نعمة ربنا يسوع المسيح، أدي الابن، ومحبة الله، أدي الآب، وشركة الروح القدس مع جميعكم، آمين، الثلاثة واحد. يبقى عندي شواهد كثيرة بتحكي على إيماننا في الثالوث، إن الله الواحد المثلث الأقانيم، الموجود بذاته اللي قلت عليه الآب، الناطق بكلمته وقلت عليه الابن، الحي بروحه وسميته الروح القدس. عزيزي المشاهد،

كانت الحلقة انتهى، لكن لنا لقاءات أخرى لنكمل فيها عقيدتنا في الثالوث وأسباب إيماننا بالثالوث الأقدس، فانتظرونا.

يا ابني إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم، إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، إن طلبتها كالفضتي وبحثت عنها كالكنوزي، فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله.

0: أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم، برنامج من هو الله في المسيحية. تكلمنا في الحلقة السابقة من البرنامج عن آيات كثيرة تبرز الوحدانية الجماعة في العهد القديم، وأن كلمة ألوهيم ليست كلمة للتعظيم كما في اللغة العربية. وأيضا تكلمنا أيضا في العهد القديم أن العهد القديم يبرز لنا وحدانية الله الجماعة في كثير من الآيات التي تظهر حقيقة وعظمة إلهنا. وسوف نتكلم من نعمة الرب في هذه الحلقة عن الوحدانية الجماعة في العهد الجديد. ففي العهد الجديد الإعلان عن وحدانية الله الجامعة بصورة واضحة ومكتملة. بنرجع تاني حضرة دكتور، بنتكلم وبنسأل سؤال ناس كتيرة بتسأله وبيقولوا لنا: ليه بتشركوا بالله؟ ليه ما بتؤمنوش بإله واحد وكفى؟ يعني مش كفاية أن الإنسان يؤمن بإله واحد دون التورط في تفاصيل ثالوثه، فلماذا نؤمن نحن المسيحيين بالثالوث؟
1: هي لو كنا بنؤمن فقط بإله واحد ولا نؤمن بأنه إله واحد في ثالوث، ربما كنا لنواجه هجوما.
0: صحيح،
1: لأننا نعيش في عالم بينكر قضية الثالوث، ولكن ماذا نعمل؟ فهذا هو إعلان الله عن نفسه.
0: لكن ليه ترى؟ ليه بنؤمن بالثالوث ومهم جدا الثالوث في المسيحية؟
1: سأذكر ثلاث أسباب رئيسية. في العهد القديم أعلن بصورة تمهيدية أو تلميحات. لما جاء ملء الزمان وأرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس، نجد الإعلان الواضح عن الثالوث في العهد الجديد. طبعا هناك كثير من الإعلانات، سأذكر لضيق وقت الحلقة بعض هذه الإعلانات. في إنجيل لوقا الأصحاح الأول، عندما جاء الملاك ليبشر العذراء مريم بولادة المسيح،

0: فقالت له كيف يحدث هذا وأنا لست أعرف رجل. فقال لها هذه العبارة التي تعلن لنا الثالوث: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله.
1: لوقا 1:35.
0: فنجد فيها الروح القدس ونجد فيها الابن ونجد فيها قوة العلي تظللك. ففي البداية حتى قبل أن يولد المسيح، بل عندما جاء الملاك ليبشر، أعلن لنا أن هناك ثالوث. الأمر الثاني وهو الأكثر وضوح نراه في إنجيل متى أصحاح 3، معمودية المسيح.
1: صحيح.
0: خرج يوحنا المعمدان وبدأ الكرازة في البرية، وحدثت بل نهضة غير عادية في أورشليم في ذلك الوقت. يقول فخرجت كل اليهودية، الناس خرجوا ليعتمدوا من يوحنا المعمدان، رغم إن هذا صعب على اليهود. اليهود كانوا بيؤمنوا بمعمودية الدخلاء، أي أن الشخص الغير يهودي أو الأممي إذا أراد أن يدخل في اليهودية يمارس بعض الغسلات والتطهيرات يطلق عليها معمودية الدخلاء. لكن كون أن كل اليهود خرجوا ليعتمد منه، معناه أن روح الله كان يعمل والناس خرجوا معترفين بخطاياهم. المسيح كان في الجليل في الناصرة، سمع بمعمودية يوحنا فجاء ليعتمد. وهنا يثير البعض قضية سوف نناقشها بالتفصيل في الاعتراضات المثارة. صحيح. لماذا يعتمد المسيح ومعمودية المسيح هي للتوبة؟
1: يوحنا كانت للغفران.
0: معمودية يوحنا كانت للتوبة ومغفرة الخطايا. هنتناول هذا بالتفصيل، لكن أقول إعلان الثالوث في هذا الموقف. يقول لك فحالما صعد من الماء، أي المسيح،
1: وده في متى 3:16-17،
0: حالما صعد من الماء الروح القدس نازل عليه مثل حمامة. طبعا مش معناها ان الروح القدس حمامة، لكن الروح القدس اقنوم غير مرئي عشان الناس يشوفوه ويعرفوا انه في ثالوث اتخذ شكل الحمامة. بينما مثلا في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني نجد أن الروح القدس يظهر على هيئة ألسنة منقسمة كأنها من نار. فالروح القدس نازل عليه مثل حمامة، ده الروح القدس، وصوت من السماء قائلا، صوت الآب، هذا عن المسيح في الجسد، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. طبعا تجد بعض المهاجمين للمسيحية مثل الدكتور منقذ الصقار في كتابه الله واحد، الله جل جلاله واحد عن ثلاثة، يقول هنا ما فيش ثالوث، ده في ثلاث أمور منفصلة، الروح نازل مثل حمامة وصوت الآب، فكيف يكون هذا
1: صورة مختلفة كمان
0: الحقيقة بالزبط. إنه هو ثالوث، لكن كيف نعرف نحن أنه ثالوث متميز ما لم نرى الروح نازل مثل حمامة وصوت من السماء والابن؟ فهنا تنازل من الله بهذه الكيفية حتى نستطيع أن نفهم. يعني اللي أنا قلته ده تصريح سماوي، لكن في تصريح سماوي آخر في حادثة التجلي، يقول لك وصوت من السماء قائلا هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. الوصايا الختامية اللي قالها المسيح، المسيح في أثناء حياته على الأرض قدم كثيرا من التعاليم.
1: صحيح.
0: يعني لما نقرأ ما جاء في الموعظة على الجبل بدءا من أصحاح 5 إلى نهاية الموعظة على الجبل، في النهاية يقول فبهتوا من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كتعليم الكتبة والفريسيين. لكن في الوصية الختامية قبل الصعود، المسيح قدم لتلاميذه عدة وصايا، من ضمنها ما جاء في إنجيل متى أصحاح 28 وعدد 19، فذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. هنا إعلان على فم المسيح برسالة واضحة أن هناك آب وابن وروح قدس، وآب وابن وروح قدس هم ثلاثة فقط،
1: لأنه بيقول باسم، ما قالش بأسماء،
0: باسم طبعا.
1: طيب هنا وقت يمكن يعني في سؤال منطقي جدا، ممكن يكون إنجيل متى بس هو في الحقيقة فعلا إنجيل متى بس هو اللي ذكر هذه الوصية، لكن الأناجيل الأخرى لم تذكرها. ففي ناس بتقول احتمال تكون بصي مش مهمه اللي هو الثالوث تقصدي،
0: او عباره الحقيقيه
1: او
0: اضيفت،
1: عباره هم حطوها بعد كده احنا كمسيحيين اضفناها بعد كده، هو يا ترى ما صحه هذا الكلام؟
0: اوكي. هذه الوصيه ذكرت فقط في انجيل متى ولم
1: بس.
0: تذكر في انجيل مرقس او بقيه الاناجيل، لكن المبدا العام عندما ندرس الاناجيل الاربعه نجد ان هناك اربع كتاب كتبوا لأربع شعوب مختلفة، كل كاتب يعني أخذ أو ركز على جزئية معينة، يعني حياة المسيح أو تعاليم المسيح سرية كل واحد اختار منها جزء بقيادة الروح القدس وليس اجتهادا بشريا، ولأنه كان بيكتب لشعب معين. مثلا إنجيل متى، إنجيل متى يتحدث عن المسيح الملك، كتبه شخص يهودي قبل المسيح ويكتبه ليهود آمنوا بالمسيح. عشان كده نجد في إنجيل متى عديد من المرات يقول لكي يتم ما قيل بالنبي القائل، لأن كاتب لليهود عندهم العهد القديم يفهموا هذا الأمر.
1: صحيح.
0: حاجة تانية، إذا ذكر حدث أو تعليم في إنجيل واحد فهذا كافي لإثبات صحته، وليس مطلوب أن كتبة الأناجيل يكتبوا نفس المواضيع بالنص. يعني لو متى ومرقس ولوقا كتبوا بالنص وما الداعي لكتابة أربع أناجيل؟
1: صحيح.
0: يعني
1: الواحد
0: الاختلاف ما بين الأناجيل هو لسراء القصة، كل كاتب اختار بقيادة الروح القدس جزء من القصة أو جزء من التعاليم الذي يخدم الغرض أو مفيد للشعب الذي كتب إليه. يعني مثلا نجد أن هناك بعض الأحداث ذكرت في إنجيل واحد ولم تذكر في الأناجيل، ولادة المسيح من عذراء ذكرت في إنجيل متى وفي إنجيل لوقا ولم تذكر في إنجيل مرقس ويوحنا، لأنه دول اللي اهتموا ودونوا لنا طفولية المسيح. إنجيل مرقس بدأ بالكرازة، وإنجيل يوحنا كان يكتب للعالم المعروف في ذلك الوقت عن لاهوت المسيح، فلم يكتب عن طفولية
1: صحيح.
0: المسيح. يعني نشوف مثلا في إنجيل يوحنا، إنجيل يوحنا أصحاح 20 وعدد 30 يقول وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، أما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع المسيح ابن الله، لكي يكون لكم إذا أمنتم حياة أبدية. المسيح صنع كثير من المعجزات، كان يقول يصنع خيرا ويشفي كل المرضى وكل المتسلط عليهم إبليس، لكن كتبت الأناجيل دونوا لنا فقط 35 معجزة. البشير يوحنا دون معجزات لم تذكر في بقية الأناجيل. في إنجيل يوحنا أصحاح 2 عرس قنا الجليل تحويل الماء إلى خمر، في إنجيل يوحنا أصحاح 5 شفاء مريض بركة بيت حزدة، في إنجيل يوحنا أصحاح 9 شفاء الأعمى منذ ولادته، إنجيل يوحنا أصحاح 11 معجزة إقامة لعازر من الموت، لم تكتب هذه في بقية الأناجيل. إذن كون أن البشير متى ذكر هذه العبارة ولم تذكر في أناجيل أخرى هذا ليس نفي لصحتها. 2، العبارة الحقية كل المخطوطات التي وجدت حتى الآن، عندنا حوالي 5000 مخطوطة للعهد الجديد تحتوي على هذه العبارة، ولا توجد مخطوطة لا توجد فيه العبارة، فهذه العبارة عبارة صحيحة قالها المسيح وليست الحقية وليست إضافية، وعدم ذكرها في أي أنجيل آخر ليس دليل عدم صحتها.
1: إذن مهم قوي أنه الكتاب بيقول كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتأديب والتوبيخ والتقويم الذي للبر. إذن كل كلمة موجودة هي ما ينفعش أول حاجة إحنا ما ألحقناهاش، وكل كلمة الروح القدس قصد إن هو يقولها بطريقة فعلا ويبرزها بهذه الصورة زي ما إحنا شفنا في إنجيل مرقس. لكن نرجع تاني الثالوث ونتكلم على الثالوث، لماذا نؤمن بالثالوث؟ لكن حضرتك مش شايف إنه في تناقض بين الوحدانية والثالوث؟ الوحدانية شوية فيها كلمة واحد والثالوث بيتكلم على ثلاثة، يا ترى إيه السبب؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل. هنطلع فاصل أعزائي المشاهدين، نرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.elkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610.

0: California 90740.
1: اهلا بكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل. بنرحب مره اخرى بضيف الحلقات رجل الله الدكتور فريز صموئيل. اهلا وسهلا بحضرتك. في الحقيقه اتكلمنا في الجزء الاول من الحلقه عن الوحدانيه الجامعه في العهد الجديد، واتكلمنا بالاخص لماذا من المهم ان نؤمن بالثالوث المسيحي، واتكلمنا انه الثالوث ده اعلان الهي. وهنستكمل حديثنا يعني حضرة الدكتور، وكان قبل الفاصل كان في عندي سؤال، مش شايف حضرتك انه في تناقض بين لفظ الوحدانية ولفظ الثالوث؟
2: اوكي، هجاوب على سؤال حضرتك، لكن هناك اعلانات اخرى سأضيفها بعد الإجابة. هل يمكن الجمع ما بين التعدد والوحدانية؟ يعني كيف تكون وحدانية الله وحدانية بسيطة مركبة، وكيف يكون الله واحد في ثالوث؟
1: صحيح.
2: أوضح هذا بمثال. أنا كشخص، حضرتك من المؤكد شايفاني واحد، مش كده؟ لكن في نفس الوقت مع فارق التشبيه، فأنا كائن ثلاثي مكون من روح ونفس وجسد. أنا كائن واحد، صورة واحدة، هذا من جهة. أما كوني أنا مركب فهذا من جهة أخرى. يعني يمكن الجمع ما بين الوحدانية والتعدد، لأن الوحدانية من جهة والثالوث من جهة أخرى، فالوحدانية تتعلق بذات الله والثالوث يتعلق بإقنومية الله. يعني مش بقول واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، هذا غير منطقي، لكن أنا بتكلم على أن الله واحد من جهة ذاته وثالوث من جهة تكوينه، فهذا من جهة وذاك من جهة أخرى، مهمش الاثنين في اتجاه واحد حتى أقول أن هناك تناقض بينهم.
1: وطبعا المثل اللي حضرتك قلته مثل رائع جدا، اللي شبهت بنفسك، قلت أنا شخص واحد لكن أنا روح ونفس وجسد،
2: مع فارق التشبيه، فأنا أنا إنسان مكون مركب والله وحدانية الله.
1: لكن بسيطة. التشبيه بيقرب لنا شوية، نقدر نفهم إزاي واحد في نفس الوقت ثالوث.
2: بصي، يعني مرات كتير في حديثنا عن الثالوث بنحاول نستخدم حاجات من البيئة للتشبيه،
1: صحيح.
2: لكن في كل مرة الله لا يشبهه شيء، ولا توجد وحدانية جامعة في عالم الطبيعة المادي، لكن هي محاولة لتخريب الصورة أو لتوضيح الصورة،
1: صحيح.
2: للإنسان اللي مش قادر يفهم عقيدة الثالوث. هناك إعلانات أخرى. قلت السبب الأول أو السؤال الأول كان بيقول لماذا نؤمن بالثالوث، فقلت الثالوث هو إعلان الله عن نفسه. وتكلمنا أول حاجة عن النصوص الكتابية في البشارة الملائكية، ثم في التصريحات السماوية في حادثة المعمودية وحادثة التجلي، ثم في الوصايا الختامية. هناك عديد من النصوص، أذكر نص أو نصين. في إنجيل يوحنا أصحاح 14 و15 و16 الوعد بإرسال الروح القدس. يقول المسيح للتلاميذ أنه خير لهم أن لا يتركهم يتامى، أنه هيصعد، وبعدين يقول لما يصعد يرسل لهم الروح القدس الذي من عند الآب ينبثق. يعني هنا الابن يرسل الروح القدس، والروح القدس ينبثق من عند الآب، فهنا حديث واضح عن الثالوث. الأمر الثاني، البركة أو الوعد بالفداء في رسالة غلاطية، الآية اللي ذكرناها 4 و5 بيتكلم على إنه لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. ولما نكمل بقية النص في عدد 5 و6 نجد أن هناك إعلان واضح عن الروح القدس. طبعا هذه أمثلة أو نماذج للآيات والمواقف، صحيح. الكتابية في العهد الجديد التي تتحدث عن أن الله واحد في ثالوث.
1: صحيح. طيب خلينا نتكلم ونسأل، ماذا لو لم يكن هناك ثالوث؟ هل كان من الممكن أن نفهم العقائد المسيحية، الأساسيات المسيحية اللي بنيت عليها المسيحية؟ إذن ما أهمية الثالوث بالنسبة للعقيدة المسيحية ككل؟
2: حضرتك كده بتسألي عن السبب الثاني لماذا نؤمن بالثالوث. قلت السبب الأول لأنه هذا هو إعلان الله عن نفسه في الكتاب المقدس، ونحن صحيح. كمسيحيين عرفنا الله من خلال هذا الإعلان، صحيح. المكتوب. السبب الثاني اللي حضرتك بتسأل عنه، هل إحنا نقدر نفهم

0: فهم عقائدنا المسيحية
1: صحيح.
0: بدون إعلان عن ثالوث؟
1: صحيح.
0: بالطبع لا. ما لم يكن هناك ثالوث ليست هناك مسيحية.
1: وضح لنا أكثر من فضلك.
0: أولاً التجسد. التجسد هو عبارة عن اتخاذ اقنوم الكلمة جسداً. في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة.

0: كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا، أي أن إقنوم الكلمة اتخذ جسدا. ما لم يكن التجسد هو إقنوم الكلمة فكيف كان؟ ماذا يعني التجسد؟ ما هذا معناه أن المسيح ليس إلها ظاهرا في الجسد، بل أنه فقط عبارة عن إنسان، وهذا ليس إيماننا المسيحي. يبقى لا نستطيع أن نفهم التجسد ما لم يكن الله ثالوث. عقيدة الفداء، الفداء لما نرجع للقصة في سفر التكوين، آدم أخطأ، والخطية هي كسر لناموس الله. البعض بيتساءل لماذا لم يغفر الله؟ الله غفور رحيم، فكان في استطاعته صحيح أن يغفر. إذا غفر الله بدون عقاب فهذا معناه ملاشاة لشريعة الله، يعني ما ينفعش ربنا يقول إن لما تخطئ موتا تموت، أو لما تأكل من هذه الشجرة موتا تموت، ويجي واحد يقول لي ربنا يغفر بدون عقاب، يبقى معناه إن ربنا أصدر أمر ولغى نفس الأمر.
1: هو طبعا الله يغفر الذنوب جميعا طبعا، لكن هو الفكرة إنه هو بيغفر على أساس إيه؟
0: هي دي القضية. الغفران على أساس موت المسيح الفدائي
1: بالضبط.
0: فعشان يتم الغفران كان لابد أن يكون هناك فادي. الفادي أو الشخص الذي تتوافر فيه شروط الفداء لابد أن يكون الله نفسه، حتى يكون لموته قيمة غير محدودة تكفي لغفران الخطايا. يبقى من شروط الفادي، لأن الفداء يتعلق بالله والإنسان، فلابد أن يكون الفادي هو الله، ولأن الله لاهوت لا يموت، فكان لابد أن إقنوم الكلمة يتخذ جسدا. يعني قضية الفداء تبنى على أن من الشخص الذي يموت هو الله الظاهر في الجسد، وكيف يكون المسيح هو الله ما لم يكن هناك ثالوث. إذن لا نستطيع أن نفهم كثير من عقائدنا المسيحية ونعطي لها توضيحا حقيقيا منطقيا ما لم يكن الله ثالوث.
1: بالتأكيد. لكن عشان كده يمكن كثير قوي من الناس ما بتؤمنش بالثالوث، وبتؤمن بس فقط بأن الله واحد، علشان كده هم مش قادرين يدركوا ألوهية المسيح. وطبعا زي ما بنشوف ناس كتير جدا بتنكر ألوهية المسيح، بيقولوا هو مجرد نبي أو رسول. فإذا النقطة دي مهمة قوي إن احنا نكون بنعرف إنه بدون الثالوث هو ما فيش، لو هو الله واحد يبقى في السماء جل جلاله زي ما الدكتور مرقس السقر قال ومكتوبة في القرآن. هي فكرة إنه حاجة مترتبة عليها حاجة. الله واحد في ثالوث، دي حاجة بتقول إنه الثالوث ده ممكن الله يتجسد. لكن هنرجع ونقول، طبعا هنشرح الكلام ده بعد كده، لكن هنرجع ونقول ماذا أيضا عن ألوهية الروح القدس؟ احنا بنؤمن الروح القدس أيضا هو إله.
0: طبعا بلا شك نحن نؤمن بألوهية الثلاثة أقانيم، وهذا ليس من اختراعنا كمسيحيين،
1: ولا أضيفت في مجمع
0: من المجامع. أتكلم عن ألوهية كل إقنوم. الكتاب المقدس هو من أعلن أن الآب هو الله، وأن الإبن هو الله، وأن الروح القدس هو الله. وما إذا لم تكن هذه وحدانية جامعة فهذا معناه أن هناك تعدد آلهة، وهذا ما لا تؤمن به المسيحية. طب فين الكلام ده؟ لما نرجع عن ألوهية الآب بيقول كده في كورنثوس الأولى 15، ومتى سلم الملك لله الآب. بيقول عن المسيح الرسول بطرس يقول إنه أخذ مجداً وكرامة من الله الآب. الرسول يعقوب في الرسالة الأصحاح الثاني بيتكلم يقول به، أي باللسان، نبارك الله الآب. يعني الكتاب المقدس أطلق على الآب لقب الله، أطلق على الإبن لقب الله. في رسالة للعبرانيين الأصحاح الثاني يقول مقتبساً مما جاء في مزمور 45، يقول عن الابن كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور. وفي رسالة روميا يقول ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل صحيح، إلهاً مباركاً إلى الأبد. عن الروح القدس في سفر أعمال الرسل أصحاح 5 بيتكلم كده قصة حنانيا وسفيرة، مرة أقول لهم أنتم كذبتم على الله، مرة أقول لهم كذبتم على الروح القدس، مرة الثالثة يقول لماذا اتفقتما على تجربة روح الله. فالكتاب المقدس أطلق على كل إقنوم لقب الله. عايز أضيف سبب ثالث لماذا نؤمن.

0: بالثالوث. قلنا السبب الأول هو إعلانات الكتاب المقدس أو النصوص الكتابية. صح. السبب الثاني لأنه لا نستطيع أن نفهم العقائد المسيحية إلا في ضوء الإيمان بالثالوث. السبب الثالث وهو مهم من وجهة نظري، الثالوث يحل لنا مشكلات الوحدانية. يعني لما نقول إن الله ثالوث، فلما تكلمنا في البداية عن أنواع الوحدانية قلنا الوحدانية الجامعة، يعني الثالوث في حد ذاته هو نوع من أنواع الوحدانية وليس كفر أو تعدد أو شرك.
1: صحيح.
0: الثالوث يحل لنا مشكلات الوحدانية، لأني قلنا لو آمنا أن الله وحدانيته وحدانية مجردة، أي أنها تنفي عن الله الصفات، ونفي الصفات عن الله هو نفي لوجود الله، إذن الوحدانية المجردة لا تليق بذات الله. لما تكلمنا قلنا الوحدانية المطلقة وانقسامهم إلى مجموعتين، مجموعة تنسب إلى الله الصفات السلبية، والمجموعة الأخرى تنسب إلى الله تغير الصفات أو أن الصفات كانت كاملة غير عاملة.
1: حاشا لله تمام.
0: هذا النوع من الوحدانية لا يليق بذات الله، إذن الوحدانية المجردة ما تليقش بذات ربنا، الوحدانية المطلقة ما تليقش بذات ربنا، فالثالوث يحل لنا مشكلات الوحدانية. عندما نؤمن أن الله واحد في ثلاثة نستطيع أن نفهم كاملا علاقة صفات الله بذات الله. بدون إيمان بالثالوث الوحدانية تواجهها مشاكل تؤدي إلى إنكار وجود الله، أو تؤدي إلى مشكلات أخرى في فهم طبيعة الله. فالثالوث هو من يفهمنا طبيعة الله. يعني كلمة وحدانية تقول أن الله واحد، لكنها لا تقدم لنا مفهوما كاملا عن طبيعة الله. الثالوث كما نؤمن به نحن كمسيحيين وكما هو معلن في الكتاب المقدس يحل لنا هذه المشكلات. إذن لدينا على الأقل ثلاثة أسباب رئيسية لماذا نؤمن بالثالوث.
1: بالتأكيد، وكتاب مقدس بيقول لنا كده على فم قديس الرسول بولس عن المسيح الذي كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. أيضا قال ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم. آيات كلها بتتكلم على الثالوث، الآب والابن والروح القدس. وكتاب أيضا بيقول لنا في يوحنا الأولى 5:7 فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. يعني كلام رائع جدا وكلام مفسر نفسه. أما بنقدر نستوعب الأمور الروحية بعقل متفتح وقلب متفتح أيضا الموضوع بيبقى سهل. مشكورة جدا لأجل وجودك معنا يا دكتور، ربنا يباركك ويبارك خدمتك في وسطينا. أعزائي المشاهدين، الكتاب بيقول لنا بيوضح لنا عن آيات كثيرة تبرز الوحدانية الجامعة في العهد الجديد. أثبتنا أن العهد الجديد بيبرز لنا في كثير من الآيات تظهر حقيقة وعظمة إلهنا وصحة كتابنا المقدس بعهده، وما هي أهمية الثالوث في فهمنا الحقائق المسيحية. شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج من هو الله في المسيحية، والرب معكم.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

صلوا قالوها بني كورح في مزمور 43. ولما نجيب سيرة بني كورح نفتكر كورح، وكورح اللي عمله كان صعب قوي وأزمة، بس ولاده خدوا اتجاه مختلف. قالوا في مزمور 43 عدد 3 الكلمة دي: ارسل نورك وحقك، هما يهديانني ويأتيان بي إلى جبل قدسك وإلى مساكنك. بصوا عدد 4 يقول إيه: فآتي إلى مذبح الله، إلى الله بهجته فرحي، وأحمدك بالعود يا الله إلهي. يمكن تكون حاسس بالغربة ناحية محضر ربنا، يمكن تكون حاسس إنه صعب أدخل الحتة دي، مش من حقي، زي ما دول كانوا حاسين. بس داود كان عنده عشم في ربنا قوي قوي قوي قوي. وصلي العشم ده يكون مع كل حد النهاردة في محضر ربي شاهدنا، أو قاعد في الاجتماع ده معانا بس قدام الشاشات. يقول كده مع داود في مزمور 5:7: أما أنا فبكثرة رحمتك. أنا ما عنديش حاجة أدخل بيها أبدا، لا إمكانياتي تأهلني ولا مستوايا ولا حالتي الروحية تاخدني ناحيتك، بس أنت عندك كثرة رحمة، كثرة رحمة يا رب. وإحنا واقفين هنا رب، أنا وإخواتي جايين نقول لك الكلمات دي، إن كنا بنخدم أو إن كنا واقفين قدام شاشات علشان نرنم، إحنا لست أهلا يا رب إن إحنا نقف قدامك، لكن نعمتك الغنية اللي بتغطينا ومراحمك يا رب التي لا تزول أبدا يا رب، جايين نستخبى فيك، جايين نقول لك الكلمات يا رب: أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك يا رب، أسجد في هيكل قدسك.

كل حد محروم من الحتة دي، كل حد بقاله وقت طويل قوي برا كتب على نفسه انه يكون برا بسبب الظروف وبسبب الخطية وبسبب الضعف وبسبب انه يا رب حاسس انه مش مقبول. يا رب انا بصلي النهاردة انك تلمس يا رب، انك تلمس يا رب، تحث القلب من جوه وتحرك المشاعر وتحرك الإرادة ناحيتك يا رب النهاردة، فكل غريب

كل ضال، لكل حد حاسس انه مش من حقه، يقول مع داود الكلمة دي: أما أنا فمن حقي أدخل محضرك، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك يا رب، برغم الخطية وبرغم الضعف، لأنك دفعت كل ده على الصليب يا سيدي، على الصليب يا سيدي، على الصليب يا سيدي، على الصليب يا سيدي.

بطرس بعد ما وقع الوقعه بتاعته دي والرب زاره وائتمنه تاني على الخدمه في يوحنا 21 لما قال له اتحبني اعمل كذا، اتحبني اعمل كذا. وفي تكليف خاص من الرب شخصيا لبطرس، بيتهيألي ما يقدرش اي حد يقول له انت كنت وبقيت وعملت والماضي بتاعك، لانه الماضي بتاعه اتسطر. حد يقول شكرا لانه الماضي اتسطر؟ مزمور 32 يقول الكلمه دي: طوبى للذي غفر اثمه. ولما هو يستر الخطيه، لما هو يداري الخطيه، مش عارف، عايز يمكن حد بيشاهدنا يقول كل ما اجي اصلي الماضي بتاعي يفط قدامي كده بالبلدي بالمصري بتاعنا يطلع لي، فهم قافل الكتاب وما كملش صلاه لانه حاسس انه الناس بتلومني وحاسس ان ضميري بيلومني وحاسس اني مش قادر اكمل لانه الماضي وحش. بس الماضي اتسطر في دم المسيح، والقيامة برهان ودليل انه الماضي اتسطر. اتسطر المرنم في الترنيمة الجميلة القديمة: على حساب الدم انا داخل، داخل ليا نصيب. ليه؟ قولوا معايا: يسوع، يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب. جيت له بقلب حزين ودموعي على الخدين، طهر قلبي وريح نفسي. يا رب يريح نفسك النهارده، يا رب يريح نفسك النهارده.

على عود الصليب. الحاجة اللي إبليس ما بيطقهاش الصليب. الصليب لإبليس يعمل له إزعاج، لكن عندنا نحن المخلصين يا قوة، قوة مخلصي ذبحت على الصليب رفعت، حملت اللعنة. قول معايا العمل أكملت، العمل أكملت، والشيطان سحقت يا رب. مجدا لك، مجدا لك.

كان مهم الرب يسوع يتقابل معاها غير بطرس وتوما؟ بس في شخصية مهمة، عارفين مين؟ عايزين تعرفوا؟ مريم. مريم كانت غالية جدا جدا على قلب الرب. ولو في حد بيبكي ولا زال يبكي وحزين من الفقد، من ظروف معينة، عنده أزمة معينة، عنده ضغط معين، الرب بنفسه بيزوره، لأنه في ضيقنا بيحصل إيه؟ يتضايق. عايز أقرأ معاكم الشاهد الحلو ده في إنجيل يوحنا 20 عدد 13، يقول كده: فقال لها، ده الملاكين، فقال لها: يا امرأة لماذا تبكين؟ قالت لهما: إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. عدد 15 و16، قال لها يسوع: يا امرأة لماذا تبكين؟ ويمكن سؤال ده لحد هنا النهاردة، ليه بتبكي؟ إيه المشكلة؟ إيه الموضوع؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني، فقالت له: يا سيد، إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته أنا آخذه. قال لها يسوع، مش يا امرأة، يا مريم. رب ينده عليك باسمك النهاردة، يا اللي بتقولي أنا مريضة ورحت لكذا دكتور وعندي أزمة في جسدي، الرب يزورك زيارة خاصة وينده عليك باسمك، باسم الرب يسوع المسيح. يا مريم، فالتفتت تلك وقالت له: ربوني. الذي تفسيره يا معلم. أنتوا عارفين حتى بني كورح اللي كنا بنقرأ عنهم من شوية كان عندهم أزمة. طلعوا معايا مزمور 42، المزمور المشهور قوي،

عدد 5 يقولوا كده: لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ ولماذا تئنين في؟ عندك إيه؟ عندك حل؟ إيه الحل؟ ارتجي. يعني إيه ارتجي؟ يعني خلي عينيكي عليه، ارفع ايديكي كده وقولوا أنا مستنياك تشرق بنورك، مستنياك في الزيارة. ارتجي الله لأني بعد أحمده لأجل خلاص وجهه. مش عارف، نفسي أصلي معاكو لأجل كل حد منحني، لأجل كل حد عند القبر لسه حزين مش متعزي. رب يقولك قوم النهاردة، قومي قومي قوم، قوم من قدام القبر. إبراهيم بعد ما دفن سارة قال خلاص أنا استودعتها بين إيدين ربنا، يقول الكلمات الكتاب الكلمات المهمة دي: قام من أمام ميته. قوم. رب ما يحبش الوقفة والقعدة، يروح كده للشعب يقول لهم كفاكم دوران حول هذا الجبل، كفاية كفاية الموضوع اللي بقاله 10 سنين وخمس سنين وسبع سنين بنفس الكلام ونفس الجمل ونفس الشكوى بتقولها هي هي. رب يزورك النهاردة ويزورك النهاردة وينده عليك باسمك، وينده عليك باسمك، باسم الرب يسوع المسيح، وتقوم يقولك كده: أجعلك نورجا جديدا ذا أسنان تدرس الجبال، تدرس الجبال وتنتفض، تنتفض وتفرح بالرب إلهك. رب أنا بصلي النهاردة لأجل كل وجع غير مشفى جراحاتك تأتي عليه، لأنه بحبورك شفينا يا رب. شفاء للنفوس المكسورة، النفوس المكسورة يا رب اللي ملهاش حد يزورها. مريم دي راحت وقعدت لوحدها، حتى التلاميذ ما فكروش فيها، كل واحد كان على راسه، كل واحد كان في موضوعه، وكل واحد كان في مشكلته، وكل واحد كان في دوامته، زي الظروف اللي احنا بنمر بيها. ناس كتيرة يا رب كل واحد في دوامة، لكن تعالى انت يا اللي بتبص على الخروف. ما هو مكتوب عنك انك يا رب تأتي كده للمكسور وللمطرود وللجريح، تعصب الجريح وتبيد الثمين يا سيد الرب. أصلك قلت كده: ها أنا ذا أسأل عن غنمي وأفتقدها. أنا بصلي إن قوة تخرج منك النهاردة للنفوس دي فتعدي وتكمل يا رب، وقوة القيامة اللي قال عنها بولس الكلمات دي: لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته. تسري فينا القوة دي، تسري فينا فنقدر نكمل ونعدي يا سيد الرب. هعدي في الجبال اللي واقفة ضدي، هعدي وهتعدي. تعجبني أوي كلمة هتمر صور المر. تعرفين الذاكرة بتاعتنا بتحتفظ بكل حاجة، كل حاجة، ولما يحصل موقف تستحضر الصورة كده فول اتش دي بكل بالهمسة باللمسة بكل حاجة. تطلع الصورة وتلاقي نفسك دموعك نزلت، ايه اللي حصل؟ انت ما تبصش على حاجة، الصورة طلعت فول اتش دي. الرب ينسيك كل الألام دي. كمياه عبرت تذكرها، تبص على شوية المية المعقرة كده وتقول كان في شوية مية معقرين من هنا من شوية، راحوا فين؟ عدت. قول معايا: هعدي، هعدي في الجبال الواقفة دي.

مشاهدينا مشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع ورا الاحداث. حلقه النهارده الاربعاء 22 يوليو 2026. للاسف الشديد ازمه الطفل القبطي المسيحي مكاري هزت الاتحاد السكندري، وطبعا كان في الحقيقه سرعه التحرك وطلب مطالبه بالتحقيق، والحمد لله طبعا حلت الازمه بعد ساعات من انتشار شكوى والده الطفل مكاري. عندنا كمان من المنيا قرار باخضاع كنيسه القديس الانبا موسى بالمنيا للإشراف الكامل للمطرانية. أيضا متطرفون إسلاميون من الفلاني نيجيريا يقتلون 25 مسيحي، يعني ما زالت الحقيقة الاعتداءات على المسيحيين في نيجيريا. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية أنباء على القبض على الإرهابي محمود فتحي اللي كان متورط في اغتيال هشام بركات. أيضا هناك إسقاط طائرة مسيرة، هذه الطائرة كانت بتقل مواد مخدرة، والأجهزة الأمنية ضبطت الشحنة كانت قرب السويس، وفي ناس بيقول وفي بيقال أنها سقطت عشان رشقوها بالحجارة. كمان الحقيقة النهاردة كان مشهد حزين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل جثامين اللي قتلوا الجنود الأمريكيين، 4 جنود قتلوا في حرب إيران، 3 كانوا في استهداف القاعدة الأمريكية في الأردن، 1 في العراق. وطبعا الحزن خيم على أسر كثيرة وإعلان عن عدد من المصابين في هذه الحرب طبعا الأمريكية ضد إيران. الرئيس ترامب قال إن احنا مستعدون للتعامل مع الحوثيين بشدة مرة أخرى، لأنهم بيهددوا بصراحة، بيهددوا الملاحة

السعودية والملاحة في مضيق باب المندب. الرئيس ترامب أيضا يوافق على صفقة نووية مع السعودية لأغراض سلمية، وقالوا أن الصفقة دي كان تم الاتفاق عليها من وقت ما كان بن سلمان في زيارة لواشنطن في الأشهر الماضية. الرئيس ترامب أيضا بيقول أن احنا هنقصف موقع بيكاكس ماونتن أو جبل الفاس قريبا جدا، وطبعا التهديد ده بيقابله تهديد من إيران. الرئيس ترامب أيضا قال أن الولايات المتحدة هتقصف وتدمر جسرا أو محطة كهرباء في أي وقت تطلق في إيران النار على سفن بمضيق هرمز، وكمان أنه هو هياخد برضو هيقتص للي قتلوا الجنود الأمريكيين. تعليقات كثيرة لترامب أيضا أعلن إعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة بعد زيارة ناجحة ولقاء ناجح مع الرئيس جوزيف عون في الرئيس اللبناني في واشنطن. أيضا أوكرانيا فيها احتجاجات الحياة دعم لوزير الدفاع المقال، وفي تغييرات كثيرة في التكوين العسكري في أوكرانيا. وعلى الجانب الآخر كل شوية زيلينسكي بيعلن عن نجاحات واستهدافات لمسيرات في العمق الروسي. وأيضا أقال قائد الجيش كمان استجابة لضغوط شعبية. عندنا في بريطانيا خلاص أندي برنام رئيسا جديدا للحكومة البريطانية، وأيضا ماذا وعد أندي في الفترة القادمة، وبيشكل حكومته دلوقتي. مجلس النواب الأمريكي بيقر تمويل مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة. كمان في رسوم جمركية فرضها الرئيس ترامب على واردات 25% على واردات البرازيل. كمان كان في بقى مصلحة الضرائب الأمريكية بتنتظر حصتها من جوائز كأس العالم، وهنشوف برضو بعض الأمور ما بعد كأس العالم. كل ده معانا النهاردة في حلقتنا، تابعونا. ايه بقى أزمة الطفل مكاري؟ هو اسمه مكاري يونان. هزت الاتحاد السكندري، فوجئنا بانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ان الطفل لم يقبل في الاتحاد السكندري علشان اسمه، وان المدرب كان جابه وسأله اسمك ايه، وقال له لا الاسم ده صعب ما ينفعش معانا. طبعا انتشر هذا الخبر كالنار في الهشيم امس. طبعا والدته طلعت واتكلمت، وبدأت طبعا هذه الازمة شهدت جدل واسع، وناس كتير نشروا قالوا هو ده برضو يا جماعة شايفين الطفل بيعمل ايه، عنده 13 سنة ناشئين قطاع ناشئين، انه هل الطفل ده يترفض؟ دي حاجة غريبة جدا جدا، وعشان اسمه عشان مسيحي زي ما احنا كنا بنتكلم وبنقول وقت كاس العالم، والناس قالوا يا جماعه بلاش الكلام ده، وان مفيش ولا مسيحي في المنتخب المصري، وان دايما المسيحيين بسبب اسمائهم بيتعرضوا للاضطهاد والعنصريه. وكتير قوي برضو لما رفع حسام حسن علامه العنصريه بعد طبعا هزيمتنا في مع قدام الارجنتين، قال لك طب والعنصريه اللي بتمارس هنا في الانديه المصريه، وان مفيش ولا لاعب مسيحي. يا جماعه معقول مفيش لعيبه مسيحيين ابدا يعني يستحقوا ان هم يكونوا يصعدوا ويكونوا بارزين؟ لا في طبعا، بس للاسف عشان اسمائهم ما بيتاخدوش، وعشان هم مسيحيين، وعشان في عنصريه الحقيقه للاسف لسه ما زالت موجوده. تصدرت واقعه استبعاد اللاعب الصغير مكاري يونان من اختبارات قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري حديث مواقع التواصل الاجتماعي. مسيحيين ومسلمين الحقيقه اشتركوا في انه يعني انتقدوا هذا الامر. يعني اتهامات وجهتها اسره اللاعب بوجود سبب غير رياضي وراء عدم قيده اللي هو اسمه. فطبعا يعني بصراحة والدة الطفل كانت نشرت منشور وأكدت فيه أن نجلها تم استبعاده، هو من مواليد 2013، وقالت أن المدير الفني أحمد ساري سأله عن اسمه خلال الاختبارات، وبعد معرفته بأنه تم رفض استمراره وفقا لروايتها كان بسبب طبعا أوضحت والدة اللاعب. هنا ده مين معلش يا جماعة اللي كاتب الكلام ده؟ هم كانوا بيتكلموا طبعا على انه يعني كانوا بيتكلموا على انه الرب يدافع عنكم وانتم صامتون. مكاري اترفض النهارده في اختبارات نادي الاتحاد السكندري علشان مسيحي. الاستاذ المحترم كابتن احمد ساري شاف ابني لاعب كويس، ده والد مكاري، وكان عامل البوست ده منشن لوالدته وبيقول كويس جدا، نده ان ابنه لاعب كويس جدا ونده عليه اسمك ايه، رد عليه وقال له مكاري، فالكابتن يرد ويقول له اسمك ده ما ينفعش عندنا. مكاري فضل يعيط ما يقرب من نص ساعه لدرجه ان الاهالي بداوا يسكتوا، اهالي اللاعبين الاطفال التانيين اللي كانوا في الاختبار يعني.
بابا مكاري كان موجود، شاف كل حاجة حصلت، فطلب من الكابتن الموجودين فين رئيس القطاع الأستاذ محمد نور، وهو اللي حل

المشكله فعلا، وكتب على باسمه طبعا حل المشكله، وقال له انكر وقال ما عندناش الكلام ده وما فيش حاجه اسمها مسلم مسيحي، عشان يداري على الكلام اللي قاله كابتن احمد. وطبعا كانوا كاتبين ان حق مكاري بتقول كده والدته ووالده، بطلبه من ربنا ومش هسيب حق ابني مكاري، مش هسيب دينه ولا صليبه عشان شويه بني ادمين ناقصين عقل ودين، لغايه اخر نفس جوايا هحارب عشان مكاري يوصل لحلمه. والحقيقه كل الناس اشادوا بان فعلا لولا ان هي كتبت ولولا ان هي اثارت الموضوع. احمد ساري بقى يا جماعه رد وقال انا كنت بهزر. طبعا يعني ناس كتير اعتبروا انه يعني الموضوع ما كانش مفروض ان هو يقول الكلام ده، والكلام ده ما فيهوش هزار يعني. ده بعد ما وزير الرياضه الحقيقه على طول بعد ما انتشر الخبر على موقع التواصل الاجتماعي، وزير الرياضه وجه بفتح تحقيق عاجل وفوري في شكوى اللاعب الطفل مكاري المستبعد بسبب اسمه جوهر نبيل. وزير الشباب والرياضة عفوا فتح تحقيق ونزل على رئاسة مجلس الوزراء كمان بيان هام من ان هو جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة قرر فتح تحقيق فوري وعاجل للتأكد من صحة ما أثير على وسائل الإعلام المختلفة عن شكوى إحدى أولياء الأمور باستبعاد نجلها من اختبارات كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بسبب اسمه وفق ما أثير. يعني بصوا الشفافية الحقيقة كانت يعني التعامل مع هذه الأزمة حقيقي تحية وشكر لمجلس الوزراء وزير الشباب، وإنه في النهايه زي ما قلت لحضراتكم يعني محدش التفت طبعا كلام احمد ساري الكلام بتاعه، ناس كتير انتقدوه لانه قال هو قال لك ان انا بوضح اهو يا جماعه وده منعا للقيل والقال وتوضيح ما اثير من جدل على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وبيقول انا ما صدرش مني قول ما ينفعش عندنا، كل اللي حصل ولد لفت نظري في مرحله الانتقال اللي هي سبوت شوت سناب شوت عفوا، وهي اللقطه الاولى للاعب، وزي ما بعمل مع كل الولاد ناديته عشان اعرف اسمه عشان لو عمل واحده تانية لفت فيها نظري واثبت وجوده بكتب اسمه، وانا دايما بهزر مع الولاد في الملاعب. وقال ان احنا حتى يعني بحاول اعمل ده عشان ارفع الضغط من عليهم عشان اغلبهم بيكونوا متوترين يعني. فهو قال اني لما سالت مكاري عن اسمه ورد قال لي اسم مكاري، قلت له بالضبط اسمك صعب عليا يا عم، وضحكت معاه وكملت التقسيم. يعني هو نفسه أكد أنه اسمك صعب عليا يا عم. طبعا وقع اختياري واختيار اللجنة على بعض الأسماء ولم يكن منهم مكاري، وجمعت الأولاد وقلت لهم الاختيار ده كان بناء على إيه وكنت بهديهم يعني. وقال طبعا هم كلهم لاعبين كويسين وده الكلام اللي بقوله لهم. ولما خلص الكلام ده بيقول إن أنا لقيت مكاري بيعيط من ورا السور مع والده بيتكلم مع اللجنة، جريت عليه وقلت له إيه يا كيرو بتعيط ليه؟ ما زي ما اتفقنا رقمك معانا وهنكلمك وهكلمك وهتيجي تاني وما تعيطش، أنت لعيب كويس. ونزلت الملعب أكمل تمريني. طبعا أنا كل ده ما اعرفش الولد ولا مسيحي ولا مسلم. طبعا حضرتك معلش استاذ احمد الحكايه دي غريبه شويه لانه يعني اعتقد ما فيش اسم مكاري يا جماعه مسلم، واي حد فاهم والاستاذ احمد نفسه كابتن احمد نفسه شخصيا فاهم ده. فالكلام اللي كتبه ناس كتير دخلت وعلقت على البوست ده بصراحه ان انت ادنت نفسك بكلامك، انت اعترفت بانك قلت الولد اسمك صعب عليا، وانك انت قال كنت بتهزر، وفي نفس الوقت كمان انك انت ما تعرفش انه مسيحي ولا مسلم ازاي يعني، معلش سماح يعني. المهم الحمد لله يا جماعه البوست كان طويل قوي اللي كاتبه الاستاذ الكابتن احمد يعني، ولكن محمد نور تدخل بقى وحلت الازمه بسرعه الحمد لله. خرج محمد نور رئيس قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري للرد على الجدل بخصوص شكوى استبعاد مكاري بسبب اسمه، وقال ان اللاعب مكاري كان موجود بالفعل في الفريق ب مواليد 2013 وشارك في بدايه الموسم الحالي ونجح في المرحله الاولى، بينما نتيجه المرحله الثانيه لسه ما اعلنتش حتى الان. وقال ان اللي حصل ان احد المدربين، واضاف ان والده اللاعب نشرت الشكوى وتم عقد جلسه مع اللاعب ووالدته وتم توضيح كل تفاصيل الموقف، مؤكدا ان والده اللاعب تفهمت الامر بالكامل وقامت بحذف المنشور. انا فعلا لما دخلت على صفحتها ما لقيتش المنشور الحقيقه، وبعدين لقينا بقى بعد كده خلاص انه الحمد لله كده تم الاختيار مكاري، وقالوا ان هو خلاص هيبقى موجود الحقيقه. وطبعا بعد ما طلعت واتكلمت في قنوات وحاجات كتيره كده، وطبعا والد الطفل قال انا يعني رفضت اقطع عيش اي حد وابني هينضم خلاص للناشئين، وبكده اتحلت الازمه يعني. فبجد احنا نفسنا من الاول ما كانش يبقى فيه الازمه دي. والدكتور خالد منتصر ايضا علق وشكر معالي الوزير جوهر نبيل من اجل وطن وطن لا خلافه، مش خلافه اسلاميه، هي من اجل مواطنه ولا تنظيم، ده تنظيم.

0: إخوان بقى وتنظيم، يعني ما فيش غير المسلمين بس طبعا، من أجل احترام قيم الإنسانية وليس من أجل مكاري فقط. فبالتالي كده كان الحمد لله. وزي ما قلنا لحضراتكم طبعا كان انتشر هذا الأمر طبعا في كتير جدا منهم، قناة العربية، تقارير، كل مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس الحقيقة كانت حقيقي مليانة يعني بالكلام الخاص بهذه الأزمة. وأعتقد برضو أن دي من الحاجات المهمة جدا. أنا عايزة إحنا تواصلنا كنا مع والدة، مع الأستاذة نادية والدة مكاري، بس لما لقينا الموضوع اتحل قلنا خلاص الحمد لله كده، يعني ما فيش داعي أن إحنا يعني سوري ميرفت، الأستاذة ميرفت، وقلنا خلاص كده، لأنه أكد الكابتن محمد نور أنه قال كده أزمة الطفل مكاري انتهت، واللاعب اجتاز الاختبارات وسيوقع للاتحاد السكندري. فبالتالي كده أنه يعني الموضوع اتحل الحمد لله، وأوضح أن إدارة النادي حرصت على التواصل مع أسرة الطفل، وتعاقدت جلسة وتواصل رئيس النادي محمد سلامة ومدير عام النادي جاسر وعدد من مسؤولي النادي ومع الأسرة اللي أكدت تفهمها للموقف وانتهاء الأزمة. وشدد رئيس قطاع الناشئين محمد نور على أن نادي الاتحاد السكندري لا يفرق بين أي لاعب على أساس الدين أو الاسم، مؤكدا أن النادي عبر تاريخه ضم لاعبين ومدربين وإداريين من مختلف الديانات، وأن معيار الاختيار داخل القطاع يعتمد فقط على الكفاءة. فالحقيقة أنه ده يعني كانت كده نهاية الحقيقة ممتازة، وتعامل ممتاز من قطاع، من وزير الرياضة ومن مجلس الوزراء، وأيضا الحمد لله. بس نفسنا بقى يا جماعة أن هو ده يبقى السائد، أن يكون في كفاءات، ونشوف أسماء جرجس ومرقص وعادي جدا، وفي متميزين كتير جدا بغض النظر عن أسمائهم أو ديانتهم. يا ترى فعلا في المنتخب في كأس العالم اللي جاي 2030 هنلاقي فعلا أسماء مسيحيين في المنتخب، ونشوف فعلا الفترة اللي جاية ينضم لاعبين مسيحيين مؤهلين وممتازين وبيلعبوا حلو كده قوي للفرق المختلفة والأندية المختلفة على مستوى مصر كلها؟ بنتمنى ده الحقيقة. طيب معنا النهاردة حالة إنسانية، مروة من سوهاج. مروة عندها الذئبة الحمراء وبتحتاج لعلاج تكلفته كبيرة. احنا تواصلنا مع الكاهن اللي متابع حالتها الحقيقة، يعني هنشوف مروة تحكي لنا ايه الموضوع بالظبط. اهلا بيك يا مروة والف سلام عليك.
1: شكرا الف شكرا على ذوقك.
0: عندك كم سنة يا مروة؟ عندك كم سنة؟
1: انا عندي 31 سنه.
0: طيب ايه اللي انت، ايه المشكله المرضيه اللي عندك؟
1: انا قعدت 6 اشهر كانت التعب يتنجل في كل مكان، مره في جنبي، مره في ظهري، مره يمسكني في رجليا، مره يمسكني في صوابع ليا. ما كنتش عارفه انا عندي ايه لغايه ما اكتشفت ان عندي الذئبه الحمراء.
0: الف سلامه.
1: وعايزه اتعالج منهم. الدكتور يعني قال لي تكاليف العلاج كلها بنسوق انا تاخديها 70,000، وانا مجبره في المعيش، انا معايا 3 اولاد يعني صغيرين، واولادي ابني الصغير ما بينامش ولا قاعدين، قعدت 10 ايام في الجامعه، اتحجزت في الجامعه.
0: ابنك عنده كام سنه؟
1: وجوزي على كد حاله.
0: ابنك عنده يعني كام سنه يا مروه؟ ابنك عنده كام سنه؟
1: ابني عنده 5 سنين.
0: طيب انت دلوقتي اللي انا فاهماه ان انت بتحتاجي تغيير دم كامل كل اسبوع حقنتين.
1: ايوه كل اسبوع باخد حقنتين.
0: طيب والكنيسه كانت جمعت لك مبلغ، هو المبلغ دلوقتي جمعوا لك 18,000 والمتبقي 70,000، هو دلوقتي انت مالكيش علاج خالص؟ حاولتي تشوفي علاج على نفقه الدوله او اي حاجه؟
1: ايوه حاولت وانا لسه ما جيتش، بس في ناس بتتجوز ومجدده.
0: طب هي التكلفه دي
1: وانا بامانه،
0: هو انا مش مفسره الكلام قوي، انا اسفه عشان كده بحاول اسالك بحيث افهم. هو التكلفه دي اللي هي يعني تقترب من يعني 90 18 و70,000، احنا بنتكلم 88,000، دي لايه؟ يعني لايه بالظبط المبلغ ده؟
1: لاني كل اسبوع باخد 200 8,000 وبزرعه ترى مع دكتور
0: تمام، او
1: ادي الدم، وفي علاج ثاني انا باخده الارزيت اللي بصرفها، العلاج اللي باخده في البيت
0: تمام
1: ماشي، معدي 5,000.
0: طيب انا بس حبيت
1: وانا تعبانه بجد،
0: أوضح بس المبلغ.

0: المشاهدين انه بيتصرف ازاي، وان ده مبلغ كبير طبعا عليكي، والكنيسه زي ما قلنا سعادتك هي ب 18، لكن المبلغ المتبقي 70,000. نتمنى ان شاء الله ان يجي لك دعم بسرعه ان شاء الله، حوالي 1400 دولار باذن الله يجوا لك بسرعه. عفوا يا مروه، والف سلامه عليكي. وطبعا زي ما شفتوا مشاهدينا الموضوع مش سهل خالص، ان هي تغيير دم كامل وكل اسبوع حقنتين لمده 4 اسابيع، والتكلفة دي كلها بتعتبر تكلفة كل الموضوع. قالوا لك قد ايه وقت لغاية ما يعني، هل بيحصل علاج بالكامل، ولا بتقعدي قد ايه بالنسبة للعلاج ده يا مروة؟ انت معانا؟
1: هم قالوا لي اي معاكي، هم الدكتور قال لي لما رفعت الدكتور عمل تحليلات وعملت له اشعاعات، فقال لي خدي المكان دي استمر عليه لغايه ما تغير دم، وان شاء الله اتمنى من عند ربنا ان باذن الله تغير الدم مع الحجن اللي انا هاخدها، عشان الحجن بيرجي غالي. قال لي الحجن دي من المناعه، وان شاء الله باذن الله تحسن الوقت يعني تتحسن، وان شاء الله يعني هيجيب معاك العلاج والنتيجه، وممكن يكون حاسس يعني ممكن ناخذ جلسه ثانيه يعني.
0: طيب ان شاء الله ربنا يتمم شفاكي، بنصلي من اجلك، وبنطلب من المشاهدين زي ما قلنا 1400 دولار يا جماعه عشان تكمل العلاج، وان شاء الله مع تغيير الدم والعلاج والحقن دي كلها تجيب نتيجه وتخف. ربنا يمد ايده ويكمل شفاكي، ربنا يمد ايده ويشفي كل مريض. نشكر مشاهدينا جدا، عشان فعلا لما بنعرض اي حاله من الحالات اللي زي كده بنلاقي على طول حضراتكم بتتسارعوا يعني، وبيبقى فيه يعني اقبال كبير على انكم تساعدوا الحالات اللي زي كده. شكرا لكل مشاهدينا ودعمكم الدائم سواء للحالات المرضية أو لقناة الكارما. بالنسبة لموضوع كنيسة الأنبا موسى بالمنيا، الحقيقة لقينا بيان، والبيان ده كان بيحتوي على أنه أصدر نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها القرار رقم 21 لسنة 2026 بشأن كنيسة القديس القوي الأنبا موسى بالمنيا، وذلك في ضوء شكاوى، كان في شكاوى ورسائل الحقيقة وفحصها نيافة الأنبا مكاريوس، وبناء عليه الحقيقة أن الشكاوى ورسائل ومكالمات واردة من خدام وشعب الكنيسة، وبعد اجتماع عقده مع لجنة الكنيسة وخدامها، كان طبعا نص القرار وضع كنيسة القديس القوي الأنبا موسى بالمنيا تحت الإشراف الكامل للمطرانية روحيا وأدبيا وإداريا عفوا وماليا. ثانيا تكليف الأب القمص إفرايم عدلي خليل وكيل المطرانية بالإشراف الكامل على الكنيسة. وثالثا تقوم المطرانية بالإشراف المالي والإداري على لجنة الكنيسة من خلال اللجنة المالية المركزية بالمطرانية. رابعا يتم التعامل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس اللي هو 9 أبيب اللي هو الموافق 16 من شهر يوليو، ويقوم كل من جانب القس بكتور خليل القس القمص بكتور خليل وجناب القس أنطونيوس ويليام بالخدمة تحت إشراف جناب القس إفرايم من خلال التكليفات اللي بيحددها لهما. كذلك أمين الخدمة والخدام والكشافة وكافة الأنشطة على ابن الطاعة تحل البركة. الرب يبارك خدمة الجميع، ونعمة الرب تشملكم جميعا. فالحقيقة يعني بنحيي حكمة الأنبا مكاريوس، وأنه لما بيكون في أي مشاكل على طول بيتدخل في هذه الأمور. قداسة البابا النهاردة بقى في اجتماع الأربعاء كان عامل حاجة جميلة جدا جدا، والحقيقة الكل اعتبروها أنها رسالة محبة وجرعة معرفية عن مصر لكل أطفال العالم. بجد يا جماعة يعني كان في العرض التشويقي ده اللي هيعمله قداسة البابا، ومعمول طبعا بالرسوم والجرافيك وكده، فكان كمان والاي اي طبعا، وكان النهاردة بعد ما حصل ده كان الاعلان يعني عن ايه اللي هيحصل يوم النهاردة الاربع، اللي هو ملتقى لوجوس جينيور بأكاديمية مرمرقس الرسول بدير القديس العظيم الانبا بشوي بوادي النطرون. وانه بعد ما الناس العظة موجودة كاملة كانت يعني عرضت بس مباشر وبعد كده تم نشرها، البابا كان مجمع أطفال وناس كتير كاتبين إن المفروض العظة دي يا جماعة يعني تدرس في المدارس. بابا قال مصر في قلب الله، ودعا جميع الأطفال وأسرهم إلى كل في كل مكان لمتابعة العظة النهاردة اللي هي خلاص يعني كانت الساعة 7، وتحدث فيها البابا عن مصر وعن الوطن الغالي، وقدم لهم معلومات شيقة وقيم جميلة تعزز حب الوطن والاعتزاز بتاريخه وبمكانته. وكان بشكل عملي بيتكلم معاهم عن حاجات جميلة، عن معلومات جغرافية، عن معلومات ليها علاقة بالآثار والإرث الفرعوني المصري والإرث المصري عموما، وقد ايه ما كانت مصر، وكمان كان

0: يعلمهم حاجات يعني قبل ما يدخلوا، حاول يعلمهم كده بحاجه طريفه، انه قال لهم انتوا ادخلوا الاول، قالوا له لا ما ينفعش. طب ليه ما ينفعش؟ عشان انت الكبير. فقال طبعا اتقال انه بشكل غير مباشر علمهم ان في حاجه اسمها احترام الكبير، وانه لازم الكبير يكون هو اللي يدخل قبل مثلا الصغيرين، كنوع من انواع الدرس العملي. في دروس كتيره، وبالتاكيد لما تنتشر بعض المقاطع من ما قاله قداسه البابا، هي المقطع بالكامل كان حوالي ساعه وشويه، لكن ان شاء الله نحاول نعرض عليكم بعض مقتطفات من الكلام اللي قاله قداسه البابا مع الاطفال. وهو دايما متميز في انه ليه طريقه جميله كده بتوصل بسرعه لقلوب الاطفال. ايضا البابا توادروس استقبل رئيس الجبل الاسود، واكد اهميه تعزيز التعاون بين البلدين. رئيس الجبل الاسود ياكوف ميلاتوفيتش عفوا بالمقر البابوي، استعرض البابا تاريخ الكنيسه القبطيه ومكانه مصر ايضا الروحيه والحضاريه، ودعا الرئيس لزياره الاديره القبطيه وعلى رأسها دير الأنبا أنطونيوس. أما رئيس الجبل الأسود فكان بيقول إن دي أول زيارة رسمية للرئيس من بلاده لمصر، وتتزامن مع مرور 20 سنة على العلاقات الدبلوماسية. أشاد أيضا بالمكانة الروحية للكنيسة القبطية والقديس مرمرقس، واختتم اللقاء بتبادل اختتم اللقاء بتبادل هدايا وجولة في الكاتدرائية المرقسية ومزار القديس ماري مرقس. وبرضه في حاجة تانية جميلة حصلت بالنسبة ل ماري مرقس بقى في الأسكندرية. أعلن البابا إن هيكون عندهم يعني هنأ قداسة البابا الشعب شعب الأسكندرية بإنه في مشروع للمركز الثقافي القبطي الاسكندري، وخلينا نسمع جزء من كلام البابا عن هذا المشروع.
1: أسكندرية ما فيهاش مركز ثقافي يعتني بالثقافة وبالفنون وبالهوية المصرية القبطية، وده أمر مهم جدا لكم ولكل أولادكم وبناتكم. المركز ده هيضم قاعات، هيضم مكتبة كبيرة، هيضم متحف كبير، هيضم فصول تعليمية، هيضم قاعة للاستذكار والمذاكرة، هيضم قاعة ضخمة للاحتفالات، في خدمات كتيرة طبعا مش هقدر أعددها دلوقتي. بصلواتكم تم الموضوع كله.
2: ويوم عيد الرسل بالتحديد يوم 5 أبيب موافق 12
0: ده الميعاد اللي كان بيتكلم فيه طبعا قداسه البابا عن البدء، ودعا قداسه البابا الجميع المشاركه بالصلاه من اجل اتمام هذا العمل المبارك، وايضا المساهمه والتعضيد بكافه الوسائل سواء بالتبرع النقدي او الاشتراكات الشهريه او التبرعات العينيه. ان شاء الله يكون مركز جميل ويقدم خدمه متميزه بالنسبه للثقافه واسراء الثقافه للشعب القبطي في الاسكندريه. الحقيقه بنصلي من اجل ابونا كاهن كنيسه السيده العذراء بالصاغة، وكان معاه السواق بتاعه، كانت انقلاب السيارة انقلبت في الصحراوي. فطبعا يعني بنصلي من أجل أن ربنا يتمم شفائهم يا رب، وهنطمن عليهم دايما. وألف سلامة لأي حد أصيب في أي حادث، برضو حوادث الطرق اليومين دول بشكل صعب جدا. نروح بقى للموضوع اللي هو كان يا جماعة الجدل على سحب هواتف الممثلي الكنائس، وحضراتكم طبعا فاكرين الموضوع ده لما كان المفروض عشان خاطر تقنين الكنائس، وبعدين بدأنا ينتشر الخبر بأنه ده تم سحب. المحافظ كان أمر بأنه يتاخد الموبايلات بتاعة الوفد اللي هو رايح من الكنائس عشان يناقشوا الكنائس دي اللي هيتم تقنينها. فالحقيقة بعد ما هديت الدنيا كان نيافة الأنبا بيمن في كلمة مسجلة وضح انه تفاصيل الأزمة دي وخلال اجتماع المحافظ. خلينا نقرأ الأول بنود الصورة ونعرض جزء كده من كلام نيافة الأنبا بيمن، لأنه بس الفيديو طويل. فاللي بيقول طبعا ان قرار سحب الهواتف لم يكن موجها الى ممثلي الكنائس بل شمل جميع الحضور، ولا توجد اي ازمه مع المحافظ. انا حتى ساعتها قلت الجمله دي، ما هو يا جماعه لو على الكل ماشي، ولو ان برضو انه ايه الفكره يعني. المهم قال لك انه انسحاب ممثلي الكنائس جاء بسبب وجود بيانات وملفات جميع الكنائس على الهواتف المحموله وضروره الاستعانه بها اثناء المناقشات، عشان كده رفضوا هذا الامر. وممثل الكنيسه اكد انه لم يكن هناك اي تعنت او تحد للسيد المحافظ، وان القرار جاء بشكل مفاجئ ولم تكن بحوزته اي بيانات سوى الموجوده على الهاتف. يعني قال لك طب انا يتسحب مني الهاتف داخل اناقش ايه؟ وقال برضو ان السيد المحافظ

0: مصدرني للإطمئنان على صحتي، ونقدر جهوده وتدخله لحل جميع القضايا، وأوجه رسالة محبة إلى أبنائي وإلى وسائل الإعلام بضرورة التوقف عن مناقشة هذه المسألة، لأنها كانت مجرد سوء فهم وقد تم توضيحها. الكلام ده على فكرة من يومين، كلام الأنبا بيمن، ومن وقتها فعلا يعني توقف تقريبا الكلام عن هذا الموضوع. يعني ممكن نسمع كده مثلا دقيقة من كلام الأنبا بيمن.
1: جيدا، وأود أننا أوضح هذه الحقائق. أولا، لا مجاملة. مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرها عند الرب، فلا مجاملة ولا محاباة، ولكنها كلها وجهات نظر. نأخذ كل شيء في الاعتبار. أطراف المشكلة هم السادة المسؤولين في محافظة قنا، وعلى رأسهم معالي الوزير مصطفى الببلاوي، الدكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، والطرف الثاني واحد من اللجنة الثلاثية اللي بتحضر اجتماعات متابعة تقنين الكنائس. وأنا الحقيقة بعت جبت أخ المسؤول عن الكنائس.
0: زي ما سمعتوا طبعا، وكمل اللي احنا لخصنا لكم في الصورة كان أهم النقاط، واللي قالها نيافة الأنبا بيمن إن هو ما تكلمش الكلام ده غير بعد ما جاب المسؤول وبدأ يفهم إيه اللي حصل. لكن الحقيقة لقينا إن محافظ قنا اليومين اللي فاتوا برضو كان بيعنف مدير المستشفى العام، بس هو في حاجات طبعا لو هي في تردي أو ضعف المستشفى وكده دي حاجة كويسة، إن هو كان في زيارة يعني مفاجأة وإنه في تعنيف، بس بصراحة نقابة الأطباء صعدت بشكوى لرئيس الوزراء، وانه بتقول انه ما المدير المستشفى لا يتحمل وحده المسؤوليه. بس في حاجه والناس وقفت عندها، ومنهم الدكتور خالد منتصر، ان هو كان الحقيقه بواحد بيكلمه شخص يعني من المرض، والد مريض يعني، فبيقول له ايه بقى، بيبكي امام المحافظ وقال له انا ابني محجوز من يوم الجمعه ومش راضيين يعملوا له العمليه. وطبعا المحافظ راح رد وقال تتعامل دلوقتي حالا. طب سياده المحافظ، فالدكتور خالد منتصر بيقول له مع احترامي لحضرتك وتبجيل منصبك وتقديري لمشاغلك، مفيش حاجه اسمها العمليه تتعمل حالا، القرار الطبي مش فرمان او اوردر ديليفري ومش بالمزاج. يعني ممكن يكون والد الطفل عنده حق بس لازم الدنيا تدرس يعني. فقال له انا بس عايز اقول لحضرتك معلومه، سيادتك معلومه بسيطه. ده دكتور خالد بيوجه كلامه المحافظ هنا، هي معلومه طبيه احتجت لمعرفتها من الطب، من يعني دراسه 7 سنين من الطب وثلاث او 4 سنوات لبدايه ممارسه التخصص. والحقيقه المعلومه هي انه تاخير الجراحه بعد دخول المريض لا يعني بالضروره اهمال من الطبيب. احيانا بيكون التاخير جزء من العلاج عشان في اجراء العمليه فورا قد يكون اخطر من الانتظار، وطبعا بيبقى في ترتيبات يا جماعه. فقال لك يعني في اسباب كتير ممكن تكون لتاخير، مثلا هبوط في الضغط، تحاليل بتتعمل، علاج انيميا يعني. فحاول يشرح له ضبط القلب والتنفس، لو في اضطراب سكر، لو في وجود عدوى تحتاج علاج يعني. فبالتالي بس كان بيقول له ان في امور كده ما ينفعش حضرتك، لو حضرتك بتشرف وشايف ان في اي حاجه غلط في المستشفيات ده طبعا يعني من حقك، لكن قرار انه تتعمل العمليه فورا ده قرار صعب شويه. عشان كده حتى نقابه الاطباء صعدت الموضوع. برضو كان وهو في الجوله دي كشف عن تردي اوضاع المستشفى العام، ووقع جزاءات على المسؤولين، وقال ان العمال نايمين تحت التكييف. فاحنا زي ما بنقول طبعا يشكر اي محافظ نشيط بيقوم بشغله وبعمله، بس في بعض الامور اللي هي ما ينفعش ان هي تختلط ببعضيها. وهرجع تاني لموضوع الموبايلات على فكره، يعني لو كان قرار الموبايلات ده ان يتسحب وانت ناس جايين لك في اجتماع، فالحقيقه ان المفروض انه يبلغ الناس اللي جايين لك، وكان ببساطه جدا خلاص يا جماعه احنا الاجتماع اللي هنحضره ده علشان خاطر تقنين الكنائس، المفروض ان ما حدش يدخل بتليفونات، فكلهم بقى يكونوا جايبين معاهم الاوراق والدوسيهات بتاعتهم اللي هم هيدخلوا بيها، ويبقوا فاهمين ان ده قرار ماشي على كل الناس، مش تحصل الازمه وبعدين نقعد نتكلم. فهي بس كانت شويه حاجات كده حاصله مع محافظ قنا الايام اللي فاتت، حبيت ان اجمعها لحضراتكم مع بعضها يعني. مش عارفة إمتى هتنتهي الاضطهادات والتطرف من المسلمين حيال المسيحيين في نيجيريا.

0: طبعا الرئيس ترامب مشغول دلوقتي بإيران. هو كان قبل كده حاول ان هو يعني ياخد موقف ويكون في تعاون مع الداخلية هناك في نيجيريا، ان يكون في استهداف لأماكن وتمركز المتطرفين، بس ما فيش فايدة. كل شوية كده بنسمع عن حادث جديد. فالحادث المرة دي ان كتلة ما لا يقل عن 25 مسيحي بينهم رضيع عمره شهران في هجمات متفرقة بولاية بلاتو في نيجيريا، ولاية بلاتو وبينو. الهجوم الأول استهدف قريتي كوم ويرينج كومب بولاية بلاتو، أسفر عن 9 قتلى من عائلة مسيحية واحدة. الهجوم السكان اتهموا مسلحي الفلاني طبعا بالسعي للاستيلاء على الأراضي، أكدوا مقتل زعيم القرية وإصابة آخرين. وجمعية شباب بيروم قالت إن الهجوم وقع قرب نقطة تفتيش للجيش، واتهمت القوات بعدم التدخل. يعني انتوا جيت جنبيكم ما تدخلتوش، فده برضو مشكلة كبيرة جدا. الهجوم الثاني كان وقع في بلدة نوبي بولاية بينو، أسفر عن سقوط 16 قتيل بينهم أفراد من عيلة واحدة. الشرطة أعلنت مقتل 8 أشخاص، بينما قالت منظمة العفو الدولية أن عدد القتلى كان 10 على الأقل، مع استمرار طبعا تضارب الحصيلة. والشرطة النيجيرية أكدت بعد هذه الواقعة تعزيزات أمنية وفتح تحقيقات، ولكن احنا كل شوية بيحصل هذا الأمر. محكمة باكستانية بقى ألغت أحكام إدانة في جريمة إحراج زوجين مسيحيين أحياء داخل فرن للطوب، ده بعد 12 سنة. المحكمة ألغت الأحكام. يعني طب إزاي يا جماعة بتلغوا الأحكام في إنه وقع زي كده إحراج زوجين مسيحيين أحياء داخل فرن للطوب؟ ربنا يكون مع كل المسيحيين المستهدفين ومضطهدين في أي مكان حول العالم. طيب إيه موضوع محمود فتحي؟ مرة واحدة لقينا خبر، الخبر ده كان بيقول اختفاء محمود فتحي، وناس بقى بتنادي وتكتب وعايزين نكشف لغز اختفائه ومش عارف إيه. طب هو اختفى منين يا جماعة؟ قالك إن هو اختفوا من مقر إقامتهم بفندق التوفيق في ليبيا بعد وصوله أسبوع. الله، احنا كنا سامعين ان هم معاهم جنسيات تركيه، هو معاهم وثائق سفر تركيه وباسبورات تركيه، وكانوا في تركيا هو وزوجته. فقال لك بقى اللي حصل ايه؟ اللي حصل انه هو وزوجته كانوا بيحملوا الجنسيه التركيه، الحكومه التركيه سحبتهم منها من حوالي اسبوع وقالت لهم بالسلامه بقى، يعني شوفوا لكم سكه، فراحوا يستخبوا في ليبيا. لكن الحقيقه اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مدعوم بصوره ان هم اول ما وصلوا ليبيا تم القبض عليهم من قبل طبعا عناصر من المصريين البواسل. والحقيقه ان هم طيب هو ليه هو عليه احكام غيابيه؟ طب هو عمل ايه هذا الارهابي؟ الحقيقه انه الارهابي محمود فتحي شارك في عمليات ارهابيه منها اغتيال النائب العام الراحل مستشار هشام بركات، وكمان تفجير معهد الاورام. كلنا ما ننساش طبعا هذه الوقائع، وكده اللي اتقال الحقيقه ان هو يعني اتقبض عليه، وهنشوف طبعا بقيه الامور. وكان كتب في مواقع كتيره ومنهم الاستاذ هشام فرغلي، محمد فرغلي عفوا، كان كتب برضو عن هذا ماهر فرغلي عفوا عن انه بالفعل الخبر ده حقيقي لانه كان منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. ايضا كان من الاخبار الهامه جدا انه كان في شائعات على موضوع سلامه مشروع الضبع، فهيئه المحطات النوويه ردت بسرعه وقالت يا جماعه دي شائعات، الاجراءات بالنسبه لمحطه الضبع النوويه تمت وفق اعلى المعايير الدوليه، وعلى فكره اشراف روسي. فانتوا مش فاهمه يعني ازاي يكون في شائعات زي كده، وانتشر طبعا نفي لهذا الامر وتقرير هام جدا حول سلامه الإجراءات اللي بالنسبة لها كانت تم إنشاء مشروع الضبع النووي.
1: أثارت ضجة واسعة حول وجود مخالفات خلال تركيب وعاء ضغط المفاعل الوحدة الثانية في محطة الضبعة. هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أصدرت بيان وأكدت فيه الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والأمان النووي في جميع مراحل تنفيذ مشروع محطة الضبعة، نافية صحة ما أثير عبر بعض المواقع ومنصات التواصل. الهيئة أوضحت أن هذه الإدعاءات استندت إلى استنتاجات غير دقيقة من لقطات مصورة لمراسم الاحتفال، مؤكدة أن تقييم إجراءات السلامة يتم وفق وثائق فنية معتمدة وخطط تقييم مخاطر وتصاريح عمل ورقابة مستمرة، وليس من خلال الصور أو الفيديوهات. وأضافت أن ما أثير حول مخالفة معايير الحماية من السقوط استند إلى تفسير غير صحيح للوائح السلامة، مشيرة إلى أن أنظمة الحماية الجماعية والحواجز الهندسية كانت مطبقة بالفعل أثناء التنفيذ. كما شددت على أن استخدام الفرق الفنية لأيديها في توجيه

0: وعاء ضغط المفاعل خلال المرحلة النهائية من التركيب يعد إجراء هندسي متبع عالمياً في عمليات التموضع الدقيق للمعدات الثقيلة، ويتم بواسطة كوادر مدربة ووفق إجراءات تشغيل معتمدة دون مخالفة لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو المواصفات الفنية الروسية. الهيئة أشارت إلى أن الأسلوب ذاته يستخدم في عدد من المشروعات.
1: يعني تأكيد أنه ما فيش حاجة ودي شائعات مغرضة. أثيوبيا بقى بتستعد لبناء 3 سدود جديدة على النيل الأزرق، وخبراء طبعا كانوا بيقولوا أنه بتهدف للتحكم الكامل في مياه النهر. وزير الري والموارد المائية هاني سويلم كان بيقول ما ينفعش حد يتوقع حدوث 7 سنوات عجاف لنهر النيل، والسد الأثيوبي المخالف تسبب في اضطرابات التصريف يعني الخاص بالمياه اللي وصلت للسودان. وده كان في مداخلة هاتفية بعد انتشار موضوع ان أثيوبيا بتستعد لبناء 3 سدود جديدة على النيل الأزرق. وفي كمان 40 مليون بقى قدم مكعبة يوميا، ده اكتشاف غازي جديد في الصحراء الغربية، وضع الانتاج في الشبكة القومية لضخ الانتاج في الشبكة القومية للغاز قبل نهاية يوليو. 40 مليون قدم مكعبة يوميا. عندنا بعض الأخبار كده بسرعة المثير للاهتمام طبعا، ومن ضمنها موضوع اسقاط طائرة مسيرة. الطائرة المسيرة دي يا جماعة كانت بتحمل مواد مخدرة، والأجهزة الأمنية الحمد لله ضبطت الشحنة، وقالوا إن هم كان في بعض الناس رشقوها بالطوب، ولما وقعت اكتشفوا ان كانت 35 كيلو جرام كانت على يعني شايلها المسيرة دي. وطبعا في تحقيقات لضبط مرتكبي هذه الواقعة. فيديو تاني بقى، الفيديو كان متداول على ان في تهريب اجانب في قنا. اللي حصل والمفاجأة يا جماعة انه كان دي كشفوا ان دي عصابة للتنقيب عن الذهب، والداخلية ضبطت 6 أحجار من الكوارتز. يعني تخيلوا حضراتكم ان كان بيصور الفيديو ده كان بيقول ده في يا جماعة اجانب وده بيهربوهم وده فينا، وبعدين في النهاية اكتشفوا ان كانت دي عصابة تنقيب عن الذهب، وانه كانوا في نفس العربيه النص نقل دي. كان طبعا هم اجانب ومن يعني شكلهم كده من السودان احتمال، يعني عموما ما تقالش يعني قال لك اجانب، وانه الداخليه ضبطت جوه الشاحنه دي او جوه العربيه النقل 6 أحجار من الكوارتز اللي بتستخدم بالنسبه للذهب. عندنا برضو كان في داعيه مصري اثار الجدل بعد اعلانه بقى عن دوره خاصه يا جماعه الكورس التعدد، يا سلام، وب 400 جنيه مصري بس والفتره محدوده، وتعالى اسمع واتفرج واقتنع، وان التعدد دي حاجه جميله جدا، تعدد الزوجات طبعا. فدعا الرجال للاشتراك عشان يعلمهم اليه التعامل مع اكتر من زوجه. لا ده بجد ومحتاج كورس وحاجه غريبه جدا جدا. المقابل ده بقى كان من حوالي اسبوع 10 ايام او اسبوعين، كان في الاجهزه الامنيه القت القبض على صانعه محتوى في منطقة المطارية بالقاهرة. الحقيقة هي كانت بتتكلم على الفوائد الاجتماعية لتعدد الأزواج والزوجات والدعوة للزواج الجماعي يعني مع بعضيهم يعني. تم القبض عليها طبعا بتهمة التحريض على الفسق وهدم قيم المجتمع وخدش الحياء العام بعد أن تبين تعمدها إثارة الجدل. هي قالت أنا عملت ده برضو لزيادة الأرباح، يعني حاجة غريبة جدا. فيش أي عقل يا جماعة علشان تزودوا أرباحكم وتعملوا حاجات غريبة. طبعا الحاجات الحقيقية المحتوى التعليمي المفيد ما بياخدش طبعا انتشار زي مثل هذه المحتويات. نتمنى طبعا الداعية المصري ده يكون برضو اتقبض عليه كده زي وزي الأخت دي، ولو اني بشك، ولكن عموما هو اثار الجدل ان هي الفكره بتاعته ان تعالوا افهمكم واديكم دوره خاصه كورس عن التعدد وبس، بلاش يا ب 400 جنيه مصري فقط لا غير. ربنا يرحمنا من مثل هؤلاء. الحقيقه في بقى فندق عائم للاسف بيصرف النفايات بتاعته جوه ميه النيل بالاقصر، وطبعا مطالبات بمحاسبه المسؤولين عن هذه الواقعه اللي تم زي ما انتم شايفين رصدها بالفيديو. النهارده بقى انتشر مشهد حلو قوي على مواقع التواصل الاجتماعي، سرعه بديهه والناس اكدوا ان ده مش ذكاء اصطناعي. بصوا الكاوتش هنا كانت فرقعت من العربيه اللي هي شامله اللي هي شايله شحنه كبيره دي، وبعدين بسرعه واحد تاني سواء عربية نقل هتشوفوا دلوقتي ازاي انه بصوا عمل ايه. طبعا يعني بجد مشهد بطولي وسرعة بديهة، ودي حاجة طبعا جميلة جدا. لكن على الجانب الاخر بقى كان من حوالي 4 أيام كان في حادثة مؤلمة، دي كانت في الفيوم. كان الحقيقة انه العربية التريلا دي كانت ماشية في امان.

0: بإذن الله، وهي شايلة وراها يعني، هي عبارة عن يعني شحنة كبيرة من يعني الجزء التاني اللي كان التريلا اللي مع العربية النقل دي. السواق اللي في العربية الحمراء بصوا هو كان هيطلع يعني، بس عشان تشوفوا بص يعني سبحان الله ان كل واحد لكل شيء تحت السماء وقت. فالعربية ده كان هيطلع كده وبعدين رجع وقال وساب يعني، وربنا يعزي اسرته. زي ما قلت لحضراتكم من شويه برضو في موضوع اصابه الكاهن، ان ربنا يشفي اي مريض ومصاب في اي حوادث طرق، ربنا يعزي اسره اي حد برضو راح لهم عزيز عليهم في هذه الحوادث. اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبل جسامين 4 من الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في حرب إيران، 3 كانوا في الأردن وواحد من العراق. الحقيقة حضر اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراسم إعادة 4 من أفراد الجيش الأمريكي في نعوش مغطاة بالعلم بعدما قتلوا في هجمات إيرانية بالشرق الأوسط. الحرب كبدت الحقيقة يعني، في برضو كتب ناس كتيرة كتبت عن موضوع أنها كبدت دافع الضرائب الأمريكي 37.5 مليار دولار، أسفرت عن مقتل 18 عسكري وإصابة أكثر من 450 من القوات الأمريكية.
1: إلى ولاية ديلاور حيث قاعدة دوفر الجوية في هذه الولاية، الرئيس الأمريكي كما تتابعون يشارك بمراسم استقبال رفات جنود أمريكيين. نتحدث هنا عن 4 جنود أمريكيين لقوا حتفهم، 3 منهم قتلوا في استهداف إحدى المناطق الخاصة بسكن الجنود في الأردن، والرابع قتل في العراق أثناء قيامه بمهمة تفكيك إحدى المسيرات التي أطلقتها إيران. نتحدث عن 3 قتلوا، كان الإعلان الأولي في الأردن يتحدث عن 2.
0: كان في 2 نشرنا صورهم الحلقة اللي فاتت، وبعدين كان الثالث مفقود كده، الثالث لقوه، والرابع طبعا زي ما قلنا كان توفى في العراق. الرئيس ترامب كان تحدث، سألوه عن موضوع الجنود الأبطال، وهو قال طبعا احنا بنكرمهم، و في نفس الوقت أكد أنه الكل يرفض أنه إيران تمتلك سلاح نووي، وأن في تحقيقات طبعا هيعرف مين بالظبط اللي كان ضرب هذه، هو بيقول كده علشان يشوف هل ميليشيات العراق ولا هم صاروخ من إيران ولا إيه بالظبط، ففي تحقيقات هيتم الكشف عنها قريبا. أيضا متحدث باسم البنتاجون شون بارنيل قال أن نحو 100 عسكري أمريكي تعرضوا لإصابات بدرجات متفاوتة منذ 7 يوليو 2026. وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسس كان مثل أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي للإدلاء بشهادته بشأن طبعا الضربات الإيرانية على الأردن وتداعياتها على القوات الأمريكية في المنطقة، وبيحاول برضو ان هو ياخد تمويل علشان استكمال هذه الحرب واللي هدفها عدم امتلاك ايران لسلاح نووي. الحوثيون بقى بيهددوا الملاحة بالبحر الاحمر، والرئيس ترامب برضو تعهد بانه لازم هيتدخل في هذا الامر، حيث اعلنت جماعة الحوثي طبعا المتحالفة مع ايران فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية، ودي خطوة بتهدد بفتح جبهة جديدة في حرب الولايات المتحدة. باكستان بقى يا جماعة قالت أي عمل عدائي من الحوثي يستهدف سفن هنتخذ تدابير بما فيها استخدام القوة العسكرية. في بيانات شحن أظهرت الحقيقة أن ناقلتي نفط جرى تحميلهما بالخام السعودي للصين والهند هذا الأسبوع عادتا أدراجهما الثلاثاء وتتجهان نحو قناة السويس عقب تحذير طبعا من جماعة الحوثي. ترامب قال أن احنا مستعدون للتعامل مع الحوثيين مرة أخرى بشدة. خلينا نشوف هذا التقرير اللي بيتكلم على هذا الموضوع، على فكرة موضوع مهم جدا وفي غاية الأهمية، وبفكركم باكستان وسيط مهم جدا بالنسبة للمفاوضات ما بين إيران وأمريكا، ولكن بصراحة أخذت موقف قوي جدا ضد ما يعني ضد التهديدات الحوثية.
2: مع تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، يعد وصول السعودية إلى البحر الأحمر أمرا محوريا لتصدير نفطها وبالتالي أساسيا لاقتصادها، لكن الموانئ السعودية باتت خاضعة في الراهن لحصار بحري تفرضه جماعة الحوثي في اليمن.
3: تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان.
2: يقول الحوثيون إن الخطوة تأتي ردا على حصار يفرضه التحالف بقيادة السعودية على الموانئ والمطارات الواقعة تحت سيطرة الجماعة،

0: وكذلك على استهداف مطار صنعاء. الإشارة هنا إلى الضربة التي وقعت يوم 13 من تموز يوليو، والتي أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مسؤوليتها عنها، مؤكدة أنها استهدفت منع طائرة إيرانية من الهبوط. على الإعلان الحوثي يرد التحالف بقيادة السعودية في بيان بأن قيادة القوات المشتركة تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية الحازمة والصارمة لحماية السفن بمضيق باب المندب، واصفا تصريحات الحوثي الادعاءات حيال إغلاق الموانئ والمطارات. وتعد الرياض أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وتصدر معظمه عادة عبر الخليج، إلا أن القتال المستمر في هرمز دفع السعودية إلى تحويل أكثر من 70% من صادراتها إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. وتعبر السفن المتجهة إلى أوروبا شمالا عبر قناة السويس، فيما تمر السفن المتجهة إلى آسيا.
1: ترامب كمان بصراحة أنه بيتوعد إيران أيضا، وبيرفض مقترح الوقف النار لمدة 10 أيام. والحقيقة أنه برضو حذرهم وقال لهم إيران لم ترى شيئا بعد، لقد كنا لطفاء، سنقصف موقع جبل الفاس قريبا جدا. طهران نفت ان وجود اي انشطة نووية في هذا الجبل اللي هو رأس الفاس بعد تهديدات ترامب بضرب المواقع.
2: وبحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يكون هذا الموقع الهدف المقبل للولايات المتحدة.
3: من المرجح جدا أن نضرب هذه المنطقة قريبا، وهم لا يستطيعون فعل أي شيء حيال ذلك. في الظروف العادية لم أكن لأقول هذا، ولو كنت أعتقد أن بإمكانهم فعل أي شيء لما صرحت به أبدا، لكننا سنضرب هذه المنطقة قريبا جدا وبقوة كبيرة.
2: الموقع محفور تحت جبل يبلغ ارتفاعه نحو 1600 متر، وتقول السلطات الإيرانية إنه مخصص لإقامة مصنع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي على عمق 90 مترا تحت الأرض. شيد الموقع عام 2020 بعد تدمير منشأة مماثلة في نطنز، وحتى الآن لم يدخل مرحلة التشغيل، لكن الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أن إيران نقلت إليه أجهزة طرد مركزي بعد قصف منشأة نطنز في يونيو عام 2025. ومن خلال بناء منشآت على هذا العمق تسعى إيران إلى حماية قدراتها من القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات، وهي القنابل التي ألحقت أضراراً واسعة بمنشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم في يونيو عام 2025. وبحسب خبراء فإن الضربات الجوية قد لا تكون كافية لتعطيل الموقع بشكل كامل.
1: طبعا ترامب برضو في تصريحات أخرى قال إن هم عايزين إنهاء الصراع والتوصل للاتفاق بكل شدة. من المحتمل إن إيران بتحاول التأثير على الانتخابات النصفية عبر مضيق هرمز والتضييق على المضيق. طبعا قال إنه ليس لدي أي رغبة في لقاء إيران حتى يكونوا مستعدين. ترامب قال أيضا بكل مرة طبعا قررها بتاع 1000 مرة لغاية دلوقتي، لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، دمرنا القدرات العسكرية الإيرانية والحصار على إيران مستمر. وقال ان احنا بنفعل اشياء كثيره ضد الصين كما تفعل هي ضدنا، لانه يعني برضو قالوا ان غالبا الصين بتساعدهم. وترامب قال سيدفعون ثمنا باهظا. التهديد بتاعه كان ايه بقى؟ سنقصف وندمر كل جسرا او محطه كهرباء في اي وقت تطلق ايران على النار على سفينه بمضيق هرمز. يعني اي سفينه هيطلق عليها النار قدامها هيكون في تدمير لسفن ومحطات كهرباء. فقال لهم اهي يعني اني اي وقت الاسلاميك ريبابليك اوف ايران الدوله الاسلاميه الايرانيه هتضرب سفن، احنا على طول هنرد على ضرب السفن بتدمير جسور ومحطات كهرباء. ما فيش كلام. طبعا هم كانوا هددوا السعوديه ايران والحوثيين وقالوا اي ضرب لمحطات كهرباء هنضرب عندكم في السعوديه وهنضرب مناطق برضو في دول الخليج. طبعا تهديد الرئيس ترامب مستمر، وقال طبعا انه كان في ضربات، الضربات وصلت لضربات 11 ضربه. والوزير الامريكي وزير الخارجيه الامريكي مارك روبيو قال ان ايران في مأزق كبير، والصين الحقيقه مش هتقدر ان هي تغير مسار الحرب، لكن احنا واقفين ليها يعني. والصين اوضحت انها لا تؤيد فرض رسوم للعبور لاي عبور مائي في المضيق هرمز. وبرده عندنا كمان انه الضربات زي ما قلت لحضراتكم أبكو كان عندنا

اللي تعتبر تقترب من ختام أسبوعها الثاني. وطبعا الكل بيقول ان هي اللي ابتدت، ايران اللي ابتدت وضربت الاول طبعا سفن، وبناء عليه هي اللي نقضت مذكره التفاهم. وطبعا ايران بترد على الدول العربيه، ما زالت ترد على الدول العربيه، استهدفوا تجهيزات لقوات بريه امريكيه غربيه الكويت، قالوا برضو ان هم الكويت قالوا ان هم هجموا على محطات الكهرباء، ايران هجمت محطات كهرباء، وكمان كان في البحرين ضربات في البحرين، وكان ايضا في الاردن لسه عملوا ضربات، ضربوا تاني في الاردن. والدفاع المدني السعودي كان قال برضو في حالات طوارئ في الدمام. والقياده العسكريه المشتركه في ايران قالت جميع مصالح امريكا وحلفاء في المنطقه هتكون هدفا لينا لو واشنطن هجمت اللي هو الفاس، منطقه الفاس اللي هو بيعتبروها منطقه نوويه. والرئيس الايراني قال ان انا اتصلت مع المرشد الاعلى، تواصلي مع المرشد الاعلى ازداد، اللي هو احنا مش عارفينه حي ولا ميت، وكل القرارات تتخذ بناء على توجيهاته. طبعا برضو لسه ما زال السؤال بالخاص باسرائيل هتشارك في الحرب ولا لا، كلنا منتظرين هذا، يعني نفهم ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه، وهل هنروح لمفاوضات ولا الحرب مستمر. لقاء مهم جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزيف عون، وطبعا عنوان هذا اللقاء هو موضوع حصر السلاح بيد الدولة وبيد الجيش اللبناني. وكان طالب عون بأنه إسرائيل تنسحب من جنوب لبنان تماما، وفي تعاون كبير بدأ يتم ودعم من الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي كان مزاحا بعد إشادة الرئيس اللبناني به، وقال له انت دلوقتي مدام أشدت بيا انت تقدر تحصل على أي شيء انت عايزه. وكمان كان قرر الرئيس ترامب إعادة تسيير رحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية. والحقيقة أن برضو أشاد الرئيس ترامب بأنه الرئيس السوري أحمد الشرع يرغب في القيام بشيء مع حزب الله، وقال أن احنا مستعدين برضو أن يكون في تفاوض الحياة مع حزب الله. بسرعة كده هقول لحضراتكم طبعا بعض الأخبار بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية زي ما هي تقريبا، أنه أوكرانيا استعادت 743 كيلو متر مربع من أراضيها، وما زالت المسيرات الأوكرانية طويلة المدى الحقيقة بتضرب في عمق روسيا، وروسيا بترد أكثر من 40 صاروخ و125 مسيرة ضربت كييف. عندنا كمان طبعا كان في برضو حاجة يعني أخيرة، يمكن معلش ما لحقناش نقول لحضراتكم أكياس العالم، لكن يعني في برضو التدخل في الانتخابات الأمريكية مثار بقوة هذه الأيام، هنقول تفاصيله الحلقة اللي جاية الجمعة، انتظرونا والمزيد من ما وراء الأحداث. إلى اللقاء.

0: أحبائنا في كل مكان، برحب بيكم في هذه الحلقة في برنامج أمل جديد. وفي كل مرة بنيجي فيها أمام كلمة الله بنجد أن كلمة الله مليانة رجاء، والله يريد أن يسطع بهذا النور ليبدد كل ظلمة في بيوتنا، في أفكارنا، في حياتنا، في علاقاتنا مع أولادنا، ليصنع الرب أمور عظيمة. خلوني في هذه الحلقة أرحب بجناب الدكتور الأسيس صفاء داود، راعى الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط سابقا ورئيس جامعة الرجاء الدولية بالشرق الأوسط، وأيضا مدرس مادة المشورة الأسرية واللاهوت بكلية الرجاء، وأستاذ زائر بجامعة هوب انترناشونال يونيفرسيتي بكاليفورنيا بأمريكا. برحب بك دكتور.
1: شكرا، أنا سعيد أن أكون موجود معك للمرة الثالثة.
0: رب يبارك.
1: أصلي أن ربنا يبارك الخدمة دي عشان تكون إعلان
0: أمين
1: للناس اللي في النور، وإعلان أكتر للناس اللي في الظلم.
0: أمين في اسم رب يسوع.
1: شكرا.
0: بنصك يا دكتور الرب يعمل أمور غير عادية.
1: أمين.
0: أمين. حق في آخر حلقة للأمانة أثرت مواضيع هامة جدا اللي هي مشاكل ما قبل الزواج، ووصلنا لنقطة اللي هي مشكلة اللي هي المشاكل الجنسية. وطبعا إحنا مش بنتكلم على الأمراض الجنسية، لكن بنتكلم على الطموح أو الأفكار الجنسية اللي قادتنا أو كانت عامل من ضمن العوامل اللي محطوطة قدامنا، اللي فيها أو من خلالها بندور على شريك الحياة، سواء الرجل للمرأة أو المرأة أيضا إنها بتدور على رجل بطموح معين. حضرتك

0: هل عدم الوعي عن الأمور الجنسية فقط هو سبب المشاكل الجنسية بعد الجواز؟ أم أن غياب الله وسلطان الله بالكامل على حياة الزوج والزوجة أو الرجل والبنت قبل الزواج على حياتهم، ووجود قداسة كاملة في أعماقهم وأرواحهم، قادهم إلى البحث عن الإشباع الجنسي في شريك الحياة؟
1: وأنا في سن صغير
0: نعم
1: أفتكر أن أنا ضربت زميلتي في الفصل.
0: أيوة.
1: وطبعا الشكوى وصلت البيت قبل ما أوصل أنا البيت راجع من المدرسة. أجمل شيء أنه أنا كنت متوقع كالمعتاد كطفل مشاغب أو كصبي مشاغب.
0: أيوة.
1: متوقع طبعا أن الحزام والخرزانة
0: عقاب
1: هتشتغل كعقاب من أمي على هذا التصرف اللي تصرفته في حق زميلتي، خاصة أن التصرف كان ضربة بالبوكس جت في عينها تقريبا. لما بفتكر الدور اللي لعبته أمي، أن أمي في هذا الوقت لم تستخدم لا العصا
0: ولا الحزام
1: ولا الحزام، لكن خدتني في حضنها وقعدت تشرح لي الفرق ما بين الولد
0: والبنت.
1: وكان الشرح نزل على أرض خصبة، فكان في تغيير واضح في سلوكي تجاه زميلاتي
0: في المدرسة،
1: المنافسين في المدرسة، لأن كانت المنافسة دراسية وأنا ما كنتش أهتم قوي بالمذاكرة، لكن احيانا كان الغيظ من البنت، وده كده اللي كان حصل، انها قعدت تسخر مني لانه الشهاده بتاعتي كانت اقل من الشهاده بتاعتها
0: درجات،
1: وهي كانت تطلع الاولى على الفصل. فزي لما حققت درجات اعلى منها في الشهر اللي بعديه،
0: حسيت انك تفوقت،
1: حسيت بال، فطبعا برضك هي ردت بسخريه، فكان الرد من عندي ضرب. تعليم امي أثمر تنبيه مبكر، وعلى المدى لما بقي عندي إخوات بنات ابتدى فكرة الحرص عليهم، الاهتمام بيهم شيء مهم في حياتي كشاب.
0: نعم.
1: على المدى البعيد ابتدى يتكون لدي في فكري أنه الأنثى عامل أساسي شريك في الحياة.
0: نعم.
1: عامل أساسي شريك
0: في الحياة،
1: في صنع الحاضر،
0: نعم،
1: وفي صنع المستقبل.
0: نعم.
1: ابتدى يتكون هذا مع كثرة القراءة في كلمة الله.
0: نعم.
1: لأن أنا اختبرت
0: رب
1: خلاص
0: صغير.
1: الرب.
0: نعم.
1: وأنا في تانية ثانوي، فكانت علاقتي بكلمة الله المقروءة ما كانش
0: سبب بركة،
1: ما كانش فيه لا قنوات تلفزيونية ولا برامج توعوية ولا ولا ولا ولا أي شيء. فبمنتهى البساطة كان آخر علاقتنا بقناة دينية هي محطة إذاعية تنادي في آخر الليل تقريبا 10 بالليل أو 11 بالليل ساعة الإصلاح. وكان يبقى فيها مجموعة من المعلمين الجمال جدا. الفترة دي كان مهم جدا أني أعرف الفرد بيمارس أنشطة إيه. ليه؟ لأنه لاحظت أن المشاكل اللي بيشكو منها زملائي اللي في سني الجنسية كتيرة، مفيش توعية،
0: نعم،
1: في مصادر وينابيع قذرة ملوثة.
0: أيوة.
1: بيستقي منها معلوماته، ولأنه عنده طاقة جسدية، فتفريغ هذه الطاقة الجسدية كان
0: بطرق
1: بينهج
0: غير مقدسة. نعم.
1: منهج غير مقدس.
0: نعم.
1: سئلت من احد القيادات وانا شاب في اولى كلية او تانية كلية، سئلت عن ممارسة عادة من العادات السرية، قلت له الحقيقة ما بمارسهاش. فقال ازاي؟ اغلب الشباب، قلت له اغلب الشباب، انا اوريدي طاقتي مستخدمة، بلعب بينج، بلعب قدم، بلعب سباحة، بلعب

0: عبولي، فطاقتي كلها مستنفذة. لما بوصل البيت كل اللي بعمله اني بستحمى وبنام.
1: ايوه
0: الامر بمنتهى البساطة، طاقتي كانت موجهة.
1: نعم.
0: قبل الجواز انت طاقتك استثمرتها في ايه؟
1: ايوه.
0: اذا كان استثمرتها في الظلمة يبقى الخط مش هيتغير كتير،
1: هيكمل بعد الجواز.
0: هيكمل بعد الجواز. اذا كنت استثمرتها بوعي فيما يمجد الله، انا ما بقولش انك معصوم،
1: ايوه،
0: لا، انت معرض لاغواءات، معرض لاغراءات، معرض لسقطات، معرض لكل هذا.
1: نعم.
0: لكن في منتهى البساطة انت عندك عوامل روحية تدفعك انك ان سقطت اقوم.
1: نعم.
0: لكن في غيرك بيتلذذ باللي هو بيعمله. الخطية خطية جدا، وطرحت كثيرين جرحى وكل قتلها اقوياء.
1: مع الوضع في الاعتبار ان احنا النهارده في جيل مختلف عن جيل حضرتك.
0: فبمنتهى البساطة انت شايف كل شيء مفتوح.
1: نعم.
0: مباح قدامك. الصورة بمنتهى البساطة انك لما بنقول انت هتتجوز مين، اذا كنت ناوي تتجوز جسد فهتلاقي كل علاقتك بهذا الجسد محدودة جدا
1: في العلاقة،
0: محدودة جدا في العلاقة وفي الممارسة
1: واشباع الرغبات،
0: واشباع الرغبات وهبتك السعادة اللي انت بتدور عليها. اديت لك قدر من السعادة المؤقت المحدود، لكن باقي اليوم انت بتعيش او بتعيشي مع الرجل وطباعه وحياته وخبراته، وهو بيعيش مع المرأة بحياتها وخبراتها وذكرياتها والى اخره. نعم. فبمنتهى البساطة النص ساعة او الساعة اللي اخذنا فيها متعة جسدية وجنسية لم تلغي حقيقة الافراد، طبيعة الافراد، سلوك الافراد، اخلاقيات الافراد
1: وسلوكياتهم كمان،
0: منهج الافراد، كل ده ما بتلغيش.
1: لا،
0: ما بتلغيش. دي مرحلة مهمة صحيح.
1: نعم.
0: في العلاقة، في الحميمية ما بين الرجل والمرأة، لكن بمنتهى البساطة ما هياش المرحلة الغالبة على الاداء بتاع هذه الاسرة في تمجيد الله.
1: نعم. في نقطة مهمة جدا حضرتك وانت بتتكلم وضحت لي ان في علاج مهم جدا. يعني لو انا قلت النهاردة في شاب وليكن خاطب والتوقع بتاعه او تفكيره مركز على العلاقة الجنسية اللي هي في الحلال مش في الحرام، ولكن اذا كان بعيد عن الله وابليس مسيطر عليه بهذه العادات، لان حضرتك حكيت ان كان سر البركة في حياتك ان رب كان موجود وان كان عندك مخزون رائع من كلمة الله وان الطاقة كانت بتستثمر في امور ايجابية. طيب، يعني حضرتك عايز تقول لنا ان الحل لكل شاب النهاردة قبل ما بيتجوز واقع في العادات السرية او تصفح المواقع القبيحة او اشباع رغباته بطرق غير مقدسة، الحل الوحيد انه يعرف الرب؟
0: الحل الاساسي.
1: ايوه،
0: الحل الاساسي. ما هو دايما في منهج.
1: نعم.
0: في منهج بيصنع ليك من خارجك، وفي منهج بتصنعه انت من داخلك.
1: من داخلك. نعم.
0: المنهجين يا اما يلتقوا يا اما يتنافروا.
1: نعم.
0: في منهج صنعه الله. قال لك خد بالك من الخطيه دي، الخطيئة دي نتائجها 1 2 3 4 5 6 10.
1: نعم.
0: فانت بقى عندك
1: فهم ومعرفة.
0: فهم ومعرفة ووعي.
1: نعم.
0: لما تسمع انه سليمان بيطلب الحكمة، تاخد الحكمة. سليمان متجوز، كم هائل من الزيجات. وسليمان ضل الطريق. سلوكيات أفسدت حياة سليمان وأفسدت حكمة سليمان.

0: وأفسدت رؤية سليمان الروحية.
1: نعم.
0: فالنهاردة هادي أنا محذرك وانت ما بين ايديك كتب الشريعة.
1: أيوة.
0: ومعروف لديك بقدر كافي.
1: أيوة.
0: وفي أمثالك
1: اللي انت كتبتها.
0: اللي انت كتبتها لأنه يعني في
1: عدد كبير فعلا من أيوة.
0: وفي أمثالك نصيحة.
1: نعم.
0: واعية تقول لك حاسب أجرة الخطية.
1: نعم.
0: موت.
1: نعم.
0: ده منهج.
1: نعم.
0: محطوط ما بين ايديك.
1: نعم.
0: ما كانش ممكن تبقى ملك الا والمنهج بين ايديك.
1: نعم دي حقيقة.
0: فانت تجاهلت المنهج.
1: يعني حضرتك عايز تقول ان سليمان هو حصد زرعه. الزرع بتاعه الإهمال.
0: خراب الأسرة نقدر نقرأ عنه بوضوح كاشف في عزرة ونحمية.
1: أيوه.
0: جوازات خارج
1: الدائرة المقدسة.
0: المنهج الإلهي.
1: وده اللي كان بيركز عليه إبراهيم.
0: خارج المنهج الإلهي.
1: نعم.
0: وعمونيات ومؤابيات وتشكيلة.
1: كل طبعا واحدة بإله شكل بطبيعة
0: كل واحدة
1: شكل.
0: بإلهها كل واحدة بصنمها كل واحدة بعداتها كل واحدة. النتيجة خراب في المملكة.
1: نعم.
0: خراب. خراب في الأسر. خراب في الحياة. حتى الكهنة تسيبوا في هذا الأمر. فنلاقي عيالهم متجوزين جوازات من اللي بنسميها ظلمة.
1: عايز استوقف حضرتك وأرجو أن يكون عندك صبر لي النهاردة. أنا عندي موضوعين يمكن ملحقش أتكلم في الموضوع الأولاني ممكن نتكلم فيه في حلقة تانية. لكن الموضوع اللي بيثير تساؤل لناس كتيرة الإدمان الجنسي من خلال المواقع الإباحية مرض أم خطية؟
0: الاثنين.
1: الاثنين.
0: الاثنين.
1: لأن في ناس يقول لك أنا مريض أنا مش عارف أتعالج. زي النهاردة واحد مثلا مدمن أي إدمان معين زي السجائر مخدرات يقول لك ده مرض أنا مش قادر. بيتردد على الاجتماعات ربما ليه خدمة في مكان ما ربما بيمارس أي نشاط روحي ومازال واقع في نفس الفخ الممارسات معينة أو أمور معينة. أنا براهن يا سلطان الخطية عليه. لكن المبرر اللي إبليس النهاردة بيلعب على ضمير قوله ده مرض زي المغص زي الصداع زي مرض العظام ووارد إنك تتعالج في 6 شهور في سنة في سنتين. حضرتك ده مرض ولا هو فعلا سلطان إبليس وخطية؟
0: اللذة والسعادة عنصرين مرغوبين لدى المؤمن وغير المؤمن.
1: نعم.
0: انت بتتعاطى مخدرات ليه؟
1: ايوه انا اشكر ربنا ما بتتعاطاش.
0: اقصد الفرد بيتعاطى مخدرات ليه؟
1: ايوه
0: لانه مر بتجربة منحته لذة مؤقتة سعادة مؤقتة انبسط بيها قرر يكررها.
1: نعم. وبقت أمر أساسي في حياته.
0: بقيت أمر أساسي في حياته. ونفس العملية العملية الجنسية.
1: نعم.
0: لذة وسعادة. أنت قاعد تتفرج.
1: مم.
0: شايف ما أسماء أحد الكتاب الجميل قال لك أنت شايف شيء ملز. كنت تتمنى في شريكة الحياة. اللي لما اتجوزتها كانت بهذا الشكل. وبعدين مع الإنجاب وتغيير شكل الجسد وإلى آخره رجعت لأحلامك الفانتازية
1: ما قبل الزواج.
0: ما قبل الزواج. رجعت للممارسة.
1: أنا
0: بيصعب علي أجلد كديان لأنه أنا دايما أقول أنا مش معصوم.
1: حك طبعا.
0: لكن دايما أقول إيه؟ أقول خد بالك أنه الانزلاق
1: سهل. نعم.
0: الانزلاق سهل. وأجرب كلمة محببة لدى عدد كبير جدا من أجرب أشوف وبعدين نلاقي الخطورة إيه؟ إنه تحول إلى عادة.
1: أيوة.
0: تغيرات تحدث في فصوص المخ. تغيرات كيميائية. تغيرات هرمونية. تغيرات فكرية. منتهى البساطة تلاقي بعد 6-7 شهور انت عايز تخلع الناس دي. تخلعها
1: يعني انفصل.
0: تعالجها
1: تعالجها. ايوه
0: تعالجها.
1: ايوه

0: تلاقي المشكله انه الخلل حصل.
1: طبعا
0: فالخلل حصل هنا النهارده اللي اختل عضو المخ.
1: طبعا
0: عضو من الصعب استرجاعه مره اخرى لوضعه الطبيعي.
1: ايوه.
0: فبمنتهى البساطه سواء كانت في المخدرات او في القنوات
1: الاباحيه
0: فبمنتهى البساطه الموقف خطير.
1: طبعا
0: عشان كده لما بقول التوعيه المبكره التوعيه المبكره انا بركز
1: عشان ما اوصلش المرحله دي
0: بركز كتير على التوعيه المبكره. علمها لابنك وانت منذ الطفوليه
1: تعرف
0: وانت منذ الطفوليه.
1: أيوه.
0: في مرحله عمريه خطيره جدا ابتدي مبكر علشان الاميونيتي سيستم جهاز المناعه بتاع الفرد
1: يكون قوي
0: وقادر انه يصد مش يستسلم بسهوله. أيوه. لانه عدد كبير جدا من اللي التقيت بيهم وحكينا في هذه الامور ملقاش حد ينصحه.
1: ايوه
0: ملقاش حد ينبهه او سمع في البيت كم من الالفاظ الاباحيه الغير مدروسة ولا مسيطر عليها.
1: أيوة.
0: كم من الألفاظ القبيحة
1: وممكن يكون كمان البيئة والجو المحيط بيه
0: أيوة. الجو الاجتماعي الجو
1: كان لها تأثير سلبي على تكوين الأمور دي.
0: جو المدرسة.
1: أيوة.
0: بدينا نسمع عن السلوكيات الأخلاقية اللا أخلاقية. افتكر كنا في 5 ابتدائي كان أول مرة نبتدي نسمع عبارات خارجة. وبعدين كنت أروح لأخويا الكبير أقول له دي يعني إيه يقول لي ما أعرفش. طب ما كنتش أقدر أروح لبابا في ذلك الوقت. لكن في نفس الوقت لما جينا أواخر مرحلة إعدادي وكان أستاذ العلوم أستاذ محبب لينا كطلبة. أيوه. كنا نقدر ان احنا
1: نسأله
0: فابتدينا نسمع حاجة علمية غير الحاجات
1: الخارجية في المجتمع
0: اللي كنا بنسمعها قبل كده. العلاج يبدأ مبكر بالتعليم المبكر بالتحصين المبكر باللقاح المبكر من كلمة الله او من التعليم الاخلاقي في المجتمع العام أو من الكنيسة في مدارس الأحد أو من البيت إذا كان بيعبد الرب بإخلاص.
1: طيب معلش سامحني سؤال تاني بكرر نفس السؤال. حضرتك إحنا أهملنا في كل هذه المراحل وجدنا النهاردة عندنا شاب أو راجل مزمع إنه يتجوز أو بياخد قرارات إن هو يرتبط لكن واقع في الدايرة دي وعايزين نرشده قبل ما يصل لمرحلة انهيار زواج مبكر ما بعد الزواج. حضرتك قلت ان الداء او المرض اللي واقع فيه او الخطية هما حاجتين مرض وكمان خطية. طيب مرض ليه علاج؟ يعني هو مثلا محتاج مشورة نفسية يروح لدكتور مشورة يعني مين ممكن يساعده؟
0: وزي ما قلت لحضرتك من الاول
1: قلت
0: لك مهما كانت مهارة الطبيب
1: نعم
0: ان ما كانش المريض راغب في العلاج.
1: طب المريض راغب
0: لا فائدة.
1: لو المريض راغب يروح لمين؟
0: المريض
1: يروح لحد مشهورة يروح للدكتور.
0: النهاردة في دراسات مشهورية بتتقدم في الكنيسة في مشهورات في دراسات مشهورية خارج الكنيسة
1: نعم
0: في تجمعات ثقافية النهاردة بتقوم بيها دور الثقافة برضو بتشارك في التثقيف. الهيئات الإنجيلية بتشارك في التثقيف.
1: نعم.
0: المؤسسات الروحية بتشارك في التثقيف بتلعب دور كبير جدا جدا جدا. المؤتمرات الدورات كل دول بيحاولوا يوصلوا ولو قدر من المعلومة للأفراد
1: كمفاتيح للعلاج
0: كمفاتيح للعلاج.
1: لكن لو احنا قلنا بقى ان هي خطية وان هو قيد وان ده سلطان إبليس قدر يتملك على منطقة معينة في مشاعره وفي فكره وفي نفسه ان ده شيء مش هتقدر تخرج منه.
0: بتصلي؟
1: ايوة.
0: تطلب معونة الله؟ تطلب تغيير الله. اذا استجاب الانسان انا واقف على باب واقع.
1: نعم.
0: انا بقول لك

0: عايز اخش اقعد معاك اكل معاك نحكي سوا نتسامك سوا.
1: يعني اذا الحل هو ان يقبل هذا الرجل او ممكن تكون الشابة، لان يعني في شابات برضو
0: رجل او سيدة
1: في عداد أو غلط فتاة رجل. اذا الحل للخطية مفيش غير دم يسوع،
0: كويس.
1: مفيش غير نعمة الله،
0: كويس.
1: مفيش غير قبول سكنة.
0: انا مش عايز احصرها، انا عايز اقول ان احنا في مجتمع يحتاج بلا حدود، سواء كان الفريق اللي محتاج لدم يسوع اللي بيطهر من كل خطية، او المجتمع العالمي اللي بنعيش فيه اللي محتاج انك انت تقول حاسب دي هتضيعها. انا بنزل من العمارة الحراس بتوع الامن الاقيه بيدخن، اقول له هتموتك هتموتك. يضحك كده ويقول لي ما فيش غل فيها، ما غلك ما يتفشش في دخانة صباح. دي بتحرقك زي ما انت بتحرقها.
1: انا اقصد يا دكتور اني الاتنين لازم يمشوا مع بعض، العلاج النفسي والثقافي اللي احنا اهملناه في سنين طويلة، وكمان ايضا العلاقة مع الله. لكن نعمة الله وقبول المسيح كمخلص وسيد وملك على حياة اي انسان كفيل انه يحرروا من هذه العادة، من هذه السقطة،
0: بالتأكيد
1: ده المهم،
0: بالتأكيد.
1: طيب
0: بالتأكيد.
1: احنا للأسف وقتنا نفذ، ومحتاج ان احنا نصلي ونختم هذه الحلقة بصلاة ان رب يفك ويحرر كل بنت كل ولد اذا كانوا لسه في مرحلة الخطوبة وفي قيود على اذهانهم وفي عادات وتصورات شريرة غير مقدسة، الرب يفكهم النهاردة.
0: أمين.
1: وهم يكون عندهم الجراءة. أنا بصلي ليك النهاردة لو أنت بتشوفنا، ولكل شابة وشابة شابة وشاب بيشوفونا في هذه الحلقة، خد القرار أنك تدور على حد يكون بيساعدك الوقت اللي جاي، سواء بمشورة نفسية أو بمشورة كتابية. خلينا نختم بصلاة أن الرب يصنع أمور غير عادية الوقت اللي جاي.
0: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحك، روحك أنت يعمل فينا، يغير يجدد ينبه يحذر. يا رب إلى معونتنا أسرع، إلى معونتنا أسرع
1: باسم يسوع. يا رب
0: أعلم يا رب أن كثيرين مغلوبين، وأعلم أنك وحدك الذي تستطيع أن تمنح القوة
1: باسم يسوع،
0: فيعظم انتصارنا بالذي أحبنا.
1: نعم.
0: إننا نطلبك لا لأننا أفضل، لكن لأننا ندرك قيمة وعظمة ما صنعت بنا.
1: نعم.
0: تمجد يا رب، تمجد في حياتنا، ودعنا نسرع إلى شريعتك
1: في اسم يسوع،
0: ففيها فجر وفيها نور، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. أصلي أن تفتح عيوننا وآذاننا.
1: أمين.
0: باسم المسيح.
1: أمين. أمين. جناب الفاضل أسيس، بشكرك جدا من أجل هذا التعليم وهذه الإرشادات والمفاتيح التي أؤمن أن رب يستخدمها ويصنع بها بركة غير عادية وتغيير لشباب وشابات كثيرين. أحبائنا، نشكركم من أجل استماعكم وإصغائكم لهذه الحلقة، ولنا حلقات قادمة كثيرة سيعطينا رب فيها أمور وأفكار وأمل جديد. والرب معكم ويحفظكم.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكارما، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتورة ليديا، بشكرك وقناة الكارما وفريق العمل اللي معانا على المجهود الرائع اللي بتبذله في الحلقات.
0: بنشكرك جدا يا حلقة السيس لمجهودك معانا ووجودك معانا.
1: يباركك الرب.
0: أعزائي المشاهدين، الروح النهاردة بيكلمنا من رؤيا يوحنا والإصحاح الثالث والعدد 14، وبيقول: وأكتب إلى ملاك كنيسة اللاودوكيين، هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق بداءة خليقة الله، أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا، هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مذمع أن أتقيأك من فمي، لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك، وكحل بكحل لكي تبصر. إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه، فكن غيورا وتب. هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا

0: أيضا وجلست مع أبي في عرش. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. آمين. هنا بيكتب لملاك كنيسة لاودكية. يا ترى عايزين نعرف فكرة أو نبذة مختصرة عن مدينة لاودكية.
1: نعم، مدينة لاودوكية من المدن المشهورة، كانت في الإمبراطورية الرومانية اللي في آسيا، وهي الآن غرب نهر تركيا، ووجدت في القرن الثالث اللي أوجدها واحد اسمه سيلوس أنتيخوس الثاني، وتسمت لاودوكية على اسم زوجة هذا الوالي أو الحاكم أنتيخوس الثاني، وبالتركية الآن اسمها أسكي حصار. موقعها مركز تجاري ناجح جدا في فترة حكم الرومان، لكن تم تدميرها بزلزال شديد سنة 60 ميلادية وأعيد بنائها، وفيها طريق هام جدا للتجارة في العاصمة الرومانية، وكان بيحدها من الشمال بلغامس ومن الجنوب إيطاليا، وكانت مركز مهم، كان فيها بنوك مشهورة، المعاملات البنكية، وكانت مدينة من أكبر المدن التجارية، واشتهرت بالملابس وصناعة الملابس الصوفية والعقاقير الطبية والبودرة. والعيب الوحيد اللي في المدينة دي أنه ما كانش في مصدر للمياه، فكان المياه بتصل عن طريق أنابيب، يا إما تيجي سخنة جدا أو باردة جدا، وده السبب أن الرب قال له لست بارد ولا حار، أنا مزمع أن أتقيأك، لأن الموقع اللي كان تيجي منه اسمه لوكورم، وهو الآن اسمه كان مهجور، اسمه مدينة دينزلي، والمية كانت تبقى مرفوضة لأن كان طعمها بيبقى مش مقبول بسبب الحاجات اللي قلناها.
0: إذا عرفنا نبذة مختصرة عن مدينة لاودوكية، لكن نحب نعرف أيضا نبذة مختصرة عن كنيسة لاودوكية وحالها.
1: نعم، لا هي زي ما قلنا لأنها كانت على طريق تجاري، وكان التجار في ذلك الوقت بيعدوا في مدن آسيا، في تقريبا على ممر الكنائس السبع اللي احنا قلناه، فكانت أيضا بلد للسفر والتجارة. وبولس الرسول اللي كان بيعيش في أفسس قعد مدة سنتين هناك، بيقول حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. فالمدينة دي سمعت كلمة الله على في ذلك الوقت، وآسيا كلها سمعت عن طريق بولس وتأسست الكنائس. أيضا أبفراس اللي كان بيشتغل مع بولس في الخدمة كان يجاهد معه في الصلوات، وأيضا يقول أن غيرة الكثيرين أشهد أن لها غيرة كثيرة لأجلكم ولأجل الذين في لاودوكية والذين في هيرابوليس. والكنيسة بقت مغلقة في علاقتها مع الكنائس المجاورة في هيرابوليس.
0: إذا مهم أوي نعرف إنه الكنيسة كان اللي بشر فيها أبفراس أو بولس الرسول، ممكن نقول يعني أبفراس ده كان تلميذ طبعا بولس الرسول. لكن ماذا أيضا عن الرسالة إلى لاودوكية؟
1: الرسالة بتشير إلى شخصية وأحوال هذه المدينة. فالمدينة اللي كان فيها المياه، مصدر المياه مش مظبوط، اللي بتشير لكلمة الله وروح الله، فهي لم تنطق قوة شفاء الماء الحار، لأن الماء السخن كان أيضا بيستعمل أحيانا في الشفاء لما ياخدوا حمام مياه سخنة أو مياه معدنية. والكنيسة زي المدينة، من غير مياه الروح القدس ومياه كلمة الله تكون غير نافعة، واعتبرت أنها غير محتاجة لشيء، وبينما في الحقيقة أن هذه المدينة التجارية الغنية كانت تحتاج للذهب والثوب الأبيض والكحل الذي يكحل عينين، وكان في ذلك الوقت بيعتبروا الكحل أيضا في التجارة وفي العلاج، وأكثر من احتياجاتها للبنوك اللي كانت قائمة وبائع الأقمشة واللي اشتهرت به المدينة أيضا من الطب. الكنيسة أغلقت أبوابها وتركت تركوني أنا ينبوع المياه الحية، وحفروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء.
0: من بداية الرسالة للكنيسة.

0: لودوكية نقدر نفهم أنها كنيسة كانت محتاجة لإيه؟
1: محتاجة أنها تثبت في الإيمان في صخر الرب يسوع، ومحتاجة للحق الحقيقي اللي هو الكلمة والروح القدس الموجود في المياه اللي هي بيقولوا لست بارد ولا حار. الكنيسة كانت غير قادرة أنها تقاوم التجارب ومحبة العالم، ولودوكية مدينة كانت من أقل المدن السبعة معرفة في التاريخ، من حيث أيضا الحراس والأبواب، كانت مدينة مفتوحة معلهاش حراسة كافية، لكن انتشرت فيها اللغة اليونانية والثقافة اليونانية، ولم تنجح الحاجة الوحيدة اللي هي رغم التجارة الكبيرة اللي كانت فيها، لكن لم تنجح في تسديد الاحتياج. والمدينة دي كانت ناجحة زي ما قلنا في التجارة، لكن يوحنا الحبيب قال عن هذه المدينة أنها في حالة عطش، في حالة جوع، في حالة عري، وكانت مباحة لكل الأجناس وشعوبها كان بيمر عليها الجنسيات المختلفة، لكن النجاح ده كان نجاح ظاهري ونجاح مؤقت وغير حقيقي بسبب برود محبتها.
0: ده صحيح القسيس. إذا المدينة دي كانت عندها تجارة كتير، فكانت بتحاول يعني زي ما تقول تكيف نفسها مع الآخرين، عشان كده ما كانش ليها طعم خاص، يعني بمعنى أنه معاهم معاهم زي ما بيقولوا عليهم عليهم.
1: بالظبط.
0: فإذا ما كانش ليها شخصية خاصة، وما كانتش واقفة زي كنائس كتير كانت واقفة قدام الباطل وقدام الاضطهاد بقوة، لكن هي كانت يعني بتمشي أمورها زي ما بيقولوا علشان خاطر
1: ماشي
0: تكون
1: حالك.
0: تجارتها ناجحة. لكن للأسف هي فقدت محبتها وفقدت فقدت طعمها المختلف، وإن هي تكون ملح للأرض ونور للعالم في المكان اللي هي
1: والحكمة اللي تجارتها خير
0: بالظبط
1: من
0: كده.
1: اللي قالت.
0: بالظبط كده. طيب مدينة لودوكية اتعرضت وكنيسة لودوكية اتعرضت أيضا للاضطهاد، ماذا فعلت؟
1: لما هدد الإمبراطورية أو الإمبراطورية الرومانية هددتهم بالعساكر، وأحاط الكنيسة بالعساكر وبالغزو، وكان على المسيحيين أنهم يختاروا يا إما يطيعوا الإمبراطورية الرومانية أو الموت، حتى ما كانش في سجن، يعني يا إعدام يا حياة، يا موت يا حياة. فالكثير منهم لم يكن قادرا على مواجهة الموت أو الإعدام دوا، وتم حرق عدد من المؤمنين بالكامل. يوسابيوس المؤرخ وجد عبارات مكتوبة فوق قبورهم تقول اللي اختاروا الموت واختاروا أنهم يموتوا لأجل الرب الله فوق الكل، فوق الذات، فوق الأنا، فوق الجسد. وده بيبين لنا قوة الكنيسة الأولى والمسيحية. المخطوطات دي وجدت في سنة 240 ل 300 ميلادية، وبتنقل لنا أي تضارب بين الثقافة اليونانية والمسيحية. فلم توجد علامات بغض أو كراهية، لكن أيضا المخطوطات بتوري أنه كان في بعض الفئات المختلفة متصالحة ما بين العالم والمسيحية والحضارة اليونانية والكنيسة.
0: ده صحيح حد القسيس. إذا في وقت الاضطهاد في ناس وقفت فعلا ووقفت وضحت بحياتها علشان خاطر هي ثابتة في المسيح وإيمانها بالمسيح. لكن في بداية المسيحية كان الكنيسة دي كانت قوية، وكانت المسيحية منتشرة في المكان دوت بشكل قوي جدا. لكن وقت الاضطهاد في حصل شرخ كبير، في ناس سبتت وفي ناس للأسف ارتدت. ده اللي هنتكلم عليه بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تعالوا بنا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300، أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com، أو راسلنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وتعالوا بينا نرحب مرة أخرى بضيف الحلقات دكتور القس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا وسهلا بك دكتورة ليديا.
0: أهلا بحضرتك. احنا استكمل حديثنا من كنيسة لودوكية، وزي ما احنا قلنا في الجزء الأول قلنا يا ترى إيه هي لودوكية، واتكلمنا عن الموقع الجغرافي بتاعها، وأيضا اتكلمنا عن ظروفها وقت وأثناء الاضطهاد، وزي إنه كان في ناس بيضحي بحياتهم من أجل الإيمان بالمسيح. هنستكمل حديثنا حضر القسيس بعد زلزال حصل، زلزال مدمر في سنة 60 ميلادية، ترى إيه اللي حصل؟
1: طبعا الكنيسة دي كانت بتعاني من اضطهاد أيضا كبير جدا، بيوصل لتشويه الأعضاء وقطع الأيادي وقطع الأرجل. وبعد الزلزال وتدبيرها في زلزال سنة 60 ميلادية، ده دمر أغلب بلاد آسيا. لكن لودوكية رفضت الهبات من الإمبراطورية الرومانية لإعادة البناء، لأن هي كانت ناجحة في التجارة وكان فيها بنوك وكانت تعتمد على نفسها، وظنت أنها غير محتاجة لشيء، لم تأخذ شيء من الإمبراطورية، لم تقبل معونات، وصفها الكتاب أو الرب بأنها فقيرة وعمياء. وكان بيكلمها الرب أنها تكف عن الثقة بنفسها، لأنها كان يجب أنها تدرك أنها فقيرة وتبحث عن الغنى الحقيقي في ربنا يسوع، مش في البنوك ولا الأموال الكاذبة. وبيشير الروح على ملاك كنيسة أو الكنيسة أنها تأخذ ذهب مصفى بالنار لكي تستغني. والذهب ده اللي بيقول عنه الكتاب، هلما كله اشتروا من الرب ذهبا مصفى بالنار لكي تستغنوا، لكن ده ما يعني كان الرب يعطيه مجانا للكنيسة. والكنيسة كانت أيضا في احتياج مش للملابس اللي بتصنعها، لأنها كانت مشهورة جدا في صناعة الملابس، ومش لبس الملابس البنفسجية أو الألوان اللي كانت بتعملها، لكن تلبس الرب يسوع وتلبس الثياب البيضاء اللامعة التي تشير إلى النقاوة والقداسة.
0: ده صحيح، ويمكن الذهب ليه علاقة حضرة القسيس دايما في الكتاب المقدس بالمجد، وهي كانت فاكرة ان هي عندها يمكن مجد في ان هي تكون بتعمل تجارة وتجارة رابحة جدا، وان هي غنية بالذهب المادي او الغنى المادي العادي، لكن الرب بيقول لها لا، في غنى تاني، في مجد تاني، والمجد ده كان ليه علاقة طبعا بالتضحية والثبات في الإيمان والأمانة والاستشهاد. لكن أيضا زي ما حضرتك كنت بتقول والكتاب بيقول لنا أن هي ركعت وطلبت أنها تلبس، لأنه الهدوم اللي هي لابساها ديت مش مكفيها، مش بالعربي مش ساترة العري بتاعها، العري اللي علاقة بالخزي والعار والخطية. فبيقول لها أنه مهم قوي أن أنت تكوني بتلبسي، والكتاب بيقول لنا ثياب خلاص ألبسني ورداء البركة ثاني. هو ده الرداء الحقيقي اللي لازم كل مؤمن يكون بيتحلى بيه.
1: وكان فيها عمى كمان روحي، لأنه العمى اللي عندها لما قال لها عن هذا العمى الروحي، ما كانوا بيستعملوا كحل العيون للتجبيل، وبرضو كان في علاجات طبيعية مشهورة هناك، لكن التهاب العينين في ذلك الوقت لم يكن له علاج. والعلاج اللي بنحتاجه هنا هو اللي قال أن يشرق نور من ظلمة، يشرق فينا لإنارة معرفة وجه الله في يسوع المسيح. فالاستنارة اللي كانت موجودة ما كانش فيها أطباء عيون ولا كحل ولا أي شيء ينفع له غير أن الرب ينور العينين.
0: ده صحيح، وهو الرب دايما هو اللي كان بيشفي العمى وما زال بيشفي، بس العمى أيضا الروحي مش الجسم، عشان نقدر نشوف مجده بوجه مكشوف. الروح وصف نفسه بحبة أوصاف، هذا يقوله الأمين. لماذا وصف نفسه بالأمين؟
1: لأن الأمانة تعني الحق أو تسديد احتياج هذه الكنيسة. فالذي يتبرك في الأرض يتبرك بإله الحق، الله الآب، الله الابن، الله الروح القدس. ووردت الحق في شخص الرب يسوع أنه هو الطريق والحق والحياة. وأيضا مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم والأمين. فالحق تعني أنه الحق الأمين اللي بينفذ المواعيد السماوية.

0: سماوية في حياتنا بكل أمانة. اسم الرب يسوع أيضا الشاهد الأمين الصادق، والشاهد بتاعنا الشهيد اللي هو كان ميت وصار حيا، وأيضا مهما كلفته الشهادة أو تقديم حياته للآب إلا أنه أتى بأبناء كثيرين إلى المجد.
1: ده صحيح حضر القسيس. يبقى إذا الشاهد الأمين اللي هو الصادق الصادق ده بيتكلم عن الله، وعايز يقول أنه أيضا الكنيسة كمان لازم تكون بتشهد بأمانة أو عن
0: صحيح.
1: الرب، وهي دي رسالة الكنيسة أنها تكون بتشهد بأمانة عن الرب وعن صلاحه وعن أمانته. لكن بعد كده بيقول بدء خليقة الله، ماذا يقصد بهذا؟
0: رأس الخليقة وشخص ربنا يسوع هو اللي أخضع كل شيء تحت قدميه، وأيضا إياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة. فده معناه دايما لما يكون في أي حاجة في أي شركة بيروحوا للرئيس، بيسألوا الرئيس أنت رأيك إيه في الموضوع وفي أي اتجاه بتختار. فهو رئيس أيضا لجسده اللي هو الكنيسة، ملء الذي يملأ الكل في الكل. ففي أفسس واحد بيهب لجسده القوة ويهب النمو ويهب الحياة، ويهب أيضا جسد كله مقترنا معا بيحصل نمو في المحبة فينجينا من الفتور، وكل النمو غرضه نحو الرأس اللي هو شخص الرب يسوع.
1: ده صحيح حضرة القسيس. إذن الرأس هو مصدر القيادة، مصدر الأمان، مصدر الفكر، وهو اللي بيقود كل الجسد للمشيته. لكن كمان بيقول له أنك لست باردا ولا حارا لكنك فاتر، وبيقول كلمة قوية قوي، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. إيه هو لكنك فاتر؟ ماذا يعني بكلمة فاتر؟
0: ما احنا قلنا المياه اللي كانت تيجي لهذه المدينة من مكان بعيد عبر الأنابيب كانت مياه غير مقبولة، وكانت مياه بتشير إلى الفتور اللي بيتكلم عنه. فالفاتر ما هوش لا قادر يعيش مؤمن مخلص للرب ولا قادر يعيش في العالم. هو الإنسان يعني الشخص الحقيقي اللي الرب عاوزه إنه يكون لا بارد ولا حار، لكن عاوز نكون حارين في الروح عابدين الرب. فالرب بيملأ حياتنا وبيحذرنا من الخداع ان احنا نعيش له بس ساعتين في الاسبوع وباقي الاسبوع عايشين لنفسنا، لانه بيقول له مزمع ان اتقيأك من فم.
1: ليه يا ترى بيقول له يتقيأ من فم؟
0: يعني عارفة الانسان لما بيعرج بين الفرقتين زي ايام ايليا وقال لهم لا تعرجوا بين الفرقتين، لكن الرب قال بيقول لنا دايما اختاروا اليوم من تعبدون. التشكيلات الكتيرة والأشكال الكتيرة، يعني الرب لما بيجعل لي قلب بيوحد قلب لمخافة اسمه، تعرف تحب الرب من كل قلبك من كل نفسك من كل قوتك. ما بيحبش ربنا اسلوب الدلع وسعى ربك وسعى قلبك، لكن عاوز نوحد قلوبنا وانفسنا لمخافة الله.
1: ده صحيح عبد القسيس. إذا مهم قوي إن أنا أكون أمين، ويعني فكرة اللي هو لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، وما جيت لأدعو أبرارا بالخطاط أن يتوب. هم حاسين هم أغنياء واستغنوا ومش محتاجين حاجة، ودي أخطر حاجة أن أنا ما كنش حاسس أن أنا محتاج لربنا، أنا عندي كل حاجة. لكن للأسف تقرير الله عني بيقول أنه الشقي وبائس وفقير وأعمى وعريان. إذا مهم قوي أن يكون لي علاقة بالرب وأن أنا أحس باحتياجي لي، لأنه لو ما حسيتش باحتياجي لي دي كارثة كبيرة قوي قوي. رب يدينا النهاردة قلوب ونفوس تكون بتحس بالاحتياج لينبوع المياه الحي وللغذاء الروحي. لكن هو بيقدم له حل، زي ما تعودنا في كل كنيسة بيقدم له حل، مش بيقول له أنت عندك إيه وتشخيص المرض، لكن مش بيقدم له العلاج. ترى هنا إيه العلاج؟
0: لما بيشير عليه اشتري منه ذهب مصفى بالنار لكي يستغني، ده هو الحل الفتور الحل البرود، انه الرب بيقدم لينا الغنى وبيقول كده ان احنا زي حقل اقتناه الرب ومن فرحه مضى وباع كل مالي لكي يقتنينا. والذهب ده دايما قوة الامم وقدرات الامم بتقدر بمخزون الذهب، مش بيقيس عندها كم مليون دولار ولا جنيه ولا كده، لكن كل مخزونات الدول والدول الغنية والفقيرة بيتوقف على مخزون الذهب. فاللي بيغنينا الذهب المصفى اللي بالنار هنا هو ده الألم اللي اجتازه المسيح.

المسيح على الصليب لأجلنا، فأنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره. فالذهب هنا بيشير إلى الصبر والخلاص المقتنع بألام الرب يسوع، واللي بيلبسنا الثياب البيض، واللي بيكحل عينينا بالروح القدس والامتلاء بالروح الله والامتلاء من كلمة الله.

0: الحمل، ما ينفعش نلبس ثياب بيض من غير دم الحمل، ما ينفعش نكون لنا حياة أبدية من غير دم الحمل. مهم قوي إن أنا فعلا ألبس ثياب اللي الرب بلبسهاني، عشان المدينة الصنعها برئة الله ما ينفعش نخش غير باللبس الرسمي وهي الثياب البيضاء. يمكن وسخنا هدومنا ومن تراب وقاذورات العالم، لكن الرب النهاردة بيقول لنا بيض ثيابك في دم الحمل. الوحيد هو اللي يقدر يبيض، وزي ما قالوا كده اغسلني في أبيض أكثر من السلج. ويمكن كحل عينيك لكي تبصر، اللي هو امتلاء بالروح القدس. كلمة أخيرة في الرسالة دي حضر الأسيس.
1: الله بيهمه جدا الحياة الحقيقية، الحياة المثمرة، الحياة اللي في المسيح، اللي هي بتنم على مش مرة فوق ومرة تحت، لكن ان احنا نثبت انظرنا زي ما الرب ثبت نظره نحو أورشليم وانطلق، وفي الطريق كانوا يفرشون الأغصان والثياب. فالرب عاوز يثبت نظرنا على وطننا الأساسي ونقف ونثبت، لأن في الوقوف والثبات بننظر خلاص الرب العجيب في كل الاتجاهات.
0: ده صحيح حضرة القسيس. ويمكن بينهي الرسالة للاودوكية بيقول: أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. الله دايما بيقرع أبواب القلوب، ومهم قوي إن احنا نكون بنسمع، مش بس بنسمع وخلاص ونسكت، لكن نسمع ونفتح الباب قدام ملك الملوك ورب الأرباب عشان يخش ويسكن في قلوبنا ويتعشى معه، ويبقى لينا علاقة أبدية تبتدي هنا في الأرض وتنتهي فوق في السماء. شكرا لك حضرة القسيس لوجودك معنا في كنائس السبعة. ربي يبارك حياتك ويستخدمك لمجد اسمه وامتداد ملكه.
1: شكرا لحياتك ومستقبلك.
0: أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم. إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، ورب معكم.

من هم القادة الدينيين في أيام يسوع المسيح؟ ولماذا اصطدم المسيح مع هؤلاء القادة؟ ما هو نوع تعليمهم؟ ولماذا رفضوا أسلوب وتعليم يسوع المسيح؟ ابقوا معي من جبل الزيتون، رح أتكلم عن هذا الموضوع بعد قليل.

0: المسيح والقادة الدينيين من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس، مسرح الأحداث الكثيرة في أيام المسيح، وطبعاً مسكن معظم الفئات الدينية الموجودة في هذه البلدة. رح أتكلم عن من هم القادة الدينيين، ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.
1: ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به، ليتم قول إشعياء النبي: يا رب، من صدق خبرنا؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا، لأن إشعياء قال أيضا: قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا إلي قال الرب فأشفيهم. قال إشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه. ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضا، غير أنهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يصيروا خارج المجمع.
0: المسيح والقادة الدينيين، رح أتكلم في هذه الحلقة عن اصطدام وصراع المسيح مع هؤلاء القادة. وقبل ما أبتدي أتكلم عن أنواع هذا الصراع أو الاصطدام، خليني أعطي فكرة عن من هم القادة الدينيين في أيام المسيح. كان في عدة فئات. الفئة الأولى هي فئة الصدوقيين، والصدوقيين تعتبر الطبقة الأرستقراطية من علية القوم في هذا المجتمع. هذه الجماعة آمنوا في التوراة لكنهم رفضوا التقاليد، كانوا بيركزوا على التفسير الحرفي للتوراة، كان عندهم شغف واهتمام في الطقوس اللاويين والشرائع الطقسية. هذه الجماعة لا تؤمن بالأرواح ولا الملائكة

ولا تؤمن حتى بالقيامة. والغريب إنه هذه الطبقة هي الطبقة الحاكمة في أيام يسوع المسيح، منهم حنان الكاهن، صهره قيافة، أولاد حنان الخمسة وحفيده الأصغر، كلهم عائلة طبعا اللي كانوا بيحكموا في أيام يسوع المسيح. لكن الطبقة الثانية الأكثر شهرة والأكبر مجموعة في أيام المسيح هي طبقة الفريسيين. الفريسيين آمنوا بسلطان مش بس التوراة طبعا والمزامير والأنبياء، لكن أيضا آمنوا بسلطان التقاليد، أيضا كانوا حرفيين ناموسيين، كان بيركزوا على العبادة الظاهرية والشكلية، أضافوا قوانين كثيرة للحفاظ على المجتمع، وطبعا ركزوا على الأخلاق، يعني بالنسبة للأخلاق بالنسبة لهم اعمل أو لا تعمل. لكن أحبائي يعني مثل الصدقيين كانوا بركزوا كمان على الشرائع التقصية. المسيح مبدئيا وافق على معظم تعليم الفريسيين، لكن رفض التقاليد ورفض الأعباء والأحمال اللي كانوا بحطوها على كاهل الناس، وهي هاي المجموعة اللي كانت بشكل مستمر تصطدم مع يسوع المسيح. الطبقات الأخرى يمكن مش مذكورة بشكل كبير، منهم الإسينيين، هاي الطبقة رفضوا حياة البذخ في أورشليم والفساد الديني اللي كان موجود في هذه المنطقة، وراحوا للصحراء وشكلوا مجموعة بسموها إخاد أو ياخد اللي هي الوحدة، وهي الجماعة كانت بتمارس الطهورات والغسلات، كانوا بيسموا أنفسهم أبناء النور، وفي آخر الأيام بيتكلموا عن معركة أبناء النور مع أبناء الظلمة. هذه المجموعة طبعا بعد هدم أورشليم اشتركوا مع الغيورين واندثروا في آخر معركة في مسادة في جنوب البحر الميت. احنا مديونين لهاي الجماعة لأنهم اللي كتبوا معظم أصفار الكتاب المقدس اللي اكتشفت في سنة 1947، ما تسمى مخطوطات قمران. الفئة الرابعة هي فئة الغيورين، هذه جماعة ثورجية ضد الرومان، بآمنوا أنه لازم يطلعوا العدو بالمقاومة وبالعنف وبالسيف. فهذه الطبقة ما كانتش كبيرة، لكن كانت إلها فعلها أيضا بين الناس. وفي طبقة خامسة اللي هي الهيرودسيين اللي موالين لهيرودس أكثر، يعني متقبلين القوانين الرومانية والتعايش مع النظام الروماني. هذه الأنظمة اللي كانت في أيام يسوع المسيح.

المسيح كان بيصطدم مع المجموعتين الرئيستين، المجموعة الصدوقيين ومجموعة الفريسيين، والسؤال لماذا كرهوا يسوع المسيح؟ في أسباب كثيرة. مثلاً إحنا على جبل الزيتون ورانا بيت عنيا، من هذا الجبل دخل المسيح في أحد الصعف، دخول المسيح الظافر، وهتفت الجماهير ليسوع: أوصنا لابن داود، أوصنا في الأعالي، مبارك الآتي في اسم الرب. وطلبوا من يسوع المسيح أنه تسكت هاي الناس، قال: وإن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم.

ومع هذا دخل المسيح الهيكل إلى دار الأمم وصنع صوت وطرد الباعة والصيارفة، طردهم من هذا المكان، وكان بيتكلم بسلطان: بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. فاللي كان بدور في ذهنهم: من هو هذا الشخص اللي عم تتبعه الجماهير من كل مكان؟ الجماهير جاءت من الجليل مع يسوع المسيح، شافوا معجزات خارقة، وسمعوا تعاليم مميزة، تعاليم فريدة، تعاليم بسلطان. السؤال: ليش كرهوا المسيح؟ أولا الحسد والغيرة، ذهاب الجماهير وراء المسيح، كان بيعلم في سلطان، فالناس كانت تنجذب إليه مثل المغناطيس. حتى مرة الكهنة بعتوا الخدام إنه يجيبوا يسوع وما أحضروا يسوع، سألوهم ليه؟ قال: لم نسمع إنسان يتكلم قط مثل هذا الإنسان. كان عندهم حسد، كان عندهم غيرة بسبب أنه كانت الكاميرا مسلطة على يسوع المسيح، يعني كانت الجماهير منجذبة إلى هذا المعلم اللي جاء من الجليل. شيء ثاني، هذه الفئات كانت تتميز بالغضب، وأقصد مثلا تعليم يسوع المسيح بعظته على الجبل. هذه التعليم فضحت رياء وكبرياء الفريسيين والصدوقيين. مثلا قال المسيح: قد سمعتم أنه قيل للقدماء: لا تقتل، لا تزني، وهكذا. لكنه قال: أما أنا فأقول لكم. فإذا المسيح عم بيتكلم بسلطان، عم بيكشف وبيفضح الرياء في المواضيع المتعددة. متى صمتم فلا تكونوا عابسين، يعني أنت بتصوم، ركز على العبادة الحقيقية القلبية، لم يركز على مظاهر وشكليات التدين الخارجي. أنت بتصوم، بتصوم للرب مش للناس. وطبعا هاجم طريقة الصلاة، بيكرروا الكلام كباطل كالأمم، وعم بيصلوا في زوايا الشارع حتى تشوفهم الناس، يعني الفكرة عم بيصلوا للناس مش عم بيصلوا للرب. فكان عندهم غضب ضد يسوع المسيح. شيء ثالث، هذا الغضب وصل إلى يعني إلى الحقد وإلى العنصرية، إنه في معلم جاي من الجليل، وطبعا كل الربايز هي من أورشليم، وعادة في عندهم كفاءات، عندهم كريدنشلز. الرباي اتعلم أو تدرب تحت قدمي، مثل مثلا شاول الترسوسي تدرب عند رجلي جملائيل، بيفتخروا أن أنا تدربت في هذه المدرسة أو تحت قدمي هذا الرباي أو هذا المعلم. لكن المسيحي جاء من منطقة ريفية، منطقة بسيطة من الجليل، حتى اللغة واللهجة الجليلية بتختلف عن لهجة القدس. فلهذا السبب يعني مين أنت جاي من الجليل أمام كل هذه العمالقة والعبقرية الموجودة في أورشليم؟ وصل إلى حد الحقد وإلى العنصرية لأنه يسوع المسيح جاء من الجليل. شيء رابع، كان بيصطدم معهم يسوع المسيح لسبب عدم الإيمان، عدم إيمانهم في يسوع المسيح. المسيح عندما وقف في مجمع الناصرة قال: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، قال: قد تم هذا المكتوب فيما سمعكم. حاولوا أنه يقتلوا يسوع المسيح. وفي يوحنا إصحاح 12 مكتوب، اسمع هاي آية كتير كتير مهمة: ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به. ليه؟ لأنه أعلن أنه المسيح. اتهموه بالتجديف. في مرة قال لشخص المفلوج اللي دلوه: مغفورة لك خطاياك. قالوا: من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ قال يسوع: لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا. قال لهذا المفلوج، لهذا المريض: قم احمل سريرك وامشي. أثبت

أنه فعلا الله وأنه يقدر أن يغفر الخطايا. في إنجيل يوحنا مرارا كانوا يحاولوا يقتلوه، قالوا له لسنا نتهمك من أجل عمل حسن بل وأنك أنت إنسان تجعل نفسك إله، كانوا بيتهموه بالتجديف. المسيح فضح رياءهم، والرياء يعني التمثيل اللي هو ممزوج بالكبرياء وإنه عم بيظهروا عكس الصورة. يعني في متى 23 قال لهم يسوع ويل لكم ويل لكم، سماهم قبور مبيضة بسبب الكبرياء وحبهم للمال، سماهم قادة عميان، وقال اسمعوا أقوالهم ولا تفعلوا أفعالهم. طبعا وصل الحد للفريسيين، كانوا بيكرهوا يسوع المسيح جاي من الجليل، في حسد في غيرة في غضب ضده، عدم الإيمان في المسيح كان عم بيكشف وبيفضح كبرياءهم ورياءهم أمام المجتمع. لكن أكثر شيء اصطدم فيه المسيح مع الفريسيين هو موضوع السبت. السبت قال يسوع إنه خلق للإنسان وليس الإنسان للسبت، وقال عن نفسه إنه هو رب السبت، إنه يحل فعل الخير وإنه إظهار الرحمة يوم السبت. لكن مثل ما ذكرت إنه الفريسيين وضعوا قوانين كثيرة حتى يحموا السبت، لدرجة إنه صار التركيز على القوانين الخارجية بدل ما إنه يفهموا جوهر ولب موضوع السبت. مثلا في أورشليم مش بعيد عن هذه المنطقة جنب بوابة الأسباط في بركة اسمها بيت حزدة، شفى هناك مفلوج 38 سنة وقال له قم احمل سريرك وامشي. فطبعا ثار غضب الفريسيين والمتدينين لأنه قال لهذا المريض إنه يحمل سريره يوم السبت بدل ما إنه يسبح ويشكر الله على شفاء هذا المريض. مرة تانية المولود أعمى وفتح عيون أعمى، يعني يسوع خلق عينان جديدتان لهذا المولود أعمى بحسب إنجيل يوحنا إصحاح 9، وقال له أن يذهب ويغتسل إلى بركة في بركة سلوام. فعلا أطاع وراح اغتسل ورجع بصير، وقامت الدنيا وقعدت لأنه المعجزة كانت يوم السبت، مع أنه صحح مفاهيمهم. يعني منذ الدهر لم يسمع أنه فتح يعني شخص مولود أعمى، أنه هذه المعجزة تمت من القديم. فتح العيون كانت دلالة إلى الخلاص، ففتح عيون الأعمى، ولكنهم بسبب عماهم الروحي لم يبصروا أهمية فتح العيون، أنه هو المسيح، هو الذي يستطيع أنه يكون هذه القوانين، أنه السبت خلق للإنسان. في الجليل شفى امرأة منحنية فاستقامت، وبعدين شبه الموضوع أنه مين منكم بجيب حمار يوم السبت بحله وبفكه حتى يجي يشرب من دلو المي، أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط. فأعطى المفهوم الصحيح، الطريقة الصحيحة للشفاء في يوم السبت.

من جبل الزيتون أورشليم القدس. أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي رح تكون بركة لحياتكم.

كما قال أحدهم بينما يتجادل علماء اللاهوت في أمور اللاهوت يتسلل البسطاء إلى ملكوت الله. المسيح اصطدم مع القادة الدينيين، كرهوه من أول لحظة، مش يسمعوا شو هذا التعليم الجديد لعلهم يخلصون، لدرجة إنه شافوا معجزات ورأوا قوات وأدركوا إنه هذا الشخص عجيب متميز فريد، لكن الكراهية والحقد أعمت أذهانهم وقلوبهم أيضا. في مرة هنا في منطقة الهيكل جابوا امرأة أمسكت في ذات الفعل وهي تزني، وعمالين بجربوا يسوع المسيح أنه ينبغي أن مثل هذه ترجم، والمسيح علم الشيء الصحيح وساند وساعد هذه المرأة الضعيفة. السؤال، أين الرجل؟ لماذا لم تحضروا الرجل؟ ما هو الدافع من هذا السؤال؟ كانت الفكرة أن يجربوا يسوع حتى يقع في إشكال مع الإمبراطورية الرومانية. المسيح قال لهذه المرأة اذهبي ولا تخطئي، لكن من ناحية تاني فضح العدالة العرجاء والرياء الملون المبرقع في حياة هؤلاء الفريسيين، لدرجة أنه من نفس هذا الجبل، جبل الزيتون، أقام إلعازر في بيت عنيا، أقام إلعازر من بعد ما أنتن 4 أيام، وكل البلد عارف عن المولود أعمى، لأنهم قالوا أليس ألم يقدر هذا الذي فتح عيني المولود أعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت. وقف المسيح أمام قبر إلعازر وقال إلعازر هلما خارجا، بدل ما يؤمنوا بالمسيح تصوروا ابتدأوا يدبروا المكائد للتخلص من المسيح، والأخطر إنه حاولوا بدهم يتخلصوا حتى من إلعازر اللي أقاموا من الأموات، لأنه الناس كانت تؤمن بيسوع المسيح. فعلا سماهم المسيح عميان، قادة عميان، سماهم قساة القلب الغير مؤمنين، وبخ عدم إيمانهم، وهذا الصراع اللي كان مستمر بين المسيح والمتدينين. من هذا الجبل وقف يسوع وقال أورشليم يا أورشليم يا راجمة الأنبياء والمرسلين، كم مرة أردت أن أجمعك كما تجمع الدجاجة فراخها ولم تريدي. حكم على هذه البلدة العاصية الغير مؤمنة، حكم عليها طبعا بالدمار، وفعلا اتدمرت في سنة 70 ميلادي، إذ قال هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. هذا البيت اللي عم بتقوموا فيه كل النشاطات الدينية من ذبائح وتعليم وإرشادات، أيها المرائين، هذا البيت رايح يتدمر، وفعلا تمت نبوة يسوع المسيح. في إنجيل لوقا قال لهذه البلدة لأنك لو علمت ما هو لسلامك لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. قال يسوع ليس كل ما يدخل فم الإنسان ينجسه، قال يسوع من القلب تخرج الأفكار الشريرة، من جوة شو هو الدافع. وهذا اللي المسيح فضحه في حياة هؤلاء القادة الدينيين، لكن المسيح تكلم مع الجموع، قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف، ليس كنير الفريسيين أحمال.

الأعمال أعباء حطوها على كاهل الناس، وقال يسوع ولا حتى بدي حركوها في إصبعهم، لكن نير المسيح خفيف وهين. وهي الدعوة لإلك، ألا تقبل إلى يسوع المسيح؟

0: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها أولاً بحجر.
1: ثم انحنى أيضاً إلى أسفل وكان يكتب على الأرض. أما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحداً فواحداً مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين.

الجدير بالذكر أنه في بعض الفريسيين وبعض من القادة الدينيين آمنوا بيسوع المسيح اللي هم من مجمع السنهدريم، نيقوديموس اللي تقابل مع المسيح في يوحنا 3 ويوسف الرامي. وفي سفر أعمال الرسل منشوف أنه كتير من الكهنة طاعوا الإيمان، وهذا الاصطدام مش بس كان مع يسوع، كان مع تلاميذ المسيح. بتشوف هذا الاصطدام مع بطرس ويوحنا عندما أخذوا للاستجواب والمحاكمة، لكنهم قالوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. والجدير بالذكر أنه شاول الطرسوسي اللي كان راضي بقتل استيفانوس الشهيد الأول للمسيحية في مكان مش بعيد عن هون، بوابة استيفانوس، هو اختبر يسوع المسيح وتقابل مع الرب يسوع على الطريق إلى دمشق. لكن رسالة المسيح هي رسالة لكل العصور ولكل الأزمان. إلى يومنا هذا كتير ناس بتحاول ترضي الله، سواء بالمجيء إلى القدس أو الحج أو بالصوم والصلاة، وبيعملوا فرائض كثيرة، لكن للأسف فرائض كانت عبارة عن مظاهر تدين حتى تشوفهم الناس. لكن الرب يسوع بينظر إلى القلب وإلى الدافع الحقيقي لهذه العبادة. المسيح قال أبطلتم وصايا الله بتقليدكم. عندما تصل التقاليد إلى الحد التي تلغي كلمة الله، عندها يكمن الخطر. من أجل هذا كتير ناس اللي بتركز على مظاهر التقليدية بتهاجم الذين يحبون كلمة الله ويحبون يسوع المسيح. أنا بصلي من خلال الرسالة اللي تعلمناها إنه تكون رسالة تذكير لكل واحد منا، ومن ناحية أخرى رسالة تحذير ننتبه. المسيح هاجم الرياء، هاجم الكبرياء، هاجم الدوافع الخاطئة، هاجم التقاليد البالية. المسيح ركز على الإيمان، مع أنه قال لم آتي لأنقض الناموس بل لأكمل، بل حتى وضع شيء أهم، قال إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت السموات. فإذا كانوا بمارسوا أنواع البر، لكن المسيح طلب الكمال الأدبي والنضوج الروحي والتشبه بيسوع المسيح. أنا بصلي اليوم لكل مشاهد إنه الرب يفتح عينيك، يفتح قلبك ويفتح ذهنك. أنت شخص

مخلص، عم بتصوم، عم بتصلي، عم بتقوم بفرائض كثيرة. لكن السؤال، هل غير المسيح حياتك؟ واليوم هل تضمن أبديتك؟ وإن لا سمح الله مت، هل تعرف نهايتك وين راح تكون؟ قال يسوع: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. فإذا أعطى الضمان وأعطى التأكيد، أنا أدعوك أن تؤمن بيسوع المسيح.

في صورة متكررة بنشوفها دايما بين الآباء والأطفال الصغار أولادهم الصغار، لما بيكون الأب مشتري حاجة تقيلة كده والابن الصغير ماشي جنبه، يحب الابن الصغير يقول له اديني أشيل معك، قصة متكررة دايما. والأب بيبقى عارف إن ابنه مش هيقدر يشيل الحمل التقيل، لكنه بيديله ساعات علشان يجرب، يجي يشيل وبعدين تبقى حكاية كده فيها خناقة بتنتهي دايما إن الأب بيقول له طب خد شيل دي وأنا شيل دي، ياخد منه التقل الكبير الحمل الكبير ويديله شوكولاتاية، يديله مصاصة، يقول له خد انت شيل دي وانا شيل دي، هو اللي بيشيل الحاجة التقيلة، هو بيشيل الحاجة التقيلة الاب. وايضا الاب بتاعنا كان في تخطيطه ان ابنه يشيل من بالنسبة لنا الحاجة التقيلة، لكن احزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، هو اللي شال، هو يشيل منك دي ويديك حاجة تاني، يديك حاجة حلوة. في استبدال للعايشين في النكد والمأسورين بالهم واللي ما بيشوفوا شيء أبيض وبيشوفوا بس السواد عم، للي نفوسهم مقصورة وظهورهم مكسورة من الخوف والقلق والغم، فرصة للاستبدال وتغيير الأحوال بدون تكلفة أو دفع أموال، فرصة مقدمها اللي بكل أمور حياتك يهتم للاستبدال بروح جديد وقوة يغسلك من جوة وينعش فيك الأمل ويهد صور اليأس اللي اتعمل والخوف اللي جواك اتبنى ويفرد عودك اللي انحنى ولا يسيبك إلا لما خطته فيك تكمل وقصده في حياتك تم. ده عشان بس الفرصة ليك تنوجد اندفع فيها على الصليب دم.

0: اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ادعي لربنا ومش عارف، في حياتي في تقاطق كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: ناس كتير متألمين وبيبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

أحييكم مشاهدينا الأعزاء في برنامجكم المبارك نحو أسرة أفضل الذي يعتني معكم بالأسرة، وفي هذه الحلقات نجيب على تساؤلات بعض الرسائل اللي بتصل إلينا من حضراتكم. في هذه الحلقة بنواجه سؤال جديد للمرة الأولى بيعرض علينا في البرنامج، سؤال من أم فاضلة بتقول في السؤال بالحرف الواحد: تعلقت ابنتي بشاب من ديانة أخرى، وهذا الشاب لطيفا جدا، وأعلم أنها تحبه وهو يحبها عن صدق، ولا أريد أن أدمر حياتهما، ولكن أعلم جيدا عواقب هذا الأمر، كيف أتصرف؟ الحقيقة إذا كانت أم بتكتب عن ابنة ارتبطت بشاب، معروف أن البنت دي ناضجة وعبرت سن البلوغ وعندها حرية الاختيار، لكن أنا عايز أقول لهذه الأم الفاضلة، أنت محتاجة وبشدة الصلاة من أجل بنتك ليفتح الرب عقلها ويفتح قلبها. لكن عندي ملحوظة على موضوع اختلاف الديانة. الله خلق الإنسان فيه وجدان عاطفي وروحي وأيضا عقلي، وفي الوجدان الروحي أعطى الله للإنسان انتمائية للعقيدة. كل إنسان على الأرض عنده انتماء لعقيدة معينة، ومن شروط الارتباط الناجح والزواج الناجح أيضا بقدر المستطاع وحدة العقيدة. وحدة العقيدة بتعطي للطرفين ثبات ورسوخ وبحث عن حل لمشاكلهم في المستقبل. وإذا كانت هذه الأم بتقول لا أريد أن أدمر حياتهما، فالواقع هي حياتهم إن لم تكن مدمرة حاليا فهي مدمرة مستقبلا بسبب عدم وجود أرض مشتركة يتقابلوا فيها عند حدوث مشاكل روحية. وفي الواقع أنه ارتباط بهذه الصورة

الصورة هو ارتباط ملوش أي أسس علمية ولا عنده رؤية للمستقبل، وإلا فسؤالي إزاي هيتربى الأولاد في هذه الأسرة؟ الأولاد هيتبعوا أي مذهب وأي فكر وأي أسلوب؟ لابد أن تنشأ خلافات حادة بخصوص انتمائية الأولاد. وأحب أقول في هذه الحلقة أن الشخص اللي عنده استعداد للتنازل عن عقيدته، عنده استعداد للتنازل عن أي مبادئ أخرى ولو حتى قدسية الارتباط اللي ارتبط به. لذلك أنا أشفق على هذا الشاب والشابة اللي بتحركهم مجرد مشاعرهم الملتهبة، وهذه المشاعر بتذوب وتضعف وتبرد مع ظروف الحياة. لذلك لهذه الأم الفاضلة حب أحط بعض التوجيهات اللي ممكن تقدميها. الأمر الأول، قدمي لابنتك النصيحة بمحبة دون إيلام أو ضغط. هي مش طفلة، وفي نفس الوقت هي فاهمة كويس جدا هي بتعمل إيه، لكن هي محتاجة إلى نصيحة بحب، وده الوسيلة اللي ممكن تعطي البنت فرصة تفكر. 2، صلي من أجلها، اصري في وقت في الصلاة من أجلها، لأن هذا نوع من أنواع القيود، مقيدة ربما بشخص قدم لها حب ومشاعر وهدايا وعواطف مفتقدة إليها. أمر ثالث، لا مانع من الاستعانة بصديقة مخلصة تحبها وتثق فيها. ممكن هذه الصديقة تساعد جدا في أنها توجه ابنتك. ممكن أولادنا ما يقبلوش مننا، ممكن بنتك ما تقبلش منك، لكن تقبل من صديقة تحبها وبتثق فيها. أمر رابع، ممكن الحديث مع الشاب نفسه عن إيمانكم وعقيدتكم ومدى أهمية الأمر ده بالنسبة لمستقبلكم، لعل هو أيضا يستفيق من الخط والأسلوب اللي هو بيتحرك فيه. أمر خامس، إن استطعتي أن تشاركي ابنتك في حديث مفتوح مليء بالود عن العواقب اللي انت بتقولي عنها في السؤال بتاعك، أنا أعلم جيدا عواقب هذا الأمر. شاركي بنتك بالعواقب كأم عندك خبرة وبتحب بنتك وتتمني ليها كل الخير. كلميها في أسلوب حب وود وشاركيها بالعواقب اللي انت عارفاها لهذا الارتباط اللي ملوش أي أساس. أمر سادس، ممكن تسجل الحلقة دي من جهاز الإنترنت وتقدميها لبنتك، قدميها لها تسمعها أو تشوفها علشان تقدر تتابع ماذا سيجري في هذا الحوار والحديث، ويكون الحلقة دي ربما سبب بركة ليها تستفيق وينفتح ذهنها ثم قلبها. أمر سابع أيضا، هل لديك نسخة من الكتاب المقدس تقدميها لبنتك وقد وضعت علامة في الكتاب على بعض الآيات التي تساعدها للانتباه لهذا الأمر؟ دعيني أساعدك ببعض الآيات، وسأخص بالذكر الكلمات الموجودة في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح السادس ابتداء من آية 14. يقول الكتاب المقدس، هذا الكتاب العظيم كتاب الكتب، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإثم وأية شركة للنور مع الظلمة، أية اتفاق للمسيح مع بليعال، وأية نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، وأية موافقة لهيكل الله مع الأوثان. لكن السؤال اللي بيشغلني وأنا بقول لك قدمي لبنتك الكلام ده، هل المسيح في بيتكم؟ هل بدأتي مبكرا مع ابنتك عن أصول الإيمان المسيحي؟ هل لكم شركة خاصة مع الله؟ أم أنه هنا النير متوافق وليس متخالف؟ لا يهم الموقف أمام الله عن اتجاهاتي الروحية وعقيدتي وديانتي، لكن الله ينظر إلى القلب.
هل أنا ما

مسيحي مغسول بدم المسيح، هل أنا شخص ولدت ولادة ثانية؟ أصلي أن يعطيك الرب الحكمة والنعمة في قيادة ابنتك إلى صليب المسيح. هناك على هذا الصليب ذبح المسيح

بنتك أن يفتح الله قلبها، حينئذ سيفتح الله أيضا عقلها وتدرك في أي اتجاه هي تسير. لكن دعيني أركز معك في هذه الكلمات الذي يسجلها الوحي المقدس: لا تكونوا تحت نير. النير هو الخشبة اللي بتوضع على عنق الثورين اللي هيقوموا بعملية الحرث للأرض الزراعية. وبالطبع لو كان الثورين غير متكافئين، في ثور منهم سيلهث ويتعب وربما يخنق، بينما الثور الثاني في قوة يسحب الخشبة النير وهو يقوم بعملية الحرث. وده اللي بيحصل بالضبط لما يكون الشريكين غير متكافئين، وبالذات في موضوع العقيدة والديانة. المسيحية هي ليست الحقيقة ديانة بقدر ما هي حياة يومية نعيشها، وبدونها يعيش الإنسان ميت روحيا. قد ينتمي إلى الديانة واسمه ربما واضح أنه اسم مسيحي مثلا، وفي بطاقته مكتوب الديانة مسيحي، لكن يظل الإنسان ميتا روحيا لأن المسيح لم يسكن في حياته. بشكرك من كل قلبي على غيرتك العظيمة على بنتك الغالية على قلبك، وبصلي أن الرب يعطيك الجرأة قبل فوات الأوان تقدمي لها محبة المسيح، قدمي لها تعاليم المسيح، اعطي وقت لبنتك فهي محتاجة أيضا لسماع من قلب يحبها ويثق فيها. وأنا أثق أن كلمة الله لها التأثير ولها الفعل القوي في أن يرد نفسها، كما قال صاحب المزمور 23: يرد نفسي يهديني إلى سبل البر. ما تنسيش حضرتك أن الإغراءات كثيرة، وأن ربما هذا الشاب يملك ما لا يملكه آخرين من ذات العقيدة أو الديانة، لكن وجهي نظر ابنتك وأصرخي أمام الله من أجل مستقبلها ليحفظها الرب من الاستمرار في هذا الاتجاه حيث يحدث ما لا يحمد عقباه. احنا بنحفظ في البرنامج بسرية كاملة كل خصوصياتكم سواء الاسم أو العنوان، وبنحب تكتبوا لنا، اكتبي إلينا مرة تانية بالطريقة الأسهل عليكي سواء البريد أو الاتصال التليفوني، الطريقة المتوفرة لديكم اكتبي بيها إلينا، وثق إن الرسائل هتكون محط اهتمامنا وإدراكنا، ونحاول بنعمة الله أن نقدم العون بقدر المستطاع بين إيدينا. لكن ختاما أقول لك: تمسكي بالرب وبوعوده أن ابنتك هي عطية الله لك، اهتمي بالصلاة لأجل حياتها الأبدية، واعتني أيضا إن كان لها إخوة في البيت حتى لا يتكرر هذا الأمر. نصلي معك أن يعزي الرب قلبك بفرح خاص ويملأه بطمأنينة، ونصلي من أجل بنتك ليحميها الرب ويعيد إليها فكرها وصوابها، وتلتفت إلى صليب المسيح ذاك الذي قال: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر. باسم البرنامج بحييكي، بنصلي معاكي، وبننتظر نسمع منك مرات أخرى، والرب يباركك. أصبح سني الآن أكثر من 30 سنة، وأصبحت من عداد العانسات، وكأني عبء على أهلي، ماذا أفعل؟ هذا الشاب لا يمكن أن يكون عمره أقل من 35 سنة. أنا شخصيا وقت ما ارتبط كانت شريكة حياتي. أنا عايز أحط قدامك بعض الأفكار الإيجابية، ودي الأماكن اللي فيها ممكن تلتقي بشريك المستقبل. أنا كراعي أجريت حتى الآن 57 عقد زواج، أكثر من نصفهم كان أزواج وزوجات.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال ولا حرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وما زلنا في دراستنا في سفر الخروج، وهو ثاني أصفار الكتاب المقدس، وندرس تفاصيل بناء خيمة الاجتماع. وصلنا في دراستنا إلى أصح 27 وما زلنا في أصح 27. اليوم سوف نبدأ دراسة الدار الخارجية أو أستار الدار الخارجية. كنا انتهينا في الحلقة الماضية من دراسة مسبح المحرقة أو مسبح النحاس، واليوم سوف نبدأ دراسة الأعداد من 9 إلى نهاية أصح 27. أرجو أنك تجهز كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة، ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا على الإيميل info@kullkitab.com. خلونا في بداية الحلقة أرحب بضيف خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة،
0: دايما مشرف.
1: ربنا يبارك.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم أخ يوسف. يا ريت تدينا فكرة عن الأعداد من 9 إلى نهاية الأصحاح، موضوعاتها إيه، مكوناتها إيه؟
1: فكرتين أساسيتين في هذه الأعداد. الفكرة الأولانية اللي هي بتكلمنا عن الدار الخارجية وأستار الدار والأعمدة اللي شايلة هذه الأستار والقواعد اللي مبنية عليها هذه الأعمدة. وفي الجزء الثاني من هذا الأصحاح بدءا من عدد 20 بنشوف زيت المنارة، ويذكر لأول مرة تعبير هنلاقيه كتير قوي بعد كده في سفر الخروج هارون وبنيه. هنا لأول مرة نقرأ عن هذا التعبير في أصحاح 27.
0: تمام، أشكرك. إحنا كنا ختمنا الحلقة الماضية بالكلام عن مسبح النحاس أو مسبح المحرقة، وإحنا عارفين أن أول قطعة تقابل الداخل إلى باب خيمة الاجتماع.
1: صحيح.
0: أنا لو أديت يعني طلب تصميم لواحد مهندس قلت له أعملي كده تصميم لخيمة الاجتماع، بكل تأكيد وهو كده بيعمل التصميم هيحط في مدخل الخيمة كده حاجة شيك، يعني يعمل حاجة كده زهرية ورد، يعمل فازة، يعمل زرع، يعمل أي حاجة. لكن عشان يدخل يلاقي مسبح بهذا الحجم ومسبح نحاسي قبل ما ندخل جوه القدس بعد كده نشوف الذهب، يمكن ده بحسب مقاييس الناس حاجة مختلفة شوية. لكن تقول ليه الله دايما يحط لنا مسبح النحاس في البداية، مسبح المحرقة في البداية، بيكلمنا عن إيه؟
1: يعني كون إن في اختلاف بين أفكارنا وأفكار الله ده أمر مش غريب. الرب نفسه قال كده: لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقي طرقكم. يبقى في اختلاف طبعا. الله عنده أهم شيء شخص المسيح وعمل المسيح. أول ما بندخل من

0: والمسيح قال أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص. طب بناء على إيه نخلص؟ مفيش طريقة للخلاص إلا الصليب. وعشان كده مذبح النحاس أو مذبح المحرقة يحدثنا بصورة واضحة قاطعة عن الصليب. والرسول بولس قال للمؤمنين في كورنثوس: لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح باعتباره الباب، وإياه مصلوبا باعتباره الوسيلة الوحيدة للحصول على الخلاص.
1: وده يقطع الطريق قدام أي واحد وأي فكر آخر يقول أنه إمكانية الخلاص بغير صليب المسيح.
0: بالضبط،
1: مفيش وسيلة أخرى إلا صليب المسيح.
0: لو كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب.
1: يبقى قصد الله أن يدخل الإنسان إلى خيمة الاجتماع عن طريق صليب المسيح.
0: صحيح.
1: تمام. بعد ما اتكلمنا في الحالة الماضية عن مذبح المحرقة الذي يشير إلى صليب المسيح، هيبتدي من عدد 9 يتكلمنا عن ما يسمى بدار المسكن أو أستار الدار.
0: أي.
1: هنشوف دلوقتي تصميم لهذه الأستار، وحضرتك ياريت تعلق لنا عليها. اتفضل يا خليل.
0: يعني تلاحظ أول حاجة تلفت النظر أنه أبيض، كتان أبيض، بوس مبروم، يعني كتان درجة أولى رائع كان المصريين مشهورين به. ويظهر أنهم جابوا طبعا لأن ما فيش مصانع في البرية، فجابوا معاهم وهم طالعين من أرض مصر، نوع راقي جدا. المساكن الخيام بتاعت بني إسرائيل كانت تتميز باللون الأسود، لكن هذه الخيمة في وسط خيام إسرائيل بتبين الفرق الكبير اللي بنشوفه مثلا في سفر نشيد الأنشاد: حبيبي أبيض أنا سوداء. فالعروسة بتقول أنا سوداء وبتقول على حبيبها أنه أبيض. وفي الحقيقة لما جه المسيح هنا على الأرض قد كان متميز فريد معلم بين ربوة، ما كانش في حد زيه. وأول حاجة تلفت نظر من كان يقترب منه أنه بار، حتى أن الناس اللي ما شافوش غير لوقت وجيز جدا اللي لفتهم أنه شخص بار. أعتقد الكلام ده نشوفه في اللص التائب: لم يفعل شيئا ليس في محله. قائد المئة بالحقيقة كان هذا بارا. بيلاطس: إني بريء من دم هذا البار. المسيح البار اللي بيميزه اللون الأبيض يتميز عن كل الآخرين. والدار الخارجية اللي هي الستار أستار من كل جانب بتفصل الدار الخارجية بعد كده عن المبنى اللي موجود جوه ده اللي هو القدس وقدس الأقداس. لكن الأول بيدخل الشخص الداخل إلى الدار الخارجية، وما كانش حد يقدر يتجاوز الدار الخارجية إلا الكهنة ورئيس الكهنة فقط.
1: إذن حضرتك أشرت إلى أنه دار المسكن اللي هو من كتان نقي بيتكلم عن شخص المسيح الأبيض القدوس.
0: صحيح.
1: وحضرتك قلت أنه خيام بني إسرائيل كانت تحيط بهذه الخيمة، والخيمة أي. متفردة ومتميزة في وسط خيام بني إسرائيل.
0: صحيح.
1: القدوس الفريد هو شخص المسيح.
0: تمام.
1: كلمني أكتر عن تفاصيل هذا الدار أو هذا المسكن، يعني أطواله كام، أبعاده كام، مقاساته إيه، الأعمدة مصنوعة من إيه، دينا فكر أكتر عن هذا المكان.
0: يعني زي ما فهمنا الدار الخارجية بتتكون من أعمدة وأستار. عدد الأعمدة زي ما مكتوب هنا قدامنا 20 عمود شمالا و20 عمود جنوبا، 10 غربا و10 شرقا. المسافة ما بين كل عمود والتاني 5 ذراع، ارتفاع العمود 5 ذراع، يبقى عندنا من جهة الشمال والجنوب 100 و100،
1: 100 ذراع و100 ذراع،
0: ومن جهة الشرق والغرب، الغرب بنشوف انها 50، والشرق برضو 50 لكن في منه 20 ذراع هو السقف او المدخل، يبقى إذن 30، يعني 100 و150 و30، 280 ذراع هو أستار الدار. العجيب أن 280 ده موجود أيضا في الشقق الجميلة في داخل الخيمة. اللي يدخل جوه القدس هيلاقي شقق جميلة عددها 10، طولها 28 ذراع في عرض 5، يبقى 10 في 28، 280 في 5 هي نفسها أستار الدار اللي 280 في 5. وده معناه أن المسيح من الداخل هو بعينه من الخارج، أو بلغته اللي قالها لليهود في يوحنا أصحاح 8: أنا من البدء ما أكلمكم به. في الحقيقة كل البشر لهم صورة من برة وصورة أخرى من جوه، إلا المسيح من جوه زي من برة: أنا من البدء ما أكلمكم به.

0: تمام. احنا كنا واحنا بندرس ألواح المسكن عرفنا ان الألواح تتكلم عن المؤمنين
1: أي.
0: اللي هم متحدين معا ومرتبطين معا وشايلين الشقق الجميلة.
1: صحيح.
0: الأعمدة كمان اللي شايلة الأسطار الخارجية ديت لو شفنا فيها صورة للمؤمنين اللي هم بيحملوا المسيح كشهادة قدام العالم. هل نلاحظ حاجة في المسافة الموحدة بين كل عمود والآخر؟ حضرتك قلت لنا ان 5 ذراع بين كل عمود وعمود وكمان ارتفاع كل عمود 5 ذراع. يعني الوحدة في القياس ما بين الارتفاع أو حتى المسافة بين العمود والعمود بتكلمنا عن إيه؟
1: يعني في الحقيقة سواء في الداخل طول اللوح 10 أذرع هنا طول اللوح 5 أذرع وتلاحظ التساوي بين كل الأعمدة وكل الألواح. ودي بتورينا ما قاله الرسول بطرس عندما قال إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا، مع أنه رسول ومقدام الرسل دائما يرد في القوائم نمرة 1، لكن يقول للمؤمنين أنتم أخذتم نفس الإيمان الثمين اللي احنا خدناه، وزي ما المسيح قال وأنتم جميعا إخوة ليكون المسيح بكرا بين إخوة كثيرين. وتلاحظ حضرتك أن عدد هذه الأعمدة اللي محيطة بالدار الخارجية وبالتالي محيطة بتابوت العهد اللي من الداخل، لأن أهم قطعة في خيمة الاجتماع تابوت العهد عددها 60 عمود. ودي بتفكرنا بما ورد في سفر المحبة سفر النشيد الأنشاد، هو ذا تخت سليمان حوله 60 جبارا من جبابرة إسرائيل كلهم متعلمون الحرب وقابضون سيوفا. وبتورينا إزاي المؤمنين مستعدين للدفاع عن مجد سيدهم، يعني مستعدين يموتوا ولا يهينوا المسيح. هنا هذه الأعمدة تحدثنا عن الشهادة، الشهادة والمؤمنون هم الذين يحرسون تلك الشهادة في ليل غياب الرب عن هذا العالم.
0: أشكرك يا أخي يوسف، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 16 ولباب الدار سقف 20 ذراعا من اسمنجوني وإرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة الطراز، أعمدته 4 وقواعدها 4. ليه هنا 20 ذراع؟ هل ليها معنى؟ وليه 4 ألوان بترمز إيه؟
1: تفضل يا خويس.
2: في الحقيقة ده الباب الثالث. الباب الأولاني شفناه في أصحاح 26 عدد 31، وبعد كده بنقرأ عن سقف يعني مدخل أو باب موجود في عدد 36 من الأصحاح اللي فات. هنا بنشوف السقف أو المدخل بتاع الدار الخارجية في الأعداد اللي احنا بنقراها دلوقتي. تلاحظ حاجتين مهمين قوي، إن بالنسبة لكل الأبواب أو المداخل أو السقف كلها لها المساحة ذاتها وليها الألوان ذاتها، لكن في اختلافين. المساحة ذاتها لأن في 20 × 5 100،
1: ده الدار الخارجية،
2: الدار الخارجية،
1: باب الدار الخارجية.
2: لما تدخل القدس 10 × 10 برضو 100، لما تدخل الحجاب لقدس الأقداس 10 × 10 هو 100، فالمسيح واحد. لكن بالنسبة للخاطي هو باب متسع لكي يرحب بالجميع. لكن إذا كان المسيح يرحب بجميع البشر 20 ذراع، لكن ليس كل البشر مدعوون للسجود، المؤمنين الحقيقيين بس يدخلوا إلى القدس، واللي يدخل السماء مش كل البشر، لكن المؤمنين الحقيقيين بس اللي يدخلوا السماء. لذلك الباب أقل في العرض وأكثر في الارتفاع. ده بالنسبة للمساحة. لكن كمان الألوان، احنا شفنا الأربع ألوان بعينها في الثلاث أبواب دول، مع فارق أن الحجاب في كروبيم، لأن الكروبيم المسيح له كل المجد، تحمل ضربة السيف، السيف عدل الله عندما كان على الصليب. بالنسبة للساجد اللي داخل ما فيش كروبيم، ما فيش خوف، ما فيش رعب. لما بيدخل عشان يسجد في القدس، أهلا وسهلا، مرحب بيك. والخاطئ

0: أيضا مرحب به. لذلك ما نقراش عن كروبيم في سقف مدخل الدار الخارجية، فهو يرحب بالجميع. وتلاحظ أن هذا الباب واسع جذاب سهل وباب وحيد، والأربع حاجات دول مهمين جدا لما نفهمها بالنسبة للمسيح الذي يرحب بالخطاة. فهو باب واسع لأنه يرحب بالجميع.
1: تمام.
0: كان جميع العشرين والخطاة يدنون منه ليسمعوا.
1: تمام.
0: ثم هو باب جذاب، والمسيح في الحقيقة جذب الناس لأن كل كان يدنون منه ليسمعوا. وهو سهل، لا يطلب منك شيء صعب على الإطلاق، بل بالعكس بيقول لك تعالى أريحك. وأخيرا هو باب وحيد، فعبثا يظن أي إنسان أن هناك طريق للخلاص غير هذا الطريق. فلقد قال المسيح أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى.
1: وحضرتك فكرتنا أن في ثلاث أبواب في خيمة الاجتماع.
0: أيوة.
1: الدار الخارجية لها باب.
0: أيوة.
1: ثم القدس له باب، ثم
0: صحيح.
1: قدس الأقداس للحجاب.
0: صحيح.
1: والباب الوحيد اللي كان عليه الكروبيم هو الحجاب.
0: بالضبط.
1: لأنه جسد المسيح هو اللي اتشقى على الصليب، الكروبيم اللي كان اللي بيتكلم عن القضاء، والمسيح تحمل القضاء على الصليب.
0: صحيح.
1: إذا حبيت أخد تعليم عن الألوان، هل الألوان الأربعة دول بيكلمون عن أي حاجة في شخص المسيح؟ هقولت لنا أن الباب هو شخص المسيح في الثلاث أماكن، الألوان بتكلمنا عن إيه؟
0: في الحقيقة الأربع ألوان اللي موجودة في الأربع اللي في الثلاث سقف أو ثلاث ستائر أو ثلاث مداخل، الأربع ألوان دي بتكلمنا عن المسيح كما ورد في الأناجيل الأربعة.
1: يعني بص كده لنا أكتر.
0: يعني في عدد 16 أول لون بيقول لك الأسمنجوني، لون السماوي، بيكلمنا عن المسيح بتاع إنجيل يوحنا اللي مرات كثيرة يقول نزلت من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. الأسمنجوني يكلمنا عن مسيح إنجيل يوحنا. بعد كده الأرجوان لبس الملوك بيكلمنا عن مسيح إنجيل متى، أين هو المولود ملك اليهود. فالمسيح إنسان جاي من السماء، المسيح إنسان ملك. القرمز هو العبد المتألم والمسيح، لأن قرمز لون الدم، والمسيح جاء لكي لا ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين، ده إنجيل مرقس. وأخيرا البوص المبروم، الكتان الأبيض النقي، ده مسيح إنجيل لوقا، الإنسان الكامل الذي ليس فيه أي شائبة على الإطلاق. إذن الألوان تكلمنا عن المسيح كما نقرأه في باستفاضة في الأناجيل الأربعة.
1: تمام. عايز أخذ تعليق من حضرتك على مكان الباب في الدار الخارجية. احنا عارفين أنه خيمة الاجتماع من حسب الاتجاهات شمالا جنوبا شرقا غربا، لكن الباب كان ناحية الشرق.
0: أيوه.
1: يعني الداخل إلى خيمة الاجتماع يدي ظهره للشرق. ليه لازم يدي ظهره للشرق مش وشه للشرق؟ الشرق بيكلمنا عنه.
0: أولا أرى في الشرق الابتعاد عن الله. بجيبها منين؟ بجيبها من تكوين 3، طرد الرب الإنسان فأقام شرقي جنة عدن. ألاقيها في تكوين 4 لما قايين خرج من محضر ربنا وأقام شرقا. بشوفها في تكوين 11، حدث عند ارتحال الناس شرقا بنوا برج بابل. إذن الشرق يحدثنا عن الابتعاد عن الله. في تكوين 13 لوط لما انفصل عن عمه إبراهيم أقام شرقا، ارتحل لوط شرقا.
1: تمام.
0: الشرق ابتعد عن الله، وكأن الرب جاء للبعيدين، جاء للناس اللي ما يستحقوش الرب. لكن أيضا حضرتك بتقول إن لازم الداخل يدي ظهره للشرق، لأن كل العبادات الوثنية كانت تتجه إلى الشرق.
1: عندي دليل كتابي يقول كده.
0: دليل كتابي في سفر حزقيال أصح 8، لو رجعنا لحزقيال 8 عدد 16 بيقول فجاء بي إلى دار بيت الرب الداخلية، وإذا عند باب هيكل الرب بين الرواق والمذبح نحو 25 رجلا ظهورهم نحو الهيكل ووجوههم نحو الشرق وهم ساجدون للشمس نحو الشرق. عبادة وثنية. وقال لي أرأيت يا ابن آدم أقليل لبيت يهوذا عمل الرجاسات التي عملوها هنا، لأنهم قد ملأوا الأرض ظلما ويعودون لإغاظتي. يعني إذن العبادة الوثنية من قديم الزمن كانت تتجه إلى الشرق. وأنا مش عارف ليه بعض المسيحيين

0: يفضلون الاتجاه نحو الشرق. ألم يقرأوا حزقيال 8:16 إني أتمنى أن نراجع ما نفعله على ضوء كلمة الله وما لا يستقيم مع كلمة الله علينا أن ننبذه نبذ النواة.
1: أتذكر أيضا أنه عندما أراد الرب أن يدخل شعبه إلى أرض الميعاد إلى أرض البركة جابهم من شرق الأردن لغرب الأردن.
0: صحيح.
1: ولما انتكست نعمي وذهبت من أرض عمانوئيل ذهبت من الغرب إلى الشرق.
0: صحيح.
1: ذهبت من بيت لحم إلى مؤاب. فكأن دائما اتجاه البركة هو من الشرق للغرب وليس العكس.
0: لما تقرأ إشعياء 2 يقول لك إنهم مملؤون من المشرق، يعني من العبادة الوثنية في إشعياء 2.
1: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: بعد 19 جميع أواني المسكن في كل خدمتي وجميع أوتادي وجميع أوتاد الدار من نحاس. ليه كانت جميع أواني المسكن وكل الأوتاد مصنوعة من النحاس اللي هي نفس مادة مسبح المحرقة؟
1: تفضل يا خيوز.
2: هو في الحقيقة الدار الخارجية كان فيها قطعتين مهمين قوي، مذبح النحاس والمرحضة النحاسية، دي هنقراها بعدين في أصحاح 30. وهنا بيقول لنا أن جميع أوتاد الدار وجميع أدوات الدار كانت كلها من نحاس، بمعنى أن الذي يدخل إلى الدار الخارجية لا يشاهد إلا النحاس. عندما تدخل إلى القدس لن تشاهد نحاس، هتشوف بس ذهب. لما تدخل إلى قدس الأقداس، وطبعا ده ما بيدخلاش غير رئيس الكهنة، أيضا لن تجد إلا الذهب. لكن في الدار الخارجية لا تجد إلا النحاس. احنا قلنا ان أستار الدار حوالين داير، بتكلمنا عن بر المسيح العملي. وماذا عن تعامله مع بر الله المسيح على الصليب؟ وده مذبح النحاس، تعامل مع بر الله. إذن النحاس يحدثنا أيضا عن البر في الدينونة والقضاء، وكأنه عاوز يقول ان الخاطي يقبل عند الله، لكن ليس بالانفصال عن ما احتمله المسيح عندما كان على الصليب لأجلنا. فالمسيح تحمل ضربة سيف العدل الإلهي بالبر علشان يمكن للخطاة أمثالنا أن يقتربوا إلى الله.
1: تمام. قبل ما نسيب موضوع أستار الدار والأعمدة، عايز أخد تعليق أخير عن الأعمدة اللي قال لي قضبانها ورزازها من فضة. إيه علاقة الفضة بالأعمدة؟ لو أخذنا فكرة على أن الأعمدة تتكلم عن المؤمنين في حمل الشهادة، إيه علاقة الفضة بالأعمدة؟ بتكلمنا عن إيه؟
2: يعني إذا كان من تحت في نحاس، كأنه يفصلني عن الأرض صليب المسيح، حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح.
1: النحاس يتكلم عن القضاء،
2: النحاس بيتكلم عن الصليب.
1: تمام.
2: أيضا
1: تمام.
2: أشوف الصليب في النحاس، وهذا الصليب فصلني عن العالم، والصليب فصلني عن الأرض. أعداء صليب المسيح يفتكرون في الأرضيات. إحنا علينا أن نكون حاطين في قلبنا أن إحنا لسنا من هذا العالم، لكن من فوق في فضة، كأننا ننتظر بالروح رجاء مجد. ففي فداء مستعد أن يعلن في الزمان الأخير، في فداء في آخر الطريق، ده اللي احنا منتظرينه. فالصليب هو البداية، ونحن نشهد الآن للمسيح، والنهاية هيجي المسيح لكي يغير شكل جسد تواضعنا فيكون على صورة جسد مجدي.
1: إذن النحاس يتكلم عن صليب المسيح اللي فصلنا عن العالم،
2: صحيح،
1: لكن الفضة تتكلم عن الفداء، فداء تمتعنا به، لكن في فداء هنتمتع به اسمه فداء الأجساد،
2: صحيح،
1: في المستقبل عندما يأتي المسيح.
2: تمام.
1: الأعداد 20 و21 بتكلمنا عن ما يسمى بزيت المنارة، هقراهم وأخذ تعليق من حضرتك عليهم.
2: تفضل.
1: وأنت تأمر بني إسرائيل أن يقدموا إليك زيت زيتون مردود نقيا للضوء لإصعاد السرج دائما في خيمة الاجتماع خارج الحجاب الذي أمام الشهادة، يرتبها هارون وبنوه من المساء إلى الصباح أمام الرب فريضة دهرية في أجيالهم من بني إسرائيل. كلمنا عن زيت الزيتون، وهنشوف دلوقتي شكل المنارة. تفكرنا تاني بشكل المنارة وزيت الزيتون بيكلمنا عن إيه؟
2: زي ما قلنا إن هنا لأول مرة نقرأ عن هارون وبنيه، ودي الخدمة الكهنوتية. إيه القصد؟

0: ضمن الخدمة الكهنوتية أن تستمر المنارة منيرة. إحنا مفروض ننور في هذا العالم في ليل غياب ربنا المعبود عنا، ننير. كيف يمكننا أن ننير؟ محتاجين لحاجتين: خدمة كهنوتية، وده المسيح بيقوم بيها، ثم الزيت، زيت الزيتون اللي بيكلمنا عن الروح القدس. فالزيت نقرأ مثلا في زكريا 4: زيتونتان ومنارتان. وبعدين بيشرح إيه الزيتونة دي؟ ليس بالقوة ولا بالقدرة،
1: بل بروح،
0: لكن بروحي قال رب الجنود. يبقى الروح القدس هو الزيت. وفي الحقيقة الزيت كان يمسح به سواء الأشخاص أو المواد، الأواني، زي مثلا ما يعقوب مسح، صب زيت على الحجر وأقام عمودا في بيت إيل، أو للطعام أو للإنتعاش. فهو ينور ويساعد في الأكل، وده عمل الروح القدس، يطعمنا، يشبعنا، ينعشنا، ويخلينا ننور. هو ده عمل الروح القدس اللي هو هنا مشبه بزيت زيتون مردود نقي.
1: تمام، إذن قوة الروح القدس في الشهادة.
0: نعم،
1: ويقول لنا إن الشهادة لما بنوا هارون يوقدون من المساء إلى الصباح.
0: بالظبط.
1: في ليل غياب المسيح احنا علينا مسؤولية ان احنا ننير.
0: ايوه.
1: الناس اللي بتحاول انها تنور بعيدا عن عمل الروح القدس.
0: ايوه.
1: يعني ممكن الدراسات تنير الى حين، الفلسفة تنير الى حين، العلم ينير الى حين. رجعنا تاني وقول لنا ضرورة الاعتماد على الروح القدس في العبادة وفي الشهادة وفي الخدمة في كل شيء. هل هناك بديل عن عمل الروح القدس؟
0: يعني في الحقيقة لا بديل، لان ممكن في نور الطبيعة، لكن هذا النور إلى زوال. لكن النور الحقيقي هو اللي جاي مصدره المسيح، علشان ننور للعالم. لأن أنت تتذكر أن المسيح قال: ما دمت في العالم أنا نور العالم. طب ولما تمشي يا رب مين النور؟ قال: أنتم نور العالم. يبقى إذن في ليل غيابي نحن ننير. منين نجيب نور؟ نجيب النور عن طريق الروح القدس، زي ما بيقول لنا مثلا في كورنثوس الثانية 3:18: نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد، كما من الرب الروح.
1: أشكرك يا أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة. هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: شفنا أستار الدار مصنوعة من البوس المبروم الكتان الأبيض، ودي تشير لشخص المسيح الأبيض في وسط خيام إسرائيل السودة، وهو اللي كان بلا خطية وكان مميز في وسط كل العالم.
3: شفنا أن ألواح المسكن كانت كلها نفس الطول، وكانت المسافة بين كل عمود والتاني نفس المسافة برضو، فده معناه أن إحنا المؤمنين في نظر الله كلنا لنا مقام مساوي، ونالنا إيمان مساوي وسمين.
4: المسيح هو الباب، هو الباب الوحيد الواسع الجذاب السهل اللي كان يدنو منه جميع العشرين والخطاة.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف. عزيز المشاهد، تعلمنا في حلقة اليوم أن للخيمة بابا واحدا للدخول، وهذا الباب هو شخص المسيح. لكل واحد شاعر بثقل خطايا عليه، وإن كان الحمل اللي على كتافك كبير وتقيل، عايز أقولك أن الباب واسع. الباب اللي كان عرضه 20 ذراع في ارتفاع 5 ذراع بيرحب بأي إنسان مهما كانت كثافة خطاياه على كتافه. ما تستكترش ذنوبك وأثامك على عمل نعمة الله. تعال للمسيح وقول له: أنا جاي لك بأثامي، رائحة الخنازير فيا، والثياب مهلهلة من الكرة البعيدة، الأثام والمعاصي على كاهلي، لكن أنا جاي لك برمي نفسي على شخصك وقيمة عملك على الصليب. أنا عايز أقول لك عزيزي المشاهد إن الباب مفتوح إلى الآن، بيرحب بيك وبأثامك وبذنوبك مهما كانت أثامك وخطاياك. تعال ارمي نفسك على المخلص. ستكتشف عند دخولك من هذا الباب أن صليب المسيح هو قاعدة الخلاص، هو وسيلة الخلاص، وليس بأحد غير المسيح الخلاص. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط، صدقة قدام المحال.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء بكل رسالة نتلقاها من المشاهدين. بنكون سعداء. أرجو أن تتواصلوا معنا أحبائي المشاهدين بكل الطرق، سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق قناتنا على اليوتيوب أو على الفيسبوك. ارسل لنا قصة عجبتك أو قصة حياتك أو قصة قرأتها عشان الفايدة تعم ونتبارك بيها وتكون واحدة من قصص البرنامج. قصتنا النهاردة قصة رائعة جميلة، ويمكن في المقدمة سمعت عن الملائكة والملاك الميكانيكي، فقصتنا النهاردة بعنوان الملاك الميكانيكي. وهذه القصة الحقيقية كتبها لنا خادم الرب الحبيب على قلبي جدا جدا وعلى قلوب كثير من المشاهدين، خادم الرب المبارك الأخ سمير وهبة، وناس كتير في أماكن كتيرة في العالم تمتعت بخدمة الأخ سمير وهبة اللي مشهور بكلمة يا حبايب الرب، واللي دايما يقول أنا قريت كتاب كبير ونسيت أغلبه وافتكرت القصة دي منه. من ضمن القصص اللي كتبها الملاك الميكانيكي هي مكتوبة في كتاب باقة من الصلوات المستجابة رقم 2. بيقول في خدمة القرى المحرومة كان الرب بيستخدم في قيادة العربية السيارة الأخ المحبوب ممدوح وهبة اللي دلوقتي وصل للمجد. طبعا احنا بنصلي لأجل أخ سمير وهبة، الرب يديله الصحة ويبقيه لنا لأنه رجل صلاة يصلي باستمرار لعمل الله في العالم كله. بيقول أخ سمير وهبة كان الأخ المحبوب ممدوح وهبة ضابط سابق بالجيش المصري برتبة كبيرة، وكان متضع جدا، وكنا نقضي وقت للصلاة قبل الخدمة وأثناءها وبعدها. في القرى التي نزورها كنا نصلي وكان في قرى قريبة من مدينة مينيا القمح في دلتا مصر. كالعادة كان بينزل كل اثنين في قرية بالعربية، وبعدين آخر قرية هو يوجد فيها الأخ ممدوح مع الأخ سمير، وبعدين يرجعوا تاني ياخدوا الإخوة اثنين أخين بيخدموا في كل قرية. في أحد الأيام بيقول الأخ سمير وهبة ذهبت مع الأخ ممدوح إلى آخر قرية عند مينيا القمح بعد نزول بقية الإخوة في القرى الأخرى، ثم خدمنا وبعد الخدمة رجعت مع الأخ ممدوح في العربية.

عربية علشان نجيب باقي الإخوة من القرى المجاورة وبعدين نرجع إلى القاهرة. وعلى غير المتوقع تغير طقس الجو إلى موجة شديدة البرودة ثم شبورة رهيبة لدرجة أني الأخ ممدوح سائق وأنا ما كناش شايفين أي حاجة قدامنا، كان الضباب كثيف جدا والسفر صار في منتهى الخطورة. ماذا نعمل؟ كان ممكن يباتوا طبعا في القرية لكن في إخوة في القرى الأخرى ولازم وما فيش كان تليفون محمول فكان لازم يخاطروا ويسافروا. كان علينا أن نمر على القرى المحيطة لرجوع الإخوة. مشينا بالعربية في الظلام ونحن نصلي وفجأة اصطدمنا بشيء رهيب، فوقفت العربية ونزلنا وإذ به عمود مثبت بجوار الترعة الكبيرة، ولولا اصطدمنا بهذا العمود كنا وقعنا في الترعة. مرة أنا فعلا سافرت وكانت شبورة زي كده وكانت في ترعة جنبي ويشهد الرب يسوع ما كنت شايف زي القصة دي سنتيمتر قدامي، الشبورة بتبقى رهيبة وده اللي حصل. بيقول سبب الاصطدام عطل مفاجئ في أحد أجزاء السيارة احتاجنا لتغييره. نزلنا أنا والأخ ممدوح، سيبنا العربية مكانها جنب العمود ونزلنا ماشي أنا والأخ ممدوح وكانت الدنيا ضلمة جدا جدا ومش شايفين حاجة. فجأة لقينا بندقية متوجهة علينا يعني لما قربنا قوي وشخص بيقول مين هناك؟ طبعا اللي عاش في القرية المصرية يعرف الحكاية دي، الغفير بيكون أو رجل الشرطة بيكون بنوع من الحراسة وبيقول لما قال مين هناك حكينا ليه القصة والأخ ممدوح قال له أنه ضابط كبير في الجيش فاهتم بينا وسألناه على تغيير هذه القطعة، قال الميكانيكي الوحيد اللي في القرية نايم، فقلنا له معلش خدنا ليه. فراح رحنا للميكانيكي وكان هذا الميكانيكي شيء عجيب جدا أنه بالصدفة أو بترتيب الله هي دي القطعة الوحيدة اللي موجودة عنده في بيته، معرفش كان جايبها ليه ولا جايبها لمين، وجه وخد القطعة وغيرها ورجعنا بسلام كلنا ورحنا الإخوة وصلنا سالمين. وكن بيقول أخي سمير أنا متأكد أن ملاك ربنا هو اللي رتب هذه القطعة لتصليح السيارة بعد ما صلينا بشدة، وأيضا الملاك الحارس هو الذي حمانا فيه مش شايفين أي حاجة لغاية ما رجعنا للقاهرة. فقال الأخ سمير أن هذا هو الملاك الميكانيكي وهذا هو الملاك الحارس. هل تؤمن بالملائكة؟ هل تؤمن بالملاك الميكانيكي والملاك الحارس وأيضا الملاك عبد الفتاح وعبد المطعم وعبد الشافي وعبد المهلك؟ هستكمل معك هذه القصة بعد ما نستمتع بترنيمة رائعة مع مرنمنا الحلوة هاني بلدي والعزف الجميل جدا مع بيتر أنيس. نصيحة ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة.

لم ترى عين إلها غيرك، كانت هذه الترنيمة في أجواء روحانية تتحدث عن عناية الله ورفقته لنا في الظروف الصعبة، من مرنمنا الجميل الصوت الرائع السوري، صوته جميل وهو جميل وكل حاجة جميلة بصراحة، مع هاني بلدي والعزف الجميل الرائع مع بيتر أنيس. في قصتنا النهاردة اللي يبدو عليها الطابع الفكاهي لكنها حقيقية وعميقة، الملاك الميكانيكي، تلك القصة الحقيقية اللي حكاها خادم الرب المبارك رجل الله اللي بنصلي ربنا يديله الصحة ويديله القوة، خادم الرب الأخ سمير وهبة في كتاب الجزء الثاني من باقة من الصلوات المستجابة. وكيف أنه لما كانوا راجعين من قرية جنب مينيا القمح وحصلت شبورة ومطلوب أنهم يجيبوا الإخوة من القرى المجاورة وخبطوا في شبورة فظيعة وخبطوا في عمود أنقذهم من السقوط في الترعة، ودوروا على قطع علشان يصلحوا العربية. والشيء العجيب أن الميكانيك الوحيد في قرية نائية كان عنده هذه القطعة الوحيدة وتصلحت، وقال أخي سمير أن الملاك الميكانيكي صلح لنا العربية. وثم في هذه الشبورة مشيوا وصلوا إلى القاهرة مع كل الإخوة، كان هذا الملاك الحارس. عايز أشاركك في هذه القصة الجميلة بثلاث أفكار. الفكرة الأولى عن الملائكة والخدمة الأشمل، ثم أتكلم عن القرى والخدمة الأعظم، وأخيرا قديسون ومكافأة أفضل. الملائكة والخدمة الأشمل، هقرأ لك بس لألا حد، نحن نؤمن بالملائكة. كان في طائفة من اليهود اسمهم الصديقيين، ما كانوا يؤمنوا بوجود ملائكة ولا يؤمنوا بالقيامة من الأموات، لكن الكتاب المقدس بعهده يعلن صراحة وجود الملائكة. في رسالة العبرانيين وأصح واحد يقول هذا الكلام: أليس جميعهم على الملائكة أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص؟ الملائكة ملائكة ربنا، بيبعتهم ربنا علشان خاطر يخدمونا وعلشان خاطر يساعدونا. والرب يسوع قال على الأطفال إن ملائكتهم أمام أبي الذي في السماوات. ولما ذكرت عن الملاك الميكانيكي والملاك عبد الفتاح وعبد المغلق وعبد المطعم وعبد المهلك وعبد الشافي، أنا ما كنتش بضحك، أنا بقول حاجات حقيقية. طبعا كان دايما خادم الرب المبارك اللي وصل السماء الدكتور مجدي صمويل دايما يذكر هذا الأمر، وبيقول أني زي ما في ملاك ميكانيكي أرسله الرب الأخ سمير وهبة، في ملاك اسمه مثلا عبد الفتاح. ملاك عبد الفتاح أنا دايما بيرافقني، وهو الملاك عبد الفتاح موجود في سفر الأعمال وصح 12. إلهي أيوة أرسل الملاك وفتح السجن لما كانت الكنيسة تصلي بلجاجة من أجل بطرس، ربنا بعت ملاك. وبطرس ما كانش مصدق إنه اللي حصل لغاية ما صحي ومر بيه الملاك وعبره وفتح الأبواب وعبره للمعبر أول وتاني وده أول شارع وسابه. هو ده الملاك اسمه عبد الفتاح. لما تكون في سجون وفي أبواب مغلقة ربنا يفتح، يفتح الباب بملاك اسمه عبد الفتاح، أو بنسميه عبد الفتاح يفتح. لكن في ملاك تاني اسمه عبد المطعم مثلا. ملاك عبد المطعم ده لما إيليا كان نايم وتعبان وجعان صحى الملاك لمسه كده

ساعه بطرس الملاك ضربه في جنبه لان بطرس كان نايم نوم عميق. ساعه ايليا الملاك لمسه كده قال له قوم كل، وجاب له كعكه وميه واكله، قال له روح بقوه هذه الاكله امشي، مش 40 يوم اكله من الملاك عبد المطعم، اكله كده اكله جامده، لا تقول لي مطعم كذا ولا مطعم كذا، ربنا بيبعت ملاك ويعتني بينا. ايوه في ملاك تاني اسمه عبد المغلق. ايه عبد المغلق ده؟ لما نزل واغلق افواه الاسود في سفر دانيال وصح 6، لما الملك قال يا دانيال يا عبد الله الحي هل إلهك الذي تعبده قادر أن ينجيك؟ فقال له أيها الملك عش إلى الأبد، إلهي أرسل ملاكه أيوة وسد أفواه الأسود. في ملاك ميكانيكي قلنا بيصلح لنا الحاجات ربنا يبعته زي ما قال أخي سمير وهبة، في ملاك عبد الفتاح بيفتح الأبواب المغلقة، في عبد المطعم اللي راح لإيليا، في عبد ال عبد الـ الـ الـ الـ المغلق اللي يقفل أفواه الأسود، ثم في ملاك عبد الشافي في رسالة إنجيل يوحنا وصح 5، كان ملاك في بيت حزدة ينزل أحيانا ليحرك المية، واللي ينزل أولا يشفى. فربنا بيبعت ملاك، هو الله هو الشافي يهوى رافي، وبيبعت ملاك وعلشان يحرك المية واللي ينزل ربنا يخف. فخلي بالك كلمة عبد، أنا بقولش الملاك بيفتح ولا الملاك بيطعم، هو عبد المعطي، عبد الشافي، عبد الفتاح، ثم عبد المهلك. في ملاك إن كان ده معرفش رقم كام، قلت الملاك اللي نزل وأهلك من جيش سنحاريب ملك أشور 185,000 لما حزقية حط الرسائل، الله بيرسل ملائكته وهم كلهم أرواح خادمة. احنا متأكدين من رفقة الله لنا، والله بيستخدم الملائكة قوة عظيمة. في ملاك اسمه عبد المحارب، ايه عبد المحارب؟ لما الرب لما صلى إليشع في سفر الملوك الثاني وصح 6 وقال له افتح عيني الغلام، فرأى البلد محاطة كلها بمركبات وجيش ثقيل طبعا من الملائكة، وهكذا الملائكة والخدمة الأشمل، لكن القرى والخدمة الأعظم. الرب يسوع المسيح كان يهتم جدا بخدمة القرية، ما عرفش يعني إيه مناسبة الكلام ده، يمكن الرب يستخدم هذا الكلام. سمعت بعض الخدام يقولون نحن لم ندعى لخدمة القرية، نحن ندعى لخدمة الدول وكذا. لا يوجد حسب معرفتي لكلمة الله، لا يوجد خادم ليس مدعو أن يذهب إلى القرى المجاورة، لأن كل خادم هو تابع للرب يسوع. أخ سمير الرب يباركه، الأخ سمير وهبة واللي معاه الأخ ممدوح والإخوة كانوا بيروحوا القرى. عايز تربح نفوس كتيرة، عايز تتعلم خدمة الرب فعلا، عايزة تكوني حسب مشيئة الله في التكريس، اذهبي إلى القرى المجاورة. مكتوب الرب يسوع لما استخدم يعني بعظمة وفي كفر نحوم كل الناس خلصت، لما وجدوه قالوا له إن الجمع يطلبك، مرقس 1:37، قال لهم لنذهب إلى القرى المجاورة لأكرز هناك أيضا لأني لهذا خرجت. فكان يكرز في مجامعهم. الرب يسوع هو اللي شاف الأعمى في القرية في مرقس 8:23، ثم أرسله إلى بيته قائلا لا تدخل القرية. الاثنين اللي أرسلوا للرب يسوع جحش ابن أتان كانوا من القرية. الرب كان بيقدر خدمة القرية وأنا بقدر خدمة القرية. كلمنا كلمة عن الملائكة والخدمة الأشمل، ثم القرى والخدمة الأعظم، ولكني أختم كلامي بقديسون ومكافأة أفضل. واحد زي الأخ سمير وهبة هو أتشرف كاتب هذه القصة، أنه جاري أروح له في بيته لما أكون مزنوق، لما أكون مزنوق صدقني، لما أكون تعبان ومش عارف أعمل إيه، أروح أخبط على أخي سمير وهبة وأقول له يا أخي سمير وهبة أنا محتاج تصلي لأجلي. ويشهد الرب وأشهد في هذه الحلقة ولا مرة رجل عظيم زي الأخ سمير وهبة، رجل الصلاة المبارك، صلى لأجلي إلا وربنا حل المشكلة. الناس اللي زرعوا نفسهم في خدمة القرية، الناس اللي كرسوا نفسهم علشان يرفعوا ايديهم، الناس دول بركة هنا على الأرض ليحسب مثل هذا
مكرما زي

0: أبوفرديتس لأنه من أجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا بنفسه، يعني يركب عربية في الشبورة والعربية تخبط في عمود وكان تنزل الترعة، مخاطرا بنفسه إنه يحسب لكرامة هنا على الأرض وهناك في السماء، عالمين أن تعبكم ليس باطلا. لكن أختم كلامي وأقول، هل أنت بتشاهدني في أي مكان في العالم ولسه تايه؟ عايز أقول لك شبورة الحياة خطيرة جدا، ومش بترمي في ترعة لكنها بترمي في بحيرة متقدة بالنار والكبريت. أدعوك في هذه اللحظة أقول له يا رب يسوع أنا مش شايف حاجة خالص، الحياة بالنسبة لي ضلمة شبورة، تعال استلم حياتي، تعال غيرني علشان أسير معاك. ارسل يا رب وافتح قلبي واديني حياة جديدة. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. حلقة هذا اليوم أحبائي من البرنامج برنامج أكثر من رأي بتقول الآية أخذناها من أفسس 4: لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. وجسد المسيح بحسب الكتاب هو الكنيسة، والكنيسة التي تدعى أيضا عروس المسيح، وأيضا أحيانا يدعوها الكتاب امرأة الحمل، أي المسيح الذبيح الذي ذبح، الذي صلب يعني لأجل كل واحد منا. أنا سعيد جدا أحبائي يكون معنا بالاستوديو خادم الرب الفاضل الدكتور والبروفيسور أيضا والأسيس، طبعا الأسيس ميشيل عوض. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور.
1: أهلا بك أسيس جون، وأهلا بحضرتك، وشكرا لأجل هذه الدعوة الكريمة، وإن كانت بعيدة المدى بسبب ظروفي الخاصة،
0: ظروف صحية شوية،
1: لكن نشكر الله لأننا نلتقي في عرش النعمة دائما. وقد التقينا النهاردة أيضا في عرش نعمة الاستوديو اللي موجودين فيه، منتظرين أن الرب صاحب هذا المنبر العظيم أن يبارك حضرتك ويبارك هذه الخدمة ويبارك هذه القناة ويبارك كل وعمل نعمة الله في حياتنا، وأيضا يعطينا كلاما نافعا للبنيان.
0: آمين آمين. الرب يباركك ونشكر رب لأجل سلامتك وسلامة الأخت فوزية كمان. طبعا أحبائي، طبعا الإنسان لما بيتقدم شوية بالحياة بده يضل شوية رايح لعند الدكتور وجاي من عند الدكتور، فالشيء طبيعي بنعمة الرب، لكن نشكر الرب يجدد كان نسر شبابك.
1: شكرا
0: ودائما أنا بقول الحبايب اللي شوي شوي عم يتقدموا بالعمر بقول لهم ممنوع تمشي، نحن كلنا لازم نطلع مع بعض.
1: بس sometimes احنا في انتظار.
0: امين. بس sometimes الرب بيحاول انه يعني مش بيحاول، بيعمل مشيئته
1: لتكن مشيئته،
0: لكن رغبتنا نحن اكيد
1: لكن في النهايه جميعا سنلتقي.
0: صحيح صحيح، سنكون مع سنكون حول الحبيب، حول العرش العظيم المجيد. امين. وأنا حبيبي كمان بحب رحب بخادم الرب الفاضل الأسيس الدكتور فرج حنا. الأسيس فرج هو طبعا راعي الكنيسة الأسقفية بملبون، هو مش معنا بسيدني بس هو بملبون على الزوم. أسيس حضرت مخرج، أنا مش قادر أشوف إذا كان معنا الأسيس. أهلا وسهلا، شفت حضرتك، ربي باركك أسيس، إزاي حضرتك؟
2: أهلا بك أسيس جون، وأهلا بالدكتور ميشيل، وحشتونا، وبركة كبيرة يعني أشوف حضرتك وأشوف الدكتور ميشيل، ده امتياز عظيم يعني.
0: ربي
2: ربنا يبارككم أسيس.
0: أشكرك جدا، أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا أخذ التعليق الأول من الدكتور الفاضل الدكتور ميشيل، وبعدين نتابع مع حضرتك لو سمحت أسيس.
2: اتفضل. أمين يا رب.
1: أستهل هذه الحلقة بتعريف الرسالة إلى أفسس.
0: نعم.
1: فأفسس مدينة كبيرة عظيمة خدم فيها الرسول بولس 3 سنين متتالية، وكان خادم شعار خدمته في هذه الكنيسة هو أنه يعلن الحق الكتابي، لأن الأفسس كانت ممتلئة بالأصنام، وكان فيها أكبر معبد ديني وثني وهو معبد أرطميس أو ديانا، وهو التمثال اللي بيظنه أنه نزل من السماء. ولما نقرأ في أصحاح 19 من سفر الأعمال بنجد أنهم قاوموا بولس كثيرا، وحتى أن عملوا مظاهرة ضده، لكن الرب حفظه. وكان شعار الرسول بولس أني أخدم الرب بكل تواضع ودموع، وكتب لنا الشعار القانوني المبارك اللي يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعتدي به وأن يتمسك به، عدد 34 من أعمال 20.
0: نعم.
1: لست أحتسب

0: لشيء ولا نفسي ثمينة عندي.
1: نعم.
0: وكتب هذه الرسالة إلى كنيسة أفسس من الرسائل المعنونة باسم رسائل السجن.
1: نعم.
0: وكتب بولس 4 رسائل وهو في سجن روميا. الرسالة الأولى اللي كتبها إلى فيليبي، كولوسي، أفسس، ورسالة شخصية إلى صديقه فيليمون يوصيه بابن أنسيموس الذي ولده في قيوده. وهذه الرسالة لا يمكن لمؤمن أبدا أن ينسى العدد الثالث من الأصحاح الأول، وهو يقول فيه: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات. تنقسم في المسيح يسوع، تنقسم هذه الرسالة إلى قسمين. القسم الأولاني وهو القسم الروحي، أصحاح 1 و2 و3، والقسم الثاني هو القسم العملي وهو أصحاح 4 و5 و6. ولا يمكن لمؤمن أبدا أن ينسى أن محاربتنا هذه التي نحاربها في العالم ليست مع جسم، مع دم ولحم، لكنها في أجناد الشر الروحية في السماويات. تكلم عن علاقة الزوج بالزوجة، تكلم عن علاقة المؤمنين بعضهم وبعض، كتب كثيرا في هذه الأصحاحات الأربعة التي لا يستطيع الإنسان أن يلمها بمجملها في هذه الفترة القصيرة. لكن لما كتب أصحاح 4 وهو الجزء الأولاني، كان الهدف من كتابة هذا الأصحاح هو هدف واحد كتبه لنا في بداية هذا الأصحاح، وهو وحدانية الكنيسة. وهذه الوحدانية المباركة لأجل وحدة الكنيسة، ولأجل أنه يأتي بها كما قيل في أفسس 5: كنيسة مجيدة لا دنس ولا غضن فيها. كتب ليها إن الله أعطى البعض في الكنيسة إن يكونوا رسل، ويكون بعض أنبياء، ويكونوا معلمين، كل هذه النعم التي أعطاها الله للمؤمنين، والاستخدام المبارك الذي يستخدم فيها الله المؤمنين هو لأجل، كما نقرأ في هذا الجزء المبارك اللي أمامنا اللي هو في أصحاح 4 في العدد 12، هدفه كلمة 3 أشياء مهمين جدا. أول حاجة لتكميل القديسين. ولنلاحظ أن لكلمة القديسين يعني معناها أن ليس القديسين ناقصين، لا لكنهم كاملين. وسنتكلم عن هذه النقطة باستفاضة فيما بعد، أن لكن لأجل تكميلهم، يعني بهذا أن تكميل عدد هؤلاء القديسين. هذا هو الهدف الأساسي. القديسين في المسيح يسوع مكملين في المسيح، وبدون المسيح فليس لهم كمال، كما ستذكر وسأذكر حضرتك فيما بعد. بدون المسيح لا كمال لنا، وبدون المسيح لا وجود لنا، وبدون المسيح لا حياة لنا. إذن الله يريد أن يكمل عدد المؤمنين، ثم في نفس الوقت يجعل المؤمن يصل إلى ما قاله المسيح في عظته على الجبل: كونوا كاملين. فالكمال هنا معناها أنني أعرف الشخص الكامل لكي ما يكملني، أو لكي أستمد كمالي منه. إن كان المثل عندنا بيقول هذا الكلام: من جاور السعيد يسعد. يعني لما واحد يمشي مع واحد غني أكيد هينوبوا منه حاجة، ومن جور واحد سعيد هيكون مبسوط زيه. فما بالك عندما تلتصق مش بالسعيد لكن بصاحب السعادة وبالكامل الذي يستطيع أن يكملكم. وأشار هذه الكلمات إليها الرسول بطرس في أقواله المباركة التي ذكرها بطرس في رسالته الأولى والأصحاح 5. بيقول هذه الكلمات للكنيسة، وهو الكنيسة المتغربة، لأن بطرس لم يكتب إلى كنيسة محددة، لكنه كان يكتب إلى المتغربين الذين في الشتات. فهو يقول: وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم. يعني بدونه لا نصير.

0: نستطيع أن نقول على أنفسنا أننا كاملين، لكن الكمال الحقيقي هو في وجودنا في شخص ربنا يسوع المسيح، قداستنا فيه، كمالنا فيه، حياتنا فيه، وجودنا فيه، تحركاتنا به وبدونه. قال لنا في أصحاح 15 من يوحنا: بدوني لا تقدروا أن تفعلوا أتفعلوا شيئا. إذن الرسول بولس هنا بيتكلم للكنيسة كوحدة واحدة، وأنها لتكون كنيسة ليست كنيسة منقسمة أو ناقصة، لكن الله إن وجد شيء في ناقص أو في أي مؤمن شيء ناقص، فهو يستطيع أن يكمل هذا النقص لنكون في كمال نعمة الله المباركة.
1: آمين. ربي باركك. أسيس فرج، لو سمحت بتحب تعطينا التعليق الأولي حتى نبتدي نوسع الأسئلة لو سمحت.
2: أنا بشكر ربنا لأجل الدكتور ميشيل في البداية الرائعة لفكرة عن رسالة أفسس. إحنا عارفين رسالة أفسس في الثلاث أصحاحات الأولانيين، في رسالة أفسس بيقول لنا عن الامتيازات اللي لينا في الرب يسوع المسيح، واتكلم باستفاضة عن البركات اللي تنتظرنا وعن امتياز كل مؤمن في الرب يسوع. وفي بداية الإصحاح الرابع بيتكلم عن المسؤوليات اللي علينا، السلوك الواجب ان احنا نظهره للعالم حوالينا كمؤمنين. عشان كده لما بيتكلم هنا لأجل بنيان الكنيسة وتكملة القديسين، هو عايزنا نظهر كمؤمنين أمام الكل وأمام الله إن إحنا قلب واحد وفكر واحد ورأي واحد، وإنه الناس اللي حوالينا بدل ما تتعثر مننا لا تيجي للرب من خلال الشيء ده، لأن الرب بدأه. إحنا مش شيء، الوحدة دي مش شيء إحنا هنخلقها من جديد، هي موجودة لكن إحنا نجتهد إن إحنا نحافظ عليها. عشان كده أنا برأيي إن ده موضوع مهم جدا ويتطلب سلوك مسيحي مبني على كلمة الله. حلو خالص إن أنا أكون مؤمن، لكن الأهم إن سلوكي يبرهن ويطبق إيماني للآخرين. ده اللي ربنا يقودنا ليه. عشان كده لما بدأ بولس قال أطلب إليكم بطريقة رائعة وبطريقة مهذبة، أطلب إليكم يعني طلب، أنا الأسير في الرب، أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم ليها. ربنا يدينا وقت طيب ويدينا فهم، لأنه ده موضوع حساس وموضوع حلو جدا.
1: آمين. الرب يباركك أسيس. طيب دكتور، أنا رح بقرأ الرسالة، مش الرسالة كلها طبعا، رح بقرأ مقطع من رسالة أفسس الإصحاح الرابع، بيتكلم فيه طبعا عن الموضوع اللي نحن بصدده. بيقول الكتاب المقدس، بولس الرسول بيتكلم على الكنيسة، بيقول: فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها، بكل تواضع ووداعة وبطول أنات، محتملين بعضكم بعضا في المحبة. عم يتكلم عن روح الوحدة من كل الجوانب، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. بيقول لك جسد واحد وروح واحد، هو الروح القدس طبعا، والجسد هون إشارة لجسد المسيح الكنيسة. روح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد. حتى أختصر لأن الموضوع طويل، بوصل لعدد 8. بقول الوحي المقدس: لذلك يقول إذ صعد إلى العلاء، المسيح صعد لما مات وقام، سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. العطايا هي المواهب. وبيقول: وأما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. يعني المسيح كان موجود في السماء، معناها هو الله، مش أنه بمعنى خلق وصار في شيء اسمه الأقنوم الثاني في الثالوث الأقدس. لا، الله موجود، الله مثلث أقانيم، لكن إله واحد. بعدين بيقول: الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل، يملأنا ببركاته ونعمه. وهو أعطى البعض في الكنيسة أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين لأجل تكميل القديسين. فإذن الكنيسة من اللحظة اللي بيقبل فيها الإنسان المسيح بصير قديس، وعليه أنه يصير في خطوة الكمال. لكن نحن كمالنا رح نتكلم مع حضرتك أسيس، أنه كمالنا ناخده

0: الكمال من جهة الخلاص والتطهير، تطهير خطيئنا، بناخد كمالنا في المسيح.
1: طبعا
0: سنتكلم عن الموضوع. بيقول لك لكي يملأ الكل وهو أعطى البعض طبعا. بعدين بيوصل يقول لك كل هذه المواهب لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، هو الله لكن أيضا هو إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. بيقول لك بعدين كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح، الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. طبعا الآيات الأخيرة شوي فاتت بعضها مش واضحة إلا ما تنشرح، لكن إذا بقي معنا وقت ممكن نشرحها.
1: أمين.
0: طيب الفكرة كلها أنه نحن في هدف أنه الرب عطى المواهب حتى يكمل القديسين من خلال المواهب المعطاة.
1: أيوه.
0: تفضل.
1: الرب يعرف ما هي الكنيسة.
0: نعم.
1: ويعرف المؤمنين، وده بحسب علمه السابق.
0: نعم.
1: لكن في وقت تجسده على الأرض كان هدفه أنه يجمع هؤلاء كلهم ويعلن لهم عن عمل الروح القدس. وفي هذا الجزء البسيط اللي هو في أفسس 4 بنجد عطايا الله المبارك اللي مكتوب عنها: إذ صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. وهنا في هذه الآية، الآية دي اقتبسها الرسول بولس من مزمور 68.
0: نعم.
1: فمزمور 68 يقول لك سبى سبيا وقبلت عطايا من الناس. وده بيمثله بشخص فاز في مسابقة معينة أو انتصر في الحرب، والناس جات تبارك له علشان وبتدي له هدايا.
0: نعم.
1: فالمنتصر دايما زي ما قال علي بولس في كورنثوس الأولى أصحاح 9، انه لان المنتصر بياخذ الجعاله، ياخذ المكافاه.
0: نعم.
1: لكن ربنا يسوع المسيح من اجل محبته العظيمه التي احبنا بها فهو لا يحتاج الى ان ياخذ مكافاه، لان الاب اعطاه اعظم مكافاه، وهي الموجوده في كولوسي 1، عفوا في كولوسي 2، عندما قال عنه، سوري أنا آسف، في فيليبي 2:9، عندما قال له: لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم. فالمسيح لا يريد عطايا من الناس مادية لكي تمدحه أو توصله إلى مراكز عالية
0: أو تصفيق
1: أو هتافات أو خلافه، لأن المسيح دخل إلى الأقداس فارتجت السماء كلها وسمع الصوت العظيم القائل: اتفتحي أيتها الأبواب ليدخل ملك المجد. فاهتزت السماوات كلها والملائكة هتفوا بدخول ربنا يسوع إلى الأمواجاد،
0: وسجدوا له.
1: نعم، وسجدوا له، ويستحق كل السجود والإكرام. ولذلك عند دخوله إلى السماء وجلوسه عن يمين عرش الله في العظمة كما قيل عنهم، يقول الكتاب عنه في أعمال الرسل أصحاح 2 وعدد 33: وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس سكب هذا الذي أنتم الآن تسمعونه وتنظرونه.
0: نعم.
1: فإذ جلس الرب يسوع المسيح في عظمته.
0: نعم.
1: بعد أن أكمل الفداء العظيم، نلاحظ أن هذا الفداء الذي عمله الرب يسوع المسيح كان سببا أساسيا في تكميل القديسين والكنيسة.
0: نعم.
1: لذلك كتب عنه في عبرانيين 10:14: لأنه بقربان واحد قد أكمل المقدسين. إذن نحن مكملين في المسيح يسوع منذ اللحظة التي فيها قبلنا خلاص الله.
0: نعم.
1: أو نلنا خلاص الله أو أعطينا خلاص الله أو

0: ونحن خلاص الله
1: أوهبنا
0: كما تقول قول، لأنه ليس من أعمالنا كي يفتخر أحد، لكن كل شيء هو من قبل إلهنا العظيم المبارك. لكن معنى كلمة أنه يكملنا أو يكملكم أن يصل بنا إلى الحالة الروحية الأعلى وإلى الحالة الروحية الأسمى لكي ما تمجد الله وتسلك في سلوك إلهي مبارك. إذا نلاحظ هنا أنه لما جلس عن يمين العظمة وأخذ موعد الروح القدس وسكب علينا روح الله، هذا الروح لم يأتي بفراغ ولم يأتي جزافا، لكنه جاء بمواهب روحية مباركة. هذه المواهب يمكن أن يذكر منها كما قيل عنها في كورنثوس الأولى أصحاح 12، لكن تلاحظ إنها لا نستطيع أن نقول مواهب 9، لأن موهبة واحدة منهم اسمها مواهب، مواهب شفاء، مواهب قوات، فما نقدرش نقول 9، لأن واحدة متعددة والتانية متعددة بالضبط كده، لكن نسميها مواهب الروح القدس. صحيح هو لما نيجي عند ثمر الروح يبقى دي محددة، لكن غلطي خمسة لكن المواهب هي مواهب الروح القدس. هذه المواهب الله أعطاها بحكمة لأناس في الكنيسة. نخلي بالنا من هذا الكلام المبارك، وهو عدد 11 ومن أفسس 4، وهو أعطى البعض، يعني موهبتي غير موهبة حضرتك، أو ربما نتشابه فيها ونختلف في مواهب أخرى. وبيقول بعد كده وأعطى البعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. وهنا بيتساءل، ممكن واحد يتساءل، ليه ما يدنيش الرب زي ما ادى فلان؟ ليه الرب ما يدنيش اعمل زي ما عمل مؤمن اخر؟ نقول له في هذا المقام المبارك ما قاله بولس في الرسالة الاولى لكورنثوس اصحاح 12، عشان بس ما حدش يقدر ان هو يفتح فمه امام الله ويتكلم امامه كلام ليس بحسب الحكمة. عدد 27 من كورنثوس الأولى 12، وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاءه أفرادا، فوضع الله أناسا في الكنيسة، أولا رسلا، مش كل المؤمنين رسل، ثانيا أنبياء، مش كل المؤمنين أنبياء أو بيتنبأوا، ثالثا معلمين، ومش كل المعلمين، لأن في رومية 12 المعلم ففي التعليم، ثم قوات، وبعد ذلك مواهب شفاء، أعوانا، تدبير، ألسنة. ألعل الجميع رسل؟
1: لا.
0: ألعل الجميع أنبياء؟
1: لا.
0: ألعل الجميع معلمون؟
1: كلا.
0: ألعل الجميع أصحاب قوات؟ ألعل للجميع مواهب شفاء؟ ألعل الجميع يتكلمون بألسنة؟ ألعل الجميع يترجمون؟ ولكن جدوا للمواهب، عاوز مواهب اطلب مواهب، الله يستطيع ان يعطيك مواهب، لكن قبل ان تطلب مواهب، والحته دي جايه عرضا كده في السكه، مش في الموضوع، لكن هي جايه عرضا، فقبل ما حضرتك تطلب مواهب وعاوز تبقى من الرسل والانبياء والمعلمين، عليك حاجه مهمه جدا، انك تقرا اصحاح 13، لان هذا هو الطريق الاعظم وهي المحبه التي توصلنا الى كل هذه المواهب.
1: يعني لو جاء واحد وقال له يا رب انا عايز اكون رسول، لو صلى من هون
0: لحد الابديه
1: مش هيعطيك،
0: مش هيديك،
1: لانه الرسوليه خلاص صارت.
0: لا، يعني أعطيت
1: 12 رسول،
0: ليست في الخطه الالهيه حاليا، واخد بال حضرتك، لكن ممكن ان يطلب وياخذ، لان قال اطلبوا ان كنتم تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيده، فكان بالحري ابوكم يهب الروح القدس للذين يطلبونه، فاطلبوا خذ، لانه قال الرسول بولس في كورنثوس
1: 14، يعني حتى لو طلب رسوليه
0: الرسولية كالرسول بولس لا، أو كالرسل الاثني عشر لا، دول رسل لأداء مهمة معينة، لكن ممكن تكون مرسل كما أرسلني الآب أرسلكم أنا،
1: يعني الموضوع مختلف.

0: مختلف.
1: ده نعم. أي ممكن يكون مرسل رايح أفريقيا، رايح أمريكا، رايح مصر، رايح لبنان، رايح أي مكان، لكن ليس الرسول كملهم بالروح القدس زي الرسول بولس أو الرسول بطرس. لكن عطايا الله وهباته هي بلا ندامة، لكن أطلب فتأخذ.

0: الموهبة جميعا هي الموهبة العظيمة جدا اللي موجودة في روميا 5، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. هذه المواهب كلها الله ما أعطاهاش للكنيسة جزافا، ولا أعطاها علشان كل واحد يمشي يقول أنا بتكلم بألسنة والتاني، مع احترامي اللي بيتكلموا بالألسنة اوعوا تاخدوها على محمل آخر يا بتوع الألسنة. لا فأنا أشكر الله أني مش هقول، لكن معروفة الآية، لكن نشكر الله لأن إلهنا أعطانا وعنده الكثير ليعطي إن أردت أن تأخذ. فليس للاختيال يعني للشهرة أو للعظمة، لكن الموهبة التي أعطاها الله ليك هي من أجل أنها تعمل فيا وفيك أولا، وتساعد الآخرين على خدمة الله لكي ننمو جميعا في سلوك حسن كما سمعنا، وفي نعمة الله المباركة لكي ما نكون جميعا جسد واحد في المسيح. لا يقول هذا أنا لبولس ولا أنا لأبولس ولا أنا لصفا، لكن لتكون الكنيسة كلها وحدة واحدة ملكا للرب يسوع المسيح.
1: آمين آمين. لأنه بس يتشتت الجسد صار مشكلة، وبنجيب العار
0: طبعا
1: على اسم الرب. حاشا. طيب أشكرك دكتور. السيس فرج الرب يباركك. منتابع الموضوع لأنه نحن عندنا الثلاثية المهمة بحسب العنوان، بيقول لك أنه لأجل تكميل القديسين، إذا بتحب تضيف نقطة صغيرة عليها، ومنتابع لعمل الخدمة، وعمل الخدمة هدفه الهدف تبعه أنه لبنيان جسد المسيح. فبتحب تدخل على هذا الخط لو سمحت.
2: أمين أمين.
1: فضل.
2: طبعا بالنسبة لأجل تكميل القديسين ولأجل عمل الخدمة، عشان تكون خدمة مقبولة عند الله من أي مؤمن أو أي خادم، لازم يكون في تواضع وداعة وفي محبة وفي قبول الآخر. فالرسالة بتبدأ، هذا الإصحاح بالذات يعني بيبدأ في التحريض على الاهتمام بوحدة الجسد اللي هو الكنيسة يعني. فكلنا لازم نهتم بالموضوع ده، والعناصر الموجودة لأعضاء الجسد عدد 4 و5 و6، وكيف أنه أعضاء الجسد يتبنوا من عدد 7 ل16، ومسؤولية أعضاء الجسد. فالكنيسة غالية على الرب يسوع المسيح، أسلم نفسه لأجلها، جعلها رأسا فوق كل شيء زي ما اتفضل الدكتور ميشيل. وأن الكنيسة بالنسبة للرب اللي هي جسده يعني بيعلن فيها كل الحب، الرأس اللي هو يشعر بالجسد ويقود الجسد ويحافظ عليه. قال كده الكتاب، لأنه لم يبغض أحد جسده بل يقوت ويربيط. الرب عمل كده مع الكنيسة. فالحب والاهتمام فقط مش كفاية، لكن وحدة الجسد بالرأس. وده اللي عايز يقوله ربنا النهاردة، إن الكنيسة واحدة من جهة تكوينها ومن جهة تفردها. فالكنيسة فريدة جدا، وكنيسة الله، الله هو اللي قال عنها إن هي لؤلؤة وجدها تاجر لآلئ باع واشتراها. فالكنيسة تكونت من 2000 سنة من اليهود ومن الأمم. عشان كده الرب حب يقول لليهود والأمم أنتوا واحد، يعني الله في المسيح صالح الكل لنفسه، فإحنا بقينا واحد في المسيح. فأي شخص ينضم لجسد المسيح هو بقى عضو في جسد المسيح، أي في الكنيسة، وصار واحدا في جسد المسيح. عشان كده قال صاروا راعية واحدة وراعي واحد، يعني جميع أبناء الله المتفرقين إلى واحد جمعهم الرب في صنف ونوع حياة واحد. إيه النوع وصنف الحياة اللي موجود في الكنيسة؟ اللي هي حياة الرب يسوع المسيح. وده نوع وصنف من الحياة يختلف عن حياة بني البشر، حياة الله، لأن المقدس والمقدسين جميعهم هم واحد. عشان كده الكنيسة اسمها عروس المسيح، خطبتكم لرجل واحد. اللي صنع الوحدة هو الروح القدس، والوحدة مش حاجة زي ما أنا قلت في الأول إحنا هنبدأها أو هنخلقها أو إحنا بنسعى عشان نأسسها، لا، عشان المشاهدين ما يفهموناش غلط. الوحدة موجودة، ووجود الوحدة هو لتكميل. عشان كده قال مجتهدين تحفظوا وحزنية الروح برباط السلام. المؤمنين جسد واحد، وده معنى حتى القسيس معنى شمولي ومعنى زمان.

0: زماني ومعنى مكاني. يعني من يوم الخمسين إلى يوم الاختطاف الكنيسة واحد في معنى زماني، يعني كل المؤمنين الموجودين في كل العالم في كل زمان هم كنيسة المسيح، كنيسة مقدسة، مدعوي قديسين. المعنى المكاني كل كنيسة محلية هي تتمتع بجسد المسيح، يعني كلنا في كل مكان وفي كل زمان. يقول الكتاب عننا نحن الكثيرين خبز واحد، جسد واحد، لأننا جميعا نشترك في الخبز الواحد. فعشان تكميل القديسين وعشان الكنيسة تثبت وتنهض وتنمو، ربنا دعينا للوحدة، داع المؤمنين للوحدة، مش لأنه إحنا طوائف مختلفة أو متعددة معناته إحنا مش واحد، لا، إحنا واحد لأن إلهنا واحد، لأن إيماننا واحد، لينا قانون إيمان واحد، لينا سماء واحدة، اللي اتصلب عشاننا رب واحد، لينا صليب واحد. كل ده بيدعو لينا إن إحنا نعزز هذا الموضوع. إزاي؟ بسلوكنا، طبيعة السلوك اللائق لينا كمؤمنين. إزاي؟ بكل تواضع ووضاعة وبطول أنا، محتملين بعضنا بعض في المحبة، مجتهدين أن نحفظ وحدانية الروح لرباط السلام. عشان كده لما بيقول مجتهدين يعني إحنا علينا دور، إحنا علينا دور لازم نعمله. الهيكل اللي وضع الرب يسوع في إن إحنا واحد، لينا شركة واحدة ورب واحد وإله واحد، ما ينفعش إحنا دلوقتي نقول ده من هنا زي ما قال الفاضل الدكتور ميشيل، لا يقول أحد أنا لبولس أو أنا لأبولس أو أنا لصفا، لأننا جميعا في المسيح. من هو بولس؟ من هو صفا؟ من هو أبولس؟ إحنا كلنا عينينا وقلبنا وإيماننا على المصلوب، شخص ربنا يسوع المسيح. فعلى فكرة الكنيسة لم تذكر في العهد القديم، لم يوجد اليهود اللي هم الرب مشي معاهم مشوار طويل، ما قالش عنهم ان هم جسد المسيح، لكن اتقال عن جسد المسيح على كل من اختبر الرب يسوع المسيح وقبل الرب مخلص، انضم لجسد الرب يسوع. ومين اللي بيضم؟ اللي بيضم هو الله. الحفاظ على الوحدة موجود، لكن احنا علينا دور نجتهد ان تبقى هذه الوحدة لينا كمؤمنين مع بعض، نكون جسد واحد، روح واحد، نتمتع بالوحدانية بفضل اللي بنشترك فيه في المسيح يسوع. احنا مشتركين في جسد واحد، روح واحد، رجاء دعوتنا الواحد، رب واحد، ايمان واحد، معمودية واحدة، كل دي مجالات مشتركة وعلى فكرة موجودة في كل طائفة. لو في مؤمنين، طالما في مؤمنين معناته الرجاء الواحد والإيمان الواحد موجود في كل طائفة، موجود في كل كنيسة، لكن إحنا لازم نحافظ عليه ونبعد عننا كل انشقاق أو كل روح تعصب. وده اللي إحنا هنكمل فيه في بداية الحلقة بنعمة ربنا.
1: شكرا، الرب يباركك أسيس، نشكر من أجلك. طيب أسيس، بنحاول نغطي موضوع أنه لعمل الخدمة،
2: نعم،
1: وبعدين بقلك لبنيان جسد المسيح، ما هو المقصود لعمل الخدمة؟
2: نعم،
1: لأنه في خدمات متنوعة وحددتها حضرتك، تفضل.
2: المقصود بالخدمة وهي خدمة الرب، وفي نفس الوقت
1: لأنه حطها بالمفرد،
2: طبعا، وفي نفس الوقت خدمة القديسين، يعني الاثنين يمشوا مع بعض.
1: نعم،
2: وقال الرب يسوع المسيح له كل المجد، إني اللي بيكرمكم يكرمني،
1: نعم،
2: والشخص اللي بيضطهدكم يضطهدني.
1: نعم،
2: إذن هذه خدمة مقدسة أولا، تشمل خدمة الرب الذي دعانا لخدمته، وده امتياز.
1: أنا أخدم الرب حضرتك وأنت بتخدم الرب في
2: طبعا.
1: نعم،
2: حتى إن الرسول بولس في أصحاح 15 من روميا،
1: نعم،
2: ذكر تعبير عظيم جدا، قال أنا ذاهب لأورشليم لأخدم القديسين، لأخدم القديسين. وأي خدمة
1: يأخذ معه عطايا وتقديمات
2: طبعا للفقراء. هو رايح الخدمة، خدمة، نعم، القديسين،
1: نعم،
2: فقراء،
1: أحسن أقول القديسين اللي ماتوا يعني.
2: لا لا، نعم، فقراء القديسين الأحياء،
1: نعم،
2: القديسين اللي رقدوا، هؤلاء هم وشأنهم،
1: هم مش عايزين فلوس طبعا،
2: ولا عاوزين مدح، نعم، مننا إذا مدحناهم أو لزمناهم
1: صاروا في المجد،
2: هم في بيتهم الأبدي.
1: نعم.
2: وبالتالي لا يحتاجون شيء، فإذا مدحناهم أو لم نمدحهم لكننا نكرمهم ونكرمهم
1: ونتعلم من سيرتهم
2: طبعا، فهذا حقهم، ينبغي أن يأخذوا حقهم. نعم. حتى لا نتجن على أحد.
1: نعم.
2: أو يعتبرنا البعض أننا نتكبر عليهم.
1: نعم.
2: نحن لا نتكبر منهم، لكنهم كانوا مرشدين وأباء أفاضل ومعلمين.

0: وأنه خدمتهم ووصلوا الأبدية.
1: والكتاب أوصانا أنه يعني ننتبه إلى
0: اذكروا مرشديكم.
1: نعم. اذكروا مرشديكم وبعدين ننتبه إلى نهاية سيرتهم
0: واذكروا
1: ونتمثل بإيمانهم.
0: طبعا. نعم. هو ده ضروري. ده نعم. ضروري. يعني من منا يستطيع أن ينكر الرسول بولس وخدماته الطويلة العريضة في أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا؟ من يستطيع أن ينكر خدمة القديسين الذين ذاقوا المرار والأتعاب والاضطهادات ودماء والأرض امتلأت من دمائهم بل ارتوت من دمائهم؟ لا ننكر هذا أبدا.
1: صحيح.
0: فهذا واجب علينا نحن الأحياء. لا تتكبر على أحد. أنا بقولها هنا من على هذا المنبر. لا تتكبر على أحد. أوعى تقول أنا أفضل من فلان اللي مات. لا، أنت لا تعرف كيف عاش ولا تعرف حياته، لكن أنت على الأقل إذا سمعت شيء حسن عنه فعليك بأنك تتبعه وأيضا اسلك بنفس المسلك الذي سلك
1: كما
0: فيه.
1: كما قال بولس تمثلوا بي كما أنا في المسلك.
0: بالضبط كده. هذا واجبنا. فنحن لا نقلل من شأنهم على الإطلاق
1: ولا يجب
0: ولا نؤلههم.
1: نعم.
0: عشان بس ناخد بالنا
1: وكمان هي نقطة مهمة.
0: نقطة مهمة. نحن لا نقلل من شأنهم ولا نؤلههم.
1: يعني نقولوها للثالوث الأقدس الإله الواحد،
0: لأن هم بشر مثلنا.
1: نعم.
0: لكن عاشوا في قداسة، في تواضع، في آلام، في اضطهادات، في
1: حكمة، وحملوا المشعل حتى وصل للمشعل لنا.
0: بالضبط كده. ولو لم يكنوا قد سلموا لنا هذا المشعل لما كنا بقينا نحن حتى الآن لكي نتكلم بكلمة الله.
1: نعم.
0: فالرب يحسن إليهم، وهو أحسن إليهم.
1: نعم.
0: بأنه أخذهم معه إلى المجد.
1: آمين.
0: فالخدمة هنا خدمة الرب أولا، وخدمة الرب مهمة جدا. أنني أعرف تماما أن هذا هو امتياز. امتياز أن المؤمن يخدم الرب.
1: نعم.
0: امتياز أن الرب يحمل النير كما قال الكتاب عنه، احملوا نيري لأن نيري هين وحملي خفيف. امتياز أنني أصل إلى يوحنا 12:29، إن كان أحد يخدمني فليتبعني، وحتى حيث أكون أنا هناك يكون خادمي، وهنا على الأرض إن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. فهي خدمة مميزة، لكن لا يأخذ أحد هذه الخدمة إلا المدعو من الله. أركز عليها مرة تانية. فليس كل من ادعى الخدمة أنه مدعو من الله،
1: لأن المواهب معطاه بحسب قياس قامة المسيح.
0: طبعا.
1: بحسب الروح القدس يعني.
0: ولخدمة فئات المؤمنين المختلفة.
1: نعم.
0: فالمؤمنين فئاتهم مختلفة، من هو متعلم ومن هو غير متعلم، من هو يعني قديس، لا أقول قديس لكنه في قداسة، وآخر يعني تنقصه أشياء كثيرة. على أي حال، إني الخادم هو الخادم المدعو من الله.
1: نعم.
0: وإن كان بيتقال على الكهنوت في أصحاح 5 من العبرانيين أنه لا يأخذ أحد هذه الوظيفة إلا المدعو من الله، وظيفة الكهنوت، فأقول أيوة، فأقول أن الخدمة ليست وظيفة لكنها دعوة من الله،
1: مش مركز نشوف حالنا على بعض.
0: والخادم الراعي على المنبر ليس موظف. وهذه النقطة أركز عليها باستمرار، لأن في البعض بيعتبروا أن طالما الخادم رضي بأن يكون موجود خادم وراعي وأنه يتقاضى أجرا، يبقى يعتبر أن موظف في مكان. والخادم ليس موظف عند أحد، لكن هو عبد يسوع المسيح
1: كما قال بولس.
0: بالضبط كده. وأيضا أنه مطيع ليسوع المسيح، وأنه موجود ليقدم قرابين روحية أو صلوات روحية، أو يقدم خدمات روحية لشعب الرب بناء على الدعوة التي دعاه فيها المسيح. فيجب علينا أن احنا نعلم أنني أولا أخدم الرب بحسب الدعوة التي دعاني إياها. وبدون دعوة فإنني زي ما بقول كده إنه لا يصلح لشيء. يبني اذهب اليوم واعمل في كرمي. هذه هي الدعوة. فلما مر يسوع له كل المجد على التلميذان على التلميذين

0: بطرس وأخون دراوس وقال لهما اتبعاني تبعا، أو ليوحنا ويعقوب أيضا بمثل هذه الحالة. وعندما مر على توما على عفوا على متى وقال له اتبعني، قيل له عنه هذه الكلمات، فللوقت ترك كل شيء وتبعه. إذن لابد أن نحن نعلم تماما هذه الدعوة المباركة الذي دعانا مش لمجد الأسنى وبس، لكنه لأجل خدمته هو أولا، والشيء الثاني لأجل خدمة القديسين. وفي هذا الصدد وهي خدمة القديسين لا يمكن أبدا أن أنسى أو يتناسى أحد ما هي الشروط الواجب علينا أن نعملها لأجل خدمة القديسين. وهذا الكلام موجود في أعمال الرسل أصحاح 20، حيث يقول الكتاب هذه الكلمات في عدد 19. أخدم الرب، ده اللي عاوز يخدم بقى خدمة القديسين هنا. أخدم الرب بكل تواضع ودموع. مش عشان الرب اداك انك انت تفهم سفر الرؤيا يبقى انك انت تتكبر على اخواتك، لكن عليك ان اللي خدته من الرب توصله للرب. وهذا ما جاء فيما بعد، وبتجارب اصابتني كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم به. على الخادم الأمين إن يخدم إخواته يوصلهم أو يديهم كل الأخبار الطيبة. بس كده يا رسولنا المبارك قال لا يا ابني، قال إن لابد إن يكون عندنا إن نخدم الله ونعلم جهرا بين المؤمنين بكلمة الله المباركة. يخدم القديسين خدمة سماها خدمة مرضية عند الله، مش عبادة مرضية فقط لكن خدمة مرضية. ممكن أحشر نفسي في الخدمة وحط نفسي في الخدمة، لكن هناك صوت يقول لي انتظر، قبل أن تتسرع انتظر. انتظر إلى متى؟ الممكن أنك تطلع 3 سنين تقعد في العربية زي بولس وتتعلم لحد ما تتعلم تيجي تخدم إخواتك، لحد ما تتعلم المحبة. يجب أنك أنت تيجي بعد تعلمك المحبة أن تخدم إخواتك بكل محبة. يجب أن تخدم إخواتك بتواضع. إلى أي درجة تواضعي؟ إلى أن أنحني عند رجلي إخواتي وأغسل أرجلهم وأنشفها وأكون مثل سيد المبارك. لم نتعلم هذه الخدمة بعد، لكننا في حاجة إلى أن نتعلمها لكي ما تستمر هذه الخدمة، ولكي نصل إلى حياة مباركة. أخدم الرب بكل تواضع بكل تواضع ودموع. ده اللي قاله هنا إن هو لأجل عمل الخدمة. فالخدمة عايزة عمل وعايزة نشاط وعايزة عدم توقف وعاوزة مثابرة وعاوزة حياة مرضية لخدمة الله.
1: آمين. الرب يباركك، أشكرك جدا. طيب أسيس فرج هتابع مع حضرتك، بس ارجع قليلا للخلف لأنه ما غطيناش الموضوع اللي بيقلك مثلا لتكميل القديسين. حابب أنا أني أدخل على خط واضح شوي حتى الناس اللي عم تسمعنا لعل روح الرب هيك يستجيبوا لروح الرب ويتوبوا. لأنه بيقول الكتاب المقدس بسفر دانيال الإصحاح الخامس، بيقول له دانيال النبي للملك بيلشاصر، بيقول له وزنت في الموازين فوجدت ناقصا. فبالتالي أنه الإنسان الذي يريد أن يكون في حضرة الله كاملا لابد أن يكون تائبا، طبعا في العهد القديم تائب، والرب طبعا عنده تدبير خاص لما قبل المسيح، لكن في المسيح بعد ما مات المسيح وقام لابد أنه الإنسان يكون لازم يكون إذا بده يوقف في الحضرة الإلهية لازم يكون كامل. لهذا الكتاب المقدس بيقلنا أنه الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، يعني بالنتيجة نحن ناقصين بدون المسيح. تفضل يا محبوب.
2: أكيد حتى الأسيس أنا معاك في الرأي لأجل تكميل القديسين. كمان في مفهوم تاني، يا ترى مين هم القديسين؟
1: نعم.
2: هل القديسين

التحسين دي نقطة مهمة جدا. اللي أنا عايز أقوله مع أخويا الدكتور ميشيل وحضرتك إن القديسين هم شعب الله، كل مؤمن آمن بالرب يسوع وقبل الرب يسوع مخلص شخصي هو قديس في المسيح، والقديس اللي هو سلم حياته لربنا وقبل دعوة المسيح. وكلمة تكميل القديسين الرب عايز يقول عن شعب الله المؤمنين إن هم يكونوا مجهزين لعمل الخدمة، to be ready for ministry. يعني تكميل القديسين معناها إنه أنا بتعلم وبجتهد وبصلي وبيكون في ناس قدوة ليا من خلال المواهب يعلموني لتكميل القديسين. ليه؟ عشان يتم بناء جسد المسيح. يعني إيه بناء جسد المسيح؟ جسد المسيح يوسع ويمتد ويمتد، زي ما قال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. فالمواهب اللي بتعطى بحسب مشيئة ربنا يسوع المسيح، والمواهب دي تتعمل بواسطة الروح القدس، المواهب الأربعة أو الخمسة اللي موجودين في أفسس هنا، إنه الرب يسوع هو اللي بيعين المناصب. ومهمة القيادة في الكنيسة أو المسؤولين في الكنيسة عدم عرقلة أو منع المواهب اللي ربنا، لأنه في ناس كتير بتعرقل هذا الموضوع. وأنا الخدمة اللي دعاني ليها ربنا أنا مش بختارها بنفسي، زي ما قال الفاضل الدكتور ميشيل، قال كده بولس الرسول في كولوسي 4: قولوا لأرخبطس انظر إلى الخدمة التي قبلتها في الرب لكي تتممها. فالخدمة الصحيحة هي تكليف من الرب ورؤية ربنا بيعطيها للخادم أو المؤمن، مش تكليف من الناس. وممكن التكليف بتاع الناس ده يبعدني عن فكر الرب أو يبعدني عن الخطة اللي ربنا رسمها لي، وكمان ممكن الفكر ده ما يناسبنيش كمان. لكن الخدمة اللي أنا باخدها من ربنا خدمة هتكون مناسبة في اللي بيجهزه ربنا، في المواهب اللي ربنا هيديها لي بحسب القدرة اللي أنا أتحملها. والمواهب لما يديها لي ربنا واستلمها من إيد ربنا أنا هكون فرحان فيها. وعايز أقول لحضرة القسيس إن الخدمة مش أنا أعمل أشياء صحيحة لربنا، مش أنا هعمل لربنا الأشياء الصحيحة، لا، لكن أنا هعمل في الخدمة الأشياء اللي ربنا عايزني أعملها. عشان كده الخدمة هي التثقل من الرب، وهي مش هواية ولا تسلية ولا ترفيه، لكن الخدمة، وكمان الخدمة مش تقليد، يعني أنا مش بقلد الآخرين، لأن الكتاب قال كما قسم الله لكل واحد. فأنا ما ينفعش أتقمص شخصية حد، ما ينفعش زي ما قال أخويا الدكتور ميشيل إنه أنا يعني ده عنده موهبة أغير منه يبقى أنا لازم أعمل زيه، لا، بل زي ما أنا بقبل نفسي زي ما الفخاري صنعني وزي ما هيأني وشكلني، وأنا بقبل ده من إيد ربنا. ربنا مش عايزنا أواني مكررة، مش عايزني أنا مش لأني بشوف واحد بيصلي مع ناس عشان يشفوا يبقى أنا لازم أعمل كده، مش لازم عشان أنا أشوف واحد بيتكلم بألسنة يبقى أنا لازم أعمل كده، مش لازم أنا عشان أشوف لا مش لازم. إحنا مش أواني مكررة، ربنا بيستخدمنا بالإمكانيات. عشان كده لما بيقول لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، دي ثلاثية متكاملة. تكميل القديسين هو تجهيز القديسين عشان يكونوا مستعدين. وإيه هم القديسين؟ المؤمنين اللي بيخدموا في حقل ربنا. كل مؤمن اختبر نعمة ربنا لعمل الخدمة عشان أتم مشيئة ربنا، وأقول له يا رب هانا ذا ارسلني لبنيان جسد المسيح لكي يمتد جسد المسيح. يعني الكنيسة تصل إلى أقصى الأرض، الناس كلها تعرف عن الرب يسوع، ده بنيان جسد المسيح. فهنا الرب لما بيكلمني عن إعطاء المواهب فهو بيقول لأجل تكميل القديسين، نمو القديسين، نضوج الروح عند القديسين، ودي إرادة ربنا نحو كل مؤمن موجود في الكنيسة. وده موجود من في العهد الجديد من أول إنجيل متى لسفر الرؤيا، وربنا بيتكلم عن إزاي الخدام يرسلوا وإزاي ياخدوا المسحة من الله بالروح القدس. عشان كده لو أنا في حالة ضعف، لو أنا حاسس إن أنا يعني محتاج أركع أصلي وأقول له يا رب أنت مد إيدك عليا، أنت اللي تكمل كل نقص فيا، ومحدش يعرف الإنسان إلا روح الإنسان، عشان تكون خدمتي لبنيان جسد المسيح.
والمواد

0: المواهب اللي ربنا بيديها لنا مش مواهب للتفاخر ولا مواهب للتظاهر، لكن مواهب لبنيان جسد المسيح اللي هي الكنيسة اللي غالية على قلب ربنا.
1: آمين. الرب يباركك، أشكرك جدا. طيب دكتور، أنا معانا الأخت نهال، ومعنا سؤال من الأخ مصطفى. سؤال مصطفى قلت أنه مش رح أقدر أحكي معه على التليفون لأنه ما رح يقدر يقرأ لي، لأنه هو ما بيقرأ كثير عربي الظاهر، فرح بقرأ لك
2: السؤال عشان المستمع يجي. نعم. المشاهد يجي.
1: فبيقول إذا كان مصطفى بعد بالفيسبوك هذا السؤال. مصطفى على الخط؟ طيب يا مصطفى أنت معي على الخط، بس أنا مش رح أخذ منك الكلام لأنه أنا بدي أقرأه أفضل تكون واضح للناس، أوكي؟ فخليك معنا على الخط، إذا عندك بعد ما نتكلم شيء نقطة زيادة بسرعة بناخذها منك، بس إنه لأنه في كتير رسالة طويلة. فبيقول الأخ مصطفى، إذا كان الله يريد هداية الناس فكيف يكون اختلاف الكنائس، يعني قصده فكيف يكون هناك اختلاف بين الكنائس في فهم النصوص الأساسية متوافقا مع فكرة وجود تعليم إلهي واضح؟ إذا كان بولس بيقول أن الخدمة هي لتكميل القديسين، فمين المقصود بالقديسين هون؟ هل هم جميع المؤمنين أو فئة روحية خاصة داخل الكنيسة؟ تفضل.
2: أولا لابد أن احنا نعرف الكنيسة.
1: نعم.
2: ما هي الكنيسة؟
1: نعم.
2: حضرتك تفضلت وقلت يا جسد المسيح.
1: نعم.
2: لكن المفهوم العام وإحنا موجودين في هذا العالم، كل كنيسة محلية اعتبرت نفسها أنها الكنيسة.
1: نعم.
2: وكل جماعة مؤمنين اعتبروا أنفسهم أنهم الكنيسة.
1: نعم.
2: ولكن في المفهوم العام أنها الكنيسة هي كنيسة واحدة من كل المؤمنين.
1: نعم.
2: المطهرين والمغسولين بدم المسيح.
1: نعم.
2: وهدية ترنيمة الكل الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبي. هذه الكنيسة هي منتشرة في كل العالم، موجودة هنا أو موجودة هناك. هذا الانتشار لا يعني أن فئة معينة تدعي أنها هي الكنيسة، لكن الكنيسة هي جماعة الرب المؤمنين المنتشرين في كل أنحاء العالم.
1: بس على شرط الكنيسة لازم تستوفي الشروط المطلوبة بحسب كلمة الله.
2: لا يوجد شرط مطلوب في كلمة الله.
1: معنى الحديث، معنى الحديث يعني حتى تتوضح الفكرة.
2: نعم نعم، معنى الحديث، الشرط المطلوب لهذه الكنيسة هي أنها تقبل الرب يسوع المسيح مخلص ومخلص واحد وليس آخر، وأن تبني عقيدتها على يوحنا 17:3، وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، زي ما حضرتك بتتفضل وتقول دايما الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. الملاحظ هنا أن الكنيسة ليس فيها زوان. الكنيسة أعيتها مرة تاني، لأن أحيانا بنغلط بنقول ما هو ساب الحبل على الغارب، لأن الكنيسة فيها زوان وفيها حنطة. كنيسة الرب ليس فيها زوان، لكن بالمفهوم الكنسي اللي موجود في العالم هو ده اللي بقي في زوان. لما أقول إن المسيحية فيها تعدادها 2.8 مليار، واحد هل 2.8 مليار شخص كلهم مؤمنين مغسولين بدم المسيح؟ أقول كلا، فيهم من يؤمن وفيهم من لا يؤمن، فيهم من هو مؤمن حقيقي وفيهم من هو مؤمن مزيف، مش كلهم. لكن الكنيسة هي جماعة قديسين اتكتب عنهم هذه الكلمات في أفسس أصحاح 1، ونقرأ هذا الجزء المهم في هذا الكلام، إلى القديسين، نقرأ مع بعض بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله، إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع. أي أن المؤمنين في المسيح يسوع سواء كانوا في أفسس أو خارج أفسس فهم جميعا قديسين في شخص واحد وهو المسيح. وعشان كده أما اختلاف التعليم فيختلفوا فيها منذ القرن الثالث أو الرابع.
1: بس هو الاختلاف مش اختلاف جوهري. نعم، هو جوهر واحد،
2: ليس اختلاف عقائدي.
1: نعم.
2: ولكنه اختلاف تفاسير معينة.
1: بس مش الرئيسية والأساسية. يعني الثالوث الأقدس ما فيني أنا أتفلسف وأعمل أطلع وإنزل. إذا تفلسفت أنا خرجت عن.
2: لا أنا هرتقط. ما أقدرش ولا يمكنني أبدا أن أنا أبعد عن الثالوث الأقدس. لأن هذا نص كتابي. وعلموهم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح.

0: القدس
1: إله واحد،
0: حتى وإن كان لم يذكر إله واحد لكن ذكر ذكرها في البداية. وعلموهم باسم، عندما يقول بأسماء الآب والابن والروح القدس يضطر أن يكتب بعد ذلك إله واحد، لكن لأنه قال باسم فهو اسم واحد وهو الله مثلث الأقانيم الآب والابن والروح القدس. لازم ناخد بالنا من هذا الكلام، لأن البعض يقول لك طب ما هو مش مكتوبة إله واحد. لا مكتوبة بس انت ما خدتش بالك.
1: وايضا كتاب المقدس بيقول لك اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد.
0: نعم،
1: يعني الوحي جزم انه الله واحد، بس الله في جوهره
0: ثلاثة أقانيم.
1: نعم، ثلاثة أقانيم إله واحد.
0: نعم، نعم. هذا الإيمان لا يمكن أبدا أحد أن ينكره. لكن ربما نختلف في المواهب.
1: نعم،
0: أنت عندك مواهب تختلف عن مواهبي وأنا أيضا كذلك.
1: لكن هي مش جوهر.
0: لكن هي مش جوهر أو صلب الإيمان المسيحي.
1: نعم،
0: صلب الإيمان المسيحي هو معرفتنا بالرب يسوع المسيح المخلص الوحيد، والآب الذي أرسل ابنه إلى هذا العالم مخلصا، والرب الروح القدس الذي سكن في الكنيسة لكي ما يعينها ويعطيها المواهب إلى أن يجيء
1: ويخبرنا بكل ما يسمع من الآب والابن.
0: ده عمل الروح القدس.
1: نعم، عمل الروح القدس. طيب أمين، أشكرك جدا. بناخد حضرة المخرج الأخت نهال لو سمحت. أخت نهال سوري طولت عليك، بس الموضوع لأنه لازم بعضه فمش قادر أني كنت أخترق الموضوع.
2: لا مفيش مشكلة حضرتك قسيس. نعمة وسلام.
1: نعمة وسلام ربي باكي.
2: وبالضيوف المباركين برحب بيهم الدكتور ميشيل، وألف سلام على حضرتك وحضرتك القسيس فرج اللي دايما بيباركنا بالحق الكتابي بطريقة بسيطة وعميقة في نفس الوقت، ونقدر نعيش هذا الحق بطريقة عملية. فكرة بنيان جسد المسيح فكرة جديدة من نوعها ومش كتير بنسمع عنها في البرامج.
1: نعم،
2: لكن ده أنا مش مستغربة، لأن حضرتك يا قسيس جون انسايكلوبيديا أو موسوعة متحركة في الكتاب المقدس، ودايما بتقدم لنا الجديد المتجدد، وده طبعا بقيادة الروح القدس. فبالإضافة للحاجات الرائعة اللي ذكرتوها لمسني جدا ولمس قلبي حتة الوحدانية، وأنا كونت خلاصة أحب أقولها، إنه جسد المسيح لا يبنى بالعدد فقط، لكن يبنى بنمو المؤمنين مع بعضهم البعض.
1: نعم،
2: نمو في الإيمان وفي المحبة وفي القداسة. ولو كل عضو في هذا الجسد استخدم موهبته دون النظر لمواهب الآخرين وتمسك بالفعل بالحق الكتابي، هيخدم بجد الآخرين بمحبة 100%. النتيجة هتكون إنه في نمو للجسد كله، والكنيسة حتما ستبنى حسب قصد ومشيئة الرب. وفي رأيي المتواضع أهم شيء لهذا البنيان هو الثبات في المسيح، لأن الكتاب بيقول اثبتوا فيا وأنا فيه، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. فكل بناء حقيقي يا حضرة القسيس بيبدأ من علاقة حية بالمسيح اللي هو رأس هذا الجسد. وأكيد حضراتكم هتقولون إزاي بقى نثبت في المسيح. هوقف هنا لأنه كان عندي سؤال عن الوحدة يعني بطريقة عملية، بس يمكن حضرة القسيس فرج رد عليه وأنا في الانتظار، لأنه ما أحلى الوحدة. بس سؤالي إزاي ده يتم على أرض الواقع في كنائس الغربة اللي بتضم جنسيات مختلفة بطوائف متعددة وبالتالي يعني معتقدات مختلفة.
1: بتم إذا كنا ممتلئين من الروح القدس وعندنا مخافة الرب وعندنا خضوع لكلمة الله وتوصيات الله في الكلمة. فإذا كنا
2: فعلا، لكن
1: إذا ما كناش ممتلئين من روح الله كله على كله، كل واحد بيغني على مواله.
2: أيوة صح، رائع. بس أنا كمان كنت عايزة أستفسر عن حتة تبدو يعني في أذهان المشاهدين، لما قال بولس الرسول للشيوخ أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمتي القادرة أن تبنيكم. يعني هنا التعليم الصحيح بين المؤمنين مهم جدا لبنيان الجسد. واتقال انه كلام المسيح لازم يسكن فيكم بغنى. واضح قوي انه التعليم الصحيح بكلمة الله وهو ده اللي هيبني الكنيسة. طب انا بقى كمؤمن بسيط مبتدئ في معرفة الرب، ازاي اقدر اميز ان هذا التعليم الذي يقدم لي حاليا سواء في كنيستي او على شاشات التلفزيون هو التعليم الصحيح؟ لانه بصراحه الخرافات والبدع زادت جدا في هذه الايام.
1: دايما اسئلتك حلوه بس خطيره. ربي باكيك. ربي باكيك. طيب أسيس فرج، بتحب تجاوب الموضوع يعني بسرعه حتى نكمل موضوعنا لو سمحت، الموضوع اللي شرحته الاخت نهال.
3: امين.
1: تفضل.
3: شكرا اختي نهال.

0: في نفس الإصحاح اللي قراه الفاضل الدكتور ميشيل في عدد 14 و15، بيقول لكي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر إلى مكيدة بالضلال، بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذلك الذي هو الرأس المسيح. أكيد أي مؤمن لما بيجي للإيمان جديد هو بيبقى طفل في الإيمان. وظيفة القادة والمسؤولين المتعلمين في كلمة الله، المختبرين اللي بيبنوا جسد المسيح، لما بنقول لبنيان جسد المسيح يعني لامتداد جسد المسيح، لاتساع جسد المسيح، لوصول رسالة الإنجيل الحقيقية لجسد المسيح. لما الدكتور ميشيل علق على سؤال أخويا مصطفى، إحنا كمسيحية في العالم اسمنا ملكوت السماوات، قال كده الرب في متى 13 سبع مرات في الأمثال يشبه ملكوت السماوات، ومن ضمن الأمثلة اللي قالها ملكوت السماوات يشبه واحد زرع جيد اللي هو الحنطة، وجي واحد والناس نيام زرع الزوان، لكن قالوا له طب نقلعهم، قال لا دعهما ينميان معا. فالمسيحية مش هي الكنيسة، المسيحية مش هم المؤمنين اللي هيروحوا السماء، زي ما قال وزي ما سمعنا الكنيسة اللي افتداها الرب بدمه، كل شخص قبل الرب يسوع المسيح مخلص والرب ضمه. طب دول موجودين فين؟ موجودين في كل الطوائف، موجودين في كل كنيسة، الله لا يترك نفسه بلا شاهد. والاختلافات السياسية خلينا أقول مش العقائدية اللي موجودة في كل طائفة، دي مش اختلافات جوهرية في الكتاب المقدس. كل الطوائف بلا استثناء المسيحية تؤمن بالآب والابن والروح القدس، تؤمن بعمل الرب يسوع المسيح الكفاري على الصليب، تؤمن ان مفيش طريقة للدخول للسماء الا بقبول الرب يسوع المخلص. لكن لو في اي حديث جانبية الناس وضعوها بمكر، بحيلة الناس، بمكر وكيلة مكيدة الضلال، ده لا يعني ان المسيحية يعني منقسمة او فيها اتجاهات مختلفة، لا، نحن واحد في المسيح. لكن دورنا ايه؟ دورنا احنا في وحدتنا ان احنا نصلي كمؤمنين ونتعمق في كلمة الله اللي هي بتبنينا، زي ما قالت اختي نهال، لانه غاية ربنا انه اعطى المواهب عشان المؤمنين ينمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. ربنا مش عايزنا نفضل أطفال يعني لا استقرار ولا ثبات لنا ومحمولين بكل روح تعليم، لكن ربنا عايزنا نثبت في الكرمة. وزي ما قال الفاضل الدكتور ميشيل والأسيس جون، الثبات في الرب هو من خلال دراسة، من خلال الصلاة، من خلال ان انا اثبت مع جماعة مؤمنين في جسد المسيح، وان انا كمان اشهد واعلن الحق الالهي بكل امانة وانا موجود في اي طائفة. اقول لك مثل يا اختي نهال، مثلا انا موجود في الكنيسة الاسقفية ومثلا في تعليم لا تليق، وانا بقف وبقول ده ضد الكتاب المقدس وما سبتش مكاني وما زلت واقف، وبنعمة ربنا في قديسين معايا بيحاربوا عشان النور يوصل والحق الالهي يوصل. فإحنا ربنا مش عايزنا نكون أطفال، لكن عايزنا نكون مؤمنين أقوياء، وكل ما نشتر على كلمة الله وندرسها ونتعلمها وتنور جوانا، قال الكتاب سراج لرجل كلامك ونور لسبيله، هو ده اللي هيقوي الوحدة وهيعزز الإيمان المسيحي بنعمة ربنا.
1: آمين، ربي باركك، أشكرك. طيب الدكتور طبعا نقطة حلوة ذكرها الأسيس فرج ربي باركه، انه هو بالكنيسه الاسقفيه، بس ما ممكن بعض الشعب بغير كنائس، مش بكنيسه اللي هو عم يرعاها الكنيسه المحليه، يمكن بيطالب باشياء تحرريه دون التوسع بالموضوع. فهذه الامور التحرريه هذه مش بحسب كلمه الله، فما بيجي واحد من برا مثل مثلا مصطفى عم يسال هذا السؤال، انه ما فيش اتفاق. اكيد في ناس دخلوا خلسه كما قال بولس الرسول، بيقول لك أنه في ناس دخلوا خلصة لكي يتجسس وليتجسس حريتنا التي لنا في المسيح يسوع، لكن لم نذعن لهم ولا ساعة واحدة حتى يبقى عندكم حق الإنجيل. فإذن الكلمة هي الأساس، اللي بده يعمل يطلع وينزل مش مهم يطلع وينزل، ما خصنا نحن، لكن المهم كلمة الله هي الأساس. فضل.
2: في يوحنا 17،
1: نعم،
2: الرب لما صلى صلاته العظيمة
1: ليكونوا واحد،
2: قال أريد أنهم يكونوا واحد.

0: نعم.
1: هذه الصلاة هي واحد عند جميع المؤمنين اللي الرب خلصهم وصيرهم فعلا وما زالوا بيبنوا أنفسهم على الإيمان الأقدس علشان يكونوا واحد.
0: وحضرتك قلت أنه ما فيش زوام بالكنيسة المسيح خالص،
1: لا يمكن،
0: لأنه هذه الكنيسة المعروفة لدى الله
1: مقدسين.
0: بس احنا ممكن يلتبس علينا الأمر
1: بالضبط. نعم. احنا مش فاهمين الموقف،
0: ما بنعرف كل واحد
1: والتعليم مع احترامي للجميع.
0: نعم.
1: التعليم ينقصها الكثير. نحن لا ندعي ولا غيرنا يدعي ولا يستطيع أن يدعي أن احنا وصلنا إلى كمال التعليم.
0: نعم.
1: فإحنا ما زلنا نبحث عن حصوات بسيطة من كلمة أو ذرات رمل بسيطة من كلمة الله المباركة لنستنير بها.
0: نعم.
1: ونأمل أن نصل إليها، لكن بنعمة الرب يستطيع أن يكشف لنا عن كلمة المباركة اللي قال فيها ادعني فأجيبك وأخبرك عن عظائم وعوائص لم تعرفها.
0: نعم.
1: إذن الرب صلى من أجل وحدة الكنيسة. لكن هنا بنرجع إلى شيء معين وهو المعلمين، وأنا عاوز أركز على هذه النقطة.
0: نعم.
1: بالذات قالت الأخت نهاد أني لو واحد جديد في الإيمان يعرف إزاي كلمة الله ويتعامل الله معاه إزاي بهذه الكلمات.
0: نعم.
1: لابد أن يكون في المعلم في الكنيسة، والكتاب ذكر لنا شيء مهم جدا في أصحاح 3 من تيموثاوس الثانية، أصحاح 3 عدد 10، يقول الرسول بولس لابنه تيموثاوس،
0: طبعا ابنه بالإيمان حتى ما يقولوا أنه بولس كان عنده أولاد.
1: لا، ده ابنه في الإيمان.
0: نعم.
1: وابنه
0: نعم.
1: عزيز عليه كمان.
0: الناس من بره ما بيعرفوا الكتاب.
1: لا لا. نعم. احنا بنتكلم على ابني في الإيمان.
0: نعم.
1: وهذا قال عليه في كلمة الله المباركة الابن الصريح في الإيمان.
0: نعم.
1: اسمع ماذا يقول الكتاب عنه، هذه الكلمات المباركة التي ذكرها كما قلت في تيموثاوس الثانية 3:10، وأما أنت فقد تبعت تعليمي. يبقى إذن كان الرسول بولس بيعلم تيموثاوس كتلميذ، مش بس بيوعظه في الكنيسة لكن كأنه بيديله درس خصوصي. لكن في نقطة مهمة جدا جاية في العدد اللي بعده، وهي هذه الكلمات أو في هذا العدد نفسه، ولما بيقول له عالما ممن، عدد 14، وأما أنت فاثبت على ما تعلمت عارفا
0: ممن تعلمت.
1: أنت تعلمت من مين؟
0: أيه.
1: أنت ما تعلمتش من الناس اللي جايبة أفكار من برة مستوردة جايبها علشان ويلثي وهيلثي عشان تعيش بيها، مش جايب أفكار من برة يقول لك الكنيسة.
0: نعم.
1: الكنيسة ليس لها رجاء. انت مش جايب أفكار من برة علشان تتكلم بيها. عارفا ممن تعلمت، انت تعلمت من مين؟ انا تعلمت من الروح القدس. بس كان ليا مرشدين.
0: حضرتك رائع، بتجيب الكلمة في محلها.
1: يا رب يباركك.
0: عن جد رب يباركك.
1: فإذا لابد أن أنا أحط نفسي في هذا الموضوع، وأن كل واحد يعرف مقامه ويعرف معلمه ويعرف ممن عارفا ممن من مين من مين.
0: طيب طيب سؤال. طبعا النقطة اللي حطتها الأخت نهار رائعة، بمعنى أنه شخص جديد بعده ولد بالإيمان أو بعده يعني غر في الإيمان،
1: خلينا.
0: فإزاي حيعرف أنه هو عم يأكل صح ولا عم يأكل غلط؟
1: هل
0: في دور للروح القدس؟
1: أقول لحضرتك.
0: نعم.
1: هو دخل الكنيسة والرب استلمه في الكنيسة.
0: نعم.
1: وتخلص من الكنيسة. هنفرض إنها في كنيسة جيلفورد، هفرض.
0: نعم.
1: وإن كنيسة جيلفورد فيها راعي اسمه جناب الفاضل الدكتور القس جون نامور. إذن أنا عارف إن كنيستي فيها معلم، وأنا أثق تماما بهذا في هذا المعلم. إزاي ما أثقش فيه وأنا أصبحت عضو في الكنيسة أو تخلصت في الكنيسة أو نلت الحياة الأبدية في الكنيسة؟ كيف لا أثق في حضرتك؟ فإني أثق في ثقتي فيك علمتني بأن كل ما تعلمه لي هو من كلمة الله، وفي نفس الوقت أن الروح القدس يقودني فيقول لي قارنين الروحيات بالروحيات. يعني ممكن الأسيس بتاعك مع احترامي لحضرتك،
0: أنا ما بدي أقوله، أنا مش بتكلم، أنا عوججت بركي صار عندي،
1: أنا عارف عوجت شوية وأنا يقول لي الروح القدس الأسيس جون بتاعك، عفوا بلاش الاسم، يعني إن الراعي

0: بتاعك حاد عن التعليم، وإن الروح القدس أقنعني تماما بأن الراعي حاد عن التعليم، فلا بد علي إني أنا عزه كأب وكلمه كأب. يا حضرة الفاضل، أن تعليمك حاد عن كلمة الله، والدليل هو هذا وهذا وذاك.
1: فإذا مثل ما عملوا أهل بيرية، فحصوا الكتب
0: في كل يوم،
1: بولس عم يحكي وعم بيعلم،
0: فحصين،
1: وهذا العظيم العظيم بولس قعدوا يفحصوا الكتاب المقدس.
0: طبعا
1: إذن على كل شخص، وأرجو أنهم اللي عم يسمعونا يعملوا هذا الكلام، أنت لو سمعت دائما خليك مدقق، راجع وتأكد أنه كلمة الرب عم تعلم هذا ما تعلمته، لأن ممكن المعلم أحيانا يجمح.
0: ليس هناك مبرر أن لا يجمح، لأن كلنا في الموازين إلى فوق. والرسول بولس كمان ذكر حاجة مهمة جدا في كلامه لتيموثاوس في أصحاح 4 وعدد 5، أما أنت فصحى. المؤمن دايما لازم يكون دايما صاحي وفاهم وواعي وعارف كلمة الله. صحيح في البداية حضرتك هتخليني أنمو شيئا فشيئا، لكن فيما بعد لابد أن أصل إلى هذه المعرفة اللي قال عنها الرسول بطرس وسمعناها من شوية، أنه أنمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. علي أن أنا أدقق في كلمة الله وأفحص، أنا أفحص كلمة الله وأصلي في الروح القدس أن يفهمني روح الله وأن يعلمني وأن يكشف لي الحقائق الروحية المباركة، واستند على ما قاله لي في مزمور 32:8 أعلمك. فيعني أعلمك يعني أعلمك، ويكون الجميع متعلمون من الرب.
1: طيب أنا أسألك سؤال لو تأخرت، خلينا على حضرتك بدي أسألك سؤال لو تأخرت على دكتور فرج.
0: اتفضل.
1: بيقول أنه عندما بيقلك إلى أن ننتهي، أفسس 4:13، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. شو قصده فيها إلى إنسان كامل؟
0: السؤال هذا يجيب عليه الرسول بولس في رسالته إلى فيليبي. لأعرفه. فالمؤمن كل يوم بيزداد معرفة. إذ أنا نفسي أنسى ما وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى غرضي أن أعرف هيحقق لي الهدف، غرضي أن أتعلم هيحقق لي الهدف، هذا غرضي أن أجادل. فالرجل المجادل والمبتدع بعد الإنذار مرة ومرتين اعرض عنه، مش هتجيب منه نتيجة، هتضيع وقتك على الفاضي. لكن إذا أراد أن يتعلم فمرحبا بي، مرحبا بي في حضرة الله، مرحبا بي في قوة الروح القدس وتعليم الروح القدس. يبقى لازم يكون يعمل هدف لحياته، وهو أنه يريد أن يتعلم.
1: يعني مش عم يدفي المقعد.
0: لا لا،
1: مش في بعض الأشخاص ممكن يجعل الكنيسة
0: ده كمالة عدد،
1: تكميل واجب.
0: ده كمالة عدد، ده ما تاخدش منه رجع.
1: طب ماذا تقول لهم بسرعة حتى أنت إلا
0: أقول له افحص نفسك ولاحظ نفسك والتعليم. وإن احتجت أن تفعل مثل ما قيل على كنيسة أفسس في رؤيا 2، اذكر من أين سقطت وتوب. يمكن في خطية في داخلك، خطية منعك عن التعليم، خطية منعك عن القداسة، خطية منعك عن النمو، خطية منعك عن الشركة، خطية منعك عن المحبة. ورغم أنك عضو في الكنيسة، سوري مش عاوز أتجنى على أحد، وأنا بقول أنا بحب الجميع وعلاقتي مع الكل طيبة، أشكر الله لأجل هذا، لكن افحص نفسك. بولس قال لتيموثاوس لاحظ نفسك، لاحظ نفسك وإيه؟
1: والتعليم.
0: خلي بالك
1: وداوم على ذلك،
0: ولأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. أنت مش عاوز تنمو، خلاص هيعمل لك يا رب، هيجيب لك كاس ويكتب لك عليه انمو بالنعمة ويسقولك من حنكك. ما هيعملش الله كده.
1: أشكرك جدا، أشكرك، ربي باكك. طيب أسيس فرج، ربي باكك، بتحب تضيف بعض النقاط على الذي نحن تأملنا به؟
2: أكيد حضرة الأسيس، لما حضرتك سألت إلى أن ننتهي جميعا إلى وحدانية الإيمان، ده الهدف الأول لعمل الله، وبسببه أعطى المناصب أو المواهب في الكنيسة، إنه الله بيجهز ولاده في الكنيسة عشان نصل إلى وحدة الإيمان. والتصريح بوضوح هنا بأن وحدة الإيمان، يعني بولس الرسول الروح القدس

0: ما قالوش اعمل هيكلية او اعمل تنظيم في الكنيسة، لكن قال له وحدة روحية تدور حول الايمان المشترك. ولما حضرتك قلت لمعرفة ابن الله، المواهب والمناصب اللي بتعطى بصورة صحيحة والقديسين يكونوا مجهزين، المؤمنين يكونوا مجهزين بصورة صحيحة، النضج المسيحي ونضج المؤمن بيصير عنده نضج وينمو في العلاقة مع الله. يعني ايه الى انسان كامل؟ الى قياس قامة ملء المسيح. يعني ايه؟ يعني هل المسيح بيشيخ؟ المسيح لا يشيخ، المؤمن لا يشيخ، المؤمن دايما جددا وعتقاء من كلمة الله، المؤمن دايما في حالة روحية منتعشة، دايما في علاقة حية تتجدد كل يوم مع ربنا.
1: نعم
0: عشان كده لو انا ركزت على انسان كامل لقياس قامة ملء المسيح، المسيح ملهوش حدود، unlimited. فأنا طول ما أنا عايش أنا نظري على الرب يسوع اللي لا بيقل ولا بينقص ولا بيغلط ولا بيعمل ولا بيعلمني حاجة غلط. عشان كده أنا عيني على الرب، أنا بلهج وبتعلم في كلمة الله. لو أنا عملت كده كفرد في جسد المسيح أنا هتبني، وجسد المسيح هينمو ويتبني، لأنه المسيح لا يشيخ أبداً. واحنا كمؤمنين لا ينبغي لنا ان نشيخ، يعني لا نكون فيما بعد اطفال مضطربين محمولين بكل ريح تعليم. انا موجود في كنيسه بدرس كلمه الله، بتعلم كلمه الله بقياده الروح القدس، الكلمه هي اللي بتبنيني، الكلمه هي اللي بتوبخني، الكلمه هي اللي بتدربني. لو انا فعلا عندي اشتياق، لو انا مشتاق على ده بالروح القدس، كلمه الله هي اللي هتخليني. والا لو انا ما انتبهتش لنفسي، عاد قسيس احنا في زمن صعب، زمن مليان بالتعاليم الغريبه، زمن مليان بالضلالات، وابدلوا حق الله، يعني بدلوا حق الله وشالوا الحق وحطوا الباطل، والتاثير بقى قوي جدا جدا، حيل ومكر مكيده الضلال. يعني عارف الترجمه لكلمه حيل ومكر مكيده الضلال؟ يعني زارعين الغام ارضيه، يعني الألغام موجودة قدام المؤمنين في كل مكان. يعني ال الكلمة دي بتستخدم مضطربين زي بحر الجليل لما كان يهيج ويضطرب. في اضطراب حاليا في العالم كله ضد الكنيسة وضد أولاد الله. ومرة تاني قبل ما نختم في آخر الحلقة، مش كل واحد مسيحي هو عضو في جسد المسيح، مش كل المسيحية هي كنيسة الله، لكن المؤمنين موجودين في كل طائفة، ودول لما يجي الرب يسوع لاختطاف الكنيسة هياخدهم من كل طائفة، من كل طائفة مؤمنين اتغسلوا وأمنوا بالرب يسوع المسيح لكل المجد. ده اللي أنا عايز أقوله في ختام الحلقة.
1: أشكرك جدا. طيب دكتور، شو بتقول للأحبة اللي زي ما تقول نحن تكلمت حضرتك عن المواهب، وكل موهبة معينة لأشخاص من الله بالروح. طيب ممكن تلاقي أشخاص على الفيسبوك وعلى اليوتيوب،
2: نعم،
1: وممكن في أي أمكن معينة، كل واحد داخل على أمور ممكن عم يعمل فيها تشويش وما عم يجيب بركة،
2: نعم،
1: عامل حاله معلم، عامل حالة معلمة وتوبيخ وطالع ونازل، والناس مش عم تتقبل كل شيء. ماذا تقول لهؤلاء؟
2: أقول إن إحنا في آخر الأيام،
1: نعم،
2: وطالما إحنا في آخر الأيام فسماها الرسول بولس في تيموثاوس الثانية 3 أزمنة صعبة،
1: نعم،
2: وصعوبة الأزمنة عند المؤمنين الحقيقيين، أنا بتكلم عن المؤمنين الحقيقيين والمعلمين الدارسين والمنقادين بروح الله،
1: نعم،
2: إن عندهم هذه المشكلة، إن بيجدوا المضاد دائما باستمرار وهو ضد الحق، والمضاد لا يأتي أو الضد هذا لا يأتي إلا بعمل الشيطان. وكتب عنهم يوحنا الرسول في رسالته الأولى أصحاح 2 إن من يوم ما بدأت الكنيسة وإن يوجد أضداد كثيرين للمسيح. ففي تعاليم كثير غريبة كثيرة، ليس كل ما هو يقال هو من كلمة الله، وليس كل ما هو يوعظ به هو من كلمة الله، لكن في أناس الله اختارهم أن يوصلوا الحق الكتابي. ليست كل الميديا، علشان برضو أكون صريح مع حضرتك، ليس كل الميديا ولا كل البرامج التي تقال هي بتعلن كلمة الله المباركة
1: بنقاوة.
2: طبعا
1: هي تعلن بس مش ضروري يكون في نقاوة،
2: لا نقاوة ولا إخلاص.
1: نعم
2: معلش الحتين.

0: أقول لحضرتك آية يعني تأكيدا لهذا.
1: نعم.
0: عدد 15: بل صادقين في المحبة. لما يكون عندهم صدق بأنهم يقدموا كلمة الله بكل محبة وإخلاص، وخدت بال حضرتك، يقدر يوصلوا إلى الهدف الأساسي، وهو أنهم يوصلوا الكنيسة إلى كمال النمو المبارك. أما كلمة إني في الرأس أن نصل إلى المسيح، فنحن لا ننسى ما قاله الرسول بولس في روميا، في روميا 8، عندما يقول لنا إن احنا نصل إلى الرأس أو مشابهين صورة ابنه، مشابهين صورة ابنه
1: بحسب ايه؟
0: بحسب روميا 8
1: 28 نزول
0: 29 لكي نكون مشابهين صورة ابنه. احنا هنا بنحاول بقدر المستطاع ونجاهد.
1: نعم.
0: ما لا يمنع المؤمن، احنا مش بنجاهد بسلاح، لا، احنا بنجاهد جهاد روحي بصلاتنا، بتعبدنا للرب، بقراءة كلمة الله، بفهمها، بتدريسها، بدراستها.
1: نعم.
0: مجاهدين. هذا الجهاد هو عشان نصل إلى قياس قامة ملء المسيح، لكن في يوم من الأيام سوف نصل إلى الرأس نفسه، ألا وهو المسيح الذي دعانا وصيرنا خليقة جديدة فيه. هذه النقطة المهمة، إن الهدف إننا نصل إلى النهاية. عاوز بولس يقول أنتوا يا جماعة مؤمنين، سواء كنتوا في أفسس أو خارج أفسس، اعتبروا أنفسكم تجاهدوا في الحق الكتابي إلى أن تصلوا إلى ربنا يسوع المسيح. وقريبا سوف نصل، سواء كنا بتعب أو بألم أو بخلافه، لكننا سوف نصل. وهذا هو الهدف، أننا نخدم الرب ونخدم بعضنا البعض ونعمل من أجل خدمة الله إلى أن نصل إلى الرأس، وليس بمجهودنا، أكرر مرة ثانية، وليس بمجهودنا ولا بقدرتنا ولا بإرادتنا، لكنه بعمل روح الله القدوس في حياتنا، لكي نعيش جميعا في وحدانية الروح وفي كنيسة واحدة متحدة في الجسد المبارك، وهو ربنا يسوع المسيح.
1: ربي باركك أسيس. طيب أسيس عفوا أسيس فرج، آخر كلمة لو سمحت، أكيد دقيقة إلا نأخذ من حضرتك هيك تعليق سريع ونودع حضرتك لو سمحت، تفضل.
2: أمين. وإحنا بنتكلم عن الوصول إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، كمال بمعناه الحقيقي، إن أنا أعرف الرب يسوع المسيح معرفة اختبارية، ويكون الرب هو هدفي الوحيد، يكون هو كل شيء في حياتي، موضوع فرح قلب، زي ما قال الدكتور مشيل صح، إحنا هنتمتع في المجد لما نشوف الرب، وده قصد الروح القدس لينا. لكن ربنا عايزنا النهاردة ما نكونش أطفال. الرب علمنا النهاردة إن غاية المواهب هي إن إحنا ننمو في النعمة وننمو في معرفة ربنا يسوع المسيح، صادقين في المحبة، ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح. دي إرادة الله، اللي منه كل جسد مركب، كنيسة المسيح اللي هي جسده، كل عضو فيها في الكنيسة ليه عمله المعين، والرب يسوع هو الرأس، وكل عضو بيقوم بدوره زي ما الرب يسوع عين لكل واحد فينا، لكن لازم الدور ده يقام بمحبة وتواضع عشان يكتمل جسد المسيح وتبقى فيه وحدانية. والوحدانية مش احنا اللي هنعملها، هي معمولة، لكن نجاهد ونبذل جهد عشان نظهر ده للمجتمع من حولنا.
1: الرب يباركك. شكرا أسيس دكتور فرج حنا، راعي الكنيسة الأسقفية طبعا بملبون. الرب يباركك ويستخدمك أيضا وأيضا. شكرا، مودعك بنعمة الرب. وطبعا دكتور ميشيل هيك آخر كلمة صغيرة، لأنه نحن لازم نبلش نغلق الحلقة.
0: هو الكلمة الأخيرة هي زي ما قال الرسول بولس، أن نحفظ وحدانية الروح ونسلك بالروح وننمو بالروح ونعلم بالروح ونتعلم بالروح، وهذا هو القصد من أننا نصل إلى قياس قامة ملء المسيح.
1: يعني طبيعتنا نحن طبيعة مشاجرة معاكسة.
0: طبعًا
1: مشاكسة
0: طبعًا،
1: لازم نستسلم.
0: الخضوع.
1: أمين.
0: أكرر تاني، الخضوع.
1: وعندما كل واحد منا يقول في نفسه أنه أنا لست أعلم كل شيء، وأنا لا أستطيع أن أعمل كل شيء.
0: أما إذا قال أنا غني وقد استغنيت فنقول

0: له باي باي خليك في غناك
1: هيخرب.
0: واحنا سيبنا كفقراء نقول للرب كفقراء ولكننا نحن نغني كثيرين.
1: امين امين. الرب يباركك دكتور ميشيل, نشكرك من اجل حضرتك فعلا. في الشيء وفي الشيبه يكونون دسما وخضرا, وانا شايفك الليل مرتاح والرب عم يعطيك اكثر واكثر. الرب يزيدك
0: باسم المسيح. لما بشوفك يا سي جون
1: الرب يزيدك
0: في بركات النعمه, بمتلئ من
1: نستفيد من حضرتك جدا.
0: ربي يباركك
1: حقيقه. بصلي بكل قلبي انه

أمانة باستمرار. أمين. طيب أحبائي، أنا بشكرك لأجل كل اللي تواصلوا معنا بالفيسبوك. ما بنقدر نقرأ كل شيء، لكن أنا كنت عم تابع قليلا مع حضرتكم. ربي يبارككم جميعا، مشكورة من أجل اللي تواصلوا أيضا على الهاتف، والأحبة اللي ساعدونا بالاستديوهات إن كان بسيدني أستراليا أو إن كان بالأوفرسيز. بصلي من كل قلبي أنه هذه الحلقة تكون مفيدة للجميع، لكن أيضا ممكن تكون مسيحي لكن مش مختبر خلاص المسيح كما سمعنا من أحبائنا الأفاضل الخدام. ممكن تكون مسيحي بس ما خصك بالمسيح، الباب لازال مفتوح، الفرصة مفتوحة. ممكن تكون غير مسيحي، من خلفية غير مسيحية، وانت يمكن عم تعاند والرب عم يكلمك. رجاء، صلي صلي بأمانة يا خيم. هو ما فيش إلا إله واحد، هذا الإله الواحد بيسمع، وإذا هذا الإله الواحد ما بيسمع المصلين له والطالبيه مشكلة كبيرة. لهذا صلي، قل له يا رب اكشف عن عيوني، افتح لي ذهني حتى افهم حقيقة سر المسيح وخلاص المسيح. هلأ إذا كنت مخلص من كل قلبك، متجرد عن أي باكجراوند، خلفية لك، الله بيساعدك، الله بيتكلم إليك، حتى ممكن يجيك بأحلام برؤى يتكلم إليك من الكلمة. فقل له يا رب إذا عن جد كنت أنت المسيح الإله المتجسد بحسب النبوءات، الأنبياء كلها قالت إذا كنت أنت المسيح اللي أخذ جسد بشري وقدم نفسه بجسده البشري على الصليب فدية كفارة لأجل خطايانا حتى يغفر خطايانا، يا رب كشف لي عن عيوني، ساعدني، أريد أن أخلص. أنت إنسان بتصلي بتصلي وبتركض وبتجاهد، بس أنت ما عندكش رجاء، ما عندك يقين أنك طالع على السماء. اسأل أبسط مؤمن، أبسط قديس على الأرض بعده، أنه أنت بتأكد أنه طالع على السماء؟ إذا عنده علاقة صحيحة مع الرب وبيفهم كلمة الله وعنده إعلان الروح القدس في نفسه، بيقول لك أنا 100% مخلص، مش لفضل فيا ولا لاستحقاق، لكن هي نعمة الله التي صارت لنا في المسيح يسوع. فمن أجل ذلك اللي عم يسمعني وبحب يطلب الرب، قل له يا رب ارحمني أنا خاطي، اقبل توبتي، غسل لي قلبي الخاطي بدم ذبيحتك أيها السيد الرب يسوع المسيح، وأيضا اسكن فيا بالروح القدس واعطيني نعمة واهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد لكنه مثلث أقانيم، له الكرامة وله كل المجد. إلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة أنت أنا المسيح في مجيئه الرب معكم.

شايل هم الحياة، مضغوط لأقصى حد، ما كنتش فاكر الحياة كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض أسوأ الحلول، وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكرة، لأن ممكن حياتنا تنتهي النهاردة. مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله.

0: لأنك مت لأجلي.
1: يقول له أشكرك أشكرك أعظمك.

لولا عملك يا رب على الصليب، لولا موتك، لولا اخترت يا رب انك تنزل وتتجسد وتاخد عار يا رب، تاخد خطايا يا رب، لولا اللي كان ليا خلاص ما كانش هيبقى ليا فرصة اتكلم معاك ولا حدثك يا رب كابن، لولا دمك الكريم، لولا دمك الكريم. اغسلنا بالدم يا رب، اغسلنا بالدم يا رب، اغسل كنيستك بدمك الكريم يا رب. ايوه يا رب، جايين نطرح امامك دلوقتي يا رب كل تقصير، كل عيب، كل يا رب خطيه عملناها يا رب بقصد او بدون قصد، نطرحها امامك ونقول لك اغسلنا بدم كريم، دم يسوع المسيح، اغسلنا بالدم يا رب. هللويا هللويا. خدنا يا رب في حته تاني، خدنا لعمق جديد، خدنا يا رب القدس الاقداس يا سيدي. خلينا نرى وجهك، نرى وجهك، نرى جمالك، نرى جمالك يا سيدي.

أشوف عينيك يا رب بعيني أنا لما ألمس إيدك، لما أرى وجهك الجميل. عينين يسوع كلها حب، عينين يسوع من غير ما يقول حاجة لما تنظر لك مليانة حب. هللويا هللويا. افتح عينينا يا رب، يا رب كل قشور وكل غيوم وكل موانع يا رب على عينينا الآن مش شايفاك، مش حاسة بيك، تسقط الآن باسم الرب يسوع. وفتح عيونه. أيوة رب، تلمزي عمواس أنت يا رب فتحت عينيهم. أنا بصلي أن كل واحد الآن يا رب تفتح يا رب عينها، فيعرف حبك، يعرف خلاصك، يعرف كلمتك، يعرف الحق.

0: ارفع ايدك كده للسماء وصلي مع اختي سلوى واعلن احتياجك، اعلن شو قلبك، قول له يا رب انا محتاجك محتاجك محتاجك محتاجك.
1: مبارك اسمك، مبارك اسمك يا رب، ليك المجد وليك الإكرام وليك السجود. مبارك اسمك، أنت العالي المرتفع، أنت المستحق يا رب أن تأخذ كل التسبيح وكل الحمد وكل التمجيد وكل الشكر.

0: لأنك صالح صالح صالح وإلى الأبد مرحمك. أيوة رب كده جاية بعلن سيادتك وبعلن سلطانك. أيوة. وبعلن سلطان اسم يسوع. أيوة رب من أصوات مياه كثيرة من غمار أمواج البحر. أيوة. أنت في العلا أقدر. أيوة رب من أصوات مياه كثيرة يا رب الوقت ده وقت يا رب أنت في العلا أقدر من أصوات ومن أسماء حاجات كتيرة يا رب أنت في العلا أقدر من أمراض كتيرة من أوجاع كتيرة أنت في العلا أقدر يا رب. يا رب جايين بنعظمك جايين بنمجدك جايين بنباركك جايين بنشكرك جايين يا رب بنعلن كده أنك أنت العظيم وحدك أنت القدير وحدك ومفيش أسامي غير اسمك ولا فيش عظائم غير منك أنت العظيم وحدك يا رب. يا رب جاي أشكرك أنا وإخواتي جايين نسبحك جايين نعظمك جايين نكرم اسمك جايين نكسو أمامك يا رب وجايين نقف قدام عرشك جايين يا رب كده كلنا بروح واحدة وجايين نقولك كده يا رب فينا كتير اللي واقع فينا كتير اللي مهزوم فينا كتير اللي موجوع فينا كتير اللي ضعيف يا رب تعالى كده النهاردة يا رب وزي ما كنا بنصلي يا رب وكنا طالبينك زي ما جدعون يا رب طلبك وقالك إن أنا ضعيف وأنا مش قادر وأنا تعبان وأنا الأصغر وأنا وأنا وأنا فينا ناس كتيرة جاية النهاردة بالحالة دي فينا ناس كتيرة واقعة يا رب فينا ناس كتير تعبانة فينا ناس كتير متشوشة فينا ناس كتير مش قادرة تشوفك لكن يا رب أنا جاية النهاردة كده وأدرس مع صوتك وكلمتك إنه اذهب بقوتك هذه اذهب بقوتك هذه أيوة رب أنت بتقول لناس النهاردة اذهب بقوتك هذه أنا معك يا جبار البأس يا رب أنا بشكرك أنا بشكرك لأنك بتأيدنا حتى في وسط ما احنا واقعين بتأيدنا بقوة من الأعالي أنا بشكرك لأنك أنت في ظهرنا أنا بشكرك لأنك أنت بتقول لنا أنا معاك أنا معاك يلا تشدد يلا قوم يلا كده اقف على حيلك من تاني يلا خد مكانك يلا امتلك سلطانك من تاني امسك اسلحتك من تاني يا رب النهاردة تعالى قوم يا رب تعالى قوم يا رب تعالى قوم يا رب الواقعين كتير الضعفانين كتير يا رب المحتاجين لك كتير يا رب يا رب المتشوشين كتير اللي ودانهم مسدودة كتير يا رب تعالى يا رب النهاردة احنا واخواتي يا رب كلنا محتاجين لك يا رب تعالى افتح العيون تعالى افتح الأذان عشان نسمع صوتك ونشوف صورتك يا رب لنتغير إلى تلك الصورة عينها يا رب لنتغير إلى تلك الصورة عينها باسم الرب يسوع المسيح القادر على كل شيء
1: هللويا هللويا هللويا يستاهل التسبيح يستاهل طب لو هتسبح وتعمل كده تعمل كده وانت قاعد لو انت واقف يلا يلا جاي بقدم ليك من اللي في ايدك يلا نسبحه جاي

0: حاسس انه ضعيف محتاج قوه.
1: مبارك اسمك يا رب.
0: عارف القيود ما بتجيش مره واحده، القيد بيجي تدريجيا ومن غير ما تحس، محتاج مسحه الروح القدس تكسرها عشان ما يبقاش قيد يمسك فيك ويذلك. مين يقدر
1: يتلف
0: في تسبيح زي كده؟ يقدر بس بقلب صادق وعابد. عشان كده هنقول له كسرت قيودي وحلتها. هتحلها لو حتى لو قيد صغير، حتى لو محاولات من ابليس تمسكني. انا محتاج زيت المسحه اللي يكسر القيد باسم يسوع.

ترفع عينك النهاردة على ربك، يملأك بالسلام الذي يفوق كل عقل. مهما كانت الألام، مهما كانت التحديات، مهما كانت أمور شايلها وتقيل عليك النهاردة، في إلهنا الأب الرحيم الحنان يرفع عنك إلك يطلقك. يجي النهاردة يقول للبحر ابكم والريح اهدأ فيصير هدوء عظيم. هو اللي يقدر يقول كلمة فيغير كل الأوضاع، هو اللي يقدر يقول كلمة والكل يخضع عليه. ارفع عينك عليه النهاردة، طول الأيام توهبني سلام، أشكرك لأني في حضنك، راحتي أطمن في حضنك. لما برفع عيني النهاردة عليك، عيني جاية على حاجات كتير ومتشوشرة بأمور كتير وتحديات كتير، كان عايز أرفع النهاردة عيني وعيني ما تشوفش غيرك في المشهد. زي التلاميذ ما رفع عينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده، النهاردة رب خلي عينيا تشوفك أنت، خلي عينيا تتثبت عليك أنت. استمد قوتي استمد معونتي النهاردة منك أنت. تكلم مع رب، تكلم معاه، ارفع عينك عليه النهاردة. هللويا.

في جزاياك، ارفع عينك علي النهاردة وقل ما في جزاياك. أشكرك، أنا فخور أنك إلهي، أنا فخور أنك فديتني ودفعت فيا أغلى ثمن. أنا جاي بفتخر فيك النهاردة، بقدم لك كل تسبيح وحمد في محضرك. أشكرك، ببارك اسمك القدوس إلى صالح إلى الأبد رحمتك. مبارك اسمك.

مبارك اسم الرب. امين. فضلوا استريحوا. اشكر رب كتير من اجل وجودنا في محضره. اشكر رب لانه دايما موجود يلمس ويرفع قلوبنا ويشددنا ويشجعنا فيه. كنت بتكلم معاكم عن ألقاب المسيح, وتكلمت عن المسيح الرئيس, وتكلمت عنه رئيس الحياة ورئيس الخلاص, رئيس الإيمان ورئيس الرعاة ورئيس ملوك الأرض. والرب كلمنا بقوة جدا في أنا هو في المؤتمر, لكن حابب أني أكمل عن المسيح الكلام عنه ونظر إليه, يعني لا يشبع منه أبدا. عشان كده خلينا نقرأ مع بعض من رسالة كولوسي أصحاح واحد. رسالة كولوسي أصحاح واحد, خلينا نقرأ بعض الأعداد ونكمل تأملاتنا بنعمة الرب. كولوسي أصحاح واحد. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله وتيموساوس الأخ إلى القديسين في كولوسي والإخوة المؤمنين في المسيح, نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلين لأجلكم, استمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل الذي قد حضر إليكم كما في كل العالم أيضا, وهو مثمر كما فيكم أيضا منذ يوم سمعتم وعرفتم نعمة الله بالحقيقة, كما تعلمتم أيضا من أبي فراس العبد الحبيب معنا الذي هو خادم أمين للمسيح لأجلكم الذي أخبرنا أيضا بمحبتكم في الروح. من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا, مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفة الله, متقوين بكل قوة حسب قدرة مجده لكل صبر وطول أناة بفرح, شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور, الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا, الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة, فإنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض, ما يرى وما لا يرى, سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين, الكل به وله قد خلق, الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل, وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداء بكر من الأموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء, لأنه فيه سر أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه, عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان ما على الأرض أما في السماوات. أمين. يبارك رب لينا قراءة هذه الكلمات. عايز أشارك معكم مشاركة وموضوع يمكن ياخد معنا وقت الوقت الجاي شوية, لكن بيتكلم هنا عن الرب ليه كل المجد في عدد 17 بيقول الذي

قبل كل شيء وفيه يقوم الكل، وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداءة، بكر من الأموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء. ممكن تقول معايا الجزء الأخير من الآية؟ لكي يكون، لا في أحسن من كده شوية، لكي يكون هو متقدما في كل شيء. بيتكلم عن المسيح لكل المجد، ورسالة كولوسي من أعظم الرسائل اللي فيها بيتكلم عن المسيح وبيتكلم عن عظمته قدرته ولاهوته، ويوضح قد إيه عمق قدرة الرب لكل المجد، وبيجاوب على تساؤلات كتير. أحب أدي خلفية سريعة جدا عن الرسالة وانت بتبص على رسالة كولوسي. بولس ما زارش كولوسي وما راحش عمل كنيسة في كولوسي أو فتح كنيسة في كولوسي، والرسالة دي اتكتبت أثناء سجنه الأول في روما تقريبا في سنة 61 ل 63 ميلاديا. بولس قعد في أفسس 3 سنين وعلم في أفسس، وكان في أفسس مدرسة اسمها مدرسة تيرانوس، والكلام ده موجود في أعمال 19. ولو قريت من الأعداد 8 ل 10 تعرف كده أنه تلمذ بولس كثيرين جدا في خلال هذا الوقت. وأعمال 19 عدد 10 بيقول: كان ذلك مدة 2 سنين حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. فمن خلال الوقت اللي قعدوا بولس في أفسس وأسس المدرسة دي وعلم الكلمة، كان بيجي ناس من كل المنطقة تسمع كلمة الرب وتنقل الكلمة إلى المناطق اللي جايين منها. كولوسي تبعد عن أفسس حوالي 160 كيلومتر، وكان في أبيفراس من الناس اللي تتلمذت على يد بولس، وكان هو ومجموعة من الإخوة بدأوا الكنيسة في كولوسي. بالرغم من أنه مدينة في كولوسي صغيرة، لكن الكنيسة كانت قوية جدا، والرب عمل فيها عمل خاص، وابتدى يظهر معلمين كذبة وابتدوا يعلموا بهرطقات في الكنيسة. فجاي أبيفراس علشان يتكلم مع بولس ويقول له إيه اللي بيحصل، ولما نقل له الصورة ابتدى بولس يعلن الإعلان ده. أنا بشجعك قوي أنك أنت تقرأ الرسالة وتتعمق فيها، هم 4 أصحاحات، لكن من أعظم ما يكون عن لاهوت رب ليه كل المجد. ليه كتب بولس الرسالة بالطريقة ديت؟ لأنه في أمور عقائدية كتير انتشرت في المنطقة هناك، وأفكار ابتدت تسبب تشويش للكنيسة. فابتدوا مجموعة من الفلاسفة والناس اللي هم بيسموهم أهل المعرفة الغنوصيين، اللي بيربطوا ما بين الفلسفة وما بين الناموس ويعني العمل والأمور ده، يطلعوا ببدعة كده بيحاولوا بيها ان هم يعني يشككوا في تجسد الرب ليه كل المجد. ابتدوا انه يقنعوا الناس ان انت تقدر توصل لحالة روحية عالية بس اذا ابتديت انك انت تستمع الى التعاليم وتمارس الفروض الغنوصية وتخش في حالات من الروحيات العالية، ويعني تبتدي ترفض المادة وتبتدي تتجه ناحية الروح، لانه المادة شر لكن الروح هي التي هي خيرة. وابتدوا من الحتة دي يبتدوا يقولوا الناس المادة شر، ازاي الله يتجسد؟ لو الله تجسد المادة شر، يعني ازاي الله
ينزل في

صورة شريرة، فكانوا بيحاولوا ان هم يبقوا ضد تجسد المسيح، وانه الخليقة دي كلها حاجة يعني شريرة جدا، لان كل المادة شر، وانت لازم تترفع عن هذا الشر بانك انت تقوي روحك وتخش في دوائر روحية عالية علشان تبقى يعني حد روحي. فابتدى يرد بولس

رد في الرسالة في أصحاح 2، لو رحت معايا العدد 8 هتلاقيه بيتكلم وبيقول انظروا، كولوسي 2:8، انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناموس، حسب أركان العالم وليس حسب المسيح. وبعد كده بينقض الأمر ده بيقول فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت إيه؟ جسديا. وكأنه بيقول كده إنه تجسد المسيح حقيقة، وإنه اللي انتوا بتقولوه عن المادة إنها شر ده حاجة خاطئة، وأنتم مملؤون فيه الذي هو رأس كل رياسة وسلطان، مبارك اسم الرب. ابتدوا يتكلموا برضو عن انه لازم نعمل طقوس معينة زي الختان، وزي انه الحاجات دي بتساعدك انك انت روحك تقوى. ولو قريت اصحاح 2 كده بتركيز هتلاقيه بيرد على كل هذه البدع والهرطقات. مش لم يكتفوا بكده بس، لكن ابتدوا يقولوا ان عايز توصل لحاجة روحية اعلى، ابتدي خش في حتة في الروح كده، ابتدي اعبد بقى الملائكة واتحد بيهم زي ما بيتكلم هنا في عدد 18 من اصحاح 2، وبيقول كده لا يخسركم احد الجعالة راغبا في التواضع وعبادة الملائكة متداخلا في ما لم ينظره منتفخا باطلا من قبل ذهنه الجسدي. عشان كده بولس كان بيركز على نقط مهمة جدا في رسالة كولوسي، أمر عليهم مرور سريع، وعندي فكرة عايز أشارك بيها معاكم ونصلي مع بعض. بولس ركز في رسالة كولوسي على 4 أمور مهمة جدا جدا لكل حد فينا. أول حاجة كان بيقول إنه المسيح دفع العقاب وصار أو دفع ثمن الخطية وصالحنا مع الآب. الجزء اللي احنا قريناه في بداية تأملنا بيقول كده انه في عدد 18 او عدد 17 بيقول الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداء بكر من الأموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء، لأنه فيه سر أن يحل كل الملء وأن يصالح به أي بالمسيح الكل لنفسه، عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان ما على الأرض أم ما في السماوات. يبقى أول حاجة المسيح عملها أنه دفع العقاب وصالحنا بالآب، ودانا انه يبقى لينا دخول ثقه بالدخول الى الاقداس مره تانيه، والعلاقه ترجع بالاب مره تانيه لانه دفع ثمن الخطيه. تاني حاجه ركز عليها بولس في كولوسي انه المسيح هزم الشيطان. في كولوسي اصحاح 2 بيقول كده في عدد 13 بيقول واذ كنتم امواتا في الخطايا وغلف جسدكم أحياكم معه مسامحا بجميع الخطايا إذ محى الصك الذي علينا الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. يبقى تاني حاجة عملها انه دفع العقاب، تاني حاجة هزم الشيطان، تالت حاجة بيوضحها بولس في الرسالة مع انها رسالة صغيرة جدا لكنها في معناها في منتهى القوة. اصحاح 2 بيتكلم ويوضح انه الرب يسوع وضع نهاية لكل متطلبات الناموس من اول عدد 14 اللي احنا قريناهم. بعد كده لو رحت في عدد 16 بيقول كده لأنه هو ما حصك الذي علينا في الفرائض ورفعه مسمرا إياه في الصليب، ولأنه جرد الرياسات والسلاطين. إيه بقى اللي جاي في عدد 16؟ بيقول فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب
أو من جهة

عيد أو هلال أو سبت، كل دي المتطلبات بتاعة الفرائض التي هي ظل الأمور العتيدة. وأما الجسد فللمسيح. يبقى وضع نهاية لكل متطلبات الناموس. وهل الجسد ده لمين؟ ده موضوع تاني نتكلم فيه بقى يعني لوحده. ثالث حاجة حط وضع نهاية متطلبات الناموس. لكن رابع حاجة ومنها ابتدي أتأمل معاكم في المشاركة اللي ربنا حطتها على قلبي، إنه يسوع فوق الكل لكي يكون هو متقدما في كل شيء. كلوسي 1:18 اللي قريناها، وكمان لو رحنا لكروسي أصحاح 3 في عدد 9 بيقول كده: لا تكذبوا بعضكم على بعض، إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه، حيث ليس يوناني ويهودي، ختان وغرلة، بربري سكيسي، عبد حر، بل المسيح الكل وفي الكل. المسيح هو كل حاجة. بيوضح هنا المسيح فوق الكل، المسيح الكل وفي الكل، ليكون هو متقدما في كل شيء. ودي الجزئية اللي أحب أحطها عنوان للمشاركة بتاعتي، ليكون هو متقدما في كل شيء. معنى متقدما ومعنى كلمة متقدما في كل شيء اللي جاية في عدد 18 معناها في أصل الكلمة إنه يحتل المركز الأول والمكانة الأولى. متقدما في كل شيء يعني يحتل المركز الأول، يحتل المكانة الأولى. مش بس كده، إنه صاحب السيادة المطلق. متقدما في كل شيء يعني صاحب السيادة المطلق، لأنه عمل كل ده، ولأنه هو الخالق، ولأنه هو الفادي، ولأنه دفع ثمن الناموس، ولأنه هزم الشيطان، ولأنه حررنا وأطلقنا أحرار ووضع حدود لمتطلبات الناموس. النتيجة الطبيعية أنه هو يبقى السيد في كل شيء، سيادة مطلقة. مش بس كده، معنى الكلمة جاي أنه تكون ليه الأولوية. عايز أسألني وأسألك النهاردة، هل المسيح في حياتي مجرد ليه مكان وخلاص؟ هل المسيح في حياتي متقدما في كل شيء؟ هل المسيح في حياتي واخد المكانة الأولى في حياتي؟ ده السؤال اللي أنا محتاج أسأله لنفسي وأسأله لكل حد النهاردة. كلمة الله بتعلمنا بمنتهى الوضوح، لابد أن المسيح يكون له المكانة الأولى متقدما في كل شيء. هنا كمان بيوضح أنه الخالق، وبيوضح أنه هو الفادي، بيوضح أنه فيه خلق الكل، وأنه هو مش بس خلق الخليقة لكن حافظ الخليقة، وأنه هو المتحكم في كل شيء. النتيجة الطبيعية المفروض أنه فداني ودفع فيا أغلى ثمن. هل أنا بالكامل ملك المسيح، ولا أنا حياتي متجزأة على حاجات كتير؟ هو حاجة في وسط الحاجات في حياتي. النهاردة لو سألت السؤال ده أقول الكنيسة فين من الرأس؟ مش بيقول كده في نفس الآية وهو رأس الجسد الكنيسة؟ الكنيسة فين من الرأس المسيح؟ ودي المشاركة اللي ربنا حطتها على قلبي أشارككم بيها النهاردة. هو إحنا فين منه؟ سمعنا كتير عنه، سمعنا أنا هو، سمعنا ألقاب المسيح، عمالين بنتكلم عن سلطانه وقدرته وعظمته. أنا فين منه؟ فرق معايا قوي إن إحنا نروح نبص مع بعض

في سفر الرؤيا اصحاح 2 الكلام اللي كان بيتكلم به الرب لملاك كنيسة أفسس. في رؤيا اصحاح 2 بيقول كده: اكتب الى ملاك كنيسة أفسس. هو لما بيكلم الكنيسة بيكلمها من خلال ملاك الكنيسة، راعي الكنيسة. لما بيكلم راعي الكنيسة بيكلم الكنيسة كلها في الراعي. فبيقول اكتب الى ملاك كنيسة أفسس هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه الماشي في وسط السبع المناير الذهبية. بيكلم عن سلطان الله المطلق لكل المجد. بيقول له ايه؟ بيقول له انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك وانك لا تقدر ان تحتمل الاشرار، وقد جربت القائلين انهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين، وقد احتملت ولك صبر وتعبت من اجل اسمي ولكن ولم تكل، ولكن عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، فاذكر من اين سقطت وتب واعمل الاعمال الاولى، والي فاني اتيك عن قريب وازحزح منارتك من مكانها ان لن تتب. ولكن عندك هذا انك تبغض اعمال النقلويين التي ابغضها انا ايضا. من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس: من يغلب فساعطيه ان ياكل من شجره الحياه التي في وسط فردوس الله. ايه ده؟ على فكره افسس من اعظم الكنائس، وكانت كنيسه محببه جدا لقلب بولس. مش بس كنيسه محببه لقلب بولس، كنيسه عميقه جدا. وتعرف كده من دراستك لرساله افسس، الرساله اللي كاتبها بولس للكنيسه في افسس بتقول الكنيسه دي واقفه فين. ما بتقولش انه الكنيسة دي واقفة على البر، ولا بتقول انه عندهم يعني تعاليم ولا لا، ده بيتكلم معاهم كلام في العمق جدا. وبيبتدي في اصحاح 1 يقول لهم انا بصلي لكم انه يعني تمتلئوا من معرفة المشيئة وتمتلئوا بقوة الروح، وبيصلي من اجلهم صلوات في العمق قوي. وبعد كده يجي في اصحاح 2 يبتدي يوريهم مكانتهم في المسيح، وانه ازاي اقام المسيح قام واقامهم وان انتم فيه. ويبتدي في اصحاح 3 الكلام ياخد شكل ابعد كمان، يتكلم معاهم عن سر المسيح، ويتكلم معاهم في حاجات عميقه جدا. يجي في اصحاح 4 يتكلم معاهم عن الدعوه: اسلكوا بحسب الدعوه التي دعيتم اليها. ايه ده؟ مجتهدين ان تحفظوا وحدانيه الروح برباط السلام. كنيسه واقفه في حته عميقه. اصحاح 5 يتكلم معاهم وبيقول لهم كده انه اسلكوا في المحبه واسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لان الايام شريره. يجي في اصحاح 6 يتكلم معاهم عن اهميه الصلاه، ويتكلم معاهم عن سلاح الله الكامل. لما تبص كده بنظره شامله على الكنيسه دي واقفه فين وبولس بيكلمها ازاي، تعرف انها في حته تانيه زي ما امجد كان بيرنم معانا. أمال إيه الحكاية؟ عندي عليك. الجميل إنه قبل ما يقول له عندي عليك يقول له إيه؟ تعال خد، أنا عارف كل حاجة. أنا هقولك الإيجابيات الأول، بس أتكلم معاك في حتة مهمة جدا خلي بالك أنت واقع فيها. إيه؟ بيقول له تعال أنا عارف أعمالك. عارف أعمالي؟ يعني إيه عارف أعمالي؟ أعمالك جاي في الأصل your service، خدمتك. أنا عارف خدمتك، أنا عارف إنك بتخدم كويس، أنا عارف إن قلبك على خدمتي، أنا عارف إنك أنت بتضحي من أجل خدمتي، أنا عارف إنه المنظر كويس قوي وإنك أنت خادم الكل وبتبذل مجهود جميل قوي قوي علشان خدمتي. بس ده مش معناه إن أنا في المكانة الأولى، ده مش معناه ان انا متقدما في كل شيء. بتعرف تخدم؟ اه. والرب بيمدحه على خدمته.

ماتوا آه، بس ده مش معناه أنه المسيح متقدما في كل شيء. خلي بالك الكلام ده كلام في منتهى الخطورة لما تبص عليه بالراحة كده. هو أنا عشان بخدم كويس وبدي وقت للرب وعندي أعمال كده بتمجد الله في حياتي يبقى معناه أن المسيح واخد المكان الأولى في حياتي؟ لا، مش معناه كده. ده اللي بيقوله له، ما قالوش بس أنا عارف أعمالك، بيقول أنا عارف تعبك، وتعبك معناه تضحيتك، your sacrifice. تعبك يعني أنت راجل مضحي، مضحي من أجل الرب، ومضحي من أجل خدمة الرب، مضحي من أجل عمل الرب، بتدي وقت وبتدي طاقة وبتدي فلوس وبتدي إمكانيات وعمال. هل لأنك شخص مضحي معناه أنه هو متقدم في كل شيء في حياتك؟ طبعا ممكن، لكن ده مش معناه. ممكن جدا نتيجة طبيعية لأنه الرب متقدم في كل شيء أن أنا يبقى عندي تضحية من أجل الرب. بيقول له أنا عارف صبرك. صبرك يعني إيه؟ يعني أنت مش بتضحي مرة، لكن أنت مستمر في التضحية، أنت عندك استمرارية في التضحية من أجلي والاحتمال بأجلي، اللي هو يعني steadfast، أنت مكمل مكمل مكمل مستمر، مش بتعملها مرة ولا اتنين، أنت مستمر في التضحية. ودي حاجة جميلة بيمدحوا عليها، أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك. مش بس كده، بيقول له وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار. أنت ما بتقدرش تستحمل الشر ولا الأشرار، ولا تستحمل كده أنه دول يعني يكونوا موجودين كده في وسط الخدمة، عندك نوع من أنواع الانفصال كده عن العالم وعن الشر. هو في أحسن من كده يا جماعة؟ انه حد يكون منفصل عن العالم وبعيد عن الاشرار وبيرفض الشر؟ مفيش احلى من كده. انت كمان بتعرف تمتحن انك جربت القائلين انهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين. عندك روح تمييز، بتميز كده الناس اللي حواليك وعارف اللي كذاب واللي صادق. عندك تمييز، حاجة عظيمة. وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. أخذ الخمسة اللي قالها له في عدد ستة وبعد كده أرجع لعندي عليك. قال له في عدد ستة إيه؟ عندك هذا كمان. أنا يعني عايز أقول لك دي كمان برضه همدحك عليها، دي كمان عندك إيه؟ أنك تبغض أعمال النقولويين التي أبغضها أنا أيضا. إيه أعمال النقولويين دول؟ النقلاويين دول أتباع نيقلاوس الأنطاقي، اللي هم جايين من نسل بلعام. فاكرين بلعام اللي كان بيلعب شعب الرب؟ دول اللي هم النسل بتاعه. الناس دول كانوا في وسط شعب الرب يبيحوا مذبح للأوثان ويشجعوا العبادة الوثنية، وكانوا ينكروا أن الرب هو الخالق خالق العالم، وكانوا يشجعوا الناس ان هي تعيش في الخلاعة والاختلاط الاجناس بدون زواج، حاجات صعبة جدا جدا. مش بس كده، لكن كانوا بيقسموا الكنيسة اسياد وعبيد، ودول يتحطوا في المكانة الفلانية ودول يتحطوا في المكانة الفلانية، ودول مش عارف ايه، ودول متقدمين ودول متأخرين. موضوع كبير قوي النقلاويين دول. يقول لك أنا مبسوط منك أنك أنت تبغض أعمال النقولويين التي أبغضها أنا أيضا. طب وبعدين مع كل الصورة الجميلة دي يقول له لكن عندي عليك، عدد خمسة، أنك تركت محبتك الأولى. عندي عليك أنك إيه؟ تركت. على فكرة هنا بيقولش المحبة ضاعت،

في فرق ما بين اقول التليفون بتاعي ضاع وبين ان انا بعد الاجتماع سبته هنا ومشيت، فلما ارجع تاني هلاقيه فين؟ هلاقيه هنا موجود. ده اسمها ايه؟ تركت. يمكن الاقيه يمكن ما الاقيهوش، لكن لو ضاع خالص وبدور عليه مش لاقيه، ده موضوع تاني. هنا بيقول له عندي عليك، انا بكلمك بمنتهى المحبه، انا جاي اهمس في اذنك واقول لك خلي بالك. الباعث الحقيقي اللي بيحركك عشان تعمل كل الحاجات الجميلة دي هو محبتك ليا. والمحبة الأولى اللي بيني وبينك، المحبة اللي المفروض تكون في المكانة الأولى، المحبة اللي المفروض تاخد الوضع الأولاني، انت تركتها. ممكن تكون حبيت الخدمة اكتر من الرب، ممكن تكون حبيت التضحية اكتر من الرب، ممكن تكون حبيت انك تكون فير وضد التعاليم الغريبة اكتر من الرب، وابتديت تحس انه بتلاقي نفسك في ده، فما بقتش الامور دي بتتعمل ناتج المحبة الاولى اللي بينك وبينه، لكن بقت نتيجة حبك للخدمة وحبك للمناقشات وحبك للجدال وحبك انك انت تفضح الكذب والزيف وحبك للتضحية وحبك للحاجات دي كلها. بيقول له عندي عليك انت تركت حبتك الاولى. المحبة الاولى حصل فيها نوع من الذبول. عندك صفات جميلة جدا، لكن أنا في حياتك مش متقدم في كل شيء. كلمة محبتك الأولى هي نفس الكلمة اللي استخدمها في لوقا أصحاح 15 لما كان بيقول أخرجوا الحلة الأولى والبسوه. الحلة الأولى يعني إيه؟ يعني أعظم حاجة، أعظم حلة في البيت، هاتوها لبسوها لهذا الابن لأنه كان ميتا فعاش، كان ضلا فوجد. المحبة الأولى يعني إيه؟ يعني المحبة إنه الرب في المكان الأولى. ناس بتترجم أحيانا المحبة الأولى يقول لك أيام ما كنت لسه متجدد جديد وجاي للرب جديد وفرحان بالرب كده ومنتعش، دي المحبة الأولى. المحبة الأولى مش إن أنت لسه جاي يعني للإيمان جديد كده وفرحان بالرب والرب فرحان بيك، لا، المحبة الأولى إن هو واخد المرتبة الأولى. طب إيه الفرق يعني؟ ايه الفرق ما يبقى هو في المكانة الاولى او ان انا باخدم كويس ويعني بشتغل كويس وبصبر وبضحي ومكمل بس يعني هو مش في المرتبة الاولى؟ لما قلبك بيتحول على الرب ما بيكونش هو متقدما في كل شيء. مشغولية ورا كل اللي بتعمله ما بقتش الرب، بقيت انا اللي في المركز، ما بقاش الرب، وبقيت بعمل ده عشاني انا. بقى في اهتمامات تانية خدت المكانة الأولى. طب ده يأثر علي، ده يأثر على كل حاجة. لما أبقى بتعامل معاك وأنا يعني بدور على نفسي أنا، هبقى بدور على كل حاجة بتمجدني أنا، مش قادر أضحي من أجل حد، مش قادر أتعامل مع حد، مش قادر أحب، مش قادر يعني أمسك إيدي اللي حواليا، مش قادر أتحرك يعني كده بمحبة، تروس وعمالة بتخبط في بعض. ليه؟ لأنه الرب مش في المكانة الأولى. سفر نشيد الأشياد أصحاح 8 عدد 7 بيوصف المحبة، بيقول كده: مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة، والسيول لا تغمرها. إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. ده الرب كان أسلوبه مع ملاك الكنيسة

0: راقي جدا جدا جدا. بص هنا الكتاب واضح جدا. حبة دي أصلي أتستطيع السيول أن تطفئها؟ ما ينفعش تستبدل. عشان كده بيقول له عندي عليك تركت محبتك الأولى. طب وأنا مش في محبتي الأولى وأنا بعيد عن المحبة الأولى، بخدم وبضحي وبعمل وكل حاجة تمام، لكن عايز أقولك على طول جواك إحساس بأن في حاجة ناقصة، على طول جواك إحساس أنك أنت قليل. ده جاي منين؟ من نقص محبة للرب. بس محبتك للرب مش معناها إيه؟ أنا بحبه. لكن محبتك للرب معناها إيه؟ معناها أنا مدرك قد إيه هو حبني. في في في يوحنا الأولى كان بيقول كده، محبة مش إن إحنا نحب الله، لكن المحبة إن إحنا نفهم الله حبنا قد إيه. إنك بتحب الرب معناه إنك فاهم قد إيه هو حبك، فأنت مغمور جوه محبته. ربنا النهاردة جاي بيقول لي ويقول لك كده، أخبار المنسوب إيه؟ التروس بتخبط في بعض، سواء جوه نفسك ها؟ حاسس دايما ان في حاجه ناقصه، دايما ادور على حاجه انا مش عارفها ايه. ما حدش جه قال لك قبل كده الكلام ده؟ انا حاسس ان انا طول حياتي عمال ادور على حاجه انا مش عارفها ايه. يعني ايه بدور على حاجه مش عارفها ايه؟ في حاجه ناقصه. في حاجه ناقصه طول الوقت، تحس ان في حاجه ناقصه طول الوقت، تحس انك انت مش مقبول، في عدم قبول منك لنفسك، ودايما عندك ظنون انه انا مرفوض من الناس اللي حواليا، وده يخلي فيه ظنون كده تبتدي تطلع. ما هو اصل لما قال الكلمه الفلانيه كان يقصد كذا كذا كذا كذا كذا، هادمين ظنونا. ما اصل لما قالت الموضوع الفلاني كانت بترمي للبعد المعرفش ايه، واخبطت ايه وقالت ايه وجابت اللي من مش عارف 17 سنه. ايه اللي بيحصل؟ المحبة الأولى متروكة، دروس بتزايق في بعض. أنا على طول حاسس إن أنا مش مقبول، أنا على طول حاسس إن كل الناس عمالة بتتكلم عليا وهو إلى آخره، وبيقولوا وبيقولوا وبيقولوا ومحدش بيحبني. عندي عليك اللي ترك المحبة الأولى عنده كلمتين دايما تسمعهم منه، مش قادر أي حاجة تيجي تتكلم عليها معاها فيها يقول لك إيه؟ مش قادر، أنا مش قادر، أنا مش قادر أكمل كده، أنا مش قادر أعمل الموضوع الفلاني، أنا مش قادر، أنا تعبت، أنا مش قادر، أنا مش قادر. في كل حاجة يجي يقول لك إيه؟ مش قادر. تيجي تقول له ما بتقعدش ليه مع الرب؟ يقول لك مش قادر. ما بتصحاش ليه بدري وتاخد خلوتك؟ مش قادر. ما بتجيش ليه اجتماع الصلاه؟ مش قادر. سوري مش معناه ان انتوا ما عندكوش المكانه الاولى، بس هتيجوا اجتماع الصلاه، هتيجوا اجتماع الصلاه. يعني مش قادر، يعني مش قادر، مش مليان بالمحبة الأولى عندي عليك، تركت محبتك الأولى. المحبة أصل هي اللي بتحركك إنك أنت تروح ناحية الرب، اللي بتحركك إنك أنت تقدر تتعامل مع أخواتك، اللي بتحركك إنك أنت تبتدي تعمل حاجة ما أنتش في الطبيعي قادر تعملها بنفسك. يوحنا 3:16 بيقول ايه؟ انه كذا ايه؟ احب.
1: لما أحب الله العالم عمل إيه؟

طب لما انت تحب الرب هتعمل ايه؟ ما هو بالقياس مع الفرق، خد النموذج وطبق عليه. لما انا احب الرب ايه اللي هيحصل؟ هبذل، هضحي، هتحرك، هقوم، هشتغل، هسعى بروح مختلفة. مش حابب الرب او تركت محبتي الاولى، انا على طول مش قادر. الكلمة التانية ايه؟ خايف. على طول خايف، على طول عايل الهم، خايف يحصل لي كذا، خايف من تقرير الدكتور، خايف اروح المشوار الفلاني، خايف اصحى الصبح الاقي مش عارف ايه، خايف خايف خايف خايف. افحص نفسك كده، عندك مش قادر وعندك خايف، وعندك واحدة فيهم دايما على لسانك، مش قادر خايف، مش قادر خايف. خايف دي يعني ايه؟ يعني عايل هم كل حاجة. ما كلمة خايف معناها انك انت شايل هم كل حاجة، خايف على الوقت، خايف على البنت، خايف لا يحصل، خايف لا يجرى، خايف مش عارف من الورق، خايف مش عارف يعملوا فيا ايه، خايف اتمسك معرفش في ايه، خايف ايه ايه ايه ايه ايه. كتاب واضح. فاكر معايا في الحنة الاولى نتكلم عن المحبة الكاملة، بيقول عنها ايه؟ المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، تطرح الخوف إلى خارج. المفقود لا يمكن العثور عليه، لكن المتروك نعمل إيه؟ نرجع له، نرجع نرجع نرجع. عندي عليك أنك تركت المحبة الأولى. العلاقة مع الرب لسه مش نمرة واحد، العشرة مع الرب واخدة مكانة بعد حاجات كتير، بعد عشرة بأمور كتير، بعد الشركة بحاجات كتير. عشان كده منعكسة عليك، منعكسة على اللي حواليك، منعكسة على جسد المسيح كله. عندي عليك ايه؟ تركت. وبقول بحس انك انت بالنقص وانت بعيد عن المحبة الاولى، وانت مليان بمحبة الرب بيوصل لك احساس بالقيمة عالي جدا، قد ايه انت ابنه غالي عليه. والروح القدس طول الوقت عمال بيأخذ مما له، وعمال بيخبرك مكانتك في المسيح، وعمل ايه عشانك، وبيحبك ازاي، وفرحان بيك ازاي، وقد ايه من المجد مجهز ليك، وقد ايه انه خفة ضيقتك الوقتية تنشئ لا اكثر فاكثر ثقل مجد وابدي. يقول ارسال شغال. طول ما الارسال شغال، طول ما انت حاسس بالقيمة، لكن وانت بعيد عن المحبة الاولى انت مش حاسس بالقيمة. ايه اللي انعكس على كل دوائر الحياة؟ وانت قريب من الرب، انت دايما داخل محضر ربنا حاسس ان الرب قبلك، وتجيله وتقعد قدامه وتسكب نفسك قدامه، وتيجي تعترف بخطاياك وتطلع مليان سلام ومليان فرح ومليان طمأنينة ورجاء، وتحس بالقبول. فانت ماشي حاسس ان انت مقبول، فانت بالتالي بينعكس على كل الدوائر اللي حواليك. وانت بعيد وتركت المحبة الاولى، انت حاسس بايه؟ عدم القبول. وانا مليان بيه، انا حاسس انه قابلني، وبالتالي انا عارف اقبل الناس اللي حواليا، واقبل التعاملات، واقبل حاجات كتير. وانا تارك محبتي الاولى، انا مستني بس واحد يعمل لي كده واتفرج على اللي هيحصل، ادفع سريع الطلقات

نتيجة طبيعية، نتيجة طبيعية. الرب كان بيكلمه بكل محبة، يقول له برافو عليك، أعمالك حلوة، تعبك حلو، صبرك جميل، ما بتستحملش الأشرار، وعندك حساسية كده ضد كل تعاليم غريبة، واقف ضد النقولوين، برافو عليك، بس خلي بالك انت تركت محبتك الأولى، عشان كده مش مستحمل. طب وموضوع مش قادر، وانت في دايرة محبة الرب يعطي المعية. ايه ده؟ يعني المعية مش هيقول مش قادر ليه؟ هو بيدي قوة لعديم القوة، يكسر الغلمان يعيون ويتعثرون تعثرا، أما منتظر الرب يعمل إيه؟ يجددون قوة. وانت في محبة الرب انت مليان بالقدرة، استطيع كل شيء في المسيح الذي، تقدر تقولها؟ هقولها وانا مليان بمحبته، أقولها وأنا شبعان بمحضاره، أقولها وأنا الرب في المكانة الأولى. وأنت مش شبعان بي تتريق على اللي يقول أستطيع كل شيء في المسيح كله، وتتجادل معاه وتقول له هو في حد يقدر على كل حاجة؟ تستطيع كل شيء يا عم، بس اما تقرا كده في فيليب 4 وبولس عمال بيتكلم في الموضوع ده وبيقول اعرف انا جوع واشبع واستفضل وانقص، وبعد كده يجي يقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، وتيجي تقيس نفسك كده على اللي بولس بيقوله، اشبع واجوع واستفضل وانقص، انقص هتعملها ازاي؟ كان بيقول له عندي عليك انك تركت محبتك الأولى. لو انت في مكانك صح تعرف، لو انت شايفه قدامك ومليان بيه تقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، حاسس بقوته وحاسس بمحبته وحاسس برفعته وحاسس بنعمته وحاسس انه متقدم ليك الطريق، وكل يوم يسمعك كلمه خلفك يقول لك هذه هي الطريق اسلك فيها، واعمل كده واعمل كده، وتبص تلاقي في اختبارات وفي علاقه كده مع ربه ومرفوع. لما مرفوع يديك الرب قدره. اللغة بتاعت مش قادر مش قادر مش قادر مش قادر مش قادر، وعلى طول مستنزف طول الوقت ولا قادر انك انت تستحمل حتى يعني اي حاجة من اي حد حواليك، تبص تلاقي اللغة بتتغير. ليه؟ اصلي محبة موجودة. الخوف اللي مالي قلبي طول الوقت من كل خطوة بخطيها يتحول الى قدرة يعطي المعية قدرة. لأنك غالي على قلب الرب جاي يكلم معاك، سبب يكلم مع ملاك كنيسة أفسس، وكأنه جاي يقول كده هو كلوسي واحد ده اللي انتوا بتقروه كل شوية، والمسيح رأس الجسد الكنيسة، وليكون هو متقدما في كل شيء. ده انتوا عايشين وجد؟ انتوا مقدرين قيمة الكلام ده؟ مقدرين قيمة انه الخالق العظيم القادر القدوس العمل لأجلنا عمل كامل على الصليب، انت قادر تعيش له؟ بلاش يبقى كلام اللي بنسمعه عنه دينونة علينا في يوم من الأيام، لكن خلي الكلام اللي احنا بنسمعه عنه يكون بركة لحياتنا. خلي اللي طالع منك هو طالع مليان بحب.

لأي حد تاني. بيقول له اذكر من أين إيه؟ إيه ده؟ الملاك بتاع الكنيسة العظيم دوت سقط في عينين الرب. الرب لما يحكم هو الرب أصدر حكم على هذا الشخص، بيقول إن هو إيه؟ سقط. انت ايه جمال اللي انت فيه ده؟ عمال توصف في اعماله وتعبه وصبره وصفاته الجميلة، وفي نفس الوقت انت شايفه سقط. بس بحبه. هو ده معنى المحبة. معنى المحبة ان هو ما سقطش من عيني ووقع من قدامي وان انا يعني ههرسه. لا، انا لاني بحبه جاي النهارده بشجعه وبقول له اللي بتعمله كويس، بس تعالى انا عايزك تتغير في الحته دي علشان ترجع تاني بقوتك تكمل مشوارك. انا عايز النهارده ربنا يفتح عينينا. عدد 5 بيقول فاذكر من اين سقطت وتب واعمل الاعمال الأولى. ربنا بيهمس في أذن كل حد فينا النهاردة، هل هو متقدما في كل شيء؟ بيهمس في أذني أذنك النهاردة، هل الرب متقدم في كل شيء؟ يمكن محتاجين نقف وقفة مع نفسنا الوقت اللي جاي. الموضوع ده بينك وبين نفسك، انت اللي تقدر تعيد اولوياتك وتقدر تقف مع رب، انت اللي تقدر تقيم في ضوء كلمه الله انا واقف فين. الرب النهارده جاي عشان عايز ينقل معاك نقله كبيره، عشان عايز يعبر بيك لحته مختلفه، عشان عايز يخليك مثمر بطريقه مميزه في الوقت اللي جاي. عشان وقفت في الحتة دي كتير، عايز ينهي صراع عدو الخير عمال يصرعك بيه بقاله وقت طويل. عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، فاذكر من اين فقط اتوب. هنصلي دقايق قدام الرب. اشكر الرب وقوله اشكرك لانك دفعت العقاب وصلحتني بالآب. أشكرك لأنك هزمت الشيطان، وضعت نهاية لكل متطلبات الناموس. اديني يا رب أنت تبقى الأول، اديني أنك تبقى في مكانتك الحقيقية في حياتي، متقدما في كل شيء. خليك في هدوء كده قدام الرب دقايق، افحص نفسك في ضوء الكلام، شوف الرب النهارده بيكلمك في ايه، الرب عايز منك ايه، الرب عايز منك ايه. الله العظيم القادر الخالق احبنا للمنتهى، احنا واقفين فين منه؟ قول يا رب النهاردة أرجع أسترد محبتي الأولى، أرجع أسترد علاقتي وشركتي الأولى، ترجع تكون أنت في المكانة الأولى. يا رب مش عايز أكمل، بس عمال أسمع وأنا واقف في حتة محتاج لك فيها. تعالى النهاردة ارفع عني كل نقص، ارفع عني كل مشاعر حس فيها الرفض، ارفع عني يا رب كل احساس بالعجز دائم، على طول حس ان انا مش قادر، على طول حس ان انا خايف، على طول حس ان انا مستنزف وعدو الخير مستنزف. هل اغمرني بمحبتك

النهارده ملهني. دي مفهوم المحبه، املا قلبي اعماقي، خلينا افهم ان مفهوم المحبه الحقيقيه هو انك انت حبيتني ودفعت اغلى ثمن علشاني، وان انا اقبل ده انعكس بعد كده في كل جوانب حياتي. قول يا رب النهارده انا جاي قدامك بقول لك مش عايز اكمل كده، مش عايز اكمل كده، عايز اكمل وانا مليان بيك يا رب، عايز اكمل وانا مغمور بمحبتك. عايز اكمل وانا مليان بمحبة. يوحنا الاولى 3:16 بيقول بهذا قد عرفنا المحبة، ان ذاك وضع نفسه لاجلنا. لما بدرك لك قد ايه حطيت نفسك من اجلي، هعرف احط نفسي من اجل نفوس غالي على قلبك. علمني يا رب في محضرك، قدني في محضرك، غيرني في محضرك. خد دقايق مع الرب النهارده تكون صادقه كده،

حط نفسك بين ايدين الرب النهارده. هو اللي يقدر ياخدك، يحملك، يردك، يرد ليك المحبة الأولى. يلا رب النهاردة أنا بقرر من كل قلبي ومن كل أعماقي هرجع المكان الصح، علاقتي وشركتي بيك. جربت كتير، نقرت لنفسي أبار مشققة لكنها لم تضبط ماء. بحثت عن حاجات كتير، برجع انتظرك وقف في محضرك ومصدق انك ترد نفسي وتهديني الى السبل البر. غير حالتي، مليان بقيمتي فيك، مليان بقبول ومليان بقدرة، وقادر اكمل مش بناء على اي قوة فيا لكن بناء على اني في مكاني مليان بمحبتك. هو نفسي شعاري الوقت اللي جاي لتكون أنت متقدما في كل شيء.

0: يا رب يا رب تلبط كل حد فينا جايين لك واحنا في منتهى الضعف منتظرينك. تعال يا رب بقوتك، تعال بقدرتك، تعال بمعونتك، تعال بسندتك. تعال يا رب دينا نقف مرة تانية نسترد المحبة والعلاقة والشركة اللي في المكانة الأولى قدام كل تحديات العالم وقدام كل أمور تقيلة. رب وقفتنا في مكاننا الصح هي اللي تصنع فرق. ادي الحق ده يملأ قلوبنا وأعمقنا الوقت الجاي ونسلك فيه لتكون أنت متقدما في كل شيء. شددنا، شدد سواعد ايدينا. كل حد النهارده مليان بمش قادر ومليان بالخوف ومليان بالقلق ومليان بالاضطراب. انت شلنا يا رب، انت شلنا. احنا انيه ضعيفه. تعالى بمجدك انت يا رب على كل اناء ضعيف النهارده. نتقوى بيك ونتشدد بيك وبعمل روحك القدوس جوانا. نقف لأجل مقصدك السماوية الوقت اللي جاي باسم يسوع، باسم يسوع، باسم يسوع.
1: مش همشي من غيرك إن لم تكن أنت أنشودتي. يلا نقف مع بعضينا نقولها، مش هنتحرك من غيرك، أنت أولا.
2: إن لم

قدامك يا رب، نحط انفسنا من ايديك، نقول لك عودوا ابني اهدى ما فينا من عدو الخير. عود يا رب دينا نسترد محبتنا الاولى. عود يا رب النهارده بقوه بالروح القدس، شددنا جاي النهارده بنحط انفسنا من ايديك ونقول لك يا رب احنا متاحين، عايزين ننقل معاك، عايزين نحسب حساباتنا بطريقه مختلفه طريقتك انت، نتملي من محبتك انت، نتملي من جمالك انت، نتملي من سلطانك انت، تتقود خطواتنا لتكون انت متقدما في كل شيء. ثبت كلمتك في قلوبنا، جعلها تثمر لمجد اسمك وامتداد ملكوتك. شددنا رب دينا نمشي معاك خطوات ممكنه الوقت اللي جاي، كون في ملء مشيئتك. بارك شعبك يا رب، سير بوجهك امامنا، اعطينا نعمه فوق نعمه. تكلم بالحفظ والحمايه والرعايه يا رب وسط كل التقلبات الجويه، وسط كل الامراض، وسط كل الامور دي يا رب. احفظ شعبك، احفظ بيوتنا، احفظ ابوابنا، احفظ ولادنا في خروجنا ودخولنا وتحركاتنا تحت ستار الدم الكريم لمجد اسمك وامتداد ملكوتك يا رب. تكلم باسبوع مليان بالبركه، مليان بنعمه فوق نعمه. تكلم يا رب ايضا انك تتراءى لينا وتعبر بينا وتنهضنا في اسم المسيح. اختم على وقتنا بالبركه. اسمعنا حين مدعوك بالشكر قائلين يا ابانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك،

مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم, اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين, ادخلنا في تجربة لكن نجينا بشيء. المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. ارفع يدك استقبل بركة الرب, يباركك الرب ويحرسك, يضيء الرب وجهه عليك ويرحمك, يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. نعمة ربنا يسوع المسيح, حبة الله الآب, شركة موهبة الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا من الآن وإلى أبد الأبدين. وكل شعب الرب قال رب معكم يحفظكم باسم يسوع.

أعزائي وأحبتي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعة القرار. يسعدني أن أرحب بضيفي الموجود معي في الاستوديو الأخ والشيخ كمال فهمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ كمال. أخ كمال، في حلقة سابقة وأنت كنت قريت من كتاب المقدس في رسالة رومية 8 الأعداد الأخيرة، وكنت بتكلم عن الوزنات، أن الوزنات، والسؤال الأساسي هو كان أنه يعني شنو هو دور الكنيسة في الوقت الحالي، وخاصة بعد ما أنه كل شيء تدمر، الكنائس تدمرت، الناس بيوتها انتهت، الناس نفسيا ذاته منتحين، الناس روحيا

0: حاليا ابتدوا يتذمروا بيلاوموا ربنا. وانت كنت بتقدم الفكرة في الوزنات انه المهم في المرحلة الصعبة اللي الكنيسة بيمر فوق الحالي والسودان بيمر فوقه بصفة عامة على الكنيسة ان تعمل الشيء. ما هي الشيء اللي لازم الكنيسة تعمل؟
1: طيب في عبرانيين اصحاح 10 بيتكلم عن حاجة مهمة انه نحن لازم في الوقت ده نحن ما نلقي ثقتنا في الله. لكن ملقينا بكل همكم عليه لانه يعتني بكم. فدي نقطة أساسية ومهمة انه نحن ما نفقد الأمل. أنا شخصيا لما أنظر للحالة بتاعت السودان ما عندي حل. ما في حل. شيء صعب. وزي ما قلنا ما في ضوء في نهاية النفق. لكن ده ما معناته نحن نلقي ثقتنا من الله في الله. بالعكس ده الوقت ان احنا لازم نلتجئ لمنه؟
0: لله.
1: لله نثق فيه. همومنا نشيلها نلقيها عليه. كيف نلقيها عليه؟ نحن نجي نتحدث معه. افتكر دي فتره نحن بنحتاج فيها للصلاه. وانا شايف انه الشباب والكنيسه قاعد تقوم بالدور ده. في صلوات كثيره بتقام من اجل السودان. نشارك مع العالم عشان يصلي من اجل السودان. ما يتنسي السودان. حتى لو العالم نسى السودان ربنا ما بينسى السودان. ونصلي ان ربنا يجيب تغيير. لانه نحن لازم لو طلبنا من اجل لو قرعنا الباب بيفتح.
0: بيفتح لنا.
1: بيتكلم عن كيف نحن لو ولد بيطلب من ابوه خبز ما بديه حجر. فنحن لازم نطلب من الآب السماوي. والحقيقة نفس الشخص الأرمني ذاك حكى قصة قال إنه الصلاة زي لما يكون عندك طفل في البيت. الطفل ما بيتكلم. ما بيقدر يمشي. كل اللي بيعمله يقول كده. أمه بيقول الولد جوعان. تبتدي تعمل شنو؟
0: تأكله.
1: مرة ثانية داري يتغير. تعمل كده تشيل الأب والأم يغيره وينظفه. يوم ثاني اليوم كله قاعد يصرخ. يعرف الطفل عيان. الأب يجري هنا ولو يتصل بالحبوب والجدة ولدنا عيان يجربه والمستشفى يعالجه. الكل زول مشغول. طفل صغير لا بيتكلم لا بيمشي بيحرك شنو؟ البيت كله.
0: بالضبط.
1: فقال كده نحن زي الطفل ده بنصرخ لربنا. نحن ما قادرين نعمل. أنا شخصيا ما قادر أعمل أي حاجة للحالة للسودان. لكن نصلي لمنه؟
0: لربنا.
1: للرب يسوع. وهو القادر يتدخل في الظروف الصعبة دي. فياريت ما نلقي ثقتنا فيه. الرب قال ملعون كل من يتكل على ذراع بشر.
0: نعم.
1: اتكالنا على ربنا. نلجأ إليه في الظروف الصعبة دي. نطلب حكمته وقيادته في مجموعات مع بعض. نشوف ربنا دايرنا نعمل شنو. ما معناته نحن ما حنعمل حاجة في الوقت الحالي.
0: نعم.
1: لكن في شيء أشياء ربنا بيقودنا ليها. ظروف بيجيبنا. من يتحرك نعمله. عشان كده أنا ذكرت المثل ذاك. كن أمين بالحاجة البسيطة اللي أداك لها ربنا ويستخدمها. وما مهم قد شنو أنت طعت. يعني الأرملة اللي أعطت فلس أعطت أكثر من الناس اللي كانوا رننوا الفلوس لأنه هي أعطت كل ما عندها.
0: ده كان حاجة مهمة لأنه ده المبدأ أنه من العطاء نفسه. المسيح كان داري يوري المبدأ ده.
1: نشارك اللي نقدر عليه. نفكر يعني في بعض الناس يعني أنا بعرف ابتدوا مشاريع زراعية داخل السودان. أخذوا بدل ما بس ياخذوا مساعدات على أساس يعيشوا منها بدوا مشروع زراعي صغير ومن الإنتاج ابتدوا يحاولوا يغطوا. الإخوة في المهجر ابتدوا الساعد وقدروا يبتدوا مدارس لأنه أطفال محتاجين لتعليم. الناس يبتدوا يحاولوا يجمعوا قروش عشان يوزعوا حاجات الناس يدفعوا منها. ففي أشياء كثيرة صحيح صغيرة هنا.

0: هناك، لكن لما كل عدد أكبر يشترك يساعد. فنحن ما يعني نفكر في نحل المشكلة الحالية اللي نحن فيها، لكن طبعا الحل الأعظم زي يقولنا نحن في لما نتكلمنا عن قانون الريدة، الوقاية خير من العلاج. بدل البهدلة دي كلها نتيجة ممكن نسميه الغباء السياسي، نحن برضو نفكر إنه نحن بلدنا تتغير من الناحية دي، والسياسيين ينظروا لأنه سبب المشكلة دي الجيش والناس اللي كانوا في السلطة دي غلطتهم هم، دي ما غلطت ربنا. زي المرة اللي قالت دي بتاعت الهولوكاست، قالت الناس بيقولوا وين ربنا، يسألوني وين الله،
1: وده السؤال فعلا بيسألوا كل السودانيين في الوقت الحالي.
0: لكن السؤال اللي قالته الصح. هي قالت له أين الإنسان؟
1: مفروض السؤال ده نحن
0: نسأله
1: وين الإنسان؟
0: الإنسان. لكن ربنا ما شال سلاح كتل زول. لما قايين كتل هابيل دي كانت مشكلة قايين، فنحن البهدلة اللي فيها دي مشكلتها نحن. الله أدانا حرية، فللأسف نحن مشينا في الطريق الخطأ. فأحبائي لا نفقد ثقتنا في ربنا، نلقي همنا عليه ونطلب حكمة في التصرف، وما نلعب دور في الجريمة الحاصلة. يعني نحن مسؤولين حتى بالوزن الواحدة اللي عندنا أو الاثنين أو الثلاثة، نقوم بمسؤولياتنا أو الخمسة نقوم بها في عمل إرادة الله، ونحتاج لحكمة منه. وأنا بشكر الله من أجل كل المدارس اللي قيمت عشان تساعد الناس في المهجر. نشكر الله من أجل الناس اللي فتحوا بيوت ونزلوا معام ناس. نشكر الله من أجل العطايا اللي أعطيت عشان المشاريع تمشي.
1: أشكر الله من أجل الدول اللي استقبلت
0: اللاجئين. صح.
1: نعم. كمال في مشكلة تانية، المشكلة ده هو أنه الحرب ده ما سبب بس في الدمار البنية، ولكن الحرب ده دمر الإنسان ودمر الترابط اللي كانت موجود. احنا لما نشوف في السوشيال ميديا الكراهية اللي موجود، الحرب ده وصل انه المجتمع تتمزق. احنا بنسمع شيء مرعب في السوشيال ميديا، الكراهية، القبلية، الدين، الناس اللي بيختلفوا عننا في الدين. المشكلة نحن بنعمل شنو في الحاجة ده، وشنو دورنا نحن إذا كان كمنظمات، إذا كان كإعلاميين، إذا كان ككنيسة، بنعمل شنو؟ لأنه الوضع ده ماشي بشكل كبير وبيمشي لمنزلق خطير.
0: والحقيقة كمسيحيين إحنا عندنا دور كبير نلعبه، لأنه بالنسبة لنا الله محبة. وأعظم وصيتين عندنا في الكتاب المقدس هي محبة الله
1: ومحبة القريب،
0: ومحبة القريب كالنفس. في مفهوم خاطئ للمحبة للأسف، لكن المحبة هي لما تكون تحب الله بتعمل إرادة الله. الذي يحبني يحفظ
1: وصاياي،
0: فده شيء أساسي. محبة الله معناته هو الأول في حياتنا، فده بداية في نفس الوقت المحبة الله معناته نحن ما نكذب، وما تستخدم اسم الله باطلا. الكذب مشكلة كبيرة. طبعا احنا راجعنا الحكايه دي، لكن انا داري راجعها تاني. يعني محبه الله ما بتدفعك تقتل، تعمل جريمه قتل، ما بتخليك تسرق، ودي كلها علامات المحبه. دي الوصيه التالية، وتحب قريبك كشنو؟
1: كنفسك.
0: فدي الخطوه دي مهمه في الظرف ده. النوع ده من المحبه بيجيب بركه، يعني لا تزني. فانت عندك مسؤوليات شخصيه تقوم بيها، زي ما قلت لك ما ممكن انت تكون متزوج وتمشي تعمل لك تمشي مع مره ثانيه، او رايه، او مره تكون متزوجه تمشي مع راجل ثاني، او تمشي تزني مع بيت السيبه ما تخليها غير متزوجه. السرقه قلنا ممكن تكون في انك انت ما بتقوم بالشغل اللي بيدفعوا لك ما هي فيه او تدي ما هي اقل او تبيع

0: بضاعة أكتر من سعرها ودي سرقة. ولو أنت تشتري حاجة رخيصة لأنه الزول محتاج ما تديه الثمن الكامل أنت قاعد تسرق منه، وإنك تشهد بالزور. فأنت في الوقت اللي أنت عايش فيه ده أنت لازم تكون ملح ونور. وفي نفس الوقت ذكرناه برضو لكن محتاجين نذكره تاني، يا ريت تقرأ متى 25 بتقول اللي بتتكلم عن إن أنا عريان وإنت لبستني وأنا جوعان وإنت أكلتني. عندنا مسؤولية تجاه الإخوة اللي حولنا، ودي طبعا وكنت في السجن وزرتوني وكنت مريض وجيتوني برضو زرتوني، فاهتمام بالإخوة اللي حولنا حسب ما نقدر. طبعا المشكلة اللي احنا محتاجين وهم محتاجين، لكن كأنه لما نعمل العمل ده كأنه نعمل لمنه؟
1: لله.
0: لله. في طبعا القصة قام حكى يسوع القصة بتاعت السامر الصالح،
1: السامر الصالح،
0: ودي تجي للموضوع بتاعنا بتاع الأبوستاسي والردة، بتجي للحالة الصعبة اللي احنا عايشين فيها اليوم. ففي واحد مارتين لوثر قال كده، قال اللاوي والكاهن، قال أنا لو وقفت ساعدت الزول ده حيحصل لي شنو، لكن لما السامر الصالح جاء قال أنا لو ما ساعدت الزول ده حيحصل لي شنو.
1: ده الفرق،
0: ده الفرق،
1: حيحصل لي شنو وحيحصل لي شنو. وبالمناسبة الحاجة ده يعني زي ما أنا ذكرت أنه التمزق الاجتماعي اللي حاسه موجود وخطاب الكراهية اللي احنا بنسمعه وحاسه في السودان ما سمعناه زي ده قبل كده، احنا ما سمعناه قبل كده، احنا سمعنا حتى مناطق يعني الشرق داير يكون عنده دولة، داير يكون عندهم دولة، وديل داير يكون عندهم دولة، داير يكون عندهم دولة. كراهية يعني نوع الكراهية الموجود حاسه في الزوز، وإبليس قاعد يضخه في المجتمع بتاع السودان وفي الوضع بتاع الحالي وكأنه بيصب الزيت على النار.
0: دي دي دي دي مشكلة كبيرة، ودي اللي حصلت لقايين وهابيل. مهم يعني شو الصلاة الربانية؟ صلاة غير عادية، بتتكلم عن أبانا الذي في السماوات، بتتكلم عن لتقدس اسمك وليأتي ملكوتك، بتتكلم عن أعطينا خبزنا كفافة يومنا، بتتكلم عن
1: أغفر لنا
0: خطايانا كما نغفر نحن للمذنبين إليك. فالطلبات دي أساسية في الفترة اللي احنا فيها. في فترة الكوفيد أنا شعرت الصلاة الربانية دي أساسية في حياتنا. وبنطلب إنه إرادة الله تتحقق وين؟
1: في الأرض.
0: في الأرض. نحن ما بنسكت نقول يا رب خلي القلط يستمر، نصلي إنه ربنا يوقف ده. إرادته سلام، إرادته الناس تعرفه،
1: يس،
0: إرادته عشان القلوب بتاعت الناس تتغير، تحتاج تختبر محبة الله في حياتها. فمنحتاج نحن نوصل الرسالة للناس في الظروف دي، لأنه الرب هو اللي بيعتني بينا. وياريت نلجأ للكلمة، الكلمة بتعزينا بتشجعنا حضور الكنيسة. وبعدين في نفس الوقت نطلب من الله يسدد احتياجاتنا، نثق فيه هو. ما عيب إنه نحن نصلي إنه نطلب تسديد الرب لاحتياجنا لليوم، ما نقلق لبكرة، نثق إنه هو قادر يسدد ليلة ليلة. لكن الغفران أغفر لنا خطايانا دي أساسية، نحتاج نتوب على أي نوع من الكراهية والحقد، لأنه الإنسان أخوي الإنسان بيعتبر ممثل لمنه للرب يسوع. فكيف نحن نعامل الإنسان المعاملة السيئة دي وهو بيمثل صورة الله على الأرض؟
1: نحن شفنا الكراهية ده صراحة اللي في الحصل في الكنابي، ورد الفعل العنيف اللي حصل في جوبا، احنا شفنا الحاجة ده. وده بالمناسبة واحد من حاجات صغيرة جدا من الحقد والكراهية اللي زرعه إبليس في قلوب السودانية في فترة قصيرة جدا.
0: وبعدين انت يعني لازم تنتبه، في دي الناس أبرياء، يعني انت لازم تلاحظ منو المسبب الجريمة. يعني اللي يتحاسب على الشخص اللي ارتكب الجريمة مش أفراد من نفس الجنس. فنحن لازم ننتبه من الحكاية دي، لكن أهم حاجة في

0: أول نحن نعترف بخطيئتنا
1: بالضبط،
0: وأحبائي ربنا قادر يغفر، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. لما كنا بنشتغل في السجون الناس قالوا لي كمان إحنا ما قادرين ننوم بالليل، لأنه لبعض جرائم القتل اللي ارتكبوها. جريت تقروا أنتوا الكريمة القصة تحت الجريمة والعقاب. أحبائي الإنسان اللي بيرتكب جريمة قتل ما بيرتاح، وكثير من النفوس اللي بتشارك في الحروب وكذا نفسيا ما بيرتاحوا.
1: صحيح.
0: لأنه الدم بتاع الإنسان ده غالي، فالإنسان بيحتاج غسيل بدم يسوع لما يكون عنده كراهية أو حقد على شخص، يطلب إن الله يسامحه ويغسله ويديه راحة نفسية، يتوب عن العمل اللي هو بيقوله. لكن طبعا إحنا زي ما قلنا في دفاع عن الحق في الخدمة العسكرية، ما معناته إنك أنت ما ممكن تكون في الجيش لك. والحاجة الثانية إنك أنت لازم تسامح، تطلب مغفرة على أي خطية أنت عملتها، وفي نفس الوقت تسامح الناس الأخطأوا إليك.
1: نعم.
0: وأفتكر دي خطوة مهمة. يسوع قال لو أنت ما سامحت أنا ما حسامحك، إن لم تغفروا للناس زلاتهم لن يغفر لكم أبوكم السماوي شنو؟
1: نعم.
0: زلاتكم. ففي ضرورة للشركة مع الله إنه نعترف، وضرورة إنه نسامح. مرات كثيرة أنا بكون كنت بزعلان من زول وبقول الزول ده عمل فيني كده وعمل فيني كده، مهم نواجهه نكلمه بطريقة إنه هو يتوب ويرجع. لكن حتى هو لو ما تاب ورجع أنا شخصيا لازم أريح نفسي. فربنا قال لي الخطيئة اللي هو عملها هو حيدفع ثمنها
1: هو
0: للرب. إنت ليه بس تعب نفسك نفسيا وإنت تعبان لأنه ما قادر تسامح؟ لما تسامح إنت بترتاح، لكن ما معناته إنت بتسكت على الغلط. لازم نحن نصحح الغلط ونتكلم إنه ده غلط، لكن المسامحة بتدينا راحة نفسية. لأنه الزول هناك زعلك ده ما بضر الزولك في أي حاجة، بضرك أنت
1: شخصيا
0: أولا. فالاستعداد أنه نسامح أساسي في الحياة المسيحية. بعد كده قعدتك مع الرب دي هي اللي حتساعدك، لأنه طبعا كل ظرف زول مختلف.
1: طبعا في ناس أخ كمال ما, ما, ما, ما مؤمنين. إحنا لما نتكلم عن القادة اللي هم موجودين حسا قاعدين يشكلوا، أنا عايز يعني شنو هي النصائح، شنو هي المفروض يقولوا في الوقت الحالي للناس، أو شنو اللي مفروض، لأنه أي زول زي ما أنت ذكرت أنه بيحتاج على الأقل يسمع حاجة ويهز وعيه، ربما أنه الحاجة ده ربنا يستخدمه في أنه يحرك جواه شيء ويقول كلام كويس للناس. يعني الوضع اللي نحن قاعدين نعيش فوقه والكراهية والاستقطابات اللي يعني شنو السياسيين السودانيين مفروض يقولوا للناس عشان يطمنوا الناس، عشان يريحوا الناس، يعني يديهم الأمل على الأقل يشوفوا نور ضوء في نهاية النفق.
0: أنا كنت داري أقول حاجة واحدة بس للناس، لأنه الناس محتاجين يعرفوا. أنا كل ظرف شخص مختلفة
1: بالضبط،
0: يعني ما ممكن تدي نصيحة عامة. أنا شخصية ذاته ما شاء يعني ما قادر ألقى حل بالنفسي إلا من إن ربنا يساعد وبالحاجات الصغيرة اللي بيضمر ربنا. لكن كل شخص في الظرف اللي هو فيه يشوف شنو دوره اللي لازم يلعبه، والدورك بيجي بإنك أنت تسأل الرب شنو الحاجة اللي أعملها. زي الزول لقى ماشي ولقى السامر اللي لقى الزول اللي كان صاعد لأورشليم وصعده، فأنت شنو الدور اللي بتقدر تلعبه في النطاق اللي أنت موجود فيه وتكون ملح ونور؟ ده شيء أساسي.
1: نعم.
0: بالنسبة للقادة أفتكر المشكلة الأساسية فينا كلنا كبشر هي الأنانية.
1: نعم.
0: فأول حاجة لازم نفكر فيها إنهم هم يعاملوا الناس بطريقة الدايرين
1: يعاملوا.
0: فهل أنت داير نفسك تكون متشرد للشعب السوداني؟ هل أنت تحب تكون

0: تكون عايش تحت ديكتاتور زيك؟ هل انت مستعد تعيش اولادك ما قاعدين يدرسوا في الخارج وما عندك اكل تاكله؟ هل انت مستعد تعيش من غير دكتور ومن غير ممرضة ومن غير مستشفى، عايش راكب عربية مكيفة وعايش في مكان كل حاجة متوفرة لك؟ هل انت داير الشعب بتاعك يتبهدل بالطريقه دي، ولا داير تسمع لصوتهم؟ هم بيطالبوا بحكومه مدنيه وتوفر لهم الحمايه ضد الدول الخارجيه وتديهم الامان عشان هم يمارسوا حقوقهم الديمقراطيه. ولا انت بتفكر في السلطه لنفسك انك انت ما تحصل لك حاجه؟ يتذكر إنه في إله شايف كل اللي بتعمله، وفي عقاب هناك صعب، لكن في فرصة للتوبة اليوم. ربنا إله رحيم، قدم ابنه فداء ليك، أعطاك كلمة الله، أنت ممكن تلجأ إليه وتطلب مسامحة، تنجى زي ما اللص في الصليب نجا. ما تعند قلبك تجاه الله. ربنا شايف كل الشر اللي عملته من ما اتولدت لحد اليوم الحالي، الناس اللي ماتوا، الناس اللي قتلوا، وكل انسان حيتحاكم امام كرسي المسيح. فانت جهز نفسك للقاء. قبل اللقاء في فرصه للتوبه. مهما كانت خطيتك كبيره، الرب قادر يسامح وممكن تصحح الاخطاء اللي انت عملتها، لكن لو استمريت في عنادك، شفت حصل شنو لفرعون؟ يحصل لك نفس الشيء. لكن غير كده هيكون عندك لقاء مع ربك، وكل إنسان من البشر هيقيف قدام كرسي المسيح يحاسب على كل شيء عمله. لكن في طريقة للخلاص.
1: أمين.
0: في حمل الله الذي يرفع خطية
1: العالم.
0: لكن ننتبه كبشر. إنه في خالق سيحاسب كل شخص، خاصة لما نشوف في متى 25 هيقول لك أنا كنت جوعان وإنت ما أكلتني، كنت عريان وما لبستني، كنت مريض وما زرتني، طبعا ممكن يقول كنت وقتلتني. كل الحاجات اللي إنت عملتها ضد منه؟
1: ضد الله.
0: ضد الله. ففي فرصة لكن للتغيير، في فرصة للعودة، إنه نحن نعامل الشعب السوداني زي ما نحن دايرين دايرنا يعاملنا
1: بالضبط،
0: زي كرئيس. مهما كانت مسؤوليتك، إن كنت في الجيش أو إن كنت في جندي، عندك مسؤولية حتتحاسب أمام الرب. ما تفتكر إنه الحاجات دي أنت ما حتتحاسب عليها. الأخطاء اللي عملتها.
1: أنا هختم الحلقة ده بقراءة من سفر دانيال الأصحاح 4 الآية الأخيرة، اللي هو الآية 6 الآية 37. بيقول كده: فالآن أنا نبوخذ نصر أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء الذي كل أعماله حق وطرقه عدل، من يسلك بالكبرياء فهو قادر أن يزله. من يسلك بالكبرياء فهو قادر أن يزله. أحبتي، حلقتنا انتهت. أنا أشكر أخي الشيخ كمال على وجوده معنا، وأنا بشكركم على الرحلة اللي انتوا تبعتوا معنا. إلى أن نتقابل معكم أعزائي المشاهدين في حلقة أخرى، أستودعكم نعمة القدير. ربنا معكم.

برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج الروح والعروس. الروح والعروس يقولان تعالى. الروح والعروس مع المتحدين بينادوا على الرب يسوع تعالى، اللي وعد أنا آتي سريعا. وفي الحقيقة إن كنا بنقول إن الرب آتي وآتي سريعا، فمن أيام القديس يوحنا وهو آخر التلاميذ اللي عاشوا في الكنيسة، وهو كان التلميذ الأطول عمرا في كل التلاميذ، فهو عاش لغاية 90 أو قرب 100 ميلاديا. كتب في الرسالة بتاعته كده بيقول: أيها الأولاد، هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم إن ضد المسيح يأتي، وقد صار الآن أضداد للمسيح كثيرون. من هنا نعلم إنها الساعة الأخيرة. لو هو القديس يوحنا من 2000 سنة كان بيقول إنها الساعة الأخيرة، فمؤكد أنها الدقائق الأخيرة في الساعة الأخيرة. إحنا عارفين إنه الرب قريب جداً، الرب قريب جدا. فلو الكلام ده النهاردة، لو في زمن القديس يوحنا فعلا كان ابتدت تظهر بدع وتظهر أمور ضد الإيمان، لكن كم وكم حصل في 2000 سنة اللي فاتوا. فبيقول كده: منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكي يظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا. حصل ناس كتير قوي وبدع كتير قوي وهرطقات كتير قوي وأمور كاذبة كثيرة جدا، وخرجت من الكنيسة فعلا، لكن الكتاب بيقول أنهم ليسوا منا. وبعدين: أما أنتم، اللي بيمزك أن أنت تكون حقيقي وصادق ومستقيم ومظبوط ومش في ضلال، أن يكون عندك المسحة. أما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. المسحة هي

التي تضمن أنك لا تضل. مسحة الروح القدس، روح الحق، لما تكون ممتلئ من روح الحق اللي الرب قال هيسكن فيكم ويمكث معكم، هو ده اللي يحفظك من العالم، من الضلال، من التعليم الخاطئة. يقول له لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق، بل لأنكم تعلمونه وإن كل كذب ليس من الحق. يبقى ليه متأكد قوي إن إحنا نعلم الحق؟ نعلم الحق لأنه عندك المسحة التي من القدوس، روح الحق يسكن فيك، فهو متأكد أن الروح القدس اللي فيك يرشدك إلى جميع الحق وأن كل كذب ليس من الحق. ويكمل القديس يوحنا يقول كده، كتبت إليكم هذا عن الذين يضلونكم، عشان كده المسحة اللي أخذتموها منه ثابتة فيكم. هو ده وعد الرب. وبيقول ولا حاجة بكم أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء، وهي حق وليست كذبا كما علمتكم تتثبتون فيه. الروح الحق يخليك تثبت في كل ما هو حق، تثبت ضد الكذب. فعلا فعلا الأزمنة دي احنا شايفين كم كذب مش عادي، كم كذب مش طبيعي، كم كذب حتى في وسط التعليم، كم كذب مش بس في العالم، لكن للأسف احنا كمان ساعات بنلاقي كذب جوه الكنيسة، ساعات بنلاقي مؤمنين مش عايشين الحق. بس احنا محتاجين بدل ما نقعد نشاور ونشوف لا ده ضلال وده كذب، انا محتاج ابص على نفسي، ايه اخبار عمل الروح القدس فيا؟ وتعالوا نكمل مع بعض ونشوف عمل روح الحق في حياتنا. بندرس مع بعض عن ازاي نعيش ممتلئين من المسحة، مسحة الرب، مسحة القدوس اللي تعلمنا، روح الحق اللي يمكث معنا، الساكن فينا، اللي يخلينا ننتصر على كل كذب. كتاب واضح جدا جدا لما بيقول كده في انجيل يوحنا، بيقول لاننا ابناء الله وهو الحق، نحن مملوئين من روح الحق وليس كذب. ما عندناش كذب، ومش المفروض المؤمن يكون بيكذب. دي حاجة مهمة جدا انها تكون امر محسوم في حياتك. الكذب، اخبار الكذب في حياتنا ايه؟ احنا متأثرين جدا بالمجتمع اللي احنا عايشين فيه، لانه في المجتمع اللي عايشين فيه الكذب فيه جزء طبيعي من الكالتشر، والكذب بيبقى لغة الناس مش بتاخد بالها وبتحس انه الكذب ده طبيعي، دي شطارة كمان. ده عشان مفاهيم انه انا لما بكذب انا بحمي حاجة، عشان الحاجة ما تبص، انا بكذب على مراتي عشان البيت ما يتخربش، انا بكذب علشان شغلي يمشي. الكذب جزء من الكالتشر اللي احنا عايشينه للأسف، لكن بالنسبة للرب الكذب خطر خطر خطر، لانه كتاب بيقول كده، بيقول في انجيل يوحنا، بيقول للكتبة والفريسيون انتم من اب هو ابليس وشهوات ابيكم تريدوا ان تعملوا، ذلك كان قتالا للناس منذ البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. إبليس ليس فيه حق مؤكد. ما تتكلم بالكذب فإنما تكلم بما له، لأنه كذاب وأبو كل كذاب. لما يقول الكتب والفريسيين أنه أنتم من أب هو إبليس، ويرجع يقول لو أنت بتكذب يبقى أنت أبوك إبليس، دي كلمة ضخمة، دي كلمة خطيرة ما تعديهاش. لو أنت بتكذب وجزء من لغتك الكذب لأي سبب، الهزار بالكذب، المبالغة، لا احنا اصل احنا بنهزر مع بعض، لكن لو انت كلامك فيه كذب احترس، لانه كتاب واضح انت تتكلم بلغة ابيك، ابيك السماوي مالي كلامك ايه؟ الحق، اتتكلم بالحق، لانه ابوك مملوء حق، مملوء نعمة وحق، لان يسوع مملوء نعمة وحق، فانت تتكلم بايه؟ تتكلم بالحق، ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وكل ما زاد عن ذلك هو من الشيطان. يعني كلامك لازم يكون مستقيم، لكن ان النهاردة نكون عروس للمسيح وفي فمنا كذب خطر ومش عادي وما ينفعش تقبلها، لانه انت المفروض، انت الرب مات عشان يحررك من قبضة ابليس، عشان تكون انت ابن لله. فازاي تكون ابن لله وبتكذب؟ ده بيعني انك مش ابن لله، انك ابن للشيطان. تخيل انك انت لما بتكذب بتكون ابن لابليس، ده مش عادي، ده مش سهل، مش كلمة عادية. وما تتأثرش بفكرة انه الكذب يتحط في بنود شكلها لطيف عشان تبقى العالم صرح لنفسه الكذب.
يعني صرح لنفسه الكذب لانه ما عندوش رجاء في اموره في الحق، لم يثبت في الحق وليس الحق فيه. لكن انت المسحه اللي فيك، الروح القدس اللي فيك، روح

روح الحق. ما ينفعش، بالكتاب بيقول كده: لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم العتيق مع أعماله. الكذب ده مع العتيق اللي مات مع يسوع في الصليب، خلعتم العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. لبست الجديد، الجديد ده مليان حق، صورة خالقه. خالقك مليان إيه؟ مليان بر، مليان حق، هو ده الرب. اوعى نكذب على بعض، اوعى نرجع تاني نتعامل بالعتيق. بيقول كده: تلبسون الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. الإنسان العتيق مليان بر، مليان قداسة، مليان حق، ده الإنسان الجديد، ده المولود من فوق، مليان حق. عشان كده درب ذهنك، درب كلامك انه ما يكونش فيه كذب. الموضوع محتاج تدريب. ايوه الموضوع محتاج تدريب. ليه؟ لانه ببساطه انت بتشوف الطفل الصغير بيكذب وهو مش مدرك انه بيكذب. احنا بنعتاد الكذب بدون ما ندرك. ايوه، وفي حاجات كتير قوي محتاجه وقفات ومحتاجه تمرن نفسك. هل انا قلت الحق؟ على فكره اكتر حد تتعلم منه انك تقول الحق هو الرب يسوع. يعني ايه؟ يعني الرب يسوع مش كل الاسئله اللي اتسال عليها جاوبها، بس عمره ما كذب، عمره ما كذب. لكن كان بيعرف ازاي يجاوب اجابات لو هو مش عايز يقول الحقيقه. ناس يقولك انا اتزنقت فاضطريت اكذب، مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها تتعلم ذهنك. ببساطه لازم تفكر قبل ما ترد. علم ذهنك اقول الحق ازاي. لو انا بالذات في موقف او في سؤال او في موقف انا مش عايز اقول، انت ليك حريه انك ما تجاوبش الاسئله اللي بتسالك. لكن الكذب بالنسبه للرب امر ضخم جدا جدا. الا الكذب، الكنيسه مليانه حق. بصوا، في اتنين في الكتاب المقدس في اعمال الرسل قرروا يكذبوا، احنا عارفين قصتهم كويس جدا، قصه حنانيا وسفيرة. انت لما تبص قصتهم، هم عملوا، هم تاثروا بالناس اللي بتبيع ممتلكاتها وتحط الفلوس عند اقدام التلاميذ ويقسموا الفلوس، والكنيسه كانت عايشه وما فيش حد فيها عوز. هم عجبتهم الفكره دي وحسوا ان هم هياخدوا مكانه كويسه لو هم كمان باعوا الحقل اللي عندهم ودوا التلاميذ. بس في الحقيقه هم ما كانواش عايزين يحطوا الفلوس كلها، هم كانوا عايزين يخلوا جزء لنفسهم. وفي الحقيقه هم حرين، يعني هم حرين. لو هم ما حطوش الفلوس كلها الرب، هم انت حر يا حنانيا وسفيرة، انت حر، انت بتعطي ما تريد ان تعطيه، ما فيش حد مطالبك. بس هم كانوا عايزين يحطوا نفسهم في مستوى عطاء ويكذبوا ويبانوا بشكل هم مش زي الباقيين، ما عملوش نفس مقدار العطاء. واللي حصل ايه؟ ان هم دخلوا على التلاميذ، بيقول رجل اسمه حنانيا وامرأته سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن. كلمة اختلس دي حاجة غريبة، يعني اختلس كأنه خدوا حاجة مش بتاعتهم، ده فلوسهم، دي حاجتهم. بس هم هنا الكلمة اختلس لأنه كأنه اقتطع شيء وبان بطريقة تانية، كأن الفلوس ما كانتش بتاعته، وهو عايز يقول الفلوس دي كلها للرب وأنا خدت منها حد. وهو اختلس من الثمن وامرأته لها خبر، يعني امرأته كمان كانت عارفة، وأتى بجزء وضعه عند أرجل الرسل. فقال بطرس: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ أليس وهو باقي كان يبقى لك؟ ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ يعني أنت ليه جاي بقصة كاذبة؟ ما أنت كنت ممكن أصلا ما تديناش الفلوس كلها وما كانش هيبقى فيه مشكلة، بس أنت ليه جاي وحامل كذبة أنه دي فلوس كلها؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ ليه واضح في قلبك أنك تكذب؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. ليه إحنا بنعمل أحيانا أمور بنبقى حاطين في بالنا أن ردها أنا هكذب، أنا مش هقول الحقيقة؟ بنعمل كده كتير كتير. انت لو سألت السؤال ده هتعمل ايه؟ هفبرك قصة. في الحقيقة انا في مرة من سنين طويلة الرب زنقني في الموضوع ده، قصة في منتهى الضعف. كنت متفقة مع اختي ان احنا هنروح مشوار مع بعض، حاجة بسيطة جدا، وبعدين انا قررت ان انا قريبة من المكان اللي هنروحه سوا، فانا هروح لوحدي. وانا راحة قلت: طب وهي لما تسألك ليه ما روحتش معاكي هتقول لها ايه؟ انا روحت مفبركة القصة كلها في دماغي. انا قلت هقول لها ان انا ما روحتش، وحضرت الكذبة. في اللحظة دي راحت اختي كلمتني، وانا لقيت نفسي لاني مبرمجة ذهني اني اكذب، مبرمجة ذهني اني ما اقولش الحقيقة. فايه اللي حصل؟ اول ما قالت لي قالوا انت فين، كذبت في ثانيتها. انا جاهزة، انا ذهني جاهز على الكذبة. هما كمان كانوا رايحين ذهنهم جاهز على الكذبة، وانت كمان. الكذبة بتبتدي من دماغنا، احنا ما بنفاجئش بنفسنا بنكذب، احنا بنحضر اذهاننا للكذب. والرب ساعتها كلمني قال لي انت بتكذبي ليه؟ فروحت بساعتها قلت انا بكذب ليه؟

انا خايفة من مين؟ فرحت قلت لها على فكرة في ثانيتها برضو، وهي ضحكت جدا لاني قلت لها في ساعتها، قلت لها على فكرة انا بكذب عليكي، انا في الحتة الفلانية. فضحكت وقالت لي ايه المشكلة نبقى نروح في وقت تاني مع بعض. باليوم ده وانا ادركت ان الكذبة بتبتدي في ذهنك، وعشان كده الرب محتاج يدربك ان ذهنك يكون له فكر المسيح، وان الحق يظبط تفكيرك. ولو انت خايف تقول، الروح القدس يسند قلبك عشان تعمل الحق، تقول الحق او ما تردش بس بحكمة الحق، بحكمة الروح. هو ده اللي الروح القدس بيعلمه لك، ازاي تعيش الحق. والحق ده هو النصرة، الحق ده هو اللي ما بيلاقيش ابليس منه دخل لحياتك. لكن طول ما انت فاتح ابواب للكذب خطر. بص امرأته عملت ايه، واحنا عارفين القصة ان حنانيا في الحقيقة مات في ساعتها على طول، واخدوه والاحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. ثم حدث بعد مدة 3 ساعات، مراته دخلت وليس لها خبر باللي حصل مع جوزها، فسألها بطرس قوليلي أبهذا المقدار بعتما الحقل؟ سؤال مباشر بقى، ايه يعني فرصة للنجاة؟ راحت قالت له نعم بهذا المقدار. فقال لها بطرس ما بالكم اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هوذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا. وهي كمان ماتت. هي قصة مرعبة، مرعبة في العهد الجديد. ليه؟ لأنه بيوريك إزاي الكنيسة ما ينفعش يكون فيها كذب، ما ينفعش يكون فيها كذب. النهاردة أنا بنشوف مؤمنين بيخترعوا حاجات ربنا ما قالهاش وما عملهاش. ممكن تلاقي مؤمن قاعد بيحكي قصة اختبار كامل مؤثر، لا هو عاشه ولا شافه ولا سمعه. طب ايه ده؟ ازاي كده؟ واختبارات تسمح ما حصلتش. طب ليه انت خطر؟ انت خطر عليك انك تعمل كده. عشان ايه؟ خدوا بالكوا احيانا كمان القصة دي مؤثرة جدا. ليه؟ لانه احيانا كمان نأثر على بعض. يعني الزوج والزوجة تلاقي انه يقول لها خلاص بقى ما تقوليش، تقوله خلاص بقى ما تقولش الموضوع ده، فعشانها يعمل، عشانه تعمل. وفين الرب في النص؟ خلوا بالكم العلاقات احيانا بنأثر على بعض ونكذب، احيانا بتحصل فعلا، لكن انتبه انتبه انتبه. الكذب خطر جدا، يضل الانسان، والرب الروح القدس يحزن بسبب الكذب. القديس اغسطينوس بيقول كلمه مهمه جدا، بيقول ان الكذب ليس مجرد انحراف لفظي او تاويل خاطئ للكلمه، بل هو تدليس يبعد الانسان عن النور الذي هو الحق. فكل كلمه كاذبه تضعف من واقع الحقيقه التي انزلها الله، وتعوق تسلم الروح بنور الايمان الصحيح. ده الكذب. في ناس بتكذب في حاجات عملتها او ما عملتهاش، في ناس بقى بتكذب في فكره انه ربنا قال لي ورب ما يكونش كلمها، وناس سيبني خطط على كلمه انت بتقول ربنا قال لي وتمشي ناس وراك والرب ما قالش والرب لم يقل. ارجوك انتبه، الكنيسه لازم تكون بلا كذب. وفي الازمنه الاخيره العدو ناشط جدا، فانت لازم تكون اكثر تمسكا بالحق وليس الكذب فيك. مفيش فيك كذب، لانه لو الرب بيقول انه الكذب ده من ابليس وهو كذاب وابو كل كذاب، انت مين ابوك؟ مين مصدر الحياه بتاعك، الرب ولا ابليس؟ لو انت عملت حاجه صعبه جدا وفعلا مش لاقي لها مخرج، على فكره احنا لما بنعمل حاجه صعبه جدا وبتكون ليها نتائج، اول حاجه ابليس يزقك الاول انك تعمل الحاجه الصعبه، وبعد كده يحط قدامك الحل. اكذب اكذب، يحط لك حل سهل، هتاخد نتيجة أعمالك أنت عملت حاجة غلط، فالحل إنك تكذب، فيحط لك فخ تاني إنك تكذب، وبعد كل ده يروح فتحك، يفتح الكذبة كلها وتبقى حياتك اتدمرت. إبليس شرير جدا جدا جدا. أرجوك النهاردة لو كنت عملت شيء خطأ، روح للرب وقوله أنا أخطأت وعوجت المستقيم. إن كنا في حياتنا الروحية، الكتاب بيقول في سفر أيوب أخطأنا وعوجنا المستقيم ولم نجاز عليه، فدى نفسي من العبور، كنت مفروض أروح للحفرة، فدى نفسي من العبور إلى الحفرة. يعني الرب يقدر ينجيك حتى من أخطائك، الرب ينجيك. أيوة فعلا الرب يقدر ينجيك حتى من أخطائك، بس ما تدريش خطأك بكذب، لانك بتتعاون مع العدو لتدميرك. غلطت، روح للرب وقول له انا غلطت، احلها ازاي؟ اديني حل، اديني طريق، اديني حق، ردني ودرب كلامك على الحق. ما تتاثرش بالعالم، ما تتاثرش بافكار العالم.

العالم اللي كلها كذب، بل يكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد عن ذلك فهو من الشرير. أنا عايز حياتي يا رب وكلمات فمي تكون بتمجدك، عروس مليانة حق بتشهد عن إله. الرب بيقول إن الروح القدس الروح الحق ده هو هيشهد لي، هو هيشهد لي وتشهدون أنتم أيضا. الكذب اللي في حياتك ده يشهد عن الرب؟ يحكي صورة الرب اللي هو قال أنا هو الطريق والحق؟ لا، أكيد الكذب لا يمجد الله في حياتك، لا يعكس صورة الله في حياتك. إحنا عايزين نكون كنيسة مجيدة بتعكس صورة الرب في حياتك، عشان كده يلا ندرب أنفسنا، يلا نرفض الكذب، يلا لو بحياتك فيها خوف عشان كده عمال تكذب تكذب تكذب، قولوا يا رب شفيني من الخوف، شفيني، أنا مش عايز روت أي كذب في حياتي. والرب النهاردة يملى حياتنا من روح الحق ويدينا نصرة حقيقية على كل كذب في العالم. ونتقابل مع بعض في حلقة جديدة من برنامج الروح العروس.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي اشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

للالتحاق بأكاديمية الكارما للدراسات اللاهوتية التي تؤهلك أن تكون طالب في جامعة أمريكية معتمدة وتحصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في الكتاب المقدس، كل ما عليك فعله هو توجيه كاميرا تليفونك للكيو آر كود الموجود أمامك أو الدخول لموقع قناة الكارما www.alkarmatv.com أو من داخل صفحة البرامج في نفس الموقع. ستجد لينك لأكاديمية الكارما، اضغط عليه. تفضل بملء استمارة الدخول، اسمك، بريدك الإلكتروني وتاريخ ميلادك وعنوانك، ولا تنسى الكود الخاص ببلدك. قم بإجابة مجموعة الأسئلة المهمة مع وضع صورة شخصية لك. تأكد أنك تضغط سبميت، وسوف تصلك رسالتين عبر الإيميل من الموقع، واحدة فيها الكود أو رمز التحقق والثانية فيها لينك. اضغط على اللينك وضع الإيميل الخاص بك والكود الذي وصلك، وسوف ترى رسالة Thank you for registering. سوف نرسل لك إيميل ترحيب من أكاديمية الكارما، وفي الإيميل لينك لكي تبدأ في الدراسة، وتستطيع بالتالي البدء في الدرس الأول. تأكد أن تجاوب على الأسئلة بعد كل درس والضغط على Complete لكي تستطيع الدخول للدرس التالي. في نهاية الدروس ستحصل على شهادة بالجزء الذي درسته، يسمح لك بالمرور للمرحلة التي تليها. عند اجتياز المراحل المحددة سوف تحصل على شهادة تتيح لك الالتحاق بالجامعة لتبدأ الدراسة مجاناً أونلاين ولكل طلاب الشرق الأوسط. أكاديمية الكارما، طريقك للمعرفة ولخدمة الرب.

مرحبا بك يا عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من حلقات معجزات أليشع، المعجزات اللي صنعها ربنا عن طريق النبي أليشع اللي هو بصورة باهتة رمز لربنا يسوع المسيح، مش بس لأنه معنى كلمة أليشع باللغة العبرية أليشع يعني إلهي يخلص، نفس معنى اسم يسوع كما هو مكتوب تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، مش بس لكن كمان في بعض الصفات الحلوة والمعجزات الجميلة اللي استخدم ربنا فيها أليشع كصورة رمزية باهتة لربنا يسوع المسيح. معجزتنا النهاردة من المعجزات الحلوة والجميلة والمعزية جدا. دعونا معا نقرأ من كلمة الله في الكتاب المقدس. نقرأ من سفر الملوك الثاني وأصحاح 4 ومن عدد 38 لعدد 41. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ورجع أليشع إلى الجلجال وكان جوع في الأرض، وكان بنو الأنبياء جلوسا أمامه، فقال لغلامه ضع القدر الكبيرة واسلق صليقة لبني الأنبياء، وخرج واحد إلى الحقل ليلتقط بقولا، كان في مجاعة ولا لقي فول عدس أي حاجة، ليلتقط بقولا فوجد يقطينا بريا، يقطين بري اللي هو نبات الحنظل، فوجد يقطينا بريا فالتقط منه قثاء بريا ملء ثوبه، وأتى وقطعه في قدر الصليقة لأنهم لم يعرفوا، وصبوا للقوم ليأكلوا، وفيما هم يأكلون من الصليقة صرخوا في القدر موت

0: يا رجل الله
1: ولم يستطيع أن يأكله. فقال أليشع، فقال هاتوا دقيقا فألقاه في القدر، وقال صب للقوم فيأكلوا، فكأنه لم يكن شيء رديء في القدر. هذه أحبائي معجزة من المعجزات المحببة جدا إلى قلبي اللي عملها ربنا عن طريق أليشع، وفيها معاني جميلة ورموز رائعة. وطبعا بذكر حضراتكم وحضراتكن أن كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لنا، وأن شهادة يسوع المسيح هو روح النبوة، يعني المسيح هو قلب الكتاب المقدس. العهد القديم نبوات، شرائع، أشخاص، كلها رموز وإشارات عن ربنا يسوع المسيح. والعهد الجديد تحقيق هذه الإشارات والرموز، أي أن الكتاب المقدس كله يشير إلى شخص واحد وحيد هو ربنا يسوع المسيح. علشان كده أليشع في هذه المعجزات بيدي رمز ولو باهت، لكنه رمز لربنا يسوع المسيح. أحكي القصة ويدينا الرب فيها تأملات محددة معزية لينا في هذا اليوم. كان بنو الأنبياء، ودول عرفنا من القصة اللي بعدها إن كان عددهم 100. إيه يعني بنو الأنبياء؟ يعني زي ما تقول ناس كده بيدرسوا الخدمة، يعني كأن ناس في كلية إكريكية، في كلية لاهوت كده، ناس عندهم رغبة يدرسوا كلمة الله. وكان أليشع النبي بيكلمهم عن أمور ربنا، وكانوا في منطقة اسمها الجلجال، وكان في مجاعة. طبعا اللي يقرأ الجزء اللي قبله واللي بعده يعرف ان كانت مجاعة شديدة قوي. الأم ذبحت ابنها وسلقته وأكلته، وكانوا بيأكلوا أكل وحش مش هقولك عليه، يأكلوا زبل الحمام، ربع القاب من زبل الحمام بخمسة من الفضة، وكانوا بيأكلوا رأس الحمار. أغنى عائلة كانت رأس الحمار بثمانين شاقل من الفضة. المهم انه كانوا جعانين، وأليشع اللي هو ربنا استخدمه في عمل المعجزة دي قال للغلام بتاعه ضع القدر الكبيرة، حط قدرة كبيرة واسلق سليقة لبني الأنبياء، حط مية علشان هنعمل أكل. طبعا واحد من الناس الموجودين صعب عليه أليشع، هيجيب منين لما الدنيا مجاعة، لما الأم أكلت ابنها وأكلت، هيعمل إيه؟ أنا أساعد أليشع. وخرج ساب الاجتماع ده وراح الحقل الغيط يعني، وقعد يدور على أي حاجة مجاعة. وطبعا لو في حاجة الناس مش هتسيبها، ده الناس ماتت من الجوع. علي اتحل لقي حاجة كده اسمها قثاء بري، لونه بني كده، وقال لك ينفع أي حاجة، كله ينفع. ما الجوع، الجوع شديد. وهو قال طبعا ما فيش آية بتقول كده، لكن هو يمكن قال زي ما أهل العالم بيقولوا الجوع كافر، هعمل إيه بقى؟ وراح جاب بقى الـ الـ الـ الـ القثاء البري اللي هو نبات الحنظل، ملأ ثوبه، يعني مثلا قول 20 كيلو حنظل بعيد عنك وبعيد عنك. وراح جايب الحنظل، ومش بس يحطه في القدرة من غير ما يقول لأليشع، ده راح مقطعه، يعني حنظل الدنيا خالص، قاعد يقطع في الحنظل يقطع في الحنظل. وطبعا اللي بيعرف نبات الحنظل، نبات الحنظل بيحصل له امتصاص ابزوربشن من الايد، يعني اذا بتمسك نبات الحنظل بتشعر بطعم المر في بقك قبل ما انت، يعني مش بتاكله، هو بيحصل امتصاص من الجلد لغاية ما تحس بالمرارة. فتخيل بقى جاب 20 كيلو حنظل وقطعهم، وبيطلع زي عصارة لونها ابيض، حطها في القدرة ونحط الحنظل وقلب، وقال لهم بنابتي، اكلة جميلة، اتفضلوا كله. وطبعا بدأوا يحطوا الاكل في الطباقة، وبالمعلقة مثلا بدأوا ياكلوا حنظل. صرخوا كلهم بصوت واحد وقالوا في القدر موت يا رجل الله. الشيء العجيب ان أليشع ما قالش مين حط الحنظل ولا ليه حصل كده، قال هاتوا دقيق. ورب قائل طب هيجيب دقيق منين؟ اهو بقى أليشع هو الوحيد اللي عنده دقيق في الوقت ده، جاب شوية دقيق وحطها في القدرة وقلب واكله. وكانت المعجزة العجيبة ان الحنظل لم يبقى له اي اثر، بل بالعكس بقيت أكلة جميلة جدا جدا. دي معجزة رائعة حلوة، زي كل ما كلمة الله حلوة، زي ما قال داود قديما وجدت كلامك حلوا فأكلته. قال أحلى من العسل وقطر الشهاد كلمة الرب داود. أما

يومي قال وجدت كلامك حلوا فأكلته، فكان لي الفرح ولبهجة قلبي. عايز أشارككم في المعجزة الحلوة دي بثلاث أفكار أساسية. الفكرة الأولى عن الخطية أصل المرار، والفكرة الثانية كرم لا يتأثر بالأقدار، كرم ربنا يسوع المسيح. اللي هنا أليشع رمز بسيط لي لما قال ضع القدر الكبير، ربنا كريم جدا وغني جدا ومشبع جدا حتى في المجاعة جدا، لأنه قادر جدا أنه يشبع حتى في الجدوب نفسك وينشط عظامك فتكون كجنة رائعة. النقطة الثالثة والأخيرة واللي هي أهم حاجة في القصة بتاعتنا، الحل في المسيح البار. يبقى الخطية أصل المرار، كرم لا يتأثر بالأقدار، ثم الحل في المسيح البار. تعالوا مع بعض نشوف يعني ايه الخطية أصل المرار. شوف الراجل ده اللي جاب الحنظل لنفسه وللآخرين عملي. أول حاجة يقول الكتاب خرج واحد، خرج من محضر أليشع ومن الاجتماع، رمز لأنه الإنسان اللي بيخرج من الشركة والعلاقة مع الله مش هيلاقي في الدنيا دي غير الحنظل. صدقني، فاكرين الابن اللي كان ضال؟ القصة اللي حكاها الرب يسوع المسيح الشهيرة قوي في إنجيل لوقا اصحاح 15 عن الابن اللي ورث باباه وهو حي، والكتاب انه خرج جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وعارف في الآخر ما لقيش غير الحنظل. كان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله. يمكن أنت قلت أنا مش عايز تعقيد، وإيه الكنيسة وإيه ربنا وإيه الصلاة، أنا هعيش أيامي بقى. وبديت تعيش أيامك بالطريقة اللي أهل العالم بيعيشوها، نجاسة ممكن، أفلام ممكن، خيانة ممكن، زنا ممكن، سرقة ممكن، مخدرات ممكن، كل الحاجات اللي أنت ظنيت أنك تلاقيها برا عند العالم. ودي النقطة الثالثة، خرج إلى الحقل. صراحة قال المسيح في متى 13 الحقل رمز للعالم كده. إيه العالم يعني؟ شهوات العالم. مكتوب في يوحنا الأولى 2 لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، كل بريق العالم، لأن إبليس هو رئيس العالم. فبريق العالم، ما في العالم؟ شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة، الكبرياء والمحاولة الارتقاء، والعالم يمضي وشهوته. خرج وذهب إلى الحقل. الحاجة الثالثة، كان بيدور على البقول، يعني باع وجود. طب ينتظر، طب ما طلبش منه أليشع، ينتظر ويشوف ربنا يعمل ايه. بس راح، طالما خرجت بعيد عن ربنا أقصى آمالك هتكون في البقول. يعني ايه البقول؟ عيسو زمان، عيسو أخو يعقوب في سفر، في سفر التكوين صح 27، باع البكورية، البركة، بأكلة عدس. بقول مكتوب في عبرانيين 12 لا يكن أحد ذانيا أو مستبيحا كعيسو الذي لأجل أكلة واحدة باع بكوريته ولم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلب البركة بدموع. خرج إلى الحقل علشان يدور على بقول، ملقيش غير القثاء البر اللي هو الحنظل. وصدقني مكتوب في رومية 2 صدقيني هذا ما تقول كلمة الله، إن آجلا أو عاجلا يلي بعدت عن ربنا ما هتلاقي في الدنيا دي غير الحنظل. شدة، رومية 2، شدة وضيق مرارة على نفس كل إنسان يفعل الشر يهودي كان أم يوناني. خرج ودور ولقي اليقطين البري، ثم أخذ منه ملء ثوبه. والثوب في الكتاب المقدس يرمز للمظهر الخارجي. مثلا الابن اللي كان ضال لما رجع لبس الحلة الأولى، الراجل ده لأنه بعيد عن ربنا ملى ثوبه بحنظل العالم. والمشكلة أنه راح قطع الحنظل، تخيل ملتبليكيشن، يعني بدل الحنظلاية بقت مليون حنظلاية. إيه معنى ده؟ معنى مكتوب في الإنجيل خميرة صغيرة تخمر العجين كله. كتير من الناس اللي قابلتهم في السجون، الرب بيدينا نروح نوعظ في السجون، كتير كتير من الناس الممسوكين في قضايا قتل أو قضايا أداب أو مخدرات قالوا لي إحنا ما كناش نظن إن الأمر يوصل بينا كده. يا ما شباب وشابات ورجال ونساء قالوا إحنا ما كناش نعتقد إن هنقتل، أو بس كانت ساعة شيطان وكبرت الأمور. أيوة، قطعت الحنظل في القدرة. عايز أقول لك الخطية ما تستهونش بيها،
زمان.

كان شمشون استهون بالخطية وكأنه قطع الحنظل. وفي يوم من الأيام لما الحنظل كتر قوي قلع الدليلة نومته على رجلها، بس قصت شعره وبإيديها شالت عينيه، المقلة بتاعت عينيه بالعصب بالأوبتيك نيرف العصب البصري، وبقي شمشون اللي معنى اسمه شمس بي أعمى. لا أتمنى لك إنك تروح وتبعد عن ربنا وتدور على حنظل العالم. الحاجة الأخيرة في إن الخطية أصل المرار لم يعرفه، يعني لا هو سأل ربنا ولا سأل الخدام ولا سأل حد، بيتصرف بمزاجه. أسف الشديد في هذه الأيام الولد والبنت يقولوا لباباهم ومامتهم أنا حر، أنت يا بابا ويا ماما أنا حر، يقولوا الخادم في الكنيسة أنا حر، ويقولوا ربنا أنا حر. بس عايز أقول لك حاجة، أنت حر، بس الحرية الغلط اللي أنت بتقول عليها ممكن توصلك للمرار والعبودية. أنت حر حينما تستطيع أن تختار، لكنك إذا استعبدتك المخدرات أو الزنا أو أي خطية هتلاقي نفسك مقيد، لأنه ما يقول الكتاب كل من يعمل خطية هو عبد الخطية. الخطية أصل المرار، الخطية بتجيب الحنظل. النقطة الثانية في قصتنا الجميلة، كرم لا يتأثر بالأقدار. أليشع اللي هو رمز المسيح قال ضع القدر الكبيرة، ورب قائل يا أليشع رجل الله الناس جعانة، ده ربع القاب من زبل الحمام قد كده بخمسة من الفضة، تقول قدرة كبيرة؟ طب حط حاجة قليلة. وكان أليشع بيقول لا، ربنا لما بيكرم مش بيكرم حسب احتياجي أنا، لكن ربنا بيكرم حسب كرمه. ربما عزيزي المشاهد أختي المشاهدة وانت بتشاهدني بتقول بص أنا كل أملي أقصى أمالي في ربنا أنه يغفر لي خطاياي، وطبعا ده حاجة جميلة جدا، بس ربنا لما يغفر لك خطاياك يبررك ويضمن ليك السماء ويباركك هنا على الأرض وهناك في السماء بكل بركة روحية في السماويات، كما مكتوب في أفس 1:3 مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. مكتوب القادر أفس 3 أن يصنع أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. صدقني لو جيت للمسيح من قلبك تتمتع بكل الخير والبركة، زي ما صلى قديما يا عبيس وقال ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني، فأتاها الله بما سأل، يعني اداله كرم مش حسب طلبة يا عبيس لكن حسب إمكانيات ربنا. عارفين القصة أقولها وأنتقل للنقطة الأساسية الثالثة، عارفين القصة اللطيفة الرمزية لما راجل بيشتغل في النخيل في البلح وقال الولد تساعدني، فالولد قال له طب ويا عمو مقابل ايه؟ قال له مقابل وانت ماشي تاخد كفين بلح. قال له حاضر. فسأل الولد الصغير ساعد الراجل الفلاح، وهو ماشي الولد قال للفلاح اديني البلح اللي قلت لي عليه، فالفلاح قال للولد خد كفين بلح املا ايدينك. قال له لا احنا ما اتفقناش بايدي ولا بايدك، اديني انت بايدك لان ايدك انت كبيره، انا اقصى حاجه ايدي الصغيره هاخد بلحتين في ايدي، لكن انت تديني 15 بلحه في ايدك. عايز اقول لك ايد ربنا كبيره قوي قوي قوي، يا بختك يا طوباك، ما اسعدك لو بجد تمتعت بكرم ربنا هنا على الارض، لانه مكتوب بركه الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب. الخطيه اصل المرار بتجيب الحنظل، ثم كرم ربنا لا يتاثر بالاقدار، مش مهم في مجاعه. يعني مثلا المجاعه، كان في مجاعه في الارض مره والناس مات من الجوع. عارف ايليا النبي اللي هو كان قبل أليشع كان غراب بيجيب له لحمه الصبح ولحمه بالليل. طبعا في بعض الشعوب العربيه بتقدر تفطر لحمه، انا ما اقدرش افطر لحمه، بس ايليا النبي كان بيفطر لحمه ويتعشى لحمه، انا ما اقدرش. وطبعا كان الغربان يجيبوا له لحمه ايه، مره شيش طاووق ومره كباب حله ومره ماكدونالد ومره ايه ده، والناس بتموت من الجوع وهو بيفطر لحمه. هو ربنا كده، بس في مجاعه ربنا ما تفرقش معاه، يا ريتك تجي له وتقول له يا رب انا مش هدور على البقول والعدس الاحمر بره زي ما

عمل عيسو وزي ما عمل الراجل ده، انا جاي اشبع بيك يا رب. لما تشبعني حتى لو انا مش بمتلك حاجات كتيرة في العالم، 100% هبقى سعيد بيك. النقطة الثالثة والاخيرة، الحل في المسيح البار. كان في حل في الدقيق. طبعا هذكر حضراتكم، القدرة الكبيرة بقت كلها حنظل، بدأوا ياكلوا، صرخوا قالوا في القدر موتي يا رجل الله. قاليش على هات شوية دقيق، حط الدقيق في القدرة. طبعا يمكن في اخوات بيسمعوني دلوقتي، رجال او نساء بيحبوا الطبخ. اديك بقى هسأل سؤال في الطبيخ، لو جبت قدرة او حلة مليانة بالحنظل وحطت لها دقيق وقلبت، يبقى ايه؟ من غير معجزة، تبقى شوربة حنظل، مهلبية حنظل. لكن المعجزة بتاعت القصة بتاعتنا ان الدقيق لما دخل لحصل ابزوربشن، امتصاص، ولا ادزوربشن، اضمصاص، لكن انتهى الحنظل تماما. الى ماذا يرمز هذا الدقيق؟ هذا الدقيق رمز واضح لربنا يسوع المسيح. هو قال عن نفسه كده في انجيل يوحنا صحة 12، قال عن نفسه ان هو حبة الحنطة، رمز ليه، ان لم تقع حبة الحنطة في الارض وتمت فهي تبقى وحدها، ان ماتت تأتي بثمر كثير. الدقيق في وجه شبه بينه وبين المسيح كتير، بس اذكر حضرتك وحضرتك انه في تقدمة في سفر اللاويين اصحاح 2 اسمها قربان الدقيق، هي بترمز ايضا عن الرب يسوع المسيح. بس قبل ما الدقيق يتحط في القدرة، قبل ما المسيح الابيض الحلو يسكن حياتك، لازم تصرخ هذه الصرخة، ولا بد من الاعتراف. صرخوا وقالوا في القدر موت يا رجل الله، مكتوب ان اعترفنا بخطايانا بالمرارة فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. وجه شبه كبير ما بين الدقيق وما بين المسيح. مرة تاني بذكر حضراتكم ان الذبائح والقرابين والاشخاص كلها رموز باهتة بتحكي عن شخص واحد عالي قوي، هو الرب يسوع المسيح. مثلا الدقيق هو قوت الافراد والبيوت والشعوب. فاكرين لما قالوا الملكة، ملكة فرنسا قديما، الشعب مش لاقي ياكل عيش، قال لهم اوكي مش مهم ياكل عيش، ياكل تورتة، ياكل جاتوه. طبعا هم يعني هي مش عارفة ان العيش ده قوت الشعوب. وعايز اقول لك يا اللي بتسمعني، ايا كنت صدقني، صدق كلمة الله، ان لا شبع لك بعيد عن المسيح ايا كنت انت. قال المسيح في انجيل يوحنا صح 6، انا هو خبز الله، الشبع يعني، النازل من السماء الواهب حياة للعالم، من يأكلني يحيا بي. قال المسيح من يقبل إلي فلا يجوع، من يؤمن بي فلن يعطش أبدا. أرجوك تعالاله. الدقيق قوت الشعوب والبيوت، الدقيق أبيض، والرب يسوع المسيح الوحيد من بين البشر الذي، شوف الرباعية دي، ودي آيات في كلمة الله، لم يفعل خطية. يسوع المسيح وحده من كل البشر لم يفعل خطية ولم يعرف خطية وليس فيه خطية، وهو قدوس انفصل عن الشر والخطية، يعني كان مستحيل انه يعمل خطية. دول 4 آيات بتوريك انه أبيض وقدوس. كل البشر خطاط وأخطأوا ما عدا شخص ولد بالروح القدس. قال الملاك للعذراء القديسة مريم، الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لهذا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. كان قمح واتدفن، زي ما ذكرت المسيح مات على الصليب واتدفن في القبر 3 أيام، وبعدين جاب ثمر زي القمحية لما تدفن وتجيب سنابل. المسيح بموته جابنا احنا الثمر الكثير. ثم الدقيق الطحن، المسيح مكتوب عنه صراحة النبوة في أشعياء 53، مجروح من أجل معاصينا، مسحوق من أجل أثامنا. فاكرين اللي كان اسمها الرحاية اللي هي بتطحن حجر من فوق وحجر من تحت ويلفوا كده يسحقوا الدقيق، رمز الآلام الكفارية اللي احتملها الرب من العدل الإلهي والآلام من بين يد البشر، وطحن المسيح على الصليب. كان الدقيق يدخل النار علشان يبقى عيش، والمسيح دخل في نيران الجحيم بدلا منا على الصليب. الدقيق دقيق
حتى اسمه دي

كده ولا يوجد حنان في العالم كله. مش يعني مش كلام كده بيقولوا له وعظ، بجد اقرا الاناجيل وشوف رقة الرب مع الكل حتى مع الناس الوحشين. المرأة التي أمسكت في ذات الفعل في يوحنا 8 زانية مسكوها في ذات الفعل، له كل المجد، كلمها بكل رقة. يا امرأة أما دانك أحد؟ قالت له لا يا سيد. قال له ولا أنا أدينك. رقيق دقيق. تخدم في أحد الأماكن وتكلمت عن المسيح المرموز إليه بتقدمة الدقيق، وكان الحضور مش كبير في الكنيسة، بس فجأة واحد من الحاضرين صرخ بصوت عالي: أنا يا رب خاطي وانت الدقيق الحلو. وقعد يبكي: انت ابويا يا ربنا. بعد الاجتماع قلت له: انت بتبكي كده ليه؟ قال لي: تعالى. ودعاني بيته، ولما دعاني بيته وراني ابنه. عنده ابن، ابنه الاكبر كان سنه حوالي 13 سنة الابن، ولقيت ان الولد معمول له غرز من هنا لهنا. قلت له: ايه ده؟ قال لي: ابني سرق مني 50 جنيه وانا اتغصت منه، فرحت ضربته على راسه بعصايه فتحت له راسه من هنا لهنا. انا ضربت ابني وفتحت له راسه، عملت له مش عارف 15 غرزه ولا ايه. لو ربنا بيعاملني زي ما انا بعامل ابني كان زمان كسر راسي من زمان. ربنا محب جدا جدا جدا. انا وهذا الشخص امن وبقى اخ حلو في الكنيسه، وتغيرت حياته بمجرد لما عرف حنان الرب. الناس بتجرحك وما تزعلش مني، وانت بتجرح الناس، كلنا. أنا بجرح لأنه مكتوب: كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي أي المسيح بين البنين. إذا قارنت المسيح بأعظم إنسان وأرق إنسان تلاقيه هو الدقيق الحلو، وتلاقي كلنا بنشوك بعض للأسف الشديد. الدقيق متجانس الصفات، والمسيح كل صفاته حلوة، عادل لكنه محبة في نفس الوقت. العدل خلاه يموت علشاننا، والمحبة ظهرت لينا. دي قابل للضغط، يعني لو جبت شوية زلط وضغطتهم مش هينفع، لكن دي الضغط. المسيح مكتوب عنه في أشعياء 53: من الضغطة والدينونة أخذ. الدي ناعم والرب ما بيجرحش. أنا بصلي إنك تختبر الدقيق في حياتك. لما نزل الدي في الحنضل اتشال الحنضل حياتك. وانت بتسمعني صدقني، يمكن انت فاتح التلفزيون دلوقتي مخصوص الآن، عايز أقولك حياتك فيها حنضل ومرار. تعالى للمسيح، هو الدقيق اللي يشيل المرار من حياتك. بس اعترف بخطيتك، قل له: في القدر موتي يا رب، أنا حياتي فيها حنضل، فيها موت، تعالى أسكن في قلبي، أسكن في حياتي يا رب. أنا خلاص حلقي تعب من مرارة الخطية، أنا يا رب عايزك تيجي أنت الحلو. حلو، حلو الرب، حلو جدا، أبرع جمالا من بني البشر. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، حلقه حلاوة وكل مشتهيات حلاوة الرب. صدقني لما تدخل حياتك وبيتك وأولادك وبناتك وعلاقاتك وشغلك والبزنس بتاعك يحول المرارة لحنضل. هذا ليس مجرد كلام شعر أو وعظ، هذا حقيقة. تعال له دلوقتي، قل له: يا رب في حنضل في حياتي، تعال أسكن يا رب يسوع. أنت الدقيق الرقيق، أنت الحلو يا رب، أنا نفسي أتمتع بجمالك، تعال خليني أختبرك يا رب وأشبع ودوس على كل عسل ودنايا ومرار وحنضل العالم. آمين.

0: بقناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكراً لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: جئنا إليك أبونا السماوي، عيوننا الشاخصة إليك. الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك انت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.
1: يسوع اللي كان بيجول يصنع الخير من مئات السنين ما زال بيصنع الخير وسطنا الآن. رب يسوع اللي كان بيجول يصنع الخير ويشفي كل متسلط عليهم إبليس، هو ما زال حاضر وسطينا وبيجول يصنع الخير. لكن لازم يكون عندنا الثقة في أنه يقدر ويستطيع ونقدر يحرر ويغير. عشان كده تعال نصلي مع بعض. نحن نعلن حضور يسوع، فهو أمس واليوم وإلى الأبد. أمين.

مازال يسوع بيعمل الخير وسطينا، بيجول يصنع الخير وسطينا. عشان كده حضور الرب بيدي دايما سلام، حضوره بيملى فرح، بيملى حياتنا بالفرح والسلام. تعالوا نصلي ونرفع الكلمات دي. قوة حضورك حسب وعودك، فرح تطير بيه القلوب، إيماننا فيك، شفانا بيك، نؤمن بوعدك المكتوب، بنصدق وبنؤمن يا رب بوعدك إنك حمايتنا وإنك قوتنا وإنك سر فرحنا يا رب في حياتنا. أمين.

انت الشفاء لنفوسنا يا رب، انت الشبع لنفوسنا، فيك راحتنا وفيك شفائنا. احبائي حبه امل معاكم في انجيل القديس لوقا اصحاح 10 بيكلمنا عن مرسى ومريم اخوات. كانت مريم بتحب تجلس عند قدمي يسوع وتسمع كلامه، لكن مرسى كانت شغله نفسها بامور تانيه كتير. يسوع وجه رساله قويه لمرسى وقال لها كده: مرسى مرسى، انت تهتمين بامور كثيره، ولكن الحاجه الى واحد. حاجتنا لشخص يسوع وحده. بيكمل ويقول كده ان مريم اختارت النصيب الصالح الذي لا ينزع منها ابدا. احبائي مرات كتير بنشغل نفسنا بامور عالميه ليست لها اي اهميه او قيمه، وبننسى انه الحاجه الى واحد، حاجتنا شبعنا في شخص ربي يسوع وحده. بشجعك الليله دي وبدعوك انك ترفع عينك على الرب وحده. لو في اي اهتمامات تانية غريبة، ولو رب حررني منها، حررني من كل اهتمامات عالمية بتاخدني. اديني يا رب تكون انت نصيب الصالح، تكون انت يا رب مصدر اهتمامي، ينبوع اهتمامي. تعالوا نصلي مع بعض. نصيبي هو الرب، هكذا قالت نفسي. انت نصيب اللي انا بعيش عشان يا رب. اخترتك يا رب تكون نصيبي، زي ما قلت كده مريم اختارت النصيب الصالح الذي لا ينزع منها. امين.

ان تكون انت نصيبها يا رب. احبائي تعالوا نشكر ربنا على رعايته لينا، مش بس بنشكره لكن بنعلن كمان احتياجنا اليه، لان هو اللي قال كده بدوني لا تقدروا ان تفعلوا شيئا. من غيرك يا رب ما نقدرش نعمل اي شيء. تعالوا نصلي مع بعض. انا ماليش غير احضانك، بجر عليهم واتخبى. مين زيك يا رب في حنانك، مليان رحمه ومحبه. ماليش غيرك يا رب، انت السند وانت المعين لينا في حياتنا.

أمين مستحق يا رب كل المجد. أحبائي خلينا نتأمل اللازم مع بعض شوية في النعمة اللي بتشتغل وبتعمل فينا. النعمة دي هي القوة اللي قدرت تغير شاول الطرسوسي وحولته لأعظم من المضطهد الأول للكنيسة، الأعظم رسول، الأعظم مبشر بكلمة الرب. النعمة دي هي اللي قدرت تغير في حياة شاول، هي اللي قدرت تخليه فعلا إزاي يحمل رسالة الرب، وإن إزاي يسوع يقول عنه إنه يكون لي إناء مختار. وبالفعل أصبح القديس بولس من أعظم الرسل اللي نشرت كلمة الرب في كل مكان. النعمة دي أحبائي هي اللي بتقدر تعمل في كل واحد فينا الآن، هي اللي بتقدر توصل لكل واحد حس إنه هو ضل أو بعد عن ربنا. عشان كده تعالى نصلي مع بعض، اللي غير شاول غيرني وبإيده الحلوة حررني.

أمين. بنشكرك يا رب لأنك مش بتبطل تعمل فينا، لأنك بتشتغل دايما في حياتنا يا رب. بشكرك على النعمة اللي بتسند وبترفع. شو كده تعال نصلي مع بعض. أنا جيت سلمتك قلبي يلي غفرت لي ذنبي، معاك همومي بتزول وافرح وياك على طول. استلم يا رب حياتنا بالكامل، بنسلمها ليك الليلة يا رب بكل ما فيها. اعمل انت فيها بنعمتك وغيرها.

أمين. في خوفنا رب بنلجأ إليك، في ضعفنا بنلاقي فيك قوتنا وسندنا. رب أنت حمايتنا، بمجيء يسوع لينا أصبح لينا حياة وشركة معاه. رب يسوع قال كده: قد أتيت لتكون لهم الحياة ولتكون لهم أفضل. بمجيء يسوع إلينا اقترب إلينا الرب، مش بس كده لكن ادانا كمان ان احنا نشاركه في الحياة الأبدية، يكون لينا معاه ميراث. أحبائي، عندما اختطف القديس يوحنا بالروح ما لقاش وصف للسماء، قال كده: ما لم تراه عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر. يا لروعة المكان المهيأ لكل شخص مؤمن، لكل شخص بيستعد فعلا للحياة الأبدية. ولدينا يا رب نتذكر دايما هذه الحياة وإحنا على الأرض. خليش يا رب مشاغلنا تلهينا وتبعدنا عنك. ادينا يا رب ان تكون الحياة الأبدية هي الهدف اللي نعيش عشانه. تعالوا نصلي مع بعض: ما لم تراه عيون ولا سمعت به أذان ولا أبدا خطر على قلوب البشر. سأذنكم نعمل الترنيمة دي وإحنا واقفين. صلي الترنيمة دي مع بعض وإحنا واقفين.

استاذنكم نقف نسمع كلمه ربنا. رساله القديس بولس الثاني الى اهل كرونسوس لصحة 12 من عدد 7. القديس بولس بيقول: لألا ارتفع بفرط الاعلانات اعطيت شوكه في الجسد ملاك الشيطان اللي يلطمني، لألا ارتفع. من جهة هذا تضرعت الى الرب 3 مرات ان يفارقني، فقال لي: تكفيك نعمتي، لان قوتي في الضعف تكمل. فبكل سرور افتخر بالاحرى في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك اصر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأن حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. مجدا للثالث الأقدس إلهنا آمين. كان دي كده غمض عينينا وقول يا رب النهاردة أشكرك لأن احنا في بيتك فعلا يا رب، محبوبة مساكنك يا رب الجنود. لما بتيجي بيتك يا رب فعلا بنمتلئ بنعمة السلام والتعزية. يا رب جينا لك النهاردة وإحنا طالبين نشبع يا رب من كلمتك، نرتوي يا رب من نهر نعمتك. النهاردة يا رب بطلب طلبة خاصة من أجل كل واحد جيل الكنيسة النهاردة، سمعنا أنه فعلا يا رب تفتح قلوبنا.

الأرض عشان نسمع صوتك يا رب. كم في حاجة علمنا اليوم لقوة كلمتك لسلطان يا رب الكلمة في حياة النفوس يا رب. اعتق لواحد النهاردة نعمة الأرض الطيبة. إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. أعطي يا رب عبدك الغير مستحق يا رب كلمة يا رب منك وتأييد لأجل ولادك لأجل عملك يا رب في حياة النفوس ليتمجد اسمك من الآن وإلى الأبد. آمين. أحبائي النهاردة كده الرب أعطاني كلمة مهمة ليا وليكم وبفتكر احنا محتاجينها في الوقت الحالي، لانه لو مشاكل الناس كترت وتحديات يمكن شويه الناس بتقن منها كتير، فدليل انه ممكن نلاقي نتيجه ان الناس محتاجه شويه تشوف وتدرك نعم الله ومجد الله. لأنه أكيد الإنسان لما بيدرك نعمة الله ومجد الله الصورة بتتغير. نسمع ناس اختبروا إن هم يشوفوا الصورة بتاعت ربنا الجميلة الحلوة وعاشوها وكانوا سبب بركة طبعا لأنفسهم أولا ولكل الناس اللي حواليهم، لأنه انعكست صورة الله الجميلة في حياتهم فقدروا يكونوا نور وبركة لكل الناس. وأنا بقول كده إحنا عالمنا محتاج يتطلع لوجه الله اللي كله محبة، وجه الله اللي كله خير وبركة، ونطلب من الرب كده ان يدينا نعمة كلنا اللي في الكنيسة، انه يدينا نعمة كمان ان احنا نؤمن بانه الله قادر على كل شيء، قادر يغير كل شيء. صلي كده انه ربنا يدينا النهاردة فعلا ليلة جميلة بعمل إلهي عظيم لكل واحد بيسمعنا او بيشوفنا. أول حاجة بنشوفها في الإنجيل أرضنا النهاردة إن القديس بولس بيستغيث بشيء عاشه صعب جدا، الشوكة، وبيقول لألا أرتفع بسبب الإعلانات. الرب بيستجيب لطلبته وبيقول له تكفيك نعمتي، قوتي فين؟ في ضعفك. هقول النهاردة يمكن أكتر من كلمة عن عمل الله اللي أنا بصلي إن إحنا كلنا نشبع بيه النهاردة من خلال كلمته. إيه عملك يا رب فينا؟ إيه اللي بتغيره فينا؟ أول كلمة الرب بيقول الكلمات دي وكأنه بيقولها لكل واحد فينا النهاردة، قدستي في النجاسة تطهر، قدستي في النجاسة تطهر. أو ممكن نقول تقتدر، يعني ممكن تكون هي القوة اللي ممكن تجعل الإنسان لابس ثوب خلاص، تجعل الإنسان نقي وطاهر. قدست الرب. وليه بقول ده؟ لأنه الله بيتجلى بطريقة عجيبة جدا جدا في الإنسان الطاهر النقي. طيب النقاوة دي تيجي ازاي؟ النقاوة دي احنا بنتمنى ان هي تيجي جوانا، النقاوة دي نفسنا انه قداسة الله تملأ حياتنا، تملأ حياتنا. في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح السادس عدد 9 بيتكلم كتير، ممكن نطلع النص كمان، رسالة

كورنثوس الأولى الإصحاح السادس عدد 9 بيتكلم على حاجات مهمة لا تضلوا. ليه؟ يقول ولا الزنا ولا عبادة الأوثان، وبيسرد حاجات كتيرة، يقول ولا الطمعين ولا السكرين ولا الشتامون، وبيتكلم على انه نوعيات كتيرة لا يرثوا ملكوت السماوات. بيتكلم عن الموضوع ده. خلي بالكم لما بيتكلم عن الناس دي بيتكلم على حاجة تاني حلوة، بيقول لهم هكذا أنتم منهم. بس شوف الكلام الحلو اللي بيقوله بعد كده، أنتم منهم ولكن إيه؟ لكن قد اغتسلتم، بل تقدستم، بل بررتم بربنا يسوع المسيح بروح إلهنا. إيه ده الكلام الحلو ده؟ الكلام جميل جدا. يعني إحنا بنغتسل بإيه؟ بنطهر بإيه؟ بروح إلهنا. وأقف على الكلمة دي شوية عشان أقول إزاي إحنا نغتسل ونتقدس ونتبرر بروح إلهنا. لما الإنسان بيترك حاله لربنا ويترك روح الله يتعامل معاه، الله بيديله طهارة القلب والجسد والنفس، بيديله الطهارة دي، بيديله النقاء ده. ولو عملت مقارنة بين يوسف ابن يعقوب وداود، داود أخطأ قدام بتشبع امرأة أورية، ولكن يوسف لم يخطئ أمام امرأة فوتيفار. ليه؟ إيه السبب؟ قعدت أقف قدام الموضوع كده لقيت إنه السبب إنه لما الإنسان بيترك المعركة، المعركة اللي هي بينه وبين ذاته أو بينه وبين واجبه نحو الشعب، يمكن داود ترك المعركة وساب الشعب يحارب، هو قعد لما أراحه من كل الأمور دي وساب الشعب يحارب، هو كان موجود في قصره نظر لبتشبع وأغواه الشيطان للغلط. لكن يوسف كان يصلي ويقول وكان الرب مع يوسف، وكان يوسف مع الرب. وكأنه بيقول لك كده إذا كنت عايز أطهرك من النجاسة ومن الشهوات اللي أنت مقيد بيها، انفتح على روح الرب. روح الرب، أنت كنت كذا، كنت زناء، أنت كنت الناس بعاد في الظلمة، ولكن قد اغتسلتم، بل تقدستم، بل بررتم بربنا يسوع المسيح بروح إلهنا. وكأنه الإنسان اللي بيقعد مع ربنا ويفتح قلبه لربنا ويستغيث بربنا وبيقول له انقذني من شهواتي ومن رغباتي، الرب بروحه القدوس يطهره، يطهره، ينقيه. كتير لما بقعد مع بعض الناس اللي ممكن يكونوا يمكن كانوا خاضعين للإدمان، الأفلام الإباحية، الجنس، المخدرات، وكتير لما بقعد وهنصلي ونفتح قلبنا لربنا وعمل ربنا الكبير ونقول لهم انفتح على الله واطلبوا روح الله اللي يحرر ويفكنا من قيود النجاسة وعبادة الأشياء دي في الجسد، نرى روح الله يغير، روح الله يغير. عشان كده الرب بيقول ايه؟ أنا قداستي في النجاسة تطهر. يعني لما بتيجي تقعد مع ربنا وتطلب الله يطهرك وينقيك

الرب بيضعف فيك الأشياء الوحشة دي. أنا منساش مرة من المرات وقلت المجد ليك يا رب على إنسان يقول لي أبونا لو كنت مدمن مخدرات وحاجات كتيرة وكنت في المصحة يمكن كانوا بيدونا السجاير. أنا دلوقتي ما بدخنت السجاير حتى خالص. منين؟ يقول لك لما انفتح على روح الله وطلب روح الله يقويه، روح الله طهره نقاه اداله النعمة. يوسف قدر ينتصر على الشهوة لأنه كان إيه؟ كان عايش على ذكريات عظيمة حكاها لي أبوه يعقوب، وجديه هو لمس قدرة ربنا وعظمة ربنا ورحمة ربنا رغم كل المشوار الصعب اللي عاشه يعقوب أبوه مع ربنا في خداع عيسو وكمان عدم اعترافه شوية بأخطائه. لكن قدر يعرف أنه بدونك يا رب لا نستطيع أن نفعل إيه؟ أن نفعل شيء. وأنا بقول لك النهاردة كده، إذا كنت أنت مقيد بأمور صعبة، علاقات أو بأفلام إباحية أو جنس أو حاجات كتيرة أو مش قادر تبطل ده، بقول لك اطلب روح ربنا وقف قدام ربنا وقول له إيه؟ تطهرني فأبيض أكثر منين؟ من قلبا نقيا اخلق في الله روحا مستقيما جدد في داخلي. الله وحده، الله وحده بروحه القدوس هو يطهرنا وينقينا. بس اقول لك على حاجه، اسمعها مني كويس. لما تعوز تشتري حاجه تحب يقول لك في الحاجه دي كويسه، يقول له طبعا ماشي بس لو استعملتها هتعرف ان هي كويسه ولا لا. نفس الموضوع لما انت حد يقول لك الشاور ده ممتاز، عمرك ما تقول عليه كويس غير لما بتعمل ايه؟ لما تجربه. وانا بقول لك كده، لو قعدت قدام ربنا وطلبت ان ربنا يطهرك وينقيك من كل القيود، الرب بيعمل ايه؟ يتدخل ويغير ويديك صوره عظيمه جدا جدا من القداسة. أحد الآباء الشهود في البرية يقول إيه؟ خلي بالكم يعني نعمة كبيرة جدا جدا التوبة، التوبة تجعل الزاني بتول. أقولها تاني، التوبة تجعل الزاني بتول. يعني الإنسان اللي بيتوب بيرجع إيه؟ بيرجع كأنه ما عملش ولا حاجة. وانا بقول ده ليه؟ لانه ناس كتيره مقيده، يمكن هي شايفاني ويمكن هي بتاخد وتدي في صراع كتير. انا اقول لك بس الصراع موجود، ولكن اقعد قدام ربنا وصلي وقول يا رب اديني ان انا يا رب اتغسل واتنقى يا رب دايما بروحك القدوس وبكلمتك، هقدر ان انا يا رب فعلا أكون إنسان طاهر ونقي. أحبائي إحنا في قمة الحاجة النهاردة إن إحنا نقول يا رب إديني إن أدوق الحاجة دي، أدوق الحاجة الحلوة دي. أذكر مرة من المرات كنت رحت زرت بيت من البيوت، وفعلا قعدنا نصلي في البيت ده عشان ربنا يغير، وكان في إدمان وكان في حاجات كتيرة صعبة في البيت ده. ولما قعدنا نصلي في البيت الزوج ما كان شرافد يعني تحت ضغط الزوجة قبل انه يقعد معانا. وانا اذكر انه في اخر الصلاة اللي عمله الولد ده انه ايه؟ قال لي خلاص انا عايز ابطل الحاجة دي، وطلع كل حاجة عنده. واذكر انه الراجل ده دلوقتي في رحلته لما تعافى وبيجي كويس ابتدى يساعد كتير من الناس اللي هم يمكن كانوا مقيدين في موضوع الإدمان. الرب بيقول كده، قداستي في النجاسة تطهر. اتطلع لجمال ربنا والخير ربنا والحياة ربنا، تلقائيا تلقائيا حياتك تكون طاهرة ونقية. اختبر ده، اختبر، اقعد واركع قدام ربنا قول له يا رب أنا مش عارف أوقف الأمر ده،
الأمر ده خلاني مش قادر أعيش طبيعي حتى مع زوجتي حتى مع زوجي حتى مع الناس.

اللي حوالي انا مكسور، انت قادر تحررني من القيد ده. الرب هيقدر، لانه زي ما قال كده هقولها تاني، لكن انتم ايه؟ اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم بربنا يسوع المسيح بروح الهنا. روح الهنا تقدر تخلينا غير مقيدين باي شهوات واي رغبات للعالم.

قوتي في الضعف تكمن. قوتي في الضعف تكمن. احنا يا رب بنضعف، مش قادرين اوقات كتيره نسامح الناس اللي معانا لان اساءتهم عملت لنا جرح جوانا. احنا عارفين الوصيه لكن مش قادرين نتخطى ذاتنا، مش قادرين نخرج ونعمل الحاجه اللي انت عايزها يا رب، او نقدم يعني خطوه للي انت عايزه. مش قادرين ندي لان هم خلونا خلاص يعني جفينا من اساءتهم الكتير علينا. ضعف ضعف، والضعف ده على فكره صعب جدا، لانه يعني عارفين في احد المزامير يقول ايه، بزيت ايه رطب تبللني يا رب، وكانه ربنا بيلين القلب، بزيت طري تبللني يعني تنقي وترب طب قلبي بالرحمه بتاعتك. الضعف ده اعمل فيه ايه؟ فيش غير حل واحد بس، لو انت ضعيف في الامر ده حلها انك انت تعمل حاجة واحدة بس، زي ما قال القديس بولس، طلع ده قدام ربنا قوله. قال كده اني اصر بضعفاتي، اصر بالاحرى بضعفاتي لتحل قوة مين؟ قوة المسيح. يعني اتصالح مع نفسك، قول انا غلطان، قول ان الحاجه دي فيا، قول ان الامر ده يعني انا عايز اتخلص منه. اعلن ده. من اجمل الاشياء اللي بحطها دايما قدامي ان هي نعمه سر الاعتراف، لان سر الاعتراف ده الواحد بيتصالح مع نفسه ويتكلم ويقول انا جوايا حاجه عايز ان انا اغيرها، انا بعترف بان انا مش قادر الذنب ده اشيله، لكن بقدمه لك انت يا رب. ازاي تتغلب على الضعف؟ اتصالح مع نفسك. اعلن كده، قال له انا ضعيف، صليت كذا مرة ولكن انت قلت لي تكفيك نعمتي، وانا باصر بالضعف بتاعي ده يا رب، لانك انت لما بعلن الضعف بتاعي بتظهر قوتك في يسوع. احبائي، من اجمل الاشياء اللي انا بلاقيها في زيارة السجن لما بزور، التصالح مع الذات. التصالح مع الذات لما يجي واحد يقول احنا عارفين يا ابونا ان احنا جينا، مش ربنا اللي جابنا المكان ده، احنا جينا لان احنا غلطنا. شوف التصالح مع الذات، انا عارف ان الموضوع ماشي غلط لان في حاجة غلط انا بعيشها، عشان كده ربنا بيقول حاجة، اذا اعترفنا بيه بخطيئنا فهو امين. ايه اللي اعترف؟ ان انا لازم اتصالح مع نفسي واقول انا غلطان. بس مين اللي ممكن يقول انا غلطان الايام دي؟ ابدا. صعب ان الواحد يقول انا غلطان الايام دي، وممكن يكون عامل الغلط وبرضه يبرر. قوتي في الضعف تكمل. اطلب قوة ربنا هتديك القدرة انك انت تتجاوز الضعف ده. انا منساش مرة من المرات كان في صلح معين وطلبت كده، قلت بدل ما نسلم على بعض خلينا نطلع اللي جوانا. وفعلا الطرف الاولاني قال انا فعلا متضايق لانه اللي حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وانا مش قادر ان انا اغفر. وكان شيء حلو جدا جدا ان الطرف اللي هو كان عامل معاه العداوة قال له كمان، يعني انا كمان يمكن شوية غلطت فيك لان تجاهلتك في كذا وكذا وكذا. وكان شيء حلو ان الناس تقدر تقول ضعفاتها قدام بعض، فكان يوم من اروع الايام اللي ممكن نشوف فيها فرح في بيت، لما الانسان يعر نفسه كده يقول انا غلطان، انا ما قدرتش اعمل ده، لكن يمكن الطرف الثاني بيقول انا يمكن السبب اللي خليتك فكرت في الموضوع ده. وشيء حلو ان يكون في تصالح مع الذات.

الثالثة، حكمتي في الجهل ايه؟ تعلن حكمة ربنا. ربنا يدي حكمة كده تقول الكلمة، والكلمة اللي هي ربنا عايزها بالظبط، وتنجح الكلمة دي في كل حاجة انت بتعملها فيها. انت بتيجي ازاي؟ انا نفسي يا رب تديني الحكمة، عشان كل مرة بخش في حتة بلخبطها، احد يقول لي كده، كل مرة اخش في مشوار بتفهم غلط، اديني الحكمة. انا عايز الناس، في زوجة بتقول لي انا عايز الناس تكون مرتاحة ببيتي، لكن كل ما بحاول انصح هما دايما بيقولوا ايه؟ مش قابلين. فمرة قلت لها بالطريقة بتاعتك ازاي؟ ايه الطريقة بتاعتك؟ ايه الطريقة بتاعتك؟ هل انت بتوبخي على طول؟ الحكمة. والحكمة دي ما فيش غير ان احنا نستقيها بس من مين؟ من ربنا. في يعقوب 1 رساله عدد 5 قال ايه؟ من تعوزوا الحكمة ايه؟ يطلبها من مين؟ ها؟ من الله. فيعطي ايه؟ الكل، الجميع ولا يعاير. يعني ايه؟ يد ربنا زي ما انت عايز الحكمة. بس الحكمة دي محتاجة تيجي من حاجة مهمة بقى احبائي، ركزوا معايا في الكلمة دي، محتاجة انك انت تاخدها من مين؟ من ربنا. في مزمور 19 عدد 7 يقول شهادة الرب صادقة تجعل الجاهل حكيما. ايه شهادة الرب صادقة؟ يعني لما اقعد قدام ربنا كده واشوف اختبارات ربنا معايا وصبره وطول اناته وجديه الله في محبته ليه خطط عظيمة في حياة البشر، انا بحاول اهدى شوية وبحاول ان انا اخد من صلاح ربنا. فتبصوا الانسان بيعمل ايه؟ ليتسرع وياخد قرار يضر اللي حواليه، ولا يتهاون كمان في الشر، لانه هو واضح واضح واضح. شهادة الرب صادقة تجعل الجاهل ايه؟ حكيما. كل ما اقعد معاك يا رب كده واشوف انت بتتعامل مع مين، ومعاملتك يا يسوع كانت ازاي مع الناس، كل ما اتعلم منك، كل ما اتعلم منك. مين فينا مثاله يسوع؟ مين فينا القدوة بتاعته انه دايما يبص ليسوع ويتعلم؟ في اوقات كتيرة احنا محتاجين نبص لنموذج ده ونقول له علمني يا رب، علمني ازاي اقول الكلمة في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة اللي تساعد الناس. في اوقات كتيرة لما بنيجي نعمل لخلاص الناس ندينهم، ندينهم، مش ان احنا نحاول نقول لهم. يعني في حد يقول لك ايه؟ لما تيجي تنصح حد قل له الحاجة الحلوة اللي في الاول، قل له بصراحة عملك كويس جدا، بس الحتة دي محتاجين نساعد فيها بعض شوية. وفي واحد يروح يقول لك لا انا اللي في قلبي على لساني، انت عملت كذا وكذا وكذا وكذا. ايه اللي حصل بعد كده؟ بتقفل الدنيا، الناس بتنفر منك. لكن ازاي انت تعمل ايه؟ ازاي الله يديك الطريقة اللي ممكن ما تأذيش الناس، لكن تقدر ايه؟ تشوف الحلو اللي فيهم وتعززه، والحاجة الصعبة دي تقدر ايه؟ تغيرها. حكمة ربنا، حكمة ربنا عظيمة جدا. عشان كده شهادة الرب صادقة بتعمل ايه؟ تجعل الجاهل ايه؟ حكيما. قداستك في النجاسة تطهر، قوتك في النعمة تكمل يا رب، حكمتك يا رب في الجهل تعلن وتعلم. الحاجة الرابعة، عدلتك يا رب في الظلم تسود، عدلتك في الظلم تسود. انت رب عادل وتقدر تبيد اي ظلم، بس اوقات كتير احنا بنقول له ايه؟ يا رب

في ظلم حوالينا، في صعوبات حوالينا. يعني قالها كده في سفر الجامعة، يقول لي ظلم الفقير وانتزع الحق والعدل في البلاد، وبيتكلم على ايه؟ ولم يرتدع الحاكم، بيقول كده، ولكن شوفوا بقى فوق العالي ايه؟ ها؟ عالي ويلاحظ والعالي فوقهما. يعني اقول لك الحاجة، يعني خليهم يعملوا كل حاجة، ولكن ايه؟ فوق العالي عالي يلاحظ والعالي فوقهم. يعني عايز اقول لك ان ربنا هو العادل، ربنا هو اللي هيجازي كل واحد حسب عمله. في ظلم موجود، في حاجات كتيرة صعبة موجودة، ويمكن ما بنعرفش نحلها كتير، ويمكن بنتفهم غلط، يمكن حاجات كتيرة موجودة، لكن خلي بالك فوق العالي عالي يلاحظ والعالي فوقهما. في رب بيقدر يجري العدل، عدالتي في الظلم تسود، موجود دايما. اقف كده على ايوب كده، لما جت فترة من الفترات وكل حاجة اتقفلت، ولما جه ربنا بعد رحلة بقى من كلام الياهو في الاخر، وابتدى الرب يكلمه بعد الياهو، يقول له زمانا يا رب قد سمعتك سماع الاذن، والان رأتك عيناي فأمنت، قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا ايه ولا يعصر عليك امر. عدالتي في الظلم تسود. انت وانا في ايه؟ فانتظرنا سوف تأتي اتيانا، ولا اصبر هيجي وقت ربنا هيجري الحق. يتكلم القديس بطرس عن يسوع في بطرس 1:2-23، يقول ايه؟ الذي الشتم المسيح لم يشتم عوضا، الذي تألم لم يهدد، ولكن ترك نفسه ايه؟ لقضاء العدل. هو اللي بيدافع عنه. والرب عمل ايه بعد كده؟ رفعه زي ما بيقول فاشعياء، واعطاه اسما فوق كل اسم، وبيأكد ده القديس بولس فيليبي، الله بيرفعه. عشان كده في ناس كتيرة ممكن تكون في ظلم عايشة، لكن خلي بالك الله عادل، الله هيجري الحق، الله عمره ما يترك الإنسان المظلوم، بيقف معاه. وخليك واثق من الحقيقة دي. ولو الشيطان قاعد يقول لك إنه ربنا نسيك، قل له لا لا لا أنا واثق. تعرفوا من ضمن الآيات الجميلة اللي قالها أيوب في وسط الصعوبات دي كلها، إني عالم بأن فدي حي وسيقوم آخرا فوق التراب. أنا واثق في وسط اللي عاشه أيوب ده، يقول إني عالم إن فدي حي وسيقوم آخرا فوق التراب. حتى لو أنا فقدت الحياة على هذا الأرض أو سشد، فأنا لي مكان فين؟ ها؟ مكان في السماء. آخر حاجة، ومش عدلتي بس، لكن سلامي في الخوف يملك. الكلمة الخامسة، سلامي في الخوف يملك. أوجات بنشوف نماذج أنا بشوفها في السجن أو مع المرضى، ناس عندهم سلام غير عادي، ما بيقنوش، ما بيتزبروش أبدا، يقولوا لي يا رب، ولكن سلام وسط الألام. الكلام ده ما بقوله، شفته بعيني، اختبرته. يعني في حد كان عنده يعني مرض كانسر، وعلى أيامه الأخيرة هو في السماء دلوقتي، وهو راجل كبير في السن، وكان دايما يجي يحضر الاجتماع هنا. فرحت له

المدام بتقول على فكرة احنا مش مخبرين له اي حاجة، بس هو يعني عنده حاجات كتيرة جدا جدا يعني، مش قايلين انه الامر يعني فيه خطورة. كل تركيزه ليه؟ انا مشتاق بس اجي احضر الاجتماع وصلي. انا وهما بيقولوا لي ازاي مستحمل التعب ده، تيجي الايام وروح ازوره قبل ما يسافر السماء بكل شكر كده، وانا بديله المسحه كده، بيقول ابونا صلي لي، انا بشكر ربنا على كل ايه السلام ده كله، ايه السلام ده كله. بيقول لما بياكلش اديله كذا يوم، ايه السلام ده كله، في سلام موجود، سلام يفوق كل عقل. في ناس كتيرة في وسط ألامها وتعبها ترفض أن هي تتكلم، ترفض أنها تقابل الناس، تخش في دارة اكتئاب، لكن ولاد ربنا السلام بيملاهم وسط ألامهم وصعوباتهم. بقى قدام واحد زي بولس الرسول كده واتفرج عليه لما بيقول لي كده أنتيخوس، هو بيكتب في رسالة فيليب بيكتب افرحوا في الرب كل حين وكل ايضا افرحوا. وكان انتيخوس كده يبص لبولس يقول له ايه، انت بتقول لي افرحوا ازاي، انت شايف قاعد ازاي، انت ده انت قاعد في سجن. ما اصل بولس الرسول اختبر ايه يا جماعه، ها اختبر فرح الروح، والفرح الروح ده ما بيجيش من بره، بيجي منين يا جماعه، ها من الروح القدس اللي جواهم. الفرح ما بيجيش من بره، بيجي من جوه، ثمر الروح القدس محبه فرح ايه، ها سلام من جوه من جواك. عشان كده دايما الاباء الشهود بتوع البريه يقولوا لنا ايه، اقعد صلي وغمض عينيك عشان ما تبصش لاي حاجه من بره، وتسيب روح الله يعمل ايه، يكلمك. وفي مره واحد قال لنا حكمه حلوه كده منهم أباء البرية، قال إيه، كن مع الله ترى الله معك. أقولها تاني، كن مع الله ترى إيه، ترى الله معك. يعني أنت لما تقعد مع ربنا هتشعر بوجوده، هتحس بالكلام اللي بقوله لك أنا، لكن طول ما أنت بعيد عن ربنا الحاجات اللي بقولها دي هتعتبر وعظة بتسمعها من مئات وآلاف الوعظات سمعتها. لكن سلام الله الذي إيه يفوق يا جماعة كل عقل، يحفظ قلوبكم وأفكاركم فين، في المسيح. وكأنه الروح القدس اللي لما بنطلبه بيدينا خير عظيم جدا من السلام الداخلي. شفته كتير وعصرته كتير الفترة اللي فاتت دي مع ناس، يمكن عايز أقول لكم يعني بكل فرح بكل فرح بيروح الإلههم كده وهم مبسوطين ان هم رايحين الرحلة دي للسماء، مع ناس حضرت معهم تنفيذ أعدام، شفت حاجات كتيرة جدا، شفت ناس ما بيفكروش في الألم قدر ما هم مشغولين بمين، مشغولين بيسوع اللي معاهم، يسوع اللي رافقهم، يسوع اللي معاهم الرحلة اللي جاية في السماء كمان. سلام في الخوف، فعلا سلامي في الخوف يملك، يعني سلام ربنا لو انت خايف هو السلام ده يملك على قلبك. هيجي منين السلام ده حبيبي، هيجي منين السلام ده، هيجي منك انت تفتح قلبك كده لملك السلام. هو جالها في وعد، ودايما اقول له ايه الوعد ده، انا بشكر ربنا بشكرك عليه يا رب، سلامي اتركه ايه، سلامي انا اعطيك، ليس كما يعطيكم العالم اعطيكم انا، لا تضطرب قلوبكم. كلمات لما تسمعها كده وتحطها قدام ربنا، هو اللي قالها، من اللي قالها قادر، من اللي قالها قادر، قادر يعلن السلام. وعشان كده لما قال سلام اترك لكم، هو المسيح سلامنا، المسيح سلامنا. قالها القديس بولس لما نقول له انت سلامنا يا رب، خلاص هنعيش السلام ده، لا في تعب ولا في نوع من الانزعاج، لكن هو سلامنا، هو المسيح. خمس حاجات اللي قلت لكم

هو عمل ربنا. قداستي في النجاسة تطهر. افتح كده عنيك لعمل ربنا والخير ربنا، هتضعف كل حاجة وحشة فيك وربنا هيرجعك إنسان نقي، تقدر ترى عمله وتشكره. قوتي في الضعف تكمل لما تتصالح مع نفسك يا حبيبي، وتقعد مع نفسك كده وتقول فعلا أنا غلطانة أو أنا غلطان، بس أنا بشكرك لأنك أنت إيه؟ لأنك أنت إله الشفاء وإله المحبة والإله اللي دايما بتغير. حكمتي في الجهل إيه؟ حكمتي في الجهل تعلن. الإنسان اللي هو بيجهل الله يديله الحكمة، بس اطلبها من ربنا، واطلبها بنوع من الحق. اديني يا رب الحكمة في تدبير أموري، في شغلي، في بيتي، في كل أعمالي، اديني الحكمة يا رب. عدالتي في الظلم إيه؟ تسود. لو مسكت في ربنا كده قلت الحق عندي إلهي، حق عندي إلهي، حتى لو ظلمت هو حق عندي إلهي، هتلاقي ربنا عمل إيه؟ قدر يديك حقك. ويا بخت اللي بياخد الحق إيه؟ الحق السماوي. يا بخت الإنسان اللي بيكنس كنوز في السماء. يا بخت الإنسان اللي هو دايما مشغول دايما إن هو يرضي إلههم. سلامي في الخوف إيه؟ يملك. السلام اللي يجي يديه لك ربنا ما يخليكش قلقان ولا خايف من حقيقي شيء، ولكن انت في كل الاحوال صورة الراعي الصالح دايما مالية حياتك. دي بركات ربنا اللي قلناها. في ناس سمعت البركات دي وربنا يديها الحاجات دي، هيديها الحكمة ويديها السلام ويديها العدل ويديها القوة اكيد، وهيديها الطهارة والقداسة، هيدي ده. بس هو مرتبط بحاجة مهمة جدا تحطها قدامك كده، حط قدامك الحاجة اللي قولها لك دي. مفيش أعظم من الحقيقة اللي ممكن تريحك. الحقيقة هي اللي ممكن تخليك عايش حياة ربنا، مش القناعات الموجودة. والحقيقة دي لو انت عدت قدام ربنا وقلت يا رب انت قلت انا الحق انا الطريق والحق، اديني دايما عيش الحقيقة، ما اكدبش ولا ابالغ ولا انقص من الامور، لكن تكون الحقيقة موجودة. والحقيقة دي لو انت عشتها في حياتك انت هتعيش في سلام، مش هتخاف من اي شيء، لان الحقيقة دي بتديك حرية انك انت ما بتكونش مكسور قدام حد، وتكون واضح وتكون مستقيم وصالح زي ربنا. نمرة 2، هتوصل للحاجات دي لما تفكر في حاجة السماء عطتها لنا، عطها لنا في شخص المسيح. من ملئي أخذنا إيه؟ نعمة. ها فوق إيه؟ فوق نعمة. النعمة موجودة، والنعمة دي تدي شفاء. الحقيقة تدي حرية، النعمة تدي إيه؟ تدي شفاء. يعني أنا قاعد في الكنيسة النهاردة بسمع كلمة ربنا أو بشوفها. لو أنا طلبت نعمة من ربنا، هو الله يمطر نعمه على الكل، لكن النعمة تدي شفاء. الحاجة التالتة الحب. الحب ده بقى يدي حياة. الحب اللي بيديه ربنا للبشرية يخليك مش خايف، لكن يخليك مطمن على حالك ومطمن على كل الناس اللي حواليك. الحب يخليك عارف انك انت مش لوحدك ولكن الله معاك. الحياة كلها مع حياة ربنا يعني موجودة في حياتك، يعني ربنا مش بعيد عنك، الله بيخش في تفاصيل حياتك كلها، لان حب ربنا هو بيدي حياة. طب اللي مكتشف حب ربنا ما عندهش حياة، ما عندهش حياة. عارفين تلاقوها في مين؟ لما واحد تقول له اخبار الدنيا يقول لك الدنيا صعبة ويسودها كده في وشك ويفضل يقول كلام صعب جدا، ولكن اللي يكتشف حب ربنا يقول لك ايه؟ ها اشكرك يا رب، الحمد لله، مستورة يا ابونا، الحمد لله، الحمد لله يا ابونا. لان اللي بينفتح على حب ربنا يلاقي ايه؟ يلاقي حاجة.

واللي بيستفاد من النعمة بتاعت ربنا يديله الشفاء. يعني كل مرة هلاقي ربنا عمل ايه؟ يقومك يقومك ما يخلي ممكن نقع شوية لكن يقومك ويديك شفاءات على طول ويغير حاجات كتيرة ربنا في حياتك. والحقيقة تدي ايه؟ تدي حرية. الحقيقة اوعى تكون لابس قناع، اوعى تقول كلام، والكلام ده ممكن تضل بنفسك والتانيين، لكن دايما الحقيقة دايما تدي ايه؟ تدي سلام قدام ربنا وسلام مع الناس. يقول لك الحقيقة دي تريح، لكن طول ما بنلف وندور كل ما بنتعب. الكذب ياما ضيع بيوت وضيع نفوس. احبائي الخمس بركات اللي قلتهم ليك النهارده وربنا عطاهم لك النهارده اوعى تنساهم، ارجوك اوعى تبعدهم عنك. قول يا رب احطهم قدامي كده، قداستي في النجاسه تطهر. هقولهم بهدوء كده، وصلي انك انت يعني حطهم قدامك. انت تقدر في النجاسه تطهر؟ يا رب تقدر تنقيني وتقدر تطهرني وتديني اكون فعلا اعود للصوره الجميله واستقبل مراحمك لكل الناس يا رب. قداستي في النجاسه تطهر، قوتي في الضعف تكمل، حكمتي في الجهل ايه؟ تعلن وتعلم. اكيد يا رب حكمتك هي اللي بتحطنا على الطريق. عدالتي في الظلم تسود، انت اللي بتقدر تنقذ وتقف مع المسكين يا رب والمظلوم، وعمرك ما بسيب يا رب حد ابدا. سلامي في الخوف ايه؟ يملك. هو سلام ربنا اللي بيملك. وعشان توصل للدائره الحلوه دي حطه قدامك يسوع المسيح. الحق قول له اديني عيش الحق. اكون واضح النهارده يا رب عايز تشفيني من كل الاشياء اللي العالم بيخدمني بيها وتديني الحريه والشفاء. اديني عيش الحق زي ما قلت كده، اديني اكون حقيقي، اكون حقيقي مش بمثل، لكن اتصالح قدامك يا رب. واثق ان فرحاتي الكبيره يا رب ان لي اب بيدركني. اديني يا رب ان انا ابص للنعمه اللي تديني الشفاء يا رب، دايما النعمه اللي موجوده معانا على الارض. واديني يا رب ان اعيش الحب دايما معاك وللي حواليا، عشان ده هو بيديني ايه؟ بيديني حياه. خلينا نقف مع بعض نصلي كده، نقف مع بعض نصلي شويه كده. قول يا رب النهارده في هذا الليل يا رب اللي انت فيها بتدعونا ان احنا نطلع على صورتك الجميله يا رب، بقول لك النهارده يا رب اجعل هذا اليوم يوم مختلف. انت يا رب تقدر تحرر وتغير يا رب. بصلي بصفه خاصه يا رب من اجل كل انسان بعيد عنك، كل انسان يا رب محتاج يختبر قوتك وسلامك وحكمتك وعدلك يا رب وقداستك، كل الحاجات دي اللي احنا عايزينها يا رب، لان العالم خدنا في حته بعيده. العالم خدنا بعيد عن الأشياء الروحية اللي بتدينا سلام، وخدنا في متعة اللي هي دايما يا رب بتوجد لنا العطش والضياع، وتعايشنا في سراب يا رب في ظلام. النهاردة رب بصلي انك تدي نعمة النهاردة وتدي قوة لأولادك يا رب. يا رب سامحنا على كل حاجة احنا شعرنا ان احنا فعلا بعاد عن الحقيقة يا رب، بعاد عن النعمة، بعاد عن الحب. ادينا النهاردة يا رب هذا الخير الروح اللي بداخلنا يا رب، عشان نكون مليانين يا رب بحبك، مليانين بخيرك يا رب لينا. النهاردة يا رب بنقول لك حتى لو أنا إنسان ضعيف، حتى لو أنا ما بقدرش أعمل حاجات كتيرة، لكن أنت إله عظيم. حتى لو أنا شايف نفسي إناء اسود كثير عليل، حتى لو انا بشعر ان انا ما عنديش حاجات كتيرة، لكن انا النهاردة فرحان يا رب بكلمة النهاردة سمعتها في الوعظة، فرحي الكبير ان ليا اب بيحبني ابويا السماوي. انا غالي

0: اللي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رقص في عيني أمري، مستحيل يا رب أنا ممكن أسيب نفسي للضياع ولا سيب. لكن ادينا النعمة عشان نكتشف ان احنا يا ربي ولادك اللي غلنا عليك النهاردة. سامحنا سامحنا لان احنا كتير يا رب الشيطان خلانا لا نحتمل كلماتك واغرانا لحاجات كتيرة وحشة، لكن النهاردة بنعلن يا رب ان احنا محتاجين قداستك يا رب، محتاجين قداستك عشان نكون يا رب اطفال وانقياء امامك يا رب. قلت لنا يوم الحد اللي فات ان لم ترجعوا وتصيروا، ادينا يا رب الطفوله الروحيه يا رب. خلينا نصلي الترنيمه دي واحنا نقول له فعلا يا رب انا عايش بيك يا نفسي وشهيقي. ادينا نصلي الترنيمه دي بفرح وشوق يا رب. امين.
1: صلي مع بعض. انا اناء اسود كثير عليل، لقيتني ايد خزاف ملوش مثيل.

دمك يا رب هو ثمني وقيمتي. قول له كده استر عيوبي واستر ضعفاتي بالدم الكريم يا رب تحت صليبك. دمك يغطي كل عيوب ويسند كل ضعف فيا. عشان كده تعالى نصلي مع بعض بالاحضان الابويه. قلبك بينادي عليا يا رب بكل محبه الهيه بتنده وبتستر عيوبي يا رب. راجع للآب الحنان واثق إننا ليا مكان.

واثقين في محبتك لينا رب. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. تعرف التنمية اللي جاية نعلن محبتنا للرب. أحبك معنا كل وجود، أحبك والكلام محدود.

امين. صلي مع بعض ونقول كده: اجعلنا يا رب آلات بجف يمينك، ادينا يكون يا رب اواني مكرمه ومخصصه ليك. تعالوا نصلي مع بعض: عود واصنعني تاني كالفخار ارسم بايديك. قولوا: شكل انت يا رب في انائي، انا محتاج ليك، محتاج لعملك فيا يا رب.

0: باركنا جميعا الثالوث الأقدس الله الآب والابن والروح القدس. امضوا بسلام وسلام الرب يكون معكم.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.

ترك الإسلام هو أعظم قرار يمكن أن يتخذه المسلم في حياته، لكنه قرار ليس بالسهل. ترك الإسلام يغير حياتك تماما، لكن الخوف من السؤال، الخوف من الله، الخوف من المجتمع، الخوف من العواقب، كلها عوامل تجعل الكثيرين يترددون. في هذه الحلقة أريد أن أساعد من يريد ترك الإسلام كيف يتركه دون خوف. تابعونا كل وضوح.

مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد، أرحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حلقتنا لهذه الليلة بعنوان كيف تترك الإسلام دون خوف. الخوف هو أكبر عائق أمام المسلم في ترك الإسلام، وأتحدث عن تجربتي الشخصية وتجربة المئات الذين التقيت بهم خلال هذه السنوات. حين تفكر في ترك الإسلام أول مرة ينتابك الخوف، تنتابك مشاعر الارتباك والحيرة. حتى لو بحثت، حتى لو تيقنت، حتى لو وصلت إلى قناعة، لأن الارتباط بالإسلام ليس فقط من ناحية فكرية محضة، بل أيضا من ناحية وجدانية، من ناحية عاطفية، من ناحية اجتماعية. الإسلام هو الأعياد، هو رمضان، هو اجتماع العائلة، هو المناسبات، هو الأفراح، هو العزاء، هو الدفن، هو الكلمات الدارجة اليومية مثل السلام عليكم، إن شاء الله، صلي على النبي. هذا الاختلاط بين الاجتماعي والديني يجعل مسألة ترك الإسلام من أعقد الأمور التي يمكن أن تحصل للمسلم. لقد مررت أنا شخصيا من نفس المراحل، من نفس المعاناة، من نفس الأسئلة، من نفس التحديات، ولذلك أود أن أقدم هذه الحلقة للمساعدة، لكي تكون مرشدا للذين يمرون من نفس الطريق، يجتازون نفس المراحل ويطرحون نفس الأسئلة. إذن كيف تترك الإسلام دون خوف؟ لنبدأ على بركة الله. بداية السؤال، ترك الإسلام المفروض لو بلدان حرة، لو في مجتمعات حرة، مجتمعات متشبعة بالحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، كانت يمكن هذه الحلقة لن تكون حاجة إليها أصلا. تخيل أنه واحد مثلا يقدم حلقة في فرنسا كيف تترك المسيحية دون خوف، لن تعني، أو في أمريكا، لن تعني أي شيء. لماذا هذه مهمة؟ لأنه لازلنا نعيش في مجتمعات متخلفة، مجتمعات ديكتاتورية، ما نتكلمش عن الحكومات فقط، نتكلم عن المجتمع أيضا، جارك، بائع البقال، بائع الخضار، كل شخص. المجتمعات لا زالت مقيدة ومكبلة، فهذه الحلقات مهمة جدا بالنسبة للظروف التي نعيش فيها. البداية، كيف نبدأ بالأول؟

بداية ترك الإسلام هي طرح الأسئلة، هي التفكير النقدي، هي أن تفعل ملكة التفكير، الدماغ، العقل. لا تخف من الأسئلة. ليه أقول هذا؟ لأن أول شيء، أول حائط، أول شيء زرعه الإسلام، أول قيد وضعه على المسلم هو تحريم وتجريم السؤال. أنا تكلمت حلقات كثيرة عن يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، ده واحد من هذه آية قرآنية. أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم بسبب مسألتي، ده حديث. فإذا السؤال، طرح السؤال هو بداية الطريق لترك الإسلام. الإسلام لا يتعايش مع التفكير النقدي، التفكير النقدي مضاد للإسلام، أنتي إسلام، هو المضاد للإسلام. وأنا لما أقول أسئلة أقصد نوع خاص من الأسئلة، لأنه في الإسلام ممكن أن تطرح أسئلة، لكن نوع آخر من الأسئلة أتحدث بالتفصيل. الشيء الآخر، المسألة الثانية، وأي مسلم يشاهد هذه الحلقة، الأسئلة ليست من الشيطان. كنت وأنا مسلم كل ما أطرح سؤال فيه نوع من الشك، نوع من عدم اليقين، أول شيء كان يقال لي، ومتأكد كثير من المسلمين الذين يشاهدون هذه الحلقة سيشاركون من نفس الشيء، استغفر الله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن في العقل الجمعي الإسلامي، الأسئلة المتعلقة بذات الله، المتعلقة بوجودنا، المتعلقة بالخلق، المتعلقة، الأسئلة الوجودية هي من الشيطان. فأنت بتقفل أول ما يفتح باب الأسئلة، بتقفله على طول بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعود للقطيع. الإسلام خلق كمنظومة ليبقيك داخل القطيع وتفكير القطيع، لا تخرج عن القطيع. لو فكرت، لو خرج، لو سألت، أنت ممكن تتعرض حتى للعنف الجسدي، هتكفر. فدي منظومة عاملة عشان تقفل السجن من كل جوانبه. ثم شيء آخر، لا شيء مقدس عن السؤال، ما فيش شيء خارج نطاق الأسئلة. ممكن تسأل عن الله وما تحس بتأنيب الضمير، لأنه أحيانا كنت لما بسأل عن الله وعن الرسول وأنا بسأل بقول استغفر الله. ليه؟ لأنه المنظومة اللي كبرنا فيها علمتنا أن السؤال جريمة، أن السؤال ذنب. أنت ممكن تسأل في أشياء تانية، لكن أعوذ بالله تسأل عن الله. أنت ممكن تسأل في أشياء تانية، أتوضى إزاي مثلا، لكن تسأل عن الرسول هو مرسل من الله ولا لا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنت هتكفر. فلا شيء مقدس عن السؤال. محمد ليس فوق السؤال، الله ليس فوق السؤال، وهذا أقوله للمسيحيين والمسلمين بخصوص الله. الله ليس فوق السؤال. ممكن أن أتساءل عن وجوده، عن صلاحه، عن لماذا يسمح بالشر، عن كل شيء ممكن أتساءل عنه، لا يوجد شيء فوق السؤال. أنا من المؤمنين بأنه بداية المعرفة وبداية حتى الإيمان لازم تبدأ من الشك، زي ديكارت، لازم تبدأ من الشك، أنك تشك أولا، مش تؤمن أولا. لأن لو تؤمن أولا يبقى ما فيش حد حيترك إيمانه. أنت لو تبدأ من التسليم أنه الإسلام صح، لا، دي بداية غلط. مفروض أنه كل شيء أشك فيه وكل شيء أسأله. إذن ثلاث أمور في البداية أعطيها تب، يعني لكل واحد يبحث. أنا مريت في هذه، أمضيت عشرات السنين في هذا الأمر، أعرفه عن ظهر قلب. ما تخافش من الأسئلة، ما تستعجش من الشيطان لما يجي لك سؤال.

ما هي ده مش من الشيطان، عقلك مش من الشيطان، الله أعطاك ملكة التفكير، فمستحيل أنه جاي من الشيطان. الأسئلة هي بتساعدك في مسيرة البحث. لا شيء مقدس، ممكن تسأل عن أي شيء. فثلاث أشياء، ما تخافش، ما تخافش. ولماذا أقول هذا الأمر؟ لأنه في أحاديث بتقول هذا الأمر. أنا ممكن أعطيكم مثلا في صحيح مسلم، تخيل أنت في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، ها؟ ده كتاب عن الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها. الوسوسة اللي هي أن الشيطان يوسوس لك، يدخل جواك ويبتدي يعطيك أسئلة. إيه هي؟ بيقول الحديث يأتي الشيطان أحدكم. شوف أن الشيطان اللي بيجي وهو اللي يبتدي التفكير النقدي فيك. يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا؟ مين اللي خلق السماء؟ مين اللي خلق الأرض؟ مين اللي أوجد كذا؟ هل هي نظرية التطور أم الله؟ حتى يقول له، وبيقول لك أن الشيطان بيستدرجك واحدة واحدة، يبتدي من السماء والأرض والإنسان لحد ياخدك لحد من خلق ربك. بيقول لك لما توصل هنا، فإذا بلغ ذلك فليستعد بالله ولينتهي. لما توصل من خلق ربك، اقفل الباب، خلصنا الموضوع، السلام عليكم، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وروح بيتك ونام، خلاص ما فيش داعي للأسئلة دي، السلام عليكم. ده التفكير الإسلامي. تخيل أنت واحد بتعلمه أنه التفكير النقدي، الكريتيكال ثينكينج، مصدره الشيطان، وأنه حتى لو غشك وخدعك وقف، لما توصل لمرحلة الله وقف. ده التفكير الموجود على فكرة، ممكن تلاقيه حتى عند بعض المسيحيين المتأثرين بالثقافة الإسلامية. بينما أنه المنطق والعقل والشيء أنه من حقك أن تقول من خلق كذا وكذا، وده مش من الشيطان. يعني وكأنه الشيطان بيقول، وكأنه الحديث بيقول لنا أن الشيطان كائن عاقل ومنطقي، وأن الله ما بيحبش المنطق وما بيحبش العقل وما بيحبش الأسئلة، وبيحب القطيع، بيحب واحد ضبع بيقول آه بس، ما بيحبش الإنسان المفكر. أنه المفكرين إخوان الشياطين، والعقلاء إخوان الشياطين. ده يعني لو على الحديث ده فكل الفلاسفة كانوا إخوان الشياطين، لو على الحديد ده، لأن الفلسفة كانت بتتساءل في كل شيء، كل علوم المنطق كانت تتساءل في كل شيء. فإذا كان يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا، يبقى ديكارت وأفلاطون وسقراط وكل كل الفلاسفة اللي مروا عبر العصور كانوا مجرد شياطين، لأن يعني كل أسئلتهم الوجودية نبعة من الأسئلة. على فكرة، ما وصلت له البشرية اليوم لولا السؤال ما كناش وصلنا له. أي شيء في العلوم ينطلق من الأسئلة وإيجاد حلول لهذه الأسئلة، ما كناش نكون في ما نحن الآن فيه، ما كانش عندنا انترنت ولا فضائيات ولا أي شيء. فالسؤال هو اللي وصلنا الكل هذا، بما فيهم الأسئلة الوجودية. يعني الأسئلة الوجودية كانت الفلسفة هي أم العلوم، منها انبثقت علوم أخرى. أنا قلت في البداية أنه الإسلام ما بيحرمش الأسئلة كلها. داخل الإسلام ممكن تسأل، لكن عن صحة الإسلام لا، لا تسأل. مثلا في السنة اللي فاتت دار الإفتاء في مصر قالت لك وقرابة 1,000,000 فتوى، دي أسئلة يعني، ناس بتبعت تسأل، 1,000,000 فتوى خلال عام. يعني هي أغلبها 99% هي أسئلة تافهة ما لهاش علاقة بالتفكير النقدي. هي في الحقيقة مش تفكير نقدي، هو تفكير قطيع، لأنك أنت ما بتفكرش لحياتك اليومية، أنت مسجون. أنت لو عايز تطلد فارك بتبعت فتوى هل طلاق الأظافر حلال ولا حرام، بتكلم عن امرأة مثلا، رجل، هل حلق الشارب ولأي حد حلال ولا حرام، اللحية، هل حلق اللحية ولا تركها ولا تقصيرها ولا كذا، بأي ونتف الإبطين يعني.

أنتفه ولا أحلق بمكنة؟ إيه السنة؟ دي مجموعة من الأسئلة. أما في رمضان فخلاص ده بيصير الباب مفتوح مشرع للفتاوى. لو أخذت أنسولين أفطر ولا ما أفطرش؟ لو أخذت عطر عملت عطر. السيجار الإلكتروني يفطر ولا ما بيفطرش؟ وقس على ذلك. فهي أسئلة لكن تافهة. مليون فتوى، مليون سؤال في سنة واحدة في بلد واحد، مليون سؤال. يعني لو قلنا المصريين شلنا المسيحيين منهم وسبنا المسلمين 100 مليون مثلا، يبقى عندك سؤال لكل مسلم في السنة، يعني سؤال لكل مسلم في السنة، بس عن شيء تافه، عن شيء تافه. وقال لك قضايا الأسرة في الصدارة، يعني الخلع ضربتني مش عارف فيه أديها الميراث، لها حق أصرف عليه ولا ما أصرفش عليها، أصرف عليها عند الطبيب ولا لا، تاخد الأولاد ولا ما تاخدهمش، اللي هي مفروض تحل قانونيا، يعني ما لهاش علاقة بدار الفتوى. إذن فالإسلام لا يمنع الأسئلة التافهة أو الأسئلة اللي هي عن الطقوس. أنا مرة كنت بكلم والدي، فكن من بين المشادات والمشاحنات بيننا أنه وريته مجموعة من الأحاديث اللي قلت له إيه رأيك في دي، طالما أنه إحنا بنتكلم عن الدين إيه رأيك في الأحاديث دي. فهل أنت بتجيبها منين يعني؟ أنا قال لي أنا أحدث الناس، ولا مرة هذه الأحاديث أتكلم فيها ولا أجدها حتى، يعني ما بحثش عنها. أنت بتجيبها منين؟ قلت له عشان أنا بفكر في مجال وأنت بتفكر في مجال تاني. والدي كان بيجهز خطبة الجمعة مثلا بيتكلم عن زكاة الفطر، يتكلم عن صلة الرحم، يتكلم عن أشياء، وهذه اللي بيدور على نصوص تؤيد كلامه في الموضوع بس. لكن هل سيتحدث عن وجود الله؟ هل محمد رسول من عند الله؟ لا طبعا. لماذا تزوج عائشة وهي عندها 6 سنين وهو عنده 53؟ ولماذا ما أخذ زينب بنت جحش؟ ولماذا أخذ صفية وقتل عائلتها؟ ولماذا مثلا عامل اليهود بهذه الطريقة وأحرق نخلهم وسبى نسائهم وقتل أطفالهم؟ ولماذا حل زواج المتعة؟ ولماذا ولماذا ولماذا؟ كل هذه الأسئلة عشان أعرف هل هذا رسول أم ليس برسول. لكن والدي بيسأله واحد يقول له يا شيخ، يعني هل يجوز أن أصوم عن والدتي المتوفاة، أن أحج عن والدي اللي مات من صار له 10 سنين، هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا أو مثلا كذا؟ فهذه هي الأمور التي يتحدثون فيها. إذا نعود لنصائح الذين يريدون ترك الإسلام. أنت عندك مجموعة من القيود، قيود تتعلق الخوف من الأسئلة، عندنا خوف من الله. كثير من المسلمين أعرف أنه بيصلوا إلى مرحلة في التساؤل بعد ذلك بيصيبهم خوف، شلل، يقول لك أنا خايف ربنا يعاقبني، أنا خايف من ربنا. طب أنت توصلت أنه القرآن ليس كلام الله، وتوصلت أن محمد ليس رسول من عند الله، برضو عنده شك أنه ربما أكون أخطأت، ربما عملت غلط في البحث، ربما عملت كذا، فأنا خايف من ربنا. وأنا أتكلم عن نوعية الإله اللي بيقدمه الإسلام. ليه بنخاف من الله في الإسلام خوف رهيب شديد؟ أسيبك من مخافة الله، لأنه في فرق بين الخوف، الرعب، رعب، أنت مرعوب، مش انك بتخاف الله، يعني بتعمل اشياء يعني احتراما لايمانك بالله. مخافه الله هي هذا ما نقصد به، انك بتقول انت ما بتظلمش، انت بتعمل الخير. مخافه الله يعني انت حاطط ربنا كاوتوريتي، يعني هو الاوتوريتي. لكن الخوف من الله، من العقاب، من مونستر، من وحش. تعرف أنه الإسلام قدم لنا إله

سايكوباتي. علاقتنا بيه مسمومة، توكسيك، عامل زي واحدة كنت بتحبها لكن تركتها في وقت من الأوقات، فصارت تبحث عن كيف تؤذيك لأنك تركتها. عنده عقدة نقص. فأنت تبقى مسلم، لو تركته هتحصل لك مصيبة. فهو العلاقة التوكسيك مع الله أنه ما بيحبش أنه حد يترك الإسلام، ولو تركته هيعمل لك مصيبة في حياتك. ده التفكير اللي اتعلمناه، أنه أنت لو تركت الإسلام، لو حصل حد سيارة بيقول لك لو حصل لك مرض يقول لك لو حصل لك مصيبة مالية مثلا اتحرق مكتبك فهم عاملين الله انه شخص سايكوباتي، مش إله ناضج متأكد من نفسه، ما يحس بنقص لو حد تركه، ما يحس بنقص وانه لازم يؤذيك. ايه نوعية العلاقة؟ تخيل انت داخل في علاقة مع شخص ويقول لك لو تركتني هأذيك. ايه نوع ده في الاشخاص العاديين؟ فكم بالاحرى في الله. فالخوف من الله هو في الحقيقة انت لازم تتخلص منه. انت لو بتؤمن بإله بهذا الشكل وخايف منه وعندك معاه علاقة توكسيك، فانت احسن ما تؤمنش بيه. ثانيا الخوف من الكفر. احنا علمونا انه ترك الاسلام واعتناق المسيحيه او اي دين اخر هو كفر. كفر بمعنى انه كل شيء مغفور ما عدا انك تشرك بالله، بمعنى انه السرقه اتس اوكي يعني بتمشي، المخدرات تمشي، النصب والاحتيال ربنا غفور رحيم، لكن لا يغفر أن يشرك به. أنت تدخل في دائرة اللا عودة، اللي هي أنت هتدخل. فده الخوف اللي بيكون عندنا في في في في ذهننا وأنت بتفكر في ترك الإسلام، أنت خايف من الكفر. الخوف من العذاب مش الدنيوي، أنا حطيت الأول هو من الدنيا وأن تحصل لك مصيبة هنا. الخوف من العذاب الأخروي أيضا، في ناس كتيرة يقول لك أنا لو مت بكرة وأنا مش عارف وخاف من عذاب القبر. أنا من أكثر المقاطع اللي شوهدت في الإنترنت ليا يمكن 12 أو 13 مليون مشاهدة هي عذاب القبر. عذاب القبر في الإسلام المسلمين بيرتعدوا من عذاب القبر، ويحكى عن الصحابة أنهم كانوا بيبكوا من عذاب القبر. محمد كان بيستعيد عذاب القبر ليل ونهار، بيقول لك طب أنا لو مت ويحصل لي عذاب ويمكن أنه صح. في كل هذه العوامل تعرفوا أنه بيحصل نوع من الكونديشنين اللي هي التدجين، بيتم كونديشنين لينا من واحنا صغار، فبتتعلم التخويف بالله، التخويف من الكفر، التخويف من عذاب القبر. فبيخلي المسلم حتى لو أدرك عقليا ومنطقيا بأنه واحد تساوي واحد هي اثنين، بأنه الإسلام مش من الله، حتى لو أدركها منطقيا بيبقى عنده خوف لا يتخلص منه إلا بعد مدة. أنا بتذكر أول رمضان لم أصمه، لأنه كان عندنا في المغرب فكرة من ضمن التخويف أنه لو ما صليتش ممكن تتدارك الأمر، لو ما عملتش أشياء كتيرة إسلامية ممكن، لكن أنك ما تصومش رمضان هتحصل لك مصيبة في حياتك. والحمد لله أو كم رمضان ما صمناش ولا حاجة، يعني ما فيش حاجة، هي عقدة عملوها فينا بس. فبتخيل انه هيجي لك شيء في المعدة، هتموت بتسمم، هيحصل لك شيء انتقاما من انك لم تصم رمضان وكفرت بالله. على فكرة انا تركت الإسلام واول رمضان كان عندي خوف، عقليا انا مقتنع لكن الخوف متملكني. ليه؟ لانه كبرنا عليه، فصعب انه بياخد وكانه دخل لك سم في ذاتك، بياخد وقت عشان تتخلص منه، لازم تاخد وقت، مساله وقت وتدريب وديسيبلين. الشيء الاخر اللي عايز اشاركه مع الناس اللي بيبحثوا في الاسلام،

تعلم بعض الأشياء دي منطقية. البينة على المدعي دي سهلة. الشيوخ وعلماء ما يسمونه بعلماء الإسلام عاملين الأصل هو اليقين إنه محمد رسول من عند الله، ده الأصل. القرآن كتاب من عند الله، ده الأصل. الإسلام هو إن الدين عند الله الإسلام، إنه الدين الصحيح هو الإسلام، وبعدها نناقش. الأصل هو الشك مش اليقين. البينة على المدعي، أنت بتدعي إن محمد رسول من عند الله، اثبت لي. أنت بتدعي إن الإسلام هو الدين الحق، اثبت لي. الأصل هو الشك، المطالب بالبينة بالحجة بالإقناع هو الإسلام مش أنا. فإذا فكرت أن الله سيحاسبك يوم القيامة ويقول لك ليه ما أمنتش بالإسلام، ما أنا ما وصلتنيش أدلة كافية مقنعة تقنعني بالإسلام، ما وصلتنيش أدلة تقنعني بنبوة محمد، فمش أنه لازم تؤمن وبعدها تبحث، لا، أنت تشك أولا، ولعايز يقنعك هو يبعث لك ويشرح لك ويبين لك. الإسلام يعكس المنطق، بيقول لك البينة على المنكر. لما تقول له محمد ليس رسول من الله بيقول لك إيه دليلك؟ لا، هو ليس رسول من عند الله إلى أن يثبت العكس. الناس لا يولدون رسل من عند الله، الديفولت اللي بيخرج من الفاكتوري هو الطفل زي بقية أطفال الناس. إذا أنت عايز تغيره من الديفولت بيصير نبي، طيب لازم تثبت لنا. فالإسلام يعكس المنطق، يجي لعندك ويقول لك عندك دليل أن القرآن ليس من عند الله؟ لا، وهي العكس، عندك أنت دليل أن القرآن من عند الله، البينة على أنت بتدعي. مش كل كتاب هو كلام الله، مش كل كتاب هو نازل من عند الله. الأصل باي ديفولت أن كل كتاب هو كتاب بشري. إذا أنت عايز تنسبه لله، أنت المطالب بالدليل. الإسلام يدعي أن الأصل هو الإسلام، هو عايز يقفل لك كل شيء، بيقول لك أنت بتولد مسلم كده من الفاكتوري يعني. الله لما تقول له لا أنا ما بولدش، أنا بعرف رمضان، اللي بيولدوا في غابات مثلا ما بيعرفوش رمضان وبيعرفوا الصلوات وبيعرفوا، بيقول لك لا أنت غبي، ما بتفهمش الإسلام. الإسلام هو التسليم لله، حتى دي مش كل واحد بيولد من بطن أمه وبيولد مسلم لله يعني. إزاي عرفت إزاي يعني؟ بيولد وتاني يوم بيقول الله أكبر؟ لا، فده اختراعات. عشان إيه؟ عشان يقول لك أنه أنت اللي تثبت، عشان ينخل، بنسميها shifting the burden of proof، اللي هو تغيير عبء الدليل، عبء الدليل بيحطوه على الباحث، بينما عبء الدليل على المسلم اللي بيقدم الإسلام. ودي أنا بقدمها كتساعدك في النقاش، أنت ما تحسش أنك مذنب لو رفضت الإسلام، لأنه كان المفروض أنه القرآن يكون واضح، أو مفروض أنه الأدلة تكون واضحة، ومحمد يكون واضح، وأنه نقتنع به بسهولة. فدي من الأشياء اللي ممكن تساعدك. في أسئلة أنا كنت بطرحها على نفسي لما كنت ببحث، وهساعدكم بيها. فرضا انه الاسلام طلع صح، انا هفترض معاكم، بس بيقول لك فور ذا سيك اوف ارجيومنت، يعني احنا بنفترض لاجل الحجه فقط، يعني مش انا بؤمن بيها. فاحنا تعالوا نفترض انه الاسلام طلع صح في الاخره، وخلاص احنا طلعنا غلطانين، وبرنامج بكل وضوح طلع غلطان، وكل الحلقات اللي عملها رشيد كان ملهاش اي لازمه، ماشي. طب لو سألني الله فرضا لماذا كفرت بمحمد، هجيب بإيه يا رشيد؟ أنا خلقتك مسلم في أسرة مسلمة، أبوك

كان يبان من المسجد بيقرأ قرآن قدامك ليل نهار، أخذك على الجامع وانت صغير، اتعلمت، حفظت آيات قرآنية كتير، صور قرآنية، أحزاب حتى، وكنت بتروح الصلوات وكان كل شيء كويس، إيه اللي طلعك من الإسلام؟ معلش يا ربنا، أنا لما كبرت شوية وابتديت أقرأ وقرأت السيرة النبوية ما قدرتش أقبل هذا الشخص أنه رسول من عند الله، لأنه أخلاقي أنا الإنسان الضعيف البسيط كانت أفضل من أخلاق هذا الشخص. فمعليش يا ربنا، مع احترامي الشديد لك، ما لقيتش حد تاني غير ده تبعته رسول كنا اقتنعنا به، حد نقي طاهر، حد ما ياخدش مرات ابنه مثلا، حد ما يطمعش في طفلة صغيرة عمرها 6 سنين، حد ما يهجمش على قبيلة تانية ويقتل العيلة كلها وياخد بنتهم، حد ما يستوليش على أموال ناس تانية ويقول عليها غنائم، حد ما يروحش يقتل الناس 600 إلى 900 شخص في يوم واحد، حد ما يسبيش الناس، كنا اقتنعنا به. لكن انت بعت واحد عمل كل المصايب دي، معلش دماغي ما سعفنيش، وانت اللي اعطتني الدماغ ده فاعذرني، انت اعطتني عقل وفكر بيه واعطتني احساس احس بيه، حسيت انه ده مش رسول من عند، لما قريت وعرفت خلاص نفسي تسدت منه. أفهمته ولا ما أفهمتوش؟ ما تستحيش يعني، أنت إحنا بنفترض كل الافتراضات. طب لو جاء وسألك يا فلان أو يا رشيد، أنت رحت المدرسة وشفت حلقات زغلول النجار، وشفت القنوات، وقريت كتب عن الإعجاز، وقالوا لك مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وقالوا لك والشمس تجري لمستقر لها، وقالوا لك إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ولقوا إنه فوق البعوضة في حشرة فوقها، وقالوا لك إنه الارتفاعات في الأكسجين اكتشفها الغرب الكافر وفي القرآن موجودة، قالوا لك عن الجنين وكيت مور وكذا، فليه أنت كفرت بالقرآن يا رشيد؟ حاضر هقول لك ليه. أنا لما دورت في القرآن ما اقتنعتش أنه كلام الله، لقيت أنه معلش أنت خالق الكون كله بس ما دخلتش دماغي، عامل راسك من راس أبو لهب وقاعد تشتم فيه هو ومراته، معلش ما قدرتش استوعبها. أنا بعرف أن الملوك بيترفعوا أنه يتكلموا مع الناس اللي ما لهمش أي لازمة، وبعرف أنه الرؤساء بيترفعوا أنه يتكلموا مع أي حد بيعملوا قيمة لنفسهم، فلقيتك أنت رب الكون وعامل راسك من راس أبو لهب وتقول له تبت يد أبي لهب وتب، ومراته مالها يعني، مراته حمالة الحطب، معلش. لا، ولقيت ان في القرآن ان النجوم بترجم الشياطين، وراحوا في المدرسة علمونا لا الشوتين ستارز دي هي نيازك بتخش الغلاف الجوي وبتشتعل فيها نيران بسبب درجة الاحتكاك، فعرفت انه دي، وقالوا لنا انه في المدرسة انه العلوم دي هي الصح وهي اللي بنطبع بيها للقمر وهي اللي بنكتشف بيها الدواء وهي اللي بنعالج بيها المرضى، فانا اقتنعت انه الكلام ده تخريف، فمعلش سامحني. ورحت وشفت كيف الناس بتولد وانه بيعملوا الايكو وبيعرفوا الجنين وبيعرفوا كل حاجة، ولا مرة بيكون الجنين هيكل عظمي، وعرفت انه المعلومات دي منقولة من جالينوس الطبيب اليوناني، فمعليش سامحني يعني، انا عملت كل الامكانيات اللي حطيتها في ايدي فكفرت بالقرآن. طب لو

0: سألني الله فرض لماذا تركت الإسلام؟ معلش يا ربنا، أنا ما تخيلتش في يوم من الأيام هتبعت دين تحتقر فيه المرأة، تجعلها مثل الكلب والحمار، هتعملها أنه هي ناقصة عقل ودين، هتعملها أنه هي تتضرب، هتعملها أنه تارت النصف، هتعمل أنه شهادتها نصف شهادة الرجل. معلش أنا ما قدرتش أؤمن أنه في إله بيبعت واحد يجعلنا نكره الناس تانية لمجرد أنهم مش على ديننا، يجعلنا نهجم على اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يجعلنا نهجم على المشركين. معلش أنا عندي ألف حجة وحجة يوم القيامة حتى أواجه الله لو طلع الإسلام صح. فأنت رتب حالك، لو أنت بتبحث عندك ألف حجة وحجة تترك الإسلام. مش ممكن الله يعطينا عقل ويحاسبنا على استخدامه، مش ممكن الله يعطينا أدوات للبحث وفي الأخير لما نبحث ونطلع بنتيجة تطلعنا من الإسلام هيحاسبنا على النتيجة دي. مش ممكن. مين الإله اللي هيعمل هذا؟ فإذا عندك ألف حجة وحجة على ترك الإسلام. أنا بقول الكلام ده لكل باحث ولكل باحثة. ليه؟ لأنه بيحصل نوع من الجلد كده. مجتمعاتنا علمتنا أنه في جلد، أنه بتحس بنوع من الذنب وإنت بتبحث، ما بتعملش شيء غلط وبتتساءل. والمفروض أنه التفكير يحترم، المفكر يحترم، بيبذل مجهود بيفكر. وعلى فكرة الناس اللي بتعتقد أن هذه الأشياء مش مؤثرة في حياتنا، لا بتأثر. ففي ناس ما تقدرش تنام كثرة الأسئلة. هل خدعت؟ كل اللي تعلمته كان غلط؟ مجتمع كله رايح في اتجاه غلط؟ آه. أشياء أيضا تساعدك في الخروج من الإسلام وترك الإسلام. استعد إنسانيتك. كل من يترك الإسلام يستعيد إنسانيته. أعطيك ثلاث أسئلة تعرف بيهم إنك بترجع إنسان لما تطلع من جسم من سجن الإسلام. أنا ما بقولش إنه لما تكون مسلم أنت ما بتكونش إنسان، لا أنت إنسان، وأي مسلم هو إنسان. لا، أنت درجة درجة تفقد إنسانيتك. على قدر ما إنك تتعمق في الإسلام على قدر ما تفقد إنسانيتك. معنا أخ يوسف من أمريكا، أهلا بك. تفضل أخ يوسف.
1: أنا متابعك من تقريبا أكثر من 10 سنوات، يعني بعجبني أسلوبك لشخص زي مثلا عايش بالغرب أنه بده يفوت على الثقافة وينسى أنه مشاكل الثقافة الإسلامية. إحنا يا أستاذ رشيد أتوقع مشكلتنا التناقض، زي ما حكيت عندنا تناقض واسع، لأنه إحنا مثلا تربينا على إشي وصعب يعني نتركه، فيعني هو بضل عندنا العرق من جوا يعني متعصب للإسلام، لأنه هي حياتنا كلها. هذا إشي صعب لك أنت تحكي مثلا مرة واحدة أترك الإسلام. أنا مثلا باحث ببحث، بس أنا لست أنه مثلا ضد الإسلام، يعني أنا مثلا بدور على الفكر المعتزل، على الفكر الفلسفي، وبحاول أنه مثلا أطلع من النص وللعقل، لأنه حتى بالإسلام في مذاهب مختلفة بتحكي أنه يعني اذهب للعقل، خاصة المذاهب القديمة، فمثلا النص ما بتقدر تعتمد عليه. هلا مثلا انت يا استاذ رشيد مسيحي صح؟ طب هلا انا مثلا افرض اصير مسيحي، هلا بالمنطق العهد القديم مثلا ما ذكر الاخره، ولا ذكر انه حتى انه مثلا المسيح ثلاث، انه الاله ثلاث. هذا شيء كثير مهم بالعقيده المسيحيه. فكيف العقيده المسيحيه لما اجى الكتاب العهد الجديد مثلا ركز على شغلات متناقضه بالعهد القديم؟ طب يعني مثلا يعني ربنا سبحانه وتعالى كان أول إشي مثلا بحكي أنا واحد، وما ذكر أنه هو مثلا في الإبن وكذا، وما ذكر الحياة الآخرة اللي هي أهم إشي، ومثلا بلشوا بني إسرائيل.
0: هو على فكرة على فكرة الكلام اللي بتقوله مش صح. أنا بس سايبك تتكلم بس مش صح.
1: تفضل تفضل جاوبني.
0: مثلا

0: القادم.
1: مثلا قلت انت انه في العهد القديم مش مذكور انه الله ثلاثة. كثير من شراح الكتاب المقدس بيقولوا انه مذكور التالوت، مثلا الجمع اللي هو إلهيم في البدء خلق الله السماوات والارض، إلهيم بيقول لك ده جمع، إلهيم هو جمع آلهة، وكأنك بتقول آلهة، فده بيقول لك بيذكر التالوت. في مثلا سفر الأمثال، من صعد إلى السماوات ونزل، من جمع الريح في حفنته، من سر المياه في ثوب، إلى آخره. ثم في الأخير بيقول لك ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت. أنت بتقول إنه الابن غير مذكور على الإطلاق، وده غير صحيح.
0: طيب
1: يعني
0: ليش الديانة اليهودية أستاذ رشيد؟ هلا أنا وياك مثلا نقعد مع خلفام يهودي.
1: أنا مش عايزك تاخذني. شوف أنا واحد محاور، بحب الحوار، بس دايما أنا ما بحبش shifting the topic، يعني نغير التوبيك، لأنه أنا الأسلوب ده أنا بارع فيه. أنا ممكن أكلمك دلوقتي في الكورة بسهولة وشفت الموضوع. الموضوع اللي طرحه أنا للنقاش هو ازاي نترك الاسلام. لو انت عندك طريقه ثانيه، انت بتقول انه الاسلام عشان اتجنب تركه انا بروح للتفكير المعتزلي والتفكير العقلاني. طب التفكير المعتزلي برضه مش هيحل لنا مشاكل كتير، مثلا انا الامور اللي ذكرتها ازاي هيحل لنا التفكير المعتزلي، فكره انه القران بيتكلم عن انه الشياطين بترجم انه بيحلل ظاهره كونيه معروفه ممكن نرصدها علميا، بيحللها ان هي ضرب للشياطين، هيحلها التفكير المعتزلي ازاي؟
0: طبعا انا بسالك سؤال، هلا انت مثلا الاسلام مثلا خمسه القران نزل على قريش اللي هم يعني قبل 1500 سنه ناس ما بيفهموا بالمره، يعني ناس خيالهم محدود، فانت تقدر تحكي بالفكر الفلسفي والمعتزلي انه هاي تصورات وايات. يعني هلا انت بالمنطق اي واحد فيه مخ، يعني يوم الاخره ما في نساء وخمر وكذا، بس هو عشان انه مخه صغير ايامها بتحكي تغريب النساء، والهي بالنهاية يعني الحياة الآخرة إذا وجدت، يعني إن شاء الله تكون في حياة آخرة، بتكون عبارة عن مثلا إنه راحة أبدية للكائن الحي. فربنا مثلا لو بده بالقرآن يترجمها للناس اللي مثلا ما بتفهم بحكي لك أنهر خمر وكذا، وترجم الشياطين نفس الإشي، لأن هم أيام زمان كلها بالخرافات عايشين. هلأ أنا مش بكل صادق معك، أنا لست مباحث بالديانة المسيحية ولا اليهودية، بس أنا متأكد لو بدي افتح الكتب العهد القديم والجديد، انا مش ضدهم بالمره، يعني لو انا بحب اني استكشف، انا متاكد انه بكون فيها ايات غير منطقيه، حتى فيها تشبيهات مثل هاي، صح ولا لا؟
1: شوف، ما هو انت بتعمل اسقاط عشان جاي من الاسلام. مفهوم الوحي في المسيحيه واليهوديه مختلف عن الاسلام. المفهوم الحرفي للوحي في الاسلام خلاه ريجيد، يعني غير قابل ل مش لين، يعني مش فلكسيبل زي ما نقول، مش لين في التفسير، فهو ريجيد. يعني مثلا لما تقول كذا هي حرفيا غالبا بتكون أشياء حرفية، في أشياء مجازية لكن الغالب عليه هو الحرفي. بينما الوحي في الكتاب المقدس يعني عندك أساليب أدبية كتير بحسب الأسفار، في أسفار شعرية كلها أليجوري، في أسفار تاريخية، في أسفار كذا. فالوحي مفهوم الوحي بيخلينا نمشي في اتجاهات مختلفة. على العموم أنا بشكرك على الحوار ده، لكن أنا مضطر عشان أدي فرصة للناس تانية وأيضا أكمل الموضوع.
0: توفيق لمنتخب المغرب، أنا شفتك
1: بعد ساعة. بالتوفيق بالتوفيق بالتوفيق، أشكرك.
0: ما تركز على اللي بسجده، ما تركز على اللي بسجده، خذ الأمور يعني أنه أكبر من موضوع السجود، خليها أنه فرحة نحكي العالم الثالث.
1: لا انا مش ضد اي منتخب، موضوع السجود انه ما يبوظوا، انه انا قلت في الحلقه انا مش ضد انك تعمل اشاره تعطيك يعني نوع من القوه كده بتستلهم منها، لكن انك تحول الكوره الى نوع من الدعايه الدينيه ما بتمشيش.
0: مو مشكله استاذ رشيد، انا كثير بنبسط بالحكي معك،
1: وانا اشكرك
0: الحوار المفتوح، احترامي للجميع، شكرا.
1: وانا ايضا اشكرك على هذا الحوار الراقي والجميل. خليني أرجع لبعض الأسئلة، وطبعاً إحنا بعد الحلقة عندنا ماتش كبير، فنتمنى الفوز للفريق المغربي، مع مع مع علمي إنه الفريق الفرنسي فريق قوي جداً. على العموم نرجع للأسئلة، هل الإسلام

لم يجعلك شخصا أفضل؟ دي واحدة من الأسئلة اللي ممكن تساعد أي باحث. هل لما تكون أنت غير مسلم تتحول للإسلام، هل الإسلام بيجعلك شخص أفضل؟ مثلا من ناحية الأخلاقية، من ناحية التعامل، من ناحية يعني يعطيك نوع من الأفضلية على الشغل، على الإنتاج، على الفكر، على كذا. هل الإسلام، أنا نتكلم عن الإسلام كمنظومة، بيحولك لشخص أفضل؟ يعني لما أكون أنا غير مسلم، واحد ياباني مثلا ما عندوش إشكال، لما يروح أمريكا بيكون عادي مع الأمريكان، لما يروح فرنسا بيكون عادي، لما يروح المغرب ما عندوش إشكال. لكن يدخل منظومة بتعلمه لا، ده أخوك في الدين وده عدوك في الدين، وإنه في عقيدة اسمها الولاء والبراء، هو تحول دلوقتي لشخص أفضل ولا صار أسوأ من النسخة السابقة؟ ولما تصير أنت شخص مثلا كنت بتعامل الناس ما من غير أي إشكال، تدخل تلاقي آيات بتقول لك لا، لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروا إلى أضيق، أو بتلاقي مثلا يعني لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بتصير مثلا أنت عنيف ضد اللي بيترك الإسلام، من بدل دينه فاقتلوه، بتصير تتمنى الشر لواحد يموت لمجرد أنه انتقد نبيك، وتدعى عليه بالهلاك لمجرد أنه مثلا يهودي. فدي دي أسئلة. هل الإسلام يجعلك شخصا أفضل؟ لا طبعا. هل الإسلام يجعلك إنسانا حرا؟ سيبك من أفضل دلوقتي، هل لما تدخل الإسلام بتحس أنك حر عاقل، عندك حرية مسؤولة؟ مثلا أنا أقدر عندي خيارات مثلا في الصبح. لا، الإسلام بيعملك روبو أول ما تصحى، لازم تقول دعاء معين، ولازم تشيل الشيطان من على مناخيرك، ولازم تقوم ببعض الحركات في اتجاه معين وتقول بعض الأشياء معينة، ولازم تدخل برجل معينة وتخرج برجل معينة، ولازم لما تدخل التواليت بتقول حاجات معينة وتدخل برضو برجل معينة، ولازم تستخدم إيد وما تستخدمش إيد تانية، ولازم يعني لما تركب دابة وانت رايح للسوق مثلا لازم تقول دعاء معين، ولما تدخل السوق لازم تقول كلمات معينة، فأنت تحس إنك سكريبتد مش ناتشورال، مش طبيعي، إنه روبو حاطين لك سكريبت، حاطين لك كذا تتصرف كذا، آلة. الإسلام منظومة تستعبد الإنسان. أنا ما بقولش إنك تصير حر بمعنى إنك تصير سايب يعني تعمل أي مصيبة، لا، الحر هو الإنسان اللي عنده اللي يقدر يبدع. الإبداع يجي من الحرية، إنك تقدر تقرر، إنك تاخد حريتك في أمور كثيرة. يعني المسيحي هو متدين لكن مش لهذه الدرجة، مش لازم لما يصحى يقول دعاء معين ولازم يشيل الشيطان من على راسه، ويقدر يصلي وهو سايق سيارته ما عندوش إشكال، ويقدر يصلي وهو قاعد في مكتب ما عندوش إشكال، مش ضروري أنه يروح للحمام ويعمل يعني يخلي الدنيا كلها مليانة مية. ولما أنا رحت الملعب كورة رايح الحمام كأي الناس يعني، فجأة بلاقي واحد أعتقد مغربي بيغسل رجله في مكان غسل الإيدين، رافع رجله عايز يغسلها في مكان غسل اليدين وفيها جوارب، وبعدين ياخد شوية مية ويمرر عليها كده، اللي هو أنا قاعد أقول له ده ما أنت عملت مكان للبكتيريا يعني، أنت عملت إيه؟ وبعدين حذائه راح شوية، فهو رايح ماشي بالجوارب اللي لسه هو ماسحها بالمية، مشى شوية عشان ياخد حذائه فوق في في في محل هو تواليت يعني، فأكيد الأرضية مليانة حاجات. فبالأخير بقول هو عمل إيه دلوقتي؟ هو بيفكر إنه طاهر؟ بس الموضوع كله كوميدي يعني،

0: انت تحطيت ميه خليت بكتيريا اكتر وفي الاخير مشيت فوق حاجه اللي هي مش نقيه وحطيتها في حذاء عشان تصلي عشان فاكر انك كده انت طهرت نفسك. فهو مستعبد لمنظومه حتى مش خلتوش طاهر هو بس المنظومه بتقول له كده. هل الاسلام يجعلك مسالما؟ بتكون انت انسان عنيف وبتصير مسالم؟ لا العكس بتصير عنيف. معانا ساراي امريكا اهلا بيكي.
1: مرحبا اخت ساره اخ رشيد انا ساره من امريكا.
0: اهلا وسهلا اخت ساره تفضلي.
1: انا كلش سعيده جدا انه قدرت اليوم اتصل بحضرتك. حلقاتك بالنسبه لي ادمان حقيقي.
0: أشكرك.
1: يعني أنا أقضي يومية ما يقل عن 6 ساعات أنا أتفرج بحلقاتك القديمة. ساعدتني جدا جدا جدا على تخطي مرحلة صعبة بحياتي وخلتني أعرف الإيمان الحقيقي.
0: أنا سعيد بسمع هذا الكلام.
1: أشكرك جدا من كل قلبي. أنت نقلتني نقلة كبيرة وغيرت حياتي وحياة عائلتي كلها.
0: الله يخليك وأنت من العراق.
1: التغيير اللي عملت نعم.
0: تحية لأهل العراق.
1: وحاليا شكرا على راسي. أخ رشيد أنا هاي الحلقة مستني بشكل شخصي يعني صدقني أنا سيدي أحتياك يعني أحس راح أبكي. مستني بشكل شخصي لأنه الخوف فعلا الخوف واللي كان ساد دماغنا وساد قلبنا وساد عيوننا.
0: صح.
1: بس تخلصنا من الخوف قدرت أضاوع الحقيقة قدرت أشوف الشيء اللي كان قلبي يشوفه بس عيني ترفض يشوفه بعض الأحيان وأحيانا كان عقلي يدليني عليه بس رافضة إنه أصدقه رافضة إنه يطلع هذا النبي اللي آمنت به النبي اللي كنت أحبه إنه يطلع بهالصورة هاي.
0: صحيح.
1: حلقاتك وضحت لي هواية أشياء بس عندي نصيحة.
0: نعم.
1: نصيحتي بالأحرى أحب أقدمها لكل الناس وأنا دائما أذكر هذا الشيء بالتعليقات على اليوتيوب على صفحتي فعلا أحب أنصح الناس بهذا الشيء من تجربتي الحقيقية. صدقني أول إنسان نصحني بهذا الشيء ضحكت عليه قلت هذا ايش دي يحكي هذا شنو المنطق اللي دي يتكلم بي. بس اكتشفت هذا الشيء حقيقي وأحب أنصح الناس به. احكوا مع الله بشكل مباشر إذا أنت بموقع محتار بي صدقني اتحدث مع الله بشكل مباشر ولا تخاف. احنا خاف نحكي مع الله بشكل مباشر بالاسلام
0: لانه ما تعلمناش هيك.
1: صفي قلبك نعم صفي قلبك وافتح قلبك وافتح عقلك واتكلم مع الله واطلب منه يرويك نفسه اطلب منه قل له يا رب انت وين اذا انت فعلا صادق بطلبك هذا والله ربي راح يجاوبك. ويا اخ رشيد انا عندي تجربه شخصيه مع الاخ جعفر صدقني انا كنت بالكنيسه واول مره رب العالمين حكى وياي عن طريق الأخ جعفر وهذا الشيء لقاء حتى مسجل على اليوتيوب. قال اسمي واسم زوجي يعني بطريقة سبحان الله يعني مرعبة. يعني والمرة الثانية لما ربنا تكلم معايا كنت بمرحلة كلش حزينة لأنه لما يعني واجهت أحد أفراد عائلتي إيماني رأسا قال لي أنا إحنا بالمنام شفناكي كافرة شفناكي بالنار في أحد المنامات يعني السابقة وكثير جرحني هذا الشيء وبقيت أتكلم مع الله إلى أن ربنا جاوبني وحسيت بوجوده حسيت بروحه موجودة يمي.
0: أنا سعيد ليكي أخت سارة الإنسان اللي بيتغير ويمر من تجربة روحية أنا بسعد لي لأنه على الأقل أنه طلع من السجن اللي كان موجود فيه وأعطى لنفسه
1: فعلاً
0: يعني فرصة للحرية يعني
1: فعلا سيدي أخ رشيد أنا يعني الناس اللي مروا بهاي التجربة وياي أو اللي بدهم يمروا من الباب هذا الموضوع مو سهل.
0: أنا أشكرك
1: مو سهل صعب
0: أنا عارف أنه صعب بس أشكرك على هذا الاتصال الحلو وخلينا رقمك. أنا أطلب من الإخوة بالكنترول روم أنه يأخذوا رقمك ونتواصل خارج البرنامج عشان نشوف هل ممكن تشاركي معنا تجربتك في بشكل أطول في مرة قادمة. أشكرك
1: شكرا مع السلامة.
0: أشكرك. بالنسبة لخطوات ترك الإسلام بعجالة

فعلا لانه وصلنا لاخر 5 دقائق. فبعض المرات بيكون في الاول الدفاع الاعمى والمستميت عن الاسلام، واحد مش عارف اي شيء وبس بدافع الانتماء. ثم تيجي فتره ومش بالضروره بيكونوا بهذا الترتيب، وفي اللي بيبقى في واحده منهم ستك يعني بيقعد فيها طول الوقت. في فترة الترقيع والتراجع، تغيير المواقع، لا أنا ما بؤمنش بالحديث، أنا الحديث ضعيف، أنا صرت قرآني، أنا كذا، أنا ما بؤمنش بالتفسير، أنا صرت شحروري، واللي هي تغيير المواقع، التراجع من موقع لموقع. ثم فترة التساؤلات والحيرة. ثم فترة يا الاعتراف يا الاستسلام، في ناس خلاص دي جيف اب، يعني بيقول لك خلاص أنا ما مش هطلع بأي جواب، خلاص أنا مع الغالبية، أنا مع المجتمع. فإما يعترف ويترك، إما يستسلم ويبقى. في بعض الخصائص أنا شفتها في التاركين للإسلام، قوة الشخصية، اكتشفت أنه أغلب اللي تركوا الإسلام عندهم قوة الشخصية، لأنه هم رغم التيار المضاد تركوا الإسلام. القدرة على مواجهة الذات، أنت قبل ما تواجه الآخرين أنت بتواجه ذاتك، بتواجه نفسك في المرآة، تواجه قناعاتك أنت الشخصية. والقدرة على التحمل، لأنه بيكون في ثقل رهيب نفسي روحي مادي اجتماعي من كل النواحي. 3 عناصر أنا شفتها في التاركين للإسلام، أنا بحيي كل واحد كان عنده هذه القدرة وهذه القوة والشجاعة على مواجهة الذات. نصائح، بعض النصائح لحماية أنفسكم. بداية، في البداية ابقي الأمر مع نفسك، ما تحاولش تشاركه مع كل حد لأنه في خطورة على حياتك. اختار جبهاتك بحذر، يعني ما تفتحش معارك في كل حتة، اختار جبهاتك بحذر. أنت عايز تناقش فين والمعركة عايزة تكون فين. الحفاظ على حياتك له أولوية، خاصة في المجتمعات المتخلفة اللي ممكن تقتلك. في فرق بين الجبن والحكمة، ما تبقاش جبان كل حياتك، لما تتغير الظروف امتلك الشجاعة عشان تتكلم. في ناس بيستمروا في الخوف وبيسميه حكمة، لا، في فترة لازم تحط حد لما يسمى بالحكمة، لأنه بيتحول إلى جبن لو ظروف سمحت وأنت تطورت معرفيا. لازم يجي وقت أنك تكون، لأنه انتشار الباطل ليه؟ عشان الناس بتسكت، الناس اللي بيعرفوا الحق. فأنت لو أنت تركت وسكت والتاني ترك سكت، مش هنعمل أي شيء. آخر حاجة أنا ممكن أتكلم عنها هي صحتك النفسية كتارك للإسلام. تعامل مع الشعور بالذنب. في ناس كثيرة بتترك الإسلام وممكن تشعر بالذنب، تعامل معه، ما تنكروش، تعامل معه. حاول التعامل مع الضغط pressure، تعامل مع الرفض، والتعامل مع الستريس. حافظ على صحتك النفسية. كان بودي أنه أتوسع في هذا الأمر أكثر، لكن إحنا وصلنا لنهاية الحلقة، وصلنا لنهاية هذا الموضوع، وأنا شاكر لكل الذين اتصلوا. اتركوا تعليقاتكم ونكمل التواصل، وموعدي معكم الخميس القادم في حلقة أخرى. إلى اللقاء.

0: يا مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين الكرام في كل مكان. بنحييكم مع حلقه جديده من برنامج جه وقتك. النهارده جه وقتك تتعلم حاجه جديده جميله، جه وقتك تسال لو عندك اي سؤال شائك عايز تساله، جه وقتك انك انت تاخد حاجه من ربنا من خلال الحلقه. صح، الحلقه ساعه ونص، ممكن رب يكلمك في جمله، يكلمك في فكرة تتقال وتاخدك في حتة واتجاه روحي جميل. عشان كده بقول دايما جه وقتك انك تتبارك بركة غير عادية. كلنا جه وقتنا ناخد بركة من الرب. النهاردة موضوع الحلقة يعني بيقول اخطاء الانبياء ورجال الله. طبعا موضوع شائك، اكون صريح معاكم، يعني موضوع شائك جدا، وموضوع يعني الواحد يعني انا بقالي 35 سنة بنعمل ميديا، لكن حقيقي او في الميديا ما فكرتش اعمل الموضوع ده، لانه موضوع صعب شوية. يعني بتتكلم عن خطايا الانبياء ازاي، وليه الكتاب يذكر خطايا الانبياء، والدروس اللي لينا في الموضوع ده، وهل نستفيد منها ولا ما نستفيدش. طب انا بس هي الفكرة، ليه ذكرت في العهد القديم وفي العهد الجديد؟ معانا ضيفنا الجميل اللي يشجعنا ويكلمنا ونتعلم منه، اللي دايما بيبقى بركة لبرنامج جه وقتك، الدكتور يوسف إسحاق. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا بيك يا أستاذ سمير، وأهلا بكل السادة المشاهدين. أتمنى أوصل ليهم ولحضرتك بكل الخير والبركة.
0: الرب يبارك حضرتك،
1: حي حافظ عليك.
0: منتظرين نتعلم النهاردة.
1: العفو، الرب
0: هو موضوع
1: كلنا الرب.
0: مش عارف أقول صعب ولا مش صعب، يعني بس هو صعب.
1: هو صعب طبعا، لكن الرب هيسهله والرب هيشرحه لنا بالتفصيل من خلال كلمته، وإن شاء الله يبقى سهل.
0: يعني خطايا الأنبياء ورجال الله.
1: أيوه.
0: يعني مش بس الأنبياء.
1: طبعا.
0: يعني رجال الله.
1: رجال الله.
0: فموضوع
1: يعني والنبي هو رجل الله في نفس الوقت.
0: ما عشان كده عايزين نعرف في الأول من هو النبي، لو حابين نعرف النبي.
1: النبي خلينا أقول تعريف وهقرأ لحضرتك شاهد، زي ما أنا متعود مع حضرتك ومع الساده المشاهدين. أنا مش بقول رأيي الشخصي، لكن بقول رأي الكتاب. خلينا أقول النبي هو فم الرب للبشر، أو فم الرب للشعب، أو فم الرب للناس. يعني إيه؟ يعني ربنا عاوز يبعت كلام، كان بيبعته زمان من خلال النبي. لأن دلوقتي نشكر الله عندنا الكتاب المقدس حاليا. خلاص ما عدناش محتاجين الأنبياء يقولولنا الكلام ربنا.
0: يعني كلام ربنا، مش محتاجين أنبياء
1: حاليا، مش محتاجين الأنبياء اللي هو بيقول لي كلام مش معلن في الكتاب. لكن يمكن أوضح بعد شوية أني محتاجين حاجة اسمها الخدمة النبوية، جايز مع الكلام تبان او توضح.
0: دي لازم اقعد سيبها.
1: لا مش هنساها ان شاء الله. لا. لكن انا بس بوضح فكرة انه تعريف النبي هو فم الرب للشعب او للبشر او للناس. عندي شاهد نقراه مع بعض من تسنية 18، من عدد 18 نقرا الاعداد لغاية اخر الاصحاح. تسنية 18 من عدد 18 بيقول ايه بقى؟ بيقول الرب للشعب قديما: أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، بيكلم موسى ربنا. وأجعل، أهو بص حضرتك، كلامي في فمه،
0: في فم النبي،
1: فم النبي. عشان كده أنا بقول النبي هو فم الرب للشعب. تمام،
0: صح.
1: الحاجة التانية بيقول: فيكلمهم، مش من عنده، لا، بكل ما أوصيه به. وبعدين: يكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه.

0: وأما النبي الذي يضغي فيتكلم باسمي كلاما لم أوصه أن يتكلم به، أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى، بص صعوبة الأمر، فيموت ذلك النبي لأنه نبي كاذب بيقول كلام من عنده مش بيقول كلام الله.
1: يموت ذلك النبي، لابد أن يقول كلام الله،
0: يابد أن يكون كلام الله. وبعدين بقى بيسهلها شوية ليا ولحضرتك وللسادة المشاهدين، تعرف إزاي إن فلان ده نبي؟ تعرف إزاي؟ هو قال كده في عدد 19 يقول: وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ يعني إزاي أقدر أميز النبي الحقيقي من النبي المزيف؟ النبي اللي ربنا بعته برسالة واضحة يقولها للشعب أو يقولها للناس أو يقولها للبشر، عن واحد ادعى أن هو نبي وادعى أن ربنا بعته وادعى أن ربنا مديله رسالة، نعرف إزاي بقى؟
1: نعرف إزاي فعلا؟
0: نعرف.
1: فده سؤال فعلا.
0: لا ما هذا
1: أميز إزاي؟
0: ده سؤال. بص عدد 20 بيقول إيه؟ يقول 22، أنا آسف، تثنية 18-22: فما تكلم به باسم الرب ولم يحدث. يعني جاي يقول الرب بيقول بعد مثلا 10 سنين، بعد بفترض يعني بعد 100 سنة، بعد مش عارف 1000 سنة،
1: أيا كان
0: هيحصل 1 2 3. لو الكلام اللي قاله ده حصل يبقى هذا هو نبي.
1: لو ما حصلش،
0: لو الكلام ده ما حصلش يبقى ده نبي كاذب.
1: طب ما انا نفسي مش هقعد استنى انا لما هو يحصل. يعني ما لو سمعت دلوقتي واحد نبي من الانبياء وقال مثلا بعد 20 سنة هيحصل كذا، طب انا مت قبل 20 سنة.
0: حتى بص حضرتك طبعا إيه دي الفكرة؟ حاجه ما انا هقول لحضرتك. هو هنا بيوضح المقياس نفسه.
1: يبقى اذا المقياس
0: او المعيار مش مهم عشان نتكلم بطريقه
1: المعيار.
0: المعيار
1: مش مهم انا اقعد او ما اقعدش.
0: يعني هي الفكره. هو هنا بيحدد لو الشعب عاوز يقول او الناس عاوزه تقول ان فلان ده نبي، لازم الكلام اللي قاله سواء النبي لسه عايش او ميت.
1: ايوه
0: انا كواحد مستمع عايش ولا ميت، لازم كلام النبي يمشي عشان اقدر اقول ان هو كلام صح.
1: لو ما مشيش
0: وده اللي بيقوله،
1: لو ما مشيش نقول ده بقى
0: ما هو بالظبط. ما هو بيكمل بيقول اللي حضرتك بتقوله في باقي الايه في تثنية 18-22: فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب، بل بطغيان، يعني بتجبر او بكبرياء. النبي ده جدع ان هو نبي، تكلم به النبي فلا تخف منه، ده نبي كاذب لا حول له ولا قوة. آخره بيقول كلام.
1: طب هل ممكن النبي، سوري بقى ده، هل ممكن النبي اللي زي يونان مثلا،
0: تمام،
1: ممكن الرب يقول له قول 1 2 3؟
0: تمام.
1: أنا عشان مش هتكلم على يونان.
0: أوكي.
1: لكن جه هو قال له طب معلش بقى إيه سامحهم، هل ممكن كلامه هو يخلي الرب يرجع يقول له كلام فاهم قصدي؟ مش عارف اوصل لك ازاي.
0: يمكن شويه لقطه اقول لك اللي لقطته اذا كنت لقطه صح. يعني
1: كده
0: ممكن ربنا يبقى ناوي على حاجه والنبي يجي يقول له لا، يعني
1: ممكن يعني
0: دي حصلت مش ممكن.
1: طب بعدين
0: يعني مثلا موسى رجل الله في سفر العدد صح 14 لما الشعب اظهر كذا مره عدم الايمان والتذمر، فالرب بيمتحن قلب موسى
1: قلب موسى
0: فبيقول له ايه؟ سيبني يا موسى هفني الشعب. انت تخيل لغه الحوار. طب يعني سؤال، ربنا مستني ان موسى يسيبه يعني علشان يروح يفني الشعب؟ فموسى يروح يرد عليه يقول له ايه؟ طب المصريين يقول عليك ايه؟ طب الناس تقول عليك ايه؟ طلعتهم من ارض مصر عشان يروحوا ارض كنعان عشان تموتهم في البريه؟ بعدين راح ربنا بيشجع موسى بقى بيقول له طب عشان خاطرك مش هعمل حاجه. فبرضه لازم احنا نفكر، ربنا ادانا عقل نفكر.
1: يعني برضه النبي من حقه ان
0: طبعا حقه ياخد ويد مع ربنا
1: ان ان اوت يعني.
0: طبعا مش عايز كلام، بس مع ملاحظه حاجه، انه في حاجه زي كده مش معناها ان موسى خلى الرب يغير رايه. القصه الوارده في سفر العدد اصحاح 14، لا، هو الرب بس حب يكشف قلب موسى ازاي. يعني انا هجيبها فيا، انا لو مكان موسى وربنا قال لي هفني الشعب ده يوسف وهخليك امه عظيمه، ما قال كده لموسى؟ هقول له ايه؟ هقول له توكل على الله. بلغتنا هقول له تمام يا رب توكل، اعمل انت اللي انت عاوزه وانا يعني انا هتستر معاك، انا يعني يعني هبيض وشك باللغه الدارجه. انا يعني هعمل حاجات كويسه. انت بس اعمل كده وتمام يعني. فموسى بس ما قالش كده. يعني موسى الرجل المحترم ده قال له لا، قال له ازاي يعني انت بتقول لي كده؟ ما ينفعش ابدا يا رب. فالرب يعني بيكشف قلب موسى. مش لان موسى قال فالرب غير
1: لا لا لا. اذا ما هو

0: في قلب الله الذي قاله للنبي
1: هو ما سيتم.
0: هو ما سيتم.
1: لكن لما يجي ياخد ويدي بقى حوار يقول لنا عليه في الكتاب والنبي قال والربنا سمع كلام النبي معناها ان الرب بيكشف امامنا قلب هذا النبي.
0: قلب هذا النبي. حلو دي. حلو قوي ده. طب سؤال يا دكتور فضل. عشان احنا داخلين في حتة جميلة يعني. فضل. وغويطة شوية. فضل. هل جميع انبياء الكتاب المقدس بعهدي القديم والجديد اخطأوا؟
1: طيب عشان ارد صح السؤال افهم السؤال
0: صح. نرد صح.
1: افهم صح من حضرتك. تقصد اخطأوا في حياتهم العملية يعني في المحكات ولا تقصد بصفة عامة كلام؟
0: بصفة عامة.
1: بصفة عامة. هقول بصفة
0: يعني
1: عامة.
0: يعني ما يعني مش لازم معصومين يعني.
1: ولا لازم ولا بد حتما ان يكونوا اخطأوا.
0: لازم ولا بد حتما.
1: نعم.
0: ليه خير؟
1: نعم.
0: معقولة؟
1: طبعا. ليه؟ عندنا تقرير آية أعتقد كلنا حافظينها في رومية 3:23 الجميع. الجميع.
0: أيوه.
1: بص كده حضرتك أنا بحب نقرأ الآية.
0: أوه.
1: علشان برضو السادة المشاهدين بيبقوا فاهمين إن إحنا بنقول كلام الله مش بنقول عندنا. بص كده حضرتك رومية 3:23 إذا الجميع أخطأوا. الجميع.
0: الكل.
1: من أول آدم لغاية النهاردة وهيفضل لغاية آخر الأيام بدون الدخول في التفاصيل. الجميع أخطأ. كل الأنبياء. ليه أنا حطيتهم هنا إنجاز التعبير أو الكتاب قال هنا الجميع بما فيهم الأنبياء بما فيهم رجال الله اللي هم ما كانوش أنبياء بس هم رجال الله والنبي هو رجل الله. الجميع أخطأوا لسبب بسيط جدا إن كلهم مولودين من زرع بشر. سواء الكتاب قال صراحة النبي ده من أبوه ومن أمه ومن تفاصيله إلى آخره أو أحيانا ما ذكرش سواء رجل الله أو النبي. أحيانا نلاقي ناس كتير قوي الكتاب يقول لك جه رجل الله جه النبي وإحنا على عارفين اسمه ولا عارفين أبوه ولا عارفين أمه ولا عارفين أي حاجة. بس هو في كل الأحوال هو بشر مولود من أب وأم عن طريق التزاوج. وما دام ولد من أب وأم عن طريق التزاوج فهو مولود وارث الخطية. داود قال صراحة في مزمور 51
0: يعني كلنا يا دكتور يوسف وارثين الخطية.
1: كله
0: طالما احنا بشر.
1: طبعا مش عاوز كده.
0: فبما فالانبياء بشر.
1: ما هو بشر. ما هو للأسف في فكرة عند الناس ان إيه الانبياء إيه؟ معصومين من الخطأ.
0: انا اسمع ناس كتير يقولوا الكلام ده.
1: ما هو لا ليه النبي يبقى معصوم؟ انت عارف معنى النبي معصوم من الخطأ معناه
0: ايه؟
1: معناه انه بقي إله. لان الوحيد المعصوم من الخطأ هو الله. هو المنزه عن الكذب وعن الخطية وعن أي شر أيا كان. فمعنى أقول إن في واحد معصوم عن الخطأ فكأني جعلته من هذا الشخص إلها. مش عارف وصلها لحضرتك.
0: وصل طبعا. يبقى إذن ما فيش ولا حد
1: ولا الجميع أخطأوا. الجميع أخطأوا. يعني أنا بقول ده برضو مش كلامي. أشكر ربنا. ربنا مديني نعمة. بقول الفكرة بالآية.
0: أو ده حاجة جميلة.
1: الجميع أخطأ وعوزهم مجد الله.
0: يعني ما حدش ولا واحد.
1: ولا واحد. من آدم لغاية آخر الأيام.
0: طب ده العهد القديم والجديد كمان؟
1: نفس القصة. طب ما هنخلينا العهد الجديد. التلاميذ. الرسل. بطرس. أخطأ ولا ما أخطأش؟
0: أيوة
1: أخطأ. خطأ عظيم. أنكر المسيح بطريقة
0: ده المعرفوش. ده المعرفوش.
1: بولس وبرنابا اتخانقوا في أعمال 15.
0: صحيح.
1: لا حاجة يعني.
0: وحاجات كتير.
1: لا طبعا. حاجة توما شك في المسيح. ما كانش عنده إيمان. لما المسيح قام. واحد من التلاميذ وهكذا. فهتلاقي سواء حضرتك أنبياء أو رجال الله في العهد القديم. أو هتلاقي التلاميذ والرسل أو رجال الله في العهد الجديد. بس هنلاقي حاجة من اتنين. في أنبياء أو رجال الله الكتاب سجل لهم أخطاء.
0: طب يعني في سجل لهم أخطاء.
1: وفي ناس تانية أنبياء ورجال الله لم يسجل لهم الكتاب أخطاء. بس مش معنى أن الكتاب لم يسجل لهم أخطاء من وجهة نظر اللي أنا فهمه. لأن هم مولودين بالخطية. قد يكون ما أقدرش أجزم طبعا. لأن الكتاب ما قالش وما وضحش. وعندما يصمت الكتاب أصمت أنا
0: ويتكلم
1: لكن
0: بالكتاب.
1: أنا بقول بحاول أساعد السادة المشاهدين. يعني أنه لو الكتاب ما سجلش خطايا للنبي ده هل معنى أنه الكتاب ما سجلش أن هذا النبي لم يخطئ إطلاقا في حياته؟
0: حتى يا دكتور يوسف سجل أو لم يسجل
1: الاحتمال
0: فهو انسان.

0: إنسان واقع إنسان واقع تحت الخطية
1: طبعا مش عارف كده ده يعني حد حضرتك مثلا يعني. دانيال نبي من أعظم الأنبياء
0: طبعا
1: في العهد القديم لم يسجل له الكتاب أي أخطاء بالعكس بل شهد عنه أنه لم يوجد فيه ذنب ولم يجد فيه علة إلا من جهة شريعة إله لكن لو جيت تسألني بقى هل معنى كده إن دانيال لم يخطئ نهائيا أقول لك ما عرفش الكتاب ما قالش وما سجلوش بس لو هو ما أخطأش نهائيا فهو صار إله
0: فما ينفعش
1: أي حد ما ينفعش
0: فما ينفعش
1: فهو مولود بالخطيئة حتى لو لم يخطئ على الأقل يكفيه أنه مولود بالخطيئة
0: يعني دانيال إنسان
1: طبعا
0: فبما أنه إنسان فهو اتولد تحت الخطيئة
1: طبعا خطية جواه وبسهولة جدا تطلع في أي وقت هو أو غيره
0: طب خليني يعني برضو أعزائي بس قبل مثلا السؤال ده أنا وسهلا بتليفوناتكم لو عايزين تسألوا دكتور يوسف في الموضوع بنتكلم فيه حلو جدا ويبقى فيه تفاعل جميل كده أنا برحب بتليفوناتكم أنا وسهلا بيكم طيب دكتور يوسف خليني أجي سؤال يعني الكتاب المقدس يعني بعهدي القديم والجديد بيذكر الأنبياء الحاجات الجميلة اللي عملوها المعجزات اللي عملوها ليه ما دراش عيوبهم ليه ما خبهاش الفكرة ان يقولها يعني
1: طبعا ده سؤال جوهري واعتقد ده مهم قوي يعني عندي للأمانة اسباب كتير قوي بس هنتقي
0: لا دينا دينا دينا
1: هنتقي كم سبب عشان وقت الحلقة وال
0: لا اتفضل
1: هقول لحضرتك اول حاجة ليه ربنا سجل خطايا الأنبياء وخطايا رجال الله بغض النظر هو نبي ولا مش نبي هو رجل الله في كل
0: الحوال يعني مثلا يوسف ما كانش نبي
1: لا ما كانش نبي ولم يسجل له الكتاب أخطاء بمعنى خطية أو شر يمكن الحاجة الوحيدة اللي بيقولوها بعض رجال الله على يوسف انه لما طلب من رئيس السقاء انه يذكره ما اعتقدش ان دي خطيئة اطلاقا يعني الراجل في ضعفه الانساني يعني بيطلب ان حد يساعده لم يخطئ
0: بس انسانيته بانت
1: نعم
0: الانسانية بانت
1: طبعا مش عارف كلام دانيال زي ما ذكرت لحضرتك لم يذكر له الكتاب اخطاء حزقيال لم يذكر له الكتاب اخطاء وهكذا لعدت اقول لك في انبياء كتار الكتاب ما ذكرش بس ارجع تاني اللي قلته لحضرتك من شويه هل معنى الكتاب ما ذكرش ان هم ما اخطاوش انا ما اعرفش جايز يكونوا اخطاوا بس الكتاب ما كتبش وجايز يكونوا ما اخطاوش بس يكفيهم ويكفينا جميعا ان كلنا مولودين بالخطيه اجل بقى السؤال ليه كتب الكتاب ليه الكتاب المقدس اتكتب فيه خطايا الانبياء او خطايا رجال الله او ليه الله سمح في حكمته انه تسجل خطايا الانبياء اقول اول سبب ده يدل على صحة الكتاب المقدس طبعا
0: ازاي
1: هقول لحضرتك ازاي لو هفترض ان اليهود هم اللي بيكتبوا الكتاب مش ربنا اليهود حضرتك والسادة المشاهدين سواء اللي في المسيحية او خارج المسيحية يعلمون من هو ابراهيم لليهود ويعلمون من هو موسى لليهود انا بدي بس هم سالينهم يعني اقول تاني الناس في المسيحيه وخارج المسيحيه يعرفوا ابراهيم يمثل ايه لليهود ويعرفوا موسى يمثل ايه لليهود بس الحاجه الغريبه بلاقي الكتاب بيسجل لابراهيم اكثر من خطا وبلاقي برضو الكتاب بيسجل لموسى اخطا
0: فعلا
1: السؤال بقى لو اليهود هم اللي بيكتبوا
0: هيخبوا الحاجات دي
1: بس احنا كده وصلنا هيخبوا طب هيكتبوا الحاجات الايجابيه استحاله هيكتبوا اخطاء ابراهيم واخطاء موسى استحاله
0: ودول تبعي
1: بالظبط كده اقول لك انا لما انا بقول ده النبي بتاعي وده الكبير بتاعي وده العظيم بتاعي وده اللي بيجيب لي اقوال الله اقول عليه بيكذب او اقول عليه ما بيسمعش كلام ربنا بقى موسى ربنا يقول له
0: اقول عليه كذاب
1: كلم الصخره يروح يضربها مرتين
0: وابراهيم
1: يكذب لو اليهود
0: اخبي طبعا
1: فلان ده دليل على صدق الكتاب المقدس ودليل على ان كاتب الكتاب المقدس هو الله زي ما نفهم الايه اللي كلنا حافظينها من مدارس الاحد كل الكتاب موحى به من الله وعندنا مبدا في افتكر في رومية 2:11 ليس عند الله محاباه رومية 2:11 ليس عند الله محاباه فما دام الله هو اللي هيكتب

0: يبقى الله هيكتب الإيجابي وهيكتب السلبي. ليه؟ لأن الله لا يتستر على الخطأ، بل بيقول الخطأ مش عشان يفضح. واحد يقول لي ما كده ربنا فضح نبي، لا أبدا إطلاق. ده ربنا عاوز يقول لك أنا بحكم على النبي بتاعي، وأنا وبحكم على النبي بتاعي أنا بقول الإيجابي اللي عمله وبمتدحه وهكافئه عليه، وفي نفس الوقت بقول الحاجة السلبية اللي عملها النبي علشان أبين لكم أنا مين. أنا الله القدوس اللي بكره الخطية، ولو النبي نفسه عمل خطية أنا بقول له أنت عملت خطية.
1: روعة. طيب
0: ده أول سبب.
1: قبل تاخد التاني ناخد سيلة من اسكندرية. أيوة سيلة، تفضلي تفضلي. ألو ألو
2: كلمة
1: تفضلي. أهلا وسهلا بيك، تفضلي.
2: ومع الهدية العظيمة الدكتور يوسف هناخد وجبة روحية جميلة النهاردة.
0: ربنا يبارك عليك أخت مشجعة حضرتك، الرب يحافظ عليك.
2: ربنا يباركك. العنوان رائع. الكتاب بيقول في روميا الجميع ذهبوا وفسدوا وليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد.
0: تمام.
2: إلا واحد القدوس أثناء وجوده على الأرض. قال اليهود كده علانية، من منكم يبكتني على خطية واحدة؟
0: صحيح.
2: وده إعلان إن السيد المسيح له كل المجد هو الإله الظاهر في الجسد. ومع ذلك غير المسيحيين بيقولوا إنه مجرد نبي، هو برضه أعظم من النبي لأن الأنبياء كلهم الجميع ذاته. فليه الناس بيتركوا الموضوع اللي هو هل هو حتى بتم الطور تركوني أنا ينبوع الحياة ونقبوا لأنفسهم آبار مشققة؟
1: أيوة أيوة أيوة.
2: أرجو التوضيح وسحرة روحية جميلة وربنا يبارك.
1: شكرا لحضرتك.
0: شكرا شكرا جزيلا.
1: شكرا. الأخ عادل من القاهرة. عادل من القاهرة أهلا بيك يا عادل، تفضل تفضل اتكلم من التليفون يا اخ عادل بعد اذنك. طيب عشان بس وقت الحلقه وندي فرصه للدكتور يوسف يعني يجاوبنا على كل الاسئله. ارجع تاني يا اخ عادل وسهلا بيك. طيب اتفضل دينا السبب التاني.
0: السبب التاني قالته الاخت وسيله، انا لسه كنت هقوله من داخل راجل، بس هي ما دام قالته يبقى نقوله
1: نقوله.
0: ليه ربنا بيسجل اخطاء رجاله ان كانوا انبياء او غير انبياء؟
1: ليه؟
0: لكي ما يظهر تفرد المسيح له كل المجد. يعني يظهر تفرد المسيح. مين اللي جاء على الارض الذي لم يفعل ولا خطيه واحده وقيل عنه لم يعرف خطية؟
1: أيوة.
0: لم يفعل خطية. لم يكن فيه خطية. بلا خطية. الأربع تعبيرات دول جم في الكتاب على المسيح. أقولهم تاني. لم يعرف، لم يفعل، لم يكن بلا خطية. الوحيد الذي قيل عنه هذه العبارات هو المسيح. فلما موسى يتقال عليه أنه أخطأ رغم أنه هو نبي أخطأ إنسان، ابراهيم
1: تركن على جنب
0: على طول كده على ما هو انت وماشي. وحتى اللي ما تقالش عليهم ان هم اخطأوا برضو اركنهم على جنب لان هم مولودين بالخطيه. الايه اللي ذكرتها الاخت سيلة موجوده في انجيل يوحنا صح 8 عدد 46. المسيح اللي هو كل المجد قال لي من منكم
1: بلا خطيه
0: يبكتني على خطيه.
1: مين
0: يعني كلمه يبكتني؟ كلمه يمكن في العربي مش باينه قوي من وجهه نظري. في الاصل اليوناني جميله. معناها ايه في الاصل اليوناني؟ من منكم يمتلك حجة او دليل.
1: أيوة
0: أيوة او برهان.
1: أيوة
0: ان انا اخطأت. يعني عاوز يقول اللي ماسك يعني سوري باللغة الدارجة بتاعتنا اللي ماسك عليا غلطة يجي يقول لي. انت تخيل يعني المسيح له كل المجد قدر يتجاسر ويقول وله الحق فهو الله الظاهر في الجسد. مين فيكم مسك عليا غلطة؟ مين يقول ان انا كدبت زي ما ابراهيم كدب؟ مين يقول ان انا ما سمعتش الكلام زي ما
1: موسى
0: ما سمعش الكلام؟ مين يقول ان انا زنيت زي ما داود زنى؟ مين يقول ان انا قتلت زي ما داود قتل؟ وهيفضل يقول المسيح كده.
1: يعني في البعض بياخدها يعني زي نقطه ضعف عندنا، يقول لك الكتاب عندكم كمقدس عندكم بيذكر خطايا انبياء كتير قوي. طب ليه عملهم ليه انبياء؟ هو متخيل ان مش المفروض يذكر.
0: ما هو ما انا لحضرتك هو اللي متخيل كده لانه هو اعتقد يعني احد الاسباب ان هو في ذهنه ان النبي معصوم من الخطا. دي ده السبب الثاني هو

0: فاهم انه انا لما هنقرا على موسى انه ما سمعش كلام ربنا, وهنقرا على ابراهيم انه كذب, وهنقرا على داود انه زنا, انا هاخد الجماعه دول هركنهم جانبا ومش هاجي ناحيتهم. لا, مين قال كده؟ انا هركنهم جانبا خالص لما هقارنهم بالمسيح. انا هعمل كده, انا شخصيا هعمل كده.
1: اه طبعا.
0: لكن اقصد لما انا وحضرتك والساده المشاهدين نقرا على اي واحد من رجال الله اللي اخطا والكتاب يشرح لنا بالتفاصيل القضيه, بلاقي فايده عظيمه غير عاديه من كده. بس هكمل النقطه اللي هي فتحتها الاخت سيلة علشان ما انتهش منها, لان دي نقطه مهمه واساس جوهري في الإجابة على السؤال لماذا يسجل الكتاب أخطاء الأنبياء ورجال الله. ليظهر تفرد المسيح. طب دي هتفيدني في إيه؟ لما أجي أقول بقى ونقرأ في الكتاب إن المسيح مات على الصليب, والمسيح حمل خطايانا في جسده على الخشبة, والمسيح دفع قصاص خطايانا, واللي آمن بالمسيح وموت المسيح ودفن المسيح وقيامة المسيح وصعود المسيح وجلوس المسيح في الأعالي الآن ومجيء المسيح الثاني هيخلص, يبقى كده الكلام منطقي جدا.
1: ازاي؟
0: ما هو لو المسيح زيه زي موسى, زيه زي ابراهيم, زيه زي داود,
1: ما ينفعش
0: له اخطاء, استحاله هيموت ازاي لما هو اذا فرضا يعني اذا
1: كان هو عنده اخطاء
0: عاوز واحد تاني يموت علشان, فلازم كان المسيح يظهر متفردا بين هؤلاء العظماء كلهم اخطاوا وكلهم مولودين بالخطيه, فكان لازم المسيح يظهر بين هؤلاء العظام الوحيد الذي بلا خطيه علشان لما يبقى يقدم نفسه كفاره.
1: هو الشرط يا دكتور يوسف في الكفاره لابد ان يكون بلا
0: طبعا
1: خطيه ليدفع الثمن.
0: اي
1: بدلنا كلنا.
0: هو حضرتك عامل
1: هو
0: خطيه,
1: ده كان شرط
0: يعني. هو عامل خطيه, طب هيقدم من نفسه ازاي عنا انا لو هو عامل خطيه؟
1: هو عايز حد
0: بالظبط, عاوز واحد تاني يقدم نفسه علشانه.
1: ايوه.
0: ليه احنا قابلين بحسب ايماننا المسيحي ان المسيح قدم نفسه كفاره لله عنا؟ ليه؟ لان احنا مؤمنين ان المسيح لم يفعل خطيه واحده في حياته, والمسيح هو الله الظاهر في الجسد. الناس للاسف مش قادره تقبل الكلام ده ومش عاوزه تقبله.
1: أيوة.
0: لان الشيطان اعمى اذهان غير المؤمنين, ده عمل شيطاني نغيب عليهم القصة دي عشان يوديهم جهنم, في حين ان هم لو طلبوا الرب بإخلاص الرب هيكشف لهم.
1: أيوة.
0: فده سبب جوهري جدا. علشان اقول تاني, علشان يظهر تفرد المسيح انه بلا خطية, وبالتالي يقدر يقدم نفسه كفارة من اجل خطايا. دي نقطة مهمة قوي.
1: طبعا. ونرجع لها تاني بعد شوية.
0: نرجع لها تاني. السبب الثالث, ليه ربنا بيسجل الانبياء؟ مش بس بيثبت صحه انه هو اللي كاتب
1: او تفرد المسيح
0: لكن علشان يظهر الضعف البشري حتى في رجال الله. يعني مثلا لو نقرا في رساله يعقوب صح 5,
1: يعقوب خمسة
0: عدد 17. بيقول على نبي من الانبياء اللي هو ايليا. الايليا لما نقرا قصه ايليا في سفر الملوك الاول والملوك الثاني ما نقراش عن خطيه, لكن نقرا عن ضعف انساني. ايه الفرق؟ الخطيه دي خطيه شر تعدي على وصايا الله. ايليا ما عملش كده, لكن ظهر ضعفه الانساني. ظهر امتى ضعفه الانساني؟ لما هو عمل المعجزه العظيمه في ملوك الاول 18 على جبل الكرمل وذبح انبياء البعل. وفوجئ, كان متوقع بقى الناس هيشيلوه على على الكتاف وإيليا ويحيى إيليا كده, فوجئ انه جات له رساله من ايزابل الملكه الشريره في ذلك الوقت تقول له غدا هتبقى زي الجماعه اللي انت قتلتهم دول. حاجه غريبه. بص, إيليا القوي العظيم اللي قتل دول وذبح انبياء البعل وانبياء الوثن, مجرد رساله تقول له غدا. طب يا إيليا, ما لو هي عندها قدرة ان هي بكرة هتموتك, السؤال طب ما موتكش ليه النهاردة؟
1: بالظبط كده.
0: يعني
1: ما كانت عملت كده
0: إيليا ما لقطش دي. ضعف انسانيا, وانا طبعا لو ما كان إيليا طبعا ما هو ده الضعف الانساني اللي احنا بنقول, لدرجة انه طالب الرب ان الرب يموته.
1: ايوه, طالب الموت.
0: هو ده الضعف الانساني بدون دخول في التفاصيل. بس هو هنا يقول حاجة مهمة قوي بقى, يقول لك كان

0: هي الآية اللي أنا كاتبها في يعقوب 5:17، الآية الموجودة اللي أنا بذكرها، كان إيليا، بص حضرتك التعبير، إنسان تحت الآلام مثلنا. إيليا إنسان تحت الآلام مثلنا. يعني هو ده بيأيد الكلام اللي أنا كنت بقوله من شوية، أن النبي غير معصوم من الخطأ لأنه إنسان وليس إله. النبي إنسان وليس إله. ما ينفعش نبي أيا كان،
1: هو مين
0: أيا كان، هو إنسان،
1: هو إنسان
0: جاي نتيجة تزاوج رجل بامرأة، فهو مولود بالخطأ.
1: طب ناخد برنابة من برنابة من اسكندرية. أخ برنابة تفضل. برنابة تفضل. ألو ألو ناخد مصطفى من أمريكا، تفضل.
2: ألو مساء الخير.
1: أهلا بيك، تفضل.
2: مساء الخير يا حلوين، ازيكم؟
0: ازيكم؟ سلام، أهلا بيك.
2: يعني الرب بيديني فرصة كل يوم يشارك في قناة الكرمة بصراحة، وأنا عندي سؤالين. السؤال الأول، إيه الفرق بين النبي يغلط وإنسان عادي يغلط، وإزاي نحط حدود العصمة؟ والسؤال الثاني، إزاي المؤمن يعرف يفرق بين خطأ النبي وبين التعليم الوحي اللي بيوصله؟ وأتمنى يجاب على هذه
1: الأسئلة. معلش يا مصطفى، معلش أنا يعني
0: ما فهمناش الأسئلة، معلش ممكن تقولهم تاني بالراحة؟
1: يعني
2: حاضر، السؤال الاولاني والسؤال الثاني
0: الاثنين. معلش يعني عشان بس نفهم السؤال صح، عشان نعرف نرد صح بالراحه كده.
2: ايوه، ايه الفرق بين النبي يغلط والانسان عادي يغلط؟
1: خطيه الانسان العادي وخطيه النبي.
0: خطيه ايه بيقول؟
1: ايه الفرق بين خطيه الانسان العادي وخطيه النبي؟ لما يغلط النبي زي لما يغلط واحد عادي؟
0: ده السؤال الاولاني.
1: ده السؤال الاولاني. طب السؤال الثاني يا مصطفى،
2: ازاي المؤمن يعرف يفرق بين خطأ النبي وبين التعليم الوحي اللي بيوصله؟
0: يفرق بين ايه؟
1: يعني ما يعني ممكن يكون الوحي اللي بيوصله غلط، تقصد؟
2: مظبوط.
1: يبقى نبي ولا
0: فهمت السؤال؟ انا ما فهمتش
1: تقريبا. يعني تقريبا بيقول لك دلوقتي واحد نبي من الانبياء اللي بنقول عليه بيغلط. طب ما اذا كان بيغلط، ما ممكن يقول حاجه في الكتاب المقدس، ايه، طب ازاي نعرف الايه دي مش غلطه غلطها؟
0: تمام. ده سؤال كويس، صح.
1: ان هو قال يعني
0: طب احنا بس ممكن نكمل النقطه دي وبعد كده
1: نرد عليك يا مصطفى. خليك
0: في المحبه، نكمل النقطه دي وهرد على حضرتك.
1: هو مشي.
0: تمام. فهنا بص حضرتك، هو بيوضح ان ايليا انسان تحت الآلاء، يعني النبي زيه زي أي إنسان مولود بالخطية، وارد أن يخطئ، وارد، إنسان تحت الآلام مثلنا. فعشان كده السبب اللي هو قلناه كده الثالث، لإظهار الضعف. احنا بقولنا بيتكلم عن صدق الكتاب وعن أن الله هو الكاتب، تفرد المسيح، إظهار الضعف. السبب الرابع أنه علشان أتعلم من أخطاء هؤلاء الأنبياء وهؤلاء رجال الله العظماء، أتعلم. الكتاب بيقول لنا في آية مهمة أوي في رمية 15:4 أن كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا. السؤال، إيه اللي سبق فكتب؟ اللي هي كل أسفار العهد القديم بما فيها الأسفار اللي متسجل فيها خطايا الأنبياء. فربنا بيقول يا جماعة، أنا كتبت لكم خطايا الأنبياء وخطايا رجالي علشان تعملوا إيه؟ علشان تتعلموا. علشان تتعلموا. فدي نقطة مهمة. أنا لما أسمع أن إبراهيم كذب وأشوف نتائج الكذبة بتاعت إبراهيم، أنا بتعلم. لما أشوف أن داود زنى، بتعلم. لما أشوف أن موسى ما سمعش الكلام، بتعلم، وهكذا. فانا
1: يعني تقصد يا دكتور يوسف، احنا بنتعلم من اخطاء الانبياء؟
0: طبعا. من الاخطاء ومن الايجابيات، بتعلم من الايجابي ان انا الكتاب شجعني ان نذكر المرشدين ونتمثل بايمان. يعني انا لما اشوف النبي عمل حاجه ايجابيه اتشجع واتمثل بايمانه في الحته دي،
1: ولما يعمل حاجه غلط،
0: لما حاجه سلبيه اتحذر.

0: أتحذر وأتعلمه وما أعملش اللي عمله. وبعد كده يعني إحنا عندنا في آية في كورنثوس الأولى 10-11 بس يمكن مش جاية على الأنبياء, جاية على الشعب, لكن يعني تؤيد الفكرة اللي حضرتك بتقولها أو اللي إحنا كنا بنقولها دلوقتي في كورنثوس الأولى 10-11. بص كده حضرتك بيقول إيه, كورنثوس الأولى 10-11 كان بيحكي على اللي حصل من الشعب قبله في الأعداد اللي قبل كده, ما بين التذمر, ما بين عدم الإيمان, ما بين الشكوى, ما بين حاجات كتير قوي عملوها. فبيجي في كورنثوس الأولى 10-11 يقول فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا على الشعب مش على الأنبياء وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهر.
1: يعني كتبت لإنذارنا
0: أيوة.
1: أتمنى تخلوا بالكم من الحتة دي قوي يعني أخطاء الأنبياء كتبت
0: لإنذارنا
1: لإنذارنا.
0: وفي رومية 15-4 لتعليمنا,
1: يعني تنذرنا وتعلمنا.
0: يعني إيه تنذرنا؟ يعني تقول لي خد بالك
1: ما تعملهاش.
0: داود الكبير رجل الله وقع في خطية الزنا, فأنا ممكن أقع فيه.
1: خد بالك ما تقعش.
0: بالظبط يقول لي خد بالك تحذر. موسى رجل الله الرب زي ما كنت بقول حضرتك بداية الحلقة, ربنا كشف قلبه وإزاي مسك في ربنا وإنه ما يفنيش الشعب. أتمثل بموسى وأقعد أصلي من أجل إخواتي حاليا ومن أجل اللي أعرفهم ومن أجل المؤمنين ويعني أظهر قلبي المليء بالحنان أمام الرب وأمام إخواتي.
1: بس في معضلة. المعضلة قال ايه؟ ان هو نبي, هو مش معصوم من الخطأ. هو كيف اثق في الوحي اللي جاله
0: لسبب كده جميل قوي. ده السؤال التاني اللي قاله
1: مصطفى.
0: بص حضرتك
1: يعني انا اصدقه ازاي؟
0: اتصدقه ازاي؟ هقرا آية لحضرتك وللسادة المشاهدين في افتكر بطرس الثانية أصحاح 1
1: بطرس الثانية عشان الأخ دي
0: بطرس الثانية أيوة ما أنا بقول أكرر الشاهد أصحاح 1 نقرأ من عدد 19
1: من 19
0: بيقول وعندنا الكلمة النبوية
1: وهي
0: لما يقولوا عندنا الكلمة النبوية يقصد الكتاب المقدس كله على بعضه وانه واخد خط النبوة
1: وهي
0: باستثناء الأسفار اللي هي النبوية سواء الأنبياء الكبار أو الصغار بدون الدخول في التفاصيل
1: طبعا.
0: ويقولوا عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت يعني ثابتة لا تتزعزع محدش جه ناحيتها بتحريف ولا حد كتب من عندياته هيوضح بعد شوية. بيقول وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم عالمين هذا أولا. أرجو الأخ مصطفى يركز معايا في السؤال الثاني, أجبت السؤال الثاني بتاعه. عالمين هذا أولا أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. يعني إيه؟ يعني مش كل واحد بيكتب اللي هو عاوزه.
1: طبعا.
0: يعني انا كعينية وحي بغض النظر انا نبي ولا مش نبي. الرب اعتقد كلنا يعرف او معظمنا كمسيحيين ان الكتاب استخدم حوالي 40 واحد في كتابة تمام؟ دول هم بيكتبوا ولا واحد فيهم من الـ40 دول كتب من تفسير خاص. يعني التفسير خاص يعني من عنده. انا برضو ما قلتش الكلام ده من عندي. الايه اللي بعدها هي اللي بتقول كده. بص بقى الايه اللي بعدها عدد 21 لانه لم تاتي نبوه قط بمشيئه انسان بل تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. وانا اتكيت قوي على كلمه مسوقين. يعني ايه؟ يعني اللي بيكتب اي حاجه بيكتب تحت السيطره الالهيه عن طريق الروح القدس.
1: مش مشكله بقى هو اخطا ولا ما اخطا.
0: لا لا لا, لا خالص. انت ده انا هقول لحضرتك حاجه وهتشجع الاخ مصطفى. تخيل حضرتك خطيه داود. اخطاء داود
1: مشهوره.
0: والكتاب ذكر له كذا خطا مش خطا واحد.
1: شوف
0: يعني القصه اللي عملها مع باتشابا امرأة أوريا الحسي عمل كذا قضية, لكن عمل قضية تاني انه احصى الشعب والرب ما قالوش. سفر اخبار الايام الاولى صح 21 وصمويل الثاني 24. يعني الكتاب ذكر له اكتر من خطية داود. بس الحاجة الغريبة بقى اللي ورينا فعلا ان الكتاب موحى به فعلا من

0: الله. واللي كتب ده كتب الروح القدس كان مسيطر عليه سيطرة كاملة تامة، فما بيقولش حاجة من عنده، لكن بيقول تحت السيطرة الإلهية. إن ربنا تخيل يؤمر داود إنه يكتب عن الخطايا بتاعته،
1: يعني هو نفسه،
0: هو نفسه
1: يسجل ما فعله.
0: طب واحد يقول لي جبتها منين؟ اقرأ مزمور 32 واقرأ مزمور 51.
1: مزمور 32
0: و51
1: ومزمور 51
0: دول كاتبهم داود. يعني بص حضرتك اللي عنده كتاب مشوهد هيكتب هيلاقي مزمور لداود في الاثنين دول، مزمور لداود 32 لداود ومزمور 51. العنوان مزمور لداود. اقرا حضرتك الكلام اللي فيه. ممكن اقرا ايه مثلا اوضح حاجه ولا ما عنديش وقت؟ بص كده في مزمور 32 مثلا. مزمور
1: 32
0: اهو بيقول لداود قصيده، ده العنوان. تمام. بعد كده بيقول ايه مثلا؟ طوبى للذي غفر اسمه
1: وسترت
0: خطيته.
1: ايوه.
0: طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطيه.
1: ايوه.
0: ولا في روحه غش. بعدين يقول ايه؟ لما سكت بليت عظامي. داود لما عمل الخطيه في صموئيل الثاني 11 اللي مع امراه اوريا حسي، قعد سنه كامله مش واخد باله انه عمل خطيه، لغايه لما جاله نسان النبي في اصحاح 12 وقال له انت هو الرجل بدون الدخول في التفاصيل. فهنا بيقول لك ايه؟ لما سكت، يعني خلال السنه دي بليت عظامي من زفير اليوم كله، لان يدك ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي الى يبوسه القيد. بعدين يقول اعترف لك بخطيتي. تخيل يعني داود ربنا يامره ان يكتب عن خطيته هو، مش عن خطيه موسى ولا خطيه ابراهيم. يعني اتمنى اللي بيسمعوني يعني يقبلوا الكلام. يعني ده دليل على صحه الوحي المقدس. يعني ازاي ربنا يؤمر واحد يكتب على خطاياه
1: هو، فعله
0: هو هو مش اللي عمل واحد تاني.
1: طيب ممكن خبرنا ما تزعلش مننا، انا ما اعرفش انت رحت فين، لكن تقدر ترجع لنا مره تانيه. بس معانا راضي من القاهره، اتفضل. اهلا وسهلا بيك. معلش بنقولها كتير، ابعد عن التلفزيون، ابعد عن التلفزيون شويه يا خراضي، ابعد شويه عن ايوه اتفضل يا خراضي اتفضل.
2: هو انا عايز اقول حضرتك ان الرب يسوع المسيح اللي مكتوب عنه بلا خطيه صار خطيه لاجلنا لنصير نحن بر الله فيه، الذي حمل جميع خطايانا في جسده على الخشبة. في إنجيل يوحنا صح 8 عدد 7 لما جابوا،
1: أسفين جدا خراضي، هو مع دكتور يوسف أكيد يذكر كل الآيات دي. الأخوة دي عمل من يتفضل تفضل.
3: خير يا جماعة الراحة حميد الغالي،
1: أهلا بيك تفضل. الخطوط بتقطع، أنا آسف جدا لأن ليها ليمت، ليها وقت معين. نرجع نتكلم تاني ونقدم الفكرة بسرعة يعني، ربي يبارككم. طيب هو طبعا يعني الأخ راضي لما بيكلم عن المسيح صار خطية،
0: طب ما ده اللي احنا قلناه
1: تقريبا، هي دي معصلجة معاه شوية. ناخد فريال من انجلترا.
0: اوكي.
1: اتفضل ياخد فريال عشان ندي فرصة للدكتور يوسف يجاوبنا. يعني اهلا بيك.
4: الو السلام.
1: انا بحضرتك معاك. اتفضلي بكل اختصار اتفضلي.
4: والاخ يوسف، واشكر الرب انه سمع صلاتي، انه طلبته من الرب انه مره اخرى يظهر معاك في برنامج وقتك، لانه رجل فعلا الرب متمجد في خدمته
1: نشكر
4: وفي
1: ربنا.
4: حياته الرب يباركه.
0: شكرا جدا الرب يبارك.
4: أخ سمير، لما بطرس اقترح، لما كان يسوع له كل على جبل التجلي، قال نعمل ثلاث مظال لموسى، واحدة والأخرى لإيليا. موسى يمثل الشريعة وإيليا يمثل الأنبياء. لكن المسيح له كل المجد، هو الله الظاهر في الجسد. فالمظلتين اختفت وبقت مظلة واحدة للرب يسوع المسيح له كل المجد. وكان صوت من الأعالي انه الله قال هو هذا ابن الحبيب له فتوى.

0: معه، فلا يوجد مقارنة نهائيا ولا مفارقة بين إلهنا المخلص النعبتي وبين الأنبياء، ولو كلهم على رأسي وكانوا يشهدون للرب يسوع المسيح له كل المجد.
1: يبارك
0: الرب، ربي يبارك،
1: يبارك الرب.
2: شكرا للتشجيع.
1: أيوة باسم، ألو ألو، وجيه، وجيه من الجيزة، تفضل أخ وجيه باختصار عاد من هذا، تفضل. شكرا ليك يا لا لا لا ما اسمعش التلفزيون حضرتك، تفضل أخ وجيه، تفضل اسمعنا من التليفون يا اخو جي، تفضل حضرتك على الهواء. الو طيب. ما انت حاج الو طيب
3: ايوه انا منتظر.
1: ما انت موجود، لا حضرتك، حضرتك على الهواء، تفضل حضرتك على الهواء، تفضل.
3: نعم
1: حضرتك على الهواء، تفضل.
3: انا منتظر اهو، منتظر حضرتك.
1: يلا اتكلم بقى، اتكلم، قول. الو اخ وجيه حبيب قلبي. طب نانسي من طمة، الاخت نانسي، الاخ منسي من، انا اسف، الاخ منسي من طمة، اهلا وسهلا بيك، تفضل.
4: الاخ منسي عامل جسيس، مساء الفل، عامل ايه؟
1: الحمد لله، تفضل.
4: عم سلام عليكم للدكتور يوسف، الرب يبارككم، وبرنامج حلو، الرب يبارككم،
2: الرب يبارك،
4: وموضوع حلو اللي تتكلموا فيه، خطايا الانبياء، ما فيش حد بلا خطيه الا الرب يسوع المسيح اللي قال عنه الملاك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فرب يبارككم وبارك الدكتور يوسف خادم الرب.
1: الرب يباركك.
2: شكرا يا اخ مناسه، الرب يباركك يا حبيبي.
1: وديع، وديع رجعت تاني ولا الاخ وديع من المنيا؟ تفضل.
5: ايوه يا ابونا،
1: اهلا بيك،
5: مساء الخير يا ابانا.
1: بسرعه كده، ايوه اتفضل، اتفضل.
5: احمد مساء الخير يا ابونا،
1: اهلا بيك،
5: سلام ليك ولجناب الاخ الفاضل يوسف، الرب يبارك حياتك،
2: الرب يبارك
5: يا ابونا. اجمل موضوع انا نادي ليه؟ لأن أنت وسببت وصحة الإنجيل المقدس، والإنجيل المقدس لما كتب كتب خطايا الأنبياء دون تحفظ، ده دليل كامل على مذخرته. الخطية أبونا هي التعدي، كل من يفعل خطية يفعل التعدي. وأنا عندي نوعين، خطية الترك وخطية الفعل. خطية الترك إهمال ما تفقده شريعة الرب، وخطية الفعل ارتكاب ما لها
1: تعالوا يشلع
5: تكوين 14 عام.
1: الو طيب اسفين، معلش. الاخ احمد من الجيزة، تفضل اخ احمد. تفضل اخ احمد، تفضل.
6: الو اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، زي حضرتك
1: الحمد لله، تفضل.
6: هو جميل جدا ان انت حضرتك بتقول ان سيدنا المسيح، سيد المسيح بلا خطيه بلا ذنب. واحنا عندنا اسلاميين ان السيد المسيح فعلا بلا خطيه بلا ذنب. بس حضرتك لما فتحت انجيل لوقا 11 الفقره 40 لقيت السيد المسيح بيقول يا اغبياء، اليس الذي صنع الخارج صنع الداخل ايضا؟ و45 بيقول فاجاب واحد من الناموسين وقال له يا معلم حين تقول هذا اشتمنا نحن ايضا.
1: فكيف انت
6: المسيح
1: هيشتم
6: يا
1: اخويا؟ انت اخذ منك
6: السؤال، وصل السؤال يا اخويا؟
1: لا مش شويه،
2: ممكن تقوله تاني بالراحه بعد اذنك.
1: بالراحه يا احمد.
6: في انجيل لوقا 11 الفقره 40 يا اغبياء،
2: عدد كام؟ لوقا 11،
1: لوقا 11 كام؟
2: بالراحه بعد اذنك، بالراحه. لوقا 11 عدد كام؟
6: 40.
2: بيقول ايه؟
6: نعم
2: ايوه، ماله بقى السؤال؟
6: يا اليس الذي، اليس الذي صنع الخارج صنع الداخل ايضا؟
2: ايوه.
6: وتجد في النص 45 يقول ايه؟ فاجاب واحد من الناموسيين وقال له يا معلم حين تقول هذا فشمنا نحن ايضا. فالبس ابن المسيح هيكون شتم يا اخوي.
1: يعني عايز اقول هو
2: ايوه هو ده السؤال؟ طيب تمام.
1: قال لهم يا اغبياء، احنا بنقول المسيح كامل يعني، فازاي يشتمهم؟
2: طيب استاذنك بس نكمل الفكره اللي احنا فيها وارد على حضرتك. حاضر.
1: ما تنساهوش يا دكتور.
2: لا لا انا كتبتها عندي،
1: خليك معانا ما تقفلش. طب برنابه بعد اذنك بسرعه، فضل اخ برنابه، فضل.
7: كلام المسيح مع

0: اهلا بيك، تفضل.
1: دلوقتي كل انسان على الارض صادر عليه حكم الموت. وعشان كده المسيح الوحيد اللي قال رئيس هذا العالم آتي ولكن ليس له في شيء. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية هي ان بالخطية ولدتني امي زي ما قال تابوت النبي.
0: طبعا.
1: النقطة الثالثة الانسان ورئيس هذا العالم هو الشيطان، وتحت هذا رئيس هذا العالم ده مدة ان يخطئ. يعني مش هيكون مع الشيطان ومش هيخطئ. الا لما جاء المسيح وحررنا. اشكركم جميعا.
0: شكرا ليك يا خبرنا بقى. راضي من القاهرة، اتفضل يا اخي راضي. اتفضل يا اخي راضي.
2: ايوه
0: حضرتك، اتفضل بسرعة.
2: مساء الخير يا سي سمير.
0: اهلا بحضرتك، اتفضل.
2: هو انا كنت بتكلم وحضرتك الخط قطع. انا بتكلم ان الرب يسوع المسيح الذي هو بلا خطية صار خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه.
0: أيوة
2: الذي لم يعرف خطية حمل جميع خطايانا في جسده على الكتشبة. في إنجيل يوحنا صح 8 الرب يسوع المسيح سأل سؤالين لكن ما حدش عرف من البشر أن يجاوب على أحد السؤالين. لما بقول لما جابوا له المرأة الزانية التي أمسكت في ذات الفعل، فقال لهم المسيح من كان منكم بلا خطية فليربها أولا بحجر. في الوقت ده ما حدش قدر يتكلم ولا حدش قدر يفتح بقه يتكلم بأي كلام لأن الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله. السؤال الثاني في يصح 8 برضو 46 بيقول من منكم يفكتني على خطية. الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله، لم يعمل أحد مشيئة الله. لكن المسيح اللي أنا يعني بحبه إنه هو حمل جميع خطايانا في جسده على الخشبة،
0: مات
2: من أجل خطايانا وقام من أجل تفكير.
0: مرسي يا خرادي، ربنا يباركك. هم داخلين متحمسين كلهم حقيقي، بس أنا عجبني سؤال الأخ أحمد.
3: طيب نكمل. لماذا
0: أنت مش هتروح غير لما تقول؟
3: لا هجاوب يا عم. انا بس نخلص النقطه دي اول حاجه وحاجتين عشان في سبب تاني غير الاسباب اللي احنا قلناها لماذا يسجل الكتاب المقدس خطايا الانبياء، علشان يقول ان الخلاص بالنعمه وليس بالاعمال، سواء للانبياء سواء لرجال الله سواء للخطاط
0: لاي حد
3: لاي حد. الخلاص بالنعمه، ايه الفكره؟ ما اذا كانوا الانبياء دول اخطاوا امال انا اعمل ايه؟
0: صح.
3: انا كانسان اعمل ايه؟ يعني اذا كانوا الانبياء دول اخطاوا طب انا وضعي ايه؟
0: صح.
3: فيبقى كلنا بياكد نفس الفكره ان الكل اخطا. الكل اخطا بس في نفس الوقت بيدي الانبياء فرصه وبيديني انا فرصه وحضرتك مع كل التقدير فرصه والساده المشاهدين كلنا فرصه للتمتع بالخلاص بالنعمه
0: وليس بالاعمال.
3: حلو. عشان كده في افسس 2:8 افسس 2 بالنعمه انتم مخلصون بالايمان. ذلك ليس منكم هو عطيه الله. فالخلاص بالنعمه. لو هقول سبب تاني بسرعه، الانبياء غلطوا. طيب استمروا في الغلط ده على طول؟ ده السؤال. يعني النبي اللي غلط ده استمر في الغلط على طول؟
0: تقصد في نفس الحته اللي وقع فيها
3: نفس ولا في حاجات أو تاني؟ حتة تاني يعني اقصد هل لما اخطا كانت حياته عباره عن اخطاء ولا هي مجرد سقطات ورجع بعدها تائبا قويا عظيما الى اخره؟
0: بس هو برضو معرض يغلط حاجات تانية.
3: مش عايزه كلام. ما انا بقول حضرتك داود احد الانبياء واحد رجال الله، الكتاب سجل له اكتر من خطا، مش خطا واحد
0: بالظبط كده.
3: بس السؤال السؤال بقى والسبب اللي بعد كده، طب موقف ربنا ايه بقى من الانبياء اللي غلطوا؟
0: ده سؤال مهم جدا
3: جدا.
0: طب انت هتجاوب دلوقتي؟
3: عاوز أأجله
0: أأجله لا لا ما تأجلوش بالعكس عامل ايه ربنا معاهم
3: بالظبط
0: هو اللي حضرتك عامل ايه معايا انا كمان ومع حضرتك ومع المشاهدين هيعمل ايه معانا
3: دي نقطة مهمة يعني. أرجو إن احنا ناخد بالنا منها إنه موقف الرب ايه من الأنبياء
0: ايه موقفه

0: أقول كم فكرة. الحاجة الأولانية، لم يتخلى الرب أبدا عن أنبيائه اللي غلطوا،
1: يعني ما سابهمش.
0: لا،
1: والدعوة بتاعتهم فضلت موجودة ولا سحبها؟
0: هو نبي
1: ما سحبهاش.
0: لا طب، عندنا آية شهيرة في رومية 11:29، رومية 11:29، هبات الله وعطاياه بلا ندام. ربنا لما بيدي حاجة ما بيرجعش فيها. يعني لما قال لواحد انت نبي يبقى هو نبي. طب غلط، ربنا مش هيسحب النبوة منه، هو نبي بس ربنا هيتعامل معاه. ما حضرتك ارجع لكل الانبياء اللي سجلهم الكتاب المقدس اخطاء في الكتاب المقدس، هتلاقي ربنا فضل وراهم لغاية لما تممه المطلوب منه. لا ده مش بس كده، ورب نفسه شهد عنهم شهادة ما فيش اعظم من كده خالص. هدي حضرتك مثلا ابراهيم اللي احنا جبنا سيرته، غلط غلط وكذب مرتين وقال على سارة انها اخته، نتكلم بكل وقار على رجال الله وعلى الانبياء. بس السؤال، ربنا تخلى عن ابراهيم؟
1: لا
0: ده يا عم كفايه بس ان ربنا قال على ابراهيم دعية خليل الله. عارف حضرتك يعني خليل الله؟ زمان كنت فاهمها غلط انا، ان يعني ابراهيم مصاحب ربك. لا، هي مش ابراهيم صاحب ربك، ده ربنا اللي صاحب ابراهيم. يعني ربنا كانه عايز يقول انا فخور ببراهيم، ان انا ليا صديق على الارض اسمه ابراهيم. انت متخيل حضرتك؟
1: يا سلام،
0: هي كده دعية خليل الله. ربنا بيفتخر، يا رب ده كذب، يقول لك امال بس رجع،
1: بس برضه صح.
0: يا رب يا رب ده غلط، يقول لك رجع. يا رب ده عمل، يقول لك بس ضايب. مين زي ابراهيم قلت له روح قدم ابنك وحيدك وراح قدمه؟ مين زي ابراهيم عاش التقوى؟ مين زي ابراهيم عاش السجود؟ مين زي ابراهيم عاش الغرب؟ انتوا ماسكيني كان ربنا يقول انتوا جايين عند حته الكذبه اللي كذبها ابراهيم وجايين واقفين عندها، تعالوا اوريكم انا ابراهيم يطلع مين. فربنا لم يتخلى عن الانبياء اطلاقا. موسى اللي غلط، ما غلط بس شوف حضرتك في سفر العدد اصحاح 12 لما مريم اخته وهارون اخوه اتكلموا عليه، ربنا يقول لهم ايه؟ حاجه يعني اللي يقرا، انا بس عشان خايف الوقت يكون زرق كنت قريتها، يعني بتعجبني جدا جدا. ربنا يطلع هارون ومريم قال لهم تركنوا على جنب هنا. يعني يعني ارجع ارجع لسفر العدد الساعه 12 اركنوا على جنب، وموسى حطه في جنب الواحد. عاوز اقول لهم انتوا يعني في حد فيكم يجرؤ ان هو يبقى زي موسى؟ تتكلموا على موسى؟ ده انا موسى الوحيد اللي وجهه لوجهه اتكلم معه، مع الناس الثانيه بتكلم بالالغاز ومش عارف بالاحلام لكن موسى وجهه لوجه. انتوا جيتوا تتكلموا على موسى وبسبب كده اصيبت مريم بالبرص. فربنا لم يتخلى عن انبيائه على الاطلاق. لا يا عم مش كده، داود
1: يعني واحد مدعو وحدثت اخطاء، لا يتخلى الله عن دعوه طالما الله دعاه.
0: وقف وقف جنبه، وقف جنبه داود رجل الله. ده
1: تدي امل جميل في الكلام، تقول ده
0: ما هو انا جاي لحضرتك. طب اكمل ان داود نفسه اللي عمل كده. اقرا في سفر الاعمال اصحاح 13، اسمح لي دي اقراها لان دي صعبه. يعني حتى لو هتاخد وقت.
1: لا قول
0: صعب. اقراها. بص كده حضرتك في اعمال 13 22
1: اعمال 13 22.
0: بص كده حضرتك. الشهاده عن ربنا بيقول ايه؟ ثم عزله، الكلام عن شاول. يعني ربنا بعد ما عمل شاول ملك ربنا نحى شاول عن الملك. يقول وأقام لهم داود ملكا. بص العبارة اللي جاية، الذي شهد له أيضا إذ قال وجدت داود بن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئته. نقع في إشكالية يعني. نقع في إشكالية صح؟ طب إزاي حسب قلبه؟ وازاي زنى وقتل واحصى من غير، وازاي وازاي وازاي وازاي هو يصنع كل مشيئته هو عمال يعمل الخطيه؟ ارد ببساطه اقول ان ربنا هنا بيقدم تقرير كامل عن الحياه. ارجع لحياه داود من اولها لاخرها كلها هتلاقي داود كده، باستثناء بعض هذه السقطات. والحاجه الغريبه ان الشهاده دي جات بعد الاف السنين من من داود. يعني شهادة يعتد بيها
1: طبعا.
0: يعني ربنا قال كده، وقال برضو على سفر صمويل الأول نفس الفكرة فصح 13 على عدد 14 وكررها تاني في اعمال الرسل. يبقى داود

0: ده حاجة ربنا وقف في صفه وبيشهد عنه هذه الشهادة. ليه بقى؟ لأن دي لما هتيجي النقطة التانية اللي هقولها في موقف الرب معاهم، إيه اللي عمله داود بعد ما غلط؟ دي نقطة مهمة قوي.
1: طبعا
0: ربنا شهد عنه كده. لا ده مش بس كده، وشهد عن داود مثلا إنه واحد من أبطال الإيمان
1: حسب قلبي. داود

0: زي ما انا عايز يعني
1: بالظبط. اوضح لحضرتك حاجه غريبه قوي. من ضمن الاخطاء اللي اخطا فيها داود انه احصى الشعب من غير ما ربنا يقول له، ودي كانت خطيه كبيره. والشعب نفسه لما داود اخطا واحصى الشعب من غير ما ربنا يقول له، الشعب نفسه كان في حاله شر، بس الكتاب ما ذكرش.
0: ايوه
1: ليه؟ القصه دي مذكوره في سفرين، في صمويل الثاني 24 وفي اخبار الايام الاول 21. فاخبار الايام الاول 21 بيركز على الاحصاء بتاع داود وخطيه داود انه احصى. في صمويل الثاني 24 يركز يقول لك وعاد فحمي غضب الرب على اسرائيل. تقرا العباره دي يبقى تعرف ان في ايه، في شر على طول. تمام. الحاجه الغريبه بقى يعني تورينا ازاي ربنا داود ده حسب قلب ربنا. بص اخطا، بس لما تقرا على اللي عمله تاب توبه رهيبه عظيمه غير عاديه جدا. ولبس المسوح
0: طبعا
1: بالنسبه ل... واعلن ندمه الشديد على ربنا. وبسبب غلطه الشعب، مش غلطه داود، مات 70,000 واحد. فداود بيقول له انا اللي غلطت، يعني داود بيحط نفسه قدام ربنا يقول له انا اللي ادي قلب الله يا عم اهو. واحد بيقول انا غلطت يا رب، واحد يقول له ارفع يدك على الشعب موتنا انا وبيت ابائي. الكلام ده في سفر اخبار الايام الاول، انا شايف الوقت بيجري. كنا قريناها كلام محترم. فيقول له موتنا انا وموت بيت ابي. الشعب ده مسكين غلبان، انت جاي ناحيته ليه؟ طب قول لي ده ايه، ده ايه الروعه دي بتاع داود؟ غلط صحيح، بس شوف رد فعله مع نفسه بعد ما غلط. عارف اخر الاصحاح ده وبدايه الاصحاح اللي بعده تلاقي حاجه غريبه قوي. عشان يوريك ازاي ربنا بيقف مع الناس دي وواقف معاها، لان هي غلطت صحيح بس تابت وندمت ندما شديدا. ربنا كشف لداود من غير ما ربنا انجاز التعبير يوضح له بطريقه صريحه ومباشره مكان الهيكل. بيدر أورنان اليابوسي اللي عمل عليه المذبح داود وقدم الزبايح، الملاك اللي قتل 70,000 واحد لما شاف المذبح وشاف الزبايح حط سيفه في غمده وبطل إهلاك الشعب. فداود فهم لوحده إنه هو ده المكان، هو ده المكان اللي هيتعمل. ونقرأ بقى حضرتك، اقرأ في سفر الأخبار الأيام الثاني اصحاح 3، تقرا ان الهيكل اتبنى في بايدر اورنان اليابوسي اللي هو داود عمل. انت متخيل حضرتك؟ عارف اوصلها لك، اوصلها للساده المشاهدين. قلت داود غلط، داود اعلن التوبه، لبس المسوح، ربنا وقف معاه، قبل توبته، وكمان كفؤه مكافاه عظيمه انه في ذات الوقت وفي ذات الحاله عرف مكان الهيكل وطلع كلام داود صح. طيب ان ده مكان الهيكل يبقى ده مكان الهيكل.
0: طيب في الاخوه جه حرام بيحاول من بدري، بعت للاحبه في الكنترول روم ان هو طفى التلفزيون وقال لهم ارجوكم انا عايز اعمل مداخله.
1: لا ومال،
0: فنقول لك اهلا
1: بيه، اتفضل.
0: ايوه اخويا جه، اتفضل اتفضل.
2: انا سعيد جدا بيك يا اخويا سمير
0: حبيبي، اتفضل.
2: والاخ محبوب خدم الرب الاخ يوسف.
1: ايوه اهلا بيك، اهلا بيك، الرب يبارك.
2: انت سامعني يا حبيبي؟
1: سامعينك كده.
2: سامعيني؟
1: ايوه سامعينك.
2: طبعا الكلام اللي قاله اخويا يوسف الكلام كله صح. ان احنا ورثنا الخطيه من ادم وحواء.
0: ايوه.
2: الى العالم، الى العالم كله. واللي حصل من الرب يسوع، من الله الاب ارسله للاخت العازه.
0: اتفضل.
2: اتولد من اخت العازه، لانه مكتوب هكذا حب الله العالم.
0: ايوه.
2: حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، لتكون له الحياه الابديه.
0: اتفضل.
2: يعني اللي حصل في العهد الجديد ان اصبح فيه بدل الورث الجد للناس كلها، ان المسيحيين لما يؤمنوا بالرب يسوع ويمشوا حسب وصاياه في التوبه الحقيقيه يبقى ورثين. ورثين ايه بقى؟ يبقى خلاص يعني كده وصلنا ان احنا نروح مع الرب يسوع في الحياه الابديه.
0: ايوه يا رب يباركك. اعتقد الفكره واصله يا خواجيه، جميل قوي قوي قوي، الرب يبارك حضرتك. طيب عادل من الجيزه، اتفضل يا اخي عادل، اتفضل. ايوه عادل، بلاش التلفزيون يا اخي عادل عشان الوقت بعد اذنك، اتفضل.

0: ايوه مع حضرتك مع حضرتك.
1: اتفضل اتفضل.
0: هو ربنا يبارككم ويبارك الدكتور يوسف. هو في سبب كمان حضرتك يمكن اضافه ان للتحذير الاخطاء دي بيذكرها الكتاب للتحذير والانذار، لتحذيرنا وانذارنا وتعليمنا.
1: قالها الدكتور يوسف
2: قلناها باستفاضه في كورنثوس الاولى 10-11.
1: بس يمكن حضرتك
0: ايوه
2: جايز حضرتك ما سمعتهاش، احنا خدناها نقطه كامله وحديها.
0: بس تمام تمام كمان لاعلان مشيئه الله ومرحمه
2: الرب يبارك
1: يباركك يا رب يا اخي عادل. جميل جميل جميل يباركك يا رب. ده معنى ان هم الاحبه مركزين.
2: لا كويس تمام.
1: ده حاجه جميله جدا.
2: تمام
1: ده حاجه تفرح القلب صدقني. اتفضل.
2: وبص حسب قلبه برضو، انا الحته دي شايفها مهمه. يعني بص في صمويل الثاني 7 مثلا من عدد 1 يقول: وكان صمويل الثاني 7 من لما سكن الملك اللي هو داود في بيته وراح الرب من كل الجهات من جميع اعدائه، ان الملك قال لنسان النبي: انظر اني ساكن في بيت من ارض وتابوت الله ساكن داخل الشقق. فقال نسان للملك: اذهب افعل كل ما بقلبك لان الرب معك. هو بقى بيقول ايه هنا داود؟ انه ازاي انا اسكن كملك كانسان في بيت فخم وتابوت الله ملوش مكان؟ فداود فكر انه هو يبني بيت للرب قبل الرب ما يعلن انه صراحة لداود انه هو عاوز يبني بيت للرب، بس اللي هيبني البيت سليمان مش داود.
1: ايوه.
2: فبص كده حضرتك، في تلك الليلة يقول لك: كان كلام الرب إلى نسان قائلا: اذهب وقل لعبد داود هكذا قال الرب: أنت تبني لي بيتا لسكناي. يعني يا داود قلبك وصل انه يبقى زي قلبي، ان انا عاوز ابني بيت علشان اسكن فيه. وبعدين يروح يقول له: بس ايه، ما ينفعش انت يا داود اللي تبني البيت، بدون الدخول في تفاصيل عشان انت رجل حرب ودماء. لازم سليمان هو اللي يبني البيت. فهذه كلمة حسب قلب. فموقف الرب وقف واستمر في تأييده لهؤلاء الأنبياء رغم أخطائهم، لكن كان ليهم إيجابيات عظيمة الرب وقف معهم وشجعهم.
1: أيوة.
2: حاجة تانية، هو بعينه الرب عمل حاجة غريبة، إن كل واحد أخطأ من الأنبياء أو من رجال الله دفع ثمن غلطته. يعني إبراهيم،
1: يعني ما فيش حد بيغلط ما بيدفعش الثمن. بس ده حته برضه كل أي واحد كان مين هو
2: كل يعني. واحد بيغلط يعني يونان اللي حضرتك جبت سيرته. ربنا قال له: روح نينوى. راح ترشيش. دفع الثمن ولا لا؟
1: دفع
2: رمى في البحر ودخل الحوت 3 ايام وثلاث ليالي. ابراهيم لما كذب للاسف يعتبر كاد انه طرد من ارض مصر. ومش عايزينه يرجع تاني الى وهكذا. داود شوف الثمن اللي دفعه لما غلط. انا ملاحظ ان الوقت عمال يجي.
1: يعني الذي يدرعه الانسان
2: طبعا. فالرب لم يستثنهم ابدا. وفي نفس الوقت زي ما قلت لحضرتك، الرب فضل معاهم لغايه لما اعترفوا باخطائهم، والرب كشف لهم. طيب. واداهم حاجات تانية.
1: طب يجي بقى سؤال بقى عشان برضو الحلقه او كده يعني. يعني طب لما الانبياء بيغلطوا كده ازاي اخدهم قدوه؟
2: بص الكتاب قال: اذكروا مرشديكم وتمثلوا بايمانهم. تمام.
1: يعني اذا لازم،
2: ما عنديش مشكلة، ده الكتاب اللي قال كده مش أنا. يعني لما أبص على داود أو إبراهيم أو موسى،
1: يعني هو مش عيب إن أنا أخد قدوة حتى لو كان غلط. يعني
2: مش عيب إن أنا أخد قدوة، بس القدوة أبقى واخد بالي من حاجة أو اتنين. الحاجة الأولانية أخد بالي من الإيجابي أعمله،
1: ومن السلبي
2: ما أعملوش. ما هي دي القدوة. إنما سوري هقول داود زنى، يبقى انا هاخده قدوه يبقى انا ازني. ده فين؟ ده فين في الكتاب؟ ده فين في الكتاب؟ داود قتل يبقى اقتل، ابراهيم كذب
1: يبقى اكذب.
2: مفيش حاجه اسمها كده. كل واحد عمل حاجه دفع ثمنها. انا هاخده قدوه الايجابي بعمل الايجابي، السلبي ما اعملش السلبي.
1: يبقى اذا اخده قدوه في الايجابي
2: بس ما عنديش مشكلة. لكن لو هتاخد رأيي الإيجابية. لو هتاخد رأي حضرتك، رأي الإنسان البسيط،
1: طبعا
2: علينا جميعا أن نأخذ المسيح القدوة وليس الأنبياء.
1: بس
2: يعني المسيح يتقال عنه صراحة: تاركا لنا مثالا. أيوة. لكي نتبع خطوات.
1: 100% صح. 100% يعني إذن
2: أنا مقتنع بكده. يعني ما خدش داود قدوة وما خدش إبراهيم قدوة، مع كل التقدير والاحترام، وأنا شخصيا بتكلم عن نفسي، أنا ما جيش واحد في التريليون، ده أكتر رقم عندي، معرفش أعلى من التريليون ولا لا، ما جيش واحد في التريليون، ولا في داود ولا في إبراهيم ولا موسى ولا أي حد من العظماء، ده احنا ولا حاجة. لكن مع كل التقدير والاحترام ليهم، أنا لما هاجي هاخد قدوة هاخد المسيح، هشوف المسيح اتصرف إزاي،

0: هتشوف المسيح اتكلم ازاي. احنا انا لسه قبل ما اجي من حضرتك وانت حضرتك عارف انا جاي من مؤتمر فواخدين ادبيات المسيح. اتكلم على ذوقيات المسيح, بنتكلم على المسيح عمل ايه مع يوحنا المعمدان, كانت عامل معاه ازاي وهكذا. فانا هاخد المسيح خطوه.
1: يبقى مش لازم اخد الانبياء دول, ممكن اتعلم من ايجابياتهم
0: بالظبط,
1: لكن القدوه يكون المسيح. المسيح
0: هو كده.
1: انا فهمت كده صح؟
0: كده صح مليون في المية.
1: طب تمام
0: كده صح مليون
1: كده انت كده تمام
0: كده صح. طيب. مليون في المية.
1: امين. طيب يعني انت جاوبتنا عن كيف يتعامل الله مع اخطاء او مش بس الانبياء,
0: اي حاجه
1: ورجال الله,
0: اي حاجه
1: واحنا كيف لان في حاجه يا دكتور. طب. ممكن معلش انا اسف انا مش هتكلم بدالك دلوقتي. انا عارف الهنود لما بيموت عندهم حد بيحرقوه, والفراعنه لما حد بيموت عندهم بيحنطوه.
0: تمام.
1: فالبشر للاسف بيحرقوا حسناتنا لكن بيحنطوا سيئاتنا. يعني بيتعاملوا مع اخطائنا بيحنطوها, هي قدامهم على طول عايشه. لكن حاجات الحلوه بتعملها بيحرقوها. لكن رب بيتعامل ازاي مع اخطائنا؟
0: اخطائنا احنا حاليا
1: توصل احنا والانبياء وكله كله. خدني زي ما انت عايز, يعني الانبياء والرسل ودلوقتي يعني
0: ما انا لسه ما انا كنت كنا بنجاوب في السؤال ده جناب الاسيد. ربنا بقولك بيفضل معايا لغايه لما يقودني ان انا ارجع واتوب عن الخطا.
1: طيب
0: تمام بيفضل معايا, وده اللي عمله مع الانبياء. ما هو ازاي اتخذ ابراهيم بقي خليل الله, بقي خليله ازاي؟ لان ابراهيم بعد ما كذب هو رجع وندم وبقي حاجه ما فيش بعد كده تاني. وفي نفس الوقت ربنا وقف وشجع الانبياء. ربنا بص, او لو هتيجي هقول حاجه يعني في مزمور افتكر 56:8 داود بيقول لي ايه جميله قوي, بيقول تيهاني راقبت. مزمور 56:8 تيهاني
1: رقب.
0: كلمة رقبت معناها تواصلت معي, مش متابع. تيهاني يعني انا وتايه. انت عارف انا رحت فين لما كدبت, عارفني كدبت امتى وفين وازاي, وطبعا ده حقيقي لان ربنا بيعرف كل شيء. لكن هو عاوز يقول انه في تيهاننا وفي بعدنا واخطائنا ربنا ما بيسبناش, بيتواصل معانا بطريقة وبأخرى, وبيتعامل معايا ومع حضرتك ومع كل حد من السادة المشاهدين زي ما كان بيتعامل مع الأنبياء قديما, علشان يوصلني إن أنا أتوب ويرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه زي ما أقول في مزمور 23. ده اللي بيعمله ربنا. وبعدين احنا لسه قارين من شوية على داود في مزمور 32, طوبى للرجل الذي غفر اسمه وسترت خطيئته. ربنا بيفضل معايا علشان اجي اعترف بخطيئتي وربنا يغفر لي الخطيئة اللي انا عملتها. وفي نفس الوقت ربنا ما بيسيبش حقه, اللي بيعمل حاجة بيدفع ثمنها.
1: طيب حلو حلو قوي كده. مش عايزين ننسى سؤال احمد.
0: انت قول لي يعني معانا قد ايه وقت, ومعانا عند حضرتك اسئله تاني ولا جاوب سؤال
1: الاول. باسم المخرج بيقول لنا 10 دقائق.
0: 10 دقائق هتسيب لي حضرتك اسئله تاني غير سؤال احمد؟
1: هتسيب لي فيهم دقيقه بس. ممكن
0: في اسئله تاني عند حضرتك؟
1: لا يعني هو النهارده انا يعجبني قوي اتكلم عن النهارده.
0: تمام.
1: مش بس امبارح.
0: تمام.
1: النهارده لما حد من اولاد الله او بنات الرب يحدث خطا ايا كان بقى, ماليش دعوه بنوعه ايه.
0: تمام.
1: كيف يتعامل الله؟ انا بتكلم عن النهارده.
0: نفس الفكره
1: احنا كرجال الله يعني.
0: حلو. يعني انا لو هجيبها على انا ديني خادم, اشكر الله الرب شرفني ان انا خادم للرب وخادم
1: خادم زي العسل.
0: رب يخليك
1: حبيبي.
0: السؤال هل انا ممكن اغلط؟ نعم ثم نعم ثم نعم, لان انا انسان. وارد ان انا اخطا لو ما خدتش بالي.
1: يعمل ايه ربنا بقى معانا بقى؟
0: ربنا هيفضل يتعامل معايا لغايه لما من ناحيه العمليه, من ناحيه العمليه يفضل يتعامل معايا لغايه لما يجيبني عنده بطريقه او باخرى بقى.
1: هو
0: ممكن
1: بتصرف.
0: معامله حنينه وممكن معامله صعبه.
1: ايوه
0: طب لغايه مشكلة. لما اجي عنده اقول له حقك عليا انا اسف انا غلط.
1: ايوه
0: بس مع ملاحظه بقى ان في حاجه جميله مشجعه, اني انا وضع الشرعي ومركزي امام الله ثابت زي ما هو, وانا في حاله عدم الخطا وانا في حاله الخطا.
1: يعني انا ابنه ما
0: بالظبط كده. هو دي
1: مش
0: الله يراني في المسيح كامل وبلا عيب. ده الناحيه الشرعيه, لكن ده لا يهمل الناحيه العمليه. ان انا عملت حاجه هدفع ثمنها زي ما كنا بنقول، وفي نفس الوقت ربنا

0: انه هيفضل معايا واحده بواحده ياخدني ويمسك بايدي لغايه لما يرجعني يقول له انا اسف حقك عليا.
1: طب معلش اجي في حته بقى مع ان الوقت قليل. الكنيسه
0: تمام
1: ماذا تفعل
0: لما واحد يغلط؟ الكتاب قال لو في غلطية 6:1 يقول اذا سبق انسان فاخذ في زلة. يعني واحد من اعضاء الكنيسة. الكتاب بقى بيوصي جماعة في الكنيسة بيسميهم الروحانيين. غلطية 6:1
1: اللي هم قادة يعني.
0: انتم الروحانيين.
1: مش يعني اي حد.
0: مش اي حد طبعا.
1: مش اي حد.
0: يعني انا غلط. اللي جاي بقى يساعدني ان انا ارد نفسي للشركة مع الرب واتوب على الخطية. لازم يكون واحد في التوقيت ده هو مش غلطان. بينه ما بين الرب شركة والخط مفتوح.
1: عشان يكون شخص روحي يعني.
0: يشجعنا انا.
1: يكون شخص روحي يعني.
0: شخص روحي. يعني ايه شخص روحي؟ يعني له علاقة مع الرب وشركة مع الرب وشركة مع الكتاب المقدس يومية. ويقدر يستشعر الخطر. وفي نفس الوقت هو فاهم كويس جدا باقي الآية يقول له ايه؟ ناظرا لنفسك لألا تجرب. يعني ايه؟ يعني الوعه اللي انا وقعتها حضرتك وانت وجاي تعالجني اوعى تفتكر ان انت افضل مني. صحيح. انت ممكن تقع وقع اكتر مني انا بكتير قوي. بس انت في التوقيت ده حضرتك روحي وانا في التوقيت ده جسدي فوقعت. فانت الروحي حضرتك تيجي تساعدني. انا بدي مثل طبعا ده موضوع كبير قوي. لا قصه كبيره قوي بتاعت الكنيسه.
1: بس المهم ان يعني نتعامل برفق.
0: طبعا مش عايزه كلام
1: بس دي الفكره.
0: اصلح يعني واحد بيقول له اصلح. يعني انت عندك شبكه جت اتقطعت هنخيطها.
1: اي
0: هي معناها كده.
1: ما نقعدش نضرب فيه بقى ونشوف سمعته.
0: وما هنضرب فيه باي حق انجاز التعبير. ما هو انا انسان زيه واللي عمله هو انا ممكن اعمل اكتر منه ده. او انا ممكن اللي بيعمل كده ممكن يكون عامل اكتر منه بس ربنا سترها عليه وما كشفوش. انا بكلمك بامان. لا يعني فانا لازم ابقى فاهم كده كويس جدا. وبعدين خد بالك سبب من ضمن الاسباب ما قلتوش عشان الوقت ليه ربنا بيسجل خطايا الانباء. عشان يا جماعه يقول ولا تفشلوا فيهم ولا تفشلوا فيه في نفسك. يعني ولا تفشل فيهم ولا تفشل في نفسك. لا تشمتي بي عدواتي. ميخا 7:8 ان سقطته
1: اقوم.
0: عندي فرصه. عندي فرصه سواء كان نبي او ما كانش نبي. عندي فرصه النهارده وانا وغلطان اني ارجع. اهم حاجه التوبه معناها مش اندم. لا التوبه اسيب اللي انا بعمله.
1: أرجع.
0: اللي بيكذب يبطل كذب. اللي بيزني يبطل زنا. اللي بيقتل يبطل قتل. اللي بيسرق يبطل. دي التوبه.
1: فالتوبه يعني
0: طب
1: يعني هي دي كانت مفتاح لجميع الانبياء.
0: يعني هقول لحضرتك حاجه على موقف الكنيسه افتكرته دلوقتي. ربنا فكرني بيه. بص حضرتك في اخ في اخوه كورنثوس في كورنثوس الاولى 5 زنى مع امرأة أبيه بدون الدخول في التفاصيل. راح بولس شجع الإخوة ياخدوا قرار إنه يعزلوا هذا الأخ. ده الكلام ده في كورنثوس الأولى 5. اقرأ كورنثوس الثانية 2. كورنثوس الثانية 2. الأخ ده واضح من الأصحاح إنه تاب وندم وحزن حزن شديد قوي لدرجة إنه بيقول عليه تعبير لألا يبتلع من الحزن المفرط. يعني من كتر الحزن
1: تعبوه.
0: فبولس بيشجع الإخوة اللي عزلوه في الرسالة الأولى يقبلوه في الرسالة الثانية لأنه تاب. بس الشرط أنه تاب. يعني عايز أقول بص حضرتك مش عيب أن أنا وقعت في الزنا. أرجو أن السادة المشاهدين يفهموني غلط. ومش عيب أن أنا كذبت. ومش عيب أن أنا سرقت. ومش عيب أن أنا مش عارف إيه. ومش عيب أن أنا إيه. هو طبعا المفروض أنه لا يليق أن أنا أعمل كل ده. لكن فرضا أن أنا وقعت وظهر ضعف الإنساني
1: فرضا
0: لحسن ناخد
1: كارت
0: لا ما هو فرضا واستثناء. العيب كل العيب بقى ان انا استمر ما نرجع واتوب ورب هلاقي ربنا فاتح ذهنه وفاتح حضنه وفاتح كيانه كله هيقبلني ويحضنني ويغفر. وعشان كده بشجع كل واحد اتعرض لظلمه او اتعرض لكذبه او اتعرض لخيانه او اتعرض لاي حاجه حاول على قد ما تقدر اغفر اللي عمل معاك كده. ربنا بيغفر. انا مطالب ان اغفر
1: طبعا.
0: فيعني
1: هي صعبه بس
0: صعبه بنعمة. لكن صدقني بنعمة
1: من عند ربنا
0: نقدر
1: يعني
0: نقدر نعمل
1: بنعمة عند ربنا.
0: الوقت اعتقد انا نفسي اقول كلمه على سؤال
1: اتفضل بس سؤال احمد.
0: ما انا نفسي اقول كلمه.
1: هو بقيت 3 دقايق
0: انا بسرعه اهو هجيب
1: السؤال. بيقول ان زين المسيح يشتم.
0: ما انا هقول لحضرتك لو 11 بس احنا نعرف الخلفيه. يعني دايما عندنا قاعده يا جماعه ما ناخدش ايه ونجري بيه. بص كده بيقول ايه في لو 11:40 اللي هو

0: نقرا من عدد 37 بس عشان نفهم الخلفيه. أيوة بسرعه. بيقول وفيما هو يتكلم اللي هو المسيح ساله فريسي ان يتغدى عنده فدخل واتكى. المسيح دخل بيت واحد فريسي. بعد كده يقول واما الفريسي فلما ذلك تعجب. الفريسي تعجب على المسيح ليه؟ انه لم يغتسل اولا قبل الغداء, يعني ما راحش غسل ايده. تمام. طيب فقال الرب طبعا لانه الله كل العلم, الله ظهر في الجسد عرف هو بيقول ايه في قلبه. تمام. فقال له أنتم أيها الفريسيون تنقون خارج الكأس والقصعة وأما باطنكم فمملوء اختطافا وخبزا. بيقول له إيه؟ يعني أنت أهم حاجة تظهر قدام الناس من بره أنت كويس, بس جوه أنت
1: بايظ,
0: أنت تعبان,
1: الدنيا خربانة,
0: الدنيا خربانة. بعدين بيروح يقول لهم إيه؟ يا أغبياء, الحتة اللي هو كان مسأل عليه هنا. لا أعتقد أبدا إن المسيح كان بيشتم زي ما الفريسيين بيقولوا إنه بيشتم. ده هو بيلفت النظر, بيقول يا جماعة شغلوا عقلكم شوية. هل معقولة إن الله يقبل إن بره يبقى بشكل وجوه بشكل؟ فيقول لهم يا أغبياء, يعني شغل مخك. هو
1: مربي يا غبي, دي مش شتيمة على فكرة.
0: لا خالص, ده هو بيصف الحالة اللي هم فيهم,
1: يعني
0: بيصف الحالة اللي هم فيهم.
1: بس
0: فبيقول له الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا. يعني عاوز الخارج كويس خلي الداخل كويس. طب لو الداخل كويس اوتوماتيك الخارج هيبقى كويس. ما ينفعش الخارج كويس والداخل مش كويس. بعد كده يقول يكمل بل اعطوا ما عندكم صدقه فهوذا كل شيء يكون نقيا لكم. ولكن ويل لكم ايها الفريسيون تعشرون النعنع وكل ما تتجاوزون عن الحق ومحبه الله. يعني بقول لهم انتم بتمارسوا طقوس وسايبين حاجات كبيره قوي ما بتعملوهاش, مش مقبول.
1: وهو اتكلم عن الغني الغبي برضو, يعني انه غبي معناه مش بيتصرف صح.
0: فالفرسين بقى اللي بيسمعوا ما عجبهمش الكلام, ان ربنا كشف حالتهم, بيقول لهم انتوا في الخارج حاجه وجوه حاجه تانية. فراحوا قالوا له ايه في عدد 45 اللي هو كان بيسال عليه. فقال واحد من الناموسين قال له يا معلم حين تقول هذا تشتمنا نحن ايضا. يعني ايه تشتمنا نحن ايضا؟ هي مش شتيمة, هو كشف حقيقتهم. يعني عاوز يقول له انت عرتنا, كشفتنا قدام نفسينا, عرتنا قدام نفسينا وقدام الناس.
1: دكتور يوسف انا في طب مش المسيح هو الله؟
0: أكيد.
1: طب بما إنه هو الله فمن حقه أن يكشف
0: هو كده
1: كل ما لدينا من عيوب.
0: بس
1: يعني
0: وإحنا بنقرأ الآيات ناخد بالنا إيه الغرض من الآية, وما خدش كلمة واجري بيها أو آية واجري بيها.
1: باين لنا
0: طبعا إجابة سريعة عشان الوقت
1: باي وان منت
0: ما خلص. اتفضل بحضرتك أنا خلصت.
1: لا ليك انت وان أو مدينتين, واحدة ليك واحدة ليك, اتفضل.
0: يعني آخر حاجة أقولها في الحلقة, علينا أن نعلم أن جميع البشر بما فيهم الأنبياء غير معصومين من الخطأ. الوحيد المعصوم من الخطأ هو الله, والمسيح الذي ظهر في الجسد الوحيد الذي كان بلا خطية, لم يكن فيه خطية, لم يعرف خطية, لم يفعل خطية. عشان كده أنا أي واحد النبي وغير النبي عليه أن يأتي إلى الله ويعترف بخطاياه, لأن كل واحد فينا مولود بالخطية. ونشكر الله أنه رتب لنا كفارة المسيح التي تغطي خطايا الأنبياء وخطايا غير الأنبياء وخطايا رجال الله وخطاياي وخطاياك وخطايا كل واحد بيسمعني. ياريت كل واحد يضمن أنه خد الخطوة دي وجي قال للمسيح اللهم ارحمني أنا الخطأ.
1: لو قلت لك يا دكتور يوسف في كلمة واحدة تلخص الحلقة تقول ايه؟
0: ربنا بيحبني مهما كانت حالتي.
1: يا سلام يا سلام. ربنا بيحبني
0: مهما كانت حالتي,
1: مهما كانت حالتي. انا مش هقول كلام بعد اللي قاله دكتور يوسف, انا ما بحبش اعلق كتير يعني, لكن اقول لكم يعني بجد احنا شبعنا.
0: ربنا يبارك.
1: احنا النهاردة كانت الوجبة دسمة شوية, فيها تعليم جامد جدا, دروس نفع علينا كلنا ان المسيح هو الله. لما قال اي كلام على اي حد هو من حقه يكشفنا, فمش معناه ارتكب خطأ, هو بس كشفنا. يعني كمان يعني عايز اقول لحضراتكم ياريت فعلا نتوب ونرجع لرب زي ما كنا بنسمع من حضرتك. يعني رب يبارككم. انا بشجعك تروح للإعادة بكرة الجمعة الساعة 2 الظهر بجد, ايا كان. انا ما اعرفش ايه اللي حاصل يعني في البرامج, لكن الحلقة هتكون بكرة الساعة 2 الظهر على قناة الشرق الاوسط, وكمان يوم السبت على قناة الشرق الاوسط برضو الساعة 1:30, والساعة 9 بالليل على قناة تلمذة على يوتيوب الكرمة. ارجع وذاكر الحلقة دي بجد, ذاكرها انها مش بس اسمعها, ورقة وقلم وذاكر ايات كتير.

0: وحاجات مشبعة جدا. أنا سعيد جدا بالحلقة الجميلة دي يا دكتور يوسف.
1: ثانك يو
0: ثانك يو ثانك يو.
1: شكرا. رب يحافظ عليك.
0: يباركك رب. هنشوفك تاني
1: إن شاء الله.
0: نشوفك تاني. رب يبارككم جميعا. أشكركم لأجل حسن المتابعة. ونلتقي بكم حلقة جديدة من جي وقتك. أترككم في رعاية الله.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

0: أهلا بكم أحبائنا المشاهدين في كل مكان في العالم، وحلقة جديدة أطلبوا تجدوا. نشكر الرب من كل القلب، لأن في كل مرة بنيجي قدامه نؤمن أنه موجود ويجازي الذين يطلبونه. عشان كده إحنا جايين نطلبه النهاردة لأجلنا ولأجلكم. كل واحد هيتصل بينا حنطلب لأجله أن يتمجد الرب معه بطريقة أو بأخرى. بشرفني يكون معايا في الحلقة النهاردة غني عن التعريف القسيس عصام حداد. أهلا وسهلا بك يا قسيس عصام.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: الرب يباركك ويبارك حياتك وخدمتك في اسم يسوع.
1: أمين. وانت كمان.
0: أمين.
1: الرب صالح. مبارك اسم الرب. الرب أمين. صالح.
0: يس بكل المقاييس.
1: إلى الأبد رحمته.
0: طبعا طبعا.
1: إلى دور فدور أمانته.
0: ده صحيح فعلا. أمين. مبارك اسم الرب. عشان كده النهاردة هيقف معانا الروح القدس واقفة مع كل واحد بيؤمن بالرب، بيقول له لا يدع رجلك تزل، لا يدع رجلك تزل. والآية الرائعة دي جت في مزمور 121 عدد 3، الرب مش هيخلي رجلك تزل أبدا، بس هناك شروط. هنعرف إيه الشروط، وهنعرف إمتى رجلي بتزل وإمتى قدماي لا تزل. عشان كده خلونا قبل ما نصلي نقرأ المزمور ده مع القسيس عصام. مزمور 121.
1: مبارك اسم الله.
0: تفضل يا حضر القسيس.
1: أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب. نعم. صانع السماوات والأرض. لا يدع رجلك تزل، لا ينعس حافظه.
0: نعم.
1: إنه لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل. الرب حافظك.
0: هللويا.
1: الرب ظل لك. عن يدك اليمنى.
0: أيوة.
1: لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل.
0: أيوة.
1: الرب يحفظك من كل شر.
0: Yes.
1: يحفظ نفسك. الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر.
0: أمين. أمين. بارك اسم الرب.
1: وعود قوية جدا جدا.
0: يعني
1: جداً.
0: كلام فعلا، كل آية عايزة حلقة، بل عايزة مؤتمر صراحة يعني. رائع جدا. عشان كده كانوا يحفظوه للولاد في ابتدائي. احنا ده من ابتدائي واحنا حافظينه عن ظهر قلب، لانه كل كلمة فيه فعلا رائعة.
1: وعود الرب قوية.
0: يس. ده صحيح.
1: صادقة قوية ودائما الرب امين.
0: أوي.
1: دائما بوفي وعوده.
0: ده صحيح. تفضل صلي لنا حد القسيس.
1: يا إلهنا الصالح، يا أبونا السماوي، بنناديك أبونا لأنك أنت بالحقيقة أبونا يا سيد الرب. أنت المعتني فينا، أنت اللي بهمك يا رب كل ظروف حياتنا يا سيدي، أنت اللي سهران معانا الليل والنهار.

0: النهار لا بتنعس ولا بتنام، وتوصي ملائكتك فينا أيها السيد الرب لكي يحفظونا في كل طرق
1: يا حبيبي
0: على الأيدي يحملونا.
1: أيوة.
0: لألا تصطدم بحجر أرجلنا. مبارك اسمك يا رب، فخورين فيك يا رب، نرفع اسمك وبنعليك يا سيد الرب، نمجد اسمك في كل وقت، لأنك أنت الوحيد المستحق التسبيح، لك وحدك السجود يا سيدي.
1: شكرك.
0: مبارك اسمك. صلاتنا اليوم حضورك يملأ المكان.
1: أيوة يا رب.
0: يغمرنا يغطينا.
1: أيوة يا رب.
0: يتكلم من خلالنا ويعيش فينا في اسم الرب يسوع المسيح. تعال اليوم بقوة روحك القدوس والمس كل نفس اليوم يا رب تشاهدنا.
1: يا
0: كل
1: رب.
0: نفس عندها احتياج، كل نفس بتطلبك يا رب، كل شخص يا رب يترجاك، كل
1: يا رب.
0: أخت وكل أخ يا رب،
1: يا رب
0: بيصلوا وبيدعوا يا رب أنك تسمع لصلاتهم يا رب وتستجيب يا رب. يا إلهنا الحي، أنت سندنا وأنت عضدنا يا سيد الرب.
1: نعم.
0: وأنت اللي بتعضد الصديقين، لك كل المجد.
1: بارك
0: اسمك. إيماننا وثقتنا فيك اليوم يا رب، نطلق إيمان يا رب في جميع وعودك لنا يا رب. أنك تثبت هذه الوعود وتحقق هذه الوعود، لأنك سهران على كلمتك لتجريها. في اسم ملك الملوك ورب الأرباب نصلي.
1: آمين. مبارك اسم الرب. هللويا. لا يدع رجلك تزل. اوعى تخاف من ليل وظلامه. اوعى تخاف. عشان كده عايزين نعرف تزل يعني يعني ايه تزل.
0: كلمة تزل في العبري بتيجي في عدة معاني، هذا أقوى معنى تزل، لكن أيضا تتعثر.
1: أيوة.
0: يعني بالإنجليزي بقول استنبل، يعني ويلا لمن تأتي به العثرات، الحجر اللي بيكون في الطريق وانت ماشي تتعثري بسبب وجود الحجر في الطريق، فهذا حجر عثرة بنسميه. فلا يدع رجلك تزل، لا يدع رجلك تتعثر، بيحفظك من أن تتعثر، والتعثر بيؤدي إلى السقوط. لا يدع رجلك تزل، أيضا لا يدع رجلك
1: تنزلق أو تتزحلق.
0: تتزحلق في المكان اللي أنت بتمشي فيه. يعني عادة عدو الخير بحط فخاخ للمؤمن في طريقه، وكل يوم في فخ، وكل ساعة بحط له فخ،
1: في أحجار كمان.
0: فالرب يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك
1: في كل طرق.
0: بس هذه كلها يعني مش لكل الناس، مش لكل الناس. يعني يشرق شمسه على الأشرار والأبرار ويمطر مطره يا على الكل.
1: يس.
0: لكن الناس المتقين الرب إلهم حماية خاصة، لهم قوات خاصة، الرب يعني موكل هذه القوات الخاصة جيوش من الملائكة لتحفظ المؤمن في طريقه.
1: يعني الجملة دي مش للكل.
0: لا، مش
1: لفئة معينة.
0: طبعا في هناك شروط وفي هناك أسس. يعني الرب مش حيقول للشخص اللي ماشي في الشر وماشي في الخطية أنه لن يدع رجله تزل.
1: لا. لأنه هو ساقط في الخطيئة.
0: لا، لأنه بالفعل. ففي هناك خطوة تسبق هذا كله، اللي هي خطوة التوبة، التوبة الصادقة من كل القلب. لما بتوب من كل قلبي على خطيئتي، الرب يرد لي اعتباري. لكن مدام أنا ماشي في الخطيئة، كيف الرب رح يرد لي اعتباري ويحافظ علي ويحفظ رجلي من الفشل، من السقوط؟
1: صحيح.
0: من الانزلاق، من كل هالمصايب هاي. عرفتي؟ فبداية المزمور بقول أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني. يعني أنا برفع إلي لجبل صهيون، برفع عيني إلى بيت الرب، برفع عيني إلى مكان حضور الله من حيث يأتي عوني. معونتي من عند الرب، معونتي مش من آلهة أخرى، لكن معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. فما دام أنا عيني على الرب، جميع الذين نظروا إلي استناروا ووجوههم لم
1: تخجل.
0: فـ فالس

0: الشخص اللي عينه على الرب، الرب بيحفظ، هو حافظ نفسي، هو حافظ نفسي، حافظ أرجل أتقيائه، الكتاب داود بيقول.
1: هو صح كده، بس أحيانا مثلا شخص مؤمن يحصل له مرض صعب، ممكن تحصل للشخص ده تجربة صعبة، هل دي بتكون بسماح من الله إن هذه المشكلة تأتي عليه ولا؟
0: شوفي الرسول يعقوب واضح في هذا الكلام، لا يقول أحد إذا جرب أن أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب في الشرور. كل إنسان يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، والشهوة إذا حبلت تلت خطية، والخطية تنتج موت. فيعني مرات كتير منسب التجارب اللي بنمر فيها للرب، إن الرب يجربني. لا، في هناك فرق بين الامتحان وبين التجربة.
1: طبعا
0: الامتحان دائما للترفيع، تطلع مستوى أعلى، تدخل إلى عمق أعمق من اللي كنت عليه. التجربة هدفها السقوط حتى تسقط من النعمة. فالله ما بيجربش أتقياءه، الله بيمتحن. امتحن الرب إبراهيم، نشوف العبارة هاي بتتردد لعدة رجال في الكتاب المقدس، إنه امتحنهم الرب. ليه امتحنهم؟ لأنه لازم يقيم
1: إيمانهم.
0: مش لأنه هو مش عارف مستوى إيمانهم، بس لأنه هم مش عارفين مستوى إيمانهم الحقيقي. فلما بيطيعوا في وقت الامتحان بتلاقي الطاعة هاي دائما تسبب ترفيع وارتقاء في الإيمان، في مستوى الإيمان. وأحلى مثال منشوفه هو أبو الإيمان اللي هو
1: إبراهيم. طب أحيانا يعني أنا مثلا أعرف ناس مرضوا حتى الموت، فهل لأن الرب عارف أن رحلتهم بتنتهي حب مثلا يصفيهم، ولا يعني المرض ده كان نهايته الانتقال من هذه الحياة وهم مؤمنين روعة؟
0: من حوالي تقريبا 3 أسابيع صديق لي، أخ رائع، دعوة الله في حياته قوية جدا. انت عارفة في عنا بنسميهم الفايف فولد مينستري، الدعوات الأساسية الخمسة، اللي هو رعاة، معلمين، أنبياء، مبشرين، و
1: رسل.
0: الرسل في هالأيام هاي يمكن شوي ضاعت في وسط الفايف فولد مينستري، بس في ناس هدف حياتهم انه يأسسوا خدمات.
1: ايوه
0: عرفتي. فهذا الشخص هذه الموهبة الرب أعطاه، انه يبدأ يخدم، يبدأ يبني كنائس،
1: يزرع كنائس.
0: لا يبني، مش بس يزرع
1: كمان،
0: ويبني بناء. واو. حجر.
1: واو.
0: في منطقة المكسيك راح وبنى عدة كنائس، وتستغرب المعجزات اللي الرب عملها معه، الأراضي بأسعار خيالية يعني تقريبا يعني مجانا الأراضي، البيرميتس اللي هو التصريح في البناء، تتسهل بكل تسهيل. كل أجزاء البناء من الألف إلى الياء، الرب يبعث ناس اللي يسددوا كل هذه.
1: واو.
0: الأمور ويبني. بنى أول كنيسة بنفس الوقت، كان يبشر الناس في هذيك المنطقة، يعطيهم أكل من الفود بانك، وفي نفس الوقت يربحهم للمسيح، وفي نفس الوقت يدرب منهم وفيهم
1: قادة،
0: رعاة وقادة.
1: واو.
0: عرفتي؟ وفي كل كنيسة في راعي وفي قادة بيساعدوا في الكنيسة.
1: مبارك.
0: زرع 4 كنائس أو يمكن 5 بجوز، مش متأكد.
1: في المكسيك.
0: المكسيك.
1: يا يسوع.
0: عرفتي؟ روعة. من حوالي يمكن 3 أسابيع 4 أسابيع رحت زرته، لأن عرفت إنه كان مريض بالكانسر. له يمكن 8 سنين مريض في الكانسر، لكن الرب مد في حياته لأن حتى يكمل خدمته، كمل الخدمة. وأنا في البيت عنده، ولا أنا بس بدي أروح بيتي، أنا بدي أروح بيت الأزلي، أنا عايز أكون مع الرب.
1: واو.
0: احنا مرات كتير وهذا الشيء

0: عمله وخدمته.
1: تمام. بنى عمل الشيء اللي الرب طلب منه أن يعمله. تمام خدمته. احنا مرات كتير اخت سلوى بنركز على الطريقة اللي الانسان بيموت فيها. واذا كانت الطريقة بسيطة بنقول يعني رضا الله عليه انه مات بهذه الطريقة
0: ووصل السماء.
1: لكن اذا واحد يعني مر في مرض صعب بنقول يعني في شيء غلط، يمكن شيء غلط في حياته هو انه خلاه الرب يموت في هذا
0: المرض. يقوم سبله.
1: لا لا، مش في المرض، مش في الموت ومش في المرض. ليه؟ خلينا أوضح شغلة. إحنا دائما بنركز على طريقة الموت. بالنسبة لله لا تهم طريقة الموت. ليه؟ لأنه هاي الأجساد رح تتغير. في الاختطاف الأموات في المسيح
0: سيقومون
1: أولاً. طب والجسد اللي كانوا لابسينه وتحلل يحصل فيه إيه؟ يتغير إلى جسد ممجد.
0: صح.
1: وهذه معجزة القيامة. فبدل ما نركز على الطريقة اللي بيموت فيها الإنسان، خلينا نركز على حياته ما بعد الموت. حياة المؤمن بعد الموت لما بيصير الاختطاف الرب يعطيه جسد ممجد، جسد نوراني.
0: ده صح.
1: نلتقي مع الرب في الهواء ونحن الأحياء نتبعهم،
0: نتغير
1: ونتغير فين؟ في الهواء، في طريقنا إلى الأمجاد مع الرب يسوع. فتركيزنا مش مفروض يكون على الطريقة اللي مات فيها الإنسان، لأنه الجسد الفاني رح يفضل.
0: لا أنا فاهمة ومتأكدة من كده. أنا أقصد أني يعني أحيانا بنقول لا يدع رجلك تزل، بس ساعات بتصادفنا مشاكل. فالمشاكل دي بيبقى الله ليه قصد منها. صح؟
1: طبعا
0: ضروري. يعني
1: شوفي، بدون نجاح في الخدمة، أو أساس النجاح في الخدمة هو الاجتياز في مراحل التدريب والتلمذة.
0: صح.
1: ما فيش إنسان بنجح في الخدمة بدون تدريب في مراحل الخدمة.
0: ده صحيح 1000%. صح.
1: ففي هناك مواقف لازم أتعلم فيها. وعادة لما كل ما كان الموقف صعب كل ما تعلمت أكتر، لأن المواقف البسيطة ما بتعلمش كتير.
0: بالضبط.
1: لكن المواقف الصعبة في حياة الإنسان بتعلمه الإيمان والاعتماد المطلق على الرب.
0: ده بيعتبر تشكيل إلهي،
1: تشكيل تلمذة إلهية لحياة الخدمة.
0: ده صحيح.
1: ما فيش خادم خدم الرب إلا نفس
0: طبعاً.
1: الكلام
0: ده
1: نفس
0: صحيح.
1: الكلام
0: مم.
1: يعني بولس الرسول بيقول إني حامل في جسدي
0: سمات
1: الرب يسوع. كلمة سمات في اليوناني استجماتا. استجماتا معناته زي الواحد ماسك الختم من حديد بحميه على النار وبيختم فيه ال ال ال ال
0: ال
1: الخروف بتاعه أو الحصان بتاعه أو البقرة بتاعته حتى يعلم إن هاي ملكي. فهون بقول أنا في جسدي حامل في جسدي الاستجماتا، ختم الرب يسوع. يعني شوف الجلدات اللي أخذتها، الضربات اللي ضربت فيها بالعصي، هاي كلها أثرت على جسدي. وشفت أنت الجروح، وشفت أثر الجروح والغرز اللي صارت نتيجة العذاب اللي أنا تعذبته. كلها هاي العلامات الخارجية، هاي استجماتا، هي ختم الرب يسوع أني أنا بالفعل دربني في حياة الخدمة. وما أروع هذا الإكليل يا أخت.
0: صح سلام. صح صح. مبارك.
1: امتياز من الرب يتلمذنا ويعلمنا. طوبة طوبة طوبة للرجل الذي يؤدبه الرب. لما الرب يؤدبه
0: والذي يحتمل التجربة،
1: واللي يحتمل التأديب
0: إذا تزكى ينال إكليل الحياة. مبارك اسم الرب.
1: حياة الخدمة مش سهلة بس رائعة. يعني لو قلت لي
0: فعلا بعد التشكيل، يعني الواحد لما بيبص لورا في الزمن دايما الروح القدس يقول لي لو بصيت لورا هتلاقي الزمن بيتكلم وبيقول ازاي شكلتك وازاي صختك. ف فبقول له انت فعلا الفخاري الاعظم اللي تعود وتصنعنا اواني للكرامه مقدسه. أمين. نافع للسيد.
1: امين.
0: استاذنك في مكالمه حتى الاسيس. معانا الاخت عفاف من مصر. اهلا بيكي يا اخت عفاف، اتفضلي حضرتك على الهواء.
2: مساء الخير.
0: مساء الخير، اهلا بيكي.
2: ازيك يا اختي سلوى؟
0: وازيك
1: يا اهلا بيكي.
0: شكرا رب.
2: اتفضلي. انا عندي كلبتين صلاه.
0: اتفضلي.
2: كلبه لاختي اسمها ماري، هي كانت عندها
0: ايوه سامعينك يا حبيبتي، فقدنا الاتصال. سمعانا يا اخت عفاف؟ الو. طب معلش اتعبي واتصلي بينا تاني يا حبيبتي لاني مش سامعينك. طيب اتفضلي حضر القسيس.
1: الأخت عفاف طيرت الفكرة من دماغي.
0: لا هي عندها طلبتين صلاة وبعدين مش سامعينها مع أنها الخط مفتوح.
1: تعرف لما بنظر للوراء والمراحل اللي رب عبرني من خلالها خدمتي في مدارس الأحد مع الأطفال.
0: أيوة.
1: خدمتي مع الشبيبة، خدمتي. أيوة. في البيوت واجتماعات البيوت، درس الكتاب في البيوت، خدمتي في الرعاية. قول لي يا رب حقيقة يعني أنت اللي ابتديت.
0: yes.
1: هذا العمل.
0: أيوه.
1: أنت اللي ابتديت هذه الدعوة. ف يعني الرب عارف الطريقة والأسلوب اللي فيها يشكل أولاده ويشكل خدامه. ومفتاح التدريب هو الطاعة.
0: ده صحيح.
1: أيوه.
0: وعارف كل واحد ينفع في أي نقطة. انت تنفع كمدرس مدارس احد، وانت تنفع كقائد للاجتماع الفلاني، وانت تنفع كخادم كراعي، وانت تنفع تاخد كل الخط ده.
1: تعرف لما بروح انا وزوجتي نزور زيارة.
0: أيوة.
1: هي عندها موهبة، يعني يمكن مش كل الناس عندها نفس الموهبة هاي، بس اغلبية الستات يمكن عندهم هالموهبة، عندها طريقة توصل للناس.
0: ايوه.
1: وتشبك الناس في بعض بطريقة أنه يعرفوا بعض، وانت بتقرب إلى مين وبتعرف مين. ففجأة بلاقي ولا نحن قرايب ولا نحن نسايب ولا نحن بنعرف. فالرب يفتح طرق عن طريقة. فهذه خدمة كتير مباركة، ويعني نفتقر اللي في بعض الأحيان في كنائس مش موجودة هذه الخدمة. فأنا بشكر الرب لكل باب الرب يفتحه للخدمة لكل شخص. هللويا، مبارك اسمه. ظهر عندنا مكالمات كتير اليوم.
0: طيب ناخد الأخت ميري من مصر. أهلا بيك يا أخت ميري، تفضلي حضرتك على الهواء.
3: أهلا بيك.
0: تفضلي يا حبيبتي.
3: أنا اتصلت قبل كده مرتين.
0: تفضلي يا روحي.
3: أنا المشكلة بتاعت الولادة لما الحالب باظ، لما قلت لحضرتك حصل مشكلة عندي في الحالب بعد الولادة. أنا عملت العملية.
0: ايوه يا ميري.
3: محبوسه في المستشفى بقالي 19 يوم. الدكاتره العمليه حصل فيها مضاعفات. الدكاتره مش محددين هخرج امتى.
0: يا حبيبتي انا بصلي لك يا ميري على طول في البيت، ربنا بيجيبك قدامي وفعلا بأمانة بتشفع لأجلك.
1: هلا المشكلة إنه في مضاعفات بعد العملية؟
0: في مضاعفات، يعني حصل زي إيه؟ إن مفيش كنترول في اليورين. فطبعا ليها فترة في المستشفى لأن المضاعفات دي وعدم الكنترول مش عارفين يعملوا فيه إيه، فما زالت هي بتعاني.
1: طب احنا نصلي نطلب الرب في هذا
0: اسم
1: الموضوع.
0: يسوع. امين.
1: الـ الـ الاله اللي صمم المثانه.
0: ايوه.
1: واسلوبها وطريقتها وكل هذه الامور قادر انه يصلح اي عطل فيها. هو الخالق. يا ابوي السماء وبرفع بنتك امام عرش النعمه.
0: يا
1: انت عارف اللي
0: رب.
1: حصل، عارف العمليه اللي تمت، وعارف يا رب إذا كان في هناك أي نوع من الضعف، أي نوع من الأخطاء
0: يا رب،
1: وبنقول لك يا سيد الرب بنتك بين إيديك، ونطلب منك لمسة على جسدها
0: باسم يسوع
1: وإبراء من هذا الضعف

0: يا رب،
1: حتى تعيش حياتها يا سيد الرب بسلام يا رب، بطمأنينة يا رب، بارتياح كامل باسم الرب يسوع المسيح. بنصلي انك انت تمد يمينك بالشفاء وتعطيها فرصة يا رب تكون مع يا رب عائلتها وتستمتع يا رب في الشركة والعلاقة معك، في اسم الرب يسوع المسيح نصلي.
0: أمين أمين، في اسم يسوع يا ماري يشفيك الرب يسوع بنتي، يصنع معاك مفتخرا
1: أمين.
0: لمجد اسمه وامتداد ملكوته.
1: أمين.
0: عندنا عشم كبير في الرب وعنينا عليه في مشكلتك.
1: أمين.
0: إن الرب يتدخل لأن هو الطبيب الأعظم. إحنا ممكن نسأل ونقول اللي يعرف دكتور بتاع مسالك رائع ممكن يدينا نمرته وندهولك، بس احنا بنثق في الاله الاعظم وفي الطبيب الاعظم اللي يعبر اليك بمعجزه.
1: أمين.
0: مباركه تشهدي عنها واحنا كلنا نشهد عنها في اسم يسوع. طيب معانا الاخ اشرف من مصر، اهلا بيكي اخ اشرف، تفضل حضرتك على الهواء.
2: شيل اخت سالو، ربنا يبارك حياتك وخدمتكم.
0: الرب يباركك.
2: وراجل الصوام مبارك الدقيق عصام،
1: اهلا بيك حبيبي اشرف.
0: ربنا يبارك،
2: ربنا يبارك حياتك.
1: أشكرك.
2: انا بشكر ربنا واشكر اسك لاني حصلت معجزه مع اخويا من سنه، كان اسك والاسيس اليك، كان اخويا عنده انفصام في الشخصيه ونشكر ربنا.
1: ايوه فاكر
2: ربنا شفاك.
1: فاكر انفصام بالشخصية حصل ايه مع اخوي؟
2: ايوه نشكر ربنا الحمد لله
0: الرب شفاه.
2: نشكر ربنا امين
0: هللويا.
1: هلا طبيعي هو
2: محتاج نشكر ربنا.
0: نشكر الله.
2: محتاج تلبى الطالة اللي انا وزوجك يوتينا، ربنا يعطينا صمرة البصر.
1: مين؟
0: صلاة لي ولزوجته. عشان ايه؟
2: وعندها رجلات تلعن ناس، ربنا يعطينا ثمرة البصر. وعندها رجلات دلوقتي وارمة من تحت
0: عايزين ثمر
2: ثمرة البطن.
0: ثمرة البطن ربي يديهم اطفال في اسم يسوع.
1: ايوه ورجليها من تحت مالهم؟
2: رجليها دلوقتي بقى لها 3 ايام بتورم لوحديها كده وهي قاعدة.
1: بنهاية النهار ولا بداية النهار؟
2: لا بنهاية النهار.
1: لابد انها كل نهار بتكون واقفة على رجليها. لا امين. اسمك كريستينا؟
2: يوستينا.
1: يوستينا. يا ابوي السماء برفع يوستينا امام عرش النعمة وابنك اشرف، بنصلي يا رب انك تعطيهم زرع بشر من عندك انت، طفل
0: أيوة.
1: من عندك انت يا رب،
0: اسم
1: يحمل
0: يسوع.
1: يا رب اسمك في كل مكان. بنصلي مشيئتك تتم في حياتهم. انت اللي قلت لادم وحواء اثمروا واكثروا واملأوا الارض.
0: باسم يسوع
1: احنا بنصلي مشيئتك لهم تتم.
0: ايوه
1: باسم
0: أيوة.
1: قدوس أيوة. القديسين بنلغي اي لعنه يا رب عليها
0: باسم يسوع،
1: من اي انسان انها ما تشوف الاولاد،
0: باسم يسوع
1: ما تحمل بطفل، باسم الرب يسوع أيوة المسيح
0: رب.
1: بنلغي كل اللعنات على يا رب جسدها في اسم الرب يسوع. بنعلن يا رب مشيئتك الصالحة الكاملة أيوة. المرضية لحياتها، وبنعلن يا سيد الرب الحبل يكون كامل 9 أشهر كاملين يا سيد الرب بدون أي تعطيل أبدا يا رب.
0: يسوع رب
1: باسم المبارك الحي باسم الرب يسوع المسيح نصلي.
0: أمين أمين أمين. يكرمك الرب يا أشرف بزرع بشر يا ابني في اسم يسوع. معنا الأخت سيلة، أهلا بيك يا أخت سيلة، تفضلي حضرتك على الهواء.
3: معك أختي غالية،
0: أهلا وسهلا بيكي.
3: مرعينا الغالي حضرتك الأستاذ عصام، ربنا يبارك حياته.
1: أهلا فيك يا أخت سيلة.
3: العنوان الحلقة رائع كالعادة. كان في سفر أخبار الأيام الأول 16:22 بيقول لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبياء. في أنبياء سقطوا في خطاياهم زي مثلا إبراهيم كذب، داود أكل وزنى، وموسى ضرب الصخرة مرتين، وفي انبياء تانيين الناس

0: عن طريق الشيطان طبعا، وضعوهم في جب في جب زي أرمية مثلا، وأشعياء نشروه. هل ليه ربنا ما حافظ عليهم؟ وسهرة روحية جميلة، وربنا يبارك حياتك.
1: شكرا ليك يا أخت سيلة، تعليقات حلوة.
2: احنا حكينا بالنسبة لطريقة الموت، بس في شيء كمان لازم نتعلمه.

0: في الوقت اللي كانوا أحياء كانت خدمتهم بحسب كلمة الله، وتعلمنا طبعا منهم أمور كثيرة. أرميا مثلا تعلمنا منه الإيمان
1: كثير جدا،
0: إيمان. دانيال تعلمنا منه المثابرة
1: بالضبط، وعدم الخوف
0: وعدم الرهبة، وبعدين تمييز الأرواح، وتعلمنا منه النبوة، وتعلمنا منه أمور عظيمة
1: بالضبط.
0: نفس الشيء أشعياء هو الإنجيل الخامس، فكثير أيوه تعلمنا منهم، فهذول قدوة إلنا في حياتهم ما قبل الموت. لكن في اللحظة اللي فيها هم انتقلوا من هذه الحياة بغض النظر عن الطريقة اللي فيها ماتوا، مكانهم في الفردوس
1: بالضبط.
0: كل أتقياء العهد القديم، كل اللي انتقلوا مكانهم في الفردوس، والفردوس الرب يسوع بشر الناس في الفردوس، أخذهم وصعد فيهم إلى السماء، فهلا موجودون في حضرة الآب. فمنشوف حياتهم ما قبل الإيمان، ونشوف حياتهم ما بعد الإيمان. عند الاستشهاد شفنا قد إيه إيمانهم كان ثابت غير متزعزع.
1: صح.
0: أكبر درس إلنا، أكبر شيء تعلمناه، إنه المثابرة والاستمرارية في الإيمان عند الاستشهاد، لأنه الاستشهاد يعني اختيار ما بين الموت والحياة، فهذا شيء مش سهل أبدا. تعلمنا منهم إنه المؤمن بيظهر إيمانه وأمانته مع الرب في المواقف الصعبة.
1: صح.
0: اللي في هذا الشكل،
1: في تحدي.
0: سمعت عن خادم أو أطفاله الاثنين تحت القطار، انقطعوا إلى قطع، وهو اللي أخذهم، هو اللي حطهم في ظبطهم في التابوت، وهو اللي جنزهم، وهو اللي دفنهم. تعرف ده اختبار تعلموا من مين؟ تعلموا من رجال الله العظماء. فهدول كانوا دروس لإلنا. يعني في بعض الأشياء ما بنتعلمها بتكاليف رخيصة جدا، بالعكس بتكون
1: إلا
0: تكاليف
1: لما نكتاز
0: باهظة
1: فيها.
0: عرفتي. فهدول كانوا قدوة إلنا. بالقرن 13 حصل في هناك اضطهاد على المؤمنين، وفي كتاب اسمه Fox's Book of Martyrs، كتاب الشهداء، لما بتقرأ عن الناس اللي استشهدت في سبيل إيمانها في الرب يسوع، تتعلم منهم أمور، وبتقول لنفسك أنا يعني الحياة اللي عايشها أنا عايش في العسل
1: يا يسوع.
0: عرفتي. فهذه كلها كانت لتعليمنا نحن، حتى يقوي جسد المسيح.
1: انظروا إلى نهاية سيرتهم
0: وتمثلوا بهم،
1: وتمثلوا بإيمانهم. مبارك اسم الرب. طيب استأذنك في مكالمة يا حضرة القسيس الأخ مسعد من مصر. أهلا بيك يا أخ مسعد، تفضل حضرتك على الهواء.
2: أهلا بيك يا أختصار.
1: أهلا بيك.
2: ربنا يبارككم.
1: يباركك يا عزيز.
2: أنا بس عندي كلمة صلاة.
1: تفضل.
2: طلبت صلاة من أجل بنتي وابني، نديهم خلفة صالحة. ربنا استجاب الأولانية وجابت لنا حفيد حلو، فبطل بالصلاة مع أجلي قريبني. ربنا يعني يبقى كنتو تمالي 7 سنين متجاوز، ولسه ما ربنا معترض. بس عندي إيمان ربنا هيجيله، وعندي إيمان قوي إن ربنا هيعمل معجزة، ولما بتوقع معجزة المعجزة في كل إيمان. ربنا يبارك.
0: أمين
1: أمين.
0: شيء واحد أخ مسعد ضروري دائما نعرف انه مشيئة الله مهمة
1: صالحة
0: في طلبة الصلاة. بالنسبة للأولاد مشيئة الرب معروفة، يعني انه الرب يعطي زرع بشر، فأنا عارف مشيئة الرب، فأنا بصلي باسم الرب يسوع انه الابن والبنت الرب يكرمهم بزرع بشر.
1: أمين يا رب.
0: وصلوات الأب والأم أقوى صلاة بصليها، لما الأب يرفع قلبه لله عن أطفاله، عن أولاده، حتى يباركهم ويحميهم. يعني صلوات مقتدرة حقيقة. فأنا بشجعك تستمر. مفتاح البركة هو الشكر على استجابة الصلاة قبل ما تشوفها في عينك. ده مفتاح للبركة. مرة تانية بقول، مرات بنطلب ولأنه ما بنشوف استجابة الصلاة فورا بنفشل، وهي هذا الشيء يعني
1: وبنشك
0: وبنبدأ. طبعا الشك لازم يجي، لازم يدخل

0: الصورة. وهيدا هذا الوضع مش بشوفه في كتير من المؤمنين اللي بيطلبوا الصلاة. أيام طلبت فلان صلى معي وفلان صلى معه وبحطوا أسماء كبيرة يعني قامات في الإيمان أنا صلت معهم لكن ما حصلش أي شيء. وهذا حصل الأسبوع الماضي، شخص قال لي فلان صلى معي وفلان وفلان وفلان. لما بدينا نبحث في الموضوع لقينا الصلوات كانت في الاتجاه الخاطئ. كان مفروض يصلوا لموضوع كسر لعنات، يصلوا لأجل موضوع ناس حط عليهم عملهم أسحار، راحوا صلوا في موضوع مختلف كليا. فهون البحث في الأساس كتير مهم على المصدر حتى نقدر نصلي الصلاة الصح، عرفت؟ لكن في أشياء أنا عارف فيها مشيئة الرب فأنا بصلي لأنه عارف مشيئة الرب. ولما بصلي وعارف مشيئة الرب بقول له يا رب أنا بشكرك لأنك سمعت صلاتي ولأنك استجبت هذه الصلاة. شوف كل يوم بصحى الصبح بقول له يا رب أنا بشكرك لأنك معطي أولادي زرع بشر. كل يوم بصحى الصبح بقول له أشكرك أنا صليت طلبت منك زرع بشر لأولادي، وأنا بشكرك على الأطفال اللي أنت أعطيتهم باسم الرب يسوع المسيح. فجأة بتشوف نفسك عم تسمع خبر من ابنك وبنتك أنه حامل.
1: ده صحيح. ده صحيح. صلي لهم الرب يديهم إيماني
0: باسم الرب يسوع. بعلن بعلن يا بعلن رب. بعلن بعلن
1: يا رب.
0: تأكيد
1: يا
0: رب. الإيمان في كل طلبة صلاة في اسم الرب يسوع.
1: باسم يسوع
0: تفعل يا رب، تفعل
1: إكرام
0: تعطيهم
1: العميدة.
0: القدرة على تفعيل إيمانهم يا رب، تشغيل يسوع. الإيمان يا سيد الرب.
1: أيوة يا رب.
0: بحسب وعودك
1: أمين
0: يا رب، الثقة فيك أنك أنت بتسمع وأنك أنت بتستجيب الصلاة في اسم الرب يسوع.
1: مبارك اسم الرب.
0: أمين يا رب.
1: عارف الرب علمني الدرس ده يا أسيس عصام. أنا عملت كذا جراحة يعني، فعلمني أن قبل ما أنزل من البيت أشكر الرب أني رحت المستشفى وعملت العملية والعملية نجحت ورجعت بالسلامة وريكفرد وخفيت وبقيت زي الفل.
0: هللويا.
1: وأنا في البيت يقول لي وبعد كم ما تصليش تاني خلاص لأن الموضوع اتحسب.
0: هللويا.
1: فالأول كنت مستغربة بس عملته كتير وقد كان.
0: هللويا.
1: قلت ياه نفس الكلام اللي حضرتك بتقوله.
0: هللويا.
1: فكرني هللويا. ربنا بي.
0: أمين.
1: إن فعلا إن كنت تستطيع أن تؤمن فكل شيء
0: مستطاع للمؤمن.
1: كل شيء حط تحتها 100 خط مستطاع للمؤمن. الرب يكرمك في اسم يسوع يا أخ مسعد. معانا ابن الرب من مصر. أهلا بيك يا ابن الرب. فقدنا الاتصال، لو سمحت اتصل بينا تاني، أسفين جدا. طيب في مكالمات يا ترى ولا نرجع لكلامنا؟ طيب أسباب الزلل والسقوط إيه هي أساس؟
0: أنت عارفة في كتير أسباب، في كتير أسباب. عدو الخير بيحاول يستردك من يد الرب إلى مخيمه، إلى قوته وإلى سلطانه، إلى الظلم اللي كنت عايش فيها.
1: أيوة.
0: فهذا محاولات مستمرة.
1: صح.
0: عايز دائما يحارب حتى ياخدك ويستردك إليه. لكن عارف الرب يسوع أعطانا وعد، الذين هم في قبضة يدي لا يستطيع أحد أن يأخذهم مني. هلأ بحاول يبخ سموم الشك.
1: أيوة لسه هقول لك.
0: لما بيبدأ يبخ سموم الشك في أفكار الإنسان المؤمن تأكد تمام. إذا المؤمن ابتدى يشك بيفقد إيمانه. فأنا لازم أتمسك في وعد الرب وفي كلمة الرب. بلاقي كثير من الناس اللي بيفشلوا في صلواتهم هم الناس اللي ما بيقروش في الكتاب المقدس، ما فيش قراءة يومية، ما فيش نمو روحي، ما فيش دراسة للكلمة، حتى حضور الكنيسة، حتى حضور الاجتماعات. يعني أنا بلاقي أنه أهم اجتماع في الكنيسة هو اجتماع الصلاة
1: طبعا،
0: مش اجتماع يوم الحد
1: طبعا.
0: الناس بالعكس بتقولك أنا يوم الحد أروح الكنيسة وأتناول وا وا وا. مش هذا المهم، المهم تكون في اجتماع الصلاة في الكنيسة. والكنيسة اللي ما فيش فيها اجتماع صلاة مش شرط تكون في مبنى الكنيسة، حتى لو كان في بيوت.
1: أيوة طبعا.
0: اجتماعات صلاة
1: طبعا.
0: وجودك في اجتماع الصلاة بأيدك بالقوة بالروح.

0: روح في الإنسان الباطن.
1: ده صحيح.
0: فهناك الأمور بتتم نتيجة اجتماعات الصلاة. منشوف معجزات نتيجة اجتماعات الصلاة. منشوف تغيير في حياة الناس نتيجة اجتماعات الصلاة. منشوف خلاص الكثيرين والكثيرات بسبب الصلوات اللي بترتفع في اجتماعات الصلاة. منشوف إنه الرب بيفتقد أولادنا وبيحررهم من الإدمان بسبب حلقات الصلاة. وبدون حلقات الصلاة ما فيش انتصارات.
1: ده صحيح.
0: لا يمكن إنه الكنيسة تنتصر وتعيش حياة انتصار بدون اجتماع صلاة. فإذا ما فيش في كنيستك اجتماع صلاة، ابدأ اجتماع صلاة لو بديته في بيتك. هات أخ تاني من الكنيسة، اجتمعوا مع بعض، اعمل اجتماع صلاة في البيت. تكلم مع راعي الكنيسة، متأكد إنه لو طلبت منه يجي عندك البيت وتصلوا في البيت، اعمل اجتماع صلاة. لكن خلي هناك حلقات صلاة شغالة مستمرة. وحتشوف آيات وعجائب في حياتك.
1: ده صحيح.
0: أمين.
1: ده صحيح فعلا. معانا الأخ وجيه من مصر، أهلا وسهلا بيك. فقدنا الاتصال. طب الأخ سعيد، أهلا وسهلا بيك يا أخ سعيد.
2: فضل
1: حضرتك على الهواء.
2: ألو.
1: أيوة.
2: ألو. أزيك يا أخت سلوى.
1: أهلا بيك يا حبيبتي.
2: زي حضرت الأسيس عصام.
0: أهلا بيك. مين معاي؟
2: بنت الرب.
1: أهلا وسهلا بيك.
2: أهلا بيك. بص أنا عايزة طلب صلاة لو سمحتي، إن إيه الرب يتعامل في حياتنا. يا رب
1: الرب يتعامل مع حضرتك انت كمان ولا مع البيت. ايوه
3: انا عايز طب الصلاه.
1: ايوه
3: يا ربنا يعيد لي الايام الاولى كايام التجديد.
1: مجدا للرب.
3: ويديني ايمان وقوه كويسه ويسامحني على كل اللي عملته، ويبعت لنا كده حد يشتري الشقه ان ربنا يسهل يا رب.
0: أمين.
1: أمين.
3: ربنا يخليه بارك من عند ربنا.
0: أمين يا رب.
3: شكرا.
0: أمين يا رب. أمين يا رب.
3: سلام.
0: يا رب زي ما صلى داود، رد لي بهجة خلاصك. يا رب نصلي أن ترد بهجة الخلاص لابنك يا سيد الرب. أيام التجديد، أيام التغيير، أيام الولادة الجديدة يا سيد الرب، أيام الفرح.
1: أيوه.
0: أيام غفران الخطايا يا رب، عيد له بهجة خلاصه في اسم الرب يسوع، واكرم طلبته يا سيد الرب
1: يا نبيع رب.
0: الشقة اللي بتكلم عنها أرجوك في اسم الرب يسوع، نتكلم هالشقة تكون يا رب من باعة.
1: أيوه.
0: من هون لآخر الشهر في اسم الرب يسوع المسيح.
1: أمين.
0: أمين.
1: أمين. أمين. الرب يرد نفسك يا عزيزي، يهديك إلى سبل البر من أجل اسمه، في اسم يسوع. معنا الأخ إبراهيم من مصر، أهلا بيك يا أخ إبراهيم. تفضل حضرتك على الهواء. أهلا وسهلا. تفضل.
4: عايز طلب الصلاة ليا وطلب الصلاة البنات.
1: أمين.
4: عايز طلب الصلاة ليا، عامل 3 عمليات، 4 حجم في عيني، ربنا يمديه ويشفي.
0: عمليات إيه يا أخوي؟
4: عمليات حجم في العين. قادر تكون
0: في العين.
4: في العين. ايوه ينزيف، وعملت 3 مرات وعملت الرابعة اولا امبارح. عايز طلب الصلاة منكم يلمس السيد المسيح دائما في عيون الاعمى
1: باسم يسوع.
0: امين. وايه الطلبة التانية؟
4: عايز طلب الصلاة البناتي، ربنا يديهم زرع بشر
1: باسم يسوع. امين. امين. امين.
4: عايز اسمعهم ولا بناتي وخلاص؟
0: لا خلص، اخذنا الطلبتين.
1: أمين.
0: باسم يسوع.
1: امين.
0: باسم
1: أمين.
0: يسوع كفايه يا رب، عمليات
1: يا رب
0: لابنك باسم الرب يسوع بنصلي.
1: ايوه
0: يا سيد الرب، نجاح في كل عمليه باسم الرب يسوع. تعطي نظر 20/20، ما يكونش في هناك اي نوع من الضعف. وبنصلي
1: أيوة.
0: اكرام لبناته يا أيوة. رب زرع بشر
1: أيوة.
0: من فوق من العرش يا سيد الرب، اكرم ايمانه يا رب، طلبت صلاته في اسم الرب يسوع المسيح
1: باسم يسوع.
0: امين يا رب.
1: امين يا اخ ابراهيم، يكرمك الرب ويحسن اليك ويحسن الى بناتك في اسم يسوع. معانا الأخت إيفون من إنجلترا. أهلا بيكي أخت إيفون.

0: تفضلي حضرتك على الهوا.
1: عايزة طلبة صلاة، الجيران قايمين عليا مبهدليني آخر بهدلة، وعايزين يطردوني من الشقة اللي أنا فيها. أروح فين؟ أروح في الشارع، مش قادرة عليهم. شغالين بالسيح في قطط سودة ويرشوا مية، وكمان بيجيبوا لي البوليس، مبهدليني آخر بهدلة. وعندي جلسة يوم 29 عشان أطرد من الشقة.
0: يا يسوع
2: ليه؟
1: وسعوا البيت بتاعهم، بياخدوا كل، اشتروا معظم الشارع.
0: هم اشتروا البيت وعايزين يظهر الشقة.
1: عايزين يوسعوا بيتهم.
0: عايزين يمشوها من السكن.
2: امين يا رب. يا ابونا السماء، وبنرفع بنتك امام عرش النعمه. في عندها قضيه يا رب 29 الشهر يا رب، بالنسبه لاخلاء المكان
0: يا
2: رب، بنصلي انك انت تلاقي لها مكان اللي ترتاح فيه. يا اله الصالح، يا اله الصالح، يا ابوي السماوي.
0: ايوه يا رب
2: يا رب يا رب يا رب يا رب،
0: احسن اليك
2: يا رب. ارجوك في اسم الرب يسوع، بنصلي تلاقي لها مكان اللي ترتاح فيه يا رب، بدون هذا الإزعاج، وما تكون قريبة من هالناس، لكن تكون يا رب مسافة بعيدة عنهم. يا رب أرجوك في اسم الرب يسوع المسيح، انصف بنتك بإكرام من السماء من فوق.
0: أيوة.
2: في اسم القدوس، في اسم الرب يسوع المسيح.
0: أيوة.
2: نصلي.
0: أمين.
2: أمين يا رب.
0: أمين. الرب يكرمك يا عزيزتي ويحسن إليك في اسم الرب يسوع. طيب، دور الروح القدس في الشخص اللي ممكن تزل قدماه.
2: مدام عيني أنا على الرب، أنا ما أخافش من عدو الخير، ولا أخاف من الفخ اللي بحطه أمامي في الطريق، لأن الرب يحفظ رجلي من الفخ.
0: ده صح.
2: كتاب علمنا الفخ انكسر ونحن انفلتنا. بداية المزمور بقول لولا الرب الذي كان لنا.
0: أيوة.
2: قول لولا الرب الذي كان لنا عندما قام الناس
0: الأشرار علينا.
2: إذن لابتلعونا أحياء عند احتماء غضبهم علينا، لجرفتنا المياه ولعبر
0: السيل
2: على أنفسنا، لكن مباركا الله الذي لم يتركنا فريسة لأسنانهم. الفخ انكسر ونحن انفلتنا.
0: يعني ده مش على الخاطي، ده كمان على المؤمن.
2: على المؤمن. على المؤمن. ما يقدرش عدو الخير يحط فخ قدامي وتنشب رجلي بالفخ، لكن الرب بينقذ رجلي من الفخ في اسم الرب يسوع.
0: مبارك اسم الرب.
2: ياما سمعنا اختبارات من يعني مؤمنين عاديين يقول لك يعني مش معقول كيف الرب حافظ علينا، كيف الرب حمانا من مكايد عدو الخير.
0: ده صحيح.
2: عرفتي ما دام عيني على مين؟
0: على الرب.
2: على الرب. مش على ذكائي وعلى معرفتي وعلى حكمتي وعلى حنكتي وعلى كلام الناس وإرشادات الناس، لا، لكن خلي عينك على الرب. خلي عينك على الرب. ما دام عيني على الرب، هو اللي بيحفظ رجلي من الزلل.
0: صح. ساعات بتبقى عينين على الظروف. والظرف حصل كذا والحادثة حصلت كذا، فافضل أركز ولف في هذه الدائرة. إزاي ده حصل ونعمل إيه ونرجع من الأول، نلف في دائرة مفرغة.
2: ما ننساش الاختبار أبدا أخت سلوى.
0: طيب، مين معانا؟ اهلا وسهلا يا اخت هناء من مصر، اهلا بيكي، تفضلي حضرتك على الهواء.
3: عايزه تتصل يا بونا، والدتي تعبانه قوي، الدوره الدمويه ما طلعش المخ وتعبانه قوي. عندها سكر وضغط.
0: عندك سكر وضغط؟
3: عندها سكر وضغط والدتي.
0: والدتها عندها سكر وضغط،
3: هو عندها الدوران الحركي في المخ، الدورة الدموية وصلت المخ.
0: بتدوخ يعني.
3: بتدوخ والدورة الدموية وصلت المخ وتعبان.
0: وتقع

0: أمين. عايزة تقولي اسمها يا هناء ولا لأ؟ الاسم الأول من ماما اسمها
1: ليلى.
0: ليلى؟ أوكي.
2: الدوران الفيرتيجو هذا اللي بيحصل
0: الأذن الوسطى أحيانا.
2: الأذن الوسطى الأذن
0: بيعمل داخلية. دوخة.
2: متعب
0: طبعا.
2: متعب
0: طبعا. طبعا.
2: يا أبوي السماء ونرفع بنتك ليلى يا رب أمام عرش النعمة
0: يا رب،
2: وننتهر الدوران اللي يا رب اللي بيصير معها الفيرتيجو يا رب. بنصلي أنك تثبتها في مكانها، ثبت قدميها يا رب باسم الرب يسوع المسيح، ومنع هذا الدوران باسم الرب يسوع. بنصلي للسكر للضغط يرجع للمستوى الطبيعي يا سيدي، أرجوك في اسم الرب يسوع المسيح افتقدها، المسها في اسم الرب يسوع المسيح نصلي. أمين
0: أمين أمين أمين. كنا بنتكلم عن الروح القدس، يعني بيحزن على المؤمن لما يفشل، لما يفكر في نفسه، لما ما يكونش عنده إيمان. ولا
2: أنت عارف في أشعياء 63 بيقول لكنهم أحزن روح، أحزنوا روح قدسه فتحول لهم عدوا. أي شيء بيحزن روح الله بسبب خسارة إلي، وعلاقتي مع الرب بتكون ضعيفة جدا جدا جدا.
0: أيوة صح.
2: فلازم أنا أبتعد عن أي شيء في حياتي يحزن روح الله.
0: صح.
2: أكثر شيء يحزن فيه روح الله هو التمرد على كلمة الله. يعني ما تفرقش مع الكتاب بيقول إيه، أنا أعمل أنا عايز أعمله بغض النظر عن رأي الكتاب. فهذا بيحزن الروح القدس، وكأنه كلامه ملوش أي قيمة.
0: ده صحيح.
2: لما كلمة الرب تفقد قيمتها معناته الرب ذاته بذاته فقد قيمته في قلب الإنسان. معناته الإنسان هو نفسه الفصل نفسه عن روح الله، ولهذا السبب حزن روح الله. وبتحول إذا أحزننا روح الله يتحول يصير عدو. عرفتي؟ مفروض يكون يعلمني يرشدني ينبهني، مفروض يكون يذكرني بكلام الرب يسوع. لكن لما أنا بحزن الروح القدس، لا تحزن روح الله القدس الذي به ختمتم ليوم الفداء. الكتاب بوصينا. فعلاقتي مع روح الله مفروض تكون دائما علاقة قوية، ما فيش هناك أي نوع أي نوع من أي تصرف اللي يسبب حزن لروح الله في حياتي. أنا أريد أن روح الله يكون فرحان في حياتي ويكون فخور في كابن إله. عرفت؟ مش يكون يعني متأسف على حياتي أو زعلان من حياتي أو غير راضي على حياتي.
0: مدى أعتقد يا أسيس بيرتبط بمدى تمسكي بكلمة الله.
2: أيوه.
0: على قد ما تمسك بكلمة الله، على قد ما الكتاب المقدس يبقى هو هدفي الأساسي. في ناس تقرأ الكتاب مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع،
2: بنسميه رفع عتب، يعني حتى ما حدش يعتب علي إني ما قريتش،
0: وعشان بخدر ضميري واسمي أنا بقرأ في كتاب. لكن بيقول الكتاب وجد كلامك فأكلته. حلو. فكان لي، عارفين الكتاب ده بيبقى لبهجة قلبي، لسروري، سبب قوتي، سبب نصرتي، لأن كلام الرب روح وحياة. كلامي روح وحياة. فعايز حياتك الروحية ترتفع، عايز كلمة الله تثمر فيك، تمسك بيها. شوف عايز منك ايه كل يوم، شوف الروح القدس عايز ياخدك لحد فين، عايز يمشيك ازاي فوق المرتفعات اللي انت بتعاني منها. عشان كده عايزين كلمة الله تبقى نموذج في حياتنا.
2: امين
0: امين
2: امين.
0: طيب احبائنا المشاهدين، هنطلع فاصل نسمع فيه ترنيمة حلوة ونجيب طلبات صلاة من كنترول روم، هنرجع لكم تاني نكمل معاكم باقي المكالمات.

0: مبارك اسم الرب. هو بينجينا من فخ الصياد، من الوباء الخطر. هو بيحفظنا، هو بيحملنا على الأذرع الأبدية.
1: هللويا، مبارك.
0: هو باستمرار عينه علينا من أول السنة إلى آخرها. صدقني، على قد ما تتمسك بيه، على قد ما تتمسكي بيه، على قد ما تشوفي فيه أروع أب، أروع راعي، أروع خليل وصديق في هذا العالم. طيب ناخد بنت الرب من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي حضرتك على الهواء.
2: أيوة أختي سلوى،
0: أهلا بيك يا حبيبتي، اتفضلي.
2: عامل يا أختي سلوى؟
0: نشكر الرب، أنا كويسة خالص، أشكر الله.
2: احنا بنحبك كتير خالص
0: حبيبتي، وأنا بحبكم كتير خالص خالص، ربنا يبارككم.
2: ميرسي.
0: شكرا يا قلبي.
2: انا طالبه صلاه.
0: ايوه، صلاه لايه؟
2: معايا بنتي وضعها عاديها شهر، وكانت حامل بتوأم، وفيهم ولد راح السما ومعاها ولد. وهي عايشه لوحديها، انا كنت معاها لما وضعت، وبعدين مضيت فتره معاها ورجعت لبيتي. هي في مصر لكن أنا هنا في المنيا. فتعبانة هي، هي وقت كان عندها مكروب، وبعدين وصل لأربع تلاف في جسمها، وتعبت خالص، وحولها الدكتور للمستشفى ووضعت في المستشفى، يعني كانت في حالة خطر. بس المسيح كمل معاها وزنت، والحمد لله نشكر ربنا. بس هي تعبانه لاني وحديها ومعاها الولد تعبها. عايزه سلام لعزها.
0: اسمها ايه الاسم الاولاني؟
2: اسمها ريهام.
0: ريهام؟
2: ايوه.
0: حاضر. الرب يحسن اليها، الرب يحسن اليها. طيب هنصلي لها يا حط الأسيس.
1: أمين. عندها مشاكل بإيه؟
0: هي يعني اللي أنا فهمته إنها كانت بتولد، كان معاها توأم بنتها، من عارفة بنتها اسمها ريهام، وفي فقد الطفل ومعاها التاني، والبنت لوحدها في القاهرة والأم في المنيا، فهي تعبانة.
1: هللويا. يا إلهنا الصالح، نرفع يا رب ريهام أمام عرش النعمة، منقول لك يا رب تحتاجك يا سيد الرب،
0: يا رب
1: تحتاج سند منك يا رب. أيوة تسندها يا رب. تقويها يا رب.
0: أيوة يا رب.
1: تحتاج يا سيد الرب تبعت ملائكة اللي تساعدها في طيف يا حياتها يا رب. بنصلي يا سيد الرب تبعت أشخاص مباركين من عندك اللي يوقفوا معها ويسندوها يا رب في المرحلة اللي بتمر فيها. قوة للجسد، بنصلي تعطيها قوة في جسدها، قوة في الدم أيها السيد الرب. وتعطي يا رب هذا الطفل يا سيد الرب يكون سبب بركة لهذه العائلة باسم الرب يسوع. احنا بنشكرك

0: على الطفل يا رب المولود الجديد، بنصلي
1: ايوه
0: يا رب يكون بالفعل يشد نظر الأهل ليك أنت وحدك يا سيد الرب. أنت إله رائع يا رب، كل الظروف أنت إله رائع. كمل عملك مع بنتك وسدد يا رب كل الاحتياجات بحسب غناك في المجد في يسوع المسيح.
1: أمين.
0: باسم الرب يسوع نصلي.
1: أمين.
0: أمين.
1: أمين يا حبيبتي. الرب يكرم ريهام ويحسن إليها من كل جهة في اسم يسوع. معانا هناء من مصر، أهلا بيك يا هناء، تفضلي حضرتك على الهواء. أمين.
0: لمين زرع البشر؟
1: ليها، ليك يا هناء.
2: طيب هنا خمس سنين حملت وفجرت ومستعيدة وزي ما فيش حمل كاملة.
1: بسم يسوع يكرمك الرب، يكرمك الرب.
2: لينا خمس سنين حملت وفجرت قبل كده.
1: أمين.
0: يا ابونا السماء بنرفع يا رب انت كمام عرش النعمة.
1: أيوة.
0: وبنصلي انك تثبت الحبل ايها السيد الرب، ما تسمحش انه يكون في هناك سقط باسم الرب يسوع، ما يسقطش الحبل يا رب الجنين، لكن نستمر في حياته في يا رب في الرحم 9 شهور يا رب كاملة مكتملة يا سيد الرب، يكون مكتمل النمو، ما مش ناقص اي يوم يا سيد الرب ولا اي شيء ناقص عنده، لكن يكون الجنين كامل باسم الرب يسوع المسيح. احنا بنلغي كل مؤامرات عدو الخير على حياتها وعلى صحتها باسم الرب يسوع، بنكسر كل الاعمال السحرية اللي اتعملت يا رب عليها حتى ما يكون عندها طفل باسم الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد نصلي.
1: امين. امين.
0: امين.
1: القسيس صلى لك علشان الحمل وتثبيت الحمل، وانت عايزة زرع بشر والقسيس صلى لأجل الحمل والطفل، فبالإيمان قبلنا من الرب هذا الأمر.
0: أمين.
1: خدي بالإيمان واشكر الرب على كده في اسم يسوع. طيب ازاي رجلي تزل بقى وأعمل إيه علشان أحافظ على نفسي؟
0: شوفي لما الرجل بتزل بيحصل نتيجة خلل في عندي أنا في
1: العلاقة مع الله،
0: في علاقتي مع الرب، في هنا خلل، في شيء حصل، شلت عيني من على الرب. هلأ إحنا عارفين قصة المرأة اللي كانت عندها نزيف الدم، نازفت الدم 12 سنة وأنفقت كل معيشتها على الأطباء، ما استفادتش أبدا أبدا أبدا. لكن شوف الإيمان عمل إيه في حياة هذه الأخت، والرب كانت حواليه الجموع، يعني الكل بيزحم فيه،
1: صحيح.
0: فكانت زحمة زحمة زحمة بكل معنى الكلمة، لكن قالت إن مسست هدبة ثوبه برئت. فهون منشوف الإيمان المستمر، الإيمان المثابر، الإيمان اللي باستمرار يعني حط كل إيمانها في الرب، إنه لما بتلمس هدب ثوبه مش تلمس جسده، مش تلمس يده أو رجله، لا أبدا، الهدب بنسميه في الإنجليزي التاسل of his robe، يعني دندوش البسيطة اللي على طرف التوب، يمكن على اللي بيغطي فيه الرأس أو شغله، يعني شيء يعني حتى مش الجسد نفسه، لكن هدب الثوب
1: مش
0: اللي لابسه،
1: مش تتكلم معاه حتى.
0: عرفتي؟ فهذا هو الإيمان، إني أنا أفعل إيماني، إني أنا أنطق بكلمات اللي هي فيها حياة، اللي تعبر عن الإيمان اللي في داخلي. في بعض الأحيان إحنا بنقول كلام، إحنا بنحط لعنات على أنفسنا، ما رح أشفى، ما رح يتغير، مش مش مش هيحصل حبل، عرفتي؟ فمنقول كلام منمنع المعجزة من انها تحصل، فاحنا محتاجين نفعل ايماننا حتى هذه المعجزة، حتى نشوف هذه المعجزة بطريقة عملية. فامتى بتزل رجلي؟ لما بشيل عيني عن الرب، ما دام عيني عن الرب انا ماشي معاه.

0: خطوة في خطوة. وعلى فكرة مزمور 18 بيحكي لنا كلام رائع. مزمور 18: توسع خطواتي تحتي فلم تتقلقل
1: قدماي.
0: معنى هذا الكلام ايه؟ يعني حتى الطريق انا ماشي في الطريق الضيق، مع انه ضيق لكن الرب بوسع تحت رجلي تحت قدمي، حتى لما امشي امشي بكل ارتياح،
1: ما تكعبلش
0: باي شيء، ما توش الطريق، ما ملش لا لليمين ولا اليسار، يعني بوسع للطريق على قد قدمي حتى امشي بسلام
1: وانا مرتاح.
0: فلم تتقلقل عقباي، يعني عارف الكاحل، يعني ما بتخلخلش الكاحل، يعني بمعنى اخر في هناك توازن. فهو بوزن لي حتى مشيتي بوزن لي اياها.
1: ده صحيح،
0: عرفتي؟ فده عمل الرب لمين؟ للشخص اللي عينه دايما على مين؟
1: على الرب المتكل عليه.
0: ويتكل عليك
1: العارفون
0: اسمك. عرفتي؟
1: ده صحيح.
0: فلما بيدخل الشك، لما بيدخل الشك بسبب عقباي تتقلقل، يعني بمعنى آخر خطواتي تبدأ تتبعثر، مش بتمشي صح بسبب الشك.
1: ده صح فعلا. استأذنك في طلبة صلاة أو طلبتين هقولهم دلوقتي، بس ناخد الأخ عادل من مصر. أهلا بك أخ عادل، تفضل حضرتك.
2: مساء الخير.
1: مساء الخير، أهلا بيك. أهلا بيك. مساء
2: الأخت سلوى.
1: أيوة أهلا بيك.
2: أهلا بحضرتك،
1: تفضل.
2: أنا كان عندي ألم في رجلي، في العصب بتاع رجلي، وكنت محتاج طلبة صلاة من الأساس سلوى.
1: أمين.
0: أي عصب؟ السياتيك نيرف.
2: وأنا أثق في إن الله هو الشافي.
0: عرق النساء قصدك؟
2: أيوه.
1: عنده عرق النساء.
0: طيب تقدر تحط إيدك مكان الألم؟
2: أمين.
1: يسوع.
0: يا أبوي السماوي، باسم الرب يسوع المسيح برفع ابنك عادل يا رب. فعل إيمانه يا رب، وحط إيده على مكان
1: يا
0: الألم
1: يا
0: في عرق النساء
1: باسم يسوع.
0: نطلب منك إبراء كامل
1: يا رب
0: من كل وجع،
1: باسم
0: ولو في هناك
1: يسوع.
0: أي ضغط يا سيد الرب على عرق النساء،
1: أيوة
0: في أي غضروف، في أي عظم، في أي مكان في الجسم
1: يا رب،
0: منصلي أنك أنت
1: يسوع.
0: تخفف الضغط يا سيد الرب حتى ابنك يا رب ما يتألم،
1: أيوة
0: باسم الرب يسوع المسيح. أعطيك المجد والكرامة في اسم الرب يسوع المسيح. وبارك اسمك الحي لأنك إله بتسمع وتستجيب الصلاة. بشكرك لأنك استجبت الصلاة. أعطيك كل مجد في اسم الرب يسوع المسيح. عظم عملك مع ابنك عادل يا رب، عظم عملك معاه في البيت، وحل يا رب كل المشاكل اللي بتحيط فيه في اسم الرب يسوع المسيح.
1: أمين يا أخ عادل، لا تخف، آمن فقط بس فأنت تشفى في اسم يسوع. معنا الأخت إيفون من مصر، أهلا بيك يا أخت إيفون، تفضلي حضرتك على الهواء.
3: أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا بيك حبيبتي.
3: أنا إيفون يا دكتورة، بعاني من ظهري، فقرات ظهري، كنت عملت عملية شريحة ومسامير من 2015، ومن ساعتها وانا رجلي وجعاني وظهري وجعاني وبنام بالعافيه، والدكاتره مش مرشحين لي عمليه ثاني، بيقولوا حالتك خطره
1: يا حبيبتي.
0: ده كلام الاطباء، بس كلام طبيب الاطباء يختلف.
1: ده صح.
0: معنا اختي، اختي ايفون
1: سمع القسيس.
0: اوكي. الاطباء بيقولوا عمليه خطره جدا، لكن هذا كلام الاطباء مش كلام طبيب الاطباء.
3: لا ما انا مستنيه، يعني املي في ابويا السلام.
0: امين
1: باسم يسوع.
3: املي ابويا السلام. طلب من طيب. حضرتك تصلي لي ان ربنا يتمجد.
0: هلا بنصلي، بس قبل ما نصلي اقفلي كل باب بيدخل

0: منه الشك باسم الرب يسوع. أي شخص بتكلم بشيء سلبي ما تسمعيش لهالكلام، لأنه عدو الخير إذا ما قدر يوصل لك أنت بيقدر يوصل لك عن طريق شخص آخر. فانتبه، ما حدش يقول لك كلام سلبي.
1: حاضر.
0: يا بانا السماوي، برفع بنتك أمام عرش النعمة. يا رب بنتك اختبرتك في اختبارات كثيرة في الماضي، وعرفت أنك إله حي وأنك قادر على كل شيء. وإحنا اليوم بقوة الاتفاق نفعل قوة الاتفاق، لأنك أنت وعدت وقلت إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات. نفعل قوة الاتفاق، إنك تمد يمينك على مكان العملية، مكان ما حطوا يا رب المعدن وحطوا البراغي. يا رب تعمل معجزة في هذا المكان. تلمس هذا المكان بيدك الحنونة، يدك الشافية باسم الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد. نصلي واثقين فيك وفي قوة عملك باسم الرب يسوع.
2: يا رب.
0: أمين يا رب.
2: أمين. أمين يا أختي إيفون. رب يلمس ظهرك ويعظم عمله فيكي، هو معاكي، وتشهدي عنه وعن أمانته.
0: أمين.
2: خلي عندك إيمان، وزي ما قالك الأسيس، أوعي تستسلمي للخوف ولا الشك. معانا بنت الرب من مصر، اهلا بيكي، تفضلي حضرتك على الهواء، وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون لو سمحتي، تفضلي. بنت الرب، وطي التلفزيون حبيبتي واسمعينا من التليفون.
0: هلو،
2: ممكن تتصلي بينا مرة تاني، بس قبل ما تتصلي وطي التلفزيون لو سمحتي واسمعينا من التليفون. أمين. أسيس، عندنا طلبتين صلاة.
0: تفضلي.
2: واحد اسمه الأخ لاموئيل، عنده كانسر ستيج فور، مرحلة رابعة في الرئة كمان.
0: يا يسوع.
2: الرب يتحنن عليه ويلمسه ويشفيه في اسم يسوع. في شاب اسمه مايكل، 33 سنة، هو المسؤول عن أسرته، عنده كانسر في الكلى وابتدى يوصل للرئة، فمحتاج طبعا مصاريف كتيرة وإمكانيته ما تسمحش، فمحتاج لمسة القدير أيضا.
0: أمين.
2: مع كل طلبات الكانسر أو الأمراض المستعصية اللي ناس كتير بتطلبها.
0: يا يسوع.
2: في شخص أخذ 9 جلطات وعنده شلل كامل، فمتألم جدا في صعيد مصر، وبنصلي له من زمان رب يتحنن عليه.
0: اسمه إيه؟
2: اسمه ثروت.
0: أيوة. أوكي.
2: يا رب
0: خلينا نصلي جميعنا للأخ لموئيل والأخ مايكل والأخ ثروت.
2: أمين. في اسم يسوع،
0: في اسم الرب يسوع، حتى الرب يمد إيده ويعمل معجزة معهم.
2: يا رب.
0: اتصل مرة فيه شخص من الإيست كوست من نيويورك، كان عنده سرطان في الرئة، كان ستيج فور، كان اختبار رائع، كان اختفى الرب شفى ورجع واختفى كليا.
2: هللويا.
0: يعني قال لي أنا الرب شفاني شفاء معجزي.
2: مبارك اسمه.
0: فشفنا كتير شفاءات، ورب إلهنا حي.
2: نعم.
0: مرات كتير منقلل من قدرته بسبب ضعف إيماننا، بس الواقع واقع والحقيقة حقيقة، إنه الله قادر على كل شيء.
2: يس.
0: يا أبونا السماوي،
2: يا رب
0: نتفق مع شعبك في كل مكان بيسمع هذا الصوت.
2: أيوة.
0: وبنرفع أمامك الأخ لموئيل
2: يا رب،
0: والأخ مايكل
2: يا رب.
0: خاصة هدول الاثنين، لأنه عندهم يا رب الكانسر، أنت عارف نوع الكانسر وعارف كيف بنتشر
2: يا رب،
0: ستيج فور يا سيد الرب، والاثنين
2: يا رب
0: بحاجة إليك يا رب، وأنت وحدك القادر على كل شيء.
2: أيوة.
0: منصلي
2: أيوة.
0: إنك تزورهم، إنك تلمسهم بلمسة يدك الحنونة.
2: أيوة.
0: إنك تبرئ جسدهم من كل خلية سرطانية.

0: فضلك
1: وتلغي يا رب مهمة الموت على حياتهم باسم قدوس القديسين باسم عمانوئيل باسم الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد. نصلي واثقين انك سمعت واستجبت يا رب. ومنرفع الاخ ثروت اللي عنده شلل كامل يا سيد يا الرب رب. انت اله المعجزات اله الربيع يا رب الهزيع الرابع. بنصلي زيارة لثروة يا سيد الرب تنعش قلبه تحيي إيمانه من جديد يا سيد الرب باسم الرب يسوع المسيح. تصنع معجزة معه
0: تحنن عليه
1: باسم قدوس القديسين باسم ربنا وفادي نفوسنا الرب يسوع المسيح. نصلي
0: أمين أمين أمين. ومعنا الأخ مرقص من مصر. أهلا بيك يا أخ مرقص, تفضل حضرتك على الهواء.
2: أهلا وسهلا خير.
0: أهلا وسهلا بيك, تفضل.
2: مساء الخير يا سيد
1: عصام. مساء الخير أخوي مرقص, أهلا وسهلا بيك,
0: تفضل.
2: بقول لحضرتك أنا بقى لي فترة بدور على شغل مش لاقي.
1: أيوة.
2: وعندي ظروف صحية مع برامج كتير وكده يعني, فمش عارف ألاقي شغل مناسب لان الشغل الموجود في النت وكده على فيسبوك وكده كله 9 ساعات. قدمت كده شغلانه وكده كلها 9 ساعات وانا عايز اشتغل على الاقل 7 ساعات بس.
1: اوكي
0: يا رب.
1: شغلك
2: برضه حضرتك بدور على فتاه مناسبه برضه اقرب بيها وكده يعني, تصلي لي عشان الاقي فتاه مناسبه بنت طيبه يعني اقرب بيها وكده يعني.
1: طيب مره تانية بتدور على شغل ايه؟
0: ايه نوع الشغل اللي أيوة. بتدور عليه يا عزيزي؟
2: انا عارف رص بعض
0: مش سامعة. بتدور على ايه نوع الشغل؟
2: معايا بكريوس تجارة.
0: بكريوس تجارة. اوكي
1: امين يا ابونا السماء. وبنرفع ابنك مرقص يا سيد الرب
0: يا رب.
1: بيطلب شغل يا سيد الرب حتى يعيش من خلاله يا سيدي. 9 ساعات عمل يوميا يا رب. يكون قريب من بيته, ما يحتاج لمواصلات يا رب
0: يا رب,
1: ولا يصرف على المواصلات, لكن يكون قريب من بيته ويكون بحسب كفاءته المهنية يا سيد الرب. بنصلي انك انت تدبر له الشغل المناسب في المكان المناسب يا رب. انت اللي كنت تقيت عبدك إليه
0: يا
1: رب عن طريق غراب.
0: أيوة, أيوة
1: يا رب أنت قادر على كل شيء, ونؤمن أنه غراب إلي ما زال حي إلى هذا اليوم باسم الرب يسوع. أرجوك جهز يا رب شغل رائع لابنك باسم الرب يسوع المسيح. نصلي
0: أمين أمين, أمين. الرب يكرمك في اسم يسوع. معنا الأخت أم خيل, أهلا وسهلا بيك, تفضلي حضرتك على الهواء.
3: ألو.
0: ايوه تفضلي يا حبيبتي.
3: انا عايزه تلبس الارتباط ودنيتي, وعندي انا مريضه بتعالج من الكوليسترول ومن السكر وعايزه اطلق.
0: يا حبيبتي
1: عندها ايه؟
0: عندها ستروك, جالها ستروك تتعالج منه.
3: كوليسترول والسكر.
0: كوليسترول سوري كوليسترول.
3: كوليسترول
0: كوليسترول وصل لأولادها.
1: أمين.
0: الرب يتمجد معاك يا حبيبتي. طب ناخد مكالمتين ونصلي لأجل الثلاثة يا حضرة الأسيس.
1: أمين.
0: طيب ناخد بنت الرب من مصر, أهلا وسهلا بيكي. فقدنا, معلش اتصلي بينا بنت الرب مرة تاني لو سمحتي. ومعانا الأخ عماد من مصر, أهلا بك يا أخ عماد, تفضل حضرتك على الهواء.
4: أهلا بحضرتك أختنا الأخت سلوى.
0: أهلا
4: بحضرتك وجنب الاستعصام.
0: أهلا
4: بيكم. أنا عشان في وقت الحلقة مش هطول, بس عايز صمم الجسيد عصام من أجلي. أنا بتحارب حرب جديدة وعايز أسأل سؤال الجسيد عصام, أنا ليه بنتحارب الأيام دي بالذات؟ هي فعلا أيام أخيرة إبليس بحاربني حرب غير عادية, أرضي صار
0: لأجل.
1: أخوي عماد العالم كله وضع بالشرير
0: صح,
1: وإحنا يعني هلأ أصبحنا على أبواب العتبات الأبدية وكل الأحداث السياسية اللي بتشوفها كلها المسرح عمال يعد
0: صحيح.
1: لاستعلان

0: المسيح الكذاب. فإحنا في نهاية الأيام الاختطاف حيكون قريبا جدا.
1: صح.
0: عدو الخير عارف أنه زمانه خلص انتهى, فبحارب حتى يأخذ أكبر عدد ممكن معاه من الخطاة إلى النار الأبدية, البحيرة المتقدة في النار وفي الكبريت, وبحارب أولاد الرب لأنه جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. يضطهدون, ف يعني مش حيسيبنا أبدا لأنه عارف أنه
1: له زمانا يسيرا,
0: وقته أصبح قريب جدا.
1: صح.
0: عرفت, فلهالسبب بحارب وبرفس بكل الاتجاهات يعني, وبشتغل بكل المكايد وبكل الطرق والوسائل اللي بيعرفها. فنحن لا نجهل أفكاره. بس أقول لك شيء, اللي فينا أقوى من اللي في العالم.
1: نعم.
0: واللي
1: نعم.
0: معنا أقوى من اللي علينا.
1: هللويا.
0: عدو الخير ما يقدرش على أولاد الرب. أنتم الذين بقوة الله محروسون.
1: نعم.
0: الرب حارسنا, الرب موصي ملائكته فينا, والرب عارف أنك أنت سهم مبري في قلب أعدائه.
1: أيوة.
0: أنت سهم مبري في قلب أعداء الرب.
1: لا صح.
0: في اسم الرب يسوع المسيح. لهذا السبب بقدرش عليه. بحارب بحارب بحارب, بس أنت عارف الفرس معد للحرب لكن النصرة من عند الرب. فأنا بشجعك اليوم لأن انتصارك مؤكد, مش احتمال لكن تأكيد, تحصيل حاصل. فاستمر في إيمانك, استمر في عملك, استمر في خدمتك, وما تلتفتش للوراء أبدا أبدا. خلي نظرك لقدام في اسم الرب يسوع. يا رب بنصلي قوة لابنك عماد,
1: يا رب
0: بنصلي ملء الروح القدس فيضان وروحك القدوس في قلبه وفي حياته. وبنصلي مش بس انتصار لكن انتصارات.
1: أيوة.
0: يا رب في حياته.
1: أيوة.
0: في كل الاتجاهات في اسم الرب يسوع المسيح. وأي مكان بروحه يا رب يربح نفوس, وأي بيت بيدخله يا رب سلامك يدخل لهذا البيت. باسم الرب يسوع المسيح نصلي حماية سماوية من عندك أنت
1: يا رب
0: في اسم الرب يسوع.
1: يسوع. أمين. أمين أمين أمين. في اسم يسوع الرب يديك قوة ونصرة وبركة وغلبة. وعلى فكرة الشيطان يعني بيخاف منك فعايز يضايقك, فده دليل على أنك بتمثل قوة عليه, فهو مش قادر يعني يعمل حاجة غير أنه يحاربك. لكن إحنا لينا النصرة في النهاية. نشكر رب, رب ضمن لنا النصرة في الصليب. مبارك اسم الرب.
0: أمين.
1: أمين. أسيس عايزين نعرف, تالي ما فيش مكالمات تاني لحد ما تيجي مكالمات. إحنا عندنا طلبات صلاة طبعا.
0: أيوة. عندي لسه
1: وأهم حاجة, كيف نحيا حياة الانتصار؟
0: شوفي.
1: كيف لا تزل قدمانا؟
0: شوفي, لازم أعرف أنه الرب معي.
1: آه.
0: ده لازم أكون أنا متأكد منه. وين ما رحت الرب معي مش سايبني. أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. هذا لازم أعرفه. هاي حقيقة مطلقة, هاي ما فيش فيها أي نوع من الجدال. ما ناقش فيها, ما فيش نقاش في الموضوع. الرب معي. مدام الرب معي مين يقدر علي؟
1: صح.
0: مدام الرب معي مين يقدر علي؟
1: صح.
0: يعني هذه حقيقة واقعة عايشينها كل يوم. okay. لازم أيضا قراءة الكتاب بشكل يومي
1: طبعا.
0: قراءة الكتاب ما تتصوريش قديه بتعطي غذاء للمؤمن, قديه بتعطيه انتصار في حياته اليومية. حضور الاجتماعات كتير مهم, اجتماعات الصلاة كتير مهم, اجتماعات درس الكتاب كتير مهم, خدمة الإنسان عمله في حقل الرب, ربح النفوس, انك نشهد للناس عن عمل المسيح الكفاري على عود الصليب, عن محبة الله للإنسان ومخطط الله لخلاص الإنسان. حياة الصوم يمكن هذا شيء مفقود. يعني بنقرأ في الكتاب بنحضر اجتماعات لكن ما فيش صوم. نحدد أصوام لأجل نفوس لخلاص نفوس. يعني مسرور أحد
1: فليرنم.
0: إذا متضايق بدك تصلي, بس حتى تصلي لازم تذكر إخوتك في الكنيسة وتتفقوا مع بعض وتبدوا تصلوا صلوات المجموعة مع بعض. الرب عايز يتمجد في وسطنا, الرب عايز يظهر مجده

0: في الكنائس، مش بس في الكلام لكن في العمل. والأخ عماد يعني فظيع، أخ مبارك، يعني بتشوفي كل مرة بتصل فينا كتير مشجع، أنا كتير بتشجع في مكالماته. يعني فعدو الخير عارف إنه سهم مبري فعايز يكسر هذا السهم، بس مش قادر عليه، مش عارف بأي طريقة.
1: صح.
0: وأنا بتنبأ عليك

0: أخت بعثت طلبت صلاة لابنها ريتشارد عن مدمن للخمر لأنه زوجته خانته مع رجل تاني له 10 أيام في البيت ومش بيروح الشغل أبدا.
1: يسوع مكتئب.
0: صعبة.
1: يا
0: طبعاً. طبعاً. طبعاً مش سهل.
1: طبعاً.
0: مش سهل. نصلي إنه الرب يعني يرفعه في هذا الظرف الصعب. على فكرة يعني ممكن الكتاب علمنا إنه الطلاق لعلة الزنا ممكن الكل يقول لك طلقها طلقها طلقها, بس أقول لك بكل صراحة يا ما شفت أزواج سامحوا بعض على هذه الخطية. فبتقدر أنت كمان تسامح
1: لو هي تراجعت عن الخطية.
0: إذا هي تراجعت وتابت يعني خلي عندك القابلية أنك أنت تسامح
1: الغفران.
0: أن أسامحها لما منصلي أبانا الذي في السماوات لو أغفر لنا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا. يعني زي اللي بنقول له العرب ما تسامحناش غير لما احنا نسامح
1: باسم يسوع.
0: فانتبه لهذا الموضوع. بنصلي انه الرب يعني يعيد تشكيل الأسرة من أول وجديد باسم
1: يسوع. استأذنك في مكالمة يا حضرة القسيس.
0: تفضلي.
1: معانا الأخت محاسن من مصر. أهلا بك يا أخت محاسن. تفضلي حضرتك على الهواء. تفضلي.
2: أيوة حبيبتي معلش طالبه أنا طلبة صلاة.
1: أيوة.
2: عندي رجلي صبع الكبير والصوابع اللي جنبي تاني, رحت للدكتور وقال لي عايز أعمل لك تطويل أوتار وعملية في الصباع وتنامي شهر في السرير. وأنا عندي ابني احتياجات خاصة.
1: يا حبيبتي
2: أهلا بيك يا حبيبتي. أنا طلبة صلاة علشان رجلي وجعاني والدكتور قال لي عايز أعمل عملية في صابعي وفي صوابعي, وأنا عندي ابني احتياجات خاصة ومش أقدر.
0: عملية الصوابع ليه؟
2: وعندي فعندي احتياجات خاصة عايزة تلبس صلاة.
0: عملية الصوابع
2: إننا ربنا يشيل مني ويخفف رجلي
1: باسم يسوع. القسيس بيسألك يا حبيبتي
0: عملية الصوابع ليه؟
2: علشان طويل ومعوج.
0: أوكي.
2: الصابع الكبير طويل ومعوج عايز يعدله.
0: يا أبوي السماء وبرفع بنتك أمام عرش النعمة
1: يا رب.
0: يا رب بصلي نعمة خاصة لبنتك يا رب.
1: يا رب
0: بصلي تمد يمينك يا رب
1: باسم يسوع,
0: تعمل معجز يا رب في قدمها باسم الرب يسوع المسيح.
1: أيوة.
0: أنت عارف ظروف البيت وعارف ظروف العائلة, عارف ظروف هذه الأخت يا سيد الرب. أرجوك في اسم الرب يسوع من وكلك يا رب في هذا الظرف الخاص اللي بتتكلم عنه. عملية الرجل يا سيد الرب والصوابع اللي في الرجل باسم الرب يسوع بنوكلك فيها تصنع معجزة معها.
1: أيوة.
0: باسم القدوس باسم الرب يسوع المسيح ننتهر كل خوف, ننتهر كل خوف كل فكر من عدو الخير ونصلي تحمي أفكارها في اسم الرب يسوع المسيح.
1: أمين أمين أمين. يلمسك ويشفيك يا أخت محاسن. معنا الأخت وفاء من المنيا. أهلا بك يا أخت وفاء. تفضلي حضرتك. أيوة. على الهواء.
3: أيوة.
1: تفضلي.
3: ألو
1: أيوة سمعينك حبيبتي. تفضلي.
3: أنا عايزة أكل بالصوابات ولادي, وأنا عندي مرض في المعدة ومرض كوليسترول.
1: كوليسترول ومرض في المعدة والارتباط. أمين.
3: ولاد الارتباط ولاد الاثنين عشان كل بيروح العرسان ما فيش حاجة. ارتباط ولاد الاثنين.
1: ارتباط لولادك الاثنين. أمين.
0: أمين في اسم الرب يسوع. أمين
1: باسم يسوع.
0: برضو أنا جت طلبت صلاة لأجل زوج بنتي من لما كان عمره 35 سنة عنده ورم وعنده عملية تانية في المخ وعمل 6 عمليات لسحب الماء من الدماغ في نوفمبر, وهو خايف لأن الطبيب لم يطمئنه لأنه سنه كبير. الرب يمد إيده في اسم الرب يسوع.

0: يعطيك الشفاء الكامل
1: يا رب يا رب.
0: الصلاة لأجل زوج بنتي عنده حصوة في الكلى يا رب، فتتها يا رب باسم الرب يسوع وخليها تنزل بدون ألم يا رب
1: يا رب.
0: صلاة لأجل زوجي تعبان جدا في ظهره، وأنه يعرف الرب قبل ما يحصل له شيء، لأنه كتير يؤمن بالعلم. يا رب بنصلي أنك تحول الإيمان بالعلم إلى الإيمان في شخص الرب يسوع المسيح.
1: أمين يا رب.
0: In Jesus name، في اسم الرب يسوع. صلاة لأجلي الرب يكمل شفائي بعد عملية تغيير مفصلي للركبتين في عملية واحدة. يا رب نصلي لمسة على الركبتين
1: يا رب،
0: ترفع الألم باسم الرب يسوع عن الركب وتعطي شفاء كامل.
1: أيوة يا رب.
0: Jesus name،
1: اسم يسوع.
0: صلاة لأجل عندي عملية يوم الخميس 8 من وعملية أخرى يوم 20 أغسطس. بنت الرب بتقول أمين. الرب يتمجد في العمليتين وتطلع تشهدي عن تعاملات الرب معك ومعجزاته.
1: أمين يا رب.
0: ابن الرب من مصر طالب صلاة من أجل واحد بيعمل عملية تجميل في وجهه، وصلاة من أجل قضية ورث. أمين. الرب يتمجد في اسم يسوع. أولادي محبوسين والجلسة بكرة محتاجة صلاة. يا رب يا رب يا رب يا رب، أنت القاضي العادل يا سيد الرب. بنصلي أنك أنت تنصفهم في اسم الرب يسوع المسيح، وتخرجهم يا رب من الحبس، تحررهم يا رب في اسم قدوس القديسين، في اسم الرب يسوع المسيح.
1: يا رب.
0: هللويا. عايدة بتقول محتاجة صلاة، هي في المستشفى مش قادرة تمشي على رجلها. أخت عايدة الرب يمد إيده على الرجل ويشيل الألم اللي فيها ويشفيها ويبرئها باسم الرب يسوع المسيح.
1: أمين يا رب.
0: بنت يسوع بتقول الرب يفتح الأبواب لبناتها صغار إنهم يتزوجوا من بنتها الصغيرة، تتزوج من رجل مؤمن. أمين يا رب. منصلي أنك أنت تبعت العريس المناسب لبنتها الصغيرة في اسم الرب يسوع المسيح.
1: أستأذنك في مكالمة حتى الأسيس.
0: تفضلي.
1: معنا ريمون من مصر. أهلا بك يا أخ ريمون، تفضل حضرتك على الهواء.
2: ريمون طلبة صلاة على إيده واتكسرت، والدكتور عايز يشوفها، فعايز رب طلبة صلاة اللي هي إيد تبقى كويسة، وهو احتياجات خاصة.
1: باسم يسوع. أمين.
0: شو اسم
1: ريمون إيده اتكسرت وهو من ذوات الاحتياجات الخاصة. وطي التلفزيون لو سمحت.
0: يا رب بنصلي شفاء للعظم.
1: يا رب
0: بنصلي انه يلتئم العظم على بعضه، يلم على بعضه ويرجع افضل من الاول باسم الرب يسوع المسيح.
1: امين امين امين في اسم يسوع.
0: مايكل مش قادر يبيع بيته في هاواي ويشتري بيت في كاليفورنيا، بنصلي انه الرب يدبر الموضوع. امين يا رب. أمين يا رب، أنت قادر على كل شيء. منصلي تصنع معجزة لمايكل يا رب. أرجوك في اسم الرب يسوع المسيح.
1: أمين يا رب.
0: أخت تقول تلبت صلاة لابنها مدمن من 16 سنة، زوجها بتوفي، ركبتها اليمين تؤلمها جدا، عندها مصنع خياطة، تدخل المصنع تنام مش عارف السبب. يا رب نصلي تحرير من أي تسلط من روح النوم عليها، تحرير كامل باسم الرب يسوع. تظهر سبب يا رب هذا النوم في هذا المكان باسم الرب يسوع. بننتهر كل الأرواح اللي بتحاول تعطل البركة في حياتها في اسم الرب يسوع.
1: اسم يسوع.
0: أخت طلبت صلاة لأجل زوجها ربنا يهديه، وابنها ربنا يفرح قلبه. أمين يا رب. أيضا طلبت صلاة لأختها عندها حصوة على الكلى عاملة صديد، الرب يتمجد في اسم الرب يسوع.

0: صلي لأجلي، عندي احتباس بول من 10 شهور بعد العملية. الرب يحررك أختي في اسم الرب يسوع من هذا الاحتباس. صلى لأجل أولادي متزوجين وليس لديهم نسل. الرب يعطي زرع بشر في اسم الرب يسوع.
1: أمين يا رب.
0: أخت عايزة صلاة لابنها ريتشارد يتحرر من الإدمان. أمين
1: يا رب.
0: أمين يا رب. أرجوك يا بابا صلاة لأجل بيتها، لأنه بنتها اتهمت في علاقة مشبوهة مع حد وزوجها وأهله طردوها. يا رب اظهر الحقيقة باسم الرب يسوع، ما تسمحش تكون مظلوم يا رب. أرجو اسم الرب يسوع. أرجو طلبت صلاة مش عارف لمين، حتى يرجع عن كل خطية وإدمان وتوهان. عودة كورلوس لأهله بسلام. أمين في اسم الرب يسوع المسيح.
1: أستأذنك يا حضرة القسيس ناخد الأخت عايدة من مصر. أهلا بيكي أخت عايدة، تفضلي حضرتك على الهواء. ألو أخت عايدة سمعانا؟ مش عارفة. طيب أخت عايدة عودي الاتصال لو سمحتي، عشان دي غالبا هتبقى آخر مكالمة لأني عندنا طلبات صلاة كتير. تفضل يا حضرة القسيس.
0: طلبت شفاء لنادية وأن تتحسن حالتها. أمين. مايكل نسل صالح. أمين. حل جميع المشاكل والحروب الروحية لبنت الرب. أمين. صلاة الأخ لمؤيل للشفاء من سر. أمين. صلينا له باسم الرب يسوع.
1: في على التليفون على الفايبر.
0: أيوة عندي على التليفون وصلت كتير مكالمات. خلينا نشوف في اسم الرب يسوع. مبارك اسمك يا سيد الرب. الرب صالح.
1: باسم يسوع.
0: الرب صالح
1: جدا دايماً. جدا جدا هو كلي الصلاح في اسم يسوع.
0: امين. يولا جيسس بتقول صلاه من اجل طفل جيمس يعمل عمليه قلب. يا رب يا رب ارجوك يا المس هذا الطفل في اسم الرب يسوع
1: قلب
0: المسيح
1: مفتوح.
0: يوسف سليمان بيقول مساء الخير، محتاج طلبه صلاه. اخويا متجوز لي 3 سنين ومحتاج زرع بشر. أمين أخوي في اسم الرب يسوع. رب يعطيه زرع بشر في اسم الرب يسوع. داليا سامول صلاة سلام لبيتي وغفران، وصلاة نتيجة ابني صموئيل في ثانوية عامة. أمين. الرب يكرمه بنجاح
1: يسوع
0: وتفوق في اسم الرب يسوع المسيح. أخ يوسف سليمان بقول كنت محتاج صلاة لي ولخطيبتي، ربنا يحفظ الخطوبة بتاعتنا ويتمم لنا على خير. أمين. الرب يكمل العمل اللي هو ابتدى باسم الرب يسوع. صباح كيرغس ومساء الخير، كنت طالبة صلاة، عندي سلسلة ذهب 16 جرام ضاعت مني من فترة، كنت فاكر انها متشالة في البيت، للأسف الشديد مش لقيتها. بنصلي انه الرب يكشف هي فين. سلينا اس واي بتقول اشفيني يا رب ارجوك من كل الم وضعف ومرض باسم يسوع المسيح القدير. امين. ايناس زكريا طلبت صلاه لحروب الشيطان والمشاكل، الرب يحل المشاكل وبننتهر الشيطان في اسم الرب يسوع. توماس وكلوديا سوا صلاه لاجلي، انا عندي عصب حائر وانا اؤمن ان الرب يسوع طبيب الشافي. أمين يا رب.
1: يا رب. في طلبتين صلاة قلنا يا حضرة القسيس.
0: تفضلي.
1: واحدة طلبة صلاة لابن أخوها هيتحب الظلم 3 سنين بشهادة واحد مش مسيحي ضده، وهو مظلوم جدا الشاب ده. والصلاة لأجل شاب اسمه لوقا عنده حبوب في جسمه عايزين الرب يلمسه.

0: يشفي
1: أمين
0: يشفي الجلد بتاعه
1: أمين. حاسة الحبوب رح تختفي فجأة
0: في اسم يسوع
1: لوقا اسمه يا رب نتكلم للحبوب تختفي
0: يا
1: فجأة في اسم الرب يسوع المسيح. وفاء حنا بتقول صلاة من أجل بنتي وزوجها عندهم مشاكل, ربنا يرجعهم لبعض وتنحل مشاكلهم. أمين يا رب. نتكلم بحل جميع المشاكل في اسم الرب يسوع.
0: أيوة يا رب.
1: إما جان تقول صلاة من أجل بنتي وأخوها يتصالحوا يرجع يحبوا بعض من تاني. أمين يا رب. أرجوك في اسم الرب يسوع عيد المحبة يا رب,
0: يا رب.
1: عيد المحبة مرة تانية والمسامحة والغفران يا رب. الأخ مصطفى بقول الرسول بولس يقول اسهروا اثبتوا في الإيمان. ما المقصود بالإيمان الذي يجب الثبات فيه؟ الإيمان هو إيماننا في الرب يكون دائما ثابت. When you believe in God, stand fast, يعني don't waver, ما تروحش لليمين لليسار, لكن خليك ماشي مع الرب. ما تغير إيمانك, don't be weak, don't doubt, لكن خلي إيمانك قوي في الرب. سما جيسوس بتقول صلاة لنرجس لشفاء الكبد والمعدة والعين وطنين الأذن والضغط والكوليسترول والقولون. ماري الشلل الرعاش ونفسيا والجهاز التنفسي والكوليسترول والضغط والقولون في اسم الرب يسوع بنتكلم بالشفاء الكامل
0: باسم يسوع.
1: نهال جرايس بتقول افتح عيون إيماننا جميعا يا رب من فضلك لكي نرى الغير منظور والغير موجود كأنه موجود. أمين يا رب. المنتصر بالرب. سلام المسيح. أخت ليديا اذكريني في صلاتك لا أجيد النوم لأجيد النوم بصحة كويسة. أمين أخوي المنتصر. الرب يعطيك نعاس لأنه الوعد الكتابي لأنه يعطي حبيبه
0: نوما.
1: رحيل شمس بتقول يا ريت أصلي معي صلاة الخلاص يسكن الروح القدوس جواي. أختي رحيل إذا هلأ أنت بتسمعينا أطلب الرب ما دام يوجد والرب موجود. صلي مع هذه الصلاة تقول يا رب أنا بتوب
0: يا رب
1: من كل قلب على كل خطية عملتها في حياتي.
0: اسمي يسوع.
1: بطلب منك تسامحني
0: اسمي يسوع
1: وتسكن في قلبي.
0: نعم يا رب.
1: بروحك القدوس وتكتب اسمي في سفر الحياة.
0: اسمي يسوع.
1: اسكن في قلبي اليوم
0: يا رب.
1: أنا بوعدك أعيش لك كل عمري
0: يا رب.
1: أؤمن أنك مت على الصليب وقمت في اليوم الثالث علشاني.
0: اسمي يسوع.
1: عظم عملك في حياتي واستخدمني.
0: أيوة يا رب.
1: باسم الرب يسوع المسيح.
0: آمين.
1: آمين. ميسون ستانلي بتقول نصلي لأجل السلام بالعالم ولشفاء أخويا من عجز بالكلى وابني من التوحد باسم الرب يسوع المسيح. آمين. دورثي فتوحي بتقول سلام المسيح معكم. صلوا لنا عشان تتسهل حياتنا عنية التسهيل. أمين يا رب في اسم الرب يسوع. ابتسام جورج بتقول صلاة لأجل شفاء سهى ومنى. أمين يا رب.
0: أمين.
1: إيجو إيمي نطلب الصلاة من أجل حالة كانسر وأثق أن الرب يتمجد. أمين
0: يا رب.
1: فرجين حراق بتقول أطلب صلاة لأجل أنا بالمستشفى 40 يوم ما زال وقت خروج بعيد. الرب صالح. نشكر على كل ما تسمح يده الحنونة. شكرا حبايبي باسم الرب يسوع نتكلم بالشفاء
0: باسم يسوع.
1: جيسوس جيسوس بقول طلبت صلاة من أجل ماما مريضة صلي لها ربنا يشفي جسدها من كل مرض ويشفي ركبتها في اسم الرب يسوع. نتكلم بالشفاء الكامل. هذه طلبات الصلاة اللي وصلت للحلقة اليوم باسم الرب يسوع. ياريت كل شعب الرب يتفق معنا على كل طلبة وصلت للبرنامج اليوم
0: باسم يسوع. رب
1: يا بون السماوي بالاتفاق مع شعبك في كل مكان
0: يا رب.
1: نرفع كل طلبة وصلت للبرنامج
0: باسم يسوع.
1: كل طلبة

0: لا تسقط ولا كلمة ولا تنسى ولا طلبة باسم الرب يسوع. لكن نرفع الجميع أمام عرش النعمة ومنطلب معجزة لكل طلبة يا سيد الرب إنك يا تسمع يا رب، خاصة يا رب المظلومين العمال يا رب ينسجنوا ظلم وإنت عيناك أطهر من أن تنظر الشر ولا تستطيع النظر للجور يا رب الظلم. أرجوك انصف أولادك واللي عندهم زرع بشر بطلبوا زرع بشر، اكرم أولادك بزرع بشر، واللي عندهم أمراض مستعصية أرجوك يا إله الصالح أنك ترسل كلمتك وتشفي الشفاء الكامل من جميع الأمراض المستعصية يا رب. وأيضا كمان في اسم الرب يسوع، خاصة يا رب أمراض السرطان يا رب، والطفل اللي عنده يا رب مشكلة في القلب يا رب بنصلي أنك أنت تلمس القلب وتشفي هذا الطفل أرجوك. حاطين جميع الطلبات أمام عرشك في اسم الرب يسوع، واثقين أنك إله بتسمع وبتستجيب. نعطيك المجد والكرامة في اسم الرب يسوع المسيح من الآن وإلى أبد الأبدين.
1: أمين أمين أمين أمين. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. هللويا. مكتوب الخالق الأذن ألا يسمع، الصانع العين ألا يبصر.
0: هللويا.
1: هو شايفك، هو سمعك، قدامه كل حالتك، هو يعلم ما تعاني منه وما تعانين منه، وستتدخل بطريقة أو بأخرى.
0: هللويا.
1: لأن للسيد الرب في الموت مخارج وطريقه في المياه الكثيرة.
0: نعم.
1: إلهنا قادر، إلهنا صالح، بس عايز قلب صادق أمامه وإيمان كامل بشخصه، مش ذهني يؤمن لكن قلبي أولا يؤمن.
0: أمين.
1: ثم ذهني أخيرا.
0: أمين يا رب.
1: لأن إلهنا فوق حد التصور يا جماعة.
0: أمين.
1: شكرا يا أسيس، الرب يباركك
0: الرب
1: ويستخدمك ويتمجد معاك.
0: هللويا.
1: فوق ما تطلب وفوق ما تفتكر.
0: أمين.
1: في اسم يسوع.
0: في اسم يسوع. أمين.
1: شكرا لأجل متابعتكم أحبائنا المشاهدين لهذه الحلقة، هنكمل صلاة لأجلكم، ودايما بنطلب صلاتكم لأجلنا، لأجل قناة الكرمة بصفة خاصة، الرب يسد كل الاحتياجات اللي مطلوبة منهم. نلتقي بكم إن تأنى الرب في الأسبوع القادم، إلى أن نلتقي بكم مرة أخرى، ليكم كل بركة ونعمة في المسيح.
0: أمين.
1: والرب معكم.
0: هللويا. مبارك اسم الرب.
1: هللويا.

في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.

مزمور 57. مهم جدا وانت بتقرا اي مزمور انك تقرا العنوان. العنوان يدي لك فكره بسيطه الظروف اللي اتقال فيها او اتكتب فيها هذا المزمور. هقرا العنوان، بتقول كلمه الله: لامام المغنين على لا تهلك، مذهبه لداود عندما هرب من قدام شاول في المغارة. داود هربان من قدام الملك وموجود في مغارة. ده الظروف اللي بيمر بيها داود، وقت صعب موجود في حياته. والوقت الصعب اللي موجود في حياة داود ليس له اختيار فيه. أوقات كتيرة في حياتنا في قانون الزرع والحصاد، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. فأنا في مشاكل، في مصاعب، في ألم، في وجع موجود في الحياة بسبب ما قد زرعته أو لنا اخترته. لكن داود بيمر بألم، بيمر بمطاردة، بيمر بتهديد للحياة لأمر هو ما اختاروش، لأمر هو ما قرروش في يوم من الأيام. الرجل ده راجل

لو عايش في أيامنا هنا فأخره أخره في معهد الموسيقى، ده آخر حاجة ليه يعني، هيكون في معهد الموسيقى الرجل وبيعزف آلات ويجيبه هنا نقود التسبيح، وده اللي بيعمله ده، وبيرعى غنم وعايش حياته ملوش دعوة. ومن يوم داود ما اتمسح اتقلبت حياته، اتقلبت حياته تكون ضنك وألم ووجع. ويوم الطين والمتعب أكتر إنه في يوم من الأيام طلع يزور إخواته في معركة ضد الفلسطينيين، وهناك جولياط الجبار كل الجيش واقف مش عارف يعمل معاه حاجة أيام طويلة، وهذا الفتى الصغير، هذا الفتى اللي شايف إنه في هيكل وفي خيمة غير الخيمة اللي موجودة هنا، والحي جالس على العرش هناك، اللي بيقول يهوى راعي فلا يعوزني شيء، اللي بيكتب عنه إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، بيقول إنه من هذا الفلسطيني اللي مش واخد عهد مع الرب ويعير صفوف إلهيم الحي. يدفعك الرب اليوم في يدي، أنت تأتي إلي بسيف باسم يهوه. كلنا عارفين الحدوتة والقصة. خلينا أرى معاك من عدد 1 إلى عدد 6 داود قال إيه. بيقول ارحمني يا إلهيم ارحمني، لأنه بك احتمت وبظل جناحيك احتمي إلى أن تعبر المصائب. إلى إلهيم عليون، إلى الله العلي، إلى إلهيم المحامي عني، يرسل من السماء ويخلصني، عير الذي يتهممني. كلمة سلاه، تأمل في اللي تقال، صمت لمدة لحظة وبعديها يرسل إلهيم رحمته وحقه. خد بالك من الحاجتين دولة، يرسل إلهيم إيه؟ رحمته وحقه. نفسي بين الأشبال أطجع بين المتقدين، بني آدم أسنانهم أسنة وسهام ولسانهم سيف ماضي، حفروا قدامي حفرة. أيوة سقطوا فيها. لو رجعت المزمور 27 هتعرف هو بيكتب الرب نوري وخلاصي، الرب حصنه حياتي، عندما اقترب إلي الأشرار ثابت قلبي أغني وأرنم. استيقظ استيقظ يا مجدي، استيقظ يا رباب ويعود، أنا استيقظ سحرا، أحمدك بين الشعوب يا يهوي، أرنم لك بين الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى الغمام حقك. ارتفع اللهم على السماوات ليرتفع على كل الأرض مجدك. يا روقانك يا روقانك يا ابو دماغ عالية قوي قوي قوي قوي، في وسط الخطر، في وسط ما هو شايف الموت، في وسط ما هو عارف انه ده ملك اسرائيل ومعاه كل جيشه بيطرده، بيقول ثابت قلبي يا إلهيم. كلمة ربنا النهاردة ليا وليك عنوانها البسيط ثابت قلبي. ازاي ثابت قلبك وانت بتواجه مصاعب واعداء وظروف غريبة؟ ازاي ثابت قلبك؟ هتمشي ورا مشاعرك، هتمشي ورا احاسيسك، هتمشي ورا اللي انت شايفه قدام عينيك والجيش اللي محوطك من كل جانب، هتمشي ورا تقارير الناس مين قال ومين ما قالش، هتمشي ورا ايه وهتصدق ايه، وقلبك هيميل ناحية اي اتجاه. في شيء ثابت عند داود ومثبت قلبه وسط المحن ووسط التجربة، ثابت قلبي يلا. ليه ثابت قلبه؟ ليه ثابت قلبه؟ هقول 4 حاجات. نمرة 1، عارف مين إلهه، عارف مين إلهه. ارحمني يا إلهيم، عدد 1، ارحمني لأنه بك احتمت نفسي. أنت مصدر حمايتي،

أنت مصدر حمايتي، أنا مجربك قبل كده، بظل جناحيك أحتمي إلى أن تعبر المصائب. أنا عارف أنه أنت ليك جناحات، كل اللي علي أعمله أن أنا أجري واستخبى فيك. أجري واستخبى فيك معناها أنا مسلم نفسي بين إيديك ومتكل عليك بالكامل ومصدق رغم أني مش شايفك أنك هتحميني من أعدائي اللي أنا شايفهم قدامي، من دول اللي بيتهمموني اللي واقفين ضدي. أنا عارفك ليه؟ أصرخ إلى الله العلي، إلى إلهيم عليون. إلهيم عليون اللي أنا بصرخ له ده العالي، العالي يعني ما في حد في الوجود إلا وموجود تحتي. هلو؟ موجود تحتي، موجود تحت سلطانه، موجود تحت قدميه. أنا عارف مين ده اللي أنا جريت لي واستخبيت تحت أجنحته. إلهيم المحامي عني. حلوة القصة هنا أن الرب مش بس يكون محامي، لكن داود واخد الرب أنه محامي عنه بصورة شخصية. كل دول جايين ضدي؟ أوكي بص، كل دول جايين. لو قلت الجيش اللي طالع عليه ده حاجة بسيطة يعني، مش هنقول كتير، مش هنقول كتير. الملك مثلا معاه 2000 حاشية كده، القوات الخاصة مش أي حاجة اللي ماشيين مع الملك يعني. 2000 دول بما فيهم الملك قصاد داود والرب معاه، داود والرب أغلبية أكتر من دول كلهم. كثيرون قائمون علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهي. أما أنت يا يهوي فترسن لي مجدي ورافع راسي. موضوع شخصي جدا، موضوع أنك أنت القدير اللي قادر أنك تحميني. داود عنده ثقة في الراعي اللي بيرعاه ملهاش حدود. هو ده المحك، هو ده المحك في وسط أي أزمة أنا بمر بيها. نظرتك لإلهك شكلها إيه؟ حجم إلهك شكله إيه بالنسبة لك؟ هو مين بالنسبة لك؟ هو ده يهوه، هو ده يهوى الدائم، الدائم ما بيتغيرش، هو موجود على الدوام، هو ده صفته. هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. أنت عبرانيين 1:12، أنت هو وسنوك لن تفنى لن تتغير. أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد. هو ده الذي كان والكائن والذي يأتي، هو القادر على كل شيء. قلبي، قلبي لازم يكون عارف كويس مين ده اللي فداني وخلصني. هلو هلو. يعقوب 1:17 بتقول كلمة الله، كل عطية صالحة، كل موهبة تامة مالها نازلة من فوق، من فين؟ من عند أبي الأنوار الذي ليس، هو ده اللي قال الرب نوري وخلاص، من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دور. حيفضل ثابت، كل المتغيرات تتغير، الأعداء يتغيروا، الظروف تتغير، اللي يجي ضدي يتغير، لكن اللي أنا حاطط فيه ثقتي هو زي ما هو امبارح والنهاردة وبكرة، حيفضل راعية وحيفضل الإله اللي بيحميني واللي ينفع أستخبى تحت ظل جناحي. لأن أنا عارفك هينفع ان انا اصرخ ليك واقول ان انت عليون، ولانك انت عليون صرختي ليك انك تعمل حاجتين، تعمل حاجتين. تقول كلمة الله في عدد 3، يرسل من السماء ويخلصني، عير الذي يتهممني، يرسل الله رحمته وحقه. انا مستني رحمتك. نمرة 2، أنا مستني قضاء. أول حاجة، أول حاجة
عشان قلبك يثبت. قلبك يثبت. الشرير قاصد انه يزعجك، الشرير قاصد انه يخفي عنك هذا الاله الحي. بنمر اوقات كتيره كان الرب مختفي من المشهد، كان الرب مش مهتم بيك، كان الرب تركك، كان كل اللي كلمك فيه وعدك فيه اللي بيحصل بالضبط عكسه، والشرير بيعايرك من الناحيه الثانيه. اين هو الرب إلهك؟ يسخر منك، يضحك عليك. اللي حيثبت قلبك ويخليك ماسك ومستمر في إيمانك إنك عارف مين هو الرب إلهك. قول معايا، ما بيتغيرش، ما بيتغيرش، ما بيتغيرش. هو ثابت لغاية الآخر، وحيرسل دولة اللي بيهم هيعمل معايا معروف. نمرة واحد، عارف مين هو إلهه. نمرة اتنين، واثق في رحمته، واثق في رحمته. عدد ثلاثة يقول يرسل إلهيم رحمته. عدد تسعة يقول أحمدك بين الشعوب يا يهوي، أرنم لك بين الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى الغمام حقك. اللي هيخليني أسبحك، اللي هيخليني أسبحك، واللي هيخليني أفضل مطمن إنك أنت الرحيم. الرحمة متجسدة فيك إنك هتسرع وتنقذني وتخلصني وتمد إيدك تنتشلني من اللي أنا فيه، هتطلعني من السجن، هتفك قيدي، هتترائف عليا، هتمسح دمعتي، هترحمني، يعني هتطبطب عليا، هتسندني، هتحس بيا، هتاخد مكاني وتقف في ورطتي ومحنتي. مش بس انك تشددني، لكن اوقات كتيره لانك انت الراعي الصالح هتحملني وتحطني على منكبك. انا مصدق في رحمتك، انا مصدق في رحمتك. كم من مرات كتب داود والمزامير مليانه احمدوا الرب لانه لان الى الابد رحمته. رحمة الرب هي جديدة في كل يوم، رحمته جديدة في كل يوم. صدق، المصايب ممكن تكون قديمة، المشاكل ممكن تكون قديمة، لكن رحمة الرب بس مكتوب عنها أنها جديدة في كل يوم. أردد هذا في قلبي، مراثي بيقول كده، مراثي ثلاثة، أردد هذا في قلبي من أجل ذلك أرجو أنه من إحسانات يهوى أننا لم نفنى. ليه؟ لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة كل صباح. حلو يا أخي في رحمة ربنا أنها فريش، مش بايتة ولا تغليها ولا تحطها في تلاجة. ليه؟ ليه رحمته جديدة في كل صباح؟ لأنه في كل يوم جديد عندي مصيبة شكل وفي كل يوم جديد عندي خطأ أنا بخطأ، في كل يوم جديد في محنة، في أمور أكبر مني، في أمور أصعب مني، في أمور أنا مش شايفها مش عارفها، في أعداء مرئيين أوكي، وفي أعداء أكتر غير مرئيين. عشان كده أنا محتاج لرحمته أنها تكون جديدة في كل صباح. الرحمة دي جاية منين؟ جاية من إله العهد اللي أخذ عهد على نفسه لما فداني وفداك إنه يسندني، إنه يعضدني، إنه يحميني، إنه يسمع صراخي. شعي 54:10، إن الجبال تزول، دي الثوابت يا جماعة، إن الجبال تزول والأكام تتزعزع، أما إحساني فلا يزول عنك وعهد سلامي. حد يقول هللويا من قلبه. ثقتي في رحمتك هتخلي قلبي ثابت وهتملاني سلام يا رب. مزمور 13:5، أما أنا فعلى رحمتك توكلت يبتهج قلبي بخلاصك. أنا هتكل على رحمتك. كم واحد مصدق أن ربنا لسه بيرحم؟ واو واو واو واو، ما في أحلى من رحمته. ورحمته تبان قوي في الديون التقيلة. في الديون ليه؟ حد عنده ديون تقيلة؟ يا مصيبتي يما، ديوني تقيلة،
أنا مش محتاج أنك تفكرني بديوني على فكرة، وأن أنا غلطت في كذا وعملت كذا وليك كذا. أنا عارف جوه قلبي في أعماقي قد إيه ديوني كتيرة جدا، لكن الإله اللي بيرحم أخذ كل ديوني بالكامل، حطها على ابنه وأطلقني أنا حر، ولسه بيرحمني مع كل صباح ونهار جديد. قولها ورددها وسط كل ظروفك: مراحمه جديدة في كل صباح. ينفع تقولها لحد جنبك، الله يخليك، يمكن مش واخد باله: مراحمه ملها جديدة في كل صباح. واو. بولس بيقول في كورنثوس الأولى الثانية أصحاح 4 بيقول: كما رحمنا لا نفشل. إيه علاقة كما رحمنا لا نفشل؟ الله في رحمته ما بيفشلش فينا. تتكلم جد؟ تصدق؟ مع أن أنا أفشل البلد وأولهم أنا. وصلك حاجة؟ فشل، فشل لما تكون بتترجى حاجة في حد ويحبطك، يكسرك، يألمك، يجرحك. مشاكلنا كتير كتير في علاقتنا عندي توقع وده ما وصلش للتوقع، فأنا محبط، مكسور، فشلان، بنفخ وبفش وبقول لغاية إمتى، وابن عامل فيها سنيد ويجي ونسني: أنت ما فيش زي قلبك، أنت ما فيش حد بيحتمل قدك، أنت وأنت وأنت وأنت و... وأغاني كتير جدا يقولها جوه قلبي. أنا جاي النهاردة وعايز أفتكر حاجة واحدة بس: هو ما بيفشلش فيا. عارف ليه؟ لأن رحمته جديدة كل صباح. رحمته هيرحمني، هيرحمني، هيرحمني. عارف هيرحمني ليه؟ لأني بني آدم غالي. دي بيتقال فيها هللويا وبيترعى فيها زغرتين ثلاثة. هو حيرحمني. ليه حيرحمني ويتحنن عليا؟ ليه؟ ليه؟ عشان سواد عيني، عشان انا واد خطير، علشان انا ما حصلتش، عشان انا ممسوح، عشان انا مستخدم، ولا حاجه من دول. هو حيرحمني لانه دفع فيا ثمن غالي. ثمن الغالي ملوش دعوه انا اساوي كام. في عينيا ممكن أكون شوية، في عينيك ممكن أكون رخيص جدا، بالنسبة له هو: أنا أساوي أغلى حياة في الوجود، أساوي حياة يسوع المسيح ابنه. علشان كده حيرحمني، حيرحم. ممكن تقول للشرير النهاردة: موت وطقب غيظك. ليه؟ لأن إلهي الغني أنا واثق في رحمته إنها جديدة في كل صباح. رحمته جديدة ليا. مهما كانت أخطائك، مهما كان فشلك، مهما كان اللي وقعت فيه، مهما كان ماضيك، مهما تعثرت، مهما خبط، مهما ضيعت، مهما شتت، مهما جبت له العار، حيفضل مستنيك لليوم اللي انت راجع فيه، وساعتها هو اللي حيجري عليك وياخدك في حضنه. ليه؟ لأن رحمته جديدة في كل صباح. رحمته جديدة في كل صباح. مستنيني ومستنيك، بس ان انا اصرخ اليه، بس ان انا اجيله من قلبي، هتلاقي في ايد ممدوده ماسكه بيك كل الوقت. انا عارف هو مين، انا واثق في رحمته. نمره 3: يا رب ربنا يطمن قلبك في اللي هقوله ده. انا متاكد من قضائه العادل. ما دول اللي قايمين عليا، بس لما طول، بس لما املك، اما طلعت عينك وعين اللي جابوك، اما وقعك الرب في ايدي في يوم من الايام. داود بيقول: يرسل رحمته، نمرة 2، وحقه
يرسل حقه، يرسل كلمته، يرسل قضاءه، علشان أعرف وأفهم هو ده اللي جالس على العرش. مفيش حد غيره ليه الحق إنه يحكم، ليه الحق إنه يدين، ليه السلطان إنه يقول كلمته لغاية الآخر. واللي قال عن نفسه لا تنتقموا لأنفسكم لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. هو حيرسل رحمته، حيرحمني، قلبي هيبقى مطمن من جوه. بالنسبة للشباب دولة، بالنسبة لشاول، بالنسبة

للملك بالنسبة لكل هؤلاء اللي بيعادوني، هو حيقول كلمة حقه وقضائه قدام الشرير اللي بيحفر لي حفرة، قدام العدو، قدام إبليس اللي عايز يأكلني ويأكلك. السيد الرب موجود علشان يقول حكمه العادل لغاية آخر لحظة. أنا مصدق في حقك، حقك اللي هو الأمر اللي صادر منك، مشيئتك الصالحة، كلمة حقك اللي انت هتقوله هو اللي هيكون. هو قال، هو أمر فصار، هو قال فكان. عدد 10 بيقول لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى الغمام، حقك عالي فوق الكل، مرتفع فوق الجميل، حقك وسلطانك. هو قال فكان، هو أمر فصار. مزمور 58 اللي وراه على طول عدد 11 يقول: ويقول الإنسان أن للصديق ثمرا، أنه يوجد إله قاض في الأرض. حد فاكر شعارنا السنة دي؟ سيد الأرض كلها، يوجد قاض مش بس في السماء، في الأرض. القاض اللي بيحكم هنا جالس على العرش هناك، لما يقول كلمة، اسمعنا الله يخليك، لما يقول كلمة ولا قوة في الوجود تعرف تقف قصاده، حيتمم كلامه، يعني حيتممه. لما يقول افتح، ما في قوة في الوجود تقدر تقفل، ولما يقول اقفل، لنا ولا انت ولا اي حد تاني يقدر انه يفتح. ليه؟ لانه عالم ماذا يصنع ويصدر حكمه وقضاءه. ما تكافحش، ما تاخدش حقك بايدك، ما تتمليش بالمرارة انك هتنتقم من دول اللي عدوك. مش هتفرح جوه قلبك انه جات لهم مصيبة، مش هتشمت فيهم لانه بيمر بأزمة وضيقة وتقول اشكرك، اشكرك لانك انت الحق ما بيضعش عندك. اوعى تعمل كده، كل اللي تعمله حاجة واحدة: سلم لمن يغضب عدل. افتح ايدك معايا وقول: اسلم لمن يغضب عدل، اسلم لمن يغضب عدل، اسلم لمن يقضي بعدل، اسلم لمن يقضي بعدل. هفضل اصدق فيك، هفضل مصدق انك انت قاضي عادل، هفضل مصدق انك انت اللي تقول كلمة حقك وحترسل حقك وحتوصله جوه قلبي. استنى حقه، ما تستناش حق جاي من الناس، استنى وعده. لو وعدك، لو كلمك، مهما طال، مهما اخذ الوقت، الآية بتقول، واحد من الإخوة شاركني بيها امبارح مرتين، وأول امبارح: انت وانت، انت وانت فانتظر لأنها تأتي إتيانا ولا تتأخر. هو في وقته بيعمل ايه؟ يسرع به. كلمته حتفضل ثابته، كلمته ما بتتغيرش. مزمور 119:89: الى الابد يا يهوى كلمتك مثبته في السماوات. انا حاقف النهارده واقول عدد 23:19: ليس إلهيم انسانا فيكذب، ولا ابن انسان فيندم. هل يقول ولا يفعل؟ إيه رأيك في الموضوع؟ هل يقول ولا يفعل؟ هل يتكلم ولا يفي؟ هو أمين لوعده، وحيرسل حقه، وحيرسل قضاءه في الوقت اللي هو يختاره، إلى أن يأتي هذا الوقت. كل اللي بصليه ليا وليك: ساعدني ما أقعش من رحمتك، ساعدني أفضل ماسك فيك وحاطط عيني عليك، وأنا مصدق أنك أنت القاضي العادل. الحاجة الأخيرة، وأنا بقول ثابت قلبي: أنا عارف مين إلهي، أنا واثق في رحمته، أنا متأكد من أن قضاءه عادل. الحاجة الأخيرة بقى، الحاجة الأخيرة: الحمد والشكر حيفضل اختيار القلب الثابت. ثابت قلبي،
ثابت قلبي. عدد 7 يقول ثابت

قلبي يا ألوهيم ثابت قلبي. في وسط المعمعة، في وسط الأشبال اللي هيكلوني، أغني وأرنم. طيب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أصحصح نفسي؟ استيقظ يا مجدي، أقولها لك بالبلدي، أقولها لك بلغتنا اللي إحنا فيها، استيقظ يا مزاجي العالي. تنفع كده؟ استيقظ يا إيه؟ يا مزاجي العالي، استيقظ، اصحى اصحى يا مجدي. مجدي ده هو حالات النشوة العظمى، لما يكون حد ممجد مرتفع عالي، النور ظاهر عليه. استيقظ يا مجدي، استيقظ يا احساسي، استيقظ يا يقيني من داخل، اللي شايف انه هذا اللي حيرحمني، اللي حيقضي ليا، اللي حيرسل رحمته وحقه، واللي انا متأكد من قضائه وهو واقف معايا، وأنا محتمي تحت ظل جناحيه. إيه اللي يمنعني إن أنا حمسك عودي من تاني، وحمسك ربابي من تاني، وحسبحه وعظم اسمه من جديد؟ أحمدك بين الشعوب يا يهوه، أرنم لك بين الأمم. ليه؟ لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى الغمام. الحاجتين اللي واقف عشانهم حقك، ارتفع اللهم على السماوات ليرتفع على كل الأرض. مزاجك أنت العالي، اللي هو أنت عايز ترحم عبدك اللي صرخ إليك، اللي عايز تباركه، اللي عايز تحميه، اللي عايز تديله نعمة متجددة. وسط كل اللي أنا بمر بيه، هختار ان انا اغني لك اغنيه جديده. عارفين ده ايه؟ ده نحنحت المساكين، نحنحت التعبانين، نحنحت الكفرانين، نحنحت المتضايقين. ليك حق، تمام، عبر عن مشاعرك، عبر عن أحاسيسك، عبر عن اللي وجعك في وقت من الأوقات، ما تعيش فيه كل الوقت، ما يفضلش ده اسطوانتك اللي شغال 24 ساعة وفي كل وقت، لأن الشرير حيصطادك وحيشككك في إلهك، حيشككك هو مين، حيشككك في رحمته، حيشككك في قضائه. كل اللي تعمله من جديد، أنا حسبح اسمك لأنك لسه جالس على العرش، أنا حسبح اسمك لأنك أنت القاضي العادل، أنا حسبح اسمك لأنه ما في شيء في الكون إلا وهو ممسك في يمينك ومحمول بكلمتك. وأنا عبدك، ابن أمتك، أنا بنتك يا رب، أنا بنتك، يليق بك التسبيح يا رب. فلنقدم به في كل حين ايه؟ عبرين 13-15، فلنقدم به في كل حين ايه؟ حدش حفظ الآية؟ غششينا يا بنتي. فلنقدم به، به هو بالمسيح يسوع، في كل حين لله. تاني معلش علوا لي الصوت. ايه ذبيحة؟ يعني ايه ذبيحة؟ يعني ايه اي حد عن الخطيه رايح يقدم ذبيحه؟ الجماعه الكهنه وسبط لاوي مش حاطين كده يعني خرفان ومعيز وبقر وحمام قدام الهيكل، اللي معدي ياخد اي حاجه ويجي اهلا وسهلا نذبحه له. لازم يعمل ايه؟ لازم يدفع، لازم تكلفه حاجه. الذبيحة شيء مكلف بالنسبة لي وبالنسبة لك. التكلفة والذبيحة ثمر شفاه، عكس اللي أنا حاسس بيه، عكس اللي أنا بمر فيه، عكس الضغط اللي عليا، عكس التقارير اللي أنا ماسكها وطالع بيها من عند الدكتور، عكس الخبر السيء اللي أنا سمعه، عكس الموقف اللي أنا محطوط فيه، عكس الطيار اللي بقاله زمن وبيقول النهايات أصعب من كل اللي فات، عكس ده كله ذبحتي إن ثمر شفاهي حيطلع ويقول لك أنت صالح وللأبد رحمتك، عمرك ما تغيرت ولا هتتغير أبدا، وأنا هقف أسبح اسمك وبركك وعليك، لأنك أنت سيدي وملكي إلى النهاية. مهما كانت الأمور بتتغير، أنت هتفضل ثابت، ولأنك أنت ثابت، ثابت قلبي فيك للنهاية، ثابت قلبي فيك للآخر، أنا ثابت قلبي فيك،
أنا ثابت قلبي.

Habqué, هتوجع، هنكسر، حس ما حدش فاهمني، كان نفسي فلان يقف معايا، كان نفسي فلانة تغطيني وتستر عليا، كان نفسي وكان نفسي كان نفسي

هصح اللي جوايا من تاني، هغني لك وسبح اسمك، هرفع ايديا وايديا مخدوله ووجعاني وتعبان، وحرفع راسي معاها واقول راسي ارتفعي لي، ارتفع اللهم على السماوات وليرتفع على كل الارض مجدك يا رب. هحمدك مش وسط اخواتي اللي انا عارفهم، هحمدك في وسط الشعوب، في وسط الامم، في وسط الغرب، في وسط شغلي، في وسط الناس اللي ما تعرفكش لكن عارفة ان انا اعرفك. دولة في وسط ازمتي ومحنتي وضيقتي، واللي بيمر عليا من ظلم هيشوفوني وانا بسبح اسمك ولسه بشكرك، هيشوفوني وانا لسه بباركك وعظمك لانك انت تستاهل. عندي حاجة أخيرة. يعقوب الرسول آخر آية يقولها لك، قال آية صح 5 وعدد 8 بيقول فتأنوا أنتم. حد يعرف يعمل كده؟ خلي ده شعارك الأسبوع اللي جاي ده، الله يخليك. فاعمل إيه؟ فتأنوا أنتم واعملوا إيه؟ وثبتوا قلوبكم. ليه؟ لأن مجيء الرب ماله قد اقترب. هللويا. مجيئه على ومجيئه للموقف، ومجيئه للسجن، ومجيئه للأزمة، ومجيئه للضيقة، ومجيئه لكل شيء أنا بمر فيه، أنا حثبت قلبي وحفضل ماسك فيه لغاية الآخر. آخر حاجة هقولها لك النهاردة، ربنا كان بي كان بيكلم قلبي بيها، بقراها في يوحنا 21. بطرس بيسأل الرب على يوحنا عن التلميذ الذي يسوع يحبه. رب يسوع رد عليه وقال له كلمتين اتنين بس، اتبعني أنت. يوحنا أنا أصطفل معاه إزاي؟ صدق لو أنا اخترت أنه يفضل لغاية لما أرجع تاني، مالك أنت؟ مالك أنت؟ كم واحد فينا بيتضايق لما ربنا يقول له مالك أنت؟ أنا الصراحة بتفقع. ليه؟ لأن أنا لو مكانك خلصنا يعني، خلصنا ما احنا قاعدين نصوم وقاعدين نصلي وقاعدين نخبط على البيبان وعاملين فيها واجتماعات ورحنا وجينا وسوينا، اعمل لك حاجة، سوي حاجة، مالك أنت؟ حاجة واحدة بس تهتم بيها، هي إيه؟ اتبعني أنت. أنت مسؤول عن دي، ترنمتك أنت، دي أغنيتك أنت، ده ثبات قلبك أنت مش ثبات قلب الآخر. لكن زي ما بيقول هو في مكان تاني في مزمور 40 يقول كثيرون يرون ويعملوا إيه؟ ويخافون. ليه كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب؟ أقول لك الحقيقة، لأني وأنا مستخبي تحت الجناح وقلبي ثابت فيه وهو سمعني، انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي، أصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة وقام على صخرة وعمل إيه؟ ثبت خطواتي. قلبي بقى ثابت وخطواتي ثابتة، وعمل ايه كمان؟ وجعل في فمي ترنيمة جديدة. كثيرون يرون. ليه؟ لان اتبعته من كل قلبي، لان حطيت ثقتي فيه لغاية الاخر. هو هيهتم بيهم، هو هيهتم بكل حد تاني، لكن قلبي ناحيتك، املك على قلبي عشان يفضل ماسك فيك لغاية الاخر. ثابت قلبي يا رب وسط الخوف، وسط القلق، وسط التردد، وسط الحيرة، وسط أعداء كتيرة حواليا، وسط حرب جديدة عليا، عايز أرنمها النهاردة وأقولها ثابت قلبي يا الله، أنا عايز قلبي يكون ثابت فيك. ارفع قلبك معايا وقول له أشكرك لأنك لسه بتكلمني يا رب. هللويا. Hallelujah.

Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. يا رب انا جاي لك النهارده انا واخواتي. وانت في مكانك اشجعك تعمل حاجه، افتح ايدك قدامه. هللويا. يا رب سامحني على التقرير اللي انا مصدقه وبردده، مليني بفشل ومليني بخوف ومليني بخيمه امل من نفسي من اللي حواليا ومرات منك. يا رب سامحني لاني مش عارفك كويس، سامحني لاني نسيت قد ايه انت عملت علشاني. اغفر ليا جهلي، اغفر ليا بس اهتمامي بحالي وسعي للامان وبحثي عن مصادر الامان في حياتي. يا رب انا جاي تايب قدامك. يا رب انت عارف مين دول، يا رب عارف الشرير وعارف حيله، وانا باجي لك النهارده يا رب، باجي قدامك مصدق انك انت ترسل رحمتك وحقك، ترسلهم سريعا، لاني انا صرخت اليك. لما صرخت لك ما صرخت لكش وانا بعيد، صرخت لك وانا مستخبي تحت ظل جناحيك. يا رب مختار اكون في حمايتك، مختار اكون لسه تحت سلطانك، مختار ان اعرف اسلم ليك يا رب واعرف اتكل عليك بكل قلبي. كل اللي محتاجه النهارده يا رب حط في قلبي ترنيمه جديده يا سيد، حط في قلبي ترنيمة شكر وحمد ليك. رجع من تاني بتعترف انك صالح للأبد رحمتك يا رب، للأبد رحمتك، وتعود وترحمنا وتدوس على أثمنا، تطرح في أعماق البحر جميع خطايانا يا رب. وانت في مكانك افتح شفتيك بينك والرب، قول له أشكرك من تاني يا رب، أشكرك. هللويا. اقف على رجليك معايا النهارده وقول جوه قلبك من تاني، مهما مرت بيك الظروف ما تعلمتش اخلي عدوي يشوفني بدون تسبيح ولا بكآبة قلبي اغني كاني بدون مسيح. انا لسه مصدق ان انا تحت ظل جناحيه، انا لسه مصدق اني ساكن في حصون الصخر. هللويا.

روح السيد الرب اللي على الرب يسوع اللي مسحه عشان يبشر المساكين، اللي أرسله عشان يعصب منكسر القلب، اللي ينادي للمأسورين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، اللي ينادي بسنة الرب المقبولة وبيوم انتقام لإلهنا، الليلة يعزي كل النائحين ليجعل لنائح صهيون ليعطيهم جمال عوضا عن الرماد، دهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة.

في بيت في كاتدرائية كبيرة قوي متعلق يافطة في كل أوضة من الأوض اللي فيه مكتوب فيها ثلاث كلمات: الله، الدقيقة، والأبدية. الله اللي بيراك وانت مش بتفكر حتى انك تقعد معاه، الدقيقة اللي بتروح منك وانت مش بتهتم بتقضيها ازاي، الأبدية اللي منتظراك وانت بتجازف بيها. علشان كده نفسي كل واحد فينا النهاردة يحط الثلاث كلمات دول في دماغه: الله، الدقيقة، والأبدية.

الله يضرم القلب كلهيب، فإذا شعرنا بالبرودة في قلوبنا فهذا يعني أن العدو اقترب منا، لأن الشيطان برودة، وعلينا حينئذ أن نصلي إلى الرب حتى يأتي ويلقي ناره في قلوبنا للمحبة نحوه ونحو القريب، لأن أمام وجه الله الكلي الدفء يهرب الشيطان وتنقشع برودة القلب.

لكل واحد منا مكان مريح، مكان مريح في بيته يقعد فيه ويستريح، ينسى كل همومه في الآخر بعد كل تعب وبعد كل يوم مجهد جدا في الشغل. بحب أرجع للركن ده وأقعد واستريح وانسى كل همي. بيتنا مكان مريح. المسيح كان عنده مكان مريح، هو السماء. ساب عرشه، ساب مكان راحته، ونزل للمكان اللي كله خطية، اللي كله ظلمة، اللي كله فساد، اللي كله فقر، اللي كله حزن. المسيح ساب مكان راحته ونزل للأرض عشان يشفي كل مريض، عشان يحرر من كل قيد. والمسيح النهاردة بيدعو الكنيسة اللي هي أنا وإنت وإنتي، إن إحنا نسيب مكان راحتنا، نسيب المكان المريح. يمكن الكنيسة عندنا مريحة ومكيفة، لكن هو لما نزل على الأرض ما خدش التلاميذ وخلاهم يحضروا مؤتمرات ولا سيمينارات ولا وعظات، لكن خدهم يتفرجوا عليه وهو بيشفي المرضى، وزي ما بيقول الكتاب يشفي كل ضعف موجود في الشعب. دي دعوة ربنا للكنيسة الأيام دي، إنه تبقى الجسر اللي يمشي عليها يسوع للناس. المسيح ما جاش بس عشان يشفي أمراض جسدية، ولا بس عشان يشفي روح ساقطة، ولا عشان يحرر من القيود، لكن كمان كان جاي يبص للفقراء، جاي يبص للمحتاجين، جاي يبص للمساكين، جاي يبص للمظلومين. والكنيسة النهاردة مدعوة نفس الدعوة، إنها تنزل من مكان راحتها، تنزل من مكانها وعرشها المكيف، تنزل للناس المحتاجة والتعبانة والفقيرة واللي مش لاقية تاكل، تنزل تقدم المساعدة، تنزل تقدم الحب. المسيح قدم نفسه لأجلنا، والكنيسة مدعوة النهاردة إنها تقدم نفسها للناس.

0: عندنا ترانيم كتيرة وجميلة، إذا نفسك تشوف واحدة منها ابعت اسمك واسم الترنيمة وإحنا هنذاعها.
1: هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

يمكنك الآن متابعة قنوات الكرم المختلفة بجميع برامجها على Apple TV Version 4 أو أعلى. لتثبيت الكرمة TV App على Apple TV، اذهب إلى App Store، استخدم قائمة Search للبحث عن الكرمة TV Live، اضغط Install للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت، اذهب إلى القائمة الرئيسية، ثم افتح الكارما تي في لايف أب واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على أبل تي في بأعلى جودة ممكنة.